الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: متابعات إخبارية. تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء من باكستان وقطر في محاولة لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة رغم عدم إحراز تقدم ملموس حتى الآن، وسط ترقب لمآلات هذه الاتصالات وقدرتها على كسر حالة الجمود بين الجانبين. في المقابل تواجه الإدارة الأمريكية استحقاق انتهاء مهلة مذكرة التفاهم مع طهران دون تحقيق الأهداف المعلنة، في وقت يرى البيت الأبيض أن الصراع تحول بدرجة كبيرة إلى مواجهة اقتصادية، ما يضع واشنطن أمام اختبار صعب بين مواصلة سياسة الضغط على إيران وإبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. بداية، كيف تقرأ استمرار واشنطن في إدارة قنوات التواصل مع طهران عبر الوسطاء رغم غياب تقدم ملموس حتى الآن؟
1: طبعا الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا بتنحية الخيار العسكري جانبا في هذه المرحلة لصالح تقدم خيار الضغط الاقتصادي أو ما بات يعرف باسم الغضب الاقتصادي. هذه الاستراتيجية بطبيعة الحال تفرض على الإدارة الأمريكية أن تبقي باب الحوار والدبلوماسية مفتوحا، وهذا أمر طبيعي لأنها تراهن على أن الضغط الاقتصادي والحصار الذي يشتد أكثر على النظام الإيراني سيدفعه إلى تقديم تنازلات. هذا على الأقل ما تتوقعه الإدارة الأمريكية، لأنها انتقلت من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية اقتصادية، وفي هذه الحالة تبقي قنوات التواصل مفتوحة، وهي حتى لم تغلقها حتى في أكثر الأيام تصعيدا على المستوى العسكري. لكن السؤال، كيف يمكن أن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة طالما أن الحديث يدور عن أجنحة داخل النظام الإيراني؟ والإدارة الأمريكية حسب بعض التسريبات تتحدث عن أن هناك أجنحة، ثلاثة أجنحة على الأقل داخل النظام. إذن ماهية الدبلوماسية، ماهية هذا الحوار ومآلات هذا الحوار هي مجهولة بشكل تام. هناك حالة من الجمود، مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها هناك تساؤلات كبيرة حولها، أصلا ما إذا كانت سارية في الأصل أو أنها سقطت وبالتالي سقطت معها مهلة 60 يوما، أسئلة كثيرة والأجوبة قليلة في هذه المرحلة من الجمود. بالتالي هذا الحوار سيبقى مفتوح، الوسطاء ينشطون، لكن أنا أعتقد أن العقدة والمشكلة تبقى في غياب القرار لدى النظام الإيراني وما يريده، لأن الإشارات التي يرسلها الولايات المتحدة هي إشارات متضاربة.
0: نعم، وهل يعكس استمرار نقل الرسائل تمسك الإدارة الأمريكية بالحل الدبلوماسي، أم أن واشنطن تحاول في الوقت نفسه اختبار مدى جدية إيران في تقديم تنازلات؟
1: أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تخطت هذه المرحلة، والمفاوضات أصلا وكل ما جرى من محادثات مباشرة وغير مباشرة تخطت مرحلة اختبار النوايا أو الاختبار الرغبة. الأمر له علاقة هنا بالإلزام، بمعنى أنه في البداية كان هناك رهان عسكري على أن تأتي بموجبه إيران إلى الطاولة وتقدم تنازلات، والآن هناك رهان اقتصادي في حين النظام الإيراني يتمسك بمواقفه ويتشدد أكثر. نجد أن هناك تصاعدا في موقفه، لأنه قبل فترة، قبل تقريبا أسبوعين، كان الحديث عن اتفاق يلوح في الأفق بين إيران وعمان وسيفتح المضيق. قبل أيام نغمة جديدة في إيران، موقف جديد أن

0: المرتقب والمزمع مع عمان لا علاقة له بفتح المضيق، وإنما المضيق لديه شروط أخرى. وهناك أيضا بعض المواقف التي تتردد في اليومين الماضيين عن أن الاستراتيجية الدفاعية للنظام الإيراني ربما تتحول إلى استراتيجية هجومية. إذا هناك حالة من عدم الاستقرار في القرار الإيراني، وهناك حالة من الفوضى في اتخاذ القرار. آلية اتخاذ القرار، من الذي يمسك بالقرار في إيران؟ هذا سؤال لا أحد يعرف الإجابة عليه، لأنه في كثير من الأحيان يتم التوصل إلى تفاهمات وتكون وشيكة. وهنا لا نتحدث فقط عن موقف الرئيس ترامب أو موقف الإدارة الأمريكية، لأن هذه المواقف ربما تكون جزء من لعبة التفاوض أو لعبة الشطرنج كما أسماها ترامب. لكن إذا استندنا إلى تصريحات الوسطاء أكثر من مرة، كانت هناك فرصة وشيكة ومن ثم يتم التراجع. إذا المشكلة في القرار الإيراني، هناك واضح أنه هناك تعدد في مراكز القوى، وأن الجناح أو الأطراف أو الأشخاص الشخصيات السياسية التي تريد التوصل إلى اتفاق هي الأضعف داخل النظام، هي أضعف الأجنحة داخل النظام الإيراني. لذلك مسألة دبلوماسية تحيطها شكوك، وأنا أعتقد أننا في هذه المرحلة أمام الجمود. ربما في الظاهر أنه لا يوجد استراتيجية لدى الطرفين، لكن ربما يكون غياب الاستراتيجية هي أو هو الاستراتيجية نفسها، بمعنى أن كل طرف يراهن على عامل الوقت. إيران تعتقد أن ترامب محشور ومتضايق ويرغب بالتوصل إلى اتفاق يخفض أسعار النفط وبالتالي أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية. في المقابل إدارة ترامب تعتقد تماما أن الوقت لصالحها، وأنه كل يوم يمر تتكبد إيران خسائر كبيرة، وهناك ارتفاع في الأسعار وتضخم وحالة من حالة الاقتصاد يرثى لها، وبالتالي تعتقد أن عامل الوقت لصالحها، وهذا ما يؤخر أو هذا ما يجعل حالة الجمود تسيطر على المشهد.
1: نعم، وقد تحدث الرئيس الإيراني بشكيان عن وضع اقتصادي صعب للغاية، إلى ماذا يشير ذلك برأيك؟
0: أنا أعتقد أنها رسائل موجهة للداخل أكثر مما هي للخارج، لأن وأقصد هنا موجهة للداخل ليس للمواطن العادي، لأن المواطن الإيراني العادي يعرف حجم المأساة الاقتصادية والوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشها نتيجة ممارسات هذا النظام، لكن أيضا ونتيجة الحرب وليس فقط ممارسات النظام. لكن في المشكلة أيضا أن بزشكان عندما يتحدث بالنسبة للولايات المتحدة تدرك حجم هذا التدهور الاقتصادي، لكن هذا الكلام موجه باعتقادي إلى الأجنحة الأخرى. عندما يكون هناك تشدد من قبل الحرس الثوري، من قبل الجانب العسكري، الجناح العسكري داخل النظام الإيراني، بزشكان يريد أن يقول لهم أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى النهاية في هذه الخطوة أو في هذا التشدد، لأنها ستكون خطوات انتحارية. وهو بالمناسبة قبل أيام أيضا كان له تصريح لافت، قال أن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن مقاومة الضغوط أيضا لا يمكن أن يستمر إلى حالة مفتوحة، وإنما يجب وضع حد لهذه النهاية. ومن أحد تصريحاته المهمة باعتقادي أن على حسب زعمه، هو يقول أن المرشد الإيراني، طبعا هنا نفتح قوسين لا أحد يعرف ما إذا كان هذا المرشد حيا، ما إذا كان موجودا، ما إذا كان يمارس السلطة، لكن إذا أخذنا تصريحه على على على محمل الصدق، هو يقول أن المرشد الجديد أخبره بأنه يريد إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم مع الولايات المتحدة. هذا يعني أن ما كان سائدا خلال 47 عاما من استراتيجية النظام الإيراني هو يريد تغييرها. ماذا يعني ذلك؟ إذا كان السيد بزشكان لا يريد الحرب الشاملة، إذن هو يريد التفاوض، هذا المنطق. فإذا كلامه هو موجه للجناح الآخر، يريد أن يقول للعسكر، للجانب العسكري، أنهم لا يستطيعون الصمود والبقاء في هذه الاستراتيجية لأنها تؤدي إلى كوارث على المستوى الاقتصادي. الشعب الإيراني يئن تحت وطأة العقوبات، الحصار يشتد، الخطوات التي أخذتها الولايات المتحدة أو المرتقب أن تأخذها في الأيام والأسابيع المقبلة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. هي تخطط لأن يكون هناك نظام عقوبات على إيران يحرمها حتى من التعامل مع أي دولة. إحدى الخطوات على سبيل المثال أن أي دولة في العالم تتعامل مع إيران بأي شكل من الأشكال تفرض عليها رسوم جمركية من الولايات المتحدة 25%. هذه إحدى الخطوات. هناك ورقة ثانية

0: لها علاقة بتدمير أسطول الظل، وخطوات ثالثة أيضا فرض عقوبات على شركات وبنوك صينية كبرى تحاشت الولايات المتحدة حتى الآن أن تفرض عقوبات عليها لأنها تساعد إيران في التهرب من العقوبات. إذا ما هو مرتقب؟ مزيد من الضغوط الاقتصادية التي ستؤدي إلى إفقار الشعب. بازاشكيان يقول للحرس لا يمكن المضي إلى ما لا نهاية، يجب أن يكون هناك تنازلات على الطاولة وبالتالي الوصول إلى تسوية واتفاق مع الولايات المتحدة.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن اعتبار تجاوز مهلة مذكرة التفاهم دون تحقيق أهدافها دليل على أن طهران لم تستجب بالشكل المطلوب للمطالب الأمريكية؟ وهل باتت الكرة في ملعب طهران لتقديم خطوات عملية تثبت استعدادها للتوصل إلى تفاهم؟
0: هناك سؤال كبير في هذا المضمار، هل مذكرة التفاهم قائمة أصلاً؟ طبعا هناك حديث عن 60 يوما والوسطاء يتحدثون عن أن المهلة تنتهي الاثنين، لكن لا يوجد دليل عملي وواقعي وسياسي على أن هذه المذكرة سارية، بدليل أنه بعد 5 أيام استؤنفت الحرب ووقف إطلاق النار هو أحد البنود. البند الخامس يتحدث عن فتح مضيق هرمز، فتح لأيام ومن ثم أغلق، إذا سقط هذا البند. المذكرة تتحدث عن أن هناك إعفاء لتصدير النفط الإيراني بموجب طبعا مقابل فتح مضيق هرمز، هذا الأمر أيضا انتهى. بالتالي أين هي مذكرة التفاهم؟ لا يوجد أي بند نفذ منها. بالتالي مسألة وجود مذكرة التفاهم هي بحد ذاتها مسألة إشكالية، هل ما هو سار الآن هو بموجب المذكرة أم بموجب الجمود العام في المفاوضات؟ أنا أعتقد أن المذكرة الآن هي في حالة موت سريري، هل يمكن أن يكون هناك عملية إنعاش لها، إنعاش لهذه المذكرة؟ نعم هذا أمر وارد، لكن في اللحظة التي نتحدث بها وقف إطلاق النار الساري لا علاقة له بالمذكرة، له علاقة بموازين القوى وبالاستراتيجية الأمريكية. هل إيران مطالبة بتقديم تنازلات؟ بالتأكيد يجب أن يكون هناك ذهاب إلى الواقعية. هناك جناح داخل النظام الإيراني يمثله قليباف ويمثله بازاشكيان ومعهما عراقجي، لم نسمع أي مسؤول غير هؤلاء الثلاثة لديه نظرة واقعية أو مقبولة إلى حد ما جزئيا مقارنة بالمسؤولين الآخرين. هؤلاء الثلاثة يتحدثون عن فرصة للتفاوض، يتحدثون عن طريقة للتفاوض، وإن كانوا دائما بعضهم يتلطى خلف الدعم القوات العسكرية والحرس الثوري، لكن في جوهر مواقفهم هم يؤيدون التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة. المشكلة هنا في أن المفاوض الذي يفاوض وهو قاليباف أو في حالة ثانية عراقجي لا يمتلك أوراق القوة ولا يمتلك القدرة على التنفيذ. القدرة على التنفيذ هي في يد وحيدي قائد الحرس الثوري وغيره من المسؤولين ومجلس الأمن القومي، مع أن مجلس الأمن القومي وعدده 13 شخصا رئيسهم هم رئيس هو رئيس الجمهورية أي بازاشكيان، لكن الموجودون في هذا المجلس كفت الحرس الثوري فيه راجحة على الجناح السياسي. هناك مشكلة داخل النظام الإيراني وأنا أعتقد هي التي تؤخر التسوية. إيران تعتقد جيدا النظام الإيراني، ما تبقى من مسؤولي النظام الإيراني أو حتى المسؤولون الجدد يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يصمدوا أمام هذا الحصار الاقتصادي خاصة إذا اشتد أكثر. بالتالي الذهاب إلى تسوية هو أمر حتمي، لكن هم يحاولون كسب الوقت قبل الوصول إلى هذه الخطوة وتقديم تنازلات أو كما يسمونها تجرع كأس السم، وهي مسألة تاريخية في السابق. أنا أعتقد أن النظام الإيراني الآن طالما أنه يعتقد أن الوقت لصالحه لن يقدم على تنازلات، ومن المستبعد أن يتم التوصل إلى تسوية قبل الانتخابات الأمريكية طالما هم يعتقدون أن الوقت لصالحهم، لكن هناك تبقى المشكلة الكبيرة أن أي خطأ في الحسابات أو أي حادث غير محسوب يمكن أن يؤدي إلى استئناف المواجهات، كأن تستهدف ربما سفينة أو موقعا ويسقط فيه قتلى أمريكيون في هذه الحالة من الجيش الأمريكي من القوات الأمريكية. هنا الأمور ربما تنزلق إلى مواجهة من دون أن تكون خطوة محسوبة من أحد الطرفين.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، هل نحن أمام مرحلة تفاوضية جديدة تحاول فيها الولايات المتحدة استخدام الضغط الاقتصادي لتعزيز موقعها على طاولة التفاوض، أم أن تعثر الاتصالات قد يدفع المنطقة مجددا نحو التصعيد؟
0: طبعا الخيار العسكري نظريا تراجع أقله في هذه الفترة، في الأسابيع المقبلة الولايات المتحدة لا تريد الخيار العسكري، أسباب كثيرة منها الانتخابات، منها وضع أسعار النفط، منها حتى قناعة الرئيس الأمريكي. بالأمس كان له موقف مهم جدا.

0: قال أنه استخدم القوة أكثر مما كان يرغب، ولكن كان مضطرا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. هذا يؤكد مرة جديدة أن ترامب ليس رجل حروب، وإنما هو رجل صفقات، لكن هذه الصفقات يريدها على قاعدة استخدام القوة من أجل السلام. أمام هذه المعادلة يبدو أن الخيار العسكري نظريا مستبعد أقله لفترة وجيزة، لكن هذا لا يعني أنه يمكن أن لا تنزلق الأمور. كما أسلفت يمكن أن تنزلق الأمور. الخيار الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة هو الحصار الاقتصادي تحت عنوان الغضب الاقتصادي. هناك 5 خطوات مرتقبة بالإضافة إلى العقوبات المفروضة. تحدثنا عن العقوبات أو استهداف أسطول الظل، هناك العقوبات على البنوك الصينية وشركات صينية كبرى، هناك فرض للعقوبات على الدول التي تفكر أو يكون لها علاقات تجارية مع إيران، وهناك أيضا خطوات أخرى لها علاقة بشركات صرافة. بالمناسبة، لأن شركات الصرافة في كثير من الأماكن حول العالم هي التي تؤمن دخول الأموال إلى إيران بطريقة أو بأخرى. إذا تجديد العقوبات كما تحدث وزير الخزانة الأمريكي هو الاستراتيجية. السؤال، هل ستبقى الإيران النظام الإيراني في موقع دفاعي؟ هذا هو السؤال المهم، لأنه في الأيام الأخيرة هناك كلام كثير عن انتقال إلى الموقع الهجومي. ماذا يعني هنا؟ هذا أمر أو هذا سؤال عليه علامة استفهام كبرى. نتحدث عن العراق، نتحدث عن اليمن، ونتحدث عن لبنان. لا أعتقد أن إيران بوارد أن تشتبك مع الولايات المتحدة مباشرة، أن تكون هنا في موقع الهجوم، لكن في مثل هذه الساحات حيث تمتلك ميليشيات تأتمر بأوامرها وتخالف تعليمات الدول الثلاث مثل الحشد، بعض فصائل الحشد التي تعمل خارج السلطة العراقية، وميليشيات الحوثي الإرهابية، وميليشيا حزب الله الإرهابي في لبنان، كل هؤلاء يمكن أن يؤدي تفجير الأوضاع في بعض في هذه الدول في بعض هذه الساحات إلى تحسين الأوراق التفاوضية لإيران، طبعا من وجهة نظر النظام الإيراني. هذا ما يخشى منه في المرحلة المقبلة.
1: قضايا وآراء. كثفت القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي على امتداد خطوط التماس، مستهدفة مواقع ومصادر تهديد تابعة للميليشيا، ومعلنة تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. بداية، كيف تقرأ العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد مواقع ومصادر تهديد ميليشيا الحوثي في ظل استمرار الحوثيين في تهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة؟
2: يعني أعتقد أنه هذا يعني العدد الكبير من الهجمات والضربات التي تقوم بها القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا هي لمحاولة الرد على الحوثيين الذين يهددون أمن الملاحة في البحر الأحمر، الذين يهددون استقلال اليمن، حتى أنهم يضربون بعض المناطق المدنية من أجل الانتقام من القوات اليمنية التي تقوم بحملة كبيرة على مواقع مختلفة في مأرب، في تعز، في أبين، في الضالع، في مناطق عديدة، وبالتالي وتستخدم نفس الأسلوب الذي يستخدمه الحوثيون المتعلق باستخدام الطائرات المسيرة، الصواريخ، اشتباكات على الأرض. يعني هناك تصميم من الحكومة اليمنية، وأعتقد أن هناك دعم إقليمي بصورة ما من أجل أن ينهى وجود الحوثيين، لأن الحوثيين يؤمنون أن السلاح هو الطريق الوحيد لحل المشكلة. منذ عام 2014 هم يسيطرون على صنعاء وعلى أماكن أخرى، ساهموا بعمليات في قتلى وجرحى. اليمن تمر بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم وفقا لتقارير الأمم المتحدة بجانب السودان ودول أخرى، وبالتالي يعاني المواطن اليمني نتيجة الضربة الحوثية. وبالتالي أعتقد يعني منذ عدة أيام تقوم القوات اليمنية بعمليات كبيرة من أجل ضرب القدرات الحوثية، ولا سيما منصات الصواريخ، المناطق التي يقومون بتوجيه الهجمات من خلالها، ويحاولون أن يقللوا من قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ويقوم الحوثيون بذلك يعني بالنيابة عن إيران من أجل أن تفرض إيران سيطرتها على هذه المنطقة وعلى ابتزاز العالم فيما يتعلق بالتجارة العالمية، لأنه عن طريق البحر الأحمر يمر حوالي 12-15% من التجارة العالمية، وبالتالي هذا يعني يهدد يعني أمن الطاقة العالمية، التجارة العالمية، وبالتالي هناك تركيز قوي من جانب القوات اليمنية، وأعتقد هناك دعم إقليمي قوي ولا سيما من السعودية لأن ينتهي وجود الحوثيين الذين يضرون ليس فقط بأهل اليمن ولكن في المنطقة المحيطة.
1: نعم، وهل بات واضحا أن استمرار ميليشيا الحوثي في عسكرة المشهد اليمني يمثل العقبة الأكبر أمام استعادة الأمن والاستقرار وعودة الدولة إلى بسط سلطتها؟
2: هو منذ عدة أيام أعلن ممثل اليمن في الأمم المتحدة إنه يعني الوساطة لم تعد يعني تؤدي دورها أو لن تنجح نتيجة الحوثيين مصرين على استخدام السلاح. الحوثيين يؤمنون أن السلاح هو الطريق الوحيد لحل المشكلات، برغم من التوصل اتفاق بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية منذ عامين من أجل وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، ولكن الحوثيون يؤمنون أن السلاح هو الطريق الأنجع لفرض سيطرتهم على البلاد، وبالتالي هو العقبة الرئيسية، لأنه يعني في أي مفاوضات لا يجب أن يعني يوضع السلاح جانبا حتى تتم المفاوضات في صورة سلمية بعيدة عن أجواء الحرب والصراع. ولكن يبدو أن الحوثيين مصرين لأنه يقومون حتى بتهديد المدنية، يعني مؤخرا في مأرب يعني أضروا بمنشآت مدنية، قتل بعض المدنيين، جرح نتيجة هذه الهجمات الحوثية، وبالتالي الحوثيون لا يفرقون بين مدنيين وعسكريين، يستهدفون القوات اليمنية في عدة مناطق كما حصل في مخا، ولكن أيضا يضرون بالمناطق المدنية والمدنيين، وبالتالي الحوثيون يؤمنون أن السلاح هو الطريق الوحيد بالنسبة لهم لفرض سيطرتهم على البلاد. يعني إلى حد كبير نجحوا منذ عام 2014 حتى الآن في السيطرة على صنعاء وعلى مناطق أخرى، ولكن أعتقد الموجة الجديدة والتركيز الجديد من القوات اليمنية والضربات بنفس أسلوب الحوثيين أعتقد قد يغير الطاولة وقد تكون هي البداية لفرض نوع من السلام في اليمن باستبعاد الحوثيين. أعتقد من الصعب استبعادهم، ولكن في ظل الأمر الحالي وعدم موافقة الحوثيين أعتقد الضغط العسكري الكبير عليهم إذا تم ونجحت القوات الحكومية في دحرهم ولا سيما في صنعاء أعتقد ممكن في هذه اللحظة أن تكون اليد الطولة للقوات اليمنية والقوى الإقليمية والدولية التي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ويردخ الحوثيين للمفاوضات. ولكن الحوثيين حتى الآن لا يرون أن المفاوضات تؤدي إلى شيء لأنهم لهم اليد الطولة في اليمن من خلال السلاح. إذا تغيرت المعادلة واعتقد ان هناك اتجاه لذلك قد يجبر الحوثيين على ذلك ويكون لهم دور في اليمن ولكن ليس بالدور الكبير الذي يطمحون اليه.
1: نعم، وهل ما زالت هناك فرصه لخارطه طريق سياسيه ام ان التطورات العسكريه تجاوزت مسار التسويه؟
2: يعني في الوقت الراهن اعتقد لن تكون هناك مفاوضات، يعني في الوقت الراهن سيكون صوت المعارك والسلاح. التعويل هو أن القوات اليمنية تستطيع أن تغير موازين القوى على الأرض بكسب أراضي وإلحاق خسائر كبيرة بالحوثيين، حتى إذا قام يعني عقدت مفاوضات بعد ذلك يقول للقوات للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليد الطولة في المفاوضات. ولكن في الوقت الراهن لا حديث عن المفاوضات حتى على لسان الممثل اليمني في الأمم المتحدة، لأنه الوضع الراهن أعتقد لا يرضي أي شخص لا في اليمن ولا في خارج اليمن، وبالتالي الحل السلمي هو الأفضل، ولكن الحوثيين لا يريدون أن يسمعوا، يريدون أن يفرضوا سيطرتهم، يعتقدون أن إيران يعني سند لهم قوي وبالتالي لن يعني يهزموا. ولكن أعتقد يعني الاتجاه هو أن تركز القوات اليمنية مع قوى إقليمية بدعم كبير ودعم دولي، أعتقد يمكن أن يغير يقلب الطاولة على الحوثيين وعلى الإيرانيين ويجعل الحوثيون يقبلون أو يقبلوا بالتفاوض على شروط يعني تجعل الصالح اليمني هو الأول وليس مصالح الحوثيين، وتقلل من أن يكون الحوثيين يعني ذراع إقليمي لإيران في اليمن.
1: حوار وتحليل. فيما يصعد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان مخلفا قتلى وجرحى وسط تحذيرات لبنانية من تداعيات خطيرة على وقف إطلاق النار والمسار التفاوضي، تحدثت تقارير عن طلب أمريكي توضيحات من إسرائيل بشأن التصعيد. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. بداية، كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان وما دلالات وصول الغارات إلى مناطق بهذا العمق؟
3: نعم، يعني الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف، يعني لن يلتزم الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار واستمرت الخروقات، ولكن اللافت يعني هذا التصعيد الجديد وضرب مناطق في العمق أكثر من قبل، هذا مؤشر على يعني خيار سياسي بأنه الاحتلال يريد أن يتوقف يوقف المفاوضات مع لبنان في رعاية أمريكية، الاتفاقات المفاوضات التي جرت في واشنطن ثم في روما ونتج عنها اتفاق الإطار. اتفاق الإطار يقتضي بأن ينسحب الاحتلال من كل المنطقة المحتلة ولو تدريجيا، وإسرائيل تريد الانسحاب من جنوب لبنان، المسؤولون الإسرائيليون يقولون ذلك صراحة وعلانية، وهذا التصريح يأتي في هذا الإطار، يريدون التملص من الاتفاق الموقع مع لبنان برعاية أمريكية وترك الموقف يتصاعد عسكريا وربما الذهاب إلى تصعيد أكبر وإلى حرب مفتوحة.
1: نعم، وكيف يمكن فهم طلب واشنطن توضيحات من إسرائيل بشأن الغارات الأخيرة؟
3: يعني موضوع التوضيحات يبدو سخيف قليلا، لأن الخروقات كما قلنا لم تتوقف وهناك تصعيد مستمر، وهذه الغارات الأخيرة يعني تأتي في هذا السياق التصعيدي. لنذكر أنه قبل يومين كان الجنرال كليفيل وهو المسؤول عن متابعة هذا الأمر كان في كيان الاحتلال وجاء إلى لبنان ثم جاء مرة ثانية وهو يقوم بعمل ما لم نعرف ما هو هذا العمل، ولكن بعد زيارته مباشرة لبنان ولقائه مع المسؤولين اللبنانيين حصل هذا التصعيد الإسرائيلي. فيبدو أن الجانب الأمريكي اليوم لا يبذل الجهد الكافي للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته، وهذا يتطلب موقف أكثر صرامة. ونذكر أيضا أنه بالأمس أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا تمسكت فيه بضرورة تنفيذ الاتفاق الإطار الموقع بين الجانبين برعاية أمريكية، وأهم ما فيه الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية يتولى الانتشار فيها الجيش اللبناني، وهذا ما يرفضه الاحتلال. وهذه المعضلة يعني مطروحة على الجانب الأمريكي، كيف سيعالجها لو لبنان ينتظر تحركا فعليا، تحركا أمريكيا فعليا في هذا المجال؟
1: نعم، وما مدى قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ المهام المطلوبة منه في ظل استمرار التوتر والوجود الإسرائيلي في الجنوب؟
3: بطبيعة الحال الجيش اللبناني لن يدخل إلى أي منطقة يتواجد فيها الاحتلال. التجربة الأولى حصلت في ظنطرة الغربية، انسحب الاحتلال وهو كان على أطرافها، في كل الأحوال انسحب منها، دخل الجيش اللبناني وبسط سلطته، ولكن من الرسائل السلبية التي واجهها الاحتلال لاحقا أنه عاد للدخول إلى أطراف هذه البلدة بمحاساة الجيش اللبناني. إذن سلوك الاحتلال هو الذي يعرقل أداء الجيش اللبناني واستكمال بسط سلطته على الأرض. فلذلك الموضوع ينبغي أن يكون هناك قرار سياسي يلزم الاحتلال، قرار سياسي أمريكي يلزم على القرار السياسي على المستوى السياسي في إسرائيل لكي يتتم الانسحابات وفقا ما هي مقرر، وفقا ما هو مقرر، يعني مناطق تجريبية المنطقة تلو الأخرى ليستطيع الجيش اللبناني دخولها. ولكن التعنت الإسرائيلي بطبيعة الحال سيعرقل بالتأكيد تنفيذ الاتفاق، لبل أنه يضع كل مصير المفاوضات والاتفاق نفسه بخطر، وهذا ربما ما يسعى إليه الاحتلال، يريد التملص من هذا الاتفاق وإلغائه وكأنه لم يكن. وهنا الدور على الراعي الأمريكي والوسيط الأمريكي أن يمارس يعني ما يستطيعهم ضغوط لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في هذا المسار السياسي، وإلا فإن التصعيد سيكون هو البريد.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل، إلى اللقاء.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورق في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

هنا يقول ابن نيف في وصفه هذه المرحلة أن الإنسان لن يسلم عقله لأحد ولن يجعل من حوله يفكرون عنه. الأهم من ذلك أنه يبدأ في التخلص من عادة أتعبت كثيرا من الناس، المقارنة. لماذا هو أفضل مني؟ لماذا وصل قبلي؟ لماذا منصبه أعلى؟ لماذا بيته أكبر؟ لماذا حياته أجمل؟ يظل الإنسان ينظر إلى ما في أيدي الآخرين حتى يغيب عنه ما في يديه. أما في المرحلة الملكية فيتغير السؤال، لا يعود ماذا يملك فلان، بل ماذا أملك أنا، وماذا أستطيع أن أفعل بما أملك. فالإنسان حين ينشغل بحياته ويعمل على تطوير نفسه ويشكر الله على ما وهبه، يفتح على نفسه بابا واسعا من الراحة. ويؤكد الكتاب صراحة أن من علامات هذه المرحلة ألا يقارن الإنسان نفسه بأحد، بل يعيش حياته كما كتب الله له. ولكن هناك درسا أعمق، ربما هو من أهم دروس الكتاب كله. ليس كل شيء في الحياة تستطيع تغييره. هنا ندخل إلى المحور الذي يحمل عنوانا لافتا، ليس لك من الأمر شيئا. يحكي المنيف عن امرأة كانت تعاني من خلاف طويل بين شقيقيها سنوات، وهي تحاول، تبذل الجهد، تبحث عن الحلول، تتلمس الأسباب، تحاول إصلاح ما فسد بينهما، لكن الخلاف استمر. ومع مرور الوقت لم تعد المشكلة بين الشقيقين وحدهما، بل أصبحت هي أيضا تعيش في حزن وهم بسبب مشكلة ليست في يدها، حتى وصلت إلى حل مختلف لم تصلحهما، ولم تجد وصفة سحرية للخلاف، بل فعلت شيئا آخر، توقفت عن حمل المشكلة على كتفيها وصرفت اهتمامها عن أمر لا تملكه، وعادت إلى حياتها ونفسها وأولادها. من هنا يضع الكتاب أمامنا سؤالا مهما، ما الذي تملكه فعلا؟ أنت لا تملك عقول الآخرين، لا تملك قلوبهم، لا تملك قراراتهم. لا تستطيع أن تجبر إنسان على أن يحبك، أن يفهمك، أن يتغير من أجلك، لكنك تملك شيئا أهم، تملك طريقة استجابتك. يؤكد الكتاب أننا لن نستطيع التحكم في تصرفات الآخرين، لكن طريقة تفاعلنا معها واستجابتنا لها أمر بأيدينا. وهذا الفرق قد يكون الفرق بين إنسان يعيش مستنزفا وإنسان يعيش مطمئنا. تأمل حياتك قليلا، كم من شيء يقلقك اليوم وهو في الحقيقة خارج سيطرتك؟ كم من شخص تريده تغييره؟ وكم من موقف تتمنى لو تستطيع عادته؟ وكم من حدث مضى ولا تزال تحاول في داخلك أن تكتب له نهاية أخرى؟ إن محاولة السيطرة على كل شيء لا تمنح الإنسان قوة، بل قد تسلبه الراحة. المنيف هنا يربط بين هذه الرغبة في السيطرة وبين القلق، فمصادر القلق أكبر من قدرة الإنسان على التحكم فيها. ومن ثم فإن الأجدر به أن يوجه جهده نحو ما يقع فعلا داخل نطاق سيطرته. فغير ما تستطيع تغييره، ابذل سببك، أصلح ما تملك إصلاحه، ثم عند الحد الذي تنتهي عنده قدرتك لا تجعل نفسك أسيرا لما لا تملكه. وهنا تبدأ راحة من نوع آخر، يبدأ معها الإنسان في فهم معنى المرحلة الملكية. كيف نسيطر على ضغوط الحياة؟ ليست الحياة هادئة دائما، هناك عمل، مسؤوليات، علاقات، مطالب، مشكلات صغيرة تتراكم حتى يجد الإنسان نفسه في آخر اليوم منهكا ولا يعرف على وجه الدقة ما الذي أتعبه. يشير المنيف إلى أن من طبيعة الحياة أن يواجه البشر عقبات وصعوبات يومية، فإيقاع الحياة سريع والمطالب كثيرة والمشاغل متعددة. لكن الخطر ليس في وجود الضغوط وحدها، بل في أن نسمح لها بأن تستهلك حياتنا كلها. من هنا يطرح الكتاب مجموعة من المفاتيح العملية. لا تراقب الناس، لا تجعل من نفسك مسؤولا عن كل من حولك، لا تكن حادا في كل شيء، فليست الحياة كلها أبيض أو أسود. تعلم أن تحدد طبيعة علاقاتك، لا تبالغ في العطاء حتى تجعل من نفسك شخصا من الدرجة الثانية. وعش يومك، لا تحمل هم الغد كله في هذه اللحظة. ثم يأتي توجيه بسيط لكنه عميق،
اختلي بنفسك ولو ساعة. أغلق أبواب الضجيج، ابتعد قليلا عن تدفق الأخبار والهواتف ومواقع التواصل. امش، اقرأ، اجلس وحدك، أعد ترتيب ما في داخلك. فليس كل ابتعاد عن الناس عزلة سلبية، أحيانا نحتاج أن نبتعد عن الضجيج لنسمع أنفسنا من جديد. ينصح الكتاب كذلك بأخذ قسط كافي من النوم، وبالضحك وصناعة الفرح، وبالصلاة والأوراد وذكر الله، وبكتابة المهام اليومية وإنجاز المستطاع منها. هنا يبدو أن رسالة منيف بسيطة لا تحتاج دائما لتغيير العالم حتى تستريح، أحيانا تحتاج فقط إلى أن تعيد ترتيب طريقتك في العيش. بعد أن يتحدث الكتاب عن ضغوط الحياة، ينتقل إلى مكان أكثر حساسية، إلى القلب، إلى الظنون، إلى تلك القصص التي نكتبها في رؤوسنا عن نوايا الآخرين. هنا يأتي أحد أجمل عناوين الكتاب، قوانين القلوب الطاهرة. ما أثقل أن يعيش الإنسان وهو يفتش في كل كلمة عن نية خفية، في كل تصرف عن إساءة محتملة، في كل صمت عن رسالة لم تقل. يريد الدكتور خالد بن إيف في هذا المحور أن يأخذنا إلى مساحة أهدأ من الحياة، إلى قلب لا يرهق صاحبه بسوء الظن، إلى عقل لا يبني أحكامه على الشكوك، إلى إنسان يتعامل مع الناس بحسب ما يظهر له منهم لا بحسب قصص يصنعها في رأسه. يرى المنيف أن حسن الظن ليس سذاجة ولا ضعفا ولا غفلة عن الحياة، بل هو من سلامة الصدر وراحة النفس. فلماذا تحمل قلبك ما لا يحتمل؟ لماذا تتعب في تفسير تصرف قد يكون له عذر لم تعرفه؟ لماذا تجعل سوء الظن هو التفسير الأول لكل ما ترى؟ يدعو الكتاب إلى أن نجاهد أنفسنا على حسن الظن، ألا نتعجل في الحكم، أن نلتمس للآخرين ما استطعنا من الأعذار، أن نتثبت قبل أن نقطع بشيء.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. المبدأ الرابع: القيادة وتطوير القدرات مفتاح القيادة الناجحة. يركز القانون الرابع على تنمية مهارات القيادة لديك، تطوير قدراتك الشخصية، لأن النجاح الكبير غالبا ما يكون نتاج عمل جماعي وجهد فريق متكامل. يؤكد في هذا الفصل أن تحقيق النجاح ليس جهدا فرديا منعزلا، بل يتطلب الاستفادة من مواهب الآخرين والتعاون معهم. يقول: لا غنى عن مساعدة العديد من الأشخاص لتحقيق النجاح، لذا فإن مفتاح القيادة الناجحة وأن تبني فريقا قويا حولك وتوجهه نحو الهدف المشترك. يوضح المؤلف ضرورة أن يطور القائد قدرته على تمييز الأفراد الاستثنائيين أصحاب المهارات العالية، ثم تفويض المهام لهم بثقة. فمن خلال تفويض الأعمال للآخرين يتاح للقائد وقت كافي للتركيز على الأعمال الأهم التي لا يقوم بها سواه. كذلك يشدد على أهمية أن يخصص المرء وقته للمهام ذات القيمة العالية، أي الأكثر تأثيرا على تحقيق أهدافه، بدلا من أن ينشغل بتفاصيل ثانوية يمكن لغيره إنجازها. بهذه الطريقة ينمو النجاح عبر توزيع الأدوار وتحفيز الطاقات الجماعية. المبدأ الخامس في هذا الكتاب: السرعة في انتهاز الفرص. السرعة في انتهاز الفرص هي القانون الخامس لتحقيق النجاح المستدام. العالم من حولنا يتغير بسرعة، والفرص تمر مر السحاب، لذا يشجعك وعلى المبادرة السريعة وعدم التردد. يقول: انتهز الفرص على الفور، اترك القديم وتمسك بالجديد، أي أن عليك أن تكون مستعدا لاقتناص الفرصة حالما تظهر، وأن تتحلى بشجاعة لترك ما بات قديما أو غير فعال لصالح ما هو جديد ومثمر. التأخير في اقتناص الفرص قد يعني ضياعها إلى الأبد أو سبق الآخرين إليك. كذلك فإن التمسك بالطرق أو الأفكار القديمة بدافع الراحة والعادة يمكن أن يعيق تقدمك، فالنجاح المستمر يتطلب الانفتاح على كل ما هو جديد ومفيد. هذا المبدأ يرتبط بالمرونة وسرعة الاستجابة، وهما صفات أساسية لمن يريد البقاء في مقدمة الركب.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوماً فلا تنسى أن تفتح النافذة، فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن. هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
4: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
5: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أحباءنا المستمعين، لنأخذكم معنا إلى مدينة الكويت عام 1922. ولد طفل التصق اسمه بتاريخ الأدب الكويتي، إنه الشاعر عبد الله زكريا الأنصاري. نشأ في كنف والده الذي كان إمام مسجد ويملك مدرسة صغيرة لتعليم القرآن، وهناك بين جدران مدرسة الفلاح تعلم عبد الله حروفه الأولى قبل أن يلتحق بالمدرسة المباركية ويدرس فيها 8 سنوات. بدأ ينظم الشعر وهو في 17 من عمره، فكانت الكلمات رفيقه الأول. عمل بعدها في التدريس في دائرة المعارف والمدرسة الشرقية، ثم اتجه إلى العمل محاسبا فرئيسا للمحاسبين. لكن عام 1950 كان محطة مفصلية حين اختير محاسبا لبيت الكويت في القاهرة، وهناك وجد مساحته الحقيقية بين الأدباء والمجلات.

0: كتب في مجلة البعثة وتولى رئاسة تحريرها فترة من الزمن، كما شارك في مجلة كاظمة أول مجلة كويتية، وبعد استغلال الكويت التحق بوزارة الخارجية.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: دولة الكويت تدين رفض سلطات الاحتلال لخارطة الطريق الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. 8 دول عربية وإسلامية تحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية عرقلة خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. رابطة العالم الإسلامي تدين الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لإنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا. والجيش الأوكراني يعلن استهداف منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق إندونيسيا إلى 53 قتيلا وإجلاء أكثر من 9000 شخص. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: في حياتنا كلها نحن في عجلة، نمشي بسرعة، نأكل بسرعة، نتكلم بسرعة، نقرر بسرعة. إذا جلسنا مع الناس كأننا على مضض نريد أن نقوم. تحكم على الناس بسرعة، تنجز أمورك تريد أن تنجزها بسرعة ولا تشعر بالإنجاز. يلفت نظرنا كلام ربنا سبحانه القرآن إلى طبيعة الإنسان. يقول سبحانه: وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان هلوعا. الإنسان فيه هذه العجلة، فالعجلة ميل موجود في النفس، لكن الإشارة هي أنها لا بد من تهذيب هذه العجلة، لا بد من تخفيفها، لا بد من السكينة، بل مطلوب منا التثبت في ذلك، وربانا ديننا على ذلك التثبت والنظر في عواقب الأمور. آفتنا أننا نريد الشيء الآن، نريد الإنجاز الآن، نريد أن نتمم الأمور الآن. ومن الأمور ما لا تتم بالعجلة، ومثلها نسأل الله نحن وندعوه ونريد الإجابة الآن. الله عز وجل وعد بالإجابة وسيجيب كما وعد سبحانه وتعالى. الله لا يخلف الميعاد، لكن من الأمور ما يجيبها الله وقت ما يشاء. الإجابة وعد الله بها، عليك أن تدعو وعليك أن تخلص وعليك أن تطلب من الله، والإجابة آتية، ثق بالله في ذلك. لكن إجابة الدعاء ليس معناها الآن، لأن الأمور ليست عندك. نحن وكلنا عبيد لله، يجيبها المولى كما يشاء. تريد النجاح، عليك أن تسعى سعيه. نعم، نحن آفتنا أننا نريد الآن، وإذا دعونا اتهمنا أنفسنا. ولماذا لم يستجب الله لنا؟ هو استجاب، لكنه ليس الآن. نسينا أن الله يدبر الأمور بحكمته، وحكمة الله تقتضي أن لكل شيء أوانا. كثير من الناس من يكون قد ظلم يدعو على عدو يريد أن يتشفى وغير ذلك. سؤالك ودعاؤك أمر آخر، نعم، لكن إجابة الله وقت ما يشاء. وعد بالإجابة ووعد أن ينصر المظلوم، وستأتي لكن في أوانها. اسأل كثيرا من الناس الذي بعد سنين جاءته الإجابة ورأى ما يسر صدره ويسل سخيمة صدره، نعم، يقول فعلا جاءت في أوانها. العجلة تسرق لذة الدنيا ولذة العبادة ولذة كل شيء حين نعيش دائما في هذه العجلة فيما سيحصل بعد ذلك. نسينا الآن وأصبحنا نعيش فيما بعد. تذهب الآن في أمر وأنت لا تفكر فيه، تفكر فيما وراءه. تقرأ الآن في كتابك وأنت تنظر إلى نهاية الكتاب متى ينتهي. ففقدت اللذات، فقدت المعرفة، فقدت النتيجة لما أنت فيه. تجلس مع أهلك وتفكر ما الذي تريده وراءه، تجلس مع أطفالك ما الذي وراءه. عش أمرك الذي أنت فيه، عش اللحظة. عندما يقولون عش لحظتك التي أنت فيها، هي التي فيها فيصلك وفيها دواؤك وفيها طمأنينتك. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى، عندما نخاف من هذه العجلة ونسأل لماذا هذه العجلة؟ لأنه كم من أمر أفسدته هذه العجلة، كم من كلمة قيلت في لحظة غضب، كم من كلمة ظهرت فأفسدت علاقة دامت لسنين، كم من رسالة أرسلت على عجل ثم ندم صاحبها أنه أرسلها، كم من أمر قد صدر

من الشيطان حتى نعرف أين نحن وإلى أين نذهب، لأن العجلة هي التي تحجب عنا كثيرا من الخيرات، وهي التي تجعلنا في أمور لا تحمد عقبها. النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين السرعة وبالتأني. إذا جاء وقت العبادة سبق إليها صلوات ربي وسلامه عليه، عندما تقول سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان معنا وفي مهنة أهله أن يقوم في أمور بيته، فإذا أذن المؤذن خرج كأن لم يعرفنا، كأنه بعد الأذان كأنه صلوات ربي وسلامه عليه يخرج لا يعرفنا، كأنه لا يعرفنا. لماذا؟ لأنه جاء النداء الأكبر وهو نداء الصلاة. فهنا لابد أن نلتفت إلى أنفسنا، كيف نحن مع ذلك؟ نحن نطلب ونطلب ونطلب وننسى حق الله علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جاء وقت الخير بادر إليه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن إذا تعلق الأمر بالحكم على الناس، ستحكم على هذا، ستتهم هذا، اتخاذ قرار مهم، معالجة مشكلة، التأني لأنه مطلوب منك التثبت، لابد من الاستشارة، لابد من التنوع، لابد من معرفة هذه الأشياء، وتطلب العواقب وتنتظر العواقب لعله أن يظهر شيء يرشدك. لماذا نحن نستعجل النتائج؟ لأننا نرى البدايات ونريد النهايات، وفي مصيبتنا أننا كما رأينا البداية الآن نريد النهاية الآن، نزرع اليوم ونريد الثمرة غدا، نتعلم شهرا ونريد أن نصبح الأساتذة في هذا الشهر، ذلك لا يكون. العلم بالتعلم، ولا بد له من الصبر، ولا بد من الثبات، ولا بد من عدم التعجل. الأنبياء عليهم السلام انتظروا المؤيدين بالوحي، الموعودين بالنصر، انتظروا النبي صلوات ربي وسلامه عليه 13 في سنة يظلم هو والمؤمنون جميعا. بعد 13 سنة 9 سنوات حتى جاء الفتح في السنة 9. إذن ما شاء الله أكثر من 21 سنة لأجل أن يحصل ذلك الفتح. ما هذا الصبر وهو المؤيد الموعود بالنصر والتمكين، وقد حصل، لكن حصل في الأوان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وحصل بلذته الكاملة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة منصورا مأجورا صلوات ربي وسلامه عليه. فكل شيء له أجله. نوح عليه السلام دعا قومه قرابة 1000 سنة حتى لم يؤمن منه معه إلا نزو يسير. يعقوب عليه السلام انتظر يوسف سنوات، يقال أنه وصل إلى 16 سنة. زكريا عليه السلام انتظر الولد حتى كبر سنه. فإذا كان الأنبياء انتظروا، فلماذا نضيق نحن إذا تأخر شيء علينا شهورا أو سنوات؟ لا بد للأمور من الصبر. لن تستعين على هذه الدنيا إلا بالصبر. التأني ليس كسلا، لكن مطلوب منك الصبر. اسعى للسعي وابذل طريقك واصبر واطلب من الله فضله كثيرا. الدنيا لا تنتج لك إلا بالصبر. انظر في زراعتك، في نتاجك، في غير ذلك من كل شيء، حتى في تجارتك لا بد فيها من الصبر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الصبر وحسن الأناة. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: تعالوا ناخذكم معانا بعالم القصص والحكايات. تعالوا نغوص بأعماقها
1: ونستمتع بأجمل المغامرات.
0: كل يوم قصة
2: وكل يوم حكاية.
0: تعالوا ناخذكم معانا ونحلق في سماها وبحثوا عن أساميكم فيها.
3: قصة وحكمة، تشوفونا في هذه الأوقات.

بالتزامن مع مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع، أظهرت إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة انخفاض قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 45.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بتراجع إجمالي القضايا من 99 إلى 54 قضية، كما انخفضت جرائم العرض والسمعة بنسبة 28% من 168 إلى 121 قضية. وأظهرت الإحصائية انخفاض عدد من الجرائم الجسيمة المرتبطة بالاعتداء على الحرية والعرض، حيث انخفضت جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بنسبة 50% من 76 قضية إلى 38 قضية، وجرائم الموقعة بالإكراه انخفضت بنسبة 26.3% وهتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30%، إلى جانب انخفاض جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3% والخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3%. استمرار تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية تعزيز لحماية الحقوق والحريات وترسيخ للأمن وسيادة القانون.

تتميز الوثائق العدسانية بتنوعها وشمولها كافة مناح الحياة، ولا سيما قضايا الميراث والوقف الخيري والوصايا الشخصية وبيوع البيوت والعقار. ومن هنا فإنه قلما يخلو بيت من بيوت أهل الكويت قديماً من وثيقة عدسانية. وفي كتابه وثائق الوقف الكويتية يورد الباحث الدكتور عادل العبد المغني عدداً من وثائق الوقف في جزيرة فيلكة، ومن بينها وثيقة بخط قاضي الكويت محمد بن عبد الله العدساني، يرجع تاريخها إلى عام 1887 ميلادية، ومضمونها أن المحسن الكريم إسحاق بن إبراهيم أوقف نخيله في جزيرة فيلكة والأرض التي حولها من 4 قطع من الأرض في منطقة سعيدة على أهله وعائلته وذريتهم، وهذا بحد ذاته وقف ذري. وذكر في الوقف المشار إليه إذا انقرضوا، ويعني بذلك الذرية، يكون الوقف لمسجد سلطان، وأوصى بأضحية وإطعام الفقير كل عام.

وقف الحضور وجزيرة فيلكا، وفضلا عن الوقف في أشجار النخيل نجد وثيقة أخرى تتناول جانبا آخر من أعمال الخير والمتمثل في وقف الحضور، الوثيقة بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وترجع إلى عام 1894 ميلادية، وتذكر أن المرحوم بإذن الله مساعد بن مسعود المجمد قد أوقف حضوره في جزيرة فيلكا لأبنائه وبعدهم ذريتهم، فإن انقطع النسل فيما بعد فتكون الحضور وقفا لمسجد السوق. والحضور جمع حضرة، وهي عبارة عن جدار من عيدان القصب أو البامبو أو عيدان سعف النخيل، تربط بعضها إلى بعض بواسطة الحبال وتثبت كجدار قائم على الساحل داخلا في البحر، بحيث يكون محور هذا الجدار عموديا على خط الساحل. وفي نهاية هذا الجدار داخل البحر هناك ما يسمى بالسر التابع للحضرة، وهو جدار دائري الشكل تدخله الأسماك في حالة المد وتبقى محبوسة فيه. ويشير الدكتور عادل العبد المغني أن الحضرة قديما تدر دخلا جيدا على أصحابها، كما أن أثمانها تفوق أضعاف أثمان الأراضي في ذلك الوقت، ومن هنا تتضح أهمية هذه الأعمال الجليلة في وقف الحضور على أعمال الخير عبر العديد من الوثائق التي دونها القضاة من آل العدساني على مر أعوام عديدة. سعد بن عبد الكريم ومنصور الأنبعي. وفي وثيقة عدسانية ذات صلة بالتوثيق العقاري نجد تأكيدا لحالة مبايعة بين سعد بن عبد الكريم وعمته خضرة أم عائشة من جهة، ومنصور بن حسين بن عيد الأنبعي من جهة أخرى. الوثيقة ترجع إلى عام 1913 ميلادية، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الوثيقة هو أنه قد حضر لدي سعد بن عبد الكريم وأقر إقرارا شرعيا بأنه قد باع أصالة عن نفسه وباعت عمته خضرة أم عائشة على حامل هذا الكتاب منصور بن حسين بن عيد الأنبعي، وهو أيضا قد اشترى منهما ما هو ملكهما، وهو قطعة من بيتهما الواقع في محلة دروازة الفداغ من خارج. ثم تذكر الوثيقة أسماء الشهود وحدود المبيع تفصيلا، كما تذكر ثمن البيع وهو 200 ريال. ويتضح من هذه الوثيقة أن حالات بيع العقار قديما قد تشمل بيع جزء من البيت وتوثيقه، وكذلك البيع بالأصالة والإنابة، وكل ذلك يقدمه القاضي العدساني في صيغة شرعية واضحة لا لبس فيها.

دروازة الفداغ. تتضمن الوثيقة العدسانية السالفة ذكراً لموقع البيت، وهو محلة دروازة الفداغ بالحي القبلي من مدينة الكويت القديمة. الدروازة كلمة فارسية تعني باب، والمقصود هنا إحدى بوابات

قوات سور الكويت الأول، وثمة اختلاف بين الباحثين بشأن إنشاء هذا السور وعدد بواباته، ففي حين يذهب باحثون إلى أن له 5 بوابات، يرجح الباحث عادل العبد المغني أن له بوابة واحدة فحسب، وذلك لصغر حجمه، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى عائلة الفداغ، ونظرا لقربه من منزل الشيخ سليمان بن حمد الفداغ. وفي وثيقة عدسانية أخرى بتوقيع قاضي الكويت عبد الله خالد العدساني، نجد ذكرا لدروازة الفداغ، كما تحدد الوثيقة موقع البوابة الذي هو بالقرب من مسجد السائر، وموقع المسجد المذكور في الوثيقة يقع حاليا بالقبلة أمام تقاطع إشارات المرور في الساحة المعروفة ببراحة بن سبت. ويذكر يوسف بن عبد المحسن التركي في كتابه لمحات من ماضي الكويت أن دروازة الفداغ تقع حاليا في شارع علي السالم بالقرب من المدرسة القبلية للبنات.

المسح الوطني لصحة كبار السن في دولة الكويت هو مشروع وطني تنفذه وزارة الصحة بدعم مشترك بين الوزارة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويهدف إلى تقييم احتياجات كبار السن الصحية والاجتماعية والنفسية لمن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، بما يعزز جودة الحياة ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وصولا بهم إلى التشيخ الصحي. يشمل المشروع زيارات منزلية تنفذها فرق متخصصة، ويتم خلال الزيارة طرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالصحة والحياة اليومية والاجتماعية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في صياغة سياسات وبرامج صحية أكثر كفاءة وفعالية. وتتم عملية التواصل مع كبار السن وأسرهم مسبقا عبر اتصال هاتفي لترتيب موعد زيارة المنزلية، وبعد الموافقة يرسل إشعار عبر تطبيق سهل، ويحمل كل عضو من الفريق بطاقة تعريفية رسمية مزودة برمز تحقق رقمي مرتبط بموقع وزارة الصحة، بما يتيح التأكد من هوية الفريق الزائر بكل شفافية وأمان. تتضمن الفحوصات التي تجرى خلال الزيارة قياس ضغط الدم والسمع والنظر والتوازن ووظيفة الرئتين وقوة قبضة اليد، دون الحاجة لأي فحوصات يتم فيها أخذ عينات دم، إضافة لفحص القدرات الإدراكية والنفسية والحسية والحركية. وتعد مشاركة كبار السن في هذا المسح مساهمة مهمة في دعم الجهود الوطنية.

0: يبدو أن المسألة مرتبطة في الذاكرة أكثر من كونها مرتبطة في الواقع. إذا افطرت الجهرة مباشرة الذاكرة تأخذني إلى أماكن مثلا.
1: إضافة أن الجهرة أسهمت عبر امتداد تاريخها بعدد كبير من الشعراء.
2: هذه القرية ترى لها تاريخ يعني، وأنا صراحة أعتقد أن من يجهل تاريخ الجهراء يجهل تاريخ الكويت.

من أقدم مدن الكويت وأشهرها، عرفت قديماً بآبارها العذبة ومزارعها الغنية، ومن زمن بعيد عدت مدينة حية بسبب توافر المياه الجوفية العذبة في باطنها. تتعلق صورة حلقتنا اليوم بالقرية اللي احتضنت الأصالة والمعاصرة، شهدت معارك الحروب ومفاخر المروءات ومجالس الشعر. إنها الجهراء، المدينة اللي أحبها أهلها وأحبتها. كانت الجهراء قرية صغيرة تابعة لمدينة الكويت، يحكمها أمير يعين من قبل حاكم الكويت من عام 1852، ويرجع السبب في ذلك إلى أنها مدينة عبور، فهي تقع على طريق التجارة البرية بين نجد والعراق، الأمر اللي جعلها مأهولة بالسكان من وقت مبكر في التاريخ. ويرى بعض الباحثين أنه يرجع لفترة ما قبل الإسلام. الجهراء بصورتها الحالية تضم موقع مدينة كاظمة التاريخية اللي ذكرها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، وجرت عليها المعركة الشهيرة، معركة ذات السلاسل اللي انتصر فيها جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. أما أقدم ذكر لاسم الجهراء جاء في مخطوطة الرحالة مرتضى بن علوان عام 1709، وقد أشار إليها في كتابه رحلة مرتضى بن علوان لما قال: ودخلنا بلدا يقال له الكويت، وهي بلد تشبه الإحساء إلا أنها دونها، ولكن بعمارتها وأبراجها تشابهها، وكان معنا جمع من أهل البصرة، وفرق عنا من هناك إلى درب يقال له الجهراء، ومن الكويت إلى البصرة 4 أيام، وفي المراكب يوم واحد. تبعد الجهراء حوالي 15 ميل غربا من مدينة الكويت، وتشكل النهاية الغربية للخليج. أما عن عمارتها فبنيت الجهراء بشكل قوي من الطابوق الأحمر المجفف، وشيد بالقرية القديمة قصران، أحدهما للسيد خلف باشا النقيب، والآخر هو القصر الأحمر التابع للشيخ مبارك الصباح اللي شهد معركة الجهراء الشهيرة. أما عن تسمية الجهراء فاختلف الناس في أصل هذه التسمية، فالبعض يقول أنها جاءت من انجهار المياه عند حفر آبارها، وقيل المقصود فيها هي الأرض المنبسطة اللي تبهر العين لجمالها وحسن هيئتها. وهذا الوصف ينطبق على الجهراء، فهي تقع على سهل مكشوف تدخل لها بعض الآبار اللي يستخدمها السكان في زراعة النباتات والأشجار والنخيل. وأي كانت أصل تسمية الجهراء فتبقى المدينة اللي لها خصوصية اجتماعية وثقافية، فرغم مساحة المدينة الكبيرة وتعدد مناطقها واختلاف أطيافها وتنوع

0: قبائلها، إلا أن مودة عجيبة تجمع أهلها. فكيف نشأت الخصوصية الاجتماعية لهذه المدينة؟ ولماذا حملت هذا التلاحم الفريد؟
1: هذه الجهراء القديمة، يعني أن من يجهل تاريخ الجهراء يجهل تاريخ الكويت بحسب وجهة نظري. يعني والجهراء هي الأرض الوفرة والزراعة والخضرة، وكلما تنطق الجهراء نتذكر قضية الخضرة ونتذكر قضية الواحات الخضراء والمياه الوفيرة، يعني ولها لها سكون، يعني لها سكون.
2: الجميل في هذه الصورة أن لا زال لها بقية، يعني لا زال اللي يذهب للجهراء سيجد بقية هذه المزارع، لا زال بعضها موجود. صحيح أن كثير منها دخل له البنيان الحديث، ويعني قريبا جدا اقترح وقدم أحد أدباء الكويت الدكتور خليفة القيان مطالبة رسمية لمجلس الثقافة وللجهات المعنية بتحويل هذه ما تبقى من هذه المزارع إلى يعني مثل ما تقول قرى تراثية، خصوصا أنها جاهزة. هذه المزارع لا زالت موجودة إلى يومنا الحالي، يعرفها أهل الجهرة بأن مثلا لازلنا يوميا نشتري منها الخضروات الورقية وغيرها، لها أكشاك للبيع. أيضا كما ذكر يعني دكتور خليفة وكما نرى بالأعين، لا زالت القلبان أو الآبار القديمة لا زالت موجودة، بعض طرق الري القديمة لا زالت موجودة في هذه المزارع. فهذه المزارع موجودة ولكن تبقى منها القليل، معدودات باليد.
3: وهذه كانت جزء من يعني هذه الدائرة اللي الصغيرة اللي كانت يطلق عليها منطقة الجهر، لدرجة إن كان الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه يروح أعتقد يوم الاثنين أو الخميس يروح المزارع الجهرة حسب ما يذكرون من كل أسبوع. بقت لكن شوية بصاحبها البنيان والمعمار، أخفى هذه الملامح، يعني أخفى الفكرة هذه.
2: ونلاحظ أيضا البيوت المحيطة في هذه المزارع، لأن كانت تستخدم المزارع هذه للزراعة وأيضا لسكن صاحب المزرعة.
1: شوف، أنا بالنسبة لي أنا أعتقد أن هناك تنافس تاريخي بين مصطلح الجهرة ومصطلح كاظمة، من هو الأسبق؟ أنا أعتقد أن مصطلح الجهرة هي بنت كاظمة، والجهرة هي أم الكويت. يعني كاظمة أولدت لنا الجهرة، والجهرة أولدت لنا الكويت بشكل كبير جدا. طبعا أول ذكر للإقليم الكويتي عبر التاريخ ذكرت اسم يعني أو لفظة كاظمة. كاظمة هو الاسم القديم لإقليم الجهرة حاليا، لمدينة الجهرة حاليا وكذا. حتى بعض المؤرخين يقولون أن هل اسم الجهرة اسم قديم أم أنه اسم حديث؟ نقول تقريبا هو بالمنتصف، لكن الأقدم هو اسم كاظمة. كاظمة كان فيها الكثير من يعني العلاقة التاريخية يعني والحداثة التاريخية. يعني أعطيك مثال بسيط، كاظمة مر فيها كثير من الشعراء، مر فيها كثير من الأدباء الجاهلية وغير الجاهلية، حصلت فيها أكبر يعني من أقوى المعارك الإسلامية بين العرب وبين الفرس في معركة ذات سلاسل الموجودة الآن في كاظمة. وأعتقد أن كاظمة هي تنطلق من بدايات الجهرة الحالية مروراً بالساحل الشمالي لجون الكويت وانتصاعد، يعني هذا كل المطل على الساحل يعتبر إقليم كاظمة القديم. وحتى أحد المؤرخين قديماً كان يسميها كاظمة البحور، يعني أن البحور الكثيرة وكذا، وأنها نوع من يعني فيها نوع من البأس هذه الأرض. وهي لا تعتبر ممر، أنا بالنسبة لي أنا كاظمة والجهراء لا تعتبر ممر تاريخي، بل حصلت فيها من الأحداث التاريخية كما ذكرت قبل قليل موضوع معركة ذات السلاسل، جعلت يعني كاظمة والجهراء هي أول احتكاك بين الحضارات الكبرى التي أدى بعد ذلك لانتشار الحضارة العربية في بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر. فذلك المنطقة هذه منطقة حساسة صراحة في قراءة يعني تاريخ الكويت السياسي بشكل كبير جدا.
3: قد يعني هناك جدلية إشكالية مختلفة حول ما إذا كان الفرزدق تاريخيا قد ولد في مدينة كاظمة أم لا، أو في مكان آخر. حسب ما يروى أنه

0: ولد في مدينة كاظمه يعني. ورواية أخرى تذكر أن والده طبعا ابن صعصعة ولد في الجهران أو تحديدا في كاظمه.
1: أكثر الآراء يعني ثقة وموثوقية هو رأي الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله، عندما ذكر عندما سئل لماذا سميت الجهرة بهذا الاسم، فقال بأنها أول ما بنيت استخدم الجص الأبيض في طلائها، في طلاء يعني في الطوفة كانوا يحطون الجص الأبيض. فعندما تشرق الشمس واللي يقبل عليها جايها يعني راح يشوف انعكاس الشمس عليها فتجهر العين. ويقال الشيء يعني مثلا حتى لما تكون في مكان مظلم ثم فجأة يعني تفتح الأضواء تحس شيء يسمى أنها تجهر العين، فيقال أن الجهرة كانت بهذا الاسم.
2: ترى مرتفع يعني الجهرة، ترى هي عبارة عن أرض مرتفعة عن سطح البحر، فيها مرتفعات معينة، مرتفعات جهر الزور اللي هي موجودة في المطلع، هي عبارة عن أرض جهرت بطلوعها، وأيضا كان الماء فيها وفيرا إلى درجة أنك ترى الماء عن بعد، وكان الماء كأنه قد جهر في هذه القرية فسميت الجهرة. لكن اسم الجهرة متأخر عن اسم كاظمة، واسم الجهرة أقدم من اسم الكوت، أقدم من اسم الكويت، أقدم حتى من اسم القرين. سوف تنظر إلى أن غالب الأحداث حصلت قبل آخر 200 سنة، حصلت في محيط الجهرة. حتى الجهرة حتى بعد نشأة الكويت الحديثة، نشأة الكويت الحديثة داخل السور، وجدنا أن حتى الشيخ مبارك جعل يعني القصر الأحمر مركز تحكم الجهرة، ومعركة الجهرة كانت معركة مصيرية، وكان يعلمون يعني عندما حوصل الشيخ سالم في القصر الأحمر كان يعلم يقينا أن سقوط الجهرة هي سقوط الكويت، وحتى حركة منطع الله كان يعلمون أن إسقاط الجهرة معناته أن راح نغلق المسار الاقتصادي والتجاري من الجهرة من الكويت المدينة إلى العراق والبصرة وغيرها من هذه المناطق. فالجهرة هي تاريخ الكويت السياسي.
1: يعني أنت لما تمزج مجموعة مجموعات سكانية مختلفة، بعضها جاي من خلفية بحرية، وبعضهم جاي من خلفية زراعية، وبعضهم جاي من خلفية تجارية، وبعضهم جاي من خلفية بدوية، وحتى البدوية مختلفة باختلاف القبائل. مثلا هناك قبائل يعني لما تمزج الجميع في هذه البوتقة خلنا نقول أو في هذا المكان اللي يمتد تقريبا يعني بين 5 كيلو في 5 كيلو وتجعلهم جميعا، هذا يؤدي إلى خلنا نقول تمازج في الثقافات.
0: عندما تذهب إلى مجلس أو ديوانية مثلا قد لا تجد فئة معينة تنتمي لقبيلة واحدة مثلا أو فئة واحدة أو طائفة واحدة، قد تجد يعني تدخل في الغالب تجد أن هذا من القبيلة الفلانية وهذا من قبيلة أخرى وهذا من قبيلة أخرى وآخر أيضا من مذهب آخر وآخر أيضا بتوجهاته وأفكاره مختلفة تماما. يعني قد تجد من لديه ميول مثلا إسلامية، وقد تجد من لديه ميول شيوعية أو ليبرالية أو أيا كان هذا التنوع.
2: هي ظاهرة موجودة في الكويت أن المنطقة الوحيدة التي ينتسب إليها سكانها بلفظها هم الجهراوية. تجد السني والشيعي، البدوي والحضري، تجد كل القبائل، قبائل الشمال وقبائل الجنوب، عكس المناطق الأخرى. يعني في المناطق الأخرى خاصة المناطق الجنوبية تجد أن يعني يغلب عليهم التجمع العائلي أو تجمع القبيلة المنحد على قبيلة واحدة، والحضر يجمع يعني تجمعهم بعض العوائل، لكن الجهراء تجد فيها تنوع الشائع بشكل كبير.
0: في الجهراء لا تستطيع أن تميز ما إذا كان هذا ينتمي إلى القبيلة الألف أو القبيلة باء، لأن اللهجة واحدة وخليط واحد. لذلك انغمست فكرة القبيلة أو الانتماء أو اللهجة، أو حتى من نسميهم مثلا عندنا حضر الجهرة من أخواننا، لهجتهم هي خليط من هذا الوضع.
2: أنا باعتقادي صراحة أن الأرض تلعب دور كبير في التأثير على نفسية ساكنيها، أن أرض الجهراء تؤثر على من يسكن فيها وتجعل في هذه النفسية نوع من تقبل الآخر. لأن الجهراء عبر تاريخ كبير يعني وعبر يعني زمن بعيد احتوت على الكثير من الحضارات. مرة بالجهراء هذه خذها مني، مرة بها العرب، ومرة بها الفرس، حتى المغول مروا من عند الجهراء. وهناك عدة عمولات كما قال الكثير من الباحثين الأثريين أنهم وجدوا في هذه الرقعة عمولات ترجع إلى حد خانات المغول. يعني هذه الأرض شملت كثير الناس يعني، وشملت أجناس عديدة، وشملت الأتراك مروا من هنا، وكانت لهم حامية في الجهراء. عندما أذكر أن الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر العتبي اللي هو ثاني أمير من أمراء الكويت قد جعل الجهراء محطا لهجمات المنتفج وكذلك الأتراك للحركة الوهابية. فذلك كانت الجهراء يعني ساحة قتالية عسكرية اقتصادية فيها من الموانئ فيها من السكنة، إلى درجة أحد الباحثين يقولون أن الجهراء وإقليم كاظمة كان فيها من البيوت الطين وكان فيها الترحال، فكان يعني فيها نوع من التنوع، مرة تكثر فيها بيوت الطين ومرة تقل فيها بيوت الطين ويكثر الناس ترحالا عنها حسب الموجات السياسية. فأتوقع أن الأرض تلعب دور كبير في خلق النفسية.
3: ظلت الجهراء حتى النصف الأول من القرن العشرين قرية صغيرة، جدران بيوتها مبنية من الطين السميك المدعم بالصخور البحرية، أما أسقفها فهي مبنية من الأخشاب. لكن بداية التحول العمراني للجهراء من قرية إلى مدينة كان عام 1950، فإلى جانب البيوت البسيطة برزت المساكن المصنوعة من الطابوق والخرسانة واستحدثت منطقة القصر. أما مرحلة الطفرة العمرانية فقد بدأت عام 1970، وفيها اكتمل نمو مدينة الجهراء واستحدثت فيها مناطق عدة على مراحل مختلفة. فبرزت مناطق ذات مباني بسيطة وشعبية مثل تيماء والنعيم، ثم تلتها مناطق صممت بيوتها لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط مثل الواحة والنسي. ولأن العمارة تجسيد فيزيائي لعلاقة الإنسان مع الأرض، وبهذه العلاقة تتكون الهوية ويتشكل الانتماء، لنا أن نتساءل كيف أثر العمران وتحولاته على أهل الجهراء.
0: يبدو أن المسألة مرتبطة في الذاكرة أكثر من كونها مرتبطة في الواقع. إذا افطرت الجهراء مباشرة الذاكرة تأخذني إلى أماكن مثلا أحبها والعب كرة قدم فيها، ونذكر حتى التفاصيل، بل الأغرب من كل ذلك أن نذكر حتى الملاعب اللي لعبنا فيها كرة قدم في سنوات ماضية. مثلا والله شفت البيت الفلاني البيتين الراس مثلا هني كان هذا كان ملعب كرة كان يلعب فلان وفلان وفلان وفلان وفلان.
2: حياة في الجهراء يعني يغلب على جيلي أنهم لم يكونوا كثير الخروج من الجهراء. كانت الحياة فعلا يعني كنا نرى أن الجهراء هي الدولة، ونرى أن الجهراء هي حدود المكان وحدود الزمان، وأن من يخرج من الجهراء يعني يحتاج إلى أن يأخذ حتى جواز سفر لأنه خرج إلى منطقة أخرى.
0: غالبية المناطق مترابطة يعني بين منطقة ومنطقة مسافة قصيرة جدا، باستثناء الجهراء قد تكون هي المدينة الوحيدة النائية في الكويت، وكانت بعيدة جدا، لذلك كان مثلا من أبناء مثلا أو أحد من الجهراء إذا أراد أن يذهب إلى العاصمة ولا زالوا طبعا يقول رايح للديرة. وحتى الآن إذا حد بيطلع بيروح مكان وين رايح؟ والله رايح للديرة.
2: هذا الوجدان بينه وبين المنطقة يرجع لإرث قديم، فأنا أتوقع أن الجهراوي عندما ينتسب هو لوجود ولا يعني دفين وقوي جدا بينه وبين الأرض. واسأل من سكن خارج الجهراء بعد أن سكنها، يعني سكن لفترة معينة ثم يعني حدث ظروف للسكن برا، يقول يعني حسيت بنوع من الصعوبة. أنا كلمت كذا شخص يعني سكن داخل يعني قال حسيت بغربة يعني فودي أرجع الجهراء، فأمر غريب صراحة. فهذا لعل الانتساب يعني الانتساب للجهراء ويكون أنا جهراوي نوع من الاعتزاز بهذه الجذور.
1: والجميل في الجهراء أيضا أن لا زالت بعض أسواقها لا زالت موجودة، يعني ما يسمى في الجهراء بالقيصرية أو القيصرية، هذه موجودة من يعني حتى السبعينات وحتى الستينات قبل ذلك. المساجد اللي نصلي فيها مثل مسجد الكمالي هذا من عام 1700 موجود في هذا المكان، فيدلك البيت الفلاني. مقابر معركة الجهراء لا زالت موجودة في وسط السوق، فكل هذه الأماكن كلها تشكل ذكريات أيضا. فأعتقد أن الجهراء بالأخير تشكل ذاكرة يعني كاملة للإنسان، سواء من خلال الشخوص أو من خلال الأماكن.
2: أغلب القبائل بالستينات كانوا يسكنون العشيش، والعشيش هي مجموعة مساكن يعني غير ثابتة كانت موجودة في وسط الجهراء. قامت الحكومة بإعطائهم في هذه الفترة، ثم أمرتهم بالتحول إلى المناطق الحديثة، البيوت الحديثة. جذوري كانت موجودة في العشيش، يعني كانوا يسكنون أجدادي في العشيش وكذا. وحتى جدي الثاني اللي هو جزاع من يعني توفي في الكويت، يعني تقريبا بال 1950 تقريبا 1960، وجدي الحسن عسى الله يطول عمره ان شاء الله ينتمي للأسرة العسكرية للمجال العسكري، ويعني كان عميد في الجيش الكويتي. انا من أسرة عسكرية صراحة، انا من أسرة عسكرية، يعني الوالد لواء، العم ايضا لواء، الجد عميد، فكلهم منضمين تحت اللواء العسكري. انتقلنا يعني في كما انتقل كثير من سكان العشيش الى مناطق السكنية الحديثه، وترعرعت في منطقه القصر في الجهراء، درست في مدارس القصر، ثم انتقلنا الى مناطق الجديده بعد الازمه بعد الغزو الى منطقه النسيم. منطقه النسيم، منطقه النعيم، هذه المناطق هي تعتبر من المناطق المستحدثه بعد التسعينات، أي جاءت يعني سكن الناس بعد الغزو، وتعتبر من المناطق الجديدة. أنا أكلمك عن النعيم وأكلمك عن منطقة النسيم، لكن المنطقة القديمة هي منطقة القصر وتسمى المحدود وغير من هذه المناطق. ترعرعت في هذه المنطقة يعني وسكنت يعني منطقة الدنيا في بيوت وكذا، البيوت الجديدة وكذا. درسنا في مدارس النسيم، أذكر مدرسة مولى راشد السيف، وبعدها مدرسة حمود الصباح، وبعد ذلك ثانوية الجهراء، ودخلت المدنية بشكل كبير جدا. يعني قبل أذكر يعني كانت قلة الأسواق فيها تجعل السوق ميزة، يعني سوق وارة، سوق الموعد، وأسواق القديمة، أسواق قصرية مثلا كان لها يعني رمزية. يعني أنا أكلمك عن الأدباء تكلموا عن سوق القصرية، الأماكن القديمة هذه كلها. لكن الآن عقب ما تطورت الجهراء أصبح هناك مجمعات صناعة حديثة، وأصبح هناك يعني أمورا يعني لم نعهدها في السابق، فهذا كل التحول صار بالجهراء.
3: قيل أن الجهراء مدينة من شعر لكثرة ما أنجبت من شعراء، وهي ليست حديثة عهد بهذا الصيت الشعري، بل قيل أنها كانت موطن الشاعر الأموي الفرزدق الذي ولد في مضارب قبيلة تميم التي سكنت منطقة كاظمة آنذاك. واستمرت الجهراء باعتبارها موطن للشعر، فقد أنجبت نخبة من الشعراء الذين وضعوا بصمتهم في الأدب الكويتي والخليجي، فكان أثرهم لا ينسى، وكذلك ساهمت بحفظ جزء كبير من الموروث الشعبي عبر القصائد والفنون مثل القلطة والعرضة وغيرها. فلا أشهر من فرقة الجهراء اللي أمتعتنا وغنت أعذب القصائد الشعبية. فلماذا كانت الجهراء مدينة الشعر؟
0: أن الشعر هو جزء من الحديث اليومي المعتاد في فترة من الفترات، وكان الحديث اليومي يعني في يعني أغلب البيوت تلقى فيها مكتبة، كتاب، كتابين، ثلاثة، وبعضهم عنده مكتبات كبيرة، وهذه أصبحت عادة. أذكر أنه كان في الشباب كنا صغار يعني نسبقوني، كان يأخذ معاه كتابة أو كتابين مثلا، هو في الغالب شعر، يعني الرواية مسألة متأخرة يعني أدركناها، بيقرون أو يستعيرون من المكتبات، يعني يستعيرون من المكتبات بشكل كبير، يعني حتى أنك تعرف صاحب المكتبات العامة وتستعير الكتاب، ويأخذونهم معهم الملاعب كرة القدم، يعني مباراة الساعة 4:30، هذا جايين مجتمعين الساعة 3، فيقعد يتصفح ويقرأ وكذا.
1: مجتمع الجهرة هو مجتمع كبير يمتزج فيه أبناء الحاضرة مع أبناء البادية، يمتزج فيه الأدب. الجهراء أيضا يعني لها شكل مختلف فيما يتعلق بكثرة من أسهم في مثلا الإنتاج الأدبي في الكويت، الأدباء وكتاب القصة والشعراء الصحفيين. الجهراء زودت شارع الصحافة في الكويت بعدد كبير من المواهب والأسماء. أيضا طبيعة الجهراء مجالسها، دواوينها، دواوين الجهراء يعني ليست في المساء فقط مثلا، وقد تكون طبعا وأكيد أن هذه موجودة في بعض المناطق ولكنها بشكل متناثر، لكن في الجهراء هناك يعني الدواوين المرتبطة بالصلوات، فهناك ديوانية بعد صلاة الفجر، هناك ديوانية قبل صلاة الظهر اللي يسمونها الضحى، هناك بعد صلاة العصر، بعد بين الصلاتين بعد المغرب وبعد العشاء، دائما في هناك مجالس. وهذه المجالس يعني خصوصا مجالس يعني أهل الكويت وأهل الجزيرة العربية تعتبر مدرسة مصغرة للعادات والتقاليد وتناقل الأخبار والتاريخ والأحداث والأدب والشعر.
0: في الشعر الشعبي تحديدا قد تجد أنها تكاد تكون هي أكثر مدينة ذكرت في الشعر الشعبي، الشعر الشعبي الخليجي، بعيدا عن طبعا إذا طبعا أبعدنا فكرة الحديث عن مكة كموقع أو المدينة كموقع مثلا ديني إسلامي، ولكن كمدينة أنا أعتقد بأنها قد تكون يعني حسب علمي وحسب إدراكي أنها المدينة أو أكثر مدينة ذكرت في الشعر العامي، وهي أكثر مدينة قياسا بمناطق الكويت الأخرى التي أنجبت الكثير من الشعراء، شعراء على الصعيد معرفي المناطقي أو أبعد من ذلك. يعني إضافة إلى ذلك أيضا هي لها جانب سياسي مهم. يعني
1: تجد مثلا يعني الفرق الشعبية لفرق مثلا كفرقة الجهراء الشعبية هي من الفرق المهمة والبارزة في الفرق الشعبية في الكويت. أيضا عندك الشعراء تجدهم من أقصى الشعر التقليدي القديم الأصيل الكلاسيكي إلى أقصى شعراء الحداثة في الشعر العامي. هذه وتجد الكوكبة كبيرة من الأسماء. لما تأتي في الشعر الفصيح أيضا هناك أسماء كبيرة، خصوصا في يعني في مرحلة من الثمانينات فيما بعد. القصة والرواية أيضا كما ذكرنا قدمت الرواية يعني عدد من الأسماء اللي كانت يعني من أهل الجهراء، وأيضا في المجموعات القصصية التي ظهرت. بالأخير الجهراء كان اسمها واضح وبارز في الخريطة الأدبية الكويتية إلى جانب بقية مناطق الكويت التي أيضا كان لها اسم لا يمكن إنكاره أو تجهيله.
0: أنا أعتقد أن هناك شخصية يعني ولدت في الجهراء ولها أثر ليس على الكويت فقط، الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه. الشيخ صباح الأحمد يعني أحد من ساهموا في تطوير وتقديم المشروع الثقافي طبعا في الكويت. أذكر أنا كتبت أيضا نص ملامح وجدران أقلب من وراء عيوني مساء الجهرة المركون، ورج دار السهر والقى حنين وذكريات تسمى، رحل ذاك انكسر هذا وهذا بلسة مزجون، وناظر ملعب الكورة حزين وصامت المرمى. فرد صباح أيضا كتب شوف الارتباط في مسألة التفاصيل، وكل القصائد اللي تلقاها للشعراء هي مرتبطة بالحنين أو الجهراء اللي عاشوها في الطفولة. لذلك الجهراء بالنسبة للمبدعين وخاصة الشعراء هي جزء لا يمكن أن يتجزأ، بل يكاد يكون هو الجزء الأكبر والأهم في طفولتهم.
4: لم تكن الجهراء يوماً مجرد مدينة يعبر اسمها في ذاكرة الكويت، بل حملت إرثها التاريخي جيل بعد جيل حتى أصبح لها سمات لا تغادرها. فمن يعرف الجهراء يلتمس نبل العادات وكرم المجالس وحمية الجيرة. وفي ربى الجهراء لو تنطق الأشياء لأنشدت قصيدة طويلة عن الدماء تهدى إلى تراب يفدى عن امتشاق المجد والرجولة. هكذا غنت فيروز وهكذا ستظل الجهراء مدينة الشعر والأمجاد والبطولة.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ابتداء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع، ومن أعين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك رب العالمين. حياكم الأخوة الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل في حالهم والمتأمل في مقالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس صحيح إذا مشاك المقعد. فهم النجباء الأطهار والمتقين الأبرار ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إخوان الكرام اليوم بمشهد من ظلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السيرة حقيقة التي لا يمرها الإنسان مرورا سريعا، بل في كل موقف لابد أن يستفاد منه موقف اجتماعي أو موقف اقتصادي أو موقف فقهي أو موقف علمي أو غير ذلك من الأحوال المهمة. ننظر إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس في ذهابه عليه الصلاة والسلام.
1: أعلنت السلطات في موسكو عن تصديها لما لا يقل عن 200 طائرة مسيرة أوكرانية من أصل 600 بالقرب من أجواء المدينة في هجوم نادر واسع أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات مدمرة ضربت ولاية أندريانا بأمريكا، حيث تم إنقاذ العشرات من المناطق التي غمرتها المياه، بينما اضطر المئات إلى إخلاء منازلهم، فيما قال حاكم الولاية بأن المنطقة ستحتاج إلى عملية واسعة النطاق للغاية للتنظيف والتعافي، كما طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على المساعدات اللازمة.

شهدت مناطق في شرق ووسط الصين فيضانات جراء الأمطار الغزيرة المتواصلة وارتفاع مناسيب المياه في أعالي الأنهار، مما أحدثت تصدعات في عدد من السدود، ووصلت فرق الضوارئ تدعيم السدود وإنشاء طرق وممرات مؤقتة بعد حدوث انهيارات أدت إلى محاصرة بعض الطرق، فيما تواصل الفرق جهودها لتوفير ممر آمن للسكان المحليين.

0: يولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب اهتماماً كبيراً بتنمية الوعي الثقافي والفني لدى الأجيال الناشئة من خلال برامج توعوية تجمع بين المعرفة والتجربة، وضمن فعالية مهرجان صيفي ثقافي 18 تأتي فعالية الفن الإسلامي لغة الجمال لتقدم للأطفال مساحة تعليمية تفتح أمامهم آفاقا جديدة للتعرف على الفن بأسلوب تفاعلي وممتع.
1: من مساحات الفن إلى رحاب الثقافة، يخوض الأطفال تجربة تعرفهم بجماليات الفن الإسلامي ورمزياته في فعاليات الفن الإسلامي لغة الجمال من خلال محاضرة تعليمية وثقافية ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 18.
2: احنا نستهدف فئة عمرية من 9 سنين إلى 14 سنة، ودائما نحاول الهدف من هذا البرنامج أن ننمي قدرات عيالنا، وثاني شيء نحاول ننشر الثقافة الإسلامية وابداعاته. الفن الإسلامي فن جميل وموجود فيه هالخطوط العربية، الزخارف المعمارية هذه بروحها حد ذاتها لازم نركز عليها عشان

0: لدى الطلبة.
1: احنا كدار الآثار احنا دائما نكون متواصلين مع وزارة التربية ومع المدارس الخاصة من خلال الزيارات المدرسية، وهذا هو هدفنا، يعني ان نحاول نعلم أهمية المتحف، لأن المتحف جزء مهم ولازم عيالنا يتعلمون خلينا نقول جماليات الفن الإسلامي.
0: ومن خلال مثل هذه الفعاليات يستمر الجيل الجديد في اكتشاف الفن والثقافة، ليبقى التراث حاضرا في وجدانهم وملهما لإبداعهم.
2: الإرادة قدرة تتجاوز التحديات وتصنع من الصعوبات فرصا للنجاح. وفي تجربة ملهمة تخوض فاطمة السلمان مسارا استثنائيا تؤكد من خلاله أن الطموح لا تحده الظروف، وأن التمكن والإصرار قادران على صنع الفارق. ومن خلال تجربتها في تقديم موجز الأخبار على شاشة تلفزيون الكويت، تقدم فاطمة نموذجا يعكس أهمية إتاحة الفرص وتسخير التكنولوجيا لتجاوز التحديات وتحقيق الإنجاز. نتابع.
0: لم تكن الخطوة وليدة لحظة ولا تجربة عابرة، بل كانت حصيلة سنوات من التجارب والإصرار والإيمان بأن التحديات لا تصنع الحدود بل تصنع الفرص. من هنا جاء حضورها على شاشة تلفزيون الكويت لتقدم موجز الأخبار في تجربة تحمل رسالة أبعد من الشاشة، رسالة إرادة وثقة وقدرة على صنع المكان لانتظاره. في لقاء خاص نقترب من تجربتها ونسمع منها كيف بدأت الخطوة وكيف قادتها التجارب إلى شاشة الأخبار.
3: أنا تخصصي في الجامعة كان إعلام، هذا الشيء أعطاني خبرة أكاديمية، وبعدها حاولت أني أنا أمارس من خلال تجارب شخصية، من خلال دورات في التقديم الإذاعي، التقديم التلفزيوني والتعليق الصوتي، فالحمد لله هذه كانت النتيجة.
0: وتتحدث هنا فاطمة السلمان عن دور طريقة برايل والتكنولوجيا في تسهيل تجربتها وتوفير الكثير من الجهد وتذليل صعوبات كثيرة.
3: أنا شخصيا أستخدم جهاز البرايل الخاص فيني، يرسلوا لي موجز عن طريق الإيميل وأنا أقرأ بشكل طبيعي من خلال الجهاز، سهلات الحمد لله.
0: وتبقى تجربة فاطمة السلمان نموذجا لإرادة لم تجعل التحدي عائقا بل جعلت منه دافعا لصنع النجاح وتحقيق ما بدا للبعض صعب المنال.

0: ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى قلب الحدث. أعلن توم فيلتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. وأضاف فيلتشر أن تفشي الفيروس هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشددا على الحاجة السريعة إلى توسيع نطاق الاستجابة قبل أن يتقدم الفيروس في الانتشار بشكل أكبر بين الناس. نشاهده.
1: جرس إنذار جديد يدق في قلب القارة الإفريقية مع عودة واحد من أخطر الفيروسات إلى الواجهة، في مشهد يثير مخاوف من موجة وبائية تتجاوز حدود الكونغو الديمقراطية. حصيلة متصاعدة سجلها تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو مع وفاة أكثر من 2128 شخصاً وإصابة أكثر من 4500 آخرين وسط تحذيرات أممية من تسارع انتشار المرض. رقعة جغرافية آخذة بالاتساع شهدت وصول الفيروس إلى إقليم سادس بعد تسجيل حالة في شمال شرقي البلاد، حيث توفي شخص جراء الإصابة في مدينة بوتا عاصمة الإقليم. تحذيرات أممية متصاعدة أطلقها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم

0: المتحدة توم فليتشر مؤكدا أن الفيروس يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، ووصف التفشي بأنه الأسرع انتشارا والأكثر فتكا في تاريخ المرض. مخاوف إقليمية متزايدة تفرضها حالات رصدت في أوغندا إلى جانب إصابات قرب الحدود مع جنوب السودان، ما يعزز المخاوف من انتقال الفيروس إلى مناطق ودول أخرى. مساعدات دولية متواصلة شملت نحو 300 مليون دولار قدمتها الدول لمواجهة الوباء، فيما خصصت الأمم المتحدة 30 مليون و500 ألف دولار إضافية من صندوق الطوارئ إلى جانب 24 مليون دولار سبق تخصيصها للاستجابة. إجراءات صحية عاجلة تشمل مضاعفة فرق الدفن الآمن ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العلاج وتعزيز تتبع المخالطين، إلى جانب تحسين خدمات المياه والنظافة والرعاية الصحية في المناطق المتضررة. سلالة بوندي بوغيو تقف وراء التفشي الحالي الذي يمثل الموجة 17 لإيبولا، وسط مخاوف من استمرار تمدد المرض وتعقد جهود السيطرة عليه مع اتساع نطاق انتشاره.
1: في لحظات وجد آلاف الأندونيسيين أنفسهم بلا مأوى بعدما أجبرهم الزلزال بقوة 7.7 درجات على مغادرة منازلهم إلى الشوارع والخيام، ومع ارتفاع حصيلة الضحايا واتساع رقعة الدمار تواصل عمليات الإنقاذ والإغاثة للوصول إلى المحاصرين وتأمين احتياجات المتضررين.
2: بلا مقدمات، آلاف الإندونيسيين وجدوا أنفسهم في العراء بعدما ضرب الزلزال بقوة 7 درجات و7.7 السواحل الشرقية. 51 شخصاً على الأقل قتلوا في حصيلة أولية، فيما أصيب العشرات بجروح وسط استمرار عمليات الإنقاذ ومخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. أما حجم الدمار كان واسعاً، إذ تضرر أكثر من 1300 منزل.
3: اللي قاعد يطبقها معنا في وايد تكنيكات، وتعلمت الحمد لله أكثر من تكنيك، لكن أميل أكثر شيء للرسم التصويري الواقعي. من بين التكنيكات اللي أحبها وأعتز فيها تكنيك الألا بريما. الألا بريما مسمى إيطالي يطلق على الرسم السريع، لوحة صغيرة نرسم عليها بشكل سريع بضربات بالفرشة، وإن نخلصها فترة سريعة يعني ما تتعدى تقريبا الساعتين. في ناس قالوا إن ممكن إن تاخذ يوم أو يومين، لكن الأرجح إنها تاخذ ساعتين بالكثير. وطول ما إن اللوحة رطبة إحنا قاعدين نشتغل عليها بالزيتي. رسمت كذا لوحة بالتكنيك هذا، رسمت أينشتاين، رسمت لوحة التين، رسمت الفازة اللي فيها وردة، كذا لوحة كانوا هما عبارة عن تحدي. ميزة الأسلوب هذا بالرسم يخلي الواحد يحط تحدي بينه وبين نفسه، إنه خلال ساعة أو خلال ساعتين أو خلال 3 ساعات أنا ممكن أرسم بورتري أو أرسم شيء معين وأخلص فترة وجيزة. هذا نوع من التحدي. وبنفس الوقت إذا الفنان حاشة أرت بلوك ممكن هو يخليه يرجع مرة ثانية حق الرسم، فشيء حلو إن نتعلمه. والأحلى إن في مجال التحدي والمنافسة بين الشخص ونفسه. هذه تجربتي مع الرسم ومع تكنيك الألا بريما، وإن شاء الله استفدتوا منها وأتمنى أن تطبقونها وفعلا راح تستمتعون فيها.

يعطيكم العافية وقواكم الله. أخوكم يوسف خاجة، مكتشف مدن الألعاب ومدن المائية اللي بالعالم، وقدرت أني أنا أزور وايد دول بأوروبا بأمريكا بشرق آسيا ودول الخليج. لكن الحين أنا أبي أتكلم عن دول الخليج. ما شاء الله، يعني دول الخليج أبهرونا بمشاريعهم، خصوصا نتكلم عن الإمارات، نتكلم عن قطر، نتكلم عن السعودية. ما شاء الله عندهم مشاريع شغالين عليها، وأوردي عندهم مشاريع سابقة وعندهم مشاريع مستقبلية. يعني ما شاء الله، يعني قايمين قومة لله الحمد. يعني هذا فخر لنا إحنا كخليجيين بشكل عام لما نشوف المستوى هذا من الترفيه يكون موجود عندنا بدول الخليج. خلينا نتكلم أول شيء عن المملكة العربية السعودية. ما شاء الله المملكة العربية السعودية الحين شغالين بمشروع اسمه القدية. إيه أكبر مدينة ملاهي بالعالم، ما في مدينة ملاهي بمساحة 1,000,000 متر مربع. ما شاء الله، يعني مساحة، خلينا نقول مساحة هايلة، ما هي مساحة هينة. افتحوا أهما الحين مدينتين من أصل 5، افتحوا سكس فلاكس القدية. ما شاء الله سكس فلاكس احنا مشهورة عندنا بأمريكا مشهورة، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نجيبها الخليج وموجودة بالمملكة العربية السعودية وعلى مستوى عالمي. وعندهم أكواريبيا تعتبر واحدة من المدن الحلوة، تمام. وعندهم 3 مشاريع جاية شغالة، اللي هو عالم دراغون بول. ما في مدينة ملاهي بالعالم بعالم دراغون بول. وعندهم مدينة ملاهي همن إن شاء الله مستقبلية لها عالم الفيديو جيمز. الفكرة وايد حلوة، يعني انتم يعني كنكم انتم داشين مثلا، خلينا نقول والله المبنى على سوني 5، تدشون مبنى سوني 5، تطلعون تدشون مبنى على عالم نايتندو، بلاي ستيشن مثلا سوني 1، دريم كاست، سيجا، هذه كارة كلها على مباني وكل مبنى فيها العاب، فما في هذا الشيء موجود يعني تاريخيا. فالحمد لله يعني قدرنا أن هذا الشيء ينيبه بالخليج. نتكلم عن الإمارات. ما شاء الله دبي عندهم مدن وايد حلوة، مثلا IMG على مستوى دبي بارك ريزورت، عندهم مدن ثانية وايد حلوة. ونتكلم عن أهمها جزيرة ياس بوظبي. ما شاء الله جزيرة ياس عندهم مشاريع ضخمة مثل عالم فراري، وارنر براذر، سي وولد، وياس ووتر بارك. هذه مثل تعتبر مدن ترفيهية، وعندهم مشاريع مستقبلية. أول مدينة ملاهي بعالم هاري بوتر، وما في مدينة ملاهي بروحها بعالم هاري بوتر. هاري بوتر معروفة إن إيه تكون تبع يونيفرسال، لكن أمم مدينة ملاهي بروحها بعالم هاري بوتر. وما شاء الله يعني وعندهم مشاريع جاية مثل ديزني لاند بوظبي إن شاء الله بعام 2031 اللي إحنا بانتظاره، ومشروع سفير اللي هي موجودة بلاس فيغاس اللي هي الكرة الضخمة اللي هي تكون 3D. هذه ما شاء الله هم راح تكون موجودة بوظبي. نتكلم عن قطر. ما شاء الله عندهم مدن وايد حلوة موجودة حاليا، عندهم مشاريع مستقبلية مثل مشروع سميسمة معروف بتركيا اللي هو مشروع لاند اوف ليجند. المشروع هذا راح يكون ان شاء الله موجود بقطر خلال 3 سنوات الجاية. ان شاء الله المشروع جاهز. وعندهم مدينة مغيال هم تعتبر واحدة من المشاريع الضخمة اللي موجودة عندهم حاليا. وفي مشاريع مستقبلية قاعدين يسوونها، لكن في مخططات هم حاطينها بانتظار الموافقة هذه، وما شاء الله شغالين صح. بما أن قاعد أتكلم أنا عن المشاريع المستقبلية بدول الخليج، هم ترى في مشاريع مستقبلية مثلا مشروع يونيفرسال. مشروع يونيفرسال ترى راح يكون بالمستقبل موجود بالمملكة العربية السعودية. هم من دول أوروبا ترى عندهم مشاريع مستقبلية كذلك، مثل مدينة ملاهي بعالم دراكولا، عندهم عالم ماريو هم من راح يفتح بأوروبا، وأمريكا كذلك عالم باربي. مع عالم باربي فهذه أتكلم أنا عن المشاريع المستقبلية بشكل عام. قدرنا أن إحنا ننقل هذه التجربة بدول الخليج عندنا، والحمد لله يعني المشاريع كلها ناجحة، وقاعدين يعني خلينا نقول نستقطب السواح عندنا من جميع أنحاء العالم عندنا بدول الخليج. حبيت إني أنا أفيدكم بالمعلومات هذه، ويعطيكم العافية.

0: هنا بالسوق. هذا الحجم الطيب وتشوفونه بطلعت بحر.
1: طلعت بحر تشوفونه في هذه الأوقات

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. بالحلقة اللي فاتت تعرفنا على بداية رحلة الإدريسي وشلون حب المعرفة والسفر خلاه يجمع خبرة كبيرة بعلم الجغرافيا لين وصلت سمعته إلى جزيرة صقلية. واليوم راح نعيش المرحلة اللي صنعت مجده الحقيقي ونتعرف شلون تحولت سنوات البحث والتجربة إلى واحد من أعظم المشاريع العلمية في تاريخ العصور الوسطى، وليش اسم الإدريسي ظل حاضراً إلى يومنا هذا رغم مرور أكثر من 800 سنة على وفاته. لما وصل الإدريسي إلى صقلية كانت الجزيرة تعتبر من أهم المراكز السياسية والتجارية في البحر المتوسط. موقعها خلاها حلقة وصل بين أوروبا وشمال أفريقيا وبلاد المشرق والغرب، وكانت السفن توصل لها بشكل شبه يومي محملة بالبضائع ومعاها أخبار ومعلومات عن مدن وطرق وموانئ بعيدة. هذا الشيء خلق بيئة مختلفة عن كثير من المدن في هذه الفترة، لأن أي شخص يقعد بالميناء يقدر يسمع بلغات ولهجات متعددة ويقابل بحارة قضوا سنوات يجوبون على البحار أو تجار اقطعوا آلاف الكيلومترات بين الشرق والغرب. وكان يحكم صقلية في هذيك الفترة الملك روجر الثاني، اللي تميز عن كثير من حكام عصره باهتمامه بالعلم. كان يشوف أن المعرفة تعطي الدولة قوة مثلها مثل الاقتصاد والجيش، لذلك اهتم يجمع الكتب وشجع الترجمة واستضاف علماء من ثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم. ولما سمع عن الإدريسي ما شاف مجرد جغرافي أو رحالة، لكنه شاف رجل عنده منهج مختلف يعتمد على التحقق من المعلومات قبل تدوينها، وهذا الشيء كان بالضبط اللي يحتاجه للمشروع اللي كان يفكر فيه. استدعى الملك روجر الإدريسي وعرض عليه مهمة ضخمة في ذاك الوقت، وهي إعداد وصف شامل للعالم المعروف.

مع خريطة تكون أدق من كل الخرائط الموجودة في ذاك الوقت. كانت المهمة تقريبا صعبة جدا على أي شخص، لأن العالم المعروف يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى أطراف آسيا شرقا، ومن شمال أوروبا إلى مناطق واسعة من أفريقيا. وكل منطقة لها طبيعتها وطرقها ومدنها وموانئها وتضاريسها، وجمع هالكمية من المعلومات بدقة يحتاج سنوات من العمل، وما يقدر ينجزها شخص يعتمد على النقل فقط. الإدريسي وافق على المهمة، لكن من البداية حط لنفسه قاعدة واضحة: ما في معلومة تدخل المشروع إلا بعد ما يقتنع بصحتها ويتأكد منها 100%. راجع كل المعلومات اللي جمعها خلال رحلاته وبدأ يرتبها من جديد، وبعدها فتح باب البحث مرة ثانية، وصار يقعد مع البحارة اللي توصل سفنهم إلى صقلية ويسألهم عن اتجاهات الرياح وأماكن الجزر وشكل السواحل والمسافات بين الموانئ، وأيضا المدة اللي تستغرقها الرحلات والأخطار اللي تواجههم بالطرق. بعدها يقابل التجار ويسألهم عن المدن والأسواق والطرق البرية وأماكن توفر المياه وأيضا المحطات اللي ترتاح فيها القوافل. لكن أكثر شيء كان يميزه إنه ما يقتنع بسرعة. إذا بحار قال معلومة ما يكتبها بشكل مباشر، بل ينتظر يسمعها من غيره، وإذا لقى اختلاف يرجع يقارن بين الروايات ويشوف أيها أقرب للواقع، ويراجع الكتب اللي عنده ويحاول يعرف سبب الاختلاف. أحياناً يكتشف أن شخصاً أخطأ في تقدير المسافة، أو خلط بين مدينتين متشابهتين بالأسماء، أو اعتمد على رواية واحدة سمعها من غيره وما كانت بذيك الدقة والوضوح. وعشان كذي كان الإدريسي يقضي وقت طويل مع كل معلومة، لأنه كان يؤمن أن الخطأ الصغير بالخريطة ممكن يسبب مشكلة كبيرة لأي شخص يعتمد عليها.

ومع مرور الوقت تراكمت عنده كمية هائلة من المعلومات، لكن التحدي الحقيقي ما كان بجمعها وإنما بتنظيمها، لأن كثرة المعلومات إذا ما كانت مرتبة تتحول إلى فوضى. وهني بدأ الإدريسي يشتغل على نظام جديد لتنظيم العالم المعروف، وهو النظام اللي راح يخلي كتابه واحداً من أهم الكتب الجغرافية في التاريخ. بدأ الإدريسي يقسم العالم المعروف إلى 7 أقاليم رئيسية، وهو تقسيم كان مستخدماً عند بعض المؤلفين والجغرافيين قبله، لكن طوره بطريقة أكثر تنظيماً، وبعدها قسم كل إقليم إلى 10 أقسام أصغر، وصار يدرس كل جزء وكأنه ملف مستقل. بهذه الطريقة قدر يرتب المعلومات بشكل يخلي القارئ ينتقل بين المناطق بكل سهولة، ويعرف موقع كل مدينة بالنسبة لغيرها، والمسافات التقريبية بينهم، وطبيعة الأرض اللي تمر فيها الطرق. وكان بكل قسم يذكر المدن المهمة والقرى والجبال والأنهار والبحيرات والسواحل والموانئ اللي تحيط فيها، ويتكلم أيضا عن الزراعة والتجارة وأشهر المنتجات، وحتى عن الطرق اللي يستخدمها الناس بالتنقل، وإذا كانت المنطقة معروفة بصناعة معينة أو محصول معين يذكر هذا الشيء، لأن الجغرافيا بالنسبة له مو فقط خرائط ترسم، ما كانت مجرد رسم حدود، لكنها أيضا كانت شرح لطبيعة المكان وكيف يعيش الإنسان فيه. وهالمنهج خلى المشروع يكبر يوم بعد يوم، وصار الإدريسي يراجع كل صفحة أكثر من مرة ويتأكد أن المعلومات مترابطة وما فيها اختلاف أو تناقض، وإذا اكتشف خطأ أو معلومة أحدث ما يتردد يعدلها. كان يعرف أن الكتاب اللي قاعد يكتبه يعتمد عليه كثير من الناس لسنوات طويلة، لذلك

وبعد سنوات من العمل اكتمل أشهر مؤلفاته، وهو كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. والكتاب ما كان مجرد وصف لبلدان العالم، لكن كان موسوعة جغرافية متكاملة جمعت خلاصة سنوات من البحث والسفر والمقارنة والتحقق. لذلك اعتبر كثير من المؤرخين من أهم الكتب الجغرافية اللي ألفت بالعصور الوسطى، لأن قدم معلومة منظمة بعيدة عن المبالغات اللي كانت موجودة ببعض المؤلفات السابقة. وإلى هنا مشاهدينا الكرام، نصل معكم إلى ختام حلقتنا الثانية من سلسلة الإدريسي، على أمل نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة، تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً، يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحبوا بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا ونفعا بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الأخوة مشاهدين الكرام، من أعظم الحقوق حق الوالدين الذي قارن الله عز وجل حقه بحقهما، ومن أعظم الكبائر الإساءة للوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الله أكبر. بعد الشرك الذي هو اتخاذ ند لله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله عز وجل وصرف العبادة لغير الله، يأتي الإساءة للوالدين وعدم إعطائهما

الحقوق وعدم طاعتهما بالمعروف. هذا الأمر والعياذ بالله من أسباب غضب الله عز وجل على العبد، ومن أسباب العقوبة ومحق البركة وعدم التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. وقال صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة، وذكر منهم العاق لوالديه والعياذ بالله. وهذه يعني القضية أيها الإخوة لها أسباب سنتكلم عنها بعد قليل، ولكن هي من أسباب عقوبة الله عز وجل للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. خص الأم، لأن الأم أشد تأثرا وهي أعظم حق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لها ثلاثة حقوق، ثلاث مرات أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والوالد له حق حتى لو كان واحد، لكنه حقه عظيم كذلك، ولكن يأتي بعد حق الوالدة. رساءة للوالدين. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تقل لهم أف ولا تتضجر، قل لهم القول الكريم، لا تنهرهما ولا تزجرهما ولا تقل لهما قولا ينزعجان منه، لأن هذا مما يغضب الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، كما أن رضا الله في رضا الوالدين. وهذا مما يعجل له العقوبة والعياذ بالله في الدنيا قبل الآخرة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح أنه هناك بابان معجلان لهم العقوبة، ذكر منهم البغي وعقوق الوالدين. فهؤلاء يعجل له الإنسان في الدنيا والعياذ بالله، يعاقب الإنسان، قد يبتلى بلايا عظيمة في نفسه في ماله، لا يوفق، قد يبتلى بأبناء عقين يعقونه ويؤذونه كما كان يؤذي والديه. طيب، هناك أسباب يجب على الإنسان أن يتجنبها وأن يحذرها، سواء كان أبا أو ابنا. فبعض الآباء هو الذي يكون سبب في عقوق أبنائه، بأن لا يربيهما ولا يعلمهما، لا يحسن تربيتهما، يكون شديدا وقاسيا جدا ويسبهم ويشتهم ويسيء إلى الأبناء. أو أن تكون هناك بعض الحالات التي يقدر الله سبحانه وتعالى فيها الانفصال بين الزوجين، وهذا أمر مشروع، يعني أن شرع الله عز وجل الطلاق إذا استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين، ولكنه لا يحسن بعد ذلك تربيتهما ولا يعطيهما الحقوق ويمنعهما الحقوق، فينشأ هذا الابن بعيدا عن القيم وبعيدا عن الإحسان، فيشعر هذا الابن بالظلم، فهذا قد والعياذ بالله يجره إلى الحقوق بسبب والده. إذا الإنسان يصل أبناءه ويدعو لهم ويعلمهم ويربيهم ويعلمهم البر ولا يكلفهم فوق طاقتهم، كما ورد عن بعض العلماء أنه قال: لا تكلف الأبناء فوق طاقتهم ولا تلزمهم الأشياء الكبيرة والكثير. بعض الناس يريد من أبنائه كل شيء، وأن يكونوا يعني مثل ما نقول يبرونه غاية البر، لا، لا تكلفهم إذا لم يستطيعوا شيئا، فأنت خذ منهم ما استطاعوا وادعو لهم، وإن قصروا انصحهم، ولكن لا تطلب منهم الكمال في كل شيء. الكمال لله سبحانه وتعالى، والإنسان بطبعه يبدر منه تقصير، ولكن إن بدر تفريط كبير تنبههما بكلمة طيبة وبدعاء لهم وتعليمهم وتنبيههم على هذا الخطأ. إذن هذه من الأمور، يعني من أسباب العقوق
هي بعد أحيانا الوالد وعدم تربيته. كذلك الجهل إخواني، جهل الإنسان بالعقوق وخطورته، هذا مما يجره للوقوع في العقوق. بعض الناس يظن الأمر سهل وأنه يحق له أن يقول ما يقول مع الوالدين وأن يتنمر عليهما وأن يسبهما وأن يشتهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أحيانا أنت تسب أبو فلان وتلعن أبو فلان فيرد عليك، فأنت لا تتسبب حتى بسب والديك. فهذه قضية مهمة، أنك تتسبب في سب الناس لك عندما تسبهم وتسيء لهم، أو أنك تسبهم مباشرة. بعض الناس يسب والديه ويلعن والديه والعياذ بالله، وهذه من أخطر ما يمكن من الذنوب. كذلك صحبة أهل الشر، إذا أنت صاحبت الأخيار أعانك على الخير، وإذا صاحبت أهل الشر والعياذ بالله فإنهما يدلونك على الشر ويقللون من شأن الخير في عينك. ولذلك قيل لا تصحب عاقا لوالديه. لماذا؟ لأنه لو كان فيه خيرا لما أساء لوالديه اللذان هما أوجب في الحق منك. فإذا كان قد فرطا في أوجب الحقوق وهما الوالدان، فكيف لا يفرطان في حقك، وكيف لا يكون منهما مستقبل بعض الأمور التي قد تسوءك. إذن لا تصحب هؤلاء. هذا الإنسان الذي يسيء لوالديه هذا والعياذ بالله صحبته تجرك إلى أن تكون مثله والعياذ بالله. إذن فارق صحبة العاقين. كذلك من الأمور المهمة لدى الآباء أن لا يفرقوا في التعامل بين الأبناء. فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل وأراد أن يوصي لأحد أبنائه قال له يعني أكلهم أعطيتهم ويعني أوصيت لهم؟ فقال لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يكونون في البر سواء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أشهد على زور. إذن بعض الناس الذي يخص بالوصية أبناء أو بنات دون غيرهم ويحرم غيرهم أو في التعامل، هذا مما يجلب والعياذ بالله العقوق وغضب الأبناء على هذا الأب بسبب ظلمه لهم. كذلك من الأمور التي تسبب العقوق هي أن بعض الزوجات تكون لا تعين زوجها وتكون سيئة الخلق، فقد تجر زوجها إلى أن يسيء إلى والديه وأن يعقهما. ويجب على المرأة أن تعين زوجها، تتركه يذهب يبر والديه يحسن لوالديه. نعم لها حق وللوالدة حق، ولكن لا تكون يعني هذه المرأة تسيء له. فهذه من الأمور التي أيها الإخوة تجلب العقوق. نسأل الله أن يكافينا وإياكم شر عقوق الوالدين، فهي من قضايا الخطيرة التي تدمر المجتمع. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة العاشرة السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

0: أعزائي المشاهدين حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. قبل الفن كان أقرب للإحساس.
1: أم توت أبي تعترني ما هالب؟
2: وأنا إيش أسوي فيك؟
1: ما هالب؟
2: متريال ومصرف بنفسك.
1: آمي
3: تبتر إيه؟ اسمع أوبس عرب؟
1: لا يدر
3: شنو؟
1: نبوك بطيت دمبوك أدوني
3: دمبوك؟
1: دمبوك أدوني
3: قصدك طمت أدوني
1: إيه؟ يلا أنا
3: فهمت الحين ولا لا؟
1: لا ما فهمت ما فهمت لبو هاي فهمت
3: الله يعني اسمع بس اسمع وخلصنا
1: دماني دماني
3: عرب؟
1: داود عربت هيك ايه عربته
3: ايه حقي ايه
1: هذا
3: شنو
1: تباني
3: بس هذا صندوق صندوق حقي
1: صندوق تباني
3: ايه
1: حقي
3: ايه
1: اتحقق اتبر اتبر
3: اخلق يا لنا يا لنا وبعد يا لنا
1: بس بس بس بس بس
3: يا لنا ذبحتنا لنا لنا
1: ما تعرف لنا يا لنا
3: خلاص
1: انا اروح بدري
3: قول ايه
1: انا اروح
3: ايه روح
1: انا اروح بدري
3: ايه
1: تديني البدل التباني
3: صندوق
1: صندوق
3: ايه صندوق يلا بس روح
1: تفضل
3: يلا روح مسكور مسكور
1: اوي ارى توف انا ما اروح الا انت ولنت الله
3: تقول
1: ولنت الله
3: يلا يلا عاد يلا يلا مو عليك
1: شوف يا متوت تهدى ليه بيت انا ما اروح انا اقول لك متوت اما توت انا ترى بروح حق بدل يقول انت الله
3: ان شاء الله
1: قول حلو انت الله
3: ان شاء الله
1: انت الله
3: ان شاء الله
1: تموت

0: النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسلمين بأنهم كالبنيان المرصوص، وإحنا يعني أسقطنا هذا المعنى على الأسرة، أن الأسرة كالبنيان المرصوص، الوالدين مع الأبناء. برنامج تربوي
1: اجتماعي، نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: دولة الكويت تدين رفض سلطات الاحتلال لخارطة الطريق الشاملة وإنهاء النزاع في غزة. الوساطة بين واشنطن وطهران بلا تقدم مع انتهاء مهلة التفاهم وتحرك عسكري أمريكي جديد في المنطقة. 8 دول عربية وإسلامية تحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية عرقلة خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181

عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي. والجيش الأمريكي والرئيس الأمريكي يعلن تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أدانت دولة الكويت رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي خريطة الطريق الهادفة إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك رفضها إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه المواقف تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الواردة في الخطة وخارطة الطريق، مؤكدة ضرورة المضي في تنفيذها بشكل كامل وفوري بما يتيح معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة وبدء إعادة الإعمار وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونتحول إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تنتهي اليوم مهلة 60 يوما المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران من دون إعلان رسمي عن التوصل إلى تسوية أو تمديد المهلة. وسط استمرار حالة الجمود في المفاوضات بين الجانبين، ونقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون إحراز تقدم ملموس، فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن البيت الأبيض يدرك أن المهلة ستنتهي دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، وأن المواجهة مع إيران تحولت إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. وفي غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حاملة الطائرات USS جورج اتش دبليو بوش بحر العرب في أحدث تحرك عسكري أمريكي في المنطقة. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع، وذلك في عقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. وبحسب وكالة رويترز، فإن بيانات تتبع السفن الصادرة من شركة كيبلر كشفت أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق يوم السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة يوم أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. وعلى صعيد آخر، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، واصفا إياها بأنها خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط. وقال ترامب إن الاتفاق يعكس تقارب دول المنطقة وسعيها إلى تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وإلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة مواصي

خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب 7 آخرون على الأقل إثر غارة بطائرة مسيرة استهدفت خيمة للنازحين في المنطقة.

قنار من طائرات مسيرة على مناطق متفرقة بشمال القطاع. وفي القاهرة، عقد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في مصر اجتماعات مع ممثلي مصر وقطر وتركيا وقيادة حركة حماس في إطار مساع أمريكية لدفع المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة. وأكدت حماس عقب المحادثات التزامها بخارطة الطريق، وطالبت الوسطاء ومجلس السلام بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى ووقف هجماتها تمهيدا لبدء مفاوضات تحدد الجدول الزمني للمرحلة التالية. وتتركز المرحلة الثانية على نزع سلاح حماس بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع ونقل إدارته إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية. هذا ومن المقرر أن يلتقي كوشنر ونيكولاي ملادينوف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في محاولة لتجاوز الخلافات، بعدما رفض نتنياهو خارطة الطريق الأمريكية، بينما تتمسك واشنطن بخطوات متبادلة من حماس وإسرائيل لدفع الخطة قدما. ومن جانب آخر، دانت 8 دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، محذرة من أن هذا الموقف يهدد بإفشال الجهود المكثفة الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع. وقال بيان مشترك صادر عن المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وأندونيسيا، قال إن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. ومن جهتها، دانت الرابطة العالم الإسلامي بشدة الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك رفض إقامة الدولة الفلسطينية. وأكد الأمين العام للرابطة محمد بن عبد الكريم العيسى أكد ضرورة إلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته والمضي قدما في المرحلة الثانية من الخطة، مجددا دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت الضفة الغربية يوم أمس تصعيدا ميدانيا مع إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة والتحضير لإعادة مستوطنة سبق إخلاؤها، إلى جانب اعتداءات طالت فلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة. وفي الوقت نفسه، وصلت القوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها وحملات الاعتقال وأصدرت اخطارات بهدم منازل فلسطينية، بينما يستمر حصار منازل 3 أسر فلسطينية منذ 8 أيام وسط تصاعد النشاط الاستيطاني والاعتداءات في أنحاء الضفة. ونتحول إلى الشأن اللبناني، حيث وصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في جنوب لبنان، معلنا اغتيال قيادي في حزب الله
خلال غرض

استهدفت منطقة دير الزهراني، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق في النبطية ومجدل رون والمنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وسط تهديدات بمواصلة التصعيد ضد لبنان. ونتحول إلى الشأن اليمني، حيث أعلن الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد مواقع وأهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ. وقال الناطق باسم القوات المسلحة ماجد أنزيلي، قال إن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الحوثيين وتدمير معدات وآليات ومخازن أسلحة، مؤكدا أنها استهدفت مصادر النيران والقدرات العسكرية على امتداد خطوط التماس. ونتحول إلى جديد أزمة سد النهضة، حيث نددت مصر بتصريحات منسوبة لوزير المياه والطاقة الأثيوبي بشأن خطط بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان، واعتبرتها إمعانا في انتهاك القانون الدولي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول أن تلك التصريحات تسقط مجددا الادعاءات الأثيوبية المتكاثرة بشأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين. وفي السودان، اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مع وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في السودان والأزمة الإنسانية إلى جانب جهود إحلال السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وأكد الوفد موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي الداعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخل خارجي أو محاولات لإنشاء كيانات أو حكومات موازية. ونتحول إلى الشأن الأفريقي آخر، حيث أعلنت اللجنة الانتخابية في زامبيا تقدم الرئيس هاكايندي هيتشيلينا بفارق واضح في نتائج الانتخابات، وذلك بعد فرز أصوات نحو نصف الدوائر الانتخابية. وحصل هيتشيلينا على 54.82% من الأصوات مقابل 43% لمنافسه برايان مودويلي، بعد إعلان النتائج 105 دوائر من أصل 226 دائرة، ما يضع الرئيس على طريق الفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى إذا حافظ على تقدمه. وفي أنقرة، كشفت تركيا عن أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي لم تعد ضمن أولوياتها، وذلك بعدما فشلت مساعي مكثفة على مدى العامين الماضيين لفتح فصول جديدة للمفاوضات أو البدء بمفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، وتخفيف القيود المفروضة على حصول مواطنيها على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد شنغن. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتحاد الأوروبي لا يبدو راغبا في قبول تركيا عضوا فيه، مشيرا إلى أن أوروبا ستكون هي الخاسر الأكبر.

وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء موجة واسعة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق عدة داخل روسيا، وتسببت في حرائق وأضرار بمبان ومنشآت ومستودعات. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 822 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الهجمات، فيما وصفت السلطات المحلية الموجة بأنها من بين الأوسع منذ اندلاع الحرب. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. في كييف أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى جراء ضربات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مناطق عدة وألحقت أضرارا بمنشآت صناعية ومدنية، بينها مصنع رئيسي للصلب اضطر إلى تحقيق تعليق جزء من عملياته. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1550 طائرة مسيرة هجومية ونحو 1560 قنبلة جوية موجهة و62 صاروخا، مجددا دعوته الحلفاء إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. وحول العلاقات بين واشنطن وسيئول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه وزير الدفاع بيت هيكسيت إلى تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، معربا عن عدم رضاه عن استمرار المشاركة الأمريكية الواسعة فيها. وقال ترامب أن المناورات المكثفة للولايات المتحدة، كما أنها تبعث برسالة وصفها بالعدائية وغير المناسبة إلى كوريا الشمالية، مشيرا إلى علاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. هذا وتنطلق اليوم مناورات هاول تشي فريدوم تشيلد المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتستمر حتى 27 من أغسطس الجاري بمشاركة نحو 18,000 جندي كوري جنوبي. وفي جديد فيروس إيبولا، أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة وفيات تفشي فيروس إيبولا إلى 2325 شخصا، ليتجاوز بذلك تفشي 2018-2020 ويصبح الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو. وقال معهد الصحة العامة إن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 4945 حالة بعد تسجيل 100 حالة إصابة واحدة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. وبعيدا عن السياسة، قالت السلطات الأندونيسية إنه جرى إخلاء وإجلاء أكثر من 9,000 شخص بعد الزلزال الذي ضرب منطقة في شرق أندونيسيا بقوة 7 درجات و17 درجة على مقياس ريختر، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإغلاق طرق بسبب يتسبب في انهيارات أرضية. وقد أعلنت السلطات الأندونيسية حالة الطوارئ لمدة 2 أسبوع لتسريع عمليات الإغاثة. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم يا أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء.

دولة الكويت تدين رفض سلطات الاحتلال لخارطة الطريق الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. الوساطة بين واشنطن وطهران بلا تقدم مع انتهاء مهلة التفاهم وتحرك عسكري أمريكي جديد في المنطقة. ثماني دول عربية وإسلامية تحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية عرقلة خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي. والرئيس الأمريكي يعلن تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: ساعتنا تشير إلى 6:25 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم صباح الخير.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح الدلال، صباح الأمل في نفوسكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، حيث يتجدد اللقاء ويبدأ يوم جديد يحمل في طياته فرصا لا تعوض وأفاقا تنتظر من يسعى إليها بشغف وإصرار. سر التغيير هو أن تركز كل طاقتك ليس على حرابة القديم بل على بناء الجديد وبداية جديدة نتمناها لكم في هذا اليوم. تحيات محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.

الحياة لا تمنح نجاحاتها للمنتظرين، بل للذين يخطون الخطوة الأولى بثقة، يجعلون من كل شروق شمس بداية لقصة سعي جديدة. عندما نبدأ يومنا برؤية واضحة وعزيمة صادقة، تتحول العقبات إلى محطات للتطوير، ويغدو العمل الجاد صوتا يعكس أثرنا في هذا العالم. لكم تحيات عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.

إذن مستمعين الكرام، هذه هي أبرز الخطوات ليوم منتج. حدد هدفا واحدا رئيسيا ليومك وابدأ به دون تردد، وتذكر أن الإنجازات الكبيرة ليست إلا مجموعة من الخطوات الصغيرة المنتظمة. استبدل التسويف بالعمل، فالطاقة تأتي مع الحركة والإقبال. نبدأ معكم هذا الصباح بطاقة جديدة، نتمنى لكم يوما حافلا بالإنجاز والتوفيق. تحيات التنفيذ عنود لرجيب.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وبك نستعين. اللهم أعنا في صباحنا هذا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واهدنا لما يرضيك عنا، واجعل في قلوبنا نورا وفي أعمالنا بركة وفي أرزاقنا سعة، واهدنا سبل السلام، واجعلنا ممن يسعون في الأرض إصلاحا ويتوكلون عليك صدقا، وارزقنا يوما مليئا بالخير والعافية.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل العطار، إن جالسته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأوطان لا تبنى بالأماني وحدها، بل ببصمة يتركها كلؤلؤة في جبين أيامها. تبنى بفكر يتسع للمستقبل، وساعد يمتد للعطاء، وقلب ينبض بالإخلاص لكل شبر من أرضه. إن رفعة هذا الوطن ليست مجرد شعار نردده، بل هي حكاية سعي يومية يشترك فيها العقل بالتفكر، والروح بالأمل، واليد بالعمل. حين نبني الوطن، نحن في الحقيقة نبني أنفسنا، ونرسم ملامح جيل يعرف أن حب الأرض أثر يبقى وعطاء لا ينتهي.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: يستقبلنا هذا اليوم مستمعينا بأجواء صيفية مشمسة شديدة الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العليا 49 درجة سيليزية خلال الساعات، بينما تتراجع ليلا لتبلغ الصغرى 35 درجة. تنشط الرياح الشمالية بسرعة خفيفة إلى معتدلة تقارب 18 كيلومتر في الساعة، مع رطوبة جوية منخفضة تبلغ 9%، مما يجعل الأجواء الجافة سيدة الموقف. إذن مستمعين الكرام، فلنجعل من دفء هذا الصباح دافعا للعطاء، لنبدأ يومنا بهمة عالية وطاقة مليئة بالتفاؤل. أهلا بكم في صباح الخير.
1: في منوعاتنا عزيزي المستمع، الشباب البرتغالي يقضون ساعات طويلة على الإنترنت، والفتيات أكثر تأثرا.
0: قرية إيطالية تعيد الروح للمهن القديمة.
1: إضراب يوقف 100 رحلة لإيزي جيت بفرنسا.

0: واسكتلندا تحتفي بسحر الفنون المنزلية وإبداعات الحرف.
1: أثينا تعلن حالة التأهب القصوى.
0: والذكاء الاصطناعي ينظف الدماغ.
1: في محطتنا الصحية عزيزي المستمع، هناك دراسة عن إبر مونجارو تخفض الإصابة بالنوبات القلبية.
0: ونحل معكم لغز الشهية المفتوحة.
1: في عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا، لنا جولة.
0: وفي 17 من أغسطس تورا، ماذا حدث في هذا اليوم؟
1: أما في الثقافة والفن، الحكوات الصغير رحلة تفاعلية تحول العادات الصحية إلى متعة للأطفال ضمن هذا المهرجان.
0: وهكذا مستمعينا ننتقل معكم من محطة إلى أخرى في رحلة صباح الخير، فأهلا بكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: في صباح الخير
3: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنضب،
3: كن معنا
0: في صباح الخير
3: والمنوعات.
4: من الجميل مستمعانا الكرام أن تسافر حول العالم وأنت جالس في مكانك. لنذهب معا إلى توسكانا. أطلقت إحدى القرى التاريخية في إقليم توسكانا الإيطالي الساحر مبادرة ثقافية وفنية فريدة تهدف إلى إحياء المهن والحرف اليدوية التقليدية التي كادت أن تطوى في صفحات النسيان. وتركز هذه المبادرة على جذب جيل الشباب وتدريبهم على أيدي كبار الحرفيين في محترفات مفتوحة لتعليمهم أصول صناعة الخزف والنقش على الخشب وترميم المخطوطات القديمة، مما يمنح هذه القرية نبضا جديدا يجمع بين عرق الماضي وشغف الحاضر. إنها محاولة ملهمة لإعادة الاعتبار للمهارات اليدوية وتأكيد على أن الأصالة ستبقى دائما هي الروح الحقيقية التي تمنح المدائن سحرها الخالد.

كما قلت زينب، ما أجمل أن تسافر وأنت جالس في مكانك، ومن توسكانا إلى البرتغال. كشفت دراسة أعدها المعهد البرتغالي للسلوكيات الإدمانية والاعتماديات أن الشباب البالغين من العمر 18 عاما يقضون وقتا متزايدا على الإنترنت، خاصة على منصة التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على استبيان شمل المشاركين في يوم الدفاع الوطني 2025. ووجدت الدراسة أن 60% من الشباب يستخدمون الإنترنت بمعدل 4 ساعات أو أكثر يوميا، مع ارتفاع ملحوظ في الاستخدام الكثيف 5 ساعات فأكثر مقارنة بالسنوات الماضية. وتشير الدراسة إلى أن هذا لا يعني بالضرورة وجود مشكلة، بل يعكس أسلوب حياة يدمج بين الواقع والافتراضية. وتتصدر منصات مثل تيك توك وفيسبوك وإنستغرام قائمة المواقع الأكثر استخداما، حيث يقضي نحو 45% من الشباب بين ساعتين وثلاثة ساعات يوميا على هذه المنصات، فيما يقر 13% منهم بأنهم يمضون 6 ساعات أو أكثر يوميا. وإلى جانب التواصل الاجتماعي، تساهم هذه الأنشطة مثل البحث عبر الإنترنت للدراسة وألعاب الفيديو ومشاهدة الأفلام والمقاطع التعليمية في رفع مجموع ساعات الاستخدام.

0: أما الآن فنتجول معكم في قلب إدنبرا وقراها. شهدت اسكتلندا انطلاق المهرجان الصيفي للفنون المنزلية والخزفية، حيث تحولت إدنبرا والمناطق المحيطة بها إلى معرض فني مفتوح يحتفي بإبداعات الحرفيين في تصميم القطع المنزلية والخزفيات المصنوعة بشغف. ويستعرض المهرجان أعمالا فنية تعكس الدفء والأصالة، مع إتاحة الفرصة للزوار للتفاعل المباشر مع صناع هذه القطع الفريدة وتعلم تقنيات التشكيل اليدوي والزخرفة المنزلية، ليقدم بذلك جسرا بين جماليات التصميم الحديث وعراقة الحرف التقليدية. إنه احتفاء رائع بالتفاصيل الصغيرة التي تصنع دفء البيوت، وتأكيد على أن الفن حينما يلتقي بالحياة اليومية يجعل من كل زاوية حكاية تعبر عن الذوق والأناقة.
1: إضراب يوقف 100 رحلة لإيزي جيت بفرنسا. أعلنت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران منخفض التكلفة بإلغاء 100 رحلة من مطارات فرنسية يومي السبت والأحد نتيجة إضراب أطقم الضيافة احتجاجا على التغيرات المتكررة في جدول الأعمال. وبحسب وكالة فرانس باراس، أكدت النقابات مشاركة نحو نصف أفراد أطقم الضيافة المتمركزين في فرنسا، والبالغ عددهم 900 مضيف ومضيفة في الإضراب، مما أدى إلى تأثير مباشر على نصف الرحلات المغادرة من مطاري باريس، إضافة إلى مطارات نيس وبوردو وليون. يطالب المضربون بالاستقرار في جداول العمل، حيث قد يتم تغييرها 50 مرة أسبوعيا. وقالت الشركة إن توقيت الإضراب تزامن مع عطلة وطنية رئيسية تشهد فيها المطارات ازدحاما شديدا، ووصفت الخطوة بأنها انتهازية.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين رفض سلطات الاحتلال لخارطة الطريق الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. الوساطة بين واشنطن وطهران بلا تقدم مع انتهاء مهلة التفاهم وتحرك عسكري أمريكي جديد في المنطقة. 8 دول عربية وإسلامية تحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية عرقلة خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي. والرئيس الأمريكي يعلن تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعينا الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه، وهذا المختصر الذي جرى عن جلسه الامس، وكذلك ايضا الايجابيه التي رايناها في اغلاق مؤشر السوق العام عند مستوى 8841 نقطه بلون اخضر، وكذلك ارتفاع للسيوله القيمه المتداوله الى 86 مليون سهم ومليون دينار عفوا، وكميات تداول 335 مليون سهم. اما عدد الصفقات فكانت 18000 صفقه و921. هناك 41 شركه من شركات كانت على ارتفاع، بينما 68 شركه على تراجع، و22 شركه على استقرار. هكذا كانت التداولات في يوم الأمس. أما بالنسبة للشركات المرتفعة فآبار على رأس الشركات المرتفعة بكميات عالية حقيقة، 13 مليون سهم و229 ألف، ووصل السهم إلى مستويات 218 فلس في إغلاقه، الكوت 837 فلس، الأنظمة دينار و97 فلس، نور 478 فلس، وأولى تكافل 206 فلوس. أما بترولية فأغلقت مرتفعة عند 703 فلوس، ويونيكاب 286 فلس، ميزان دينار و195 فلس، يوباك 211 فلس، مشاعر 141 فلس. مشاعر كانت تداولت عليها أيضا كميات عالية نسبيا، يعني 4 مليون سهم و221 ألف، هذه الكمية كمية إيجابية وانعكست بشكل واضح على السوق ارتفاعا في إغلاقه. الأسهم الأكثر انخفاضا في يوم الأمس التقدم تراجع حتى أغلق عند مستوى 510 فلوس، يليه مواشي 121 فلس، ثم فنادق 183 فلس، وأرجان 114 فلس، وكانت الكميات على أرجان 4 مليون و338 ألف. أصول أيضا من ضمن الشركات الأكثر تراجعا، أغلقت عند 242 فلس، شعيبة 254 فلس.

0: فلس والتخصيص 170 فلس، والتخصيص كميات عالية سواء بالارتفاع حينما يحقق مكاسب وكذلك أيضا في التصحيح أو جني الأرباح نجد عليه الكميات عالية. في يوم الأمس تداولت عليه 46 مليون سهم و 31 ألف تمديل استثمارية. أغلقت متراجعة في يوم الأمس عند 850 فلس، إيفا فنادق 556 فلس، فيتشر كيد 93 فلس، هذه بالنسبة للشركات الأكثر العشر الأكثر تراجعا في جلسة الأمس، الجلسة الإيجابية التي ارتفع فيها مؤشر السوق العام، وكذلك أيضا ارتفعت نسبة السيولة. ماذا عن الكميات؟ الكميات هي الأعلى عند التخصيص 46 مليون سهم و 31 ألف، مخازن 39 مليون سهم و 769 ألف، ومخازن كان على استقرار عند مستوى 152 فلس، وكذلك أغلاقة الأولى 22 مليون سهم و 429 ألف، أركان 13 مليون سهم و 936 ألف، آبار 13 مليون و 209 و20 ألف، أما وطنية فكانت 11 مليون سهم و807، كويتية 11 مليون و36 ألف، بنك الخليج 9 مليون و370 ألف، وكان مرتفع بنك الخليج عند مستويات 365 فلس. تجارة أيضا من ضمن الشركات اللي كانت عليها كميات عالية في التداول 8 مليون سهم و472 ألف، جي أف إتش أيضا المتراجع عند مستويات 173 فلس. جي أف إتش لم يغادر هذه المستويات منذ فترة سواء بارتفاع أو بلاق، نجده عند مستويات ما فوق 170 فلس، لكن الكميات كانت عالية 8 مليون و201 وستين ألف سهم. أما بالنسبة للقيمة المتداولة والسيولة في يوم الأمس نجد أن التخصيص هي الأعلى 7 مليون دينار و863 ألف التداولات على التخصيص، أما مخازن ف6 مليون و113 دينار، وأركان 4 مليون و571 ألف دينار، ثم بعد ذلك يأتي بيتك. واضح جدا أن بيتك وكذلك أيضا قطاع المصارف يعني السيولة عليه ضعيفة في جلسة الأمس. بيتك عند مستويات 775 فلس متراجع بسيولة بلغت 4 مليون و482 ألف دينار، بنك الخليج 3 مليون و401، الأولى 3 مليون و93 ألف دينار، الديرة 2 مليون و996 ألف دينار، وأبار 2 مليون و911 دينار، وطني عند مستويات 869 فلس متراجع بسيولة بلغت 2 مليون و606، كابلات 2 مليون و92 ألف دينار. هذه هي التداولات على جلسة الأمس والسيولة، لكن أركان أكثر عدد الصفقات وجدنا عليها يعني 1269 صفقة منفذة في يوم الأمس، التخصيص كذلك 1242 صفقة، وأبار 1067 صفقة، وبيتك 1038 صفقة، بينما باقي الشركات كانت دون 700 الصفقة. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الأمس، تداولات إيجابية، لكن ينقص حقيقة تحرك الشركات القيادية بقطاع المصارف، واللي لو كانت متحركة أو مرتفعة أو رأينا عليها نشاط إيجابي لرأينا أيضا ارتفاعات أكثر تتحقق في جلسة الأمس. نأمل إن شاء الله أن يقوم قطاع المصارف بدوره الإيجابي المعتاد في جلسة بعد قليل إن شاء الله جلسة اليوم، ونرى إن شاء الله يعني جلسة أفضل من جلسة الأمس. هذا ما نأمله ونتمنى دائما من أخوانا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: في عيادتنا الصباحية الذكاء الاصطناعي يكشف عن نظام تنظيف سريع للتخلص من سموم الدماغ. في كشف طبي ماهر، استخدم باحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم كيفية تطهير الدماغ لنفسه خلال ساعات النوم، حيث رصدت الدراسة وجود مسارات سريعة وأخرى بطيئة يسلكها النظام الغليمفاوي لطرد السموم والنفايات المعرفية المتراكمة طوال النهار. أوضحت الأبحاث أن هذه المسارات السريعة تعمل بكفاءة مضاعفة عند الحصول على قسط كاف من النوم العميق، مما يساهم بشكل مباشر في حماية الخلايا العصبية والوقاية من أمراض ألزهايمر والتدهور المعرفي. إنه إعجاز جديد يبرز عظم التصميم الإلهي في أبداننا، وتذكير لطيف بأن النوم المنتظم ليس مجرد استراحة، بل هو صيانة شاملة لصحة عقولنا وصفاء ذهننا.

0: أعراض بسيطة قد تكشف الإصابة بالسكري. حصر مختصون علامات بسيطة قد تدل على الإصابة بمرض السكري، لذا فإن استمرارها يتطلب التأكد من مدى ارتفاع مستويات السكر في الدم. وتتضمن أبرز هذه العلامات زيادة الشعور بالجوع والعطش والتعب المستمر وجفاف الفم والجلد، إلى جانب تشوش الرؤية وفقدان الوزن دون سبب واضح. وبحسب موقع ويب ميد، فإن عدم حصول خلايا الجسم على ما يكفي من الجليكوز يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وزيادة الجوع، فيما يدفع ارتفاع السكر الكلى إلى التخلص من الجليكوز الزائد عبر البول. ونصح المختصون بعدم تجاهل هذه الأعراض المستمرة أو غير المعتادة، إذ يمكن أن يتطور السكري من النوع الثاني لسنوات دون ظهور علامات واضحة.
1: بروتين داخل الدماغ يسيطر على رغبتنا بالأطعمة الدسمة. كشفت دراسة طبية حديثة عن رابط بينه الخلايا العصبية في الدماغ وعادات الأكل السيئة، لسيما تناول الأطعمة الغنية بالدهون. وقد حدد الباحثون بروتينا خاصا ينتج في الدماغ، وجدوا أن له دورا رئيسيا في فرملة الرغبة في الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة. وتشير التجارب إلى أن نقص هذا البروتين أو خلله قد يكون سبباً في الشعور الدائم بالجوع وعدم الاكتفاء، مما يؤدي إلى السمنة. هذا الاكتشاف يعطي أملاً بتطوير علاجات جديدة لمحاربة السمنة من خلال استهداف هذا البروتين في الدماغ. إنه تطور مهم في فهم آليات التحكم بالشهية، وتأكيد على أن ليس كل شيء بيدنا حينما يتعلق الأمر بتناول الطعام، بل هناك عوامل بيولوجية قد تكون هي المحرك الرئيسي لرغباتنا، مما يلقي ضوءا جديدا على كيفية التعامل مع السمنة كمرض يصيب الدماغ وليس فقط كنتيجة لخيارات غذائية سيئة.
0: إبر مونجارو تخفض الإصابة بالنوبات القلبية. كشفت دراسة جديدة أن دواء إبر مونجارو قد يسهم في خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 33% لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. والدواء يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية أيضا. وأظهرت نتائج الدراسة أن إضافة الدواء إلى الرعاية الطبية المعتادة ساعدت في تقليل خطر التعرض لأحداث قلبية وعائية خطيرة تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة الناجمة عن أسباب مختلفة. واعتمد الباحثون على بيانات صحية لنحو 53,000 شخص يعانون السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، حيث قارنوا بين مرضى تلقوا أبر المنجارو وآخرين استخدموا دواء السكري سيتاغليبتين. وبعد عام من المتابعة بلغ معدل حدوث مضاعفات قلبية وعائية كبرى 2.9% لدى مستخدمي إبر المونجارو مقابل 4.4% لدى مستخدمين سيتاغليبتين، ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في المخاطر المرتبطة بأمراض القلب. وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة نيلز كروغر أن الدواء تم تطويره أساساً لتحسين التحكم في مستويات السكر بالدم، إلا أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن فوائده قد تمتد إلى حماية القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب.
2: صباح الخير. صباح الخير. كلام
3: في الحب.
4: طقسنا اليوم، الصحة،
5: البورصة،
4: أخبار ديرتنا، المجلس البلدي في فقرتنا المرورية، ثقافة وفنون، حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير، في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: ساعتنا الآن تشير إلى 7:30 صباحا، وموعدنا معكم في جولتنا الصحفية نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزير الشؤون تتفقد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير العمل. وزير العدل: انخفاض قضايا الخطف بنسبة 45.5% وجرائم العرض والسمعة 28%. رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يبحث مع المناقصات والقوى العاملة موضوعات مشتركة. وكيل شؤون الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية يتفقد إدارة مراكز الخدمة وقطاعي أمن المنافذ والتعليم والتدريب. توحيد شعار وألوان الصيدليات الأهلية في الكويت: الخطوط الكويتية توقع عقدا مع شركة الأنظمة الآلية ب5,800,000 دينار لتنفيذ نظام تخطيط مواردها. هيئة الاتصالات تطلق خدمة أرقامي عبر تطبيق سهل. هيئة البيئة: مخيم الرائد الأزرق تجربة تعليمية متكاملة تعرف الطلبة بالبيئة الكويتية.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. الرئيس المصري مستقبلاً كوشنر، دعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. واشنطن تغطي التصعيد الإسرائيلي في لبنان، يجب إنهاء حزب الله. كوشنر ووفد حماس يناقشان خطة غزة في مصر. دول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة ترامب لإنهاء النزاع بغزة. الوكالة الرسمية: مصر لن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات مياه النيل لدول المصب. بلجيكا تشهد أحد أسوأ الحرائق في تاريخها. طلقات تحذيرية من كوريا الجنوبية بعد عبور جنود من الشمالية لحدود

0: 600 طائرة مسيرة تستهدف موسكو ليلا وإصابة 3 أشخاص.
1: وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية، بنك الكويت المركزي يطلق الدفعة السادسة من برنامج قادة الأمن السبراني، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشريها العام 2.76 نقطة، الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو يرتفع إلى 355 فلس، الذهب يغلق على ارتفاع عند 4377 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي. ترسية مناقصة ب2,530,000 دينار لإعداد الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ. ترسية مناقصة ب57,450,000 دينار لخدمات الصيانة بمصفات الزور.

وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا. أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق خدمة أرقامي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل بالتعاون مع شركات الاتصالات في دولة الكويت، في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وحماية حقوق المستخدمين. وقالت الهيئة في بيان أمس الأحد إن الخدمة الجديدة تأتي لتمكين جميع المواطنين والمقيمين من الاطلاع على كل خطوط الهاتف وخدمات الاتصالات المسجلة بأسمائهم لدى مختلف شركات الاتصالات بكل سهولة ويسر. وأضافت أنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الوعي الرقمي وتسهيل عملية التحقق من البيانات الشخصية، بما يعزز معايير الشفافية ويسهم في حماية الخصوصية الرقمية لمختلف شرائح المجتمع. وذكرت أن إطلاق خدمة أرقامي يعكس التزامها بتوظيف الحلول التقنية المتقدمة لتوفير خدمات حكومية رقمية موثوقة وأمنة، ودعت المستخدمين كافة إلى الاطلاع على أرقامهم المسجلة عبر تطبيق سهل فور إطلاق الخدمة لضمان دقة وسلامة بياناتهم الشخصية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم. في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة كأس ولي العهد موسم 2022، المباراة اللي جمعت بين السالمية والنصر، يسجل الهدف الأول لنادي النصر محمد دحام.
2: ومن المهام المميزة هنا المتابعة محمد دحام، عرضية، الله، محمد دحام يأتي بهدف الأمان والاطمئنان لدى أيضا لاعب نادي النصر الذي يصنع الفارق كما ذكرت. محمد دحام يا سلام المتميز.
1: بعدها يضيف هدف التعادل لنادي السالمية أليكس ليما،
2: ولي الحجي وإليكس ديليما، فهد المجمد، حمد القلاف، إليكس ديليما، حسين الموسوي، يا الله يا سلام يا سلام على إليكس ديليما، يسجل واحد من الأهداف الجميلة.
1: ويسجل هدف الفوز لنادي السالمية باتريك فابيانو.
2: فواز، يا الله، البدير الناجح صاحب الخبرة الميدانية يضع هدف أيضا التقدم. باتريك فابيانو البديل يضع الهدف مع السالمية،
1: وانتهت المباراة فوز نادي السالمية على نادي

0: نادي النصر بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. أزرق الشباب يغادر إلى تايلاند استعداد للتصفيات الآسيوية. العربي يغسل أمام إيست بنغال ويشارك بالتحدي الآسيوي مع نادي القادسية. الهلال يقترب من توقيع اتفاق إنهاء العقد مع كانسيلو تمهيدا لتوقيعه لنادي برشلونة. الهلال يدرس فكرة اتخاذ قرار بإجراء مخالصة مالية مع كريم بنزيمة. نادي باريس سان جيرمان يعلن رسميا تعاقده مع مايكل جوتس مقابل 45 مليون يورو. نادي الخلود يتعادل مع نادي الاتحاد بنتيجة 1-1. الاتحاد يعلن رسميا تعاقده مع مختار علي قادما من نادي الاتفاق. لاعب نادي إيس ميلان إيتيكامي ينضم إلى ليون على سبيل الإعارة. جابرييل مارتينيلي يرفض عرض من جلطة سراي التركي. ليستر سيتي معروض للبيع. ملاك النادي التايلانديون يتطلعون إلى بيع النادي مقابل أكثر من 230 مليون يورو. سبورتينغ لشبونة يوضحون أنهم لا يخططون لبيع لويس سواريز هذا الصيف. الشرط الجزائي بعقد اللاعب بقيمة 80 مليون يورو. برشلونة وفنربخشة مهتمين بالتعاقد معه. لوكاكو ينتقل إلى نادي فنربخشة التركي. ليفربول يقترب من ضم برادلي باركولا مقابل 125 مليون يورو. نادي مانشستر سيتي يصرون على مبلغ 80 مليون يورو لبيع رودري لنادي برشلونة. أتلتيكو مينيرو يتفق على ضم فريد من فنربخشة بعقد لمدة 3 سنوات. لاعب نادي مانشستر سيتي رايندرز وافق على الانتقال إلى نادي القادسية السعودي. تم الاتفاق على كل شيء. قيمة الصفقة 61 مليون يورو. مانشستر سيتي قدم عرض بقيمة 120 مليون يورو لإنزو فرنانديز، ولكن تشيلسي رفض العرض. نادي نابولي يجري محادثات للتعاقد مع جابرييل خيسوس من نادي أرسنال. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. اقترب نادي القادسية السعودي من حسم صفقة الهولندي رايندر لاعب وسط مانشستر سيتي بعدما دخلت المفاوضات بين النادي ونظيره الإنجليز واللاعب في مراحل متقدمة. ويبلغ رايندر 28 عام ويمتلك تجربة قصيرة في مانشستر سيتي، بدأت في عام 2025 عندما انتقل إليهم قادما من نادي ميلان مقابل 46 مليون جنيه استرليني عقب موسم استثنائي مع الفريق الإيطالي جعله يحصل على جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي بعدما سجل 15 هدف في مختلف المسابقات وشارك أساسيا في 63 من أصل 64 مباراة خاضها مع ميلان. وجاء انتقاله إلى السيتي ليضع أمام تحدي جديد في الدوري الإنجليزي، وفي حال إتمام انتقاله إلى القادسية سيكون رايندرز أمام تجربة جديدة في دوري روشن السعودي بعدما خاض تجارب قوية في هولندا وإيطاليا وإنجلترا ويمتلك خبرة دولية مع منتخب بلاده. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
2: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا،
2: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار،
2: عالم تكنولوجيا.
3: في عالم الابتكار ينتقل مستخدمو الذكاء الاصطناعي بين العرض بحثا عن الأفضل في ظل منافسة شرسة تواجهها الشركات الأمريكية العملاقة من نظيرتها الصينية، ويضغط جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية عالية الأداء ومنخفضة التكلفة على المختبرات الرائدة في وادي السيليكون لخفض أسعارها سعيا لانتزاع حصته من السوق في وقت تحاول فيه إيجاد سبل لتحقيق الأرباح بحسب ما قاله وكالة فرانس برس. وخفضت أوبن إي آي المطور لشات جي بي تي رسوم استخدام أحدث نماذجها الخفية لونا بنسبة 80%، فيما كشف أنثروبيك عن نموذج يقترب أداءه من أقوى أنظمتها بنصف السعر.
4: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
5: ضوابط لتنظيم وصف وصرف ومتابعة العلاجات البيولوجية. أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً بشأن تنظيم وصف وصرف ومتابعة العلاجات البيولوجية في وزارة الصحة، في خطوة تعد محطة استراتيجية في مسيرة تطوير السياسات الدوائية الوطنية، وتؤسس لأول إطار تنظيمي متكامل ينظم جميع مراحل وصف وصرف ومتابعة العلاجات البيولوجية داخل الوزارة، بدءاً من اعتماد البروتوكول العلاجية واختيار المرضى، مرورا بآليات الصرف والمتابعة واليقظة الدوائية، وانتهاءا بالتقييم السريري والاقتصادي للنتائج وفق أفضل الممارسات والمعايير العلمية العالمية. ويعكس القرار توجه وزارة الصحة نحو بناء منظومة دوائية حديثة ترتكز على الأدلة العلمية والحوكمة الرشيدة، بحيث لا يقتصر دور الوزارة على توفير أحدث العلاجات، وإنما يمتد إلى ضمان وصفها وصرفها ومتابعتها وفق بروتوكولات علاجية معتمدة وللمريض المناسب وفي الوقت المناسب وتحت إشراف الكفاءات الطبية المؤهلة، بما يحقق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى وكفاءة استخدام الموارد. ويضع القرار ضوابط تنظيمية شاملة تبدأ من معايير اختيار المرضى وآليات وصف العلاج البيولوجي وصرفه وتنظيم استخدامه وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، مروراً بمتطلبات المتابعة السريرية ورصد مأمونية العلاج والإبلاغ عن الآثار الجانبية، وانتهاء بتقييم النتائج السريرية والاقتصادية للعلاج، بما يضمن أن يكون القرار العلاجي قائماً على الأدلة العلمية والشفافية والقياس المستمر للنتائج. كما يرسخ القرار الاستخدام العلمي المنظم للعلاجات البيولوجية المشابهة باعتبارها خياراً علاجياً فاعلاً وآمناً ما تستوفت الاشتراطات العلمية والتنظيمية، مع وضع ضوابط دقيقة لعمليات التحويل من العلاجات المرجعية إليها وفق بروتوكولات معتمدة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ثقة المرضى والممارسين الصحيين ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق دون المساس بجودة الرعاية الصحية. ويواكب القرار كذلك الجيل الجديد من العلاجات المتقدمة ذات المنشأ البيولوجي من خلال اشتراط قصر استخدامها على المستشفيات والمراكز التخصصية المعتمدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرات السريرية اللازمة، مع إلزامها بتطبيق أنظمة دقيقة لتتبع العلاج والحصول على الموافقة المستنيرة وإنشاء سجلات لمتابعة النتائج السريرية ومؤشرات السلامة قصيرة وطويلة الأمد، بما يضمن أعلى مستويات الحماية للمرضى. ومن أبرز ما يميز القرار اعتماده مفهوم الرعاية الصحية القائمة على القيمة من خلال ربط القرارات العلاجية ليس فقط بتوفير العلاج، وإنما بقياس قيمته العلاجية الفعلية ومدى استفادة المرضى منه وأثره على جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد الصحية. نادية حمدان من إذاعة الكويت.

0: أطلق مركز ماما كفاية للبحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس الأحد البرنامج التدريبي التنموي شركاء 11 بهدف تمكين الشباب ومنهم ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وبناء قدراتهم في عدة مجالات. وأكدت مؤسسة المركز كفاية العلبان أن البرنامج يسعى إلى تنمية قدرات الشباب وتأهيل جيل قادر على مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والإسهام في بناء مجتمع أكثر شمولا وتكاملا، مشيرة إلى أن البرنامج يستمر إلى 26 من أغسطس الجاري في معهد الأبحاث. وقالت العلبان إن البرنامج يركز على تطوير مهارات الشباب في الجوانب المدنية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة. وأوضحت أن البرنامج يقوم على مفهوم التعلم الذاتي والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات، ويعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا مناصرين لقضاياهم، إلى جانب إشراك الشباب من غير ذوي الإعاقة وتأهيلهم لدعم حقوقهم بما يعزز ثقافة التقبل والمشاركة المجتمعية ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع.
1: قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمة الأمنية المساندة اللواء فواز الرومي بجولة تفقدية شملت الإدارة العامة لمراكز الخدمة وقطاع أمن المنافذ وقطاع التعليم والتدريب، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء والجاهزية والخدمات المقدمة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أمس الأحد أن اللواء الرومي اطلع خلال جولته في الإدارة العامة لمراكز الخدمة على آليات إنجاز المعاملات والخدمات المقدمة للمراجعين، واجتمع مع القيادات والمسؤولين في الإدارة وناقش معهم سبل تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء. وأضاف أن اللواء الرومي زار عددا من الإدارات والمرافق التابعة لقطاع أمن المنافذ في مطار الكويت الدولي، حيث تعرف على الإجراءات المتبعة ومستوى الجاهزية، إلى جانب البرامج التدريبية وآليات رفع كفاءة المنتسبين وإجراءات ضبط الجودة. وعقد اللواء الرومي خلال زيارته لقطاع التعليم والتدريب ممثلا بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اجتماعا مع قيادات القطاع، جرى خلاله استعراض البرامج التعليمية والتدريبية وآليات التسجيل والقبول في الدورات العسكرية، كما تفقد عددا من المرافق والقاعات التعليمية والتدريبية للوقوف على مستوى تجهيزها وجاهزيتها.
0: بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي عددا من الموضوعات المتعلقة بالمجالات المشتركة بين الجهات الثلاث. وقال الجهاز المركزي في بيان صحفي أمس الأحد إن ذلك جاء خلال استقبال الفضالة للمرزوق والعصيمي وعدد من قيادات الجهات المعنية في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك. وأشار إلى أن الحضور اطلعوا على أطر التنسيق والتعاون المتبادل بين الجهات، مشيدين بالنهج المؤسسي المتبع وتكامل الأدوار فيما بينها.

سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

في جولتنا هذا الصباح، دولة الكويت تدين رفض سلطات الاحتلال لخريطة الطريق الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. الوساطة بين واشنطن وطهران بلا تقدم مع انتهاء مهلة التفاهم وتحرك عسكري أمريكي جديد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يرحب باتفاقية مكة ويصفها بأنها خطوة كبيرة وجريئة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. 8 دول عربية وإسلامية تحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية عرقلة خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات ومواقع للحوثيين في الجوف ومأرب. والرئيس الأمريكي يعلن تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث أدانت دولة الكويت رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي خارطة الطريق الهادفة إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك رفضها إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه المواقف تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الواردة في الخطة وخارطة الطريق، مؤكدة ضرورة المضي في تنفيذها بشكل كامل وفوري، مما يتيح معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة وبدء إعادة الإعمار، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونتحول إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تنتهي اليوم مهلة 60 يوما المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران من دون إعلان رسمي عن التوصل إلى تسوية أو تمديد المهلة، وسط استمرار حالة الجمود في المفاوضات بين الجانبين. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون إحراز تقدم ملموس، فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن البيت الأبيض يدرك أن المهلة ستنتهي دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، وأن المواجهة مع إيران تحولت إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حاملة الطائرات USS جورج H. دبليو بوش بحر العرب في أحدث تحرك عسكري أمريكي في المنطقة. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في عقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط. وبحسب وكالة رويترز، فإن بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كيبلر كشفت أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق أول أمس السبت دون تسجيل عبور أي سفينة يوم أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. وعلى صعيد آخر، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، واصفا إياها
بأنها خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط. وقال ترامب أن الاتفاق يعكس تقارب دول المنطقة وسعيها إلى تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فعالية. وفي جديد الأوضاع في قطاع غزة، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب 7 آخرون على الأقل إثر غارة بطائرة مسيرة استهدفت خيمة للنازحين في المنطقة. وفي سياق الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، قصفت دبابات للاحتلال مناطق شرقية مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق نار من طائرة مسيرة على مناطق متفرقة شمال القطاع. وفي القاهرة، أفادت مصادر مصرية وأخرى من حركة حماس بأن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية التقى في مدينة العلمين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر ونيكولاي ملادينوف، وبحضور ممثلين عن مصر وقطر وتركيا لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة. وطالبت حماس بضغط أمريكي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي في المرحلة الثانية وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا ووقف عمليات الاغتيال، فيما أكد كوشنر التزام واشنطن بالخطة مقابل جدول زمني محدد لنزع سلاح الحركة وحل

0: وقطر وتركيا وصفت بالإيجابية، وذلك للمضي قدما في الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة. كما اجتمع كوشنر وميلادينوف مع لجنة إدارة غزة. أكدت حركة حماس خلال الاجتماع التزامها باتفاق النقاط 15 لخطة السلام في غزة، وشددت على تمسكها بالاتفاق الموقع بما في ذلك البنود المتعلقة بنزع السلاح، وهو الأمر الذي ثمنه كوشنر، ووجه الشكر لحماس على موقفها وطالبها بضرورة استمرار الالتزام. وحث المبعوث الأمريكي حركة حماس على نزع سلاح شامل وإنهاء أي دور مستقبلي لحماس في إدارة قطاع غزة، في حين أكد وفد حماس التزام الحركة باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة. في المقابل تعهد مبعوث الرئيس الأمريكي لحماس بأن يواكب نزع سلاح الحركة انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ضمن الجهود الرامية للدفع بخطة واشنطن الخاصة بالقطاع، مع رفضهما طرح الحركة تخزين السلاح في القطاع. وأكد لقادة حركة حماس أن سلاحها سيخرج من قطاع غزة ولن يخزن به. وأكدت مصادر المحادثات أن كوشنر وميلادينوف أصر على تسليم حماس للسلاح وتفكيك بنيتها التحتية. وأكد كوشنر لممثلي حركة حماس أن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها بموجب خطة السلام الأمريكية، وهو ما سينقله للإسرائيليين. كان الرئيس السيسي قد استبق هذه الاجتماعات بلقاء مع كوشنر، أكد خلاله الرئيس السيسي ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: هذا ومن المقرر أن يلتقي مبعوثا الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ونيكولاي ملادينوف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في محاولة لتجاوز الخلافات بعدما رفض نتنياهو خارطة الطريق الأمريكية، بينما تتمسك واشنطن بخطوات متبادلة من حماس وإسرائيل لدفع الخطة قدما. ومن جانب آخر، دانت 8 دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، محذرة من أن هذا الموقف يهدد بإفشال الجهود المكثفة الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع. وقال بيان مشترك صادر عن المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وأندونيسيا، قال إن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. ومن جهتها، دانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك رفض إقامة الدولة الفلسطينية. وأكد الأمين العام للرابطة محمد بن عبد الكريم العيسى، أكد ضرورة إلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته والمضي في المرحلة الثانية من الخطة، مجددا دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت الضفة الغربية يوم أمس تصعيدا ميدانيا مع إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة والتحضير لإعادة مستوطنة سبق إخلاؤها، إلى جانب اعتداءات طالت فلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة. حسن جعفر والتفاصيل.
2: ما زال التوتر الشديد القي بظلال على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بفعل التصعيد الإسرائيلي الخطير وما يقوم به المستوطنون المتطرفون من شن اعتداءات على عديد القرى وفي كافة المحافظات الفلسطينية، وعلى هذا

0: صعيد واصل المستوطنون حصار عديد المنازل في بلدة كسرى لليوم التاسع على التوالي، وسط تأكيدات لرئيس بلدية كسرى بأن جيش الاحتلال منع إدخال المساعدات الغذائية والمياه للمنازل المحاصرة والتي تحولت إلى سكونات عسكرية وتخريب محتوياتها، في مشاهد كارثية باتت تتكرر في مدينة الخليل التي شن المستوطنون اعتداءات على المدينة، مما أدى إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة. وترافق ذلك مع اقتحام جيش الاحتلال للمدينة وعديد المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، كما يسود بلدات جالود وسنجل وحورة وبورين التوتر الشديد بعد انتشار المستوطنين في شوارع البلدات المذكورة، وذلك في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال وخلال اليومين الماضيين العشرات من الفلسطينيين ومن أماكن متفرقة، ومنها مدينة القدس التي حولها جيش الاحتلال إلى سكنة عسكرية، ومكن العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى وإجبار عائلة فلسطينية من بلدة سلوان هدم منزلها بيدها. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: ونبقى في الأراضي المحتلة، حيث يتوجه نحو 140 ألفا من أعضاء حزب الليكود اليوم الاثنين لانتخاب قائمة الحزب للكنيست 26، وسط منافسة داخلية وتدخل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدعم مرشحين محددين. ويتنافس أكثر من 120 مرشحا على مواقع القائمة، بينهم وزراء وأعضاء حاليون وسابقون في كنيست الكيان الإسرائيلي. وإلى الشأن اللبناني، حيث وصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في جنوب لبنان معلنا اغتيال قيادي في حزب الله خلال غارة استهدفت منطقة دير الزهراني، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق في النبطية ومجدلرون والمنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وسط تهديدات متواصلة وبالتصعيد ضد لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي غارة على بلدة القنطرة فيما استهدف القصف المدفعي بلدات بني حيان وبيت يحون وطلوسة وحداثة والمنصوري ووادي سلوقي ووادي الحجير، بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية وألقائها مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر. إلى ذلك ألقت مسيرة قنبلة صوتية على بلدة كفرة، فيما سقطت درون على أحد المنازل. بالتوازي نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير ضخمة في بلدتي المنصوري ومجد الزون، وقام الطيران الحربي بطلعات جوية في الجنوب والبقاع خارقا حاجز الصوت في مدينة بعلبك، كما حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4346 قتيلا و 12301 جريحا. الاعتداءات الإسرائيلية تأتي بعد التصعيد الخطير يوم السبت باستهداف مناطق خارج المنطقة الأمنية التي تنشط فيها قوات الاحتلال، والذي أدى إلى سقوط 11 قتيلا و 19 جريحا بينهم نساء وأطفال. وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية عن استعداد جيش الاحتلال لخوض عمليات عسكرية قد تستمر لعدة أيام، وأن التوتر الحالي يأتي في ظل تحركات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، حيث تصر إسرائيل على تدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي موازاة ذلك، قالت القناة 12 التابعة للكيان الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في الأراضي اللبنانية لمدة لعدة أيام، بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب لبنان. وفي الشأن اليمني، أعلن الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية ضد مواقع للحوثيين في عدة جبهات شملت تعز ومأرب وأبين والضالع والحديدة. كما استهدفت القوات اليمنية تجمعات للحوثيين في محافظة الجوف، ونفذت طائرات مسيرة ضربات على مواقع وتحركات للجماعة جنوب مأرب. ويأتي ذلك بالتزامن مع تجدد هجمات للحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة المخا، حيث تسببت الهجمات المتكررة في توقف النشاط الملاحي والتجاري بالميناء. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة:
3: أعتقد أنه هذا يعني العدد الكبير من الهجمات والضربات التي تقوم بها القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا هي لمحاولة الرد على الحوثيين الذين يهددون أمن الملاحة في البحر الأحمر، الذين يهددون استقلال اليمن، حتى أنهم يضربون بعض المناطق المدنية من أجل الانتقام من القوات اليمنية التي تقوم بحملة كبيرة على مواقع مختلفة في مأرب، في تعز، في أبين، في الضالع، في مناطق عديدة، وبالتالي وتستخدم نفس الأسلوب الذي يستخدمه الحوثيون متعلق باستخدام الطائرات المسيرة، الصواريخ، اشتباكات على الأرض. يعني هناك تصميم من الحكومة اليمنية، وأعتقد أن هناك دعم إقليمي بصورة ما من أجل أن ينهى وجود الحوثيين، لأن الحوثيين يؤمنون أن السلاح هو الطريق الوحيد لحل المشكلة. منذ عام 2014 هم يسيطرون على صنعاء وعلى أماكن أخرى، ساهموا بعمليات في قتلى وجرحى. اليمن تمر بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم وفقا لتقارير الأمم المتحدة بجانب السودان ودول أخرى، وبالتالي يعاني المواطن اليمني نتيجة الضربات الحوثية. وبالتالي أعتقد يعني منذ عدة أيام تقوم القوات اليمنية بعمليات كبيرة من أجل ضرب القدرات الحوثية، ولا سيما منصات الصواريخ، المناطق التي يقومون بتوجيه الهجمات من خلالها، ويحاولون أن يقللوا من قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ويقوم الحوثيون بذلك يعني بالنيابة عن إيران من أجل أن تفرض إيران سيطرتها على هذه المنطقة وعلى ابتزاز العالم فيما يتعلق بالتجارة العالمية، لأنه عن طريق البحر الأحمر يمر حوالي 12-15%.
1: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة، وقد حدثنا حول آخر التطورات المتعلقة بالشأن اليمني. ونتحول إلى جديد أزمة سد النهضة، حيث نددت مصر بتصريحات منسوبة لوزير المياه والطاقة الأثيوبي بشأن خطط بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان، واعتبرتها إمعانا في انتهاك القانون الدولي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول أن تلك التصريحات تسقط مجددا الادعاءات الأثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين. وفي السودان، اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اجتمع مع وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في السودان والأزمة الإنسانية، إلى جانب جهود إحلال السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وأكد الوفد موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي الداعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخل خارجي أو محاولات لإنشاء كيانات أو حكومات موازية. وفي شأن أفريقي آخر، حيث ظهر فرز أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية في زامبيا تقدما واضحا لرئيس هاكانيندي هاشيليا، ما يقربه من حسم الفوز بولاية ثانية من الجولة الأولى. وقالت لجنة الانتخابات إن هشينيا حصل على نحو 1,054,000 صوت بنسبة 58.87% بعد فرز 135 دائرة من أصل 226 دائرة. وفي أنقرة كشفت تركيا عن أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي لم تعد ضمن أولوياتها، وذلك بعدما فشلت مساعي مكثفة على مدى العامين الماضيين لفتح فصول جديدة للمفاوضات أو البدء بمفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، وتخفيف القيود المفروضة على حصول مواطنيها على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد شنغن. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتحاد الأوروبي لا يبدو راغبا في قبول تركيا عضوا فيه، مشيرا إلى أن أوروبا ستكون هي الخاسر الأكبر. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء موجة واسعة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق عدة داخل روسيا، وتسببت في حرائق وأضرار مبان ومنشآت ومستودعات. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 822 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الهجمات، فيما وصفت السلطات المحلية الموجة بأنها من بين الأوسع منذ اندلاع الحرب. وفي تطور ميداني آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت في ميناء أوديسا 3 سفن شحن وناقلتي نفط بحريتين كانتا تستخدمها القوات الأوكرانية. أشرف الصباغ والتفاصيل.
4: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية بعيدة المدى على العاصمة الأوكرانية كييف، إضافة إلى بولتافا ودنيبرو بتروفسك في غرب وشرق أوكرانيا، واستهدفت منشآت صناعية عسكرية في كييف ومصفات نفط في كريمينتشوك بمقاطعة بولتافا ومصنعا للمعادن في كريفوي روجا بمقاطعة دنيبرو بتروفسك، وأضافت أنها وجهت ضربات إلى سفينة شحن في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. وفي تقرير منفصل أفادت الوزارة بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على عدة مناطق روسية وأسقطت 820 مسيرة فوق 16 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. وأعلن عمدة موسكو سيرجي سابيانين أن الدفاعات الروسية أسقطت 200 مسيرة أوكرانية كانت تستهدف العاصمة، فيما فرضت مطارات فنوكوفا ودماديديفا وجوكوفسكي قيودا مؤقتة على حركة الطيران. من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف ودنيتسك شرق أوكرانيا، وتواصل التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية على عدة محاور، واستهدفت قوات وبلدات أخرى في سومي وزاباروجيا، ووجهت ضربات لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على 1390 جنديا أوكرانيا وأسقطت 1478 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومن هنا نتحول إلى العلاقات بين واشنطن وسيول، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه وزير الدفاع بيت هيكسيت إلى تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، معربا عن عدم رضاه عن استمرار المشاركة الأمريكية الواسعة فيها. وقال ترامب أن المناورات مكلفة للولايات المتحدة، كما أنها تبعث برسالة وصفها بالعدائية وغير المناسبة إلى كوريا الشمالية، مشيرا إلى علاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وفي الوقت ذاته تنطلق اليوم مناورات أولتشي فريدوم شيد العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتستمر حتى 27 من أغسطس الجاري بمشاركة نحو 18,000 جندي كوري جنوبي، فيما أكدت وزارة الدفاع في سيول أن التدريبات تسير وفق الخطة المقررة. وتهدف المناورات السنوية إلى تعزيز جاهزية القوات الكورية الجنوبية والأمريكية ورفع مستوى التنسيق بينهما في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية. ونتحول إلى جديد فيروس إيبولا، حيث أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة وفيات تفشي فيروس إيبولا إلى 2325 شخصا، ليتجاوز بذلك تفشي عام 2018 و2020 ويصبح الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو. وقال معهد الصحة العامة إن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 4945 حالة بعد تسجيل 100 وإصابة واحدة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قالت السلطات الأندلسية أنه جرى إجلاء أكثر من 9,000 شخص بعد الزلزال الذي ضرب منطقة في شرق أندونيسيا بقوة 7.7% وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإغلاق طرق وتسبب في انهيارات أرضية. وقد أعلنت السلطات الأندلسية حالة الطوارئ لمدة أسبوعين لتسريع عمليات الإغاثة. ومن أخبار الحرائق التي تجتاح أوروبا، حيث واصلت فرق الإطفاء جهود احتواء أكبر حريق للغابات تشهده بلجيكا بمساعدة طائرات هليكوبتر هولندية بعد أن أتت النيران على ما يزيد عن 7,000 فدان، مما دفع السلطات المحلية للقول إنها تتجه صوب الحدود الألمانية. وفي اليونان، لقي شخصان حتفهما يوم الأمس الأحد بعدما اجتاحت النيران جزيرة سالامينا، بينما توجه مئات من أفراد فرق الإطفاء الفرنسية إلى إسبانيا للمساعدة في جهود مكافحة الحرائق التي دمرت ما يقرب من 40,000 فدان.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث سجلت أسعار النفط تغيرا طفيفا في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2% إلى 88 دولارا و72 سنتا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 82 دولارا و35 سنتا للبرميل. استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية وسط ترقب المستثمرين بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية مهمة، إذ بقيت عقود داو جونز دون تغيير، بينما ارتفعت عقود ستاندفورد أند يور بورز إلى 500 بنسبة 0.1% وناسداك 100 بنسبة 0.2%.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت 49، مدينة الجهرة 50، شمالا في العبدلي 49، غرب البلاد منطقة تيشقة والسالمي 48، جنوبا بالوفرة 49، جزرنا الشمالية فيلي تشاورب وبوبيان 47، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 42 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون في تمام الساعة 3 مساء أدنى جزر الساعة 9:05 صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 6:27. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. دولة الكويت تدين رفض سلطات الاحتلال لخارطة الطريق الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. الوساطة بين واشنطن وطهران بلا تقدم مع انتهاء مهلة التفاهم وتحرك عسكري أمريكي جديد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يرحب باتفاقية مكة ويصفها بأنها خطوة كبيرة وجريئة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. 8 دول عربية وإسلامية تحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية عرقلة خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات ومواقع للحوثيين في الجوف ومأرب. الرئيس الأمريكي يعلن تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة. وبهذا والإخوان نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر مروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد دحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعينا الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: نتمنى السلامة لكل قائدي المركبات، ونتمنى أن الحركة المرورية تكون فيها انسيابية خصوصا في هذه الفترة، وأكيد نتمنى بأن يمر هذا اليوم من غير أي مخالفات أو حتى حوادث. نرحب بمدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان غريب، حياك الله.
1: الله يحييكم وصبحكم الله بالخير. دائما نتمنى السلامة لقائدي المركبات وين ما يكونون، واحنا دائما نأكد لكم باستمرار جميع القطاعات الميدانية المعنية بتسهيل الحركة المرورية، وجهودكم واضحة يوميا للتنويه على حالة الطرق، وأيضا التنويه على أهم الأمور اللي تتعلق بسلامة المواطن والمقيم، وتبقى الحركة المرورية طبيعية جدا. ولكن شوي في طريق الملك فهد قاعد نلاحظ في بعض الكثافة في بعض المواقع، شيء طبيعي جدا نظرا لأعمال التطوير في أغلب الطرق، ولكن نسترجع مع المستمعين في بعض المواقع اللي عليها أعمال تطوير مثل طريق 51 اللي هو تحويله بالاتجاهين للقادم من السابع والقادم من الرياض، وكذلك أيضا في الدائر السادس إغلاق الحارة اليمنى والحارة الوسطى على طريق الدائر السادس باتجاه المسيلة، إغلاق مخرج العبدلي أيضا اللي مؤدي إلى الدائر السادس، إغلاق مخرج طريق الجهرة المؤدي على الدائر السادس باتجاه المسيلة. هذا طبعا يساهم في تغيير الحركة المرورية، ولكن تبقى أعمال التطوير أول بأول يتم تغيير الاتجاهات. إحنا دائما نحاول يعني ننقل الحركة للمستمعين أول بأول، ولكن قد يكون هناك بعض المواقع اللي تحتاج تنويه بشكل كبير مثل الدائر السابع، يعني طريق مسموح للشاحنات، فبالتالي قد يكون هناك في كثافة، بالإضافة إلى يعني في جزء اللي هو إغلاق للقادم من الجهرة باتجاه الفنطاس وتحويل المركبات على طريق موازي لطريق 6.5 ومرتدي هذا الطريق، عارفين هذا الموقع. كذلك أيضا في بعض المواقع عليها أعمال تجديد ببعض الحارات، ونحن نتمنى من قائدين المركبات الانتباه على العلامات الإرشادية والعلامات الإرشادية ما وضعت إلا للتنويه والانتباه و يعني ضمان سلامة الجميع. إغلاق كلي بالنسبة إلى شارع عبد العزيز اللي هو إغلاق كلي من مخرج شارع عبد العزيز الوزان من ناحية مستوصف يرموك إلى أول استدارة، وطبعا مرتادين منطقة اليرموك ملاحظين هذا الشيء. إحنا يمكن نقلنا جزء من هذه الأعمال التطوير، ولكن هناك أيضا أعمال تطوير مثل طريق يعني الملك فيصل شبه الانتهاء من اللي هو طريق الملك فيصل انتباه من شبه انتهاء من تقاطع الدائر الثالث مع تقاطع الدائر الرابع في اتجاه المطار. أيضا هذا أعمال تطوير شبه الانتباه. إحنا نقول شبه الانتهاء، إحنا نقول أيضا للجميع يعني أول شيء اسمحوا لنا على أن أزعجناهم شوي في موضوع إغلاق الطرق، وهذا الجزء من المواقع اللي عليها أعمال تطوير، فبالتالي شيء طبيعي جدا في بعض الطرق راح يكون عليها كثافة لأن الناس

0: تطلع يوميا، فتشوف اعمال تطوير فيغير اتجاهه،
1: صحيح.
0: واحيانا يستمر بنفس الطريق اللي عليه اللي عليه انسيابيه رغم انتهاء الطريق الثاني، ولكن خلاص عود نفسه ان هذا الطريق ماشي. فاحنا نتمنى يعيد في التاكد من الارشادات والاعلانات اللي تقوم فيها وزاره الداخليه او وزاره الاشغال بتنبيه على افتتاح الطرق. ونبقى ايضا نتكلم بموضوع مهم جدا، وهو استمرار تنبيهنا لقائدي المركبات بموضوع صيانة المركبات والانتباه على موضوع التواير، موضوع ماي راديتر، موضوع السيرفس، موضوع التمديدات الكهربائية وعدم الإهمال، وشغل المستعمل اللي وزارة التجارة أعلنت في وقت سابق الممنوع نهائيا. فإحنا نتمنى أيضا أن الواحد يحط بباله الأخطار اللي قد تنتج عن أعمال التركيب الغير يعني معتمدة وغير صالحة، وقد يحطها مؤقت ولكن قد تتسبب في أمور فنية أو قد تتسبب بحوادث مرورية. على سبيل المثال البعض اللي يستخدم التواير المستعملة، وهذا الشيء يعني وزارة التجارة أعلنت عنه، وهناك اتخاذ إجراءات من قبل اللجنة المختصة من الإخوان في الفحص الفني ووزارة التجارة وغيرها من جهات معنية ما تتهاون في هذه الأمور. فإحنا نقول للجميع ضرورة استمرار مع حرارة الطقس والانتباه على سلامة المركبة، والتنويه أيضا للعمالة المنزلية اللي يسوقون سيارات اللي هم السواق البيوت على ضرورة متابعة مركباتهم، لأن أهلهم بيكونوا معاهم، فهذا شيء يحتاج إلى انتباه. الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تتمنى السلامة للجميع، وتأكد دائما باستمرار رسائلها التوعوية والإرشادية بالتعاون مع وزارة الإعلام. نشكركم على هذه المداخلة، ونتمنى يوم جميل للجميع إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى نتمنى السلامة أيضا لكل أفراد والعاملين في وزارة الداخلية. ومثل ما تفضلت حضرتك العقيد عثمان بأن هذه الإصلاحات والتطوير في بعض شوارع دولة الكويت هي لمصلحة قائدي المركبات، فترة وتعدي إن شاء الله الصبر والتعاون مع وزارة الداخلية ومتابعة آخر الأخبار المعلنة من قبل وزارة الداخلية أو وزارة الأشغال. كل الشكر لك مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان غريب.
0: حياكم الله، أهلا فيكم.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: مستمعينا الكرام، تعتبر الظواهر الطبيعية جزءا من النظام البيئي، وقد يكون لها تأثيرا مباشر في المناخ والموارد الطبيعية وحياة الإنسان. من أبرز هذه الظواهر ظاهرة النينو التي تؤثر في درجات الحرارة وأنماط الأمطار والطقس في مناطق مختلفة من العالم، مما ينعكس على البيئة والزراعة والمياه. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن ظاهرة النينو مع خبير الأرصاد الجوية السيد عيسى رمضان.
4: يا هلا فيكم، حياكم الله. نحن على موعد مع ظاهرة النينيو هذا العام، وحسب تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمركز الأوروبي للتنبؤات بأن هذه الظاهرة، وخاصة في عام 2026-2027، واللي متوقع أن تسببها ارتفاع في درجات الحرارة في المحيط الهادئ بأكثر من درجتين ونصف إلى 4 درجات مئوية، والتي تعتبر قياسية ولم تحصل من 100 و200 عام مثل هذا الارتفاع الكبير في المحيط الهادئ. ودائما ظاهرة الألنينيو تحصل منذ آلاف السنين، ولكن أحيانا تكون ضعيفة، أحيانا تكون متوسطة، وأحيانا تكون قوية. لذلك السنة هذه تعتبر ومتوقع كذلك أن تكون قوية بسبب الارتفاع الملحوظ عن المعدل العام لدرجات الحرارة المحيط الهادئ. هذا راح يؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الأمطار على مناطق مختلفة من العالم، فمثلا في غرب أمريكا الجنوبية، في غرب الولايات المتحدة، على منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والهضبة الإيرانية، هذه كلها تتأثر

0: أحيانا الأمطار تكون قياسية وفوق القياسية أحيانا، كما تؤثر على بحر العرب والمحيط الهندي بالطرف اللي هو الغربي أو الجنوب الغربي قرب بحر العرب، بزيادة الأعاصير بسبب ارتفاع كذلك درجات الحرارة هناك. وتأثيرها والسبب الرئيسي أن ارتفاع الحرارة في المحيط الهادئ يعني تكون في هناك بينها وبين الغلاف الجوي. دائما احنا نعرف ان المحيطات والبحار هي التي تؤثر في الحركة، وهي الانجين اللي هي المحرك العام للطقس في العالم. فعندما ترتفع الحرارة معناها ارتفاعها راح يؤثر بكميات اكبر من بخار الماء الى طبقات الجو العليا، وهذه معناها امطار اكثر في مناطق معينة من العالم، لأنها تحركها التيارات النفاثة والكتل الهوائية فترتفع وتزيد، كما حصل في عام 1997. لا ننسى الأمطار كانت هي سنة من سنوات النينيو اللي تأثرت المنطقة عندنا في الكويت والمناطق المجاورة بأمطار غزيرة، كما تؤثر سلبا على مثلا جنوب شرق آسيا استراليا بجفاف شديد، يعني يصيب هذه المناطق بفعل وجود مرتفع يتمركز يعني منخفض على الطرف الغربي من أمريكا الجنوبية، ومرتفع المرتفع دائما يكون جاف والمنخفض يكون رطب، فيؤثر سلبا على الحياة البحرية، على الصيد، على الاقتصاد، على هجرة الطيور والحياة الفطرية بشكل عام، كما تؤثر على مناطق أخرى من العالم. ومتوقع يعني نحن نتكلم عن المتوقع أن يكون تأثيره على المنطقة أو مناطق كثيرة من العالم، منها مثل ما قلت الخليج العربي وبعض المناطق العربية، أن تكون فترة الوسم مبكرة، يعني تأثيرها من الآن بدأت الحرارة، ولكن تأثيرها بعد شهر شهرين إلى تقريبا تمتد ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر. يعني تأثير هذا الارتفاع يؤدي إلى تغير كامل في الطقس في مناطق مختلفة. على فترة مثلا شهر أكتوبر راح نرى التغيير، يمكن يأتينا الوسم مبكر وتأتي الأمطار مبكرة يعني في آخر شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، كما حصل في 97 مثلا أو 82 أو 1993، هذه كلها سنوات الألنينيو. 2018 كذلك كان لها تأثير. السنة هذه يجب أن نحتاط فقط ونأخذ الاحتياط اللازم، وتكون يعني الاستعدادات أفضل من لا يكون المتوقع أكثر من ما هو متوقع. كذلك هنا تحصل أن كمية الأمطار تكون بشكل كبير، قد تتأثر مناطق كثيرة بالسيول وغيرها. مهم جدا النصائح اللي احنا نسويها ونأخذها والإرشادات، تجهيز شبكات تصريف المياه خاصة المياه الأمطار، يجب أن يكون هناك في نوع من الانسيابية أساس أنه لو تزيد الكمية عن 25 إلى 50 ملليمتر تنساب إلى البحر مثلا. كذلك ضمان انسيابية الشوارع مهمة جدا، عزل الأسطح، تحسين البنية التحتية، كل هذه الأمور نستعد للأمطار اللي تكون فوق المعدلات. إن شاء الله ما يحصل هذا الشيء، ولكن مهما يكون ودائما نضع احتياطاتنا أنه قد تحصل مثل هذا الشيء. العالم كله قاعد يتكلم عن هذا الظاهرة، المؤسسات العلمية، المنظمة العالمية للأرصاد، ليس كلام فقط المتنبئين الجويين عندنا هنا في المنطقة، ولكن مثل ما قلنا هي بيانات بدأت توضح للعلماء والخبراء أنها فعلا الحرارة غير مسبوقة من مئات السنين على منطقة المحيط الهندي، فتأثيرها أكيد راح يكون أكبر. والاستعداد، لا ننسى أن الاستعداد لمثل هذه الأمطار الغزيرة أو التغيرات أو الجفاف أو الحرارة العالية في السنة المقبلة الصيف القادم أفضل أن نستعد لها، وهي تقلل الأضرار لاحقا إن شاء الله. مثل ما قلنا مهم أن نستعد، وحتى لو ما تحصل 50%، ولكن آثارها راح تبين في نهاية شهر أكتوبر المقبل. كان معكم خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان.
1: حدث في مثل هذا اليوم،
2: التاريخ،
1: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
2: التاريخ
1: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: 17 من أغسطس آب. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1945 إعلان استقلال أندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح أندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949. ومن عام 1959 تشكلت بحيرة كويك نتيجة زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر. الغابون تحصل على استقلالها من فرنسا، حدث في مثل هذا اليوم من عام 1960. ومن عام 1993 لأول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه، لنتذكر أن لكل يوم حكاية ولكل حدث أثر، وهذا ما حدث في مثل هذا اليوم.

إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية في برنامج صباح الخير. كنا معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، شاركناكم آخر الأخبار الصحية وغيرها من الأخبار التي نتمنى أن تكون قد فتحت بوجهكم طريق صباحي يوصلكم إلى الأمل، إلى الحياة وإلى التفاؤل. لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة البرنامج: محمد القحطاني، ثامر الديحاني، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، عبد العزيز الصقعبي، في الجيران، عنود لرجيب. تذكروا دائما أن كل صباح هو فرصة جديدة للسعي والإنجاز، وأن جمال الحياة يكمن في الخطوات الصغيرة التي نخطوها بإصرار وشغف. كنا معكم بقيادة بدر المروان، إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات للحوثيين في محافظة الجوف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مناطق شرق مدينة غزة. مبعوث الرئيس الأمريكي يعقد عدة لقاءات ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وسائل إعلام سورية رسمية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدة أشخاص خلال توغلها بريف درعا الغربي. انقطاع واسع للكهرباء بمدن ليبية بينها العاصمة طرابلس في ظل استمرار هجمات بطائرات مسيرة على محطات الكهرباء. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تؤكد أن الاتحاد يخطط لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز عدد وفيات فيروس إيبولا 2300 وفاة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: قناه الهلال، قناه رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
4: شيخ. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، ونجدد لكم التحية وبرنامج غوانات. واليوم عندي لكم أسطوانة مشهورة على مستوى الوطن العربي، ولكن ندرس نتعرف على تاريخها. تابعونا وحياكم الله.
0: كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، ونذهب اليوم إلى الجزائر، وأغنية بعنوان وهران وهران رحت خسارة. أسطوانة سجلت في عام 1950 لشركة قديمة من الشركات اللي كانت توثق للفنانين المغرب العربي وبالأخص الجزائر، وهذه الشركة في باريس، واسم الشركة بيرثي ماركوني في باريس عام 1950، وكتبها فنان مبدع اسمه أحمد وهبي، ويعتبر هذا الفنان من أبرز رواد الأغنية الوهرانية. وسبب هذه الأغنية كتبها وهبي وهو بعيد عن وهران، وعبر من خلال أحساسه الحنين والشوق إلى مدينة وهران. ورحت خسارة، يعني المقصود أن وهران خسرت كثير من أبنائها، هاجروا، الهجرة كانت يهاجرون، والغربة، ويتكلم عن الذكريات، ويتكلم عن أحياء وهران، ويتكلم عن يعني الأشخاص. وحقيقة هذه الأغنية من أجمل الأغاني، وإلى يومنا تغنى في الحفلات والمنتديات لحلاوة هذه الأغنية للفنان أحمد وهبي. والخلاصة، وهران وهران رحت خسارة ليست أغنية عن مدينة فقط، إنها حكاية إنسان ترك مدينته وحمل معاه في الغربة ذكرياته وحبه لوطنه. ونسمع الفنان أحمد وهبي في هذه الأسطوانة عام 1950.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف السريع. غوانات نافذة على التراث الغنائي العربي الأصيل. غوانات.
1: سمعنا أغنية وهران وهران للأستاذ أحمد وهبي من الجزائر، والآن مع مطربة واسطوانة من الاسطوانات لشركة قديمة يمكن تعرفنا عليها في حلقات، شركة بيضافون فرع بغداد. كانت في مطربة سجلت بعض الاسطوانات وبسمعكم أدائها وفنها، وهذه الأغنية مطلع الخمسينيات أواخر الأربعينيات، والمطربة اسمها راوية، مكتوب على الاسطوانة راوية. يوم دخلت وبحثت اسمها راوية إبراهيم، واختلط ما بين ذهابها إلى بغداد على سوريا على لبنان، وقدم لها الملحن الكبير فيلم وهبي، وينسب أيضا هذا اللحن إلى رضا علي، فاختلط معي الموضوع لأن بعض المصادر تذكر هذا يعني الفنان الكبير والملحن فيلم وهبي، وأيضا ينسب إلى ملحن اسمه رضا علي، والأغنية بعنوان ريداك أنا ريداك. نسمع هذه الأسطوانة. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله
2: وانات بيضافون المطربة راوية.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: المشكلة إني ماني عارف شنو ممكن أخطط حق هالولد، وين ممكن نروح معاه أنا ويوم خالد بعطلة الصيف، ولا ما هي ضروري نسافر؟
2: عاد أنا كل سنة أحب السفر، نغير جو مع العيال. وبيني وبينك أم عيسى تعودت على السفر كل سنة.
3: إيه أنا أقول إن السياحة الداخلية أفضل. شوف ولد عمي، عندنا أماكن حلوة تقدرون تزورونها، ها؟ وعندنا فنادق جميلة توهم بطلاش حالاتها، لازقينها بالمولات، أبد تبطل باب أنت بالمول ما عبالهم بياع. أي والله. والأهم بسوي لكم عروض خصومات، فالمفروض تقعدون بالديرة، بين وبينكم الديرة أريح، وعلى قولتهم دهنة أم كبتنا.
2: عدل كلامك عدل، بس تعالق مع المرة الحين.
1: أنا بالنسبة لي الإقناع سهل، ما أدري عنك أنت الحين، هي محتاجة منك شوية شطارة. عاد أنت وشطارتك.
2: أي وأنا شاطر، لكن بعد أم عيسى تعودت على السفر أنا في بالي فكرة.
1: أي.
2: لكن تعالوا إحنا لو فكرنا نقعد ونركز على أن هالمرة هذه نستثمر الصيف بديرتنا، وين بنروح؟
3: يا كثرها من أماكن، شنو وين بنروح؟ فنادق، منتجعات، شاليهات، مجمعات، وحتى لو تبون فيلتشة هم نروح. يبا ما على السياحة الداخلية، لحد يقص عليكم السياحة الخارجية.

0: النتائج بتطلع، وإذا طلعت النتائج لازم نسافر يا عيسى. مليت من الدراسة ومجابل الكتب والامتحانات، تعبت، أبي غير جو.
1: أنا معاك، شوف وين تبي تروح وأنا راح أقنع أبوي. إنزين إيش رايك نسافر؟ أنا كل سنة أمي تسافر مع أبوي ويخلوني، هالمرة إذا دروا إني بسافر معاك راح يقولون لي روح أكيد.
0: تم بإذن الله، وخل تطلع النتائج وعقبها نقرر، ولكل حادث حديث يا عويس.

0: ان النتائج طلعت، بروح اشوف واتاكد.
1: منو قام يروح يشوف النتائج الحين؟ كل شيء يوصل لك بميلك.
2: انا وصلت نتيجتي بالايميل والحمد لله طلعت النتيجة ناجح.
1: الحمد لله،
3: مبروك.
2: وهذه الدرجة بتخلي أبوي يسوي لي اللي يبي.
3: ما شاء الله عليك، مرة واحدة علاماتك كاملة، وأكيد الوالد بيهتم فيك.
4: ونفسي أنا عندي مواد محتاج فيها أني أراجع الدكاترة، ليه الحين ما حطوا درجاتها؟ لأن غياباتي وايد.
0: أي يبغى أنت وغياباتكم وايد؟ أنا الحمد لله حدة الحفة، الله ستر علي وقدرت اني اعدي.
4: المهم يا شباب، عدينا هالمرة، وتدرون الصيف طويل والعطلة بدأت مبكر، شلي ببالكم.
1: اكيد بنسافر.
2: وين بتسافرون وتخلوني؟ انا يمكن ما اسافر، بس قبل لا تسافرون خلونا نستثمر هالكم يوم، ايش رايكم يا شباب؟ طلعة شالي سريعة.
4: الله، انا اول واحد وياكم.
0: تب وانا معاكم بعد، دام ان شاليه وناسه وبروحنا بعد. يلا يبا تم، انا وياكم.
4: اي بس نحتاج نقنع امي وابوي وبعدها نبشركم.
1: انا ما راح احتاج اني اقنعهم، اذا عمي ابو خالد وخالتي ام خالد وافقوا اكيد امي وابوي تلقائي بيوافقون.

0: تقول يا ام عيسى انك كل سنه لازم تسافرين، قعدي هالمره قعدي خليك بالديره، شحلات الديره بعروضها واجواءها.
1: لا لا لا لا لا، انا تعودت على لندن على باريس، اني اسافر بالصيف وما اقعد بهالحار، تعودت على كذي. منو يتحمل الحر ويقعد تحت هالشمس؟ ها ما تقولون لي، انا بسافر مع ابو عيسى، تعودنا ان احنا نسافر ونقعد برا شهرين ثلاثه من احلى ما يكون، ونرد واحنا مسوين احلى ريفرش.
2: خلف الله على، يعني ابو خالد ما يسفرني الا كل 3-4 سنين مره، وانتو كل سنه تسافرون؟ ما يصير. اقول اذا انت بتسافرين مرة بسافر، بتقعدين بقعد، ايش بتسوين بسوي.
0: إيه؟ يعني المرة ظروفها غير، شم دخلش انت بتفاصيل حياتها.
2: لا لا لا لا، بسوي مثل ما تسوي، لان انا ادري ان ابو خالد راح يكون مع ابو عيسى، وشنو بيسوي؟ بيسوي مثله.
0: عيل انا وياكم، شنو بيسوي ابو عيسى؟ نخلي ريايلنا

0: حياكم الله يا طلبتي الأعزاء، باسمي أنا رئيس هذه الجامعة أحب أني أعلن لكم النتائج وأقول لكم ما شاء الله النتائج طلعت كلها وكلكم عديتوا لله الحمد، عليكم بألف عافية العطلة، وما أوصيكم ديروا بالكم على نفسكم وعلى أهاليكم. أي بعدها وانت بس يا عذبي شد حيلك إن شاء الله ونشوفك بإذن الله في بداية الكورس الجاي، ويعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، قواك الله يا دكتور.
2: الحمد لله النتيجة طلعت وتبيض الوجه.
3: أنا ما صدقت أني أعدي.
4: أنا اللي ما صدقت أني أخلص من هالفصل الدراسي الطويل.
5: عيل مثل ما اتفقنا طلعت شاليه.
1: حلوين، طلعت شاليه. والحجز والعزيمة هالمرة علي،
2: وعشاكم كل يوم علي.
3: لا يبا، ما نبي عشا مطاعم، خلنا نتعود بروحنا نطبخ نستانس.
1: يا شباب، الشاي القهوة التمر والحلو كل علي.
5: عيلانة ما في علي، راحي محمول مكفول.

0: يوم خالد يوم خالد الله يطول لي عمرك، مو معناته ان المرة تسافر انت لازم تسافرين مثلها، ما نشغل فيها بنت
1: لا لا لا لا عيوني، دام بتسافر اسافر، ما يصير ايه وزوجها يسفرها على طول ويونسها وانا مقعدني انت مجاب لها الاربع طواف.
0: ما لله وانا عليها راجعون. يا خالد يبا يبا يبا
2: سمعوني سمعوني، انا بقول لكم شيء، ترى انا قررت مع الربع نطلع شاليه.
0: ها
1: ما شاء الله،
0: ها هذه فكره حلوه، ايش رايك ايش رايك مره نروح الشاليه خالد مع ربعه بالشاليه واحنا نكون حواليهم يمهم بالشاليه الثاني؟
2: لا لا لا لا لا, لا يبا انا ما احتاج ان احد يكون يمي، ابي احس بحريه واطلع وابتعد شوي عن جو الدراسه وجو البيت، ارجوك ارجوك يا يبا كافي.
0: زين واذا سافرنا ما راح تيجي معانا؟
2: اذا سافرت ولكل حادث حديث.
1: ماكو حادث ولاكو حديث يا عيوني، راح نسافر، جهز نفسك وجهز جنيطتك يا عيوني، دام أم عيسى سافرت أنا بسافر.

0: قررنا نروح شاليه.
1: شاليه؟ احنا مقررين ان احنا نسافر.
2: يا يبا ما يصير انت تروح شاليه مع ربعك واحنا نسافر. هالمرة راح تجي معانا وتخلي ربعك.
3: لا يبا انا ما ودي اسافر، ابي اكون موجودة بالديرة لان عندي ميداني ما اقدر اسافر.
0: حلو، دام ان مريم ما تقدر تسافر عيل هالسنة ماكو سفرة.
1: مالي شغل فيكم، انتوا قعدوا كيفكم، انا وبوكم بنسافر.
2: يا مرش فيك انتي اسافر واخلي العيال؟ لا يبا لا، نقعد هالسنة كلنا والخطة علي انا اطلعكم حق المكان المناسب.

0: يعني ما من صفر؟
1: أبد ما من صفر.
2: آه انجحت الخطة، ترى حريمنا كانوا معتمدين عليك. ها؟
1: الحمد لله يا جماعة، جيت من الله. ترى البنية عندها كورس ميداني، ولأن عندها كورس ميداني اضطرينا إن ما نسافر.
2: يا شينها بحلجك كورس ميداني.
0: وسعود خلي الله يهداك قاعد داحرة. ممتاز ممتاز يا جماعة الخير، كذي نقعد ونخلي الحريم يرتاحون ويستانسون، ونحجز لهم أحلى شاليه، ونكون إحنا موجودين معاهم، وكل يوم ومنتين معتال الليل.
2: يا جماعة الخير، وش اللي خلينا نروح الشاليه؟ ليش ما تستمتعون ولا تسمعون كلامي؟ كلامي يقول خلروح كشتة.
1: كشتة؟ أكو كشتة بالصيف؟
0: والله ما أدري عنه. كشتة بعز الحر والقيض، جنيت أنت الله يهداك يا أبو سعود.
2: هالمرة كشتتنا بحرية، نروح فيلتشة. ها إشرا

0: أبشركم يا الربع، الوالد ما يبي يسافر.
1: حلو، معناته راح نروح الشاليه.
2: اي نعم، ونفس ما اتفقنا.
1: وين بتروحون؟ اي شاليه
3: يا عمي؟ بنيدر او جليعه، اي مكان، المهم نغير جو ونستانس.
1: صار يا الربع، يلا لازم نبلغ اهلنا.
2: انا راح ابلغ ابوي ان بنطلع الشاليه،

0: وأحرص أن ما حد منهم يكون قريب منه.
1: إي يا شباب، ما نبي أحد يكون يمنه. نخلص ونستانس ونستمتع، ولما نخلص آخر يوم تالي إذا بيون حياهم الله.
2: صارت يا الربع فوقه، وأحلى ليلة وأحلى ناس، شاليه وجو طيب ونستمتع، وشوي نبتعد عن جو الدراسة وجو البيت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: بعز الصيف وبالجو الحار، صوتك ينعش القلب ويثر الحوار.
2: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
3: يا حي الله،
2: تعجل صباحكم.
4: صباح النور.
2: احس الحين لاهي بالتلفونات،
5: يعني في امور كثير في الحياه.
6: لازم السؤال
2: حلوه مو بالامر يا يوسف.
4: مشاركتك فوز والله.
3: شكرا لك عزيز وغالي، حياك الله.
1: مراحل

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل التحايا الصباحيه تاتيكم دوما من هنا، من ارض المحبه والسلام، بلد الصداقه والوئام، من كويتنا الحبيبه. نقول لكم صباحكم الله بالخير وبرنامج
1: مرحب. صباح جميل لكل المتابعين، وسعيدين جدا بتواصلكم معنا اليوم ودوم من خلال إذاعة دولة الكويت. حبايبنا داخل الكويت وخارج الكويت، لازم دايما ننتظر مشاركاتكم في مساحاتنا الحوارية. ويوسف اليوم مساحتنا جدا جدا مختلفة وجميلة. صباح جميل لك
0: وللمستمعين. بيب لك اليوم، بيب لك اليوم مانوش علاء الدين،
1: الله ويحقق لي كل أحلامي.
0: أول خاتم هذا ما شو اسمه الثاني؟
1: أبي يردني 20 سنة.
0: إيه هذا اللي اليوم نبي نسوي.
1: أبي أصغر عشان أشتغل أكثر. وأبي أبيض وعيوني خضر
0: بعد. إيه؟ ما شاء الله، هذه أدوات صعبة يعني،
1: ملينا من السماء.
0: الجينات ما راح تتغير،
1: ما في فايدة.
0: ايش ما سويت؟ بس أحفادي، حل واحد، حل
1: أحفادي
0: سهل.
1: ما راح يطلعون بي،
0: سهل وبسيط. عدسات
1: ولا

0: إذن معكم إن شاء الله متواصلين على الخير والمحبة، وطبعا الكثير من مستمعينا يطلب بأن نتحدث عن الزواج والارتباط والحياة الزوجية ما بين شريكين الحياة، لذلك اليوم راح تكون مساحتنا عن المصباح
1: السحري.
2: ما يصير أقول باكر؟
1: لا لا لا
2: بعد شوي
1: لا
2: عقب باكر
1: أبدا،
2: مو هالشهر
1: الحين،
2: الشهر الجاي.
3: ناموا ولا تستيقظوا، ما فازوا إلا النوم وهذا الكسلانين.
1: يا سلام، هذا من تأليفك؟
0: خلاص غيرنا اسمك أبو صالح، بنسميك أبو بشوت.
3: أبو بشيت،
0: أبو بشيت. لا لا أبو بشيت عندنا، أنت أبو بشوت.
1: تحيات حلوة من التقديم يوسف جوهر، طلال الماجد، والإعداد ليهان المخيال ومحمد شافي السبيعي.
0: من التنسيق والمتابعة معاكم، وتنتظر اتصالاتكم الهاتفية سوسن بوشهر.

0: اتصالاتكم تسعدنا على 22 4 1 3 250 51. هذه تحية حلوة من منفذنا على الهواء سعود لسهلي.
1: تبقى التحية الأجمل مصحوبة بأوقات طيبة نتمناها لكم في برنامج مراحب، وهذه دعوة مقدمة للجميع للمشاركة في مساحة الحوار حول فارس الأحلام. الله. هل هو إنسان؟
0: هل هو نبات؟
1: لا لا، هو يا إنسان يا أما يطلع مارد المصباح السحري.
0: الله، جميل.
1: هو اللي يحقق لي اللي تحلم فيه طبعا كل الأحلام،
0: حتى العكس
1: حقيقة.
0: يوسف، مو بس البنات ينتظرون فارس الأحلام، الحين الشباب دشوا على الخط وقاموا يقولون حق الخطابة نبي فارسة الأحلام اللي تحقق لهم كل الأحلام، يبيها حجت واعتمرت وموظفة ومعاشها أكثر من معاشها، ويريت عندها بيت،
1: يريت
0: عندها سيارة. إيه عشلون، تخيل يعني حتى الحج قاموا يسألون عنه، هل سبق لها انحجت ولا لا؟ تخيل يعني مخهم كمبيوتر.
1: إذن خلينا نشوف اليوم فارس الأحلام هذا شنو صفاته، شنو مواصفاته، شنو اللي عليه، شنو اللي له.
0: يطير على
1: فارسة الأحلام،
0: يطير على الحصان،
1: شنو ما يندر عن
0: يستعمل حنطور.
1: إذن هي دعوة مقدمة لكم للمشاركة معنا، وهذه الدعوة من مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

0: لا لا لا لا
1: طلال بعد كل نقطتين وقفة
0: كذي راح تكون صح
1: واحدة بواحدة
0: يا الله بمراحب ننتظركم
1: وانت رقب اتصالات
2: أم حمد يا حياك الله
3: غريبة من بعد عينك يا يمه
0: ونشارككم في مساحة الحوار
1: معكم يوسف جوهر وطلال الماجد

0: متواصلين معكم في مراحب، وسؤالنا اليوم عن فارس الأحلام، هل هو يعني إنسان بيكون ولا مارد، يعني اللي ينتظره بعض البنات؟ يعني أكيد هو إنسان، لا مقومات، لا ميزانية معينة ما يقدر يطلع منها، خصوصا بالأخير آخر الشهر يوسف، رحنا يمين ولا رحنا يسار، أنت في راتب وفي معاش، مثل ما قالوا الأولين يعني المعاش معاش.
1: يعني طلال، اليوم احنا نتكلم على حلم موجود لدى كل شاب ولدى كل فتاة، ويمكن فارس الأحلام هو تعبير مجازي لواقع الحياة، يطلق على الشخص اللي الإنسان يتصور أنه يكون في يوم من الأيام شريك مثالي له في هذه الحياة، ويأسس معاش الزوجية اللي ينطلق فيه مع أسرته وأولاده مستقبلا. أكيد فارس الأحلام هذا له صفات، له مزايا معينة، يمكن شفنا بعض مزايا ومحاسنة في الأفلام، في المسلسلات، خاصة المسلسلات التركية يعني،
0: والمصرية، الأفلام القديمة،
1: الأفلام القديمة الأبيض والأسود. ففارس الأحلام بالنسبة لي أنا شيء راقي جدا، شيء بمثابة حلم، مو موجود على أرض الواقع.
0: ميزانيته يعني مفتوحة،
1: تطلعات موجودة،
0: يسافر،
1: عنده فلوس، عنده طيارة خاصة، يوديك ويجيبك، يحطك بالسيارة الكشف هذه على البحر،
0: الله،
1: ويتمشى فيك، يشتر لك هذا ويشتر لك ذاك، ويعني عاطفي،
0: يعطيك
1: الحدود،
0: بطاقة
1: صورة ذهنية.
0: ايه شوف
1: ايامها ما كان في بطاقة.
0: ايه شوف اكثر وحدة سوت افلام رومانسية، الله يطول بعمرها ويعطيها الصحة والعافية، نجلاء فتحي. انا حاولت لما كنا نشتغل بمصر ان اسوي لقاء معاها وكذي، لكن ما الله كتب يعني من سنين. لكن شنو من مقولاتها الجميلة، يعني حتى باليوتيوب فيها المقابلات، قالت يا حبايبي ترى فارس الاحلام موجود بس بالافلام اللي احنا سويناها. هي لما تزوجت واحد أكبر منها بعشرين سنة، يعني مو موجود هذا الشاب العشريني أو الثلاثيني اللي شكله زين وجسمه زين
1: ويدلع ويفصل نية الريوق على السرير. يعني هذه أحلام أمانة تدور ببال كل فتاة، كل شاب، يعني حتى الشباب. يعني احنا مو بس نتكلم على البنات انه يحلمون بفارس الأحلام، حتى الشاب بده يشوف ذيك المزيونة الحلوة المؤدبة الخلوقة المبتسمة
0: سوي الريوق
1: اللي طالعك قاعدك براحة، مو قوم يلا وراك دوام
0: وحيد فلوس تأخرت،
1: وبعد يعني من حقه انه يحلم. فبالتالي المفروض احنا ما بين شخصيتين، يعني رجل وامرأة واقعيين، فيهم عيوب فيهم مزايا، وعندنا النموذج المثالي اللي هو من يحقق الأمنيات، اللي يطلع من مصباح علاء الدين، ذاك المارد،
0: يا ساتر،
1: اللي صحح الأوضاع. موجود؟
0: موجود
1: موجود. يبلد الثين.
2: كثير ما نسمع عن فارس الأحلام، هذاك الزوج اللي تتخيله البنت قادر على تحقيق كل ما تتمناه، وأن تبدأ معه حياتها الزوجية مكتملة من يومها الأول في مستوى معيشي ما ينقصه شيء. لكن لما تبتدي الحياة الحقيقية ممكن تصطدم هذه الصورة بالواقع، ويجد الزوج نفسه وكأنه مطالب بأن يقول لكل أمنية حاضر ولكل طلب ابشر. وهنا ربما يصرخ فارس الأحلام ويقول أنا إنسان ولست مرادا سحريا. فالزوج في النهاية إنسان له طاقة وقدرة وإمكانات، وخصوصا في بداية الزواج حين يكون في أول طريقه المهني والمادي وبين يديه الكثير من الالتزامات والمسؤوليات، وممكن يبي أن يحقق لزوجته الكثير، لكن الرغبة شيء والقدرة شيء آخر. والمشكلة تبتدي لما تتحول الأمنيات إلى مطالب والمطالب إلى مقارنات، وهني يصير السؤال الأهم، هل الحب يقاس بقدرة الزوج على تحقيق كل ما تطلبه زوجته؟ أم أن الزواج الحقيقي هو أن يبدؤون أهم الاثنين اللي يقدرون عليه؟ واليوم في حلقتنا راح نسلط الضوء عن واقعية توقعات بين الزوجين ومراعاة الإمكانات المادية والفرق بين الطموح والضغط على الطرف الآخر. احنا بانتظار اتصالاتكم ومشاركتكم معنا في مراحل.
0: غير الأفلام يوسف، يمكن التواصل الاجتماعي رفع سقف الأحلام عند البنات، لأن يشوفون بالتواصل الاجتماعي والله ممثل ولا مذيع ولا ممثلة ولا مشهورة ولا بلوجرز مثل ما يسمونهم أو ناشري المحتويات، فجأة أن تشوف أنه والله عاشت بعيشة مثل الأحلام وعندها كذا وعندها سيارة وعندها بيت بنفس العمر يعني، فهي تقارن تقول لا أنا ماني متزوجة خلنا ننطر يمكن يجيني مثل هالمشهورة زوج يحقق لي كل الأحلام.
1: يعني المقارنات بالتأكيد طلال يعني تدخل في كل أمور حياتنا، لذلك نحاول بقدر الإمكان أن نبتعد عنها، ولكن يبقى فارس الأحلام. شنو فارس الأحلام؟ شنو اللي تبيه من هذا الزوج المرتقب؟ يعني بعض النساء شو تقول لك؟ تقول لك أنا أبي ريال ما يخطئ ولا يغضب ولا يجادل
0: حنون
1: ولا يتعبني ولا يخذلني وما يرد لي طلب ويحقق لي كل اللي أنا أبي وكل اللي بخاطري. وكذلك الرجل يقول ما بي وحدة ملسونة، ما بي وحدة عنيدة، ما بي وحدة مثلا ما تطبخ لي، ما بي وحدة تحب الطلعات وايد، ما أحب وحدة تسافر معاي تقول لي كل شوي أنا بسافر ببدل سيارة، أبي أشتري جنطة، أبي كذا أبي كذا أبي كذا، بروح العرس عطني فلوس عطني مش عارف إيش. يعني هذا اللي موجود عند الشباب وهذا اللي موجود عند البنات في بالهم. لكن يبقى فارس الأحلام منه؟ فارس الأحلام اللي لما ينتهي المشهد ينزل من حصانه،
0: الله
1: يترك الحصان والجواد
0: ويقدم لها الطعام،
1: فهني ينحني لها ويقول لها أنا شبيك لبيك
0: يا سلام
1: فارس الأحلام بين يديك
0: كويتي.
1: وبعدين تفاجأ بعدين بالحياة ومجريات وأموره.
0: الله، وهو لسانه حلو ترى فارس الأحلام، يعني يكون معلومكم المرأة سماعية تسمع أكثر من ما تأخذ. على فكرة لو أنت تواعدها
1: مرات تكون بصرية تبي ماركات تبي جنار تبي
0: هذه موجودة،
1: إيه شو مو موجودة كويتية. مرات تكون شعورية حسية تبي تروح تقعد على البحر تبي مكان فيه خضار شلال.
0: الله
1: بعد أنت الله. مصيبتك إذا صارت هالمرة سمعية رومانسية وبصرية هذه شي فك.
0: الله يعيننا، خل نروح الدوحة عند عبد الحميد كابتن انقذنا. يعني هل هالشي موجود في عالمنا؟ هل في شاب رومانسي الخليجي اللي حقق الأحلام؟
3: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام، صباح الخير.
3: هلا هلا، اليوم صباح عليكم من وهل.
0: حبيبي والله ما شاء الله مبكر.
3: صح؟
0: أحلى شيء.
3: بس الفارس هذه يعني الكلام رد على نفسه بنفسه، فالفارس موجود بس في الأحلام.
0: ما يطلع بالصج.
3: إيه بالأحلام موجود. الحين لو في ربع فارس نص فارس يكفي. لا لا إيه ربع فارس زين، لكن في الحياه حياه زوجيه بالذات في مد وجزر، صح ولا لا؟
0: نعم.
3: ايه مشكله احلام وشلالات على قولت يوسف.
0: اي والله وبحار
3: هذه في الجنه ان شاء الله.
1: زين ليش بالجنه؟ الله ما شاء الله معطينا كل شيء بالحياه الدنيا، الطبيعه والخضار والجمال والرزق الحلال، ليش ما توديها يا عبد الحميد؟ ليش تحرم شريكه الحياه من كل هذا؟
3: نوديها الجود في الموجود، الجود في الموجود.
0: انت بس توديها الملعب عشان تشوفك لما تحط جول.
3: ايه فعلا فعلا. بس تعليق نجلاء فتحي على قولة طلال، فعلا هذه يعني موجودة في الافلام، وانا بعد اقول ازيد عليه حتى الاغاني يقول لك ده كلام بس للاغاني ما يطفي لي لهيبي.
0: الله، صاير شاعر اليوم يا ابو عبد الله.
3: لازم تشوف يعني تشوف هي شراكة، هي شراكة مثل ما قلنا في مد وجزر، لكن الواحد ما يأخذ كل الأمور ما أخذ الجد، لأنه يعني يمشي أموره بالتي هي أحسن. بعدين في ضمانات موجودة في القرآن الكريم، قد أفلح المؤمنون.
0: أحسنت.
3: أيوة، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات
0: تربت يداك. أحسنت.
3: أيوة، بعدين الجمال، جمال يعني مش لنا شيء.
1: بس أبو عبد الله الحين يعني... الحين ما عليه أبو عبد الله، يعني حتى ذات الدين الحين ما تب تفرح بحياتها.
0: أي والله،
1: ما تبي تستانس، ما تبي تروح العمرة، ما تبي تروح مكان تكيف فيه، ما تبي تسافر، ما تبي تشتري.
3: إيه لا لا، كل شيء موجود.
1: يعني أنت حسسنا أن الموضوع كله حلم مو صج.
3: لا لا لا لا لا، مو بحلم مو بحلم، لأن في إذا في مودة ورحمة زين، في مودة ورحمة في في في سعادة، في سعادة في الحياة الزوجية وسعادة أسرية. زين ايه وعمره وحاجه على قولتك يعني الامور هذه، لان الدنيا هي يعني تدي ولا تدي بتروح
1: يعني اليوم لو تعزم مثلا ام العيال تقولها انا عازمك وياي بنطلع نتمشى على البحر وكذا وهذا، وتاخذ لها سندويشتين من يعني السندويشات العاديه بطاط غيره مش عارف ايش، هل تقبل؟
3: ايه ليش لا، السندويشات هاي تدري
1: تقول لك لا انا ودني مطعم
0: لا تقول لك كفر الشطه اذا فيها شطه ايه ترضى
3: والله هي تامر امر زين ايه لا لازم نراضيها لان هي ام العيال
0: صح. بعدين
3: يعني ايه هي تتعب في الحياه لازم تحتاج الى يعني الحب بس بس بس يعني على اساس ان انا طولت اخر شيء بقول لكم ما في شيء اسمه شوف خذوها قاعده هذه انتوا عارفين طبعا انتوا خاصه انتوا طلال ويوسف انتوا انا مسميكم ابو المعارف زين
0: يا حبيبنا
3: ايوه بقول لكم شيء بس يعني ما لا تاخذون على هالكلام ما في شيء اسمه حب قبل الزواج في حب بعد الزواج
0: نعم الله يزيد ويبارك شكرا لك يا ابو عبد الله

0: شبك لبيك انا ملك يديك يعني الصبوحه ما قصرت حتى لما غنت على الحب قاط عشيني خبزه وزيتونه وريقني بطاطا. شوف يا حلو صباح عندها خير من العماره بلبنان انا شايفها بعيني عماره صباح وكل هالعماره والخير عندها وتقولك عشيني يا تشوف شلون
1: خبزه وزيتونه خلينا نشوف اخونا عبد المحسن
0: ما قالت ابي خروف
1: ان اي لا والله
0: عليها حد.
1: النساء ترى ما يقولون امانه
0: ما تبي خروف ما عليها حد.
1: بس الجانب الحسي الشعوري هذا خلينا يعني نحط النقاط على الحروف
0: ولا ناقة
1: عبد المحسن
0: ولا قعود
1: الشمري حياك الله.
2: السلام عليكم صبحكم الله بالخير
0: صباح النور
1: والسرور
2: الحمد لله السلام استاذ طلال
0: الله يسلمك
2: ان شاء الله يا رب
0: الله يسعدك
2: ويوسف وانا فوات الجميع الله
1: يسلمك ويحفظك ربي.
2: بس صباح ترى عشان الرجيم هي ولا ودها ترى
0: ايه ودها بس تخاف او ذكيه
2: لا يعني سبحان الله احنا مشكلتنا ترى في احلام اليقظه احلام اليقظه انا قلت فيها ان الناس على ثلاث حالات فيها في ناس عايشه احلام اليقظه هو العقل المتنزه احلام اليقظه سميتها العقل المتنزه الخلفي للعقل في ناس عايشة فيها على طول تلقى كل حياة أحلام يقظة اللي مستمدة مثل ما تفضلتوا من الأفلام من السوشيال ميديا من أشياء وخيالات ما هي حقيقية وفي ناس لا عارفة متى تروح وعارفة متى ترجع عندها توازن ما بين أحلام اليقظة اللي حولتها بالتالي إلى طموح إن كيف تستطيع أن تحققها وفي ناس هاملتها مرة واحدة وعايش بواقع وتلقى دائما حزين وتعبان. إحنا مشكلتنا دائما دائما إن إحنا نطلع بأعلى سقف ممكن بأقل الإمكانيات اللي عندنا. يعني هل الفتاة أو الرجل هذا يستحق هذه الفتاة اللي راسمها في خياله أو هي تستحق هذا الرجل اللي راسمته في خياله اللي خالي من العيوب وعنده كل شيء أو هذا مبدئيا هل هو يوجد أو لا يوجد. المسألة الحقيقية هي كيف نحن يعني إحنا مسؤوليتنا نحن قبل أن تكون مسؤولية الطرف الآخر وهذه ترى من المشاكل اللي خلت الشباب في عزوف عن الزواج سواء بنات
0: وخوف من الزواج استاذ عبد المحسن توني اقول حق يوسف يعني قاموا يخافون يعني حتى يجدمون على هالخطوه تلقى كل عائله عندنا واحد عمره 40 او بنت عمرها 40 وليه الحين خايف او خايفه من الزواج
2: لان فكره المسؤوليه قاعد تتضخم فكره المسؤوليه نفسها قاعد نضخمها بطلبات كماليات يعني ما هي اساسيه في الحياه الزوجيه فبدأت التضخم هذه فأصبحت يعني فارس الأحلام أصبح شيء يعني ما مستحيل الوجود من كثر المتطلبات اللي لازم تكون عليه والبنت تفهمين إحنا رفعنا سقف التوقعات من زوج ورفعنا سقف التوقعات من زوجة عشان كذي في بداية الزواج لأن يعني أنا شفت من الواقع والله في مثلا واحدة تزوجت وأكثر من واحدة أو أكثر من واحد تزوج أو تزوجت وهو راسم للبنت اللي شايفها في التلفزيون أو هي راسمة للرجل أو الحالة الزوجية اللي شايفتها في التلفزيون أو في مسلسل أو أمور كثيرة لكن الواقع مختلف
0: أكيد.
2: فكل ما ردينا للواقع كل ما ردينا لواقعنا عرفنا متطلبات الزوج متطلبات الزوجة من خلال أمي وأبوي لما أشوف أبوي كزوج وشوف والبنت تشوف أمها كزوجة واقعنا بواقعنا إحنا واقع الكويت يختلف عن الواقع السعودي
0: صحيح.
2: وحتى داخل الواقع الكويتي يختلف من أسرة إلى أسرة من بيئة إلى بيئة فهذا الإنسان كل ما رد إلى الواقع وكان واقعي أكثر من أحلام اليقظة مو ممنوع مو حرام أنك أنت تروح لأحلام اليقظة تساعد نفسك تأخذ متنفس بس خليك واقعي كل ما كنت واقعي
0: ما شاء الله عليك فعلا الواقعية هي سر الاختيار الصائب مثل ما يقولون
2: إن شاء الله
0: شكرا جزيلا
1: أحسنت أخوي عبد المحسن الشمري شكرا جزيلا.
3: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا وشاركنا الرأي برنامج مراحب يفتح لكم الخط يسمع قصصكم وشارككم الرأي
4: والله أنا عندي بلاوزة
5: هذه مملكتي
6: بيني وبينكم أنتوا الاثنين هم لعبني بالموضوع
3: لا تتردد اتصل وخل صوتك يعبر
7: مراحب
0: فارس الأحلام أو فارسة الأحلام شنو مواصفاته وليش يعني
1: فارس
0: يا يوسف؟
1: الأحلام هي على حصان فارسة الأحلام شونتي
0: أتي على
1: بساط سحري
0: لا على حصان البحر
1: ولا على حورية بحر
0: اي على ريمبو
1: بعد
0: اي ما عليك
1: طيب طلال في سؤال يفرض نفسه يعني أجمل ما في الحياة من أيام وذكريات ما ينساها الإنسان هي أيام الخطوبة.
0: الله جميلة. عدل؟ أيام الملكة.
1: أيه أيام الملكة الخطوبة.
0: إحنا ما عندنا خطوبة.
1: وتشتري.
0: عندنا ملكة.
1: والمرأة تستحي وأنت أيه. تنحرج. حياة حلوة وروعة وابتسامات كذي كل واحد يبوق ابتسامته من الثاني.
0: السيارة مو سيارتي.
1: ويخجل من الطرف الآخر.
0: لازم تكشخ قدامها.
1: لا أنا بس شبعت وأكل لا أنا ما أبي. ليش
0: بعدين
1: ما تضل كذي خطوبة على طول
0: بالبيت. تعال شوف شلون هي تاكل نص الديايه يروح. خلنا نسأل سالم العجمي. حياك الله ابو والله
7: والله مش
0: مكملين لكم بس ابو محمد شنها الشرياصه الديايه نصها راح فجأة.
7: والله بالعافيه
0: بالصحب
1: ما اخذ حصري حي الله ابو محمد.
7: يا هلا
0: لا ذيبه اتوقع.
7: الو كم الله بالخير.
1: صباح النور بالنور والسرور.
7: الله يمنا وياكم في اوطاننا يا رب
0: امين.
7: والله يا جماعه سبارس الاحلام والسوالف هذه اسطوريات ابتدعت وصارت على قول سلام شماعه فارس الاحلام فارس الاحلام. هي سبحان الله هي توافق موده محبه تصير. يسالون عنها يسالون عنك اوكي صار. طبعا احنا مجتمعنا احنا ما ملكه على طول
0: صح
7: زواجي إيه؟ يعني لا إيه
0: واحيانا واحنا صغار يقول لك الوالد ترى مالك الا يا بنت عمك يا بنت خالك
7: إيه عاد تجبر هذه
0: ايوه
7: كلام. ولكن شنو نتكلم على فارس الاحلام ولا ما في الموده والمحبه الله جرحها
0: ايوه
7: متى ما جرحها إيه؟ وخلك شوف وابعد عن المجال السلبي من العائلتين. إذا صح. إذا ابتعدت عن المجال السلبي بين العائل في العائلتين راح توصل لبر الأمان. وخلك دعاية للزواج لآخرين يعني نجح زواجك وتكسب أجر في الآخرين لما تكون أنت احتويت الأمر. وإن شاء الله الأمور كلها سهلة جدا
0: صح.
7: التصعيب والأمور هذه من خيالك وعقلك راح يتم منك ومنها
0: الله.
7: والأمور والله أسهل ما يكون أسهل ما يكون أسهل ما يكون. ولكن سبحان الله الشيطان في حضر خلاص
0: اي والله
7: الامور هذه كلها
1: يعني ابو محمد ابو محمد انا اعتقد ان من خلال كلامك الطيب هذا انت رسمت ملامح فارس الاحلام انه بالفعل موجود قلبه مليء بالمحبه عنده موده يقوم بواجباته اليوميه والحياتيه. طيب هذا فارس الاحلام
7: والله شوف
1: فانت حولته من حلم الى حقيقه بفعلك بتصرفاتك.
7: نعم وهذا المفروض وهذا المفروض.
1: لكن ليش ما يضل على هذا ليش ما يستمر؟
7: لا ما
1: هل الطرف الآخر ما يساعده مثلا؟ هل أولاد يسوون مشاكل بالحياة الزوجية؟
7: لا لا أنا أكلمك البداية الأولاد وصلت الأولاد أمورك طيبة وصلت الأولاد أمورك طيبة وتكلم على البداية. إذا في مجال سلبي بين في عندك بالأسرة أسرتك ولا أسرتها سلم على الزواج. إذا ما في يعني هذه مفسدات الزواج في البداية.
1: حلو يعني لازم تمسك كل الأطراف.
7: نعم نعم
1: الزوجة منصوبة أهلها منصوبة أهلك يعني منصوب توازن
7: لازم تشوف المجال
1: هذا يبيلك تفرغ رياضي.
7: والله يعني هذا الغالب الأم اللي تبي بنتها توفق ما تدخل في الصراع. الأب والأم بعد الوالد للولد ما يدخلوا في الصراع يبعدون عنهم يحاولون يواجهون حياتهم. ما في اني اتدخل في حياته. يعني لا تقعد عندك بايرة
1: يعني مرات يكونون راضين اخوي ابو محمد الزوج والزوجه بس ام الزوجه مرات تقول هذا جايب لك كذي مثلا بس هذا حده ما
7: قدر يجيب شيء احسن
1: او ان ام الزوج تقول بس هذا اللي قدرت تسوي لك اياه. يعني
7: هذه
1: لازم يكون في اتفاق بين الزوجين على هالامور
0: يخربون فرحتك ابو محمد. يعني حتى انت تكون راضي وفرحان لا
7: هذا اللي حاصل وهذا حصل
0: لا حول ولا قوه.
1: زين ابو محمد الحين قبل لا نختم انت تشوف نفسك فارس احلام؟
7: والله الحمد لله يعني
1: الحمد لله
7: من 89
0: ما شاء الله
1: الله يديم عليك النعمة.
0: لا انت من الفرسان القدامى يا ابو محمد
1: انت فارس الفارس. شكرا لك يا ابو محمد. اذا الى موجز انباء الساعه 10 وبعدها نرجع لكم ومراحب ونتكلم عن فارس الاحلام هل هو انسان ولا مارد. المصباح السحري
8: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. انتهاء مهلة 60 يوما ضمن مذكرة تفاهم إسلامباد بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان رسميا عن تمديدها. ومصادر باكستانية تقول إن الجانبين وافقا على تمديد وقف إطلاق النار مع بقاء مدة التمديد قيد التفاوض. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات للحوثيين في محافظة الجوفة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مناطق شرقي مدينة غزة. مبعوث الرئيس الأمريكي يعقد عدة لقاءات ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وسائل أعلام سورية رسمية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدة أشخاص خلال توغلها بريف درعا الغربي. انقطاع واسع للكهرباء بمدن ليبية بينها العاصمة طرابلس في ظل استمرار هجمات بطائرات مسيرة على محطات الكهرباء. السلطات الروسية تعلن مقتل 6 أشخاص جراء صواريخ أوكرانية استهدفت منطقة بلغرود. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تؤكد أن للاتحاد يخطط لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز عدد وفيات فيروس إيبولا 2300 وفاة. والآن وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج أعلى مستوى للمد 2:59 ظهرا. أدنى مستوى للجزر 9:10 مساء. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 48، مطار الكويت 50، الوفرة ونويصيب 49، أم المرادم وجزيرة جارو 42. درجة الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 38، مطار الكويت 37، الوفرة 31، أم المرادم وجزيرة جارو 35، لنويصيب 32. موعد غروب الشمس 6:27 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
9: مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور. كثير ما نسمع عن فارس الأحلام، هذاك الزوج اللي تتخيله البنت قادر على تحقيق كل ما تتمناه، وأن تبدأ مع حياتها الزوجية مكتملة من يومها الأول في مستوى معيشي ما ينقصه شيء. لكن لما تبتدي الحياة الحقيقية ممكن تصطدم هذه الصورة بالواقع، ويجد الزوج نفسه وكأنه مطالب بأن يقول لكل أمنية حاضر ولكل طلب ابشر. وهنا ربما يصرخ فارس الأحلام ويقول أنا إنسان ولست مرادا سحريا. فالزوج في النهاية إنسان له طاقة وقدرة وإمكانات، وخصوصا في بداية الزواج حين يكون في أول طريقه المهني والمادي وبين يديه الكثير من الالتزامات والمسؤوليات، وممكن يبي أن يحقق لزوجته الكثير، لكن الرغبة شيء والقدرة شيء آخر. والمشكلة تبتدي لما تتحول الأمنيات إلى مطالب والمطالب إلى مقارنات، وهني يصير السؤال الأهم: هل الحب يقاس بقدرة الزوج على تحقيق كل ما تطلبه زوجته؟ أم أن الزواج الحقيقي هو أن يبدؤون أهم الاثنين باللي يقدرون عليه؟ واليوم في حلقتنا راح نسلط الضوء عن واقعية التوقعات بين الزوجين ومراعاة الإمكانات المادية والفرق بين الطموح والضغط على الطرف الآخر. احنا بانتظار اتصالاتكم ومشاركتكم معنا في مراحل.

0: الحياة الوردية اللي يرسمها كثير من الشباب والبنات المقبلين على الزواج، فارس الأحلام، يعني هل هي صورة نمطية موجودة في ذهن كل شاب وشابة مقبلين على الزواج ويتمنى أن مشاكله كلها يحلها الزواج، يعني سواء كان
1: المارد.
0: أيوة، فخلنا ناخذ رأي المستمعين على 22413250 أو 51. أمنا الغالية أم خالد أكيد لها كلمة.
2: الله يحييكم، صبحكم الله بالخير.
1: صباح النور بالنور والسرور. حيا الله أم خالد.
2: الله يحييك، الله يسلمك يوسف، شلونك طلال؟
0: هلا أمي، صباح الخير.
2: الحمد لله، الله يسلمك. والله وليدي تحشون عن الزواج، هل الشباب كله مضربين، لا البنت ولا الولد، مرهم 40 سنة ما يتزوجون.
0: ليش أخوة. ليش يما، شنو ناطرين؟
2: ناطرين الله يسلمك، مو مثل أول. أول يطق الباب ويخطب خذها بعباته، ما
0: صح.
2: يسألون عنده ما عنده،
0: ولا يتشرط ولا يقول لكم سووا لي بفندق ولا بقاعة ولا، صح؟
2: بس ناخذها والحمد لله. بس الحين لا شروط، أول الزواج غير، لما يتزوج غير، لما ياخذها يدهن لا تنكتين،
0: صح، أيام الملكة
2: تمر عقب ما يحقق الطلبات تبتدي. أنت ما تقدر وأنت ما تقدر، قال أنا ما عندي، أنا جايت على معاشي،
0: صح،
2: تبيني حياك الله، ما تبيني الله وياك. إيه وايد والله. أنا
0: أقولك إنزين، شو تسوين يما بهالحالة؟ ما تدخلتي، ما قربتي وجهات النظر معاهم؟
2: بلا تدخل، وأقول هذا لازم الواحد ياخذ على قد حاله،
0: صح.
2: إيه، مو يجي طلبات تطلبون المهور غالية،
0: صحيح،
2: غالية، يعني واحد ممكن من يقدر عليها موظف تو بعدي،
0: صحيح.
1: يعني برايك الخلل بالفلوس أم خالد؟
2: خلف يبي همين يرد الدين،
0: صح،
2: يعني يخلص عمره كله دين
0: ويقعد مديون 10 سنين، مو منطقي هذا يما،
2: مو متين والله تخلص سجون السب الدين.
0: لا إله إلا الله. حق ليلة العرس الفندق والأكل والعدل،
2: كل شكل طلبات، فندق صالة غير الزواج وغير،
0: نعم، اللي عنده خلي يسوي أمي عليه بالعافية، لكن اللي مثله موظف تو بادي ايش حقه؟
2: ما يقدر،
0: صح،
2: يعني يشرط من أول ما ياخذ، من أول ما يخطب، أنا ما عندي قد حالي،
0: من أول شيء،
2: اي أول شيء،
0: نعم،
2: عشان ما يقولون أن شرطنا وقلنا
0: أحسنت
2: لك وافقت، لا،
0: نعم،
2: ما وافق لمن يعني الاثنين يتفقون،
0: نعم، واللي أول الشرط يا أمي آخر نور،
2: اي صحيح.
0: أحسنتي، مشكورة يما،
2: والله جزاكم الله خير، والله كثروا من الأسئلة وهالشيء عشان هالشباب وهالشباب،
1: بإذن الواحد الأحد إن شاء الله يا أم خالد، كل الشكر والتقدير لك، الله يحفظك يا رب،
2: الله يكتم من أمثالكم،
0: الله يطول بعمرك يا أمي.
3: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
4: أنا كزوج أني أتعب وأشقى وأجيب الراتب أحطه في إيد زوجتي أو أحطه في بيتي وأقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
3: يناقشك ويقدر وجودك،
5: هو المسؤول، هو الأب الأسرة، هو العمود الأساسي للبيت،
3: رأيك له صدى وصوتك له مدى،
6: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
3: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
7: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لا

0: متواصلين معاكم. والريال لما يغير لوك في مستمع يعني بالزوارة انت ما عرفته
1: ابو مريم؟ ايه ما عرفته.
0: الشمس
1: لا مو مغير لك بس ما ادري مغير لبسه، بس المهم انه متغير. يعني
0: اخاف يبي يتزوج ولا شيء،
1: يمكن صاير فارس احلام من يدي.
0: ممكن
1: ما ادري
0: ان شاء الله يسمعنا ويتصل. خلينا نقول الو لابو ابراهيم. الو
2: الو. هلا والله.
0: هلا بالغالي.
2: هلا استاذي. هلا والله استاذ طلال واستاذ يوسف.
1: يا حي الله ابو ابراهيم.
2: الله يحييك.
1: هلا بالفارس.
0: مشتاقين والله، من زمان ما اتصلت يا فارس.
2: اي والله انا اتم فتره هالشكل وتالي ادق عليكم لا يازلي الموضوع.
0: الساعه المباركه.
1: حلو، شو تقول عن الموضوع يا اخوي فارس يا اخوي ابو ابراهيم؟
2: والله يا طول العمر على حسب الاحلام، في احلام يعني فارس يمشي الحال حتى لو راعي قاري مو مشكله. وفي بعض الاحلام لا والله حتى المارد هذا مال المصباح
1: ما يقدر يحققها. حلو.
2: اي والله.
1: مثل شنو؟
2: يعني مثلا هي في البداية في شروط يعني قبل

0: مشكله في المجاكر وهذه عندها
1: صح
0: هذا المشكله اللي تسبب
1: وهم ما يقولون لك بالبدايه ابو ابراهيم روح تسلف لا تقول لك تعال ايش رايك مسوين عروض خلنا نشتري كذا كذا كذا خلصت لا ابي ذهب لا خلنا نسافر كل شيء تبيه بنفس السنه
0: صح الشغله هذه والله صار لها مده عتيجه الناس كلهم جددوا واحنا قاعدين على هالسالفه وعلى اطمام المرعون لا يجي وصار تحمل انت يعني فوق الطاقه لكن
1: ابو ابراهيم ليش ما تقول لا يعني ابهاتنا ترى كانوا يعني حازمين بهالامور قنفه تبي تغيرها هذه لازم يمر عليها 15 سنه والله
2: 15 مرات 25 سنة
1: لين يطلع الاسفنج نلعب فيه كذي برا والله كنت يمع حلو القطن ما الاول ان شاء الله ما يسمعني الله يستر الحين يقول انا
0: والله صحيح
2: يعني ابو ابراهيم ما عليه ترى حتى الرجل قاعد عن نفسه ترى يجيب ويحط يعني انت تبي غنفه طيب انتم تبون اكل تبون شرب تبون سفر تبون روحه تبون رده تبون هدوم تبون ملابس تبون مكياج تبون معهد تبون مدرس تبون
1: كل شيء ايش
2: طيب انا شو اسوي
0: بالضبط بالضبط
2: وفوق كل هذا وهذا تعال على الطلبات التعجيزيه اللي تفضلت فيها ابي سفر الله. ابي اثاث ابي جنطه ابي قلم ابي إيه ماركه
0: اتيج الموديل الناس كلهم غيروا اثاثهم احنا لا
2: وتيك وتيك بارده مبرده توك متغدي ولا كذا ولا
1: انت قبل لا
2: خله يصبغ الصاله إيه. الفلاني
0: لمست الجو
1: وتدور الخرابات
0: مو متوقع الهجوم
1: وتقول لك لمبة السطح محترقة زين احنا ظهر الحين خلنا ننام
2: الساعة 2 الظهر
1: توك جاي تعبان
0: استاذ طلال والله ما شاء الله عليك يعني انت فعلا تسحب الضحكة غصب من
1: الله يسلمك
0: والاستاذ يوسف يا سلام عليه والله
1: من اللي نشوفه
2: الله يعزك ويحفظك
0: الريال فارس الاحلام المرة شو يسمونها؟
1: ما ادري يسمونها
2: فارسة الاحلام
0: ما يصير
1: نسرة الاحلام يسمونها
2: لا ما يصير ابو ابراهيم يعني بعد هذا حقها يعني بالنهايه انت متزوج عشان تظلم بنت الناس يعني لازم توديها وتجيبها بعد
0: مو ظلم الله طول عمرك يصير في شويه
2: يعني لهم بقوم غيرها
1: اي والله غيرها
0: شيء غير القنفه ولا المره
2: يعني كلها صبغه بيت يعني يجيب الصباغ خليه يصبغ
0: بس عاد مو على طول مو
1: اي والله
0: دار علينا دارت علينا السنه يلا غير يلا
1: ابو ابراهيم تدري ايش تسوي لهب عمرها اول ما تدش قول لها ابي كيكه خلها تطبخ تنفخ تمشى بالبيت لا تخليها تقعد راحه
0: الدليفري ما يقول لا
1: ولا اي
0: هذا
1: لا طبنا ولا قد
0: الشر لا طبنا الحين بعد طلعوا لنا هالشغله بس ابد بس احنا بس ولدنا بس نحط هذا شو اسمه بالتليفون شو يسمونه هذا اللينكات
1: الله المستعان الله المستعان ما قصرت يا حبيبنا الف
2: شكرا على القوه يا ابو ابراهيم شكرا
1: مرحب مرحب

0: سيارة ويا صبي وبتعلمني كم باليوم ربحي كاش
1: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
2: وحابة تشارك؟
1: لا تتردد بالاتصال. أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
2: صوتك ورايك يهمنا.

0: شي يقول؟ يقول أبي مرة ما تجاوبني، أبي مرة ما تطالبني كل شوي، أبي مرة يعني تسمعني وتفهمني وتعقل أنا إيش قاعد أقول. وبالمقابل المرأة إيش تبي من الرجل؟ المرأة تبي واحد يسمعها، يحن عليها،
1: يحل يشفق عليها،
0: مو كل ما قالت شغلة تقولها أنا أدري، أنا فاهم، أنا عارف. اسمع يا اخي،
1: صدق تكسب قلبها. اي والله اي والله،
0: ربعنا ما يسمعون،
1: ما يسمعون، يبي بس هو يتكلم. واذا مسكينه فتحت موضوع قالت له عن شغله، قال اي ادري وحلها كذا.
0: وترى لما تقول لك افهمني انا شنو ابي اقول، ترى ايه اغلب النساء يقصدون الجانب العاطفي، يعني الجانب العاطفي او العقلاني،
1: ممكن
0: يعني واحده من الثنتين. بس للاسف انه في يعني شغلات كذي ضايعه في ثنايا الحياه الزوجيه،
1: بين السطور،
0: يعني بين السطور نقدر نقول في احرف طايره، في نقاط ما هي موجوده. فانت ركب هالنقاط هذه، ما راح ترى توصل لنتيجه، بس راح تحاول نتعالج الوضع.
1: انا احب شخصيه ام علي، اذا على يعني عروس جديده وعارفه ايش تبي وتعطيك بالوي،
0: يعني كل ما
1: حلوه هالشخصيه،
0: لا تعقدينها انت،
1: أي
0: لا كذا
1: على طول،
0: ما تبي شيء، مو طالبه شيء، يعني
1: مو طالبه الا سفره وسياره. خلينا نسال فارس الشمري. الو.
2: صباح الخير. صباح الخير، الحمد لله على السلامة يا طلال.
1: الله يسلمك، صباح النور.
2: المستمعين كلهم
1: مرحبا.
0: حياك الله. اسم على مسمى اخوي فارس.
2: دور عندي انا، مالي فارس احنا.
1: والله مبين انك انت الفارس، ما حد دق الا انت. اسمه فارس.
2: لا لا لا لا، شوف يعني احنا ما قال اخوي عبد المحسن احلام اليقظة.
1: نعم.
2: اليوم الواحد يبي له بنت حلال تفهمها فاهمون على العشرة وعلى الزواج. وفعلا شلون على ما قال فيه يعني موقف كوميدي، يقول دائما المرأة هي الرجال قالت له عصب، قال انت بس هات هات هات ما في اخذ، قالت له خذ الثلاجة وطلعها.
1: الله، هذه عطيتها. لا حول ولا قوة.
2: شوف لازم تستغرب بوقت على ما يقولون، كل شيء اليوم ينشاف بالعين من السوشيال ميديا فلانة. شوف أنا بقول لك شيء ممكن يكون غريب.
1: تفضل.
2: أنا رحت خطب، قلت له المرأة كلمة. سأل طبعا المليش، قال في شروط في شيء. قلت والله أنا عندي شرط. استغرب يعني.
1: العادة أهل العروس هم اللي يشرطون.
2: إيه. قال شنو؟ خير إن شاء الله. قلت أنا أرفض كلمة اشمعنى.
1: الله.
2: ما أبي أسمع كلمة اشمعنى. ليش؟ قال ليش؟ حتى وقلت والله أنا صادق اشمعنى، لأن أنا ايضا ملزوم بام وبخوات.
1: نعم.
2: ولو اسوي حاجه لامي ولا اسوي، قالت اشمعنى امك؟ اشمعنى اختك؟
1: صح.
2: او باكر تقول لك اشمعنى اختك غيرها يسوي لها كذي وكذي.
1: نعم.
2: فهذه ترى في بعض الكلمات هي تهدم الزواج من البدايه.
1: فعلا تكره الزوج بالبيت يا فارس، بعضهم ما يرد، يقول كل ما رحت في مقارنه.
2: انت مرة تبي رجل يقدرك يحترمك. انا من وجهة نظري اترك احلام اللغبة. اليوم الرجل اذا كان المرأة كانت تحصل احترام من الرجل، او العكس ايضا الرجل يحصل احترام من المرأة تقدر العشرة. هي عشرة ترى عمر من يطوف عليها كم سنة ترى راح يتذكرون الايام الحلوة. الله على هذيك الايام. دائما خلي يكون في تغارب، دائما خلي يكون حتى الافكار مشتركه.
1: صح.
2: على ما يقولون اخواننا المصريين، الكلام اخذ وعطى، اخذ واعطي معاها. ايضا لا ترفض دائما اراها حتى لو فيها غطاء.
1: صح.
2: مشي اللي تقدر تمشيه.
1: اخوي فارس، شنو الشيء اللي وصاك الوالد علشان زواجك نجح؟ انا اتذكر من الوصايا ان عاملها مثل ما تحب الناس يعاملون خواتك، يعني الكلمه هذه.
2: والله أشوف يا أخو طلال، والله فعلا عامل بنت الناس.
1: أيوة.
2: مثل ما تبي يعاملون بنتك.
1: نعم.
2: وأيضا أختك.
1: نعم. بالرحمة. صح.
2: راح تنجح إن شاء الله.
1: أحسنت.
2: إن شاء الله يجيب فارس الأحلام.
1: آمين.
2: واحدة تنطرف، بس ما ظنت هي فارس الأحلام.
1: خلصوا. ما بقى إلا أنت.
0: انقرضوا.
1: هل أنت مرتبط أستاذ فارس؟
2: أنا متزوج.
1: ما شاء الله، سبق لك الزواج. وراك ما عزمتنا على عرسك من سنين، وانت تتصل على مراعب ولا مرة قلت لي تعال.
2: لا انا قديم، انا عارف قديم.
0: الله يوفقك. العرس القادم ان شاء الله.
1: اعوذ بالله.
2: بحضورك ان شاء الله.
0: يخليك ويحفظك. تسلم يا اخوي فارس، الله يحفظك.
3: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل.

0: نرجع لاتصالات احبابنا المستمعين. اخونا ابو صالح ينتظر.
1: نعم.
0: هذا اللي فارس عنده حصانين بعد.
1: الله
0: حي الله اخوي ابو صالح.
2: حصان واحد وياله بعد. صبح له صباح الله. الحين انا كنت مجمع الحين كلمات وطيرتها الحين من البدايه. الحين الله
1: شفت شلون
0: زين. حصان واحد احنا حتى قاري ما عندنا.
1: شلونك يا ابو صالح وتحياتنا لاهلنا بالسعوديه. الله يحميكم ان شاء الله.
2: والله بخير ونعمه واسال الله ربي يمن على الامر في الامان والصحه
1: آمين.
2: في الابدان والامن في الاوطان يا رب العالمين. وأحبي أنا كنت أسمع الأراد قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكم حفظ نصف القرآن؟ قال كيف يا رسول الله؟ قال قال من قرأ الإخلاص ثلاثا فكأنما ختم نصف القرآن.
0: أحسنت.
2: شوف كيف؟ قال من منكم قام الليل كله؟ قال ما كيف وكيف يا رسول الله؟ قال قال من قرأ أواخر سورة البقرة فكأنما قام الليل كله. شوف كيف؟ دائما خلوا ترى الطمأنينة الأكثر. أنا هنا كل ما زرعت الطمأنينة في ذلك وفي راح تزرع الطمأنينة في عشرتك في كله مع أهلك وطبيعتك. كل ما صرت أنت معشور ما راح تكون متوتر مع البيت متوتر. ليه؟ الإنسان ده صار جوفه فاضي من داخل وجوفه فاضي من إيمانيات ومن يقين بالله سبحانه وتعالى وعدم حسن الظن في الله تلقى دائما معشور. دائما تلقى معشور وهذه هي احد الاسباب اللي دائما ولا والله سبحانه وتعالى وجعلنا بينكم نفاقا غليظا. شوف كيف وقد افضى بعضكم الى بعض. شوف كيف وجعل بينكم الموده والرحمه. هذه لو هذه احنا لو كنا نتقيد في الامور هذه ما صارت كل الطلبات الزايده ولا والله انا بتزوج لواحد فارس الاحلام. اي فارس الاحلام للحمر ذي قاري احلام هذا مو زي ما قالوا يعني قاري هو قاري ويا الله. لكن الأقصد هنا يا إخواني الوسطية جميلة. الوسطية جميلة ومتى ما ترى فيه ما شاء الله فيه تضحية من البعض كثير من النساء إذا رأت الرجل فيه الخير وفيه كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي حتى هو على إيش وهو على فراش الموت كان يوصي فيه. شوف كيف ليه؟ لأن الأم هي المدرسة. الزوجة هي الحياة وهي المكملة. هي المكملة لحياتك. أنت مكمل لها وهي مكملة لك.
0: عشان طالما كل هذا دلعها شوية اهتم فيها شويه ودها سفرها جيبها اعزمها
2: جيبها جميل. هذا النتيجه اذا صارت تفاهم بين الاثنين يصير الرجل عنده تضحيه بيعطيها بكل اللي تبيه ما في شك.
0: طيب الريال الشيبي ابو صالح الرجل الشيبي يعني الرجل عنده كلمتين معروفين دائما يقول اشتبون اسوي لكم اكثر والكلمه الثانيه حسوا باللي قاعد اسوي لكم.
2: شوف الرجل كالطفل اي شيء يرضيه الرجل. شوف كيف اول شيء بيت الرجل بيت الرجل معدته هذا معروف.
0: حلو اي عطنا الحلول اللي كذي
1: يا سلام.
2: يمكن بيت الرجل معدته. ثاني حاجه بشاشه الاستقبال قدم واثناء قدومه من عمله خلاص يشك كل حاجه لو يبون عيونه عطيه. ليه؟
1: والله
2: بشاشه الاستقبال دليل على تقديرك والشكر لك على هذا الاجتهاد والبذل اللي تقوم فيه وتوديه.
0: حلو والكلمه الطيبه
2: الكلمة الطيبة تجيب يا أخي تجيب ذوب الجبال يا أخي مو بكلمة يا أخي. الكلمة الطيبة شو المطر من وين ينزل؟ من السماء.
0: ما يسمع الريال هالمسكين إلا كلمة أنت إيش سويت؟
2: ما أي بس
1: أو خرابات البيت أو مشاكل الجيران
0: إيش مسوي لنا كله يا بالديوانية يا بالشغل.
2: شوف كيف أنا خاف أجيب حديث يقلبون علي. أوكي
1: دير بالك انتبه يا أبو صالح.
2: يقول الله يرحم الوالد يقول أبوي الله يسكن الجنة يسكن
1: آمين آمين.
2: يقول ابوي ترى المره مثل المعده ان عبيتها وجعتك قلت خليتها وجعتك. شوف كيف
1: لا حول ولا قوه الا راح يزعلون عليك الحين.
2: فالوسطيه جميله. في وسطيه
1: احسنت صح
0: كده. احسنت
2: وبعدين حاجه واحده بس دقيقه الله يخليك
0: اتفضل.
2: انتبهوا من عاقبه الخطا.
1: ايوه الخطأ. احسنت
2: وعاقبه الزعل. يعني لا زعلت فكر في العاقبه. نعم. وش تسوي يعني
1: ولازم تراضيها بشكل يومي ابو صالح. لا تخلي الامور تتراكم ثم المره تحقد وتكره.
2: في كلمتك هذه حساسه. اراضيها اراضيه اذا في زعل لكن ما دام الحياه ماشيه وعاملها. شوف كيف عاملها حتى يعني ما حد

0: مثلا يقول يرفض له وانا الراغبه تلقى بتتمرد، لكن الرجل والله حبيب.
1: نعم.
0: ولكن في بعض النساء ما شاء الله كالجبل.
1: نعم حكيمه ماسكه بيتها عيالها زوجها
0: ليه؟
1: صح.
0: وش خايفه؟ خايفه من العاقبه.
1: نعم.
0: عاقبه الخطا. نعم. او عاقبه الشيء هذا. نسال. نعم. الله ربي يهدينا وحنا ترى طيبين.
1: امين امين.
0: انت عامل بالطيب
1: صحيح. والصبر والصبر زين يا ابو صالح. شكرا جزيلا
0: جميل
1: لك.
0: جميل جميل جميل.
1: الف شكر. الف شكر.
0: الله هلا بك يا حبيبي.
1: مرحبا
2: حياك الله. لازم نعيش الزواج والله بمثابه الملح والبهارات للاكل. جميل بدون هذا
3: الملح.

0: راح الكهرباء.
1: نعم.
0: مرحبا.
1: هلا.
0: هذا بيت حسين عبد الرحمن الكبش.
1: شنو؟
0: حسين عبد الرحمن الكبش.
1: حسين عبد الرحمن بس مو الكبش.
0: بلى يبا.
1: ها. المهم ايش تبي؟
0: يبغى فواتير الكهرباء. هاي فاتورة شهر 7.
1: ترى انت ذبحتنا بفواتير الكهرباء. ما صارت. هالاسبوع جاينا 8 مرات فواتير كهرباء. شنو هذا؟
0: بالله وزارة ابوي. بلى وزارة ابوي انا اللي بسوي وزارة الكهرباء.
1: لا والله عيادتك.
0: ريال انا موظف عندهم عبد المامور يدزوني اكمل شغلي وادلب. مالي شغل انا.
1: لا مو منهم هما منك انت هذا.
0: يبا خلينا نشوف الميتر.
1: ما السالفه شنو هي؟ المهم الحين ايش تبي؟
0: بشوف الميتر.
1: ابوي مو هني.
0: حرام اللي جايك حرام.
1: والله عاد ما ادري عنك.
0: ريال موظف حكومه انا استحي على وجهك غير الكلام.
1: المهم الحين ايش تبي؟ خلصنا عاد.
0: دفعوا الفواتير اللي عليكم شهر 7.
1: شوف امس دافعين فاتوره.
0: شهر 8. شهر 9.
1: هيا انت عطني اياهم انا ايش اسوي فيهم.
0: ها ها. وهاي فاتوره الشهر الجاي.
1: ادري كلها حقوقها.
0: وهاي انذار حق ابوك.
1: زين.
0: وعندي انذار من البلديه عشان اشيلكم مره واحده لانه وسختوها انتم.
1: بالله عليك تقدر.
0: انذار من البلديه على طريقي. خل نشوف الميتر بس. يلا بي.
1: يلا تفضل. اخر مره.
0: مره. فلشنا والله بهالميات. الله لا يبارك فيها.
1: عندك اورامك
2: مو كل كلام يحتاج ترتيب ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: أبحكم خير وبركة يا رب.
4: يعني أعتقد طلال لك منتظر على الخط الآن كان مستمتع بالمسمع مال عبد الحسين عبد الرضا.
5: إيه؟
4: بس هو فارس من نوع آخر. لا يمتطي جوادا.
5: نعم
4: يمتطي هليكوبترا.
5: الله إنه بوبشيت وعليه بستون
4: ويطير.
5: صباح النور. اليوم متأخر.
6: الله يرحم أبو عدنان. الله يرحم أبو عدنان.
4: الله يرحم والديك.
6: قبل كم من يوم الذكرى 9 ولا لا؟
5: صحيح. رحمة الله عليه.
6: الله يغفر له. الله يغفر له.
5: الله انت ما شفته على الطبيعه يا ابو عبد الوهاب. ايش كثر يعني لما جينا الاذاعه نفرح.
6: كنت اتمنى. الله انت تدري. الله يغفر له بعدنا.
5: امين.
6: بعد ما توفى والله العظيم بالنسبه لي خلاص راح الكوميديا بالنسبه لي انا.
5: الله يرحمه.
6: يعني الله يرحمه. الله يرحمه ويسكنه الجنه. اللهم امين.
4: امين, آمين. يا رب العالمين.
6: اي والله. وبعدين يا
4: حنون جدا امانه. أيوة الله. يعني حنون على كل من يلاقيه.
5: أيوة
4: كأنه والد. كأنه
5: تنور الاذاعه لما يدخل. الله يرحمه.
6: يا بعدنا ما انا ما اقدر اتكلم. احنا يعني من صغرنا نتابع اي محطه فيها ابو عدنان معه.
5: الله.
6: اي قناه يعني السعوديه كلها تحبه. الله. مو بس عبد الوهاب وبشير. لا كل اللي يحبه
5: ابو عبد الوهاب. هذا ما خلاك يعني شوف لما كنا نشوف ابو عدنان واحنا صغار وسعاد والامور اليوميه مالت الزواج. هذا اعطاك فكره عن الزواج فصار عندك انت بعد موضوع انه فارسه الاحلام. هل هذا عانيت منه؟ رحت لما تزوجت لقيت حياه ثانيه؟
6: لا لا فارس الاحلام اول شيء. ايه؟ على قولة الحصان الابيض يقول لي اخوي يوسف قبل شوي.
5: ايه؟
6: يبي له اهتمام نفس اللي في الحصان الابيض. اساسا يبي له اهتمام.
5: صح.
6: هل في اهتمام لفارس الاحلام قبل تصير احلامك كلها؟ هل في اهتمام له واساسا ولا لا؟
5: احسنت.
6: اي يعني اذا انت حصيت الاهتمام والله بتلاقي انت تقدم عيونك لهم كلهم. يعني انت قد انا دائما اقول انت افعل الخير.

0: فارس الاحلام بيجي بيكون موجود. بس يعني لو تعطيهم شفت المصباح السحري المارد نفسه يعجز طلباتهم،
1: بيتعب المارد راح ما راح يطلع.
0: صح والله يتعب طلباتهم كثيره، ولكن يبينهم صبر وبالحكمه بالصبر تمشي الامور.
2: هذا اخر مارد انحاش اختفى بعد ما بين ببشيت اي شيء تفرك المصباح مو راضي يطلع.
0: مو بلا من هالطلبات الكثيره اللي تجي.
1: أيوة
0: هذا كذا وهذا كذا.
2: طيب ببشيت خلنا نسالك سؤال.
0: تفضل.
2: افرض الان الفانوس بيدك وحكيت الفانوس طلع لك المارد، شنو تبي ثلاث صفات بفارسة الاحلام كحلم؟ طبعا انت الفارسة موجودة الله يحفظها لك ان شاء الله.
0: شوف
2: بس شنو تطلب منه؟
0: احنا الجيل الطيبين كل شيء الحمد لله والله.
2: تقول له ما بي شيء مشكور ارجع
1: والله ابي الستر والعافية.
0: بالنسبة لي والله بيعقوب الجيل الطيبين كل شيء متوفر لله الحمد.
1: اي والله.
0: بس احنا نتكلم عن الجيل الجديد. الجيل الجديد مهما تسوي يعني البنات يطلعون صديقتها طالع
1: صحويتها
0: في العمل طالع كذا ابغى كذا ابغى كذا. فالله يعين المتزوجين الشباب.
1: حتى الموبايلات ابو عبد الوهاب يعني اول كان واحد اللي تتكلم فيه، الحين كل شوي على الموضه وعلى الترند.
0: الجيل الجديد صعب
1: صراحه. احسنت الله يهديهم.
2: الجوارات وغير الميداليات وغير الشغلات
1: ما تخلص.
0: يبغى لهم شخص يتحملهم.
1: شكرا لك يا ابو عبد الوهاب.
0: الله يبارك لنا ولكم ان شاء الله.
1: مع السلامه.
0: مع السلامه. مراحل.

0: يعني هالمساحة الحوارية يبيلها إنسان راقي مثقف عنده خبرة بالحياة. غايب ووحشنا صالح. صباح الخير.
1: صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمكم ويعافيكم استاذ
0: طلال.
1: اسلم المستمعين والمستمعات اصبح عليهم وفي جميع انحاء العالم.
0: الله يسلمك.
1: وصراحة استقناكم كثير والله.
0: واحنا اكثر
1: كثير والله.
0: حياك الله يا صالح. شو تقول على مساحتنا الحوارية؟
1: اي طبعا مساحتكم الحوارية هاي ما شاء الله تهم كل بيت وترفع قدر كل بيت هذه بنفس الوقت. لكن منو فارس الاحلام نختاره؟ من فارس الاحلام؟ اولا نبدا بالبيت شعر صغير يعني مو كبير. فسجل عندك استاذ يوسف الطلال. لور التني حشاش سيد الحواشيش. لور التني حطاب قدم لي الفاس. لور التني خيال اروى المراويش. واثني وراهم يوم الرياج يباس. الفرخ لا يجبك في صفة الريش. طير الحباري ابرق رياج جرناس. هذا رقم واحد. رقم اثنين فارس الاحلام اولا في حسن خلقه. حسن خلقه. شو معنى حسن خلقه؟ أن لا يتلفظ ألفاظ سيئة. اثنين نختار الجيب. نختار جيب أستاذ يوسف أستاذ طلال. لماذا نختار جيبه؟ أهم شيء الجيب. ما هو الجيب؟ مو شرط المال. أهم شيء الكلام الطيب.
0: الله.
1: يعني الابتسامة الحلوة. يعطيها يعني حتى إذا صارت أخطاء. الخطأ وارد بالبيت. الخطأ وارد.
2: نعم.
1: قبل وبعد.
2: نعم.
1: عند الخطوبة وبعد الزواج.
2: نعم. كأنك أخوي صالح تتكلم على الاحتواء. أن الواحد يحتوي الطرف الآخر.
1: شلون يحتوي؟ يحتوي أولا بأخلاقه. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. ما بالك بزوجتك؟ ما بالك بخطيبتك؟ ما بالك يعني الإنسان مهما كان جيبه لازم ما يكون بخيل.
0: الله.
1: مو بس بخيل بالكلام. مو بس بخيل بالمال. مو بس... لازم يكون أرقى شيء.
0: نعم.
1: يعني يكون أولا في جيبه يكون على طول. الأولاد ما يقصر معهم. البنات ما يقصر معهم.
2: المرأة تكره كلمة ما عندي.
0: جدا إيه؟
2: تكره.
1: كلمة ما عندي. الزوجة إذا قالت ما عندي أولا في وحدة طبعا أخذت فقير. لما أخذت الفقير يعني مثل ما جبنة وزيتون والماشي. فصدف راحت لها تروح لها تقول لا زوجي شنو سمك وخوزي وكل يوم مقدينه وهي شنو أكل الساد طلاسة
2: جبنه وزيتون
1: جبنه وهي ترفع من قدر زوجها.
0: الله. والنعم.
1: ترباية البيت.
2: وترى هي لا تكذب أخوي صالح.

0: يا ترى بهالجبنة والزيتون أحلى وأشهى طعام.
1: طبعا. ليش قدمنا الاخلاق؟ مجرد ما قدمنا الاخلاق المال، الاخلاق قلب المال.
2: أحسنت
1: بكل شيء.
2: أستاذ صالح، هذه دعوة موجهة لك، يوم الخميس لازم تزورنا بالمركز العلمي، وحشتنا وايد وايد وايد.
1: الله يحفظك. يا ريت والله، أنا أتشرف وأتشرف بشوفكم وأشوف المستمعين ومستمعين في كل مكان. حياكم الله،
2: على سلامتك.
0: كل الشكر والتقدير.
1: الله يسلمك، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارحب الجميع.
3: المايك وقول اللي بخاطرك.
4: أنا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
3: يناقشك ويقدر وجودك.
5: هو المسؤول، هو الاب الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
3: رايك له صدى وصوتك له مدى.
6: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
3: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
7: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي.

0: ابو فيصل الشطي حياك الله وسعيدين بهالمشاركه. ايش تحب تقول على موضوعنا؟
1: السلام عليكم استاذ طلال.
0: عليكم السلام، صبحك الله بالخير.
1: اخوي استاذ يوسف الله يحفظكم
2: وياك يا رب.
1: والله اخوي انا بقول لكم كلمتين ورد قطاهم.
2: تفضل
0: تفضل.
1: امانه لكل زمان طفلة ورجال.
0: نعم.
1: الزمان اللي طاف اللي في عهدنا مو احنا ابائنا واجدادنا كانت الامور سهله جدا وصعبه جدا. كان الاباء واجدادنا ياخذون المراه بعبايتها ويروحون البحر والغوص وست اشهر وسبعة اشهر والامور عند اهلها قاعده عند اهل زوجها وتعيش المراه لحد وفاتها وراضيه بالزينه والشينه. اليوم خير يا أستاذ، الكمبيوتر والتليفون والأمور الحياتية تغيرت وايد في الدنيا. يعني المرأة ما قامت تشوف زوجها، قامت تشوف الحياة الأخرى بالدنيا
0: الغير حقيقية.
1: نعم نعم نعم. يعني أنا إنسان متزوج أكثر من نصف قرن.
0: تبارك الله،
1: الحمد لله ولك الحمد.
0: الحمد لله.
1: مرينا في ظروف، مرينا في صعوبات، ومرينا في عهد الخطبة والملكة.
0: نعم.
1: بس مو مثل اليوم يا أخي. اليوم تقول السلام عليكم لا تطلق لي.
0: لا
1: ها. ليش؟ والله خلافنا على مطعم، خلافنا على سفرة، خلافنا على ملبس، مسكن. انت عندك غرفتين وصاله وشقه.
0: نعمه نعمه.
1: لا ابي خدامه تنظم. ايش تسوين انت؟ انا داوم زين، داومت بالليل ايش تسوين؟ قاسين معين. فالامور غير. المراه يعني المراه اللي تخاف الله في زوجها وفي اهلها وفي سمعتها لازم تحافظ على نفسها.
0: صح.
1: المراه مو كل يوم ريال ولا الريال كل يوم مراه.
0: صحيح. ترى حتى هو يعاني ابو فيصل، حتى الريال اللي ينفصل ترى الله يعينه، في وايد بيوت ما يعطونه، يقول لك لا.
1: والله استاذ مبارك يعني امانه الناس تقطع قلبها لما تروح هذا مال الشؤون وتشوف اليهال يستقبلون ابائهم ولا يستقبلون امهاتهم، قلبك تقطع.
0: اي والله اي والله
1: والله قلبك تقطع. ليش هالاطفال شنو ذنبهم؟ علشان شنو؟ علشان شنو انت تقط المره ولا المره تقطك؟
0: لا حول ولا قوة.
1: وتعال شوف الثانية إذا حاجته أمه قالت له الدول مرة مبرة. هذا مو عدل. هذا مو عدل.
0: وانتو كأبو فيصل انتو كأباء بعد ترى تدفعون الثمن، الله يعينكم. إذا والله صار الولد كل شوية زواج، هذه تكاليف ترى حتى على الأب والأم.
1: عمي المبالغ مو مشكلة، الفلوس تروح وترجع مثل البحر.
0: صح.
1: المشكلة داخل البيت.
0: أي والله.
1: المشكلة الأبناء.
0: أي والله.
1: المشكلة البنات. باكر أنت تطلع من الصبح تروح الدوام، ترجع الظهر تحط راسك التام تروح الديوانية.
0: نعم.
1: تطلع من الديوانية تروح القهوة. هل من مرة لها حق؟
0: أي والله.
1: وانت يا مرة بعدها بتشوفي نفسك.
0: صح.
1: 24 ساعة قاطفة تليفون، شنو بدالة انت 1-0-1؟
0: والمواجيب يا أبو فيصل، يعني المواجيب اللي يروحون لها بعد، منتي مجبورة تجاملين الفريج كله، خلوا يوم بالشهر، يومين بالشهر.
1: احنا نقول انت مرة

0: حسب عمرك، حسب الأمور اللي عندك، يعني صح. يوم لا قدر الله عزة،
1: ممكن
0: يوم استقبال،
1: صح.
0: يوم هذا بس تقذرينها علي من السبت للسبت شهور يعني.
1: نعم نعم أحسنت يا أبو فيصل، الله يهداهم إن شاء الله، ودوركم مهم معانا بالإذاعة، وإحنا إن شاء الله بنحط لكم مثل هالمساحات اللي ترمم، نقدر نقول القلوب وتقربها من بعضها البعض.
0: والله خوفنا على عيالنا وبناتنا. أكيد والله يا يبا
1: أكيد،
0: والله العظيم، لأن تشوف أنت تشوف شيء في أهلك ما ودك يصير في عيالك وعيال عيالك.
1: أحسنت، ما قصرت.
0: وروحوا عسى الله ييسر أموركم
1: آمين.
0: وعيالكم وأحفادكم
2: آمين أجمعين يا رب العالمين،
0: جميع مسلم يرضى عليك.
2: شكرا شكرا يا أبو فيصل الشطي، كل الشكر والتقدير لك.
0: عسى الله يحفظكم
2: أجمعين يا رب، وياك ومن يسمع يا رب.
0: شكرا أستاذي.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
1: خلنا يوسف مع هالطرب الحلو.
3: سلام على الموسيقى
1: جميلة. خلنا نرجع، ايش رايك بعروسة ولا نروح بيان ونكون الضيوف عند أمنا الغالية أم محمد، نسألها عن قبل شلون صار الزواج، شنو الطلبات اللي طلبتها من أبو محمد، هل نفذها بعد هالسنين ولا لا، هي شنو طلبت أم محمد؟ صباح الخير يما.
4: سلام عليكم. هلا هلا.
1: عليكم السلام
3: ورحمة الله.
4: هلا فيكم، شلونكم؟ طيبين؟
3: شلونك انت؟ شوي حفظك يا أم محمد.
4: أنا طيبة الحمد لله. تبون حكي أول لو خطبة أول زواج أول؟
1: إيه يما شلون؟
4: حلو. وفارس الأحلام هذا ما كان في بالنا، ما نعرفه أصلا.
1: اي والله
4: ما عرفنا إلا من التلفزيون. بس أنا الحمد لله كان مثل ما توصفونه فارس الأحلام، كان في كل شيء مطيع وزين. لما صار عندي عيال وكان يقول لي بين مدة مدة خلينا نسافر نغير جو.
1: الله.
4: أقول لا، تبي تسافر أنت روح أخذ بناتك. يقول لي تعالي سفرة ديرة حلوة، بغى يودينا فرنسا. قلت له لا أنا ماني
1: فرنسا.
4: ماني
1: ليش ما رحتي؟
4: ما رح، أبي أداري الصغار عندي.
1: إيه كان عندك أطفال صغار. الله يعينك.
4: إيه وعندي شوية حليوين. قلت له أخذ الحليوين وروح استانس أنت وياهم
1: زين.
4: إيه فما كنت يعني أصك عليه تعال ودني ويبني ويبلي.
1: إيه يعني ضحيت أنت بوناس.

0: صوتك امي علشان هو يستانس عياله يفرحون.
1: الله وانا مع الصغار قاعده شلون
0: إيه
1: كبروا الصغار كبروا وديك الساعه انا مالي خلق اسافر كبرتهم كلهم ودراسه وهذا
0: لهيتي مع الدنيا. صار عندك اولويات ثانيه غير السفر؟
1: غير السفر افضل صيف او شتاء افضل اقعد في ديرتي اريح لي
0: الله.
1: اقعد في بيتي ارتب واسوي ويعني مثل في العطله اهيئ لهم حق المدارس ملابس كتبهم. والله اني اسافر اضيع وقت اي شغل
0: حلو. هذا اول علي. امي ابي امهات اليوم شنو ملاحظتك عليهم؟ ليش زواجاتهم ما قاعده تستمر؟ ليش المراه ما تمسك رايلها بايدها وضروسها علشان ما يروح حق واحده ثانيه؟
1: اي ما مو كثر ما تشوف هذا التلفزيون والتليفون إيه. انا اقول له يشوفون هالاشياء فكل شيء متغير. انا مو مع هالزمن هذا كلش.
0: انت للحين مع الطريقه القديمه خطبه الاهل و... وماكو شروط الله ينزل عندهم البركة سبحان الله.
1: اي والله كانوا مقنوعين في اللي الله كاتب لهم الله. ما يطالعون بعض ولا هذه عندها سيارة حلوة ولا عندها بيت حلو ولا لا راضين باللي الله كاتب لهم الحمد لله وصلوا وعيالهم دكاترة
0: ما شاء الله.
1: الحين لا الحين هاليوم نروح خطبة واحدة زواجها وخطبتها إيه؟ عقب شهرين ثلاثة نسأل ها العروس حملت تقول إيه؟ لا اتطلقوا.
0: لا إله إلا الله.
1: إيه هذا
0: الله يهديهم دارك. الله يهديهم
1: الله
0: يا أمي.
1: الله يهديهم إن شاء الله يصلح
0: حبيبتي ما قصرتي يما.
1: الله أبي أقول كلمة بس بسلم على أخوي
0: تفضلي
1: مسرح الشمري من جريدة الأنباء
2: يستاهل أبو محمد
0: يستاهل.
1: يوسف قال لي مطر السلام
2: اي والله دائما يشيد فيك يا ام محمد.
0: اي والله
1: سلموا عليه وايد وايد ويا ريت تعطوني رقمه عشان اشكره.
0: لا وندز له دعوه ان شاء الله يمرنا ابو محمد في المركز العلمي بالسالميه ان شاء الله.
1: يا ريت
0: بشري بشري الحين ادز له على طول.
1: سلام
0: حبيبتي
1: جميع بعد
0: حياكم هلا هلا
1: مع السلامه.
0: مع السلامه.
3: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج احد يسمعنا وشاركنا الراي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط يسمع قصصكم ويشارككم الراي.
4: والله انا عندي بلاوزه
1: هذه مملكتي
4: بيني وبينكم انتوا الاثنين ونلعب لي بالموضوع.
3: لا تتردد اتصل وخل صوتك يعبر.
5: شارك معنا برايك على ارقام هواتف البرنامج 2241-3250 او 2241-3251 أو 2241-3252.

0: معكم نتواصل الخير والمحبة، شكرا لمشاعرك أم محمد. وننتقل لمشاعر أيضا جميلة ورائعة من أمنا الغالية أم عبد العزيز. يا حياك الله.
1: أيكم وبيكم، صبحكم الله بخير.
2: صباح النور والسرور.
1: شلونكم؟ عساكم طيبين.
2: والله بخير.
0: يا هلا عبد العزيز.
1: سويتوا في بوبشيت؟ سويتوا.
2: شفتك طاير بشته وهو فارس الأحلام.
0: الحين بعد الحين قام يمشي والبشت يطير وراه.
1: والشكل ذهب. يعطيكم العافية، حييكم
2: حبيب.
1: وحي المستمعين الكرام، وكل من تكلم أقول له مشكور. يعني ما فضل واحد على الثاني، بس أتشكر وايد وايد وايد من أخوي الشطي.
2: إي والله بفيصل، إي والله
1: تكلم عن كل اللي في مجتمعنا واللي في قلوبنا.
2: نعم، كنا قاعد ببيوتنا. إي والله،
1: إيش من على عمر الله يحفظه. وأتمنى أوجه لك نداء يا أخيي، من فضلك كل يوم تتصل، لأن سريت الموضوع.
2: إي والله بفيصل،
1: تحكيت عن اللي بقلوبنا وجبودنا.
2: صح،
1: مع الأسف قبل المرأة مرة، والريال ريال مثل ما قال. ما احترامي لكم. أنا ما أقول إنه يعني لا، أوصفهم شلون بصلابتهم قوتهم. شغلهم في قوة. يترك بصمة بحياته، بين عياله، بين زوجته، بيته.
2: الله.
1: لا احترامه. يعني لا دش البيت يهز. المرأة

0: كرمه، العيال تشوف يوقفون لبيه كلمه لبيه لها شان كبير. انا والله العظيم
1: حتى حبه الراس يما الحين ما قاموا اول، احنا اول ما يفتش الباب الابو قبل الله يدش نركض ونشيل عنه ونحب راسه وايده.
0: بنات هالوقت مع احترامي لهم، مو الكل انا ما اشمل، شكو احب راسه؟ لا اكو انت خذيتيه، هذا رب الاسره، اسمه رب الاسره. شوف الكلمه شلون عظيمه، العظيم الله لازم نقدره. البنت مو تقعد ريل على ريل، استغفر الله، يعني شورتات ودنيا. اخذ راحتي ببيتي بس لادش الابو اغير اللباس اغير
1: الحين بالزوارة تقول له روح صب لنا شاي، تخيلي
0: منطوقي لا
1: ايه الريل يقوم يصب هو معرس توه هو يصب لكم شاي ويدور فيه.
0: والله يا طلال احنا لا دش علينا الضيف اسف على هالكلمة العاملة ما نخليها اللي يصب، لا احنا نقوم نفز بناتنا.
1: احسنت
0: ايه لا لا تقدير الانسان
1: فعلا،
0: يعني ما ادري قمنا نشوف اشياء. ولما تطرق حق الدليفري بيض الله وجهك، يعني الحين اذا مو ثلاث ارباع الراتب على البيت وعلى هالمطاعم
1: اي والله
0: والله العظيم على قولتكم عمارة صباح واكلها شنو. نعم هذه تبي حمد وشكر، الجبنة اكبر نعمة، اكيد جبنة بحبة البركة
1: وصحتهم احسن يما.
0: إيه
1: الجيل اللي قبل جيلك انت واللي واللي قبلكم صحتكم تبارك الله تكون افضل لان اكلكم احسن وكله من صناعة ايدكم بالبيت.
0: الحين تنطر من حلجة القلطة الكلمة، واخوي صالح تعمد له السلامة
1: الله يسلمك
0: وهني على هالاسلوب الراقي هالحوار الحلو، يعني كل المستمعين اثروا ومشكورين على
1: عبد الوهاب. عبد الوهاب ابو بشيت ابو خالد يقول متى بتزورين الشرقيه يسلم عليك.
0: خلوه اول يزور الكويت
1: ان شاء الله. سمعت يا ابو بشيت تزور الكويت
2: يبي يسبق علينا العيش والملح
1: ولازم لابس بشت عشان اعرفه شلون نعرفه
0: بالزوارة. لا والله حياهم الله وخلي يلبس البشت
1: عشان نعرفه بالمركز العلمي.
2: يقول لك بيلبس بشتين ام عبد العزيز اي بشت رمادي وبشت اصفر
1: لا اله الا الله حبيبتي يما وناطرينك الخميس لا تخلين.
0: انا شويه هالايام ظروفي عيوني
1: ان شاء الله تعدل يا عبد العزيز يعدلها الله خليها على الله بس قول ان شاء الله
0: والله خليها
1: الله يجيبك ان شاء الله
0: ان شاء الله عيوني كيف
2: تسلمين
0: الله يحفظك حبايبي وحفظك.

يقول افهمني حسيني انا رجل في اول الطريق، افهمني حسيني انا رجل في اول الطريق، تكفى يوا كون لي انت الصديق، انا كبرت ابي من يحميني في زمن ما فيه هدوء، في زمن الضجيج عطني من وقتك دقايق، ناسيني هاملني كلمني انصحني، ما عد ذاك الطفل الحقني قبل ما طبعي ياخذ صفاته من ربعي، مدري يفيدني مدري يدمرني في لحظة حزن في لحظة قلق وضيج، يبا يبا انت عايش التجربة قبلي، كنت يوم بعمري ابي منك استفيد، تفرغ لي ما ابي بفلوسك تغرقني، في لحظة ما راح تفيدني، منين جاي وين رايح ابيك تسألني، ساعدني علمني اعيش حياتي، انا ضايع وانت مع الاسف لاهي، ما تدري عني انقذني ساعدني، انا رجل في اول الطريق، ارجوك ارجوك يا يبا لا تهملني قبل لا تندم، والى الابد راح تفقدني.

0: والله جبت ذاك الصندوق الذهب.
1: الله
2: الراي رايكم وشور شور
3: يا يبا
2: اضبط ساعتك على ساعة المهم.
0: مشكورين على هالبرنامج الحلو واتمنى الله يوفقكم اكثر واكثر. نشكر المستمعين ما قصروا كل واحد قلب قلبه.
4: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
5: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
3: تقدير الزوج الظروف الزوج.
0: يا صباح الفل يا صباح الورد يا صباح الياسمين.
3: صباح المسكول عنبر والعود يا مصالح يا حياك الله.
6: حاب تعبر عن رأيك؟ عندك وجهة نظر؟
7: الكلمة لك في مراحل.
3: إذن يومنا خليجي إن شاء الله وبحيل الله ومن الكويت.
1: الاستديو نور صراحة بوجوده.
3: طبعا بوجود إخواننا خارج الاستديو.
1: مسؤولين دكتور يوسف إسرائيل.
3: وزارة الدفاع من دول مجلس التعاون الخليجي نقول لهم على الرحب والسعة. نورتوا بلدكم الكويت وإن شاء الله راح يكونون موجودين معنا داخل الاستديو. نتمنى أحد منهم نسمع صوته ويانا ونطير إلى مملكة البحرين. ما يبون يطلعون معنا. إذن دكتور يوسف سريع حياك الله. وخونا بدر الدعي إبراهيم ماتقي السادة المدراء العامين في الإذاعة والتلفزيون وأيضا ضباطنا اللي أمانة يعني ما عليه محمد أنا استميحك العذر تمونين علينا أختنا من البحرين بس يستاهلون ربعنا اللي برا يعني يقدموا حياتهم لجل أمنة وأماننا في كل دول مجلس التعاون الخليجي. فكلمة من القلب إن شاء الله توصل وتقع في قلوبكم المحبة لأراضي دول مجلس التعاون الخليجي. الله يحفظكم وين ما كنتوا وعساكم دوم العين والذخر والسند والروح اللي تفداكم من كل أهلنا في دول مجلس التعاون الخليجي. عساكم ذخر يا رب.
1: نور استديونا بوصول مجموعة من القادة والضباط بوزارة الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي. نورتونا أسعدتونا جنودنا وأبطالنا. نورتونا في هذه الزيارة فعلا في استديو إذاعة دولة الكويت وبرنامج مراحب. ننتقل سريعا معكم بعد الفاصل إن شاء الله لاتصالاتكم.

0: علاقات ثقافية وفنية وإعلامية عميقة تربط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، مر عليها عقود من الزمن.
1: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. انتهاء مهلة 60 يوما ضمن مذكرة تفاهم إسلامباد بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان رسميا عن تمديدها. ومصادر باكستانية تقول أن الجانبين وافقا على تمديد وقف إطلاق النار مع بقاء مدة التمديد قيد التفاوض. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات للحوثيين في محافظة الجوفة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مناطق شرقي مدينة غزة. مبعوث الرئيس الأمريكي يعقد عدة لقاءات ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وسائل إعلام سورية رسمية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدة أشخاص خلال توغلها بريف درعا الغربي. انقطاع واسع للكهرباء بمدن ليبية بينها العاصمة طرابلس في ظل استمرار هجمات بطائرات مسيرة على محطات الكهرباء. السلطات الروسية تعلن مقتل 6 أشخاص جراء صواريخ أوكرانية استهدفت منطقة بلغرود. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تؤكد أن للاتحاد يخطط لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز عدد وفيات فيروس إيبولا 2300 وفاة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
3: وإذا زعلت على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
0: وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم، ربما نحتاج إلى إعادة النظر شوي في صورة فارس الأحلام. الزوج الناجح مو بالضرورة من اللي يقدر تحقيق كل أمنية، وإنما من يسعى ويجتهد ويتحمل مسؤوليته ويبني أسرته باللي يقدر عليه. وفي المقابل الزوجة اللي تراعي ظروف زوجها وما تتنازل عن أحلامها وطموحاتها، وإنما تدرك وتعرف أن لكل شيء وقته وأن الحياة الزوجية رحلة طويلة، وما لا نستطيع تحقيقه اليوم ممكن نحققه باكر. والأجمل أن تتحول لغة الحياة بين الزوجين من ليش ما توفر لي هالشغلة هذه إلى شلون نقدر نوصل لها. فكم من زوجين بدأ حياتهم بالقليل وبعدها بنوا الكثير مع الأيام، لأن بينهم تفاهم وصبر وتقدير للظروف. وفارس الأحلام في النهاية مو مراد سحري يحمل عصا علشان يحقق كل الأمنيات، هو إنسان يتعب ويقلق ويحاول، ممكن ينجح وممكن يتعثر. واللي يحتاجه من شريكة حياته إنها ما تتوقف عن الحلم، وإنما أن تحلم معه وأن يكون شريكين في الطريق، لا أن يحمل أحدهما الطريق كله وحده.

0: فرحنا أمانة أخوي طلال بإطلالة إخواننا ضباط وزارات الدفاع من دول مجلس التعاون صحيح. الخليجي، وكان هناك أيضا ضابط إمرأة
1: نعم.
0: يمكن ما شفناها، ما شاء الله العدد كان كبير جدا. أيوة الله يحفظها الله. إن شاء الله ويحفظهم كلهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين. آمين يا رب العالمين. ماذا من بعد مناجاتي؟

وحنينك نحو ملاقاتي، قلبك يدعوني مشتاقا ليسمعني همس النبضاتي. همسك يأتيني في بعدي ينسيني هول مصيباتي. أبوح بأكثر من هذا أم أسكت أرفض إسكاتي؟ إني فارس أحلامك، من وحيك، من آفاقك آتي. آتيك لألهب أشواقي، من نارك أكوي زفراتي. حسبي بالكي تداويني، فالكي علاج معاناتي. أتريني عندك حيرانا، أسكت عن بوح شكاياتي. أسكت أنغاما أعزفها، فالوقت لعصف الكلمات. كلماتك أحيت أحزاني، أيقظت المرأة في ذاتي. فوصلت بعمقك أعماقي، وصمت بدون مبالاتي. قومي لاقيني، فلقانا سيدوم بأروع حالاتي. أمضي وأظل على حالي، أبصر من عيني حياتي.

0: وصلنا للختام، لكم التحية والاحترام. شكرا كبيرا لضباط وزارة الدفاع والقادة اللي زارونا في دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال ورشة العمل المقامة بدولة الكويت. تحيات حلوة وكبيرة من طاقم البرنامج، وإحنا بقيادة مخرجنا
1: عبد الوهاب الصلاح.
0: إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بول.

صاحبي من شدة يا عظيم ولا القلب الملاحي هوا صحت لناديت أي يجيب ما أعطاني قصد أشرح الخطا صاحبي من شدة يا عظيم ولا القلب الملاحي هوا صح لها ديت عيه يجيب ما أعطاني فرصة أشرح الخطا لو شوف الحال من قلب المغيب لو شوف اللي على حالي جنا شايل الجرح بقلبي ما يضيب السبب خلي أنا مالي سوى سجم حالي ما هو شيء عجيب العجيب إنه يشكك فيه.

كغيرتي ألا في هوا صحت لنهيت عي يجيب ما عطاني رصد أشرع على خطا صاحبي من سبتها لغيرتي

0: صاحبي من شدته قلبي عظيم ولا قلبا ولا هوى صح لنا ذي عجيب ما أعطاني فرصة أشرح لخطا لو شوف الحال من قلب المغيب لو شوف اللي على حالي جنى الشايل جرح بقلبي ما يضيب السبب خلي أنا مالي سوى سجم حالي ما هو شيء عجيب العجيب انه يشكل فيها انت حبيبي بهالشكل الغريب ولا هديت الحب هذا منتهى صاحبي من سبته قلبي عظيم ألع القلب المولع في هوى صح لنا هديت عيه يجيب ما أعطاني فرصته أشرح الخطا
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

مضى لسبيله معا وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنال، كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة جلالا. هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به الجبال، وعطلت الثغور لفقد معن وقد يروي بها الأسل النهالا. وأظلمت العراق وأورثتها مصيبته المجللة اختلالا، وظل الشام يرجف جانباه لركن العز حين وها فمالا. وكادت من تهامة كل أرض ومن نجد تزول غدا تزالا، فإن يعلو البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا.

نرى الشعراء يتغزلون ويصفون، ونراهم يفتخرون ويرثون، وكثيرا ما بالحكمة ينطقون، وما شعرهم إلا عواطف تهيج في قلوبهم، وأفكار تدور في خواطرهم. فإذا تغزل الشاعر أو شبب بالنساء، فإنما بعثه حب اللهو والشهوات، وإذا وصف فأدق الوصف وأجاد التشبيه، فإنما استعان بدقة نظره ونفاذ بصره، وإذا افتخر فنوه بمآثره وفعاله، وتاه بعقله واعتد بقدرته، فإنما أوحت إليه عظمة نفسه وكبرياؤها. وإذا ضرب الأمثال وفاضت على لسانه الحكمة، فإنما ألهمته التجارب وغذته الخبرة بأمور الدنيا. أما إذا رثى وتوجع فليس يدفعه إلا الألم وفرط الحس، وليس ينطقه إلا الأسى والحزن.

أصاب الموت يوم أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعالا، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، ولم يك طالب للعرف ينوي إلى غير ابن زائدة ارتحالا. مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فضل نائله السؤال. الرثاء الصادق إنما ينبعث عن شدة الشعور والإحساس، ناهيك بالشاعر إحساسا به يصير شاعرا، وعلى قدره ترتفع منزلته بين الشعراء أو تنحط. وهذا الشعور البالغ تنبهه الحوادث وتستفزه النوائب، ولكن للحزن عليه سلطان أقوى وأثرا أعظم، فإنه إذا تغلغل في أعماق قلبه هزه هزا، فلربما استطاع الشاعر أن يكتم حينا ما نزل به من أمور هذه الدنيا، ولكنه لن يستطيع أن يحبس سحابة ألم مرت في سمائه، فتراه مضطربا نفسي مشغولا.

الفكري لا يهدأ باله ولا يستقر قراره حتى تسيل عبرته فتنقشع بها غيوم نفسه وتتبدد آلام قلبه ويستريح.

من كان يحمل كل ثقل ويسبق فضلنا إليه السؤال، وما عمد الوفود لمثل معن ولا حطوا بساحته الرحال، ولا بلغت أكف ذوي العطايا يمينا من يديه ولا شمالا، وما كانت تجف له حياض من المعروف مترعة سجالا. الشاعر الرافي كأن في جوفه شيئا أو مادة شديدة التأثر سريعة الامتزاج بالحزن، فلا يتسرب إلى قلبه شيء منه حتى يمتزج، فيخرج من هذا المزيج شعر يفيض حسرة وكآبة. حين تسمع وترى، ترى أن الشاعر مفرط الإحساس والشعور، يألم لأقل شيء، تضيق نفسه من كل شيء ربما، فهو إن أحس بضعف في جسمه ملأ الدنيا توجعا وشكوى، وإن أصابه مرض صرف همه إليه، يراقبه أشد المراقبة ويصفه أدق الوصف، ويتأفف منه ما ألح عليه بالأذى، فكيف به أمام أعظم المصائب، أمام الموت الرهيب، مفرق الأحباب وواتر الآباء وثاكل الأمهات، كيف لا يضطرب قلبه أمام هذه النازلة، فتجود عيناه بالدمع سحا ليطفئ لهيب قلبه المتقيد لوعة وأسى، فهو إذن جدير بالرحمة والشفقة، خليق بأن يرق له ويؤسف لحاله، ولكن يجب ألا نرق ولا نأسف، كما ينصحنا الحكيم الفرنسي إذ يقول: قلق الشعراء لذيذ فلا ترثوا لهم، إن الذين يغنون يعلمون كيف يخلعون حلة بيضاء على سواد قنوطهم، فلا سحر إلا سحر الألفاظ، فالشعراء يتعزون وما عزاؤهم إلا الصور.

معاً ويا معاً، ولم يك كنزه ذهباً ولكن سيوف الهند والحلق المذالة، وذابلة من الخطي سمراً ترى فيهن ليناً واعتدالاً، وذخراً من محامد باقيات وفضلة قنبه التفضيل نالا. لئن أمست رويدا قد أذيلت جيادا كان يكره أن تذالا، لقد كانت تصاب به ويسمو بها عقبا ويرجعها حبالا.

حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين. هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على

مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. منذ آلاف السنين وقبل أن تظهر العملات والأسواق والمصارف، كان هناك شيء واحد استطاع أن يجذب الإنسان أكثر من أي معدن آخر. لم يكن أقوى من الحديد، ولا أكثر فائدة من النحاس، ولا أكثر ضرورة للحياة من الماء والغذاء، ومع ذلك أصبح أغلى الأشياء. ذلك الشيء هو الذهب. لكن السؤال الحقيقي ليس لماذا أحب الإنسان الذهب، بل كيف استطاع الإنسان أن يمنح مادة لا تطعمه ولا تحميه قيمة تفوق قيمتها الطبيعية؟ كيف تحولت ذرات صفراء من أعماق الأرض إلى رمز للسلطة؟

والجمال والخلود. ربما تكمن الإجابة في أعماق طبيعة الإنسان نفسه، فالإنسان ليس الكائن الذي يعيش فقط بما يحتاج إليه، بل بما يمنحه معنى، فهو لا يرى الأشياء كما هي فقط، بل كما يرمز إليها. الحجر قد يصبح تمثالا مقدسا، والقطعة المعدنية قد تصبح تاجا ملكيا، والورقة الصغيرة قد تتحول إلى مال يحدد مصير أمم كاملة. وهنا يظهر أحد أعظم أسرار الحضارة: القيمة ليست دائما في الشيء، بل في الاتفاق الذي يصنع البشر حوله.

عرف الإنسان الذهب منذ عصور ما قبل التاريخ، وتشير الأدلة الأثرية إلى استخدامه في الزينة منذ آلاف السنين. ومن أقدم الأمثلة كنوز الذهب المكتشفة في مقابر فارنا في بلغاريا، والتي يعود تاريخها إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد تقريبا، حيث عثر على حلي ذهبية تدل على أن الإنسان لم ير الذهب مجرد مادة جميلة، بل علامة على المكانة والتميز.

لم يكن اختيار الذهب صدفة، فالذهب يمتلك خصائص جعلته مختلفاً عن معظم المعادن، فهو لا يصدأ بسهولة ويحافظ على بريقه عبر الزمن، ويمكن تشكيله دون أن يفقد جوهره. وربما لهذا السبب ربطت الحضارات القديمة بفكرة الخلود، فالمعدن الذي لا يتغير أصبح رمزا للإنسان الذي يحلم بألا يتغير. في مصر القديمة لم يكن الذهب مجرد ثروة، بل كان مرتبطا بفكرة الأبدية، فقد اعتقد المصريون أن لون الذهب يشبه لون الشمس وأنه يحمل صفة البقاء، ولهذا استخدم في تيجان الملوك وتماثيل الآلهة وأقنعة الموتى. ولم يكن قناع توت عنخ آمون مجرد قطعة فنية مذهلة، بل كان إعلانا عن رغبة الإنسان في أن يحافظ على هويته حتى بعد الموت.

أما في بلاد الرافدين فقد ظهر الذهب في قصور الملوك والمعابد وأصبح جزءا من لغة السلطة، فالملك الذي يمتلك الذهب يمتلك القدرة، والقدرة تمنح الهيبة، والهيبة تمنح شرعية الحكم. وهكذا لم يعد الذهب مجرد معدن، بل أصبح لغة سياسية يفهمها الجميع. يشير عالم الاجتماع ماكس فيبر إلى أن السلطة لا تقوم على القوة وحدها، بل تحتاج إلى رموز تجعل الناس يؤمنون بها، والذهب كان أحد أقوى هذه الرموز، لأنه يجمع بين الندرة والجمال والديمومة. لكن المفارقة الكبرى أن قيمة الذهب ليست نابعة من فائدة المباشرة، بل من ندرة وجوده ومن اتفاق البشر على أهميته. وهنا يلتقي التاريخ مع الفلسفة، فقد رأى الفيلسوف اليوناني أرسطو أن قيمة الأشياء ترتبط بعلاقتها بحاجات الإنسان وتبادلها داخل المجتمع، بينما أشار الفيلسوف ديفيد هيوم إلى أن كثيرا من القيم الإنسانية تقوم على العادات والاتفاقات المشتركة. فالذهب في ذاته مجرد عنصر كيميائي يحمل الرمز AU، لكن الإنسان أضاف إليه طبقات من المعاني، أصبح رمزا للحب في الخواتم، ورمزا للقوة في التيجان، ورمزا للثروة في خزائن الملوك، ورمز للخلود في المقابر.

من أغرب القصص في تاريخ الذهب أن البشر لم يكتفوا بامتلاكه بل حلموا بصناعته، فقد حاول الكيميائيون القدماء خصوصا في العصور الهلنستية وما بعدها تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب فيما عرف بفكرة حجر الفلاسفة. ورغم فشل هذه المحاولات فإنها تكشف شيئا عميقا عن الإنسان، فهو لا يريد الشيء فقط بل يريد معرفة السر الذي يجعل الشيء ثمينا، كما أن الذهب كان سببا في اكتشاف أراض جديدة وإشعال حروب وسقوط ممالك، فقد تحولت الرغبة فيه إلى قوة تاريخية دفعت البشر إلى الرحلات والغزو والتجارة. ومن المفارقات أيضا أن معدنا لا يملك أي قوة حيوية أصبح قادرا على تغيير مصير الحضارات.

يرى علماء النفس أن تعلق الإنسان بالذهب لا يرتبط بالجمال فقط، بل بفكرة الأمان والاستمرار، فالذهب لا يفنى بسهولة، ولهذا أصبح رمزا لمقاومة الزمن. الإنسان الذي يخاف الفناء يبحث عن شيء يبقى بعده، وربما لهذا السبب ارتبط الذهب بالملوك والموتى والآلهة. لكن السؤال الأعمق يبقى، هل الذهب هو الذي صنع قيمته، أم أن الإنسان هو الذي صنع قيمة الذهب؟ الحقيقة أن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على تحويل الأشياء العادية إلى رموز عظيمة. إنه لا يعيش في عالم المادة فقط، بل في عالم المعاني. فالذهب ليس عظيما لأنه معدن نادر فحسب، بل لأنه يحمل قصة الإنسان نفسه، قصة البحث عن الجمال والخوف من الفناء والرغبة في امتلاك شيء يبقى عندما يرحل صاحبه.

ربما لم يكن أعظم سر في الذهب أنه معدن لا يصدأ، بل أنه كشف شيئا عن طبيعة الإنسان. إن الإنسان لا يكتفي بأن يعيش، بل يريد أن يمنح الأشياء معنى. ومن هنا بدأت الحضارات، عندما لم يعد الحجر مجرد حجر، ولم تعد الأرض مجرد أرض، ولم يعد الذهب مجرد معدن، بل أصبحت الأشياء تحمل في داخلها أفكاراً أكبر منها.

إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: مادام بلانك كان رجل مهذب تري جنتي ونبيل الخلق. ما أتصور أن إنسان مثل هذا يكون لعداوات تتسبب بقتله. إمبوسيبل.
1: آه جدتي، من الواضح أن في ناس يخالفونك بالرأي. وإلا ما كان انقتل.
0: ماجي، هذا مو وقت استظراف.
1: أنت إيش رأيك عبد الله؟ جريمة قتل بدافع شخصي ولا بسبب السرقة؟
2: ما أدري والله، الله يعلم.
1: أنت إيش رأيك ميسيو؟
3: إيش قالوا لك؟ قالوا لك عني عراف ولا محقق؟ إيش جراني أنا؟
0: أنت ما تعرف تتكلم بأدب؟ ممكن ترد شوية بطريقة أكثر تحضر يا ميسيو؟ أنا يعني أنا مو فاهمة شلون تكلم آنسة مهذبة بهذه الطريقة.
3: أي مهذبة الله يهداك، ترى أنا ساكت لك من أول الرحلة. أنت كنك اسمك التونة واقفة على ريلين جاية تأذينا هني بالقطار. أنت شا أنت ما تسفر أنت؟ أي لا يا جدتي، ترى أنا تعبت منها يا عبد، يا تقضبها عني يا أردها الحين معلبة وأقعد أبيعها هني بالقطار.
2: يبا اكسكيوز مي مدام، رجاء ما في داعي للانفعال، هذا مو وقت.
1: أنا أعتذر لكم جميعا، أنا سبب في كل هذا، يا ليتني ما تكلمت.
2: لا تقولين هالكلام يا بعد عمري، الجو بالأساس متوتر وهذا كله اللي قاعد يصير خارج عن إرادتنا.
3: أي بعد عمرك يا لثمان يا
1: أبوي، على كذي حبيت يعني أغير المود والجو بالسوالف والكلام.
2: عدل معاك حق، بس مو بالكلام عن الجريمة والقتل الله يهداك.
3: أتكن
2: يا بعد شريك،
1: إيش رأيكم لو نلعب بريدج؟ إيش رأيك جدتي ميسيو عبد الله؟
2: نعم.
1: قال لي من قبل أنك تعرف بريدج، ما رأيكم أنا وعبد الله فريق وحضرتك مع ميسيو عماد فريق؟
2: والله خوش فكرة، أنا موافق.
0: أنتي يا نيتي، أنتي بفو
3: على طول جدتي.
1: تخافين تلاعبيننا؟
0: ماجي لا تستفزيني، أنا اللي علمتك اللعبة.
1: دكوغ، أنت خايفة من أن التلميذة تتفوق على أستاذتها؟ مو كذي جدتي؟
2: هاي يبا، شكلك أنت أهم خايف من التحدي.
3: أنا؟ أنا أخاف من هالسلس هذه؟
2: يبا
3: هات الجنجفة، وين الجنجفة وينها؟ حيا با
4: مسيو، لذيذ البابونج.
5: هذا مشروب سحري يهدي ويساعد على الاسترخاء. ليش ما طلبت لك واحد مثله؟ هم صج مشروب عجيب.
4: الشاي بالحليب مسيو، هذا مشروبي السحري، هو السيجنتشر مالي مسيو.
5: صاج ناس تحب الشاي وناس

0: تحب الحليب وناس تحب الشاي بالحليب وناس تحب البابونج
1: وناس تحب تدخل بالموضوع مباشرة. مسيو
0: انت اللي فتحت موضوع المشروبات مسيو.
1: معك حق، ما علينا. الحين ممكن تقول لي شنو علاقتك بالقتيل؟
0: العلاقة ايه؟ الريال كان مسافر حالة من حاله، لا اكثر ولا اقل،
1: لكن من الواضح انه كون علاقة معاكم ولا ما تجاوبتوا معاه لما دخل عليكم الكابينة، اقصد لما كنتم في حالة خلاف شديد مع الكونتيسة.
0: اي صج، انت تدري بالموضوع هذا؟
1: شي طبيعي مسيو، هذا تحقيق. والحين ممكن تقول لي شو اللي صار وشنو الكلام اللي داغ بينكم وبين الضحية؟ مسيو مسيو يا مسيو،
2: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
3: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب حياكم الله وبياكم.

أسرار المسميات ودقة الصفات. تستمر لغتنا العربية في دهشتنا بإحكام بيانها وسعة سلطانها، حيث نرتاد مرافئ التدقيق لنقتبس منها ما يمنح كل شيء هويته التي لا تبديل لها، فهي روضة البلاغة وميزان الفصاحة. ومن محاسن لغتنا العربية أن الحفرة في الأرض لا تسمى ركية إلا إذا جرى فيها الماء قل أو كثر، فإذا نضب ماؤها أو خلت منه فهي بئر تنتظر المطر. كذلك لا يطلق لفظ المحجن على العصا إلا إذا كانت في طرفها عقافة للجذب والتناول، فإذا استقامت دونها فهي عصا تجري عليها بقية المعامل. من دقيق ما نلمسه في مفردات لغتنا العربية أن الحطب لا يسمى

0: وقوداً إلا إذا اشتعلت فيه النار واتقد سناها، فإذا كان خامداً قبل الضياء فهو حطب يرجى بهاه وضياءه. وأخيراً لا يقال للطين سياع إلا إذا خلط بالعلف ليستخدم في البناء، فإذا بقي محضاً دون خليط فما هو إلا طين من أصل هذا الثراء.
1: أزاهير العرب.
0: بشائر العافية في مقام السلامة. تتجلى بلاغة العرب في ربط اللفظ بألم العضو، حيث جعلوا لشدة الوجع في مكنون الصدر عبارة تنطق بعظم الخطر. ومن بليغ كلام العرب قولهم قلب الرجل، وذلك إذا تمكن الوجع من قلبه حتى أصاب مقاتله، فلا يكاد يفلت من مخالب علته أو ينجو من سطوة ألمه، وبذلك يكون اللفظ مرآة للحال يصور بدقة مبنى ما استتر من علل الأبدان، كما حفظته لنا صحاح اللغة وألسنة البلغاء. تتضح أيضاً دقة العرب في نفي العلة بأوجز لفظ وأبلغ معنى، حيث جعلوا لتمام الصحة عبارة تنفي كل سقم خفي. ومن كلام العرب الفصيح قولهم وما بالعليل قلبه، ويعنون بهذه الكلمة أن المريض قد تعافى تماماً ولم يعد به أدنى وجع أو أثر لعلة تقلقه أو سقم يؤذيه. وهنا تختصر الألفاظ حال المرء بين الشفاء والبلاء، ليبقى البيان لسان الصحة كما هو لسان العلة، ونعمة الله سبحانه وتعالى في العافية لا تعدلها نعمة. هكذا يبيت العليل مكروباً إذا قلب فؤاده وأصيب بعلة أو مرض، حتى إذا جاء الفرج قلبه الشفاء وأبراه المولى وعافاه، فينقلب بدنه صحيحاً نابضاً بعد المرض والألم.

قص بن ساعدة وصيحة عكاظ الخالدة. في ميادين الفصاحة كانت الكلمة عند العرب هي الراية والدستور، وبين يدي اللغة العربية نقف اليوم أمام جبل من الحكمة صاغ ببيانه موازين القول التي ترسم لنا طريق البلاغة الخالدة. اشتهر قص بن ساعد الإيادي بأنه من حكماء العرب قبل الإسلام، ويذكره الشهرستاني في كتابه

كتاب الملل والنحل بقوله: كان زاهدا في الدنيا بعد أن مات له أخوان ودفنهما بيده، وكان يحضر سوق عكاظ ويسير بين الناس وينذرهم، ولقد ضرب به المثل في الخطابة والبلاغة والحكمة. سجل الإيادي السبق في قول العديد من المأثورات الدارجة إلى يومنا هذا، فهو أول من قال: أما بعد. والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وأول من كتب: من فلان إلى فلان. وذكر أنه أول من خطب متكئا على عصا. تنسب إلى قس بن ساعدة حكم كثيرة، منها: إذا خاصمت فاعدل، وإذا قلت فاصدق، ولا تستودعن سرك أحدا، فإنك إن فعلت لم تزل وجلا، ومن عيرك شيئا ففيه مثله، ومن ظلمك وجد من يظلمه، وإذا نهيت عن الشيء فابدأ بنفسك، ولا تشاور مشغولا وإن كان حازما، ولا جائعا وإن كان فهيما، ولا مذعورا وإن كان ناصحا. أجمع الأدباء أن خطبة قس بن ساعد الإيادي في سوق عكاظ وهو على ظهر بعير أحمر أورق من أقدم وأشهر الخطب في الأدب العربي. حيث خاطب الجمع قائلا: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، وأرزاق وأقوات، وآباء وأمهات، وأحياء وأموات، جمع وأشتات، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ومهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تمور، وبحار لا تغور، ونجوم تزهر، وبحار تسخر. إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا، أم تركوا فناموا؟ تبا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية. يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا؟ طحنهم الدهر بكلكله، ومزقهم بتطاوله، بالله قسما لا إثم فيه، إن لله دينا هو أرضى لكم وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه، إنكم لتأتون من الأمر منكرا. وأنشد بعدها أبياتا من الشعر فقال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. يبقى قس بن ساعدة

0: الأيادي سيد الحكمة وأمير البيان، خلدت خطبته ذكره في صفحات الزمان. فما أجمل لغة تبقى فيها صيحة عكاظ نبراسا للأذهان.
1: أزهير العرب.

قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: سايكولوجية العطاء، تهادوا تحابوا. يقال أن المال لا يصنع السعادة إلا إذا أنفقته أيضاً على الآخرين، فالعطاء لنفسك لا يزرع فيك الفرحة كالتي تعطي فيها لغيرك، لأن تغيير حياة الآخرين يجعلك تشعر أكثر بالراحة النفسية. حقيقة أثبتت العديد من الدراسات النفسية، من بينها دراسة أجريت في كلية هارفارد للأعمال على 100 الأمريكيين حول العطاء ومدى تأثيره على حياة الأفراد وما يحدثه من تغيرات نفسية. خلصت إلى أن الأشخاص الذين ينفقون أموالهم على الآخرين مهما كان حجم راتبهم يتمتعون براحة نفسية عالية، أطلقوا عليها مصطلح السعادة مقارنة مع غيرهم ممن ينفقون أموالهم على أنفسهم فحسب. كثيرا ما يحدث التضارب بين رأيين، أحدهما يقول بأن المال لا يصنع إنسانا سعيدا، والآخر يقول بأنه سر الراحة النفسية والسعادة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: ماذا لو سألنا الفقراء والأغنياء لنتحقق من الأمر؟ لنفترض أننا سنخلص إلى أن المشكلة ليست متعلقة بالمال بقدر ما هي متعلقة بمنهج الإنفاق، سواء كان بالمال أو الطعام أو الكساء أو الكلمة أو الحضور الشخصي. وإن كان ينفق في المكان الصحيح والوقت الملائم وللشخص المناسب، فالمال على سبيل المثال ليس غاية، إنما مجرد أداة ووسيلة لبلوغ هدف معين، وكيفية بذله هي السر. لعل أكبر سبب مسؤول عن تعاسة الغني كونه لا يتقن استخدام ثروته، ولو أنه فعل لتحسنت نفسيته.

0: وما أكثر ما يزعج الفقير أنه محروم من هذه الوسيلة التي تؤهله ليسعد غيره، والمقصود بهذا الغير أسرته قبل نفسه. فعادة ما نسأله: لو فزت بالمبلغ الفلاني ماذا ستفعل به؟ سيجيب بأنه سيشتري لكل فرد من أفراد أسرته أشياء معينة وقد تكون هدايا، بينما لو أضفنا للغني أموالاً على أمواله لأنفقها ربما في المشاريع الاقتصادية التي تزيد من أرباح شركته، دون أن يغير من نفسيته، خاصة إذا كان يعاني من فقد أحبته ولعله كان في غنى عنها.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: سنتناول مجموعة من التفاعلات النفسية الاجتماعية البيولوجية الناتجة عن العطاء، وقبل أن نعرض التأثيرات النفسية تجدر الإشارة إلى أن نقطة مهمة متعلقة بأنواع الشخصية ومدى تقبلها العطاء للآخرين من عدمه لطبع فيها. الشخصية النرجسية على سبيل المثال لن تشعر بالآخر بقدر ما تهمها نفسها ومصلحتها وعلي، فهي تستفيد من كل مبادرة لترضي نفسها وتبلغ مصالحها الذاتية، وقد يدفعها الكبر للعزوف عن العطاء. الشخصية الفصامية أقرب للانطواء وأبعد عن العلاقات الاجتماعية ونشاطاتها، حتى أنها باردة الانفعالات ولن تهتم لأمر الآخر، فالعطاء عنده غير مهم. بالمقابل تسعى الشخصية الهستيرية للظهور وجذب الأنظار لتحقق بذلك المصلحة النفسية، مما يجعل العطاء طبعا فيها وعاملا مساعدا على لفت الانتباه لها. وفيما يلي مجموعة من التأثيرات المصاحبة للعطاء.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: العطاء يؤدي إلى الحب، وقس على ذلك عطاء الأمومة والصداقة وغيرها، حتى أن العطاء يوصف كعلاج نفسي يعزز الصحة النفسية والجسدية للمتقدمين في السن والمتقاعدين في علم نفس الشيخوخة. الكلمة الطيبة، الضيافة الحسنة، إنفاق المال والطعام واللباس، المساندة بكل أنواعها، كلها تسهم في تخفيف الانفعالات الحادة كالضغط والقلق والغضب، وتشجع على الدافعية للإنجاز وتوفر الشعور الإيجابي، كما أنها تجنب من الوقوع في الأمراض وتسهم في عملية الشفاء. ولك عزيز المستمع أن تتصور ما تفعله الهدايا في الناس وما تولده من فرحة تعود على كلا الطرفين، المعطي والمتلقي، بخير وفير. لك أيضا أن تتصور ما يفعله غلاف هدية، علبة مجهول ما في داخلها، وردة خلف الظهر مخفية، بل ما تحمله عبارة جئتك بهدية من فرح. فالمطلع عزيز المستمع على سيرورة العطاء البيولوجية النفسية البيئية سيلاحظ كيف أن العطاء يؤدي إلى الحب. قس على ذلك كما قلنا عطاء الأمومة والصداقة وغيرها، حتى أن العطاء يوصف كعلاج نفسي يعزز الصحة النفسية والجسدية للمتقدمين في السن والمتقاعدين في علم نفس الشيخوخة، وذلك بإدماجهم في نشاطات اجتماعية وجمعيات، بل وجعلهم يشاركون في عملية تربية الأطفال. فالعطاء لا يتوقف لأنه دواء طبيعي، إنه يسهم في الرضا عن الحياة وجودة الحياة وتعديل السلوك وتربية النفس، ويعمل كمطهر نفسي وجسدي.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: العطاء بحد ذاته هدية يزيد من الدفء الأسري، فيقوي أواصر المحبة ويحفظ الأدوار في البيت الواحد، ويجعل كل فرد مسؤول عن راحة الآخر باحتوائه ودعمه. يعزز العلاقات من خلال بناء شبكة اجتماعية ومشاركة الآخرين ومساعدتهم والحرص على سلامتهم من خلال الأعمال الخيرية والتطوعية، بعيداً عن الأنانية وحب الذات والسعي فقط وراء المصلحة الشخصية المادية. لأن الذي يدرك العطاء سيجد أنه يلبي أكبر مصلحة شخصية، ألا وهي النفسية وبالتالي الجسدية، فضلاً عن أنه يضيف تجارب جديدة للإنسان ولا يجعله منطوٍ على ذاته، بل يخرجه من عزلته ويقوي الثقة والرحمة بين الناس. كما أن العطاء يزيد في الدافعية له من خلال ردة فعل الآخرين المحفزة والإيجابية، وانتشاره قد يسهم حتى في تطوير الجانب الاقتصادي والقضاء على الآفات الاجتماعية والحقد وروح الانتقام. ببساطة يؤكد مقولة لا زال في الدنيا خير. يعد العطاء مسؤولاً عن توليد الانفعالات الإيجابية المنشطة كالفرح والشعور بالحب، ويزيد من ارتفاعها كل ما قيمه الفرد وأدركه كسلوك ونشاط إيجابي من خلال عملية الإحساس بمصدر الفرح الذي ينتابه، والذي قد يتمثل في التعبير الجسدي أو اللفظي كابتسامة المتلقي أثناء عملية العطاء التي تعمل كمنبه يفسرها الفرد كرد فعل مرض وإيجابي يستجيب لها بالفرح والحب، مما يترتب عنها تفاعل وتواصل اجتماعي كبير تزداد درجته وشدته. كلما تكرر العطاء فانفعال الفرد رهن تفاعل بين كل ما هو بيولوجي ونفسي وبيئي، وينشط العطاء مناطق معينة في المخ كالمهاد والجهاز الحوفي والمنطقة الجوفية السقيفية والمادة السوداء ونظام المكافأة التي تكون مسؤولة عن إفراز مجموعة من الهرمونات والنواقل العصبية المتحكمة في الانفعالات كالفرح.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت ساعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت البحر قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليدج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80s، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولا إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيرا للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخف اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.
7: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
8: 12:30 ظهراً في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق.
9: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

أهلا بكم من جديد، حيث نأخذكم في جولة تفصيلية على أبرز المستجدات في الأسواق المالية والاقتصاد، وتقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجه حبيب الشعلان. ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة ببورصة الكويت خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 7.94% على أساس سنوي، بزيادة تقدر ب 97 مليون دينار و 58 ألفا، وذلك بدعم تسجيل 10 قطاعات أرباح نصفية ونمو أرباح 6 من بينها، رغم تصاعد للتوترات الجيوسياسية في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. وحسب إحصائية الأولية، فقد سجلت الشركات المدرجة والمتوافقة في عامها المالي ينتهي في 31 ديسمبر أرباحاً ب 1.36 مليار دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة ب 1.26 مليار دينار في النصف الأول من عام 2025. وتوزعت أسهم 131 شركة التي تشمل الإحصائية على 13 قطاعا بواقع 9 بنوك و42 شركة خدمات مالية و8 شركات تأمين و26 شركة عقار و19 شركات بقطاع الصناعية و11 شركة بقطاع الخدمات الاستهلاكية و5 شركات في قطاع الطاقة. وضمت الإحصائية أيضاً 4 شركات في قطاع الاتصالات وشركتين لكل من المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية وشركة بكل من قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنافع.

نستعرض معكم الآن إعلانات السوق. أعلنت شركة ميزان القابضة مساهمتها في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة بمليون دولار أمريكي بما يعادل 308,000 دينار كويتي، وأشارت ميزان إلى أن تلك المساهمة تأتي تجسيداً لدورها الوطني والتزامها بمسؤولياتها المجتمعية وحرصاً منها على الإسهام الفاعل في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية البلاد للاستجابة للظروف والحالات الطارئة. وذكرت أن الأثر المالي لتلك المساهمة يتمثل في زيادة في بند المصروفات الأخرى ب 308,000 دينار كويتي، والذي سينعكس في بيانات الأرباح والخسائر وفي البيانات المالية للربع الثالث من عام 2026. وكانت أرباح ميزان قد بلغت بالنصف الأول من عام 2026 نحو 12 مليون دينار و60 ألف، بارتفاع ب 21.800% قياسا ب 9.90 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أعلنت شركة أسيكو للصناعات تشكيل مجلس الإدارة برئاسة عماد عبدالله العيسى وينوب عنه بندر سليمان الجار الله. وضم المجلس في عضويته كل من بدر محمد القطان وخالد سعيد سبيتا وفواز سالم المضف ووليد خالد مندني وألول وجحيل محمد جحيل وعبد العزيز عبد الرزاق المعجل. جاء تشكيل المجلس بعد موافقة الجمعية العامة العادية الأسبوع الماضي على استقالة عضوين في مجلس الإدارة وانتخاب عضوين مكملين لمجلس الإدارة للفترة المتبقية من دورة أعمال مجلس الإدارة الحالية، وهما ألول وجحيل وعبد العزيز المعجل. وحسب آخر البيانات المعلنة، فقد بلغت أرباح الشركة في النصف الأول من عام 2026 نحو 6,280,000 دينار بانخفاض 21.50% قياساً ب 7 مليون دينار كويتي و950,000 في الفترة المماثلة من العام السابق.

كما أعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات أنه وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، فقد تمت الموافقة على إصدار الأمر التغييري الثاني لعقد المناقصة الخاصة بتحسين البنية التحتية لمنطقة قرطبة المرحلة 11 المناقصة رقم هاء صاد 194 بإضافة مبلغ إجمالي وقدره 1.52 مليون دينار. كما توقعت تحقيق أرباح تشغيلية سوف يتم إدراجها في البيانات المالية للشركة خلال فترة الأمر التغييري، وذلك بحسب بيان للبورصة اليوم الاثنين. أعلنت مجموعة فالمور القابضة تحقيق إيرادات مجمعة بلغت 392 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بمعدل نمو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن مجمل الربح سجل 143 مليون دولار بنمو 18.1%، في حين بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 166 مليون دولار بهامش 42%، ما ساهم في تحقيق الشركة أرباح عن فترة الستة أشهر الحالية بقيمة 87.5 مليون دولار، وبالتالي يبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من تلك الأرباح 70.3 مليون دولار.

وأخيرا ارتفعت خسائر شركة بيت الطاقة القابضة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنحو 279% سنويا. بلغت خسائر الشركة بالثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 737,000 دينار +79 مقابل 194.73 ألف دينار خسائر الربع الثاني من العام المنصرم. وعلى الجانب الآخر، تحولت بيت الطاقة للخسائر خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1.6 مليون دينار مقارنة ب 152.67 ألف دينار أرباحا في الفترة ذاتها من عام 2025.

0: وننتقل الآن إلى السوق القطري، حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا علي أحمد. أستاذ علي، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك يا أختي عائشة ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا بك. كيف تقرأ أداء السوق القطري في تداولات اليوم؟
1: الحقيقة هناك تراجع مؤثر في مسار المؤشر العام للبورصة القطرية. اليوم المؤشر فقد حاجز 10,000 نقطة عن نفسي وصولا إلى مستوى 9930 نقطة. نتحدثون عن تراجع زاد عن 1%، قيم تداولات حوالي 305 ملايين ريال. طبعا إذا ما جئنا الحديث عن شكل السوق، واضح بأن الأسهم القيادية والمتوسطة هي التي تضغط على المؤشر العام للسوق، مع وجود بعض الاستثناءات. هناك بعض الارتفاعات الخجولة من قبل بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة من قبل بنك الأهلية، الطبية، قطر وعمان تحويلية، بالإضافة إلى الإسمنت. لكن المراقب لقائمة الشركات التي تسجل تراجعات مؤثرة نجد بأنها شركات ثقيلة حقيقة، من قبل قطر للتأمين، الملاحة، تحدث عن الخليج الدولي للخدمات، بالإضافة إلى مصرف قطر الإسلامي وهو ثاني أكبر البنوك في البلاد. طبعا هناك بعض المعطيات التي أثرت على المزاج العام في السوق القطرية اليوم ويوم أمس. أول أمس كان هو الموعد النهائي لتسليم الشركات لنتائج أعمالها للنصف الأول من هذا العام، والحصيل الإجمالي لهذه النتائج بدت متباينة. يعني كان الأمر متعلقا بالقطاع المصرفي، كانت النتائج حقيقة جيدة، وهناك برهنة من جديد على سلامة وقوة ورصانة الجهاز المصرفي. من ناحية أخرى، بأن هناك مجموعة من الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير تضررت نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وبالتالي كان من المتوقع أن يكون هناك تراجع في عوائدها. لذلك وجدنا بأن الحصيلة الإجمالية لأرباح الشركات في النصف الأول من هذا العام تراجع بواقع 12% وصول إلى 23.6 مليار ريال. انتهاء موسم نتائج أعمال الشركات قلل من المحفزات التي كان يرتقبها المستثمرون، وبالتالي انعدمت المحفزات في المدى القصير. لذلك وجدنا بأن هنالك عملية إعادة تسعير الأسهم تبعا لنتائج أعمال هذه الشركات. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، بأن الظرف الجيوسياسي في المنطقة، نحن حاليا في مرحلة لا حرب ولا سلم، ولربما هنالك هدنة هشة مؤقتة قد لا تستمر طويلا. فبالتالي هذه الأجواء لم تعطي إشارات إيجابية للمستثمرين حتى يقوموا بتعزيز مراكزهم في هذه المرحلة. ونتأمل إن شاء الله أن تتبدد جميع هذه التحديات حتى تعود السوق القطرية والأسواق الخليجية إلى سابق عهدها.
0: نعم إن شاء الله. وهو ما وضع سيولة السوق ومستويات الاستثمارات الأجنبية؟
1: قيم التداولات باتت في الآونة الأخيرة تتراوح حول مستوى 300 مليون ريال، يوم 305 ملايين، قد نصل إلى مستوى 320 مليون ريال مع تبقي حوالي 20 دقيقة من عمر الجلسة. هذه القيمة سواء في الصعود أو الهبوط نجدها تقريبا متقاربة. إذا ما تحدثنا عن الاستثمار الأجنبي الجديد وهو استثمار مضاربي، نجده في حقيقة ليس بالأمر المشجع، وهذا أمر طبيعي، لأن الاستثمار الأجنبي حينما تكون الظروف مهيئة على صعيد نتائج الأعمال والظروف الجيوسياسية يقبل بشكل كبير على اقتناء هذه الأسهم أو تلك. لكن إذا ما تحدث عن الاستثمار الاستراتيجي للشركات الأجنبية في الشركات الكبرى، هي هذه استثمارات ثابتة. لكن الاستثمارات المتعلقة بالطبيعة المضاربية، لا، هنالك نوع من البيع الذي يفوق المشتريات، وهذا انعكاسا للمزاج العام لما يجري من ظروف تلقي بظلالها على السوق القطري. الآن حقيقة إذا ما ذهبنا إلى مقارنة النتائج التي قدمت في النصف الأول من هذا العام وأسعار الشركات فيها، نجد بأن هناك تراجع كبير، ومكرر ربحية الأسهم أقل من 10 مرات، وهذا يعطيك مؤشر بأن هذه الأسهم في مستوى جاذب للغاية، لكنها تنتظر انجلاء الصور الجيوسياسية حتى تستأنف تحركها الإيجابي وتعود إلى المستويات العادلة التي هي كانت عليه. لا نريد الحديث عن ارتفاعات غير مبررة، وإنما الحديث عن عودة هذه الأسهم إلى المستويات العقلانية التي تبرر سعرها بالسوق مقارنة مع العائد الذي حققته الشركات، إن كان الأمر متعلقا بالربع الأول من العام أو حتى الربع الثاني.
0: نعم، شكرا جزيلا علي أحمد مراسلنا من قطر. ونصل الآن إلى فقرة التقارير الاقتصادية. تصدرت مؤشرات أسواق الدول الإسكندنافية قائمة البورصات الأوروبية مع دخول الأسواق النصف الثاني من الشهر بارتفاع ملحوظ على عكس توقعات المحللين، في حين تراجعت مؤشرات البورصات التي كانت من المفترض أن تكون قاطرة البورصات الأوروبية، وذلك بعد نتائج بعض الشركات التي كانت مخيبة للآمال. مزيد من التفاصيل في رسالة تامر أبو العينين من جنيف.
2: بارتفاع تراوح بين 3.8% و1.7%، تصدرت بورصات فنلندا والدنمارك والنرويج قائمة الأسواق الأوروبية الأكثر انتعاشا مع دخول الشهر نصفه الثاني، في حين تراجعت بورصات سويسرا وفرنسا وبريطانيا بنسب تراوحت بين 1.7% و19 نقطة مئوية، وهو ما أدى إلى هبوط المؤشر الأوروبي الجماعي أيضا ب13 نقطة مئوية. أسهم قطاعات الاتصالات استعارت ثقة المضاربين ليحقق مؤشر أدائها ارتفاعا نسبة 4%، مع ارتفاع طفيف لأسهم شركات الصناعات التقنية مكتفيا بنقطة مئوية واحدة، في حين فقرت أسهم شركات الرعاية الطبية والصحة بريقها وتراجعت بنسبة 2.8%. تتواكب هذه التوجهات مع تسجيل اقتصاد منطقة اليورو ارتفاعا محدودا بنسبة 4% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، بعد توقف النمو تقريبا، كما نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنصف النقطة المئوية. العمالة سجلت في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 1% خلال الربع الثاني، بينما ارتفعت مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بنصف النقطة المئوية في المنطقتين. هذه الأرقام تقدم دعما للأسهم الأوروبية لأنها تشير إلى أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة الركود التي كانت بعض التوقعات تخشاها، إلا أنها لا تعني في الوقت ذاته عودة قوية للنمو، فالاقتصاد الأوروبي ما زال يواجه تكاليف الطاقة المرتفعة وضعف بعض قطاعات الصناعة وعدم اليقين الجيوسياسي. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.
0: ويسعدنا الآن أن نستضيف معنا المستشار المالي مجدي صبري. أستاذ مجدي، أهلا بك معنا.
3: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
0: أهلا بك. بداية، كيف تقرأ حركة السوق حتى الآن؟
3: حقيقة أن سوق الكويت جاء اليوم بعد فترة انتهاء إعلانات الربع الثاني وإعلانات الشركات، ووجدنا جلسة الأمس كانت تعبر عن هذا الأداء على النتائج المالية، كانت شولة جيدة، ولكن جاء اليوم في عمليات جني أرباح موسعة، ضغوط بيعية على الشركات القيادية خاصة البنك الوطني، فأدى هذا الضغط الكبير على السهم إلى ضغوط على معظم السوق بانخفاضات واضحة بتداولات، وجدنا أسهم تداولاتها كبيرة ولكن بانخفاض أكبر، وهذا الأمر ربما ارتبط بعمليات جني أرباح ربما كان السوق يحتاج إليها، لكن أعتقد أن جني الأرباح اشتمل عدد كبير جدا من الأسهم أيضا، وجدنا أن ارتباط هذا الضغط الذي يحدث بانتهاء مدة التفاوض والمدة التي كان بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران 60 يوما انتهت دون أن وصول إلى نتائج فعلية جيدة، ومن ثم التخوف مع وجود هذا الضغط أدى لهذه النتيجة، انخفاضات في مستويات أسعار الأسهم القيادية بالتحديد، انسحب هذا على عدد كبير من الأسهم الصغيرة ومتوسطة القيمة، ربما شهدت هذه الأسهم عمليات ارتفاعات كبيرة في الأسعار في الفترة الماضية، وبالتبعية عملية جني الأرباح تكون مستحقة، ولكن عندما تكون أسهم لم تتحرك ولم ترتفع ولم تتأثر خلال الفترة الماضية أو ترتفع، نجد أنها تجد سبيلها للضغوط والانخفاضات، وبالتالي وجدنا هذا النوع من الأداء، وأعتقد أنه ربما مع نهاية الجلسة ربما يكون هناك بعض التحسن في بعض الأرقام، ولكن هي جلسة سلبية من حيث المؤشرات، أما من حيث القيمة أو قيمة المتداولة أعتقد أنها قيمة جيدة، وعمليات أو بعض الأسهم التي حققت ارتفاعا كبيرا ربما نتيجة أن هذه الأسهم يتحكم في ارتفاعها قلة عدد الأسهم الموجودة في الشركة، وأيضا أن يكون هناك صناديق أو مضاربين يلعبون الدور في تدعيم مثل هذه الأسهم.
0: نعم، كم بلغت السيولة حتى هذه اللحظة؟
3: يعني نتكلم عن أكثر من 75 مليون دينار، ومرشح هذا الرقم إلى المزيد من الارتفاع خاصة في فترة المزاد. نعلم تماما أنه في فترة المزاد نجد أن هناك عمليات، إما عمليات شرائية بشكل جيد أو عمليات بيعية واستمرار للضغوط. إذا ننتظر إلى نهاية التداول في جلسة اليوم، وإن كانت المؤشرات تقول أن هناك عمليات بيعية كبيرة وضغوط على معظم القطاعات والأسهم.
0: نعم، ما هي أكثر القطاعات التي تؤثر بالهبوط أو الضغوط بالسوق؟
3: لا نستطيع أن نقول بالتحديد أي قطاع، ولكن كل القطاعات الموجودة في السوق معظمها في حالة انخفاض، عدا قطاعا واحدا قطاع التكنولوجيا، وبالتبعية هو قطاع السهم الرئيسي فيه الذي يلعب هذا الدور في رفعه، هو سهم الأنظمة الذي وجدناه يرتفع إلى مستويات كبيرة في جلسة اليوم. ومن ثم معظم القطاعات هناك انخفاضات تتراوح ما بين انخفاض متوسط أو انخفاض حاد، ولكن في النهاية هي قطاعات نستطيع القول أنها تأثرت بشكل كبير، وأيضا أحجام التداولات أثرت في عمليات الانخفاض. ولكن دائما سوق الكويت ما بين وقت وآخر يحدث هذا الأمر، جني الأرباح ويكون عنيفا إلى بعض الشيء، ولكن سرعان ما يعود إلى طبيعته وإلى قدرته على امتصاص هذه الانخفاضات التي تحدث والعودة إلى التحسن بإذن الله.
0: نعم، هل أعلنت شركات أخرى عن نتائجها اليوم مع انتهاء فترة الإفصاحات لهذا الموسم من العام؟
3: لم يحدث إعلانات، لأنه معظم الشركات التزمت بالإعلانات في الوقت المحدد، ونعلم تماما أنه إن لم تكن الشركات قد أعلنت عن نتائجها حتى تاريخ الأمس يوم الأحد، كان اليوم الأخير لإعلانات الشركات، ومن ثم الأمور بالنسبة للإعلانات أصبحت متاحة للجميع، والكل الآن في مرحلة تحسن الأوضاع بالنسبة للسوق بصفة عامة، وهذا أمر نتمنى أن تتم وأن تتحسن الظروف. وبالتأكيد النفسيات المتداولين والتطورات الجيوسياسية في المنطقة والأحداث المحيطة وكل الأمور الموجودة، يعني نستطيع القول نحن نتمنى أن تعود الأمور إلى نوع من التهدئة. نعم، حتى الآن لم يحدث ما يعكر الأحوال الجيوسياسية، ولكن عملية انتهاء مدة التي كانت ممنوحة لعملية هدنة، مجرد أن تنتهي هذه المدة بالتأكيد تصبح التوقعات مفتوحة، ولكن نأمل من الدول التي تساهم في عمليات خفض الالتهاب والاستمرارية في المفاوضات أن تلعب دورها حتى يكون هناك إعلان جديد يهدئ الأمور ويجعل الأمور يعني أفضل مما كانت عليه.
0: نعم، ما هي أبرز العوامل المحلية والإقليمية التي تؤثر في حركة السوق والسيولة لهذه الفترة؟
3: هذه الفترة بالتأكيد نعلم أن أكثر الأمور تكون دائما هي الأحوال الجيوسياسية، لأن النتائج المالية تم إعلانها وأصبحت أمام الجميع متاحة وأصبحت واضحة المعالم، جميع الشركات أعلنت، ومن ثم يستطيع المتداول أو يستطيع السوق أن يعطي الشركات التي حققت نتائج جيدة أن يعطيها مزيد من القدرة وارتفاع في الأسعار. أما الشركات التي حققت نتائج منخفضة سواء كانت أرباح قليلة أو خسائر محدودة ربما تواجه بعض الضغوط. أيضا الشركات التي أعلنت عن انخفاض في خسائرها بدلا أن تكون خاسرة بنسبة كبيرة تحسنت وقامت بخفض من هذه الأمور، أعتقد أنها ستكون في مرمى الشراء أيضا. هذا على الجانب الاقتصادي. أيضا يجب أن نضيف أن أسعار النفط تتحكم في هذه الأحوال التي نراها، والأمور الجيوسياسية هي الأكثر تأثيرا على المتداولين، لأنه في النهاية الأمور الجيوسياسية تلعب الدور في التأثير على نفسيات المتداولين، وهي التي تؤدي إلى الضغوط، ومن ثم يكون هناك بعض المتداولين يقومون بعمليات البيع حتى يقوم بعمليات جني أرباح، عمليات البيع تحقق جني أرباح ثم العودة مرة أخرى لشراء نفس الأسهم التي انخفضت بأسعار أقل استعدادا لجولة جديدة من التحسن.
0: نعم أستاذ مجدي، كيف تقيم وضع بورصة الكويت حاليا؟
3: بورصة الكويت في كل الأحوال في الوقت الحالي أعتقد أنها تستطيع وتقاوم الانخفاضات الحادة، بل وتستطيع أن تتحمل الضغوط الموجودة في فترة ما في الفترة أثناء العمليات التوترات الجيوسياسية التي أدت والتي وصلت في مراحلها إلى مسيرات وصواريخ. السوق قد انخفض بعض الشيء ولكن كان متحملا هذه الضغوط. الآن يعني العودة مرة أخرى إلى التحسن أعتقد أنها سوقا قوية مدعمة بنتائج مالية، مدعمة بسيولة موجودة، مدعمة بكثير من المؤشرات الجيدة. ويكفي أن نقول أن قطاع المصارف وحده حقق في خلال النصف الأول من العام مبلغ يقدر ب 922 مليون دولار، حتى في ظل الفترة الزمنية الصعبة التي كانت موجودة. هذا يعني أن هذه الشركات قادرة على تحقيق مزيدا من الأرباح ومزيدا من النتائج المالية. أعتقد أن السوق في كل الأحوال حتى وإن حدثت عمليات جني أرباح هو سوق قوية تستطيع أن تتجاوز هذه الفترة بقوة بإذن الله.
0: نعم أستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك.

ونتحول إلى البورصات العالمية. بورصة نيويورك ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت عند الفتح بعد يوم من إغلاق المؤشر ستاندرز أند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع، في وقت يقيم فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة ويتابعون مستجدات الوضع في الشرق الأوسط. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي عند 2.8 نقطة إلى 53842.8 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرز أند بورز 500 بواقع 7.6 نقطة إلى 7806.6 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع عند 48.1 نقطة إلى 26851.148 نقطة. وفي البورصة الأوروبية انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، حيث محا ارتفاع أسعار النفط الخام وتجدد التوتر الجيوسياسي أثر الدعم الذي تقدمه موسم إعلان نتائج الأعمال

بقوة، وأغلق المؤشر ستوكس 600 على انخفاض ب 0.2% عند 657.86، وسجل تراجعا ب 0.3% على أساس أسبوعي. وفي بورصة طوكيو تراجعت الأسهم اليابانية في الغالب، إذ قام المستثمرون بتقييم بيانات النمو المحلي الذي جاءت أضعف من المتوقع وتأثير أزمة الشرق الأوسط على التضخم وعوائد السندات، وانخفض المؤشر نيكي عند 0.1% إلى 68.721.56 نقطة في المعاملات المبكرة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب 0.48% إلى 4177.2 نقطة.

وإلى أسعار النفط العالمية. ارتفعت أسعار النفط مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 89.40 دولار للبرميل، وكانت ارتفعت في أحدث تداول 72 سنتا إلى 89.20 دولار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا إلى 82.83 دولار للبرميل. أسواق العملات الخليجية والعالمية مقابل الدينار هي: الريال السعودي 81 فلسًا، الريال القطري 84 فلسًا، الدرهم الإماراتي 83 فلسًا، الدينار البحريني 816 فلسًا، الريال العماني 798 فلسًا، الدولار الأمريكي 307 فلسًا، الجنيه الاسترليني 416 فلسًا، اليورو 355 فلسًا. وإلى هنا نصل لختام هذا البرنامج، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا وفخامة رئيس جمهورية الجابون الصديقتين. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يعلن تعرض مكتبه لاستهداف بمسيرة إيرانية، معتبرا ذلك تهديدا مباشرا لأمن الإقليم. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف. قوات الاحتلال الإسرائيلي

تعتقل عدة أشخاص خلال توغلها بريف درعا الغربي. مبعوث الرئيس الأمريكي يعقد عدة لقاءات ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز عدد وفيات فيروس إيبولا 2300 وفاة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نيجيما رئيس جمهورية الجابون الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الجابون وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نيجيما رئيس جمهورية الجابون الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نيجيما رئيس جمهورية الجابون الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. في أربيل أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم عن تعرض مكتب رئيس وزراء الإقليم ومسكن مدير جهاز الحماية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين بمحافظة أربيل دون وقوع خسائر بشرية. هذا وقد أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم تعرض مكتبه لاستهداف بمسيرة إيرانية، منوها أن الأمر يعد تهديدا مباشرا لأمن الإقليم. في ملف التوتر بين واشنطن وطهران، دخلت المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي ساعاتها الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان رسميا عن تمديدها، وسط تعثر المسار التفاوضي واستمرار عدد من الخلافات أبرزها مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة. في إسلام أباد قالت مصادر باكستانية أن الولايات المتحدة وإيران وافقا على تمديد وقف إطلاق النار مع بقاء مدة التمديد قيد التفاوض، لكن لم يصدر إعلان مشترك يؤكد دخول تمديد جديد حيز التنفيذ. وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن التطورات تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من ترتيب سلام أو اتفاق دون إعلان التوصل إلى صيغة نهائية أو تحديد جدول زمني لاستئناف المحادثات.
نبقى في إسلام أباد، حيث قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده ستواصل بالتعاون مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن باكستان والمنطقة بأسرها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة كبيرة وجريئة وهامة. في لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان عبر تمشيط عدد من القرى الحدودية بالأسلحة الرشاشة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم تسجيل تحركا لآليات تابعة لقوات الاحتلال شرق بلدة الخيام الحدودية في القطاع الشرقي من الجنوب، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها. إلى ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب لبنان. في اليمن، أعلن الجيش اليمني استهداف تجمعات لجماعة الحوثيين في محافظة الجوف شمالي اليمن وسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المدفعية الصاروخية للقوات المسلحة بالمنطقة العسكرية السادسة تستهدف تجمعات وأوكار الميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف جبهات محافظة الجوف. يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بأن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب. في الأراضي الفلسطينية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، كما هدم منزلا قرب مدينة القدس المحتلة واعتقل 18 فلسطينيا في عدة محافظات. وأفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين ودهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. في غزة، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، مما أسفر عن إصابات وأضرار مادية وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة. ومن جهتها، أفادت أجهزة الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما أشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، مما تسبب في اندلاع حريق. وذكر مركز الإعلام الفلسطيني أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة. في الأثناء، يلتقي المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ضمن مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطط السلام الأمريكية في قطاع غزة. ويأتي اللقاء المرتقب بعد يوم من لقاء آخر جمع كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وعضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في القاهرة ضمن مساع دبلوماسية جديدة لإحراز تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر. في سوريا، أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم عدة أشخاص خلال توغلها بنحو 10 آليات في قرية عبدين بريف درعا الغربي. ويأتي هذا التوغل في سياق استمرار خروق إسرائيل لسيادة سوريا. في ليبيا، أفادت وسائل إعلام ليبية محلية بأن انقطاعا واسعا للكهرباء ضرب مدنا ليبية بينها العاصمة طرابلس ومصراتة ومدن الغرب في ظل استمرار هجمات بطائرات مسيرة على محطات الكهرباء. ونقلت وسائل الإعلام أن الانقطاع الكهربائي ناجم عن خروج عدة محطات عن الخدمة، مما تسبب في انهيار الشبكة الكهربائية بالمناطق الجنوبية والغربية والوسطى.
في الصومال شنت جماعات مسلحة صومالية معارضة هجوما على مدينة بيدوا في ولاية جنوب غرب الصومال، حيث خاضت اشتباكات داخل المدينة وضواحيها مع قوات تابعة للحكومة الفيدرالية. وقالت قيادة الجيش الاتحادي الصومالي إنه جرى التصدي

رائق تسبب فيها الهجوم، وتضم إزمايل الواقعة بالقرب من الحدود مع رومانيا أكبر ميناء أوكراني على نهر الدانوب. بالمقابل قتل 6 أشخاص في روسيا بضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بلغورود القريبة من الحدود بين البلدين على ما أعلنت السلطات المحلية. في ملف المناورات العسكرية بين واشنطن وسول، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليمات لوزير الدفاع بيث هيكسيث بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وقال إنه ليس سعيدا بموافقة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى ما وصفه بعلاقته الجيدة جدا مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وأضاف ترامب أن هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، إذ تتحمل الولايات المتحدة جزءا كبيرا من تكاليفها، بل إنها ترسل أيضا إشارة غير مناسبة وعدائية إلى كوريا الشمالية. في سول أكدت كوريا الجنوبية مواصلة التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن موقفها الدفاعي، كما أعربت عن أملها في عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات. في الكونغو، كشفت بيانات حكومية رسمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2300 شخص، مما يجعله الأكثر فتكاً متجاوزاً الحصيلة المسجلة خلال تفشي الوباء بين عامي 2018 و2020 التي كانت تعد الأسوأ سابقاً. وأكد معهد الصحة العامة في الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 5000 حالة، من بينها 100 إصابة جديدة رصدت خلال الساعات الماضية. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد محمد غلوم العطار عن عمر ناهز 62، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة المغرب اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا وفخامة رئيس جمهورية الجابون الصديقتين. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يعلن تعرض مكتبه لاستهداف بمسيرة إيرانية، معتبرا ذلك تهديدا مباشرا لأمن الإقليم. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عدة أشخاص خلال توغلها بريف درعا الغربي. مبعوث الرئيس الأمريكي يعقد عدة لقاءات ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطط السلام الأمريكية في غزة. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. والكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز عدد وفيات فيروس إيبولا 2300 وفاة. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الواحدة والربع في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

في حلقتنا هذا اليوم: لا اتفاق ولا تمديد. مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران تبلغ نهايتها. ضغوط أمريكية على إسرائيل لتنفيذ خطة السلام في غزة. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. موسكو أمام عقوبات أوروبية هي الأوسع منذ الحرب. تقف الحرب الإيرانية الأمريكية على أعتاب مفترق طرق مفصلي مع انقضاء مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في شهر يونيو الماضي، وذلك وسط تعثر المسار التفاوضي واستمرار عدد من الخلافات أبرزها مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة. ومع انتهاء المهلة يبدو أن الحرب الأمريكية الإيرانية قد تحولت إلى هجمات وغارات إلى حرب اقتصادية، مع تلويح الولايات المتحدة بفرض ما تصفه بالعزل الاقتصادي على إيران. للمزيد من المتابعة ينضم إذن مستمعين الكرام، ما دمنا نتحدث عن تحول الحرب من هجمات وغارات بخطط عسكرية مرسومة إلى حرب اقتصادية أوسع، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى 100 مرة إذا شنت هجمات من دون الإشارة إلى إمكانية تصعيد الحرب مجددا. إذا مستمعينا الكرام، بالمحصلة لم يتم تجديد يعني المدة الممنوحة وفق اتفاقية أو مذكرة التفاهم على وجه الخصوص. 60 يوما انقضت، ما يعادل شهرين، ولم يتم إحراز أي تقدم تفاوضي حتى الآن، ولم يتم حتى يعني الإعلان عن التفاهمات الإيرانية العمانية حتى اللحظة، وكان ينتظر أن يكون هنالك إعلان رسمي واضح حول مخطط معين لمسير السفن في مضيق هرمز دخولا وخروجا. إذن يبدو بأن ذلك متزامن بالنسبة للطرف الإيراني الذي يود التفاهم مع عمان بخصوص هرمز، وربما يؤجل ويعطل التفاهمات مع أمريكا. إذن نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم وجود أي مهلة زمنية مدتها 60 يوما في مذكرة التفاهم المبرمة في 28 يونيو الماضي بين طهران وواشنطن بوساطة قطرية وباكستانية، في حين أكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز لن يفتح أمام حركة الملاحة الدولية إلا بعد انتهاء الحرب. إذن هذا يدل على موقف إيراني متزمت نوعا ما، يتنصل من المدة 60 يوما، بينما كان هنالك اعتراف كبير من الوسطاء من الأطراف بهذه المهلة وبالعمل على عدم تجاوزها، لكن يبدو بأن الأمل يضعف وربما لن يستطيع الطرفان العودة إلى مهل جديدة مستقبلا، مما يفتح المجال إلى حالة اللا حرب ولا سلم بشكل أوسع. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسلام أباد. إذن ننتقل مستمعينا الكرام إلى فقرات أخرى ثم نعود مجددا للمتابعة.

0: وفي موضوع مختلف وفي خطوة تعكس تحولاً في الموقف الأمريكي تجاه كوريا الشمالية، أعلن الرئيس دونالد ترامب تقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مستنداً إلى علاقته المباشرة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت تتمسك فيه سيول بإجراء التدريبات في موعدها.
1: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الوقت فات لإلغائها بالكامل. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن المناورات مكلفة وتبعث بحسب وصفه.

إشارات عدائية وغير ملائمة إلى كوريا الشمالية، مضيفا أن بيونغ يانغ لم تشكل تهديدا للولايات المتحدة خلال فترة رئاسته. وانتقد ترامب كذلك رفض كوريا الجنوبية المشاركة في إجراءات أمريكية ضد إيران، قائلا أنه طلب من الرئيس الكوري الجنوبي الانضمام إلى جهود واشنطن لنزع السلاح النووي من إيران، لكن سول رفضت ذلك. في المقابل أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة وإجرائها في موعدها، موضحة أنها تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في مواجهة التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية المسلحة نووياً. وأعربت الرئاسة الكورية الجنوبية عن أملها في عودة ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات، فيما أكد ترامب في منشور سابق أن علاقته بكيم جيدة جدا، مستذكرا لقائهما عام 2019، في إشارة إلى تمسكه بخيار التواصل المباشر مع بيونغ يانغ.

0: إذن مستمعينا الكرام، نعود إلى الفقرة الأولى والملف الأول بانقضاء مهلة 60 يوما ما بين واشنطن وطهران. السؤال الأبرز هنا، ما هي استراتيجية كل من الطرفين في التعامل مع الوضع القائم، خاصة بعد دخولنا في يوم 17 من يونيو الجاري وبه تنتهي مهلة 60 يوما، وربما يعني من أبرز العوامل التي أدت إلى عدم التجديد أو حتى عدم القدرة على مواصلة المسار التفاوضي والانخراط فيه أكثر، اختلاف القراءات لبنود المذكرة التفاهم، وخاصة عقدة فتح مضيق هرمز، وهذا مما يدخلنا في حال اللا حرب واللا سلم السائدة، خاصة مع محاولات إيرانية بربما بكسب الوقت للاستمرار في السيطرة على هرمز. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم. انتهت مهلة 60 يوما التي كان الأمل معقودا عليها لتنفيذ المسار الدبلوماسي والذهاب به أكثر وأعمق. كيف تستطيع الأطراف كلها أن تتعامل مع حالة لا حرب ولا سلم السائدة؟
1: طبعا هذه الحالة نتيجة انسداد المسار الدبلوماسي وعدم تحقيق التقدم في أي من الملفات التي تضمنتها المذكرة. المشكلة أن كل طرف الآن يعتقد ويعتبر أن عامل الوقت هو لصالحه. الولايات المتحدة تراهن على العملية التي أطلقتها وأسمتها الغضب الاقتصادي، وتقوم على محاصرة إيران اقتصاديا للحد الأقصى، وإيران تعتقد أن الرئيس الأمريكي عامل الوقت ليس لصالحه، على اعتبار أنه يريد أن يخفض أسعار النفط قبل الوصول إلى الانتخابات النصفية. إذا كان كل طرف يعتقد ذلك ويعتبر أن الوقت لصالحه، هذا يؤدي إلى انسداد الأفق وعدم التقدم إلى الأمام. هذه الحالة خطيرة جدا، لأنه في أي خطوة غير محسوبة يمكن أن يؤدي ذلك إلى انطلاق الأمور نحو مواجهة. الطرفان نظريا لا يريدان الخيار العسكري، يريدان الذهاب باتجاه الولايات المتحدة باتجاه الضغط الاقتصادي، وإيران باتجاه الصمود أكثر في مواجهة هذا الضغط لتحقيق مكاسب، لأنها لا تريد أن تتخلى عن ورقة مضيق هرمز. لكن بالنتيجة أي خطأ في حال سقوط قتلى أمريكيين على سبيل المثال أو الاستهداف في المضيق يمكن أن يؤدي إلى العودة إلى الخيار العسكري مرة جديدة.
0: نعم، دعنا نقف عند الطرف الإيراني في معرض حديثك عن أن كل طرف يعتبر الوقت لصالحه. إيران أنت تقول بأنها تحاول الآن الصمود أكثر في موقفها، كيف تحللون يعني تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي ينفي أساسا وجود مدة زمنية محددة بشهرين في مذكرة التفاهم، وكأنه يريد أن يعني يمطط المهلة وأن يجعلها بلا بداية بلا نهاية حتى تتحرك إيران بشكل أوسع في مضيق هرمز، وحتى تستطيع أن تصل إلى تفاهمات معينة مع المستوى العماني.

0: سقطت وربما لا تعود إلى المذكرة من جديد.
1: طبعا هناك مراوغه من قبل النظام الايراني، هناك عده اجنحه داخل النظام، وهذه اللا سياسه او اللا استراتيجيه هي الاستراتيجيه الحقيقيه لايران. المراوغه، المماطله، التصويت، التسويف وقلب الحقائق ايضا، لان هذه المذكره صحيح انه لم ينص فيها على انها 60 يوما في نهايه المطاف، ليست اتفاق، هي مذكره تفاهم، هي اقل من اتفاق واعلى من اتفاق اطار، لكن الجميع كان يعلم ان الاعلان صدر من البلدين بان مدتها 60 يوما مقابله للتمديد ايضا. عندما تقول انه لا توجد مده الان، هي تريد ان تاخذ المفاوضات والمسار الدبلوماسي الى المربع الذي تريده. لذلك هناك تخلي من قبل ايران عن هذه المذكره ببنودها الحاليه، تريد ادخال تعديلات عليها، لكن بالمناسبه هي تمسك بها وهذه نقطه اساسيه، لكن من يتمسك بها؟ هذا شكال سمعنا أكثر من مرة يتمسك بها، وأيضا بعض المسؤولين في الحرس الثوري التابع للنظام الإيراني أيضا يتحدثون عن المذكرة، لكن هم يأخذون منها البنود التي هي لصالحهم، يتحدثون عن إنهاء الحرب وإنهاء الحصار، لكن في المقابل لا يتحدثون عن التزاماتهم، يفسرون البند المتعلق
0: ورفع العقوبات أيضا.
1: طبعا بالتأكيد، لأن رفع العقوبات مقترن بفتح المضيق، وهذا ما جرى في الأيام الأربعة أو الخمسة الأولى من المذكرة، وهي المدة الحقيقية التي صارت فيها المذكرة جزئيا، لأنهم رفعوا العقوبات المرتبطة بتصدير النفط وليس كل العقوبات. إذا هم يريدون أن يأخذوا من المذكرة حقوقهم ولا يريدون أن ينفذوا التزاماتهم، لكن هناك شكوك بماذا كانوا يريدون أصلا المذكرة كما هي، أو يريدون إدخال تعديلات عليها. الحالة من التشظي التي يعيشها النظام الإيراني يصعب حتى على المفاوض، على المفاوض الأمريكي، يصعب عليه كيف يفهم أن يفهم ماهية استراتيجية النظام الإيراني وماذا يريد. هناك أجنحة متعددة، هناك قرارات متعددة، من يفاوض يتعهد بشيء ولا يستطيع أن ينفذه، هذه هي المشكلة الحقيقية التي تؤدي إلى انسداد المسار السياسي.
0: نعم، مع العلم، دعنا نؤكد هذه النقطة، مع العلم بأن بنود مذكرة التفاهم المنشورة من خلال رويترز تنص على أن البند الثاني تلتزم أمريكا وإيران بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، ويمكن تمديد هذه المدة إذا وافق الطرفان. إذن مهلة 60 يوما هي موجودة بشكل عام وتشمل كل البنود وليس كما يروج الطرف الإيراني. دعنا ننتقل إلى الطرف الآخر. قلت لي محاولة صمود إيرانية في مقابل ضغط اقتصادي أمريكي ربما قد يكون هو أيضا يعني مكسبا في عامل الوقت الحالي والمتاح ما دامت الاتفاقية لم تتجدد. كيف تقرؤون خطط الرئيس الأمريكي في الضغط الاقتصادي؟ وعلى فكرة هذا النمط كان سائدا بالتعامل الأمريكي مع إيران منذ عقود، وبخاصة في ولاية ترامب الأولى منذ عام 2018، هو يعرف بأن الضغط الاقتصادي وهذه الأداة فعالة جدا.
1: نعم بالتأكيد، الضغط الاقتصادي هو ما يراهن عليه الرئيس الأمريكي وإدارته بشكل كامل، لكن ليس الضغط الاقتصادي القائم فقط، وإنما هناك تصعيد لهذه الأدوات. عملية الغضب الاقتصادي التي أطلقتها إدارة ترامب تشمل عدة أمور. أولا تشمل تنفيذ صارم للعقوبات المفروضة الآن. عندما نقول عقوبات، نقول هي العقوبات الأمريكية والعقوبات الدولية التي عادت على إيران في نهاية العام الماضي.
0: نعم، من خلال مجلس الأمن.
1: نعم، من خلال مجلس الأمن عندما قام الثلاثي الأوروبي بتفعيل ما يعرف بآلية سناب باك، وعادت 5 مجموعات من العقوبات على إيران، عقوبات دولية. إذا أولا تطبيق صارم. ثانيا هناك عدة أوراق، منها على سبيل المثال للحصر هناك خطة أمريكية لفرض عقوبات أو رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل مع إيران، هذا سيؤدي إلى تضرر الاقتصاد الإيراني أكثر. ثانيا هناك خطة أمريكية أيضا من ضمن الخطط أن يتم فرض عقوبات على بنوك صينية ومؤسسات كبرى كانت تتحاشى حتى الآن الإدارة الأمريكية أن تفرض عقوبات عليها، لأنها تساعد إيران بطريقة أو بأخرى بالالتفاف على العقوبات، خصوصا في عملية بيع النفط. ثالثا هناك خطوة لها علاقة بفرض عقوبات على شركات صرافة في المنطقة، وهذه مشكلة كبيرة أيضا ستؤدي الاقتصاد الإيراني، لأن النظام الإيراني عندما يلتف على العقوبات في نهاية المطاف هو يلتف عن طريق هذه الشركات الصرافة، إذن هناك خطوات تخطط لها الإدارة الأمريكية.

0: الأمريكية من أجل أن تجعل الوضع الاقتصادي في إيران متدهورا إلى الحد الذي يدفع النظام إلى الاستسلام على طاولة التفاوض. الآن الوضع الاقتصادي والمعيشي في إيران صعب جدا، أقر به بازرشكان، حتى بدأنا نسمع أن الحرس الثوري يقر به، لكن المشكلة في الضغط الاقتصادي أنه لا يدفع هذا النظام إلى إعادة حساباته، لأن النظام لا تهمه مصلحة الشعب الإيراني، هو يهمه أن يحقق مكاسب. لذلك عميق الأزمة الاقتصادية في إيران جعل الاستيراد والتصدير صعب جدا، إضافة إلى مسألة توقف الصادرات الإيرانية النفطية، هذا يؤدي إلى كسر ظهر النظام كما قالت الإدارة الأمريكية أكثر مرة، هم حتى لا يستطيعون دفع الرواتب. أنا أعتقد هذا ما يراهن عليه ترامب وفريقه، وربما نشهد نظاما اقتصاديا للعقوبات غير مسبوق في التاريخ الحديث.
1: شكرا لكم السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت، المحلل السياسي. يلتقي جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الآن. وكان كوشنر قد التقى مساء أمس قادة من حركة حماس الفلسطينية في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل. إذن مستمعينا الكرام، تطور جديد خاصة بعد تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذ خطة السلام أو كما تسمى خطة ترامب، والتي كان قد أعلنها ترامب بكل حماس قبل عدة أشهر، وبأنها تمثل أيضا حلا جذريا للمشكلة في قطاع غزة، لكن يبدو حتى الآن بأن الأزمة في قطاع غزة قائمة. وبعد لقاء كوشنر قادة من حركة حماس سيجتمع مع نتنياهو اليوم لبحث خريطة طريق أمريكية ترفضها إسرائيل. إذن مستمعينا الكرام، كان كوشنر قد التقى أمس الأحد قادة من حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل والتي تستمر بتنفيذ غارات في قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه كان يرد على تهديد من حركة الجهاد. إذن يبدو بأن التحركات الإسرائيلية ما زالت موجودة وعلى ذات النسق والنهج في قطاع غزة رغم وجود خطة السلام القائمة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من قطاع غزة السيد وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. سيد وسام أهلا بكم. لماذا لم يستطع ترامب أن يجبر نتنياهو على الموافقة والمضي قدما في خطة السلام، خاصة بأن إسرائيل كانت قد وافقت على هذه الخطة سابقا؟
2: نعم، مساء الخير لك وللمستمعين الكرام. لا شك أنه ترامب اليوم في حالة تحدي واختبار فيما يتعلق بالمشروع الذي أطلقه، وبالمناسبة كان مجلس السلام خطة 20 بندا كان قد طرحها باعتبارها أن السقف والمظلة التي يريد أن ينشرها في الشرق الأوسط وليس فقط في قطاع غزة، وبالتالي ما نتحدث عنه تحدي لقدرة ترامب نفسه وإدارته التنفيذ هذا الاستحقاق المهم. والغريب هنا حالة التعارض التي يشعر أو يعيشها الطرفان. هنا ترامب يعتقد أنه إنجاز هذا الملف وتحديدا في غزة يمنحه نقطة إيجابية قبيل استحقاقات الانتخابات الأمريكية، باعتبار أن هناك حالة انسداد في الأفق السياسي في المنطقة في الملف الأواني وأيضا في الملف اللبناني، ويعتقد أن هذا الملف الأسهل الذي يمكن أن يحقق فيه إنجاز. لكن في الطريق المتناقض المعارض له نتنياهو على العكس منه يرى لأن التقدم في هذا الملف يعني ضغط وربما خسارة انتخابية له، وهو الآن عشية الانتخابات الإسرائيلية في موسم الانتخابات الإسرائيلية. وهذا التعارض اليوم هو الذي يجيب جزئيا على السؤال الذي تفضلت به، كيف ولماذا لم يستطع ترامب حتى اللحظة إجبار نتنياهو. يبدو أن هذه لحظة افتراق المصالح، اختلاف المصالح أو تعارض المصالح بين ترامب ونتنياهو، ويصبح السؤال إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تنازل من أي من الطرفين، خصوصا وأنه الأمور هنا ضاغطة في الشرق الأوسط عموما وفي ملف الفلسطيني خصوصا. وهنا نذكر أنه هذه الصيغة التي وافقت عليها حماس والفصائر الأخيرة 15 بند من خارطة ميلادونوف صيغة

0: بتفاصيلها بمعرفة كوشنير الذي كان قد التقى الحركة يوم أمس وقدم فيما يبدو نتنياهو موافقة مسبقا عليها، وبالتالي أصبح الخلاف هنا والخلل إسرائيلي أمريكي على العكس ما كان دائما في حالة ضغط وتلويح بتهديد للمقاومة ولحماس. السقف والبظالة التي يريد أن ينشرها في الشرق الأوسط وليس فقط في قطاع
1: نعم سيد وسام
0: نتحدث عنه تحدي لقدرة ترامب نفسه وإدارته تنفيذ هذا الاستحقاق المهم. والغريب هنا حالة التعارض التي يشعر أو يعيشها الطرفان هنا. ترامب يعتقد أنه إنجاز هذا الملف وتحديدا في غزة يمنحه نقطة إيجابية.
1: نعم سيد حماس سيد وسام
0: الأمريكية باعتبار أن هناك حالة انسداد في الأفق السياسي في المنطقة في الملف الإيراني وأيضا في الملف اللبناني، ويعتقد أن هذا الملف الأسفل الذي يمكن أن يحقق فيه إنجاز. لكن في
1: إذن مستمعينا الكرام كنا نستمع إلى ضيفنا سيد وسام عفيفة من قطاع غزة الذي أشار إلى اختلاف المصالح الأمريكية عن الإسرائيلية بخصوص تنفيذ بنود خطة السلام في قطاع غزة، وشدد على أن نتنياهو لدواع انتخابية ولأهداف انتخابية، علما بأن الانتخابات ربما بعد شهرين أو شهرين ونصف تقريبا في نوفمبر على ما أظن، لكن يبدو بأن التحضير لها مبكرا الآن خاصة في ظل وجود أيضا منافسة. إذن بعد محادثات مباشرة مع حماس ما بين حماس وكوشنر، كوشنر يلتقي نتنياهو لتنفيذ خطة السلام أو بالأحرى لإقناعه بتنفيذ خطة السلام. كان هنالك جدول زمني مفترض، وكانت حماس أعلنت في مطلع الشهر الماضي حل إدارتها المدنية مبدية عزمها على نقل مسؤولياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة من كوادر فنية فلسطينية. نعود مرة أخرى للمناقشة أكثر في هذه النقطة مع ضيفنا وسام عفيفة من قطاع غزة. سيد وسام، كنا نتحدث عن موقف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس، وذكرت لي الآن بأن ربما العطلة هي إسرائيلية أمريكية، ربما حماس ابتعدت عن أي مشهد الآن ربما يكون يعرضها لأي مسؤولية. حماس أعلنت عن حل إدارتها وعن إنشاء وأيضا عن يعني إنشائها مجلس سلام مؤلف من كوادر فنية فلسطينية للإشراف على المرحلة الانتقالية في القطاع، كما أنها الآن توعز إلى الوسطاء والضامنين بالضغط على إسرائيل للتنفيذ. يعني حماس تقول بأنها جاهزة للتنفيذ وهي على أهبة الاستعداد ويعني ملتزمة، فما هو المطلوب الآن من إسرائيل ومن أمريكا؟
0: يعني توصيف ما تفضلت به دقيق، وهذا الأمر الذي يعني شكل رافعة خلال الأيام الأخيرة وحتى لقاء يوم أمس مع كوشنير. ما تفضلت به أيضا أيده بيان الثمان الدول أصدرت بيانا دول عربية وإسلامية أكدت فيه على أن المطلوب الآن إجبار إسرائيل والضغط على الاحتلال من أجل تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بخارطة الطريق. هذه مسألة مهمة. أيضا حالة التوافق مع الوسطاء الثلاثة الوسيط المصري والتركي والقطري، وكانوا حاضرين يوم أمس بنفس هذا التوافق ومطالبة الأمريكان كضامنين بضرورة الضغط من أجل إجبار الاحتلال على تنفيذ الاستحقاقات هذه الخريطة. إذن المقاومة الفصائل الفلسطينية الآن في موضع أو في موقع تفاوضي أفضل، وبناء عليه بتصبح الكرة على الأقل كما يقال دائما الآن في الملعب الأمريكي الإسرائيلي. انتهى لقاء يوم أمس في العالمين في القاهرة بشكل إيجابي، وتم التأكيد عن أنه لا يمكن فتح الورقة مجددا لأي تفاوض، وأن المطلوب الآن ترجمتها في واقع تنفيذي. ما بعد العالمين الآن يفترض في لقاء ينعقد في القدس المحتلة مع نتنياهو وكوشنير، سوف يكون الاختبار هنا الأجواء والتطمينات والضمانات التي قدمها كوشنير أو الثلاثي يوم أمس، كوشنير وميلي دينوف وأيضا توني بلير الوسطاء والفصائل، كيف سوف تنعكس اليوم على اللقاء في القدس المحتلة مع حكومة الاحتلال، وإلى أي مدى سوف يكون بمقدور كوشنير، وهنا دائما النقل أيضا على لسان دونالد ترامب، إجبار نتنياهو على تنفيذ هذا الاستحقاق. ما هو المخرج للطرفين، لأنه أصبحت عمليا الآن المفاوضات وكأنها مفاوضات إسرائيلية أمريكية بعدما انتهت المفاوضات مع الفصائل وتم التواصل الى
1: نعم.
0: صيغة

0: إذا نشكر ضيفنا السيد وسام عفيفة المحلل السياسي، كان معنا من قطاع غزة.
1: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: تكثف بريطانيا إجراءاتها الأمنية بعد اكتشاف ثغرة في مسيرات بحرية تابعة للبحرية الملكية كانت ترسل إشارات إلى عنوان بروتوكول إنترنت في الصين، ما دفع وزارة الدفاع إلى إعادة فحص سلاسل الإمداد ومكونات المعدات العسكرية وسط مخاوف من استغلال ثغرات تقنية قد تكشف مواقع أو تحركات للقوات البريطانية.
2: كثفت وزارة الدفاع البريطانية إجراءات التدقيق في سلاسل إمداداتها الدفاعية بعد اكتشاف ثغرة أمنية في مسيرات بحرية تستخدمها البحرية الملكية تمثلت في إرسال إشارات إلى الصين. وكشفت مراجعة دورية للثغرات السبرانية مشكلة تتعلق بمسيرات كيثري سكوت التي تصنعها شركة كراكن للتكنولوجيا. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن التحقيق لم يجد أي دليل على اختراق بيانات أو أنظمة حكومية أو نقل معلومات حساسة إلى جهات خارجية، مشيرة إلى استمرارها في مراجعة المخاطر المرتبطة بقاعدة الموردين واتخاذ إجراءات للحد من أي تهديدات محتملة وسط مخاوف من استغلال مكونات مصنعة في دول أجنبية لأغراض التجسس أو جمع معلومات عن الأنشطة العسكرية البريطانية. من جانبها قالت شركة كراكن إن بعض الكاميرات المستخدمة في المسيرات تحتوي على مكونات مصنعة خارج المملكة المتحدة، مؤكدة أن هذه المكونات لم تشارك أي معلومات حساسة وأن الثغرات المحتملة التي جرى تحديدها تمت معالجتها. وتشير مصادر مطلعة إلى أن وزارة الدفاع تراجع إجراءاتها للتأكد من قدراتها على مواجهة التهديدات السبرانية المتطورة، فيما حذرت مورديها من ضرورة الالتزام بمتطلبات الأمن المنصوص عليها في العقود والمعايير الأمنية الدولية.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الدفاع الخليجي الموحد ضرورة قصوى، محمد درويش، هرمز المعركة التي لم تنتهي، محمد الرميحي، مذكرة سوء التفاهم، غسان شربل، وقفة مع الصحافة البريطانية، جمال شاهين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية والتي قال فيها الكاتب محمد درويش: كشفت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج العربي حقيقة لم يعد بالإمكان تجاهلها، وهي النظام الإيراني والحرس الثوري لا يتعاملان مع دول المنطقة بمنطق حسن الجوار أو احترام السيادة إطلاقا، وإنما بمنطق القوة والابتزاز. وكتب تحت عنوان: الدفاع الخليجي الموحد ضرورة قصوى.
1: والعجيب هو محاولة طهران تبرير هذه الاعتداءات بذريعة وجود قواعد عسكرية أمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي حجة لا تصمد أمام أي تحليل موضوعي. فإذا كانت القواعد الأجنبية هي المبرر الحقيقي، فلماذا لا تتجرأ إيران على توجيه صواريخها وطائراتها المسيرة نحو دول أخرى تستضيف قواعد أمريكية؟
0: وخلص الكاتب إلى أن دول الخليج تقف أمام لحظة تاريخية، فأما أن تبقى كل دولة تواجه التهديدات منفردة، وأما أن يتحول مجلس التعاون الخليجي إلى كتلة دفاعية حقيقية تمتلك قيادة موحدة وصناعة عسكرية متقدمة وعقيدة أمنية تعتبر أن أي اعتداء على دولة عضو في المجلس هو اعتداء على الجميع. وأضاف:
1: إن الردع الجماعي والتكامل العسكري والاعتماد على الصناعات الدفاعية المحلية ليست خيارات ترفيه، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لحماية الأمن والاستقرار وكبح جماح نظام وميليشيات مسلحة اعتادت استخدام التهديد والصواريخ وسيلة لفرض إرادتها على جيرانها.
0: في صحيفة البيان الإماراتية قال الكاتب محمد الرميحي: مع عودة إيران لقصف ناقلات الغاز والنفط في وغرب مضيق هرمز، قد يكون من المبكر الاعتقاد أن الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت فعلا. صحيح أن المواجهة العسكرية الكبيرة والمباشرة توقفت، إلا أن جوهر الصراع يبدو أنه انتقل من ساحة إلى أخرى. وكتب تحت عنوان: هرمز المعركة التي لم تنتهي.
1: المعركة اليوم لم تعد تدور حول تبادل الضربات بقدر ما أصبحت تدور حول رسم قواعد النفوذ في الخليج، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة. ففي القراءة الإيرانية لا يمثل هرمز مجرد ممر مائي تعبر منه ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية، بل ورقة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مكانة إيران الإقليمية.
0: وخلص الكاتب إلى أن الإصرار الإيراني على منح نفسها دورا استثنائيا في إدارة المضيق وصولا إلى تكريس تصور يجعل المرور فيه خاضعا بصورة أو بأخرى لإرادتها السياسية. تردد إيران بإصرار أفكارا عن فرض رسوم عبور أو مقابل خدمات، وهي تبدو في ظاهرها إجراءات فنية لكنها في حقيقتها محاولة لإعادة تفسير قواعد مستقرة في القانون الدولي، بما يمنح دولة واحدة امتيازا لا ينسجم مع الطبيعة القانونية للممرات البحرية. وأضاف:
1: سيحاول النظام الإيراني تقديم أي مكسب في هرمز بوصفه دليلا على نجاحه، بينما سيحرص المجتمع الدولي على منع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ أو ابتزاز سياسي. لقد انتقلت المعركة من السماء إلى البحر ومن الصواريخ إلى القانون الدولي، وربما يكون هذا التحول أكثر كلفة لأن الخلاف لم يعد على حدود الجغرافيا بل على من يملك حق صياغة قواعد النفوذ في المنطقة.
0: وفي صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب غسان شربل: إذا كانت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تستحق التسمية التي أطلقت عليها، لماذا يجري الذي يجري؟ لماذا تعاود أمريكا هجماتها على أهداف في إيران ردا على قيام الأخيرة باستهداف السفن في مضيق هرمز؟ ولماذا تعاود إيران اعتداءاتها على دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك تلك التي قامت بوساطة وشجعت التوصل إلى تسويات؟ وكتبت تحت عنوان: مذكرة سوء التفاهم.
1: أطلق التوقيع على مذكرة التفاهم آمالاً متسرعة. كان هناك من اعتقد أن المنطقة نجت من فخ الانزلاق إلى فصل أشد تدميراً من الذي شهدته، لكن تطورات اليومين الأخيرين توحي بأن التفاؤل يندرج في باب التسرع، وأن الخلاف بين واشنطن وطهران أعمق وأخطر من أن ينهيه حبر متسرع نجح في الوصول إلى التوقيع بعدما ترك هامشا واسعا للغموض والالتباس.
0: وخلص الكاتب إلى أن حبر مذكرة التفاهم لم يغير خيارات من وقعوا عليها. لم يتأخر الرئيس ترامب في التلويح انتهاء العمل من المذكرة ردا على السلوك الإيراني في هرمز في المقابل تطالب إيران بتطبيق البنود، لكن وفق قراءاتها وفي خدمة سياستها. وأضاف:
1: هل كانت مذكرة التفاهم مجرد محطة مرحلية لتفادي اتساع النزاع ودخوله في نفق التدمير الواسع؟ مذكرة التفاهم أطلت كحل ومخرج ومحاولة لإنقاذ المنطقة من كارثة كبرى، لكن هل باتت اليوم تحتاج إلى من ينقذها؟ يقول البعض إن الدبلوماسية تلعب مع الوقت وتخترع آمالا غير مبررة، وأن مذكرة التفاهم هشة وغامضة وأغفلت بنودا كثيرة ما يرشحها لتسمية مذكرة سوء التفاهم.

0: والآن التوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: روسيا تقيم عشرات القواعد السرية القادرة على إطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى باتجاه مناطق داخل عمق أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو. هذا هو العنوان الرئيسي لصحيفة الديلي تيليغراف، وتثير هذه المعلومات بحسب الصحيفة والعديد من الصحف الأخرى ومن بينها الجارديان مخاوف أوروبية من احتمال اتساع نطاق الحرب خارج الأراضي الأوكرانية، خصوصا مع الاستخدام المتزايد للمسيرات في استهداف المواقع العسكرية ومنشآت الطاقة والوقود والمراكز اللوجستية. وفي المقابل تواصل روسيا وأوكرانيا تبادل الضربات الجوية بحسب صحيفة الجارديان، فيما أدت بعض الهجمات إلى اندلاع حرائق في منشآت مدنية وصناعية. أما في بريطانيا فتسلط الصحافة الضوء على موجة الحر والجفاف والحرائق التي تنتشر في بريطانيا، ومن صحيفة الجارديان والتي تحدثت عن عدد كبير من الحرائق في جنوب وغرب ويلز والذي استمر لأسابيع وأتى على آلاف الهكتارات، بينما شارك الجيش إلى جانب فرق الإطفاء في جهود السيطرة على النيران مع استخدام وسائل تقنية وطائرات مسيرة ومروحيات لمواجهة هذه الحرائق. وتشير التقارير بحسب العديد من الصحف إلى تسجيل مستويات مرتفعة من الحرائق والتي تتزامن مع الجفاف، فيما اضطرت بعض السلطات إلى إخلاء السكان من مناطق مهددة وسط مخاوف من استمرار خطر الحرائق لفترات قادمة إذا استمرت الظروف المناخية الجافة والحارة كما هي. أما صحيفة مترو وديلستار فتؤكد أن الحكومة قد تسمح لشركات المياه بزيادة الأسعار خلال فترات الجفاف، وقد أثارت هذه الخطط انتقادات من الحملات المدافعة عن المستهلكين وسط مخاوف من زيادة الأعباء على الأسر. وفي الشأن الاقتصادي تنقل صحيفة فاينانشال تايم تحذيرا من الرئيس التنفيذي لجي مورغان من رفع الضرائب على البنوك البريطانية، محذرا من أن زيادة الأعباء الضريبية قد تدفع بعض الوظائف والأنشطة المالية والبنوك إلى التخارج من المملكة المتحدة، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية ويقلل من قدرة المملكة المتحدة ولندن على جذب الشركات الكبرى. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم عن توجه لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، وصفتها بأنها الأوسع منذ بدء الحرب على أن تطرح خلال الخريف المقبل، مؤكدة أن العقوبات الحالية كبدت موسكو ثمنا باهظا، فيما تتواصل هجمات متبادلة بين موسكو وكييف.
1: كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم أن بروكسل تستعد لطرح أوسع قوائم للعقوبات على روسيا منذ بدء الحرب خلال الخريف المقبل، مؤكدة أن الحزمة الجديدة سترفع عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بنحو الثلث في مسعى لزيادة الضغط على موسكو ودفعها إلى إنهاء الحرب. وفي تطور لافت، أفادت صحيفة ذا تايمز نقلا عن مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية بأن كييف استخدمت خلال الأشهر الستة الماضية مسيرات بريطانية الصنع في هجمات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، استهدفت مصافي نفط ومنشآت لوجستية في عدة مناطق بينها موسكو ومناطق عدة، بما يعكس اتساع نطاق العمليات المتبادلة واستمرار التصعيد على الجانبين. ميدانيا، تتصاعد حدث المواجهات بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع تحرك إذ أعلنت السلطات الروسية مقتل 6 مدنيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفلة جراء ضربة أوكرانية بالصواريخ استهدفت بلدة كولوسكوفو في مقاطعة بلغرود القريبة من الحدود الأوكرانية. وبالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 205 مسيرات أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية وشبه جزيرة القرم. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في هجمات روسية على مقاطعة زاباروجيا إلى جانب استهداف البنية التحتية لميناء مدينة إزمايل في منطقة أوديسا.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل معنا من باريس الدكتور خطر أبو دياب الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم. إلى أي مدى بناء على التطورات الحالية من اتساع العمليات المتبادلة والقصف الذي وصل إلى العمق الروسي، إضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الأوروبية، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن الأفق الدبلوماسي ربما وصل أو يقترب من طريق مسدود؟

0: فعل الأفق الدبلوماسي يقترب من طريق مسدود. كنا ننتظر مع بعض الانفراج في الملف الإيراني أن يعود الرئيس دونالد ترامب للاهتمام مع إدارته بالملف الأوكراني وأن يضغط من أجل وقف إطلاق النار، لكن عندما صدرت مبادرة ولو محدودة من الولايات المتحدة بالكلام عن وقف إطلاق النار في البحر الأسود أتى الجواب الروسي السلبي، مع العلم أن الولايات المتحدة كانت مهتمة لذلك كمبادرة أو كمدخل لوقف التصعيد ومن أجل أيضا حماية إمدادات الغذاء العالمي وإمدادات الطاقة. نستنتج إذن مع تبادل الضربات في العمق من قبل الجانبين الروسي والأوكراني ومع توسع الحرب نحو بلدان أخرى ولو من ناحية المسيرات، مطار لبزك شرق ألمانيا، بولندا، رومانيا، مولدافيا، كل هذا يثير القلق تماما، ويعني أن المسار الدبلوماسي على الأقل يكاد يغلق من جديد.
1: نعم، نحن نعرف بأنه طوال السنوات الأربع الماضية كان هنالك حزم من العقوبات الأمريكية والأوروبية والتي أثرت على الاقتصاد الروسي وبخاصة اقتصاد التمويل الحرب. إذن الحزمة الجديدة الأوروبية ماذا ستضيف؟
0: الحزمة الجديدة الأوروبية هي تأكيد المؤكد، بمعنى أنها تضغط من أجل القول للجانب الروسي أنه تحت الرقابة المحكمة الأوروبية وأن الجانب الأوروبي لن يدع فرصة تفوت إلا ويؤكد على موقفه بعدم السماح بانهيار أوكرانيا. يعمل الجانب الروسي من خلال توسيع ضرباته ضد البنية التحتية الأوكرانية للتعويض عن إمكانية توجيه ضربات قاضية، يحاول الاستعاضة عن الضربة القاضية ضد أوكرانيا بضربات متفرقة تنهك بنيتها التحتية، تنهك مصانعها وتمنعها من التنفس الاستراتيجي إذا شئنا. لذلك أتى الجواب الأوروبي من خلال هذه الحزمة. كان في الماضي رئيس وزراء في المجر هنغاريا يعطل الحزم الأوروبية، هذه المرة على ما يبدو هذه الحزم تستمر تقوى وتتحمل أوروبا مسؤولياتها أكثر فأكثر تجاه الملف الأوكراني.
1: نعم، إلى أي مدى تستطيع هذه العقوبات التي تستهدف بالمقام الأول أسعار النفط الروسي لعدة أشهر إضافية بأن يكون تحت سقف مثبت، إلى أي مدى من الممكن أن تنجح في ذلك، خاصة بما ذكرت ببعض الدول أصوات من هنا وهناك ربما تعترض؟ هذه المرة يبدو بأن اليونان هي التي تعترض على هذه الحزمة.
0: يعني اليونان يمكن أن تتأثر لأن هناك دولا دون أن تصرح تستفيد بعض المرات من تنزيلات على النفط الروسي. من هذه الناحية استفادت روسيا من الحرب ضد أوكرانيا كي تحصل على إعفاءات من الولايات المتحدة. انتهى زمن الإعفاءات الأمريكية، وأيضا الآن أتت الحزمة الأوروبية الجديدة في مسعى لإنهاك الاقتصاد الروسي، يعني كما تسعى روسيا تماما لإنهاك البنى التحتية الأوكرانية وتعطيلها من خلال يعني السعي لتقليل الميزانية الروسية المعتمدة كثيرا على الطاقة، يسعى الجانب الأوروبي لخفض الرفض الروسي من الميزانيات. هناك إحصاءات تقول باقتصاد روسي منهك تماما يمكن أن تكون معاناته كبيرة من الآن إلى آخر هذا العام، ومع هذه المحاولة الأوروبية من خلال حزمة العقوبات الجديدة المسعى واضح في القول لروسيا كفى حربا ومن أجل القبول بالتفاوض، القبول بوقف إطلاق النار وفتح صفحة المفاوضات مع أوكرانيا.
1: نعم، إذن الهدف الأكبر هو تجفيف عائدات تمويل الحرب من خلال استهداف عائدات قطاع الطاقة الروسية. شكرا جزيلا للدكتور خطار أبو دياب من باريس. أما الآن سنوافيكم بموجز الأنباء، انتهاء مهلة 60 يوما ضمن مذكرة التفاهم في إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان رسميا عن تمديدها. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يعلن تعرض مكتبه لاستهداف بمسيرات إيرانية، معتبرا ذلك تهديدا مباشرا لأمن الإقليم. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات للميليشيات الحوثية في محافظة الجوف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مناطق شرقية مدينة غزة. مبعوث الرئيس الأمريكي يعقد عدة لقاءات ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وسائل إعلام سورية رسمية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدة أشخاص خلال توغلها بريف درعا الغربي. انقطاع واسع للكهرباء بمدن ليبية بينها العاصمة طرابلس في ظل استمرار هجمات بطائرات مسيرة على محطات الكهرباء. روسيا تعلن السيطرة على منطقة جديدة في دونيتسك. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تؤكد أن الاتحاد يخطط لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. والكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز عدد وفيات فيروس إيبولا 2300 وفاة. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان، وإلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
4: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
5: استراحة الظهيرة.
6: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
7: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
6: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
8: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول اليوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
6: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
4: من الساعة 2 ظهرا وحتى 3 على 89.5 FM.

0: استراحة الظهيرة.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي استراحة الظهيرة. هذا موعدنا معاكم دائما وأبدا، نبدي معاكم من الحين لساعة 3 بفقرات ومواضيع وحوارات متنوعة. وفي بداية هذه الحلقة رحب بزميلتي شهد. أهلا شهد.
2: يا هلا مرحبا فيك سعود، ويا هلا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. مثل ما عودناكم دايما نطل عليكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت. برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات متنوعة من خلال التقارير الخارجية اللي دايما نقدمها لكم، وأيضا من خلال أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، وما ننسى ضيوفنا اللي دايما يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة.
1: أهلا وسهلا شاهد مرة ثانية، وفعلا نفس ما قلتي راح يكونون معانا بإذن الله ضيوف في هذه الحلقة، حوارات متنوعة وراح نطرح معاهم الكثير من القضايا. بالإضافة إلى ذلك نقدم دائما باقة من آخر الأخبار والمستجدات اللي تطلعون عليها من خلال برنامج استراحة الظهيرة. فقراتنا دائما متنوعة من الأحد للخميس، خاصة يوم الخميس يكون عندنا حلقة مميزة. لذلك نذكر مستمعينا الكرام يوم الخميس الجاي بإذن الله راح نكون معاكم من المركز العلمي الكويتي. شهد يمكن ما شاء الله هالصيف خاصة بعد الانقطاع اللي صار والظروف اللي مرينا فيها الأشهر اللي طافت، خاصة من بداية العدوان لاثم يمكن في يوم 28 فبراير وبعدها بأشهر واستمرت الأوضاع، نقول الحمد لله اللي يعني أنعم علينا بهذه النعمة وعسى الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. لكن نشوف في ردة فعل إيجابية. صحيح. هالصيف ما شاء الله عدد كبير من البرامج التدريبية، عدد كبير من المبادرات اللي تدعم شبابنا وتدعم المراهقين وتدعم الأطفال. ما شاء الله نشوف المختصين قاعد يسخرون جهودهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذا الظهور. لذلك فعلا هو صيف مميز مع هذه الجهود الكبيرة المقدمة من مختلف المؤسسات الأفراد من المختصين من أصحاب المبادرات، والأمانة احنا يعني سعداء بهذه الشراكة معهم في برنامج استراحة الظهيرة.
2: احنا دائما نسلط الضوء من خلال برنامج استراحة الظهيرة على هذه النشاطات المختلفة سواء كانت تطوعية أو برامج التدريب. نحاول نوجهكم مستمعينا كونكم أكيد عندكم أبناء وأطفال حابين يتطورون من مهاراتهم وهواياتهم في خلال فترة الصيف، تتوجهون إلى هذه الأماكن للتطوير وأيضا للتدريب. في جهات عديدة من خلال مواقعهم الرسمية يحددون لكم شنو هي الدورات اللي تم نقدر نقول عرضها في هذه الفترة. كل اللي عليكم أنكم تتابعونهم وتتابعون أيضا المواقع الرسمية. دائما احنا ندقق على هذه المعلومة.
1: أكيد طبعا نتابع المواقع الرسمية، ناخذ الأخبار من المصادر الرسمية ونتأكد منها، نتأكد من صحتها، نتأكد أنها ما هي قديمة، ما هي أخبار متعلقة في مكان آخر. يمكن الخبر يكون صحيح لكن متعلق في دولة أخرى، في مؤسسات لهذه الدولة، ما هو متعلق في دولة الكويت أبدا. لذلك نقول تأكدوا من الخبر، تأكدوا من صحة الأخبار. وإحنا أساسا يعني اليوم فخورين في هذه النسبة العالية جدا من الوعي المجتمعي والوعي اللي كسبناه. يمكن مرينا بظروف اخلقت هذا الوعي، فترة فيروس كورونا. صحيح. فترة الظروف اللي مرينا فيها خلال الأشهر الماضية اخلقت نوع يعني من الوعي الكبير عند المتابع لدى المواطن والمقيم. لذلك نشوف الناس نفسهم يقولون ترى هذا الخبر إشاعة. صحيح. ترى هذا الخبر ما صدر من جهة رسمية، لكن احنا اليوم لما نقدم هذه الرسائل هي لزيادة الحرص ولزيادة التوعية. وأساسا المجتمع الكويتي مجتمع واعي، وهذا اللي ساعدنا والله الحمد في هذه الحالة من الاستقرار اللي شفناها. يمكن ذكرنا المبادرات وذكرنا كذلك الكثير من البرامج والدورات التدريبية، نقول طريقة التسجيل سهلة. بإمكانكم الدخول على سبيل المثال لما تدخل على المركز العلمي، مؤسسة كويت تقدم العلمي، النادي العلمي، أي جهة كانت، راح تشوف عندهم بوست حاطين فيه طريقة التسجيل، حاطين فيه طريقة الانضمام، حاطين فيها المواعيد، أو حاطين لك رابط مجرد أن أنت تدخل عليه وبضغطة زر تعبي البيانات وانتهى الأمر، وراح تستمتع معاهم وتستفيد من فعالياتهم. وهذه العملية يعني جدا سهلة، لذلك احنا نشجع عليها.
2: أكيد حلقتنا اليوم راح تكون ثرية بالمعلومات، وعندنا أكثر من لقاء راح نستفيد منه في حلقتنا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. لكن في بداية الحلقة دائما نقول تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: وبنكون معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
2: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى.
1: التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
2: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام، كانت هذه بدايتنا ومقدمتنا، ومستمرين معاكم بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة وحواراتنا، ورح يكونون معنا الضيوف مميزين في حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. لكم هذه الدعوة للمتابعة، ولكم أجمل التحايا من المخرج السعود الحربي.

0: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال، والأنباء صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
4: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
5: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في برنامج استراحة الظهيرة، ويشكل البحث العلمي أحد أهم الركائز الداعمة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال دراسة النظم الطبيعية والاستفادة من مكوناتها في مواجهة التحديات البيئية. وأكيد دائما تهتم دولة الكويت بشكل متزايد بالمشاريع البحثية التي تسهم في المحافظة على البيئة الساحلية وتعزز المعرفة العلمية بالموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار أنجز معهد الكويت للأبحاث العلمية مشروعا بعنوان النظام البيئي الميكروبي في رواسب المنغروف وإمكاناته في المعالجة الحيوية، بهدف دراسة التنوع الميكروبي في رواسب المنغروف واستكشاف إمكاناته في المعالجة الحيوية، بما يدعم الجهود الوطنية للمحافظة على البيئة الساحلية وتعزيز الاستدامة. رح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع وهذا المشروع المهم من خلال ضيفة حلقتنا الدكتورة أبرار أكبر، باحث علمي مشارك في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. حياك الله معنا.
1: هلا والله، السلام.
0: بداية
1: شلونك شهد؟
0: الله يسلمك. بداية دكتورة، نبارك لكم أكيد هذا الإنجاز في هذا المشروع، ونبي نتكلم أكثر عن فكرة هذا المشروع وأبرز أهدافه.
1: أول شيء الله يبارك فيكم ومشكورين على الاستضافة. خلينا نقول إن فكرة المشروع بدأت من أهمية البيئات الساحلية في الكويت، يعني إحنا نعتمد بشكل كبير على البيئة الساحلية، والأخص اهتمامي الخاص بأشجار المانغروف والتلوث النفطي. فكان الهدف الأساسي من المشروع إن أنا أدرس الميكروبيوم، اللي هي المجتمعات الميكروبية الدقيقة اللي تعيش في التربة حوالين نبات المانغروف، يعني نقول 5 متر ومتر وحوالين النبتة نفسها، علشان احنا نحدد انواع البكتيريا والكائنات الدقيقة اللي هو الفطريات والبكتيريا اللي تعيش حوالينها، واللي عندها قدرة حيوية او بيولوجية على ان هي تفكك الملوثات. واهم شيء انا ركزت على الملوثات النفطية.
0: اي نعم، كونها اكيد موجودة في الكويت بشكل كبير.
1: صح، لان احنا دوله تعتمد على النفط بشكل اساسي، فموضوع ان تسرب نفطي ولا وجود خلينا نقول خطا في بايب او

0: تسريب نفطي بمكان معين، هذا شيء وارد لأن إحنا دولة نفطية.
1: صحيح. إذا نبي نتكلم عن مفهوم النظام البيئي الميكروبي في رواسب المانغروف، خلينا نتكلم عن القصد بهذا المفهوم بشكل بسيط للمستمعين، وأيضا شو اللي يميز هذا النظام عن النظم البيئية الأخرى.
0: أول شيء بقولك إنه هو النظام ككل، إنه إحنا عندنا نبتة قاعد تعيش في ماي البحر، فهو نظام مميز، صح؟
1: صحيح.
0: فأنا لما أقول إنه في كائنات دقيقة ومجتمع كائنات دقيقة قاعد تعيش حوالين هذه النبتة، فيكون هذا المجتمع أو المجتمع الميكروبي هذا يكون مميز، لأنه هو مو موجود بالبيئة العادية، هو موجود في البحر حوالين النبتة.
1: نعم.
0: زين، هذه الكائنات لما أنا أقول مجتمع بكتيري، هذه كائنات عايشة مع بعض ومتفاهمة مع بعض، وعايشة ومتفاهمة مع النبتة نفسها، لها علاقة مع النبتة ولها علاقة مع بعض في التربة اللي حوالينها. فأنا لما أقول في نبتة تعيش في بيئة قاسية، اللي شنو قصدي في بيئة قاسية؟ درجة حرارة مرتفعة، ملوحة عالية في البحر، وهم أن التربة تكون هي طينية، هي تعيش في التربة الطينية. هذه الخصائص كلها تخلي البكتيريا أو الكائنات أو الميكروبات اللي تعيش حوالينها عندها خصائص جينية مو موجودة في البيئة العادية، وهم عندها إنزيمات، خلينا نقول نعتقد أنها مميزة عن اللي موجودة بالبيئة الطبيعية. إيه. هذه الإنزيمات أو الجينات راح تساعدها أنها تتكيف بالبيئة هذه، فأنا لما أدرسها راح تكون عندي إنزيمات وجينات جديدة، وهم راح تساعدني أني أتفكك المركبات هذه المعقدة اللي هي موجودة بالنفط لما هي أنا عندي تسرب نفطي في بيئة بحرية أو بيئة ساحلية.
1: أي نعم. شنو أبرز أنواع الكائنات الدقيقة اللي ممكن أنها تعيش في هذه الرواسب؟
0: طبعا انا ما اقول كائنات دقيقه، هي فطريات وبكتيريا. عندنا يعني من المشروع طلعوا يعني عندي انا ثلاث انواع، اللي هو سيدومونس وبخوديريا، هذا نوع ثاني من البكتيريا، اكثر شيء طلعوا لي.
1: اي نعم. اي نعم. خلينا نتكلم ايضا عن تاثير الملوحه او تاثير درجه الحراره او تاثير نسبه الاكسجين على هذه الكائنات الدقيقه.
0: يعني خلينا نقول لما انا اقارنها في البيئه العاديه، نسبه الملوحه تكون اقل، فالبكتيريا ما تفضل ان هي تعيش في نسب ملوحه عاليه بالتربه العاديه.
1: اي نعم.
0: بس انا لما اخذها من تربه ملوثه بالنفط، هي عندها قدره على ان هي تتحمل الملوحه، فما يصير في خلل في بالعمليات الايضيه داخل البكتيريا نفسها.
1: اي نعم.
0: فلما انا تجيني تربه ملوثه بالنفط، خلينا نقول هذه التربة عالية الملوحة، أنا أقدر أستخدم هذه البكتيريا بحيث أن هي تعالج لي هذه التربة لأنها تتحمل الملوحة.
1: أي نعم. دكتورة أبرار، نبي نتكلم لماذا وقع الاختيار على نقدر نقول نبتة المانغروف لإجراء هذه الدراسة؟
0: مثل ما قلت لك، هي نبتة مميزة قاعد تعيش، قاعد تنسقى من ماء البحر، فكمية النباتات اللي قاعد تقدر تعيش أو الأشجار اللي تقدر تعيش بهذه الظروف قليلة، وتعتبر هم إن خلينا نقول نبتة المانغروف تعتبر أهم النباتات اللي تحمي السواحل من التآكل.
1: ممتاز.
0: وفيه في اهتمام من دولة الكويت حق على زراعة نبتة المانغروف، لأنها هم تمتص الكربون أو ثاني أكسيد الكربون بكميات بكفاءة عالية.
1: ممتاز.
0: ولما هي تنزرع حوالين الشواطئ، في كائنات تجي تعيش تحتها، تنخش حوالينها، فتحافظ هم على التنوع البيولوجي. فالأماكن اللي فيها، راح تشوفين الأماكن في الكويت اللي فيها المانغروف فيها تنوع حلو حوالينها، يعني راح تشوفين حوالينها خلينا نقول سمكة نطاط الطين اللي هي البوشلامبو، تشوفين حوالينها في أنواع معينة من القباقب قاعدة تعيش حوالينها تنخش بين جذورها.
1: نعم.
0: فهي وجودها يحفز بالتنوع البيولوجي، يعني يحفز التنوع البيولوجي، إن الكائنات تيجي تتخش حوالينها تلقى غذاء حوالينها، فعشان شيء هي مميزة.
1: اي نعم. اي نعم. دكتورة أبرار، في عنوان المشروع كان في مصطلح اسمه المعالجة الحيوية، نبي نتكلم عن هذا المفهوم ونوضحه للمستمعين، وشو ممكن يتم الاستفادة منه في حماية البيئة.
0: ما ادري، بالبداية تذكرين قلت انا راح استخدم البكتيريا اساس هي تنظف لي التربة الملوثة، صح؟
1: اي نعم.
0: او قلت ان البكتيريا ممكن ان هي تساعدني اني انا اتخلص من التسرب النفطي او اعالج التربة الملوثة بالتسرب النفطي. فهذا المعالجة الحيوية، ان انا استخدم الطبيعة لمعالجة مشاكل طبيعية، يعني انا استخدم اوظف الكائنات الدقيقة
1: نعم
0: طبيعية اللي هي موجودة اوريدي في التربة، واستخدم انزيمات

0: مالتها عشان أحول الملوثات الضارة اللي هي مثلا التسرب النفطي، المخلفات الكيميائية، إلى مواد غير ضارة. ليش؟ هي البكتيريا تاخذها وتستخدمها كمصدر للغذاء،
1: اي نعم
0: ويطلع لي ثاني أكسيد الكربون والأكسجين منها، ما يطلع لي مواد سامة ثانية غيرها.
1: اي نعم خلينا نتكلم المعالجة بالميكروبات، هل تعتبر اكثر استدامة او اقل تكلفة نقدر نقول على المدى البعيد؟
0: يعني هذا نقدر في عليه، خلينا نقول في ناس معاه وفي ناس ضده. لما انا هي استخدم الكائنات الدقيقه، ما عندي، قلت لك هي تاخذها تاكلها وتطلع لي ماي وثاني اكسيد الكربون. في معالجات ثانيه اللي هي المعالجه الكيميائيه، المعالجه الفيزيائيه. المعالجه الكيميائيه والفيزيائيه دائما تطلع لي، نحن نسميه بالمصطلحات العلميه سكندري كونتامينانت، يعني يطلع لي ملوثات اخرى.
1: إيه
0: يعني انا
1: نعم
0: لما اغسل التربه قاعد يطلع لي ماي في جزء من المواد، او في مواد كيميائيه انا قاعد استخدمها واغسل فيها التربه، فعندي ماي ملوث.
1: إيه نعم هذا
0: فدائما
1: الفرق. إيه إيه نعم
0: هذا السكندري كونتامينانت، يعني الملوث الثاني. اما لما انا استخدم المواد الطبيعيه، هي تاخذ وقت، خلينا نقول
1: صحيح.
0: لعمليه، خلينا نقول عمليه استصلاح هذه التربه. اذا انا استخدمت البكتيريا او استخدمت البايو ريميديشن اسمها او البايو ديجريديشن، راح ياخذ وقت انه هو يتصلح التربه، بس ما عندي ملوثات ثانويه وما عندي مشاكل بيئيه ممكن هي تسبب لي اياها الطريقه، مثلا خلينا نقول الكيميائيه او الفيزيائيه،
1: اي نعم يعني
0: وهي
1: اي
0: اكثر
1: نعم
0: استدامه مثل ما قلتي.
1: اي نعم يعني هذا نقدر نقول الفرق ما بين المعالجة الميكروبية والطرق الكيميائية والفيزيائية التقليدية.
0: صح.
1: اي نعم خلينا نتكلم ايضا الى اي مدى ممكن يتم الاستفادة من نتائج هذا المشروع في حماية البيئات الساحلية في الكويت والمنطقة.
0: شوف، يعني احنا الان الهدف الاساسي كان ان اي مشاكل تصادف القطاع النفطي، خلينا نقول، والبيئي، ان احنا لما نيجي نطور مجتمعات بكتيريه، او لما انا اعزل هذول البكتيريا اللي هي قادره على ان هي تهضم الملوثات النفطيه، فانا اقدر استخدم هذه البكتيريا اني اسوي مجتمع حيوي بكتيري، بحيث انه هو يقوم ويعالج لي التربه الساحليه الملوثه بالنفط.
1: اي نعم
0: اوكي. وهم نقدر بعد المعلومات اللي تطلع من اللي طلعت من هذا المشروع، لما انا حددت كل السلالات البكتيريه اللي هي موجوده حوالين نبات المانجروف، لما انا احدد لك كل السلالات اللي موجوده حوالين نبات المانجروف، انا راح يكون عندي معلومات بيولوجيه عن الكائنات اللي تدعم نمو هذه النبته.
1: اي نعم
0: اوكي. وتعتبر هي مثل دليل مرجعي، بحيث ان وزاره، خلينا نقول الهيئه العامه للبيئه والهيئه العامه للزراعه، ممكن هي تستخدمها عشان مشاريع الاستدامه لاستزراع نبات المانجروف
1: اي نعم
0: ويتوسع فيها.
1: اي نعم دكتورة أبرار أكبر، نبي نتكلم، تكلمتي إن هذه التطبيقات العملية راح تفيد مجال جدا مهم وهو المجال النفطي، هل في مجالات أو أماكن معينة ممكن تستفيد هذه الجهات المعينة في الكويت أيضا من نتائج هذا المشروع؟
0: أكيد مثل ما قلت لك، القطاع النفطي وايد راح يستفيد
1: اي نعم
0: من هذا النوع من
1: المشروع.
0: الأبحاث
1: اي نعم
0: أو المشاريع. وعندك الهيئة العامة للبيئة، وعندنا الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لأنهم مهتمين في زراعة نبات المانجروف.
1: ممتاز.
0: فأنا لما حددت لك كل السلالات، أنا أقدر أقول لك هذه التربة هل تنفع لزراعة نبات المانجروف. أنا أقدر أحسن من نمو نبات المانجروف قبل ما أني أنا أزرعه في البيئة الساحلية الكويتية، هيئة الزراعة في البيئة الساحلية الكويتية.
1: اي نعم دكتورة خلينا نتكلم ايضا عن الدور اللي تؤديه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم وتمويل مثل هذه المشاريع البحثية الوطنية.
0: طبعا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حقنا احنا الباحثين او اللي يشتغلون في المجال الاكاديمي او البحث العلمي، هي الدائم لنا. لان لما تيجي تدعم تمول هذه المشاريع، تمكننا الباحثين في معهد الكويت للابحاث العلميه او في جامعه الكويت انه يسوون الابحاث العلميه المتطوره واللي لها الاثر المباشر على استدامه البيئه في الكويت. هي شريكنا الاستراتيجي، يعني ما نستغني عنهم.
1: اي نعم هل الذكاء الاصطناعي له دور في هذا المجال في تحليل البيانات او في
0: طبعا.
1: دراسة المجتمعات الميكروبية المعقدة؟
0: إيه طبعا. انا تدرين لما انا ادرس المجتمعات البكتيريه، في شيء اسمه البايو انفورماتكس او المعلومات البيولوجيه. فانا اخذ هذه المعلومات اللي تطلع لي من عمليه دراسه التسلسل الجيني او الميتاجينوم. طبعا انا استخدمت هذه الطريقه، طريقه الميتاجينوم، استخدمت عمليه اسمها عمليه السيكونسينج اللي هي عمليه تحديد التسلسل الجيني للبكتيريا
1: اي نعم
0: او المجتمع البكتيري. فلما اي انا بي اخصص او اعرف السلالات، فانا استخدم الذكاء الاصطناعي او المعلوماتيه البيولوجيه، بحيث

0: ان انا اسحب المعلومات من البنوك، من بنوك الجينات، وترد لي، والبنوك الجينات ترد لي بالمعلومات اللي تقولي شنو هي السلالات البكتيرية هذه.
1: اي نعم. لما نتكلم عن السلالات البكتيرية، هل ممكن المشروع يقودكم الى اكتشاف انواع ميكروبية جديدة مثلا ما كانت موجودة في السابق؟
0: شوفي، هو هل راح تطلع لنا ميكروبات جديدة؟ أكيد راح نطلع لنا ميكروبات إحنا ما نعرف شنو هي وظيفتها، لأن لما أنا إيه أستخدم عملية الميتا جينوم أنا قاعدة أعرف كل الأنواع اللي موجودة. أما لما أنا إيه أشتغل في المختبر الطريقة العادية أنا راح أعرف بس 1% من المجتمع البكتيري هذا. فاستخدام طريقة التسلسل الجيني هذه أو الطريقة هذه المعقدة تفتح لي مجال إني أنا أعرف كل الأنواع اللي موجودة. إنزين، الحين الأنواع اللي أنا عزلتها الحين في المختبر، شنو الأشياء الجديدة اللي ممكن أكتشفها؟ الإنزيمات اللي هي تنتجها، أو الجينات الجديدة اللي هي فيها.
1: إيه نعم.
0: فهني رح الاكتشافات تبدي. فإن شاء الله في المشاريع القادمة إحنا رح ندرس هذه الإنزيمات وهذه الجينات اللي لها تأثير مباشر على هضم الملوثات النفطية وعلى نمو النباتات نفسها.
1: اي نعم. دكتورة أبرار أكبر، خلينا نتكلم أيضا عن خططكم المستقبلية لاستكمال هذا المشروع أو توسيع نطاق الأبحاث في هذا المجال.
0: شوفي، احنا في البداية في هذا المشروع احنا عرفنا البكتيريا، صح؟
1: صحيح.
0: وقلت لك ان احنا قدرنا عندنا أدلة ان هي تقدر تستطيع ان هي تهضم المخلفات النفطية او الملوثات النفطية. الحين لما انا اي حق شلون بننتقل، راح ننتقل من ان احنا في المختبر قدرنا نعرف ان هذه البكتيريا ان هي تقدر تهضم النفط، اللي احنا نبي نحولها الى النطاق شبه عقلي يسمونه البايلوت سكيل.
1: ممتاز.
0: بحيث ان احنا راح نعرف كفاءة المجتمعات هذه البكتيرية اللي عزلناها، وندرس علاقتها، وندرس هم من علاقة هذه البكتيريا في الوضع الطبيعي، يعني خلينا نقول في درجات الحرارة الطبيعية، بالوضع الطبيعي مو المختبر، لان يعني بالمختبر احنا نتحكم في كل خلينا نقول environments او في كل الكونديشنز اللي تنمو فيها البكتيريا. بس أنا لما إيه أطلع بالبيئة الطبيعية أو خارج المجال الحقلي،
1: إيه نعم،
0: فأنا قاعدة أعرضها حق خلينا نقول فاكتورز ثانية تأثر في نموها.
1: إيه نعم.
0: فهذا هو أول شيء إحنا راح نسوي. الشيء الثاني إحنا بندرس تواصل البكتيريا نفسها مع النبتة في جذورها، ونعزز نموها في الأراضي الزراعية المالحة.
1: اي نعم.
0: هذه ان شاء الله خططنا المستقبليه بنفس المجال.
1: اي نعم. اذا في اشخاص حابين نقدر نقول يدخلون هذا المجتمع، مجتمع البحث العلمي، في مراحل معينه ممكن تمر فيها الابحاث، خلينا نتكلم بتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع.
0: يعني مثلا اي شخص عنده اي مشروع، اي فكره، ممكن يتوجه حق معهد الكويت للابحاث العلميه بالفكره ويحصل داعمين له من من من باحثين وعلميين بهذا المجال. نفس الشيء جامعه الكويت، نفس الشيء معهد الكويت للابحاث، سوري، مؤسسه الكويت للتقدم العلمي.
1: صحيح.
0: خلينا نقول احنا وايد يقول لنا في معهد الكويت للابحاث العلميه يقول لنا طلبه الجامعه.
1: نعم.
0: فعندنا يسمونها ميداني، عمل ميداني او عمل حقلي، يوني يشاركونا في ابحاثنا.
1: نعم.
0: قبل تقريبا أسبوع كان لمدة 5 أسابيع كان عندنا الدورة التدريبية الصيفية لطلبة الجامعة وطلبة الثانوية، وشاركونا طلبة مميزين من جامعة الكويت بمشاريعنا وهم من التطبيقي وبالجامعات الخاصة.
1: نعم.
0: وشاركوا في المشروع، في مشروع المانغروف بعد.
1: اي نعم. للأمانة مثل هذه نقدر نقول التجمعات تساعد في اكتشاف المواهب أو الأشخاص المميزين في هذا المجال. دكتورة أبرار، في نهاية هذا اللقاء وفي ختام هذا اللقاء، نبي منك رسالة حابة توجهينها للمجتمع عن أهمية البحث العلمي وأكيد دور كل فرد في المحافظة على البيئة ودعم الجهود المستدامة.
0: في النهاية حابة أقول إن حماية البيئة بالكويت هي تبدي من الوعي المجتمعي.
1: صحيح.
0: فإحنا لما نبي نوعي المجتمع نبديها عن طريق نقول المدارس، عن طريق الندوات، عن طريق مثل هذه اللقاءات، بحيث إن إحنا ننقل المعلومة إن البيئة نقول متصلة. إن أنا لما أروح البحر، لما أقط بلاستيك أو أقط أي ملوث بالبحر، أنا قاعد أثر على الأشجار، أنا قاعد أثر على الكائنات، فلازم أنا أحمي هذا الشيء عشان تستمر هذه، يستمر هذا البيئة والاستدامة هذه من البيئة الصحية إلى الأجيال القادمة.

0: إيه نعم
1: وحابة بعد أقول إن البحث العلمي ترى مو بس بالمختبر أو
0: صحيح
1: بالمراكز العلمية،
0: صحيح
1: البحث العلمي موجود حتى خلينا نقول في بيوتنا وفي مدارسنا، ويعطينا دائما حلول حق صحتنا واستدامة مواردنا للأجيال القادمة. مثل حتى الدورات هذه اللي توني ذكرتها،
0: إيه نعم
1: مهم إن احنا نشجع أبنائنا أو عيال عمنا عيال خالتنا إن هم يشاركون، لأن هذا هم من يزيد الوعي
0: إيه صح
1: عند هذه الفئة ويزيد اهتمامهم بالبيئة وبالعلم.
0: إيه نعم أكيد هذا المشروع المميز، النظام البيئي الميكروبي في رواسب المانجروف وإمكاناته في المعالجة الحيوية. كل شكر لك دكتورة أبرار أكبر على هذه المعلومات المفيدة اللي قدمتيها لنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة. كل شكر أكيد لضيفتنا الدكتورة أبرار أكبر، باحث علمي مشارك في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية.
1: شكرا لكم، مع
0: يعطيك
1: السلامة.
0: العافية، مع السلامة.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت. من الشرق إلى الغرب،
3: الحرف الكويتية القديمة تعتبر من تراثنا الأصيل التي جسدت تاريخ الكويت على مر العصور.
2: إمارة دبي تشتهر بالعديد من الأسواق التقليدية التي يزورها الملايين من السياح سنوياً.
4: بمثل ما تتعدد مكونات البيئة والمناخ في السودان تتنوع الثقافة.
5: يشكل الشمال الأردني رمزاً تاريخياً عريقاً وعميقاً من رموز الهوية الوطنية الأردنية.
6: المسرح الأثري بمدينة الجمة الواقعة بمحافظة المهدية على الساحل الشرقي لتونس.
7: مكتبة مصر العامة بالجيزة تقوم فلسفتها على أسس رسالة ورؤية وواقع حي.
8: يعتبر الجامع العمري الكبير من أكبر مساجد بيروت وأكثرها أهمية تاريخية.
9: نسيج يروي حكايات الماضي، السد والذي انعرف به أهل البادية قديما.
2: من الشرق إلى الغرب مع استراحة الظهيرة.

الحرف الكويتية القديمة تعتبر من تراثنا الأصيل التي جسدت تاريخ الكويت على مر العصور، والتي كان آباؤنا وأجدادنا في السابق يفتخرون بها، حيث كان يلقب الشخص بالمهنة التي يعمل بها افتخاراً وتمجيداً لهذه الحرفة والمهنة على اعتبار أنها تؤمن العيش الطيب والكسب الحلال له ولعائلته. وبما أننا بخير ونعمة بعد ظهور النفط وتغيير المجتمع وبناء الدولة وازدهارها اجتماعياً واقتصادياً وتوافر فرص العمل بشتى المجالات، إلى الآن نجد من هو متمسك بهذه المهنة والحرف الأصيلة. الخراز هو صانع المنتجات الجلدية التي تتكون أساساً من الأحذية أو الجربة التي تحفظ فيها السوائل، ومنتجات أخرى تستخدم لأغراض عديدة في الحياة اليومية. ويستخدم الخراز أنواع الجلود المختلفة كجلود الماعز والأغنام والبقر والجمال، التي يصلح كل منها لصناعة أنواع معينة من المنتجات. ويشتهر الخراريز بدقة العمل والمهارة الفائقة في هذه الحرفة، وتتميز منتجاتهم بالجودة العالية وجمال المنظر. وكان هؤلاء الخرازين يلبون معظم حاجات البلد المتنوعة من المنتجات الجلدية الكثيرة التي كان يستخدمها المواطنون، سواء في منازلهم أو في الدكاكين أو لوسائل نقل المياه وغيرها. وكان هناك ما يقارب من 20 دكاناً للخراريز في السوق الخاص بهم، وكان اعتمادهم الرئيسي على صناعة الأنواع المختلفة من الجرب أو الجربة. النجارة يتكون العمل الرئيسي للنجارين في الماضي من صناعة الأبواب الخارجية الكبيرة للمنازل وأبواب الغرف والشبابيك

0: والكراسي الكبيرة المستخدمة في المقاهي، وكذلك الكراسي التي تستخدم لوضع حبوب الماء والبرمة عليها، بالإضافة إلى الخزانات والتخوت وكراسي والشداخات، وهي أداة لاصطياد الفئران والقباقيب، والدراج أو الدراية، وهي عربة صغيرة الحجم ذات 3 أو 4 عجلات يستخدمها الطفل الصغير ليتعود على المشي، والكاروكا وهو سرير خشبي خاص بالأطفال، وغيرها من المستلزمات المنزلية. عائشة أحمد، إذاعة دولة الكويت.
1: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
2: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
3: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري.
2: حياة الله، معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
3: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
1: استراحة الظهيرة، نافذتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي، برنامج استراحة الظهيرة. وحلقتنا اليوم متميزة في العديد من الحوارات المتنوعة اللي من خلالها نطلعكم على آخر الأخبار والمستجدات. مستمعين الكرام، يمثل التدريب والتطوير اليوم أحد المحاور المهمة في بناء القدرات وتنمية المهارات ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، خاصة مع الحاجة المستمرة إلى تطوير المعرفة والخبرات والارتقاء بكفاءة الأفراد والمؤسسات. من هذا المنطلق يأتي مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير 2026 ليشكل مساحة تجمع المهتمين والمختصين والخبرات في هذا المجال، وتفتح المجال أمام تبادل المعرفة والتجارب ومناقشة أحدث التوجهات والقضايا المرتبطة بالتدريب والتطوير. للتعرف أكثر على فكرة المؤتمر وأهدافه وأبرز ما يتضمنه في نسخته الأولى، يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة الأستاذة سلوى الطراروة، محامية أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا ومحكم تجاري واستشاري تدريب، رئيسة مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير 2026. أهلا وسهلا أستاذة سلوى، وحياة الله، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفينا فيها.
1: أهلا فيك أستاذ سعود، وساعتك أبرك.
0: حياك الله، وإحنا سعداء جدا في وجودكم معنا. بداية أستاذة سلوى، ودنا لو تقدمي لنا فكرة وتحثينا عن مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير 2026، وشلون انطلقت فكرة إقامة هذا المؤتمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فكرة هذا المؤتمر دائما أنا أقولها وأكررها، المؤتمر يعني جاءت فكرته مستوحاة من رؤية سمو البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتي تؤكد أن بناء الإنسان وتطوير التعليم والتدريب هما طبعا أساس نهضة الوطن، ويؤكد سموه دائما أن بناء العنصر البشري هو الاستثمار الأسمى للوطن وأسمال الحقيقي، وأن نهضة الكويت تبدأ من مدرسة تنمي الفكر وتقرس الانتماء. لذلك جاءت هذه الفكرة مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير ومن أرض الصداقة والسلام، عشان يكون منصة تجمع الخبرات وتنمي الكفاءات وتعزز ثقافة التعلم المستمر لخدمة الكويت وصناعة المستقبل.
0: نعم، وإحنا نشكركم فعلا على ترجمة هذه الأهداف ومن خلال البحث لكيفية ترجمتها وتطبيقها من خلال هذا المؤتمر، وهو مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير 2026. لكن ودنا لو تكلمينا أكثر عن أبرز الأهداف اللي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها خلال هذه النسخة الأولى من المؤتمر.
1: نعم، للأمانة يعني أبرز الأهداف أولاً تعزيز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات البشرية، وكذلك دعم الابتكار في التعلم والتدريب من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. وتدري الحين أستاذ سعود تطور الذكاء الاصطناعي

0: مستمر يجب أن نواكب هذا التطور. كذلك بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كذلك بعد ندعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء مجتمع واعي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وأبرز وأهم هذه الأهداف كذلك تشجيع أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم قصص نجاح تبرز يعني دورهم وأهميتهم في المجتمع.
1: نعم، أنا أشكرك يعني فعلا على هذا الجوانب. يمكن بديتيها بالحديث عن تعزيز مكانة الكويت، وفعلا هذا الأمر يتماشى مع الأهداف التنموية ورؤية كويت جديدة التنموية، خاصة ما يتعلق بمكانة دولية متميزة. أيضا كذلك اليوم الاهتمام بفئات المجتمع مثل ذوي الإعاقة، هذا أيضا يتعلق في الرعاية عالية الجودة ورأس المال البشري الإبداعي، بالإضافة إلى الاستثمار في دور القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع ركيزة اقتصاد متنوع مستدام. يمكن تكلمتي بشكل مركز عن التدريب والتطوير، وهو إحدى مشاريع إدارة حكومية فاعلة أيضا من ضمن ركائز رؤية التنمية، لكن ليش اخترتوا اليوم التدريب والتطوير تحديدا حتى يكون محور المؤتمر الأول؟ ليش عطيتوا هذه المكانة وهذه الأولوية، وما الحاجة اللي رأيتوا أنها هي تستدعي إقامة مؤتمر متخصص في هذا المجال ألا وهو التدريب والتطوير؟
0: نعم أستاذ سعود، لأننا اليوم نؤمن أن التدريب والتطوير لم يعد خيار إضافي، بل أصبح ضرورة لمواكبة عالم سريع بالتغير. فالمعرفة اليوم وحدها ما تكفي، لكن يجب أن تتحول إلى مهارات قابلة للتطبيق، خاصة مع التطوير التقني في الذكاء الاصطناعي والتغير في المستمر في احتياجات سوق العمل. وأننا لا نريد فقط أن نواكب المستقبل، بل نريد اليوم أن نسهم في صناعة الإنسان عشان يكون قادر على قيادتها. فكل تنمية حقيقية تبدأ من تطور الإنسان.
1: نعم، إذا تبدأ من تطور الإنسان، واليوم أكبر استثمار هو الاستثمار في هذه الطاقات البشرية. لذلك رؤية التنمية وصفت الشباب ووصفت اليوم العملية التعليمية والتربوية وتطوير المهارات برأس المال البشري الإبداعي. أستاذة سلوى، لو نتكلم أكثر حول أبرز المحاور والقضايا الأخرى بالإضافة لما تفضلتي بالحديث عنها اللي راح يتناولها المؤتمر بإذن الله تعالى وموجودة على طاولة هذا المؤتمر.
0: نعم، المحاور هي طبعاً محور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كذلك مسار الشباب وصناعة الوعي، المسار المهني والمؤسسي، وكذلك المجتمعي والأسري، وطبعاً المسار الرئيسي وهو التدريب بناء القدرات والقيادة البشرية.
1: نعم، يمكن ما شاء الله ذكرتي بعض الفئات خاصة المهتمين والمتخصصين في التدريب، وذكرتي أيضا فئات الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب كذلك، لكن اليوم بدنا نتكلم أكثر عن أبرز الفئات المستهدفة بالحضور والمشاركة. وهل المؤتمر موجه فقط للمتخصصين في التدريب والفئات اللي ذكرتيها، أم يشمل أيضا فئات أخرى ويشمل مجالات أوسع؟
0: نعم، اليوم ما شاء الله المؤتمر هذا يعني واسع ويشمل فئات كثيرة. أولاً طبعاً الفئة المستهدفة هي الشباب المهتمين ببناء المهارات والوعي المهني، ذلك الفئة المختصون في الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وكذلك رواد الأعمال وأصحاب المبادرات المجتمعية، كذلك الأكاديميين طبعاً والباحثين وطلبة الدراسات العليا، والمدربون والمستشارون بمجالات التدريب والتنمية، وذوي الاحتياجات الخاصة عشان ينمون مهاراتهم ويكون اندمادهم مع المجتمع.
1: نعم، لكن لو نتكلم أكثر كذلك اليوم حول هذا المؤتمر، ما شاء الله يحمل صفة الدولي، ويمكن بديت حديثك بأن احنا نسعى إلى تعزيز مكانة الكويت الدولية. اليوم ليش هذه الصفة تنعكس يعني بشكل كبير على المؤتمر، والمؤتمر يحمل صفة الدولي، فليش تعكس هذه الصفة من حيث طبيعة المشاركة والخبرات اللي راح يجمعها، أو ماذا ستعكس بشكل أصح؟
0: طبعا اليوم انا يعني حبيت ان يكون يعني الكويت هي منصة لتلتقي بجميع دول العالم من الخبراء والمختصين، بما يشكل طبعا شراكات مجتمعية على مستوى العالم الدولي ككل. فاليوم هو مو مقتصر طبعا على ابناء الكويت، ولكن الحمد لله مشاركين كثيرون من الخبراء المتخصصين في مجال التدريب ومجالات التنمية والاهتمام بالتطوير.

0: من 6 دول العالم ولله الحمد.
1: نعم، ما شاء الله، يعني هي النسخة الأولى من المؤتمر وتحمل اسم الكويت، بالإضافة إلى ما تفضلتم بذكره، شو اللي تطمحون له أن يقدم من خلال هذا المؤتمر لمجال التدريب والتطوير في الكويت بشكل عام؟ وما هي القطاعات التي من الممكن أن تستفيد؟ هل على مستوى القطاع الحكومي، القطاع الخاص، المجالات الأخرى، المبادرات؟ ودنا لو نتكلم حول هذه النقطة.
0: نعم، اليوم احنا نطمح ان يكون منصة وظيفية واقليمية تجمع خبرات ووفاءات وتسهم في تطوير الانسان قبل كل شيء، وان يكون المؤتمر مساحة لتبادل المعرفة وعرض التجارب الناجحة وبناء شراكات تحدث اثر في المؤسسات وفي القطاعات وفي المجتمع. ولا يقف طموحنا ان يكون مؤتمر سنوي، لا، بل نسعى إلى بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير تضم مؤتمرات وفعاليات وورش تهدف إلى أن المعرفة هي طريق للتنمية المستدامة.
1: نعم، إذا المعرفة طريق للتنمية المستدامة، ونحن نشكركم فعلا على هذا الإيمان بأهمية المعرفة، أهمية التدريب والتطوير. كذلك اليوم لو نتكلم أكثر حول هذا المؤتمر، يعني ماذا سيقدم المؤتمر للمشارك على المستوى العملي؟ يعني مش اللي تتوقعون اليوم أن يكون من مخرجات هذا المؤتمر، سواء على الجانب المعرفي، سواء على جانب الخبرات، المهارات، الأدوات بعد انتهاء المؤتمر؟
0: نعم أستاذي، اليوم يعني بما أن المؤتمر راح يقدم ورش تدريبية وتجارب حياتية من خلال قصص النجاح، نتوقع من خلالها أن المشارك اليوم راح يخرج بمعرفة أوسع أكيد وبمهارات أكثر قابلية للتطبيق وأدوات تساعده في تطوير أداء المهني، إضافة إلى الاطلاع على الاتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير من خلال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والاستفادة أيضا من تجارب وقصص نجاحات واقعية، كما أنه سيتحصل يعني على شهادة معتمدة دولية، وراح تكون هناك يعني علاقات وشراكات مع خبراء متخصصين من 6 دول العالم بإذن الله.
1: نعم، الآن بالنسبة لهذا المؤتمر وكذلك بالنسبة للراغبين في حضور المؤتمر أو المشاركة، كيف يمكنهم التعرف على التفاصيل، آلية التسجيل، كيف يمكن الانضمام، خاصة من الفئات اللي تفضلتي بذكرهم وأعطيتهم هذه الأولوية، واليوم بكل تأكيد تحملون رسالة ومن خلالها توجهون الدعوة للتسجيل أو للمشاركة؟
0: نعم، من خلال التواصل الاجتماعي بحساباتنا في الانستغرام ومن خلال تواصلنا عن طريق الواتساب، وموجود بالانستغرام بروشور الخاص في تفاصيل المؤتمر، ومن خلالها يتم إرسال الرابط للمشارك ويتم يعني مشاركته والالتحاق إن شاء الله معنا في المؤتمر.
1: نعم، الأستاذة سلوى الطرار، وإحنا لو نتكلم في ختام هذا اللقاء ونوجه رسالة باسمكم وباسم هذا المؤتمر، توجه لكل من يهتم اليوم بمجال التدريب والتطوير، توجه للقطاعين الحكومي والخاص، واليوم توجه لكل من يتشارك معاكم مع المبادئ والأهداف اللي تفضلتي بذكرها خلال هذا اللقاء، فما هي رسالة الختام؟
0: نعم، رسالتنا اليوم نقول أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان أولاً، وأن كل مهارة جديدة يكتسبها الفرد هي خطوة نحو مستقبل أفضل له ولمؤسسته ولوطنه. لذلك نقول لا تنتظر أن يعني تأتي لك الفرصة، لا، بل أنت أبحث عنها، عليك أنك أنت تتغير، عليك أن تطور نفسك اليوم، لأن نجاح القد يبدأ بما تتعلمه اليوم، فالمعرفة تكسبك الثقة والتدريب يصنع التميز والتطوير المستمر هو الطريق إلى الريادة، تعلم اليوم لتقود الغد.
1: نعم، وهذه الكلمة كانت هي مسك الختام لهذا اللقاء مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة سلوى الطرارو، محامية أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا ومحكم تجاري واستشاري تدريب، وهي أيضا رئيسة مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير 2026، واللي حدثتنا عن هذا المؤتمر ليتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة وأيضا مع هذه الأهداف التنموية المستدامة، خاصة لتعزيز مكانة دولة الكويت سواء على مستوى ثقافة التدريب والتطوير التي تندرج اليوم تحت ركيزة الإدارة الفاعلة، أو تفعيل دور مؤسسات الدولة وكذلك دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى أكبر استثمار ألا وهو الاستثمار بالطاقات والعقول البشرية من خلال ثقافة التدريب.

0: التدريب والتطوير. لذلك كل الشكر والتقدير للأستاذة سلوى طرار، وتجمعنا معكم لقاءات أكثر بإذن الله تعالى في برنامج استراحة الظهيرة.
1: شكرا لكم أستاذ سعود على هذه الاستضافة الجميلة، شكرا.
0: حياكم الله. مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في استراحة الظهيرة.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة الأخبار. وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية تسجيل 40 مخالفة متنوعة في محافظة الجهراء، أبرزها عرض وطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إغلاق 5 منشآت غذائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأوضحت الهيئة أن المخالفات ضبطت خلال حملات تفتيشية دورية شملت المخازن والمصانع والمنشآت الغذائية في المحافظة، وأكدت استمرار جهودها الرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة وتعزيز مستوى السلامة الغذائية وحماية صحة المستهلكين.
1: مستمعينا الكرام، ثاني أخبارنا لهذا اليوم. بحث فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان مع الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا سبل الاستفادة من التجربة النيوزيلندية في هذا المجال. واطلع الفريق خلال زيارته على آلية الرصد والإنذار المبكر والتنسيق الوطني، إضافة إلى منهجيات تقييم المخاطر وإعداد سيناريوهات الكوارث ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة توحد الجهود وتدعم قدرة الكويت على إدارة المخاطر ومواجهة الأزمات بكفاءة.
0: ونكمل أخبارنا في برنامج استراحة الظهيرة. بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة البحرينية الدكتور عبد الرحمن عسكر

0: سبل تطوير القطاع الرياضي في البلدين وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية والتنظيمية. وأكد الجانبان على أهمية توسيع أطر الشراكة وتطوير الكوادر الرياضية وتحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج ومبادرات عملية تحقق الاستفادة المتبادلة. وجاء هذا اللقاء ضمن زيارة الوزير الجلاهمة إلى البحرين التي شملت زيارة مدينة شباب 2030 والاطلاع على مرافقها وبرامجها ومبادراتها الشبابية.
1: مستمعينا الكرام، أعلنت الهيئة العامة للبيئة انطلاق النسخة الثانية من مخيم الرائد الأزرق بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية روبمي بمشاركة طلبة تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عام، ويقدم المخيم تجربة تعليمية وميدانية متكاملة تعرف الطلبة بالبيئة الكويتية ومكوناتها، وترسخ لديهم مفاهيم الاستدامة والمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية. ويتضمن البرنامج زيارات إلى عدد من المواقع والجهات إلى جانب أنشطة تجمع بين التعلم والاستكشاف والعمل الجماعي بهدف تحويل المفاهيم البيئية إلى ممارسات وتجارب واقعية.
0: وبكذي مستمعينا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، على أمل أن نلتقي معاكم غدا. وتحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: وكنا معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: تنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعينا الكرام، موعدنا معاكم الساعة 2 على أثير إذاعة دولة الكويت وأبليكيشن 51 كويت. بنكون معاكم فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا وباقة من آخر الأخبار والمستجدات، لذلك راح نلقاكم باتر بإذن الله من الساعة 2. إلى ذلك الوقت نتمنى تكونون بخير وأفضل حال. لكم أجمل التحايا من المخرج سعود الحربي، في أمان الله.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية، حيث نتابع موجزا لأهم وآخر الأنباء.
1: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. الرئيس اللبناني يجدد التأكيد على أهمية وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. ارتفاع عدد قتلى زلزال شرق أندونيسيا إلى 68 قتيلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

0: في مدينة المحرق بالبحرين العريقة التي طالما أنجبت رجالا حملوا مشعل الثقافة والوطنية، هناك ولد قاسم محمد الشراوي عام 1880. نشأ في بيئة أحبت الكلمة وقدرت المعرفة، فزرع في قلبه منذ صغره حب الأدب والتفاني. راح ينسج قصائده من خيوط الواقع الذي يراه ويعيشه، حتى أتقن فن القصيدة في أجمل صورها وأصدق تعبيراتها، وطنية كانت أم دينية أم اجتماعية، فغدا صوتا يعبر عن وجدان مجتمعه. ومع مطلع القرن العشرين غامر الشراوي عام 1918 بقرار غير مألوف في زمانه، فسافر إلى أوروبا وعاد منها برؤى مختلفة وتصورات أوسع لم يكن ليجدها في محيطه القريب، فكان الباب الذي فتح له عالم الإصلاح والتنوير المتشكل في أرجاء المنطقة، مؤمنا بأن الكلمة هي أقوى أداة للتغيير، وأن النهضة الحقيقية تبدأ من العقل قبل أن تبدأ من أي مكان آخر. وما إن استقرت أفكاره الجديدة حتى ترجمها إلى فعل، فتولى منصب أمين سر المجلس الأعلى للمعارف، وكان في ذلك المنصب أمينا على رسالة التعليم التي آمن بها، إلا أن أفكاره وأعماله لم تمر دون ثمن، إذ دفع الشراوي ثمنا باهظا لمواقفه الجريئة ومناصرته للحركة الوطنية. تلك الأحداث لم تكسره، بل واصل مسيرته بعزيمة وبخطى أكثر ثباتا. وخير دليل على ذلك هذه الأبيات: لبس القضاء عليك ثوب حدادي، وبكى لفقدك منبر الإرشاد، وتلفت العلم الصحيح فلم يجد علما كقاسم في ثراك بلادي، فجعت بك السمحاء أنت لسانها وبيانها الهادي إلى الإرشاد. وأكمل خطواته عام 1940، فتولى الشؤون السياسية في صحيفة البحرين، جامعا بين موهبة الأديب ومسؤولية الصحف تجاه بلده في مرحلة بالغة الحساسية. رحل المناضل الأدبي في عام 1950 بعد رحلة امتدت 62 عاما. كان قد أبقى في ذاكرة البحرين صفحات من التحدي والقلم وحب الوطن، تشهد للأجيال أن أبناء المحرق يعرفون كيف يصنعون التاريخ. وكأنه يودع بقوله: تتبوأ الخلد التي هي داركم يا طاهر الأردان والأبراد. ومن أبيات الشاعر: لا تركنن إلى الدنية إنها لمع السراب لظامئ أوصادي، بينا ترى الآمال وهي قريبة فإذا بها حلم كطيف رقادي.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله رب العالمين، واسع الفضل، عظيم الإحسان، الذي لا يخذل من توكل عليه. من أكثر اللحظات رهبة في السيرة النبوية تلك اللحظة التي اجتمع فيها الخوف من كل جهة، وانقطعت فيها أسباب النجاة في نظر البشر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وكانت قريش قد أعلنت المكافآت لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. انتشر فرسانها في كل طريق، حتى انتهى البحث إلى باب غار ثور. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر داخل الغار، والمشركون يقفون فوقهما مباشرة. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. هذه اللحظة لو قيست بموازين الدنيا لقال الناس انتهى الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى كثرة المطاردين، بل نظر إلى عظمة الناصر، وقال لصاحبه تلك الكلمات التي بقيت نورا لكل مؤمن إلى قيام الساعة: لا تحزن، إن الله معنا. يا لها من كلمات! لم يقل لعلنا ننجو، ولم يقل ربما يجد الله لنا مخرجا، بل قال بكل يقين: إن الله معنا. فنزل السكون على قلب أبي بكر، وحفظ الله نبيه، وانصرف المطاردون، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الغار ليبدأ أعظم تحول في تاريخ الإسلام. أيها المستمع الكريم، كم من إنسان يعيش اليوم لحظة تشبه هذه اللحظات، لحظات غار ثور. مريض ينتظر نتيجة فحص ولا يعلم ماذا تخبئ له الأيام، وأب يحمل هم أبنائه ومستقبلهم، وشاب يبحث عن عمل وأغلقت في وجهه

0: في مثل هذه اللحظات يبدأ الشيطان في بث اليأس ويهمس لن يتغير شيء، لكن المؤمن يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن الله معنا. هذه الكلمة هي ليست خاصة بالغار فقط، بل هي منهج حياة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك فمن عليك؟ وإذا الله سبحانه وتعالى يحفظك فمن يستطيع أن يضرك؟ وإذا فتح سبحانه لك بابا فمن يقدر أن يغلقه؟ إن حسن الظن بالله ليس أمنيات بلا عمل ولا انتظار للمعجزات مع ترك الأسباب، بل هو أن تبذل جهدك كله ثم تسلم قلبك لله وتوقن أن اختياره خير من اختيارك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا اشتدت بهم الكروب ازدادوا رجاء، لأنهم كانوا يعلمون أن الفرج إذا اقترب اشتد البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبده خيرا ساق إليه الخير من حيث لا يحتسب. كم من أمر أقلقك عزيزي المستمع بالأمس ثم أصبح اليوم ذكرى، وكم من باب ظننته قد أغلق فإذا بالله يفتح لك بابا لم يخطر على بالك، وكم من دعاء أخر الله إجابته حتى إذا جاء وقته أدركت أن تأخير الإجابة كان هو عين الرحمة. فلا تجعل عزيزي المستمع قلبك أسيرا للخوف، ولا تجعل نظرك متعلقا بالأسباب وحدها، تعلق برب الأسباب. إذا ضاقت بك الدنيا فقل كما قال نبيك: إن الله معنا. مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله. إذاعة دولة الكويت تقدم:
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.
1: يا مسجدي إني رأيت يلتف حولك كل بيت.
0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد الفنيطيس. يوجد مسجد الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير، ويقع مسجدنا هذا في قرية من قرى القصور وهي الفنيطيس، التي تبعد 29 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة. سميت بهذا الاسم لوجود خزان ماء صغير فيها اسمه الفنيطيس، ولعدم توفر مياه عذبة بالكويت سابقا كان هناك من يجلب هذه المياه من شط العرب عن طريق السفن إلى الكويت، وكانوا يفرغون هذه المياه عند وصولهم للشاطئ بخزانات. فكان الخزان الأول كبير خزان، وهو باللغة

اللغة العربية فنطاس. وكان الخزان الثاني صغير، وعادة أهل الكويت أن يعبروا عن الصغير بزيادة الياء، فكانوا يطلقون اسم خزين أو فنيطيس على هذا الخزان. لا نزال معكم نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. مستمعينا الكرام، طلب السيد سعد بن سعد الزمانان العجمي من الشيخ عبد الله الجابر الصباح أرض لبناء مسجد في منطقة الفنيطيس، ثم قام الساكنون قرب المسجد ببنائه معه، فتم البناء في عام 1942 للميلاد. وكان للمسجد عدة تجديدات، فتجديد الأول عندما أعادت بناءه من جديد دائرة الأوقاف العامة، وذلك في عام 1955 للميلاد الموافق في عام 1374 للهجرة. وقد بلغت تكاليف البناء 19811 روبية. وأما التجديد الثاني ففي عام 1986 تم بناء مسجد جديد باسم عياض بن غنم، وتمت إزالة المسجد القديم حتى سطح الأرض. وإلى هنا نودعكم مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وإلى اللقاء.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة، إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولند.

0: ضيفة حلقة الأسبوع في برنامج إشراقة أمل الدكتورة حوراء معرفي، اختصاصي اجتماعي ومدرب، حاصلة على درجة الماجستير في صعوبات التعلم ودرجة الدكتوراه في تربية الموهوبين، مؤسسة لمبادرة المبادرون، صاحبة مركز مختص للاستشارات التربوية والاجتماعية. الدكتورة حوراء معرفي، أهلا وسهلا بكم في إشراقة أمل. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج إشراقة أمل. هذا البرنامج المعني بقضايا ذوي الإعاقة ويسلط الضوء على كل ما يتعلق بهذه الفئة، وهي من أولى أولويات هذا المجتمع وأولويات الدولة. لذلك إيمانا منا بأهمية واجباتنا المجتمعية تجاه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، نناقش قضاياهم في هذا البرنامج مع ضيوفنا الكرام من المسؤولين، من المختصين، من أصحاب المبادرات، وكذلك أيضا نتكلم حول كثير من الجوانب مع ضيوفنا الكرام ونناقشها مع المختصين. لكن في هذا البرنامج دائما نضع بعض الفروقات، لنقصده في الفروقات هو وجود اختلاف في فئات ذوي الإعاقة، سواء من نوعها، سواء من شدتها، سواء من الفئة العمرية، كذلك اليوم في نوع هذه الإعاقة لتختلف عن غيرها. وضروري جدا أن نضع الخط تحت هذه الكلمة بأن هناك اختلاف حسب تنوع أنواع الإعاقات. لذلك نناقش هذه القضية مع ضيوفنا الكرام من المختصين. ويمكن في حلقة سابقة من إشراقة أمل تكلمنا عن قضية في غاية الأهمية وفئة في غاية الأهمية، فئة المراهقين بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالنسبة لاحتياجاتهم، بالنسبة لتطلعاتهم، بالنسبة كذلك لما يحتاجونه من الأسرة ودور الأسرة تجاه هذه الفئة. راح نتكلم عن كل هذا وأكثر مع ضيفتنا اللي تشرفنا عبر الهاتف، الدكتورة حوراء معرفي، مؤسس مركز معرفي للاستشارات الاجتماعية والتربوية اللي شرفتنا في الحلقة السابقة وزادتنا الشرف بقبولها الدعوة لوجودها المرة الثانية في إشراقة أمل. أهلا وسهلا فيكم دكتورة.
1: أهلا بكم من جديد.
0: حياكم الله. دكتورة، يمكن في الحلقة السابقة تكلمنا عن هذه الفئة، فئة المراهقين بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي فئة في غاية الأهمية، تكلمنا عنهم بدرجة جدا كبيرة وراح نتكلم أكثر عنهم في هذه الحلقة، وراح نستمر في حديثنا من حيث ما توقفنا. دكتورة، بالنسبة لهذه الفئة دائما نسمع نصائح من المختصين تتعلق بالاستماع لهذه الفئة، فئة المراهق، فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة من عمر المراهقين، وأهمية الحوار. ونسمع دائما بأن ترى الحوار يختلف حسب المرحلة وحسب الفئة العمرية، ما أهمية الحوار في مثل هذا الوقت والاستماع لهم ولاحتياجاتهم ولوجهات نظرهم؟
1: نعم، بالنسبة حق الإعاقات إحنا لازم أول شيء ناخذ بعين الاعتبار أن هناك ثلاث درجات من الشدة. عندنا إعاقات بسيطة ومتوسطة وشديدة. أحيانا يعني من أصحاب الإعاقات البسيطة قد لا ندرك أنهم من ذوي الإعاقة للوهلة الأولى، لأنهم بالنهاية خصوصا الإعاقات الذهنية يكون شكلهم جدا طبيعي ويتكلمون ويطلعون ويروحون ويردون. أحيانا مع الكلام أو مع الوقت نبدأ نستشف أنه أهما عندهم نوع من الإعاقة، فهذه الفئة ممكن وايد تفيدنا برأيها، ممكن نعتمد عليها يعني حتى في تربية الأطفال. مثلا إذا كان عندهم إخوان صغار ممكن أنهم لفترة يمسكونهم ويعتنون فيهم، نعطيهم فرصتهم مع طبعا تعليمهم وتدريبهم كيفية رعاية هذا الطفل لفترة. قد مثلا تكون الأم مشغولة بشيء داخل البيت يعني 5 أو 10 دقائق تمسكها، فإحنا من خلال الحوار نقدر نخليها تكتسب المهارات تخلي ذوي الإعاقة يساعدوننا في بعض المهام من خلال التدريب والحوار. بالنسبة حق الإعاقات الشديدة قد نواجه صعوبة في الحوار معاهم، يكون استيعابهم قد يكون أقل، ولكن ممكن نختار المواضيع اللي تناسب قدراتهم العقلية. يعني حتى الحوار ما نفتح موضوع لا يناسب تلك القدرات. بالنسبة حق الإعاقات الأخرى السمعية أو البصرية، بما أن مستوى الذكاء عندهم متوسط وقد يكون فوق المتوسط، ممكن نفتح معاهم أي حوار باستخدام الطريقة اللي تناسبهم.
0: نعم، إذن هذه الحوارات في غاية الأهمية، هل هي تقتصر فقط على ولي الأمر الأب الأم، أم أيضا الأخوان لهم دور؟ خاصة بأن في بعض الأسر في أخوان من نفس الفئة العمرية هم يعتبرون مراهقين، أحدهم من ذوي الإعاقة وأحدهم لا. أهمية الحوار في هذا الوقت وأهمية أن يكون ما بينهم تفاهم وكذلك تبادل في الآراء.
1: طبعا وجود شخص معاق في الأسرة يحتم على كل الأسرة أنها تتعلم كيفية التعامل مع هذا الشخص، خصوصا في أنواع إعاقة. مثلا عندنا الإعاقات السمعية، هناك طريقة للحوار والتواصل اللي هي لغة الإشارة، لازم البيت كله يتدرب على لغة الإشارة عشان يعرفون شلون يتواصلون ويحاورون هذا الشخص، لأن بالنهاية هو عضو في الأسرة، له دور من حقه يتخذ قرارات. لما تجتمع الأسرة هو بعد بيتكلم ويسولف معاهم، فطريقة التواصل مع هذه الفئة دور ومسؤولية جميع أعضاء الأسرة أنهم يتعلمونها.
0: نعم، يمكن الدكتورة خلال هذه الفترة المراهق بطبعه يحاول يكون شخصيته، وجزء من هذه الشخصية هو تكوين الصداقات، يحاول أنه يكون اجتماعي ويكون عنده صداقات مع الآخرين. في هذه المرحلة بالنسبة للمراهق من فئة ذوي الإعاقة اللي يحاول بأنه يكون صداقات أو بالعكس يعزز الصداقات، يمكن عنده صداقات من فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأحيانا بدرجة جدا كبيرة نشوف حتى على حسب نوع الإعاقة، يعني نشوف أحيانا كثير اللي عندهم إعاقة بصرية معظم ربعهم من ذوي الإعاقة البصرية نظرا لأنهم كانوا مع بعض في مدارس النور، لما نشوف أشخاص من فئة الإعاقة الحركية يكونوا معظم ربعهم من فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية. الآن المراهق في هذه الفترة يحاول يكون اجتماعي، يحتك في المجتمع بشكل عام ويكون عنده صداقات من عامة الناس وأيضا من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف إعاقاتهم. رأيكم في هذا الموضوع وكيف ننظر إلى موضوع الصداقات؟ هل هو أمر إيجابي؟ هل هو أمر سلبي؟ وشلون علينا نتعامل معه؟
1: نعم، هناك العلاقات الاجتماعية فيها صداقة، فيها تفاعل اجتماعي، في فرق بين إنه يكون صديقي أنا على طول أطلع معه أسولف معه أشارك اهتماماتي أقول له جزء من أسراري، وفي إني أتفاعل معهم وموجودين بمكان واحد نبي نسولف نضحك نستانس وكل واحد يروح في طريقه. طبعا موضوع الصداقات غالبا الناس يعني يكون عندهم عدد صداقات محدود، وغالبا يفضل ان كل شخص يصادق الناس اللي تشبهه عموما، الناس اللي نفس طبعه نفس ميوله نفس اهتماماته. فلما يكون الاشخاص ذوي الاعاقه عندهم اصدقاء من نفس فئتهم، اولا راح يفهمونهم بشكل افضل، يفهمون احتياجاتهم، يفهمون مشاعرهم، ويتواصلون بطريقة أفضل كونهم يفهمون حق بعض. أما التفاعل الاجتماعي لا، مطلوب أن يكون بين كل أفراد المجتمع، عشان كذي في الحين حتى بالمدارس مسائل الدمج صاروا ذوي الاحتياجات الخاصة يدرسون في المدارس العادية ما يسمى بنظام الدمج، يكون عندهم أهم فصولهم ولكن يشوفون بقية الأطفال في طابور الصباح في حصة دراسية في الأنشطة الأسبوعية، فهذا يتطلب نوع من التفاعل. أما الصداقة بشكل عام، الصداقة يفضل تكون بين شخص نفسك ويشبهك.
0: نعم، يمكن خلال هذه المرحلة ما بين المراهقين البعض يحاول بأن يفرض شخصية، نتكلم عن عامة المراهقين ليس من ذوي الإعاقة، من عامة المراهقين نشوف بأن جزء من محاولاته بأن يحاول يثبت شخصيته من خلال التنمر على غيره، من خلال كذلك اليوم أنه يحاول بأن يتسيد المكان اللي هو فيه عن طريق التنمر، عن طريق فرض شخصيته. ويمكن هذه المشكلة تواجه معظم المراهقين خاصة في المدارس وحتى خارج المدارس. فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ليس بعيدين عن هذه المشكلة، مشكلة التنمر، خاصة أنه قاعد يحاول يكون صداقاته، قاعد يحاول بأنه يوسع دائرته. نتكلم عن هذه النقطة وكيف نتعامل مع مثل هذه المشكلات في عمر المراهقة بالنسبة للمراهقين خاصة عند مواجهة مشكلة التنمر.
1: في بعض الخصائص هي تكون خصائص إيجابية ما تم توجيهها واستثمارها فتتحول إلى خصائص سلبية. الكثير من اللي يعانون من التنمر أصلاً عندهم مهارات قيادية، فيحبون أن يكونون كل الناس خلفهم يسمعون كلامهم، يحبون يجمعون الناس حواليهم، فهو قد يكون عنده هذه الصفة ولكن لم يتم توجيهها بشكل جيد، فهو قرر أنه يوجهها بشكل خاطئ. أيضا بالنسبة حق التنمر، البعض يجد من يعزز التنمر عنده من خلال عدم الحد من هذا السلوك، يعني الأهل يشوفونه يتنمر على أخوانه أو يتنمر على أطفال العائلة وما يتم توجيهها والحد من هذا السلوك فيستمر فيه. وفي من المتنمرين يكونون هم أصلا كانوا ضحية تنمر، أصلا كان يتم التنمر عليهم، بعد ذلك وصلوا مرحلة فقدوا السيطرة وأصبحوا هم متنمرين، فأي سلوك ما تم توجيهها والحد منه يزيد.
0: اي نعم، لكن بالنسبه لمن عانى من التنمر من فئه المراهقين، البعض يرفض بانه يوسع الدائره، يرفض انه هو يحتك مع الاخرين، يرفض انه هو يشارك اليوم في اي فعاليات سواء داخل المدرسه او خارج المدرسه من خلال مرحله المراهقين. يقول انا سبقا تعرضت للتنمر، انا اشعر بان انا الاعين صارت علي من قبل اقراني. فهذا الشخص اللي سبق لأن عانى من التنمر أو واجه التنمر، شلون نتعامل معاه خاصة بأنها تؤثر بدرجة جدا كبيرة خلال عمر المراهقة؟
1: أولا لازم نعطيه ثقة أكبر بنفسه، ثانيا نعلم آليات الدفاع عن النفس، شلون يرد على من يتنمر عليه، شلون يوقف الشخص عند حده بحيث أنه ما يتمادى معاه أكثر. هناك مهارات أحياناً حتى يكون حتى لو الصمت أو الابتعاد عن الموقف، يعني إحنا نلاحظ مرات أطفال قاعدين يتعرضون للتنمر حتى ما ينسحبون من الموقف، يستمرون ويشوفون التنمر اللي يقع عليهم. فآليات الدفاع عن النفس والتدريب عليها جدا مهمة، مع إعطاء ثقة بنفسه أن قد يكون هذا المتنمر يجد فيك ما صفات حلوة وزينة مو موجودة فيه، فبالتالي يبي يشعرك بالإحباط. أنت لازم تتغلب على هالإحباط، يكون عندك ثقة أكبر بنفسك وتواجه الموقف وترد عليه بدل لا تستسلم له.
0: اي نعم دكتورة، انا اشكرك على الحديث عن مشكلة التنمر، لان هي مشكلة واقعية. يعني البعض يحاول يقول لا والله يعني لازم نكون مثاليين، لكن انا اعتقد ان هي فعلا مشكلة واقعية ومشكلة موجودة، لذلك ضروري ان احنا نتكلم عنها بكل صراحة. لما نتكلم اكثر على هذه العلامات اللي تدل على ان المراهق يمر بضغوط نفسية، يمر بضغوط اجتماعية، سواء من مثل هذه المشكلة التنمر أو غيرها من المشاكل الأخرى، وهو مراهق ومن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، يشعر أحياناً البعض بنوع من النقص، يقول أنا مراهق، المراهقين الكبري بدأوا يصيرون شباب، بدأوا يطلعون، بدأوا يستانسون، أنا قاعد أشوف شخصياتهم، لكن أنا عندي إعاقة، وهذا الإعاقة تعتبر عائق أمامي، وأنا خلاص أنا مستسلم لها، ما أقدر أتغلب عليها. شنو اليوم دورنا تجاه هؤلاء الناس اللي نلاحظ بأن عليهم بعض العلامات اللي تدل على أن يمرون بمشاكل، وما هي العلامات أساسا؟
1: نعم، أولا من أهم الأسباب اللي توقع الطفل أو المراهق من ذوي الإعاقة بهذه المشكلة هي الحرمان البيئي. تكون البيئة جدا فقيرة من المعطيات اللي تأهل المراهق انه يندمج وانه يؤدي انشطته ويفرغ عن انفعالاته ويطلع طاقته، اني ما اوفر له البيئه المناسبه. احيانا الطفل او المراهق عفوا يحتاج انه نوفر له بيئه صحيه وبيئه تتوفر فيها المحفزات اللي تخليه يمارس انشطته. فاذا ما شرفناه بهذه البرامج راح يشعر بالملل ويشعر انه ما يقدر يؤدي شيء، خصوصا ان في برامج مخصصه لذوي الاعاقه، فاشراكهم فيها راح يدعمه نفسيا ومعنويا وجسميا وبجميع الجوانب. بالنسبه حق المؤشرات اللي ممكن تظهر عليه، اولا راح نلاحظ تغييرات بجسمه، ممكن ينزل وزنه، يفقد الشهيه، انت ما يبي يتناول الطعام، ممكن يحس بالانغلاق، يبي يقعد مع نفسه فتره اطول. في ايضا علامات تظهر على وجهه، مثلا يكون في سواد تحت عيونه، يبكي وايد، في بعضهم يعبرون بالكلام، يقول انا فيني وانا حاس، في بعضهم لا، تظهر على شكل فقدان شهيه مثل ما قلنا، اضطرابات نوم، يا انه ينام وايد او ما ينام من الاساس. فكل هذه مؤشرات تدل انه هو عنده مشكله نفسية.
0: البعض ينتقل من مرحلة المراهقة، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، خلال هذه الفترة البعض يقول بأنه هو فعلا صار عنده خصوصية، البعض لا يفهم أساسا خصوصية المراهق بشكل عام، فما بالكم من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، يقول لا والله ما عنده خصوصية، أنا علي نعرف كل صغيرة وكبيرة بحياته. البعض يقول بأن أنا علي أحترم خصوصيته، وهو المراهق نفسه لازم يعرف هذا الشيء. ودنا لو تكلمينا أكثر عن هذه النقطة، متى تكون الخصوصية حق للمراهق، ومتى من الممكن أن الأهل يتدخلون فيها نوعا ما؟
1: بالنسبة حق موضوع الخصوصية، لازم يكون أو نحترم مساحة المراهق الشخصية، تكون عنده غرفة خاصة فيه، نستأذن قبل لا ندخل هذه الغرفة، ما لنا حق نجيس أغراضه ومقتنياته، تتوفر له الأجهزة اللي يبيها مثل التليفون، الآيباد يكون عنده. أيضا نعلمه الاستقلالية الجسمية، أنه خلاص يبدي بروحه يعتني بنظافته الشخصية، بروحه يتسبح، بروحه يفرش أسنانه، طبعا نساعده اذا تطلب الامر، ولكن نعطيه فرصه انه هو بنفسه يعتني بذاته. ايضا ممكن نوفر له الاستقلاليه الماديه، ان احنا نعطيه جزء من فلوسه انه هو يصرف مثل ما يبي، يشتري الاشياء اللي يبيها، يطلب الاشياء اللي يبيها. طبعا بعد ما يكون سبق انه تعلم الاداره الماليه وانه شلون يحسب الفلوس وشلون يتعرف على الاسعار.
0: نعم دكتورة، لو نتكلم أكثر اليوم خاصة بأن هناك محتوى، يعني الآن ذكرتي مسألة الأجهزة الذكية، اليوم ممكن يكون عنده الهاتف، ممكن يكون عنده أي جهاز، الآيفون يكون عنده، فإحنا يعني أمام عالم مفتوح، والمراهق في هذا الوقت يعني يتلقى الكثير من المعلومات.

0: ما تتلقى الكثير من المحتوى قد يكون مناسب لنا ولعاداتنا ولمجتمعنا وأحيانا يكون غير مناسب. وهو في ظل هذه الفترة قاعد يحاول يكتشف نفسه وقاعد يحاول يكون شخصيته. اليوم شنو أهمية التوصية في هذا الوقت والتوعية وحتى الجانب الرقابي خاصة مع فئة المراهق من ذوي الإعاقة؟
1: الحلو في بعض البرامج أنها محددة فئة عمرية، يعني ان هذا المحتوى لازم ما يطلع حق اشخاص او حق الاطفال، فاحنا ممكن نقيد العمر بالنسبه حق البرامج التواصل الموجوده. ايضا في طرق اخرى ممكن ان احنا عن طريق الواتساب نطرش المقاطع فيديو، نطرش لهم الاشياء اللي نتمنى انهم يشوفونها، فهو راح ممكن احنا نقدم له محتوى جاهز هو يطلع عليه، او مثل ما قلنا نقيد المحتوى.
0: نعم،
1: وأيضا بنفس الوقت إحنا ممكن أصلا ندربه على الصح والخطأ، يعني مثل ما ندرب جميع الأطفال ندرب أيضا المراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة، نقول له إن في أشياء ما يصير نشوفها، في أشياء يصير نشوفها، فمع التوجيه وممكن إحنا نراقبه لفترة لحد ما يتمكن من استقلاليته.
0: صحيح. دكتورة حوراء معرفي، مؤسس مركز معرفي للاستشارات الاجتماعية والتربوية، ما شاء الله يعني من خلالكم مريتوا في الكثير من التجارب ويعني واجهتوا الكثير من الحالات، متى نلجأ إلى المختصين وشنو الحالات اللي نلجأ فيها للمختصين بالنسبة للمراهق من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة؟ هل أساساً إحنا محتاجين ننتظر وجود مشكلة أو علامات حتى نلجأ للمختصين، أم بالعكس هو من الممكن يكون جزء من هذه الأسرة من خلال الجانب الاستشاري ومن خلال النصائح والتوجيهات اللي تقدم؟
1: لو سألتوا أي مختص بالعالم راح يقول لكم عن أهمية التدخل المبكر. يعني شنو التدخل المبكر؟ يعني من عمر صغير، من نكتشف هناك مؤشرات تظهر على الطفل فوراً قبل تشخيصه، حتى من نشوف المؤشرات فوراً نستعين بالأخصائيين. هناك برامج تنمية المهارات تنمي تقريباً أكثر المهارات اللي يحتاجها الطفل، مهارات الاجتماعية، اللغوية، التعليمية، العمليات النمائية، الخصائص الأكاديمية، كل هذه يجب تنميتها في عمر مبكر. طيب نفرض أن مر في من العمر ما قدمنا تدخل مبكر، ماكو شيء اسمه فات الأوان، فوراً من يصير عندنا الوعي بأهمية اللجوء إلى الأخصائيين لازم نلجأ، خصوصاً أن فئات الإعاقة أو الإعاقة تأثر على الصحة النفسية، تأثر على الجوانب الأكاديمية، على المهارات الاجتماعية، فيجب اللجوء إلى المختص بأقرب وقت.
0: نعم، كذلك بالنسبة اليوم للجوء للمختصين، البعض يعني يخشى من فكرة اللجوء إلى المختصين أساسا، يعني في الجانب النفسي يقول لا والله ما بيلجأ إلى المختص في الاستشارات النفسية، يعتبر هذا الموضوع عبارة عن أمر غلط يدل على أن المشكلة موجودة وأن مشكلة كبيرة، يرفض أن يكون واقعي ويرفض أن يتعامل معها، يتركها كما هي، سواء مشكلة اجتماعية، مشكلة نفسية، مشكلة سلوكية، يقول لا والله أنا بتركها ولكن ما راح ألجأ إلى الاختصاصيين أو الاستشاريين لأن هذا بحد ذاته يعني عبارة عن مشكلة. شنو تعقيبك على هذا الأمر؟ وأعتقد هي بشكل عام ثقافة عامة يفترض أن تكون موجودة عندنا قبل لا نتكلم عنها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وفئة المراهقين بشكل خاص.
1: أولاً الأخصائيين يتعاملون مع الحالات بكل سرية، لا اسم يتم الكشف عنه أمام أي جهة أو أي شخص، ولا طبيعة المشكلة أو كل الأسئلة اللي تتعلق في الأسرة أو الفرد نفسه لا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل فقط الأخصائي المتابع للحالة. يعني حتى لو مركز فيه أخصائيين نفسينا، الأخصائي الثاني ما يدري شنو حالة الأخصائي الأول، فيتم التعامل بكل سرية. وبعدين أنا أشوف هالأيام المجتمع أصبح واعي، الأهل صاروا في مرحلة من الثقافة اللي يعتقدون بأهمية اللجوء إلى الأخصائيين، لأن طفلهم بالنهاية محتاج حق تأهيل سلوكي، تأهيل اجتماعي. إحنا لو بندمجه بالمجتمع إشلون ندمجه إذا ما تلقى المهارات اللي تخليه يندمج مع هذا المجتمع؟ فإحنا إذا ركزنا أن مصلحة عيالنا بالدرجة الأولى أهم من أي كلمة ممكن تنقال من شخص، وإحنا ما ندري فعلا في أحد رح يتكلم عنه من الأساس ولا لا، فأنا أهم أني أقدم البرامج اللي تدعم طفلي وتخليه يكبر وتحسن جودة حياته وتأهله للتعامل مع الحياة اللي بيواجهها، وايد أفضل وخطوة حلوة منه

0: خصوص أن الله سبحانه وتعالى رح يحاسبنا على أطفالنا وشنو سوينا مع هؤلاء الأطفال.
1: نعم دكتور، احنا يمكن لو نبي نرجع شوية للبدايات يعني نتيجة لحديثكم، ما شاء الله لاحظتنا ذكرت كلمة تدخل مبكر، وإحنا سبقا سلطنا الضوء في حلقات من برنامج سراقة أمل على أهمية التدخل المبكر، لكن نقدر نقول بأن التدخل المبكر والاهتمام في الطفل والاستثمار فيه في مرحلة الطفولة راح تهيئة لمرحلة المراهقة. يعني نوجه هذه الرسالة اليوم لمن هم في مرحلة الطفولة، أولياء الأمور اللي عندهم أبناء في مرحلة الطفولة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بأن هذه المرحلة تعتبر مرحلة ذهبية للاستثمار ونرى نتائجها الإيجابية خلال مرحلة المراهقة.
0: طبعا، لأن غالبا المهارات تكتسب بالتدريج، والطفل كل ما كان أصغر يتلقى المهارة بشكل أفضل، لأن للحين عقله بعده ما اكتسب وايد من أمور الحياة، فكل ما كان عمره أصغر كل ما يكتسب بطريقة أفضل. وبعدين المهارة لما نتدرج فيها، لما نبدأ فيها مبكر، يوصل حق درجة إتقان بشكل أعلى لما يكبر.
1: نعم نعم، احنا سعداء جدا في تسليط الضوء على هذه القضية. ان كان هناك كلمة أخيرة، رسالة أخيرة او توصية تقدمينها لكل ولي امر يسمعنا، وان كان ايضا يسمعنا كذلك مراهق من فئة الاشخاص ذوي الإعاقة، شنو تقولين لهم؟
0: اولا احنا كمختصين موجودين عشانكم، واخترنا هذا التخصص لانه وايد نحبكم، نبي ندعمكم، نبي نساندكم. وأنا أدري الأهل إيش كثر يتعبون مع عيالهم، بس التعب إذا كان منظم ومع مختص وتوصلين حق نتيجة أحسن وايد أفضل من التعب اللي يصير بأشياء تلقائية وعشوائية. يعني الأم تبي تساعد طفلها بس ما تدري من وين تبدي لأنها مو متخصصة، الأخصائي راح يساعدك ويقدم لك الدعم ويعلمك من الأساس من وين تبدين. ولأن عندنا إحنا استمارات واختبارات معتمدة وتقييم معتمد، فالتقييم يبين لنا احنا من وين نبدي ويبين لنا نقاط القوة والضعف، فاحنا اذا اشتغلنا صح راح نوصل حق النتيجة الصح بإذن الله.
1: نعم بإذن الله تعالى راح نوصل للنتيجة الصح. دكتورة، يعني يمكن تكلمنا عن هذه القضية لكن ودنا نكسب يعني هذا الوقت معاكم، وجودكم هو أكبر تشريف لنا في برنامج شراقة أمل. ما شاء الله يعني اللي تابع حساباتكم في مواقع التواصل الاجتماعي يشوف هذه النصائح التوعوية الكبيرة اللي تقدمونها، اللي يشوفون ما شاء الله هذه البرامج التدريبية المقدمة، اللي يشوفون الجلسات الحوارية اليوم، بالإضافة إلى جهودكم الميدانية ما شاء الله قاعد تقدمين جهد كبير جدا، جهد إعلامي سواء من خلال تشريفنا في إذاعة دولة الكويت وتلفزيون الكويت أو حتى من خلال حساباتكم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. ليش حرصتي على هذا الأمر؟ وكان من الممكن أن الدكتورة حوراء معرفي تكتفي بأدوارها داخل المركز ومع الاستشارات، لكن سخرتي جهودك ووقتك لخدمة المجتمع ولفئة الأشخاص ذوي الإعاقة. ليش دكتورة؟
0: أولا أنا وايد أحب الناس،
1: الله،
0: وايد أحب المجتمع، ويهمني أشوف الناس يتمتعون بجودة حياة عالية. ما أقدر أشوف شيء وأقول لا عادي وأنا مالي شغل، أحس لا، لازم إحنا كبشر الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق حق كل واحد منا رسالة بحياته. أنا اختت رسالتي إني أدعم الأسر وأدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبنت نهاية الله سبحانه وتعالى راح يسخر ناس حق ناس، فأحس سبحان الله يمكن الله سبحانه وتعالى يسخرني لأحد ويجعلني سبب إني أحسن من جودة حياته وأعينه وأدعمه. وصراحة لما ننجح بهالشيء أشوف إنه نجاحهم نجاحي واللي يسعدهم يسعدني.
1: نعم، وإحنا كذلك سعداء فيكم دكتورة، وأيضا تشرفينا وتسعدينا دائما وأبدا في برنامج شراقة أمل، مثل ما شرفتينا في حلقات وفي برامج كثيرة، سواء في استراحة الظهيرة على إذاعة دولة الكويت، في صباح الخير يا كويت على تلفزيون دولة الكويت. إحنا نتشرف في هذه الشراكة القيمة والمهمة بالنسبة لنا مع الدكتورة حوراء معرفي، مؤسس مركز معرفي للاستشارات الاجتماعية والتربوية. ونقول للدكتورة يعني باسم أيضا المبادرة كانت هي جزء منها كفو، احنا نقول شكرا للدكتورة حوراء معرفي اللي كانت هي أحد الوجوه وأحد الملهمات في مبادرة كفو، وكذلك أيضا دائما وأبدا نفخر بنساء هذا الوطن مثل الدكتورة حوراء معرفي. لذلك كل الشكر والتقدير لكم دكتورة، واتمنى تشرفينا في لقاءات وفي برامج أخرى من برنامج شراقة أمل وإذاعة دولة الكويت.
0: أكيد يشرفني بإذن الله، شكرا لكم.
1: بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام لهذه الحلقة من برنامج شراقة أمل، راح نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت نتمنى تكونون بخير وبأفضل حال. إلى ذلك الوقت مستمعينا الكرام، راح نلقاكم في حلقة جديدة ومواضيع جديدة وضيوف كذلك من المختصين والمبادرين في شراقة أمل، وفي أمان الله.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أمطير المطيري، سعود فياض، أحمد البحر، فيصل خليفة، والمخرجة صابرين بولند.
1: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. الرئيس اللبناني يجدد التأكيد على أهمية وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في جنوب لبنان، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. ارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.

بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: يحدث هذا الأمر الذي سنتكلم عنه مع كثير من الناس. يضبط المنبه مثلا على الساعة 6 صباحا.
1: جميل.
0: ثم يستيقظ قبل الرنين 5 أو 10 دقائق وهو يحتاجها جدا في النوم. وكأنه يمتلك ساعة داخلية تنبهه. فهل هذا مجرد صدفة يا جهينة أم أن له تفسير علمي؟

0: في الحقيقة هذا أكثر من الموضوعات إثارة في علم النوم، فالإنسان يمتلك بالفعل ما يعرف بالساعة البيولوجية، وهي نظام دقيق داخل الدماغ ينظم النوم والاستيقاظ وإفراز الهرمونات ودرجة حرارة الجسم، ويقع مركز هذه الساعة في منطقة صغيرة داخل الدماغ تسمى النواة فوق التصالب البصري، وتحتوي على نحو 20,000 خلية عصبية تعمل معا للحفاظ على الإيقاع اليومي للجسم.
1: وهل تستطيع هذه الساعة معرفة وقت المنبه؟
0: إذا اعتاد الإنسان على الاستيقاظ في وقت ثابت، فإن الجسم يبدأ بالاستعداد قبل الموعد بفترة قصيرة. وقد نشرت فرق من جامعة لوبيك الألمانية وجامعة هارفارد دراسات أوضحت أن الجسم يزيد تدريجياً في إفراز هرمونات مثل الكورتيزول قبل موعد الاستيقاظ المعتاد، مما يساعد الإنسان على الانتقال من النوم إلى اليقظة بصورة طبيعية، كما بينت دراسة أجرتها جامعة كولورادو في العام 2025 أن الأشخاص الذين يلتزمون بمواعيد نوم ثابتة يكونون أكثر قدرة على الاستيقاظ تلقائياً دون الحاجة إلى المنبه.
1: حسناً، أنا معتادة على الاستيقاظ يومياً في الساعة 7 صباحاً.
0: جميل، وما هو سؤالك؟
1: قررت اليوم أن أستيقظ في موعد مغاير، فماذا يحدث إذا غيرنا موعد النوم باستمرار؟
0: هنا يا سيدتي تبدأ الساعة البيولوجية بالاضطراب، فيصبح الاستيقاظ أكثر صعوبة، ويشعر الإنسان بالخمول حتى لو نام عدد ساعات كاف. ولهذا توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بالحفاظ على وقت نوم واستيقاظ متقارب حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لأن ذلك يساعد الدماغ على تنظيم دوراته اليومية.
1: إذن الاستيقاظ قبل المنبه ليس قدرة خارقة.
0: أبداً، بل هو دليل على أن الساعة البيولوجية تؤدي عملها بكفاءة عندما يحصل الجسم على نمط نوم منتظم.

الحيتان. الحيتان من أضخم الكائنات على الأرض، لكن العلماء يقولون إنها تستطيع التواصل عبر مسافات هائلة داخل المحيطات. فكيف يحدث ذلك يا جهينة؟

تعتمد الحيتان على الأصوات منخفضة التردد، وهي أصوات تستطيع الانتقال لمسافات أطول بكثير من الأصوات العالية داخل الماء، فالماء ينقل الصوت بسرعة تقارب 1005.

0: 500 متر في الثانية، أي أكثر من 4 أضعاف سرعته في الهواء. ولذلك تستطيع الحيتان إرسال إشارات تصل إلى مسافات قد تتجاوز مئات الكيلومترات في الظروف المناسبة.
1: وهل للحيتان أصوات مختلفة مثل البشر؟
0: نعم، بل إن بعض الأنواع تمتلك ما يشبه الأغاني.
1: كيف ذلك؟
0: أمضى علماء من جامعة كورنيل والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أمضوا عقودا في تسجيل أصوات الحيتان وتحليلها.
1: وماذا أظهرت الدراسات؟
0: أظهرت أن الحوت الأحدب يكرر أنماطا صوتية معقدة قد تستمر لأكثر من 20 دقيقة، وتتغير تدريجيا من عام إلى آخر، وكأنها تتطور مع مرور الوقت.
1: السفن مستمرة دائما في هذه المياه مع الحيتان، فهل تؤثر السفن في هذا التواصل؟
0: للأسف نعم، فقد بينت دراسة من جامعة بريتش كولومبيا في العام 2024 أن الضوضاء الناتجة عن حركة السفن تقلل قدرة بعض الحيتان على التواصل، مما قد يؤثر على هجرتها وتكاثرها. ولهذا تعمل منظمات بيئية وهيئات بحرية على تقليل الضوضاء في بعض المناطق التي تمر بها الحيتان، خصوصا خلال مواسم الهجرة.
1: إذن المحيط ليس عالما صامتا كما كنا نتخيل،
0: بل هو عالم مليء بالأصوات، ولكل نوع من الكائنات البحرية هذه طريقته الخاصة في التواصل.

كثير من الناس مر بهذه التجربة وأنا متأكدة من ذلك. يشعر الإنسان بأن الهاتف في جيبه أو حقيبته قد اهتز فيخرجه سريعا، ثم يكتشف أنه لم تصله أي رسالة أو اتصال. فلماذا يحدث هذا الأمر يا جهينة؟ وهل هو ظاهرة معروفة لدى العلماء أم أنه اختلال في توازننا؟

0: هذه الظاهرة معروفة في علم النفس وعلم الأعصاب، وأطلق عليها الباحثون اسم اهتزاز الهاتف الوهمي.
1: هو موجود بالفعل.
0: نعم، وهي لا تعني وجود مشكلة صحية، وإنما تعكس الطريقة التي يتكيف بها الدماغ مع التكنولوجيا التي يستخدمها باستمرار. فالدماغ يتعلم مع الوقت الربط بين اهتزاز الهاتف ووصول رسالة أو إشعار، ومع كثرة استخدام الهاتف يصبح أكثر استعداداً لتوقع هذا الإحساس، حتى إن احتكاك الملابس أو حركة العضلات قد يفسرها على أنها اهتزاز حقيقي.
1: إذن الدماغ هو الذي يفسر الإحساس بطريقة مختلفة؟
0: بالضبط، فالدماغ لا يستقبل المعلومات الحسية فقط، بل يحاول توقعها أيضاً. وعندما يكون الإنسان منتظراً اتصالاً مهماً أو رسالة معينة، ترتفع درجة الانتباه، فيصبح أكثر عرضة لهذا النوع من الأوهام الحسية. وقد نشرت فرق بحثية من جامعة ميشيغان وجامعة ميلبورن دراسات بيّنت أن نسبة كبيرة من مستخدمي الهواتف الذكية مروا بهذه التجربة مرة واحدة على الأقل، بينما أفاد بعض المشاركين بأنها تتكرر لديهم عدة مرات خلال الأسبوع.
1: هل يرتبط ذلك بعدد ساعات استخدام الهاتف؟
0: تشير النتائج إلى وجود علاقة واضحة، فكلما زاد اعتماد الشخص على الهاتف في العمل أو التواصل اليومي، زادت احتمال

0: آلية شعوره بهذا الاهتزاز الوهمي. كما أوضحت دراسة يا سيدتي أجرتها جامعة نوتردام أن الأشخاص الذين يضعون الهاتف في الجيب معظم الوقت كانوا أكثر تعرضاً لهذه الظاهرة مقارنة بمن يضعونه في الحقيبة أو على المكتب.
1: ولكن هذه الظاهرة تعد مصدر قلق
0: في الغالب.

0: تركيزه أو تسبب له قلقا مستمرا، فقد يكون من المفيد تقليل الإشعارات غير الضرورية أو تخصيص أوقات محددة لاستخدام الهاتف. هنا يا سيدتي، أظهرت أبحاث من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين أن تقليل المقاطعات الرقمية يساعد على تحسين التركيز وتقليل التشتت الذهني خلال اليوم.
1: إذن حتى التكنولوجيا أصبحت قادرة على تدريب أدمغتنا بطرق لا نشعر بها.
0: صحيح، فالعقل البشري يتميز بقدرته الكبيرة على التكيف، لكنه أحياناً يبالغ في توقع بعض الإشارات، فتظهر ظواهر مثل اهتزاز الهاتف الوهمي، وهي تذكرنا بمدى تأثير عاداتنا اليومية في طريقة عمل الدماغ.

0: إذا أغمض الإنسان عينيه فإنه يستطيع غالباً أن يعرف هل هو واقف أم جالس، هل يميل إلى اليمين أو إلى اليسار، بل ويمكنه أن يمشي خطوات قليلة دون أن يفقد توازنه. فكيف يعرف الدماغ كل هذه المعلومات يا جهينة رغم أن العينين لا ترسلان أي صورة؟
1: هذه واحدة من أعقد العمليات التي يقوم بها الجسم، وتعتمد على جهاز صغير جدا موجود داخل الأذن الداخلية يسمى الجهاز الدهليزي.
0: ما هو عمل هذا الجهاز الدهليزي؟
1: رغم أن حجمه لا يتجاوز بضعة مليمترات، فإنه يعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، ويرسل إلى الدماغ معلومات دقيقة عن اتجاه الرأس وسرعة الحركة والتوازن.
0: وكيف يستطيع هذا الجهاز معرفة اتجاه الحركة؟
1: داخل الأذن يا سيدتي توجد ثلاث قنوات دقيقة مملوءة بسائل، وتكون مرتبة في اتجاهات مختلفة، وعندما يحرك الإنسان رأسه يتحرك هذا السائل، فتستشعره خلايا حسية دقيقة جدا، ثم ترسل إشارات إلى الدماغ خلال أجزاء من الثانية. وفي الوقت نفسه يقارن الدماغ هذه المعلومات بما تراه العينان وبالإشارة القادمة من العضلات والمفاصل ليحدد وضعية الجسم بدقة كبيرة. ولهذا يستطيع الإنسان الوقوف والمحافظة على توازنه حتى لو كان في الظلام.
0: إذن التوازن لا يعتمد على النظر؟
1: أبداً، بل هو نتيجة تعاون لثلاثة أنظمة رئيسية: العين، والجهاز الدهليزي، والإحساس القادم من العضلات والمفاصل.
0: هل هناك دراسات على ذلك؟
1: نعم، دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز أظهرت أن الدماغ يدمج هذه المعلومات خلال أجزاء من الثانية، ويعدل وضعية الجسم باستمرار دون أن يشعر الإنسان بذلك. ودراسة أخرى من جامعة كوينزلاند في أستراليا أوضحت أن الإنسان يجري مئات التعديلات الصغيرة في توازنه كل دقيقة أثناء الوقوف، لكنها تحدث بصورة تلقائية.
0: ألي هذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة بعد الألعاب السريعة؟
1: بالضبط، لأن السائل الموجود داخل القنوات يستمر بالحركة لبضع ثوان بعد توقف الجسم، فيظن الدماغ أن الإنسان ما زال يدور فتحدث الدوخة. كما أن اختلاف المعلومات بين العين والأذن الداخلية يسبب دوار الحركة أثناء السفر بالسيارة أو السفينة. وتشير بيانات الأكاديمية الأمريكية

0: طب الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن اضطرابات التوازن من أكثر الأسباب شيوعاً للدوخة، خاصة مع التقدم في العمر.
1: هل سيستفيد العلماء من دراسة هذا الجهاز؟
0: بشكل كبير نعم، فقد ساعدت أبحاث أجرتها جامعة إمبريال كوليدج لندن على تطوير برامج علاجية تعتمد على تمارين إعادة تأهيل التوازن، وهي تساعد كثيراً المرضى على استعادة قدرتهم على الحركة بعد إصابات الأذن الداخلية. كما يستخدم مهندسو الطيران هذه الدراسات لتطوير أجهزة محاكاة الطيران حتى تصبح أقرب إلى الإحساس الحقيقي بالحركة.
1: إذن هذا الجهاز الصغير، الجهاز الدهليزي، يؤدي دورا كبيرا في كل خطوة نخطوها.
0: صحيح ذلك يا سيدتي، ولو توقف هذا الجهاز عن العمل لبضع دقائق فقط لأدرك الإنسان مدى أهميته، لأنه المسؤول عن واحدة من أكثر العمليات تعقيدا في جسمنا، وهي المحافظة على التوازن بصورة مستمرة. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدة، ويخرجها

بالأمس يا عزيزي المستمع، كيف خاطر البارون مونشهاوسن بحياته وركب قذيفة مدفع ثم عاد سالما بعد أن شاهد معسكر العدو من السماء وعرف مواقع المدافع ومخازن البارود وخطوط الإمداد. ومع بزوغ الفجر اجتمع قادة الحصن لوضع خطة قد تقلب موازين الحرب، لكن الوقت كان يمر بسرعة، فالعدو يستعد للهجوم الأخير.

0: هذه هي مواقع المدافع الثقيلة، وهنا مخزن البارود. أما هذا الممر الضيق خلف التل فهو الطريق الوحيد الذي تصل منه الذخيرة والطعام. إذا قطعناه فسيفقد العدو قدرته على مواصلة الحصار.
1: إذن سنقسم القوة إلى مجموعتين، الأولى بقيادتي أنا تدافع عن الأسوار، والثانية تخرج ليلا مع البارود لتدمير مخزن البارود. إنها مهمة شديدة الخطورة، لكن نجاحها قد ينهي المعركة في ساعات.
2: سأجهز المدافع لتطلق في وقت واحد حتى يظن العدو أننا نهاجمه من كل الجهات، وعندما ينشغل بالرد على القصف ستكون الفرقة المتقدمة قد وصلت إلى هدفها.
3: لقد تطوع عدد من الجنود لمرافقتنا، وكلهم يعلمون أن العودة ليست مضمونة، لكن أحدا لم يتراجع عندما عرف أن المهمة قد تنقذ المدينة.

0: اقتربنا من التل الذي وصفته يا بارون، رأيت الحراس يتحركون بين الخيام، لكنهم يركزون أنظارهم على الأسوار ولا يتوقعون أن يأتيهم أحد من الخلف.
1: إذا وصلنا إلى البوابة الخشبية فسأتمكن من فتحها بهدوء. صنعت أداة خاصة لهذا النوع من الأقفال ولن تستغرق سوى لحظات.
2: أحضرت الضمائد والأدوية تحسبا لأي إصابة، أتمنى أن لا نحتاج إليها، لكن علينا أن نكون مستعدين لكل احتمال.
3: هناك عربة محملة ببراميل البارود تدخل المخزن الآن، إذا انتظرنا قليلا فسندمر الذخيرة القديمة والجديدة معا.
4: إذا نصبر حتى تدخل العربة بالكامل ثم نتحرك بسرعة، لا نريد معركة طويلة بل ضربة واحدة تشل قوة العدو.
5: نجحت المجموعة في التسلل حتى أصبحت على بعد خطوات من أكبر مخزن للبارود في معسكر العدو، لكن في اللحظة الأخيرة التي هم فيها فيكتور بفتح الباب ظهر قائد جيش العدو يتفقد الحراسة، لتصبح المهمة كلها على وشك الانكشاف.
1: لو تقدم قائد جيش العدو خطوة أخرى فسيرانا جميعا.
6: أعطني إشارة فقط وسأشغله بعيدا عنكم.
4: لا لا لا لا لا، لن نقاتل الآن، إذا بدأ الاشتباك فستضيع الخطة كلها، انتظروا حتى يدير ظهره.
7: أطلقوا المدافع الآن.
8: إنه هجوم شامل إلى موقعكم، لا تسمحوا لأحد بالاقتراب من المخزن.
9: فيكتور أشعل الفتيل، الجميع إلى الخارج بسرعة بسرعة.
5: اندفع البارون ورفاقه خارج مخزن البارود قبل لحظات من وصول الحراس. كان الفتيل يحترق بسرعة بينما لم يدرك جنود العدو أن الخطر الحقيقي أصبح تحت أقدامهم، ولم يبق أمام المجموعة سوى الوصول إلى التل قبل أن تهزم موجة الانفجار.
4: لا تتوقفوا مهما سمعتم خلفكم، إذا التفت أحدكم الآن فسيضيع الوقت الثمين. اركضوا نحو الصخور الكبيرة، فهي وحدها القادرة على حمايتنا من شظايا الانفجار.
6: جنود العدو يقتربون بسرعة وبعضهم بدأ يطلق النار علينا، لكننا أصبحنا قريبين من التل، وإذا تجاوزناه فلن يستطيعوا رؤيتنا وسط الظلام.
8: لا، أوقفوهم، لا تدعوهم يهربون. أحضروا الفرسان وأغلقوا الطريق المؤدي للحصن ولا تسمعوا لأحد
10: أيها البارون، بقيت ثوان قليلة فقط.

0: نجحت الخطة. مخزن البارود انفجر ومدافع العدو توقفت عن القصف. افتحوا البوابة، الفرسان معي للهجوم.
1: المدفعية صوبوا نحو الأبراج الخشبية، لا تمنحوهم فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم.
2: النيران وصلت إلى عربات الذخيرة ولن يتمكنوا من استخدام أي مدفع بعد الآن.
3: انظروا، جنود العدو بدأوا يتراجعون وبعضهم يترك أسلحته ويهرب.
4: لقد عاد الأمل إلى المدينة، الناس فوق الأسوار يهتفون باسم البارون والجنود.
5: انسحبوا، انسحبوا فورا، لم يعد لهذا الحصار أي معنى بعد أن خسرنا الذخيرة والمؤاد.

0: ومع شروق الشمس انتهى الحصار الذي استمر أياماً طويلة، وعادت الحياة إلى المدينة بعدما انكسر جيش العدو وتراجع بعيداً عن الأسوار. لم يكن النصر نتيجة القوة وحدها، بل كان ثمرة الشجاعة والتخطيط والإيمان بأن الجرأة المدروسة قد تغير مجرى التاريخ.
1: أيها البارون، لن تنسى هذه المدينة كلها ما قدمته لها. لقد خاطرت بحياتك وركبت قذيفة مدفع لمجرد أن تمنحنا فرصة للنجاة، وستظل قصتك تروى لكل جيل يأتي بعدنا.
2: شهدت معارك كثيرة، لكنني لم أرى رجلا يحاول فكرة ظنها الجميع جنونا إلى سبب للنصر. لقد تعلم رجال اليوم أن الشجاعة الحقيقية تقترن دائما بالحكمة وحسن التدبير.
3: كنت أظن أنني رأيت كل غرائب البارون، لكن بعد رحلة القذيفة المدفعية لن أستغرب شيئا يفعله بعد اليوم.
4: المغامرة لا تصنع البطل، بل تكشف ما في داخله. وإذا استطاعت فكرة واحدة أن تنقذ مدينة بأكملها، فلا يجوز أن نخاف من التفكير بطريقة مختلفة عندما تضيق بنا السبل.

0: وهكذا يا عزيزي المستمع انتهت المغامرة، وبقيت واحدة من أشهر الحكايات التي تتلى عن البارون مونشهاوزن. يتناقلها الناس بإعجاب لأنها أثبتت أن الجرأة المقترنة بالعقل قد تحقق ما يراه الآخرون مستحيلا.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: نجوم القمة

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: بعد انتهاء الجرائم ظاهريا عاد التحقيق وكأن الحقيقة لم تظهر كاملة، فالبحث لا يزال مستمرا من أجل الكشف عن تلك الجريمة التي حدثت في عام 1811 والتي أطلق عليها اسم جرائم طريق رانكليف بعد أيام من الصمت والخوف والشكوك. الصمت يصنع نجما.
1: هناك شيء ناقص في هذه القضية.
2: ماذا تقصد؟
1: بعض الأدلة لا تتطابق أبدا.
2: هل تعتقد بوجود شريك؟
1: احتمال وارد. لقد قلت منذ البداية إن هذه الجريمة كل الاحتمالات فيها واردة،
2: وهذا خطير جدا.
1: علينا مراجعة كل شيء.
2: سنفعل ذلك دون توقف.
1: الحقيقة لم تظهر لنا كاملة، والتحقيق لن يتوقف أبدا. إذا نظرنا إلى توقيت الجرائم سنجد نمطا زمنيا غير عشوائي، وكأن الفاعل كان يخطط لكل خطوة بدقة شديدة.
2: هذا يعني أنه لم يكن يتحرك بدافع لحظي، بل كان يفكر مسبقا في كل تفصيل قبل التنفيذ.
1: وهذا ما يجعل احتمال وجود شريك أمرا منطقيا إذا لم يكن هناك تفسير آخر.
2: إذن علينا مراجعة كل من كان قريبا من مواقع الجرائم في تلك الأوقات.

0: انتحار المتهم لا يغلق القضية أبداً أبداً.
1: الناس يريدون إجابات صريحة حول جميع التساؤلات التي حامت حول هذه القضية.
0: العدالة تحتاج دليلاً دليلاً قاطعاً.
1: أشكك كثيرة والأسئلة أكثر.
0: سنبحث في الأمر دون توقف. نعم،
1: جميعنا بانتظار إسدال الستار على هذه الجريمة.
0: اطمئنوا، لن نتوقف أبدا حتى نصل للحقيقة. العدالة لن تتوقف وستتحرك نحو الكشف عن كل الأسرار. إذا كانت الحقيقة ناقصة فواجبنا أن نكملها، لا أن نغلق الملف بسرعة.
1: الناس فقدوا الثقة بسبب الغموض ويحتاجون إلى تفسير واضح يعيد لهم الطمأنينة.
0: العدالة ليست حكما فقط، بل مسؤولية تجاه المجتمع بكامله.
1: إذن يجب الاستمرار في القضية مهما كانت الصعوبات.
0: إذا كانت العدالة قد اكتفت بانتحار المتهم، فنحن أمام احتمال أن يكون قد أخذ الحقيقة معه عمداً ليحمي شخصاً آخر.
1: هل تقصد أن هناك من نجا من الشكوك بالكامل رغم تورطه؟
0: هذا وارد جداً، وأحياناً الصمت يكون أخطر من الاعتراف.
1: ربما. إذا ربما نحن نحاكم الشخص الخطأ منذ البداية.
2: لا أستطيع نسيان ما حدث أبدا.
3: كلنا لن نطمئن حتى تكشف كل الأمور.
2: أشعر أن القصة لم تنتهي، للقصة بقية، وما تبقى منها هو الأهم والمرتقب.
3: ربما هناك شيء مخفي، وهذا الشيء هو الدافع الحقيقي وراء تلك الجريمة.
2: ليس أمامنا إلا انتظار الحقيقة.
3: الحقيقة قد تكون أسوأ مما كنا نتوقع ونترقب. هناك من يقول إنه شوهد شخص آخر بالقرب من موقع الجريمة في نفس الليلة، لكنه اختفى قبل وصول الشرطة.
2: لماذا لم يتحدث أحد عن ذلك من قبل؟
3: ربما لأن الشهادة لم تؤخذ بجدية، أو ربما تم تجاهلها عمدا.
2: إذن الحقيقة ربما كانت أمام الجميع، لكن لم يلاحظها

0: الناس ما زالوا خائفين.
1: الخوف لن يختفي.
0: الجريمة تركت أثرها، أثرها المخيف للغاية
1: في كل مكان.
0: هل سننسى ونعيش حياة بشكل طبيعي؟
1: ربما لا وربما نعم، كل الأمور واردة.
0: هذا مؤلم للغاية لكنه واقع، والواقع المخيف الكئيب. لقد تغيرت مدينتنا الهادئة بعد تلك الجريمة البشعة التي انتهت وتركت خلفها أسئلة وحكايات غامضة. إذا أخبرتك أنني رأيت شخصا يقف في نفس الشارع ليلة الجريمة وينظر إلى المكان بصمت، هل ستصدقني؟
1: لماذا لم تخبريننا من قبل إذا كان هذا حقيقيا؟
0: لأنني لم أكن متأكدة مما رأيت، لكنني لا أستطيع نسيان ذلك الوجه الغامض.
1: هذا يعني أن هناك شاهدا صامتا لم يتم التحقيق معه أبداً.

0: جورج، أخبرني، هل لديك أخبار؟ هل انتهى الأمر؟
1: لا أعلم، لا أعلم يا سارة.
0: لا أزال خائفة، أريد أن أعيش حياتي بشكل طبيعي.

0: حالي كحال الناس.
1: الغموض مستمر يا سارة، أعلم جيدا بأن الجميع سائموا هذا الأمر.
0: سنبقى نتذكر ونتذكر.
1: نعم.
0: فالذكريات لا تموت يا جورج.
2: هناك شيء مفقود، وجدت شيئا لم ننتبه له من قبل. وجدت أثر أقدام مختلفة عن أثر المتهم بالقرب من الموقع.
3: هل تقصد أن هناك شخصا آخر كان موجودا بالفعل؟
2: نعم، وهذا الأثر لم يتم تسجيله في التقرير الأول.
3: إذن التحقيق كان ناقصا منذ البداية. ماذا عسانا أن نفعل حتى نكتشف هذا الشيء المفقود؟
2: نعيد التحقيق من جديد حتى نحصل على الشيء المفقود.
3: هذا ضروري جدا، علينا أن نكشف كل حقيقة ونجد إجابة لكل سؤال.
2: الحقيقة تستحق أن نسعى للبحث عنها دون توقف.
3: سنكمل حتى النهاية مهما حدث.
2: إذا تجاهلنا هذه الفجوات سنبقى ندور في نفس الدائرة دون تقدم.
3: هذا يعني أن علينا إعادة تحليل الأدلة من البداية وكأننا نراها لأول مرة.
2: أحياناً التفاصيل الصغيرة هي التي تكشف الحقيقة الكبيرة.
3: إذن لا يجب أن نستهين بأي معلومة مهما بدت بسيطة.
2: هذا صحيح.

0: الخوف لا يزال موجودا. الناس لم ينسوا بعد
1: ولن ينسوا أبدا.
0: حدث هنا كان صادما جدا.
1: هل سنشعر بالأمان؟
0: الأمان لا أعرف، هذا صعب.
1: نعم صعب للغاية، القلق مستمر ولن يتوقف. إذا كان القاتل قد رحل، فلماذا لا يزال هذا الشعور يلاحقنا كل ليلة؟
0: ربما لأن ما حدث أكبر من مجرد جريمة قتل، جريمة عابرة، بل صدمة غيرت كل شيء.
1: حتى الأماكن التي كنا نشعر فيها بالأمان أصبحت تحمل ذكريات مخيفة.
0: إذا المشكلة ليست في المكان، بل فيما تركه الحدث داخلنا.
2: أصبحت جرائم عام 1811 ذكرى مؤلمة. لم تكن المذبحتان التي شهدهما ذلك العام مجرد مذبحة عابرة، بل تركت خلفها العديد من الأسئلة، أبرزها أقدام ويليامز المشتبه الأول في هذه الجريمة حول انتحاره قبل محاكمته. ويبقى السؤال، هل كان بينه وبين ضحاياه ثأر دفعه بارتكاب تلك المذابح؟
3: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب
4: محمد عبد العزيز الكندري
3: والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. الرئيس اللبناني يجدد التأكيد على أهمية وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في جنوب لبنان، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في غزة، وحركة حماس تدعو إلى الالتزام بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. ارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: القانون وجد ليحمي الجميع لا ليفاجئ أحدا. كل تصرف له أثر قانوني سواء أدركت ذلك أم لا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج وعي قانوني وعبر أثير إذاعة دولة الكويت دار العز والأمن والأمان. نحن معاكم الخمس للست كل اثنين برنامج وعي قانوني، مساحة نفتح فيها أبواب القانون بلغة واضحة وقريبة من الناس. حلقتنا اليوم نتناول قضية حساسة تمس الكثير من الأسر وهي الطلاق وما يترتب عليه من أضرار تلحق بالأبناء. سنناقش كيف ينظر القانون إلى هذه القضايا وما هي الضمانات التي وضعت لحماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة ومستقرة رغم التحديات الأسرية. معكم عزيزة وجابر نرافقكم نحو وعي أعمق وفهم أدق للقانون في حياتنا.
1: أحييكم مستمعين الكرام، وكما قالت زميلتي عزيزة في كل اثنين من الساعة الخامسة وحتى السادسة نتناول العديد من المواضيع المختلفة في القانون الكويتي وننظر إلى أبعاد هذه القوانين وتأثيرها على المجتمع الكويتي والمستفاد من كافة التحديثات في القوانين الجديدة في دولة الكويت. لذلك كونوا معنا في برنامج وعي قانوني، وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد محمد الشلال ورشا الفهد.
0: ومن أمام المايك محدثتكم عزيزة الأستاذ وجابر عزام.
1: ومن المتابعة والتنسيق آمنة البالول.
0: وهذه تحية من طيف العروج من التنفيذ.
1: ومن الهندسة الإذاعية فرح بعركي.
0: وعي قانوني بقيادة مخرجنا حسين أشكنهاني.

0: القانون لا ينظر إلى الأعذار بل إلى الأفعال. القانون ميزان لا يميل بما يثبت أمامه. وعي قانوني.
1: السلام عليكم، معاكم المحامية فاطمة الشهاب. موضوعنا اليوم عن التشهير الإلكتروني والحد الفاصل بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية. التشهير الإلكتروني باختصار هو نشر أو تداول محتوى عبر الوسائل الإلكترونية من شأنه الإساءة إلى شخص أو المساس بسمعته أو كرامته أمام الآخرين. اليوم مع انتشار السوشيال ميديا صار أي خبر أو فيديو يوصل لنا بثواني، وأحيانا نتفاعل معاه من غير ما نفكر، ممكن بلايك، بتعليق على فيديو، أو حتى إعادة نشر. لكن هالتفاعل البسيط ممكن يشوفه الآلاف من الأشخاص، وممكن يترتب عليه مسؤولية قانونية. بالنسبة للعقوبة، فالقانون الكويتي شدد على هالنوع من الأفعال من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، على أنه تصل عقوبة التشهير الإلكتروني 2 حبس وأيضا غرامة من 500 دينار إلى 5000 دينار كحد أقصى. أما إذا هذا التشهير مقترن فيه تهديد أو ابتزاز، هذه توصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس أو غرامة تصل من 1000 دينار إلى 10000 دينار كحد أقصى. وبالنهاية مو كل نقد يعتبر تشهير، لكن قبل لا تكتب أو تعلق أو تعيد نشر أي محتوى لازم نفكر، لأن تفاعل بسيط ممكن يصير بثواني تكون آثاره القانونية أكبر مما نتوقع. وشكراً.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامجكم وعي قانوني. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا لكل مجتمع، ليس فقط على مستوى المجتمع الكويتي لكن على كل المجتمعات. مسألة الحياة الزوجية والانفصال من هذه الحياة بالطلاق لا سمح الله، يعني هذه الرابطة، يعني رابطة فطرية في الإنسان، تكوين أسرة وبناء الأسرة، مهم جدا الحفاظ على هذه الرابطة. نعم. ونتعلم ما هي الأسباب التي تحافظ عليها وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الطلاق والانفصال وأثر على المجتمع الكويتي. موضوعنا اليوم فيما يخص موضوع الطلاق، ومع ضيفتنا الكريمة في هذه الحلقة الأستاذة المحامية عبير عبد المحسن مكي الجمعة. رحب فيك أستاذة في برنامج وعي قانوني.
1: اهلا وسهلا فيكم وشرف فيكم وشكرا على الاستضافه الحلوه هذه، وانا متاكده ان عندكم ما شاء الله متابعين يهتمون في هذا البرنامج خصوصا لكانت وعي قانوني.
2: نعم، حياك الله استاذه عبير. الطلاق قرار قد ينهي العلاقه الزوجيه مثل ما تعرفين، لكن يعني لا ينبغي ان يتحول الى بدايه معاناه جديده، خصوصا لما يكون ما تكون في اطفال بينهم. يعني فحين ينفصل الأب والأم تتغير تفاصيل الحياة. إحنا نبي بداية بنعرف شنو الفرق بين الطلاق والانفصال.
1: طبعاً هو في فرق كبير بين الطلاق والانفصال، كثير من الأشخاص يتحرج إنه يقول أنا مطلق أو مطلقة، فيتقول لك أنا منفصلة. الانفصال هي علاقة زوجية قائمة قانونية قائمة، ولكن كل واحد يكون بغرفة وهي بغرفة، بس لكن يكون بنفس البيت لكن هم منفصلين بس متواجدين في نفس البيت. أما الطلاق لا، كل واحد طبعاً إذا كان مثل ما تفضلت، إذا كل يكون مثلاً البيت نص لها ونص لها، تكون موجودة في بيتها أو بمكان آخر، هذا الطلاق اللي انتهت العلاقة القانونية الشرعية ما بين الأثنين الأزواج.
2: يعني قبل أستاذة عبيلة ما نسمع مثلا بنات قاعدين كذي فيقولون هذه منفصلة عن زوجها، احنا اللي نفهم ان منفصلة انها مطلقة، بس المنفصل مو مطلق، تكون على ذمته طبعا، بس هي بغرفة وهو بغرفة.
1: طبعا هم قبل تدري الأولين عفويين، يعني ما دائما كلمة الطلاق نادر ما تتداول، يعني انت خصوصا لما تقول انا منفصلة هذه مستحية تقول منفصلة، يعني ما ودها، يمكن بعد خلاص يعني وصلت العلاقة الزوجية الى هذا حدها، فتقول بدل ما تقول انا مطلقة. ونظرة المجتمع على كلمة لقب او بعدين المجتمع ينظر للمرأة المطلقة كلمة مرأة مطلقة يا كبرها ويا وتدري النظرة سوداوية هذا اول، بس الحين تغيرت تغيرت الحين النظرة،
2: الحين يفتخرون.
1: والله شوفي يعتمد،
2: في بعضهم يسوون حفلات نشوف وكذي
1: يحتفلون. أنا كلش ماني معاهم. اي والله
0: هذا انا اتوقع هذا شغل حريم يعني اللي هم مقصد فيه، لكن مسألة الطلاق هي مسألة تفكك أسرة، لا فيها فخر ولا فيها ولا فيها سوداوية او نظرة، مفروض ما يكون فيها نظرة سيئة عن هذه المرأة التي طلقت، ولا تكون ايضا محل فخر. يعني
1: بالضبط.
0: ناخذ الموضوع على مستواه الطبيعي.
1: نعم.
0: وايضا ليش دائما يعني ننظر الى نظره الطلاق ان ان ان الخلل في المراه، نحن لا نعلم سبب الطلاق، قد يكون من الزوج قد يكون من الزوج.

0: للضرر الغالب، الفئة الغالبة اللي تلجأ له النساء.
1: صح،
0: عرفت يعني قلة قليلة الحين.
2: قلتي الفئة الغالبة يعني في رجال يلجؤون،
0: في رجال، في رجال متضررين، بس ما كان في الجرأة انه هو يفكر انه يرفع دعوة طلاق الضرر. الحين في الفترة الأخيرة قامت تتداول هذه القرارات، يعني في انه مثلا يكون متضرر من الزواج بأسباب كثيرة. طبعا ما حد يعرف ما بين الزوج والزوجة غيرهم هم الاثنين.
1: صح كلامك.
2: استاذة قبل لا ندخل في التفاصيل، نبي نعرف بالبداية شنو يعني الطلاق بالضرر، أو قبلها بعد كيف ينظر القانون الكويتي لمسألة الطلاق؟
0: شوف، الطلاق للضرر، كلمة الضرر أكثر شيء يقع على اللي احنا نقول المرأة. قلة قليلة إذا نسمع الرجال يتضرر. المرأة مثلا تكون مثلا في سلوك غير سوي، أسباب كثيرة، مخدرات، العنف اللفظي، العنف الجسدي، العنف باليد اللي هو بالضرب وغيره. يعني في أسباب كثيرة، عرفت شلون؟ ممكن حتى البخل، ترى البخل
2: يعتبر
0: ضرر كبير، لأن المركب ما يمشي لما يكون ميزان متعادل. يعني مثلا ريال ما ينفق، ينفق حدة حدة، والمرأة على بوتة بالمركب يمشي تحط من عنده، فهو يعتمد عليها، يعتمد أنه في شخص يسد النقص. مع مر الأيام خلاص تصير فجوة كبيرة.
1: صح.
2: نعم. إذا مسألة القانون الكويتي، ودنا نتكلم عن، نفصل عن القوانين الكويتية التي تنظم مسألة الطلاق في دولة الكويت حسب قانون الأحوال الشخصية.
0: نعم.
2: نعم. ما هي القوانين التي تنظم هذه الحالة، الطلاق بالضرر؟
0: شوف، ما في طلاق بالضرر، لازم الشخص اللي، طبعا المرأة لما ترفع قضية طلاق بالضرر لازم تثبت نوع الضرر، وبالنهاية القرار حق القاضي، يعني هو في قناعة القاضي إذا قدرت تثبت الضرر. نعم. مو بالضرورة أنها تتطلق، يعني عرفت شو، ممكن تطرد بدون عوض. فالغالب لما تطلب للضرر، يعني تعتبر إحنا نقول في حسب المذهب الجعفري، مذهب الجعفري ما في طلاق للضرر، في خلع.
2: نعم.
0: أما المذهب السني لا، في طلاق للضرر، في تبعات.
2: نعم.
0: فهذه الفرقية بين، يعني شغلات بسيطة بس.
2: لازم تثبت أصلا أن هناك ضرر فعلي.
0: فعلا لازم تثبتها، يعني مو بالكلام، بشهود، في ألف طريقة وطريقة يعني. بس ها، لا يكون كيدي أني أنا أستفز مثلا، يعني أتعمد أني أنا كمرة أستفز الريال عشان يطقني، عشان أقوله شوفوا ترى قاعد يطقني الكيد.
2: هذه مصيودة بعد.
0: في مصيودة، لأن في حالات كثيرة مرت علينا أن المرة تتعمد تستفز الريال، وتعرف طبيعة الريال من نوع اللي حار وما يمسك أعصابه وشغلة. صح. فتصير فيه كردة فعل، وكله تخيل، ما يكون تراكمات، فيبين الكيد، يبين. والقانون ترى كان وايد جدا دقيق وحريص على هذه النقطة، يعني مو بالسهولة انك انت تقدرين تاخذين طلاق للضرر الا ما يكون القاضي يقتنع بأدلة وبالحس النفسي، يعني قلت روح القانون فيه اللي هو من داخل نفسه، يبين من سلوكيات الشخص اللي واقف. صح. هل فعلا جاء، هل فعلا متضرر او مو متضرر.
1: طيب أستاذ عبير، شنو أصور أبرز صور الضرر يعني اللي قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات الزوجية؟
0: شوفي، أكثر الضرر اللي الحين في الوقت الحالي، بما أن احنا الحين في غلاء المعيشة والأشياء، أنا من وجهة نظري، أنا كمعامل يعني هذا من نوع اللي أتابع وألاحظ، أكثر شيء قاعد يصير الخلافات على المادة، منو اللي يحط أكثر، منو اللي ينفق، هذا يعطي هذا ما يعطي، يعني مثل ما تقولين يصير لود مثلا، أو يصير مثلا مرة طلباتها تعجيز، يعني تعجيزية كماليات تقدمها على الأشياء الضرورية.
2: إيه.
0: عرفت شلون؟ هذه وايد يعني كانت تمر علي، فتطلب طلاق على شنو؟ والله ما ينفق علي، ليش؟ والله المقارنات، والله رفيجتي تسافر بالسنة كم سفرة، ليش ما يسافرني؟ فهو الريال معاشه يعني يدوب قاعد يتعب على اليد، وخصوصا الحين
2: مسكين الرجل.
0: مو بس الريال، حتى المرأة
2: كلها يعني كأنه هو سبب المشاكل.
0: لا مو بس كذي، يعني هو بعد المشكلة هي كلمة المسؤولية ما بين الأزواج، كلمة المسؤولية، كل واحد لازم يعرف شنو له وشنو عليه. هذا احنا مشكلتنا،
2: هو اللي هو الزوج هو المسؤول الاول في، في الاسره، وهو المسؤول عن الانفاق وعن عن عن, عن رعايه الاسره.
0: حلو.
2: وهو اللي يحدد هذه الرعايه.
0: حلو. هذا كلام جميل،
2: فلازم الزوجه تتقبل هذا الامر بعد.
0: شفت هذا؟ انا ايدك 200 على 100، ولكن بعض من البعض،
2: البعض ما يأيد،
0: البعض عنده اني انا اتزوج لازم، هي ملزمة انها لازم تساهم في البيت وتساعدني. وفي ناس يسوون بعض الازواج يخلي البيت المصرف مناصفة، نص بالنص، مرت علي حالات كذي يعني. تبتشتري مثلا

0: لما جت البيت لا الأبو أنت تحطين معي أنا نص وأنتي نص.
1: زين نفرض الزوجة قالت خلاص أنا ما أبي أشتغل، بقعد البيت، شلون؟
0: هو عاد مجبر بس تتحمل.
1: بالضبط،
0: بس أنا
1: هذا
0: أقول
1: هذا
0: لك
1: دور
0: ما يخالف تقعد في البيت بس تتحمل على قد الريال اللي يقدر يعطيه، لا يعني ما
1: هني صار
0: تتذمر.
1: الموضوع تحدي. اي نعم،
2: هو هي بالنص بالنص، شلون
0: والله بيني وبينك
2: وين
0: يعني
2: تتحمل؟
0: قبل اولين كان لما هي بيخطب وحده يقول لها مثلا انا ابي وحده ما تشتغل، انه هو عند نفسه ان انا الرجل وانا
1: ربة
0: اصرف على
1: منزل.
0: المراه، هذا اول. الحين لا، الحين لما يخطب يشوف المراه تشتغل ايش كثر معاشها وين تشتغل، قاموا يدققون حتى وين تشتغل. ليش؟ لان انا ما الومهم صراحه الامانه، يعني الغلاء المعيشه، ولا تنسى السكن الحين ازمه السكن، كلمه السكن قبل واحد لما يتزوج اخر همه كلمه بيت، الحين لا قبل لا يفكر وين بسكن والاجارات نار، فصارت المسؤوليات ثقيله.
1: نعم، ايضا مساله ذكرتي قبل شوي نقطه، ان بعض الرجال يرفع دعوى طلاق بالضرر. شنو نوع هذه الحالات؟ يعني مثل شنو
0: يعني
1: الضرر اللي
0: شوف
1: يقع عليه؟
0: الطلاق للضرر، الريال لما يرفع طلاق للضرر هذا معناته وصل مرحلة يعني اللي بعد خلاص ما يقدر يتحمل. يعني أنا يعني أشياء اللي هو شوي تكون حساسة، عرفت شلون؟ يعني الشغلات اللي تمس اسمه وتمس سمعته تمس كيانه كأسرة تمس عياله، فالأغلب شو يسوي؟ يتضرر لما يكون مثلا متزوج واحدة قالوا له شيء ويتفاجأ بشيء ثاني، عرفت شلون؟
2: أو هذه وايد تصير
0: اي
2: أستاذة عبيد،
0: هذا
2: وايد
0: لانه
2: يكون غش، كأنه غش
0: بالخطبة ما
2: تجاري
0: كانوا
2: يكون،
0: واضحين
2: صح؟
0: فينصدم بمشي المركب
2: أي
0: ما يقدر، حاول
2: ممكن،
0: حاول ولقى البنت اللي قال لها شيء واللي شافه ثاني، خصوصا
2: صح.
0: لما تكون البنت شوي لسانها طويل وما تحترم، فصعب يعني جدا هذا الجزء، خصوصا بعد لما تكون المرأة اساسا عندها سلوكيات يعني غير أخلاقية، عرفت شلون؟ هذه الأشياء هم تأثر فيه هو كنفسه كصدمته، يعني عرفت
1: نعم،
0: شلون؟ فأنا شوي ما أقدر أتوسع فيها لأن أشياء كثيرة خصوصا تمس كرامة رجل.
2: صح. يعني هذا طلاق للرجل للضرر.
0: إيه
2: إنزين، النزاعات اللي تستمر بين الزوجين أستاذة عبير بعد الطلاق، شلون ينظر لها القانون؟
0: شوفي أكثر النزاعات طبعا مجرد ما يصير لفظ الطلاق أنت طالق،
2: خلاص
0: اي خلاص انتهت العلاقة الزوجية. انا
2: انتهت.
0: شنو دائما كله اقول يعني وللحين ولا زلت واتمنى يسمعوني وياخذون محمل جد، ان هناك في طلاق اسميه انا الطلاق الايجابي اللي هو الطلاق بالاتفاق، خصوصا لما يكون في ابناء. شو اللي يمنع لما يصير يقعدون خلاص انا وصلت معاك مرحلة ما اقدر استمر معاك في العلاقة الزوجية كحياتي الاجتماعية؟
1: نعم،
0: يا اخي شو اللي يمنع ان احنا نكون
2: صحيح.
0: اصدقاء،
2: نعم،
0: اصدقاء بعيون عيالنا يشوفون علاقة احترام متبادل ومتواصلين، واي شيء تبي هي قاصرها، فيظلون اسمها كلمه كانها علاقه اسريه ولكن كل واحد عايش حياته الخاصه.
2: صح.
0: ولان بالنص في الاطفال، الاطفال شنو راح يطالعون؟ يطالعون الام والابو شلون يتعاملون، قاعد يتبرمجون لما يكبر. باكر هذا الطفل بيكبر بيصير بيشتغل بيتزوج، فالبرمجه موجوده، لكن لما نشوف طلاق طلقت ودشينا مرحلة النفقة والأشياء توابعها وغيرنا بالحضانة والصراع على الحضانة، مو عشان العيال، عشان بس والله أبي أحره مثل ما حرني، هذا وايد يعني مرت علينا، أو هو بنتقم منها، ها بنتقم، فيخلون الطفل ساحة معركة. فيعني ما أدري شنو قلت، يعني شيء مؤلم خصوصا لما يكون مثلا حتى وقت الرؤية وشغلات هذه، شلون لما الأم تشوه صورة الأب بعيون الأبناء، باكر شلون بيحترمون أبوهم؟
2: صح،
0: راح
2: هذا كبر خطأ.
0: اي راح يوصلون مرحلة ما يقدر يعني ما يقدر يسيطر على الطفل، بصير مراهق. هالمراهق مشكلة إذا ما مسكتي عدل، مشكلة لما يكبر
2: أصلا ما راح يسمح كلامها الأم، لأن أنت الحين خربتي صورة أبوي قدامي، قلتي عن أبوي كذي وكذي، شلون أنا بحترم أبوي ولا
0: والعكس
2: بسمع كلام
0: صحيح
2: أبوي؟
0: بعد، والعكس
2: أي
0: صحيح،
2: أي
0: حتى الأب نفس الشيء، يعني هم لما يشوه صوت. فبالنهاية أنا أفضل أني يعني دائما أقول يا أخي حلوها ودي بالاتفاق، في عندنا القانون حفظ لكم حقكم، بالنهاية حفظ حق الزوج اللي هو الأم والأب، حفظ لهم حقوقهم وحفظ حقوق العيال وحفظ الصورة بعيونهم. وخصوصا احنا عندنا قانوننا الحين، قانون فعلوا قانون الطفل، صار شوي نوعا ما صارم،
2: مهم صح. جدا
0: صارم جدا. ومع كل هذا في قضايا كيدية تخيل على صرامته.
1: إيه في ناس تحايل ممكن على القانون
0: بالضبط شوي. بس القانون ترى يعني إذا جازم. ثبت إيه جازم. إذا ثبت إن في شكوى مثلا أنت كالأم شيشت الولد وبعدين ثبت بالنهاية إن في شكوى كيدية القانون يعاقبها عاقبها أما بغرامة أو بشغلة يعني شيء كذي أو يسقط الحضانة مؤقت. عرفتي في أشياء وايد.
2: هي انتهت العلاقة بينهم يعني الزوج والزوجة كانوا انفصلوا خلاص صاروا أم وأبو. من اللي العلاقة اللي بينهم شنو هي؟ الأطفال. فالمفروض يحافظون على هالشيء يعني حرام.
0: هذا أنت تقولين هذه أنا وأنت نقول المفروض ولكن يبدأ شق الأخلاقيات وتراكم الأمور الداخل من عملية الانتقام هذا النفسي من داخل أنا بنتغم بأذي وبحرق قلبها وبأذيها بعيالها وبأذي وبالنهاية هو عيالك.
1: أنا ودنا نتكلم أصلا على أثر هذا الأمر على الأطفال نفسه. شنو أثرها على الأطفال؟
0: وايد أثر كبير. يعني أنا عندي إحدى الحالات يعني الأم الأبو عندها 4 عيال بنتين وولدين. الولدين صاروا بحضانة الأب والبنتين بحضانة الأم. لكن في واحد اللي اختار الأب عمره 10 سنين من كثر ما المحشية وقت الرؤية لما يروح يشوف أمه وتحشي تحشي مخه. تخيل هذا الولد شلون خطط أنه يطلع من البيت ويوقف سيارة ووديه المغفر ها ولابس قميص قبلها بكم يوم لا متهاوش مع ولد اخته وفي نقطه دم. شوف شوف التفكير هذا 10 سنين ها ويروح يقول انه ابوي طقني والابو وينه من الاساس كان الابو بالدوام محجوز.
1: ايه
0: يعني يعني شوف طفل هذا لما يفكر بهالتخطيط الداهيه ولما تجي وانا ما ابي اعيش. اوكي الابو مو رافض ترى تبي تروح عند الام مو قايل لا لكن العمليه هذه ليش؟ لانه عشان عمليه بس انتقام بس بأدي الأبو. فتخيلي هذا الطفل في المدرسة شلون سلوكه.
2: يعني هذا استخدم الطفل وسيلة للضغط
0: بالضبط.
2: أو الانتقام من الطرف الآخر يعني
0: بالضبط بالضبط.
1: هذا له أثر قانوني أيضا تعمد استخدام الطفل للضغط.
0: شوفي هذا هذا هذا متى هذا لما يثبت عند جهة القضاء مكان العنف الأسري في تحقيق. وطبعا يأخذون الطفل يقعدونه بروحه مو نفس الناس اللي يأخذون يعني يأخذون من عمره مثلا من عمر 9 سنين لهم يأخذون بكلامه ويسمعون له.
2: هذا القانون الجديد.
0: القانون الجديد
2: نعم.
0: اي يعني حتى ما تقدر يعني الابو كانوا يقول لهم يقول يعني شلون انا ولدي اذا ارتكب مثلا شفته قاعد يدخن انا كدوري كاب ما اقدر اعاقبه ما اقدر اذا مسكه وصار في مثلا اثر يقدر القانون يعاقب الاب يعني هم بين وبين كذي وكذي. فشنو الحل؟ الحل هذا اللي قلت لازم يصير تواصل ولازم يصير اتفاق بينهم لان بالنهايه الاطفال تبين الفلوس اخذي الفلوس على قد اللي يحكم القانون صحيح. كنفقه اخذي بس ليش تخلون العيال يصيرون صراع؟ لان بالنهايه هم الحين يمكن الام والاب قوتهم بعدين راح يوصلون مرحله الشيخوخه من بيبرهم. فلا يشتكون والله يالنا ما يدرون عنا ما برونا لا انتم زرعتوا فيهم هذا الشيء.
1: ليش ما يسعون الى الى الى العوده الى الحياه الزوجيه اصلا؟ يعني يحاول كل شخص يعني اذابه الجليد على ما قالوا يعني خلاص يعني
0: شوف
1: على الاقل عشان عيالهم حتى لو مو متوافقين
2: صح
1: يعني خلاص يعني واحد رخي شوي.
0: شوف ماكو شخص يتخذ قرار طلاق عشان يرجع الا الشخص اللي يكون مثلا تلفظ بالطلاق بلحظة غضب او معصب
1: وهو واحد اذا وصل للمرحله هذه معناته
0: خلاص انتهت
2: العلاقه من جد طلبت
1: يمكن صحيح. يكون في تدخل من الاسره لاصلاح الامر
0: أو هذاك اول اول لما الواحد يقول بطلق ما يقدر ياخذ القرار بروحه في كان كبار العوائل هذول يقعدون
1: الحين يشجعون يعني على
0: الحين للاسف لما تطلع مثلا تطلق منه وزوجتي احسن منه والام تطلقها اجيب لك بدال 11 اي صح. مشكله هذه بس هي ليش؟ لانك مثلا من كثره المشاكل والاحتكاكات. فانا دائما اقول يعني انت كدورك انت ما فكرت انك تتزوج الا انت عارف ابعاد الزواج مسؤوليه والمسؤوليه فيها كل شيء. في النهايه احنا نطالع اهم شيء عندنا مصلحه الابناء.
1: نعم أستاذة ممكن يعني نتوقف قليلا لنرتاح شوي ناخذ فاصل في برنامج وعي قانوني ونستأذنك الأستاذة عبير عبد المحسن مكي الجمعة بحديثنا اليوم عن مسألة الطلاق وقانون دولة الكويت ورجعيني إن شاء الله في برنامج وعي قانوني.

0: القانون لا يحمي المغفلين بل يحمي الواعين. القانون لا ينتظر أن تخطئ بل يحاسبك عندما تفعل. وعي قانوني.
1: استاذة تهاني الظفيري المحامية والمستشارة القانونية، حظر القانون الكويتي استخدام أي مستحضرات تجميلية أو طبية غير مسجلة أو محظورة عبر قرارات تنظيمية صارمة من وزارة الصحة الكويتي، كما جرمت الغير المرخصين أو المراكز الوهمية من حق مواد تجميلية أو انتحال صفة أطباء تجميل، كما ألزمت الجراح أو الأخصائي التجميل المرخص له بمعيار العناية الفائقة وضرورة إخطار المريض بكافة الآثار والمضاعفات المحتملة قبل الإجراء لكي تحصل منه على الموافقة المستنيرة، كما أوجبت هناك المسؤولية التأديبية والجنائية من إحالة الطبيب أو المركز إلى جهاز المسؤولية الطبية للتحقيق الفني في حال الخروج عن الأصول العلمية وأيضاً على ما هو متعارف عليه في العرف الطبي من إجراءات سواء سابقة أو لاحقة لأي إجراء طبي، أو حتى لو كان لا سمح الله في حال دخول للعمليات الكبرى. كذلك تطبق عقوبات الحبس والغرامة في حال تثبت تسبب الممارس في إصابة خطأ أو عاهة مستديمة نتيجة الإهمال أو الغش التجاري، إذا كان هناك من استخدام للمواد بطريقة يكون فيها صفة الغش، بمعنى قد يستخدمون بعض الحقن لكن يتم تخفيفها بطريقة تصل إلى درجة الغش، فهنا في حال أن هناك فعلا ضرر حقيقي على المريض جراء ذلك الفعل من حقه أن يتوجه وأن فعلا يقدم شكوى بهذا الخصوص وفقا للإجراءات التي هي حددتها القانون كمسار لتلقي الشكوى والتحقيق فيها ومن ثم إيقاع العقوبات المنصوص عليها، كما إدانة الطبيب قضائيا في حال إقفاله، تحذير المريض المسبق عن المخاطر والمضاعفات الجراحية أو التجميلية. لذلك عزيزي المستمع، لابد قراءة كافة الأوراق قبل الموافقة على أي إجراء لكي لا يتم توقيعك على ثمة إقرارات منك بعلمك وأنت لا تعلم حقيقة ما هي الأمور التي قد تحدث معك وفقا لتاريخك المرضي ووفقا لنوع الإجراء المتبع. كما القانون قد وفر الحماية الكاملة للمريض المتضرر من أن يقدم شكواه رسمية وموثقة بالفحوصات والتقارير الطبية إلى الجهات الرقابية المختصة، كذلك له الحق رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض الشامل عن الأضرار المادية والنفسية والتشوهات الجسدية استنادا للمادة 227 من القانون المدني الكويتي. دمتم حفظ الله، دير بالكم وانتبهوا.

0: اهلا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام في برنامج وعي قانوني. نرحب مجددا بضيفتنا الكريمه الاستاذه عبير عبد المحسن مكي الجمعه، حياك الله مره اخرى.
1: اهلا وسهلا بكم.
0: تكلمنا قبل الفاصل في مساله القانون الكويتي حول مساله الطلاق وتكوين الاسره وتاثير هذا ايضا على الابناء وعلى المجتمع، لكن هناك ايضا يعني زوايا اخرى فيما يختص بقانون الطلاق في دوله الكويت. ذكرت قانون الطفل ارتباطه في مسألة قانون الطلاق، يعني هل ودي نتكلم أيضا، نخلي قانون الطفل على جنب، قانون الطلاق هل ساعد على زيادة معدل الطلاق في دولة الكويت؟ هل هذا يعزز المرأة أنها تطلب الطلاق؟ أنا والله القانون والله يساعدني، يحط لي نفقة، يحط لي نص البيت، يحط لي كذا، يحط لي حقوق، هل هذا القانون يعزز هالشيء؟
1: لا طبعا، انا من وجهة نظري انا ما اشوف ان القانون عزز نسبة الطلاق او تعالى، ولكن هي بالنهاية مثل ما قلت لك هو اتفاق اخلاقيات. يعني القانون حفظ حقوق الاطفال من ناحية النفقة والتعليم.
0: البعض يشوفها هذا دافع ان لو تطلقت المرأة عادي،
1: هذه المرة تقول كذي، تقولها من باب عشان تبي تحر الرجال، انا بطلق منك وباخذ منك النفقة وباخذ نص البيت وباخذ وباخذ وباخذ. في النهاية راح توصل الى باب مسدود لما يكبرون العيال في مرحلة المراهقة، ما تقدر تسيطر عليهم بروحها، صعب جدا، خصوصا اللي كان في صبيان. الصبيان طبعا يبي لأبوه، فانا دائما

0: يعني اقول لما توصلي مرحله خلاص انت ما تبين رياض خلاص انتهت مشاعرك معاه انتهت،
1: نعم
0: لكن في بالنص عيالك،
1: العيال صح ما
0: العيال
1: ينبغى.
0: هذول هم اللي الذخر اللي راح يبرونك في وقت شيب، في وقت على قولتهم عجز لما توصلي مرحله الشيخوخه. فاحنا ليش نزعل لما نقول والله ولدي ما يسأل عني وما يبرني؟ لما انت زرعت فيه، لما انت يوم كان صغير وقت التشكيل انت زرعت فيه اشياء انعكس. ولا تنسى ترى المفاهيم من داخل الفكر، ترى كل واحد يتغير يتأثر من المحيطين حوله. فتخيل الناس اللي مو سويين وهذا تلقينه هي تعبانة عليه، ماكو ما في فايدة. الحين بسوشيال ميديا قاعدة تخرب وتبني افكار هدامة، خصوصا في العلاقات، انه باسم انه والله عادي وحريتي لا لا لا خطأ.
2: هناك دعوات يعني نلاحظها في وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الى ان المرأة تأخذ حريتها من هذا الجانب،
1: صحيح،
2: ان تعيش بروحها، وان يعني هذه الدعوات هذه انا اشوفها دعوات تخريبية للأسرة. الأسرة هي لبنة المجتمع، هذا الامر فطري وطبيعي عند الانسان. انت لما تدمر المرأة انت دمرت الأسرة خلاص.
0: شوف انا مو مشكله اعيش بروحي مثل ما انا ابي بحريتي وبقراراتي، اتخذ قرارات، بس ها لازم يكون القرارات تكون في تصب في مصلحه الطفل قبل نفسي انا
1: مفروض.
0: كأم او كأب. هذا اهم شيء. يعني انا لما اتخذ قرار احط اول شيء قدام عيني بعيالي. فعشان كذي قانون الطفل لما نحطه وفعله، لانه صارت استخدامات سيئه في الاطراف والطفل متضرر ولا هو قادر. خصوصا هذا الشيء انا شفته لما كنت قبل كمدربه وكاستشاري نفسي، كنت اروح اعطي محاضرات ادور وين الطلبه اللي سلوكيا مثلا او اللي فاشلين دراسيا، اما ما في شيء. اكتشفت ان العمليه قاعد يعيشون صراع نفسي بسبب خلافات الام والاب، خصوصا لما يكونون مطلقين او منفصلين.
1: نعم.
0: وما في تواصل، وهذا الشيء صاروا هم من نص، صاروا مثل المرسال، روح قول حق ابوك وانت روح قول حق امك. فمو دوره يعني انا كطفل ليش انا ادش بصراع كبار وقرار كبار. فعشان كذي دائما اقول اي شخص انت تتخذ قرار طلاق كيفكم، هذا شيء رايكم انتم الشخصي، ولكن بالدرجة الأولى أحط مصلحة الطفل قبل أي شيء، لأن أمه بالنهاية راح تنعكس سلوكيات على المدى البعيد. أنا ليش أخلي ولدي ولا بنتي تتأثر في السلوك ومع مرور الأيام ومع السوشيال ميديا ومع الصحبة السيئة؟ باكر ممكن حتى تطيح في مشاكل يعاقب عليها القانون، وتعالي يا أم ويا أب لحقوني ولدك ولا بنتك. ليش أوصلهم إلى هذه المرحلة؟ ليش ما أعلمهم؟ خصوصا أن احنا في وضع في زمننا الحين القانون ما يرحم، صار جدا صارم. خصوصا بعد لا تنسين في اللي هو القانون المرور اللي زادوا، والمخالفات قبل كان عادي ياخذ السويتش من الابو ينحاش يروح يسوق السياره، الحين ما في هذه الامور. الابو اي، فهي العمليه ان الابناء اهم شيء بمصلحه الابناء. ليش انا اوصل الى مرحله اني انا اعرض عيالي الى مشاكل يعاقب عليها القانون، يعاقبني انا كدوري كاب او كام، وبنفس الوقت الولد يطيح في مشكله اكبر ما هو يتخيلها. يعني خصوصا احنا في زمن مخدرات وغيره وشيء، وانت عارف مثل ما انت متفضله. يعني
1: هذا دور القضاء والجهات المختصه في حمايه الاطفال من اثار النزاعات الاسريه.
0: حتى احنا دورنا كمحامين احنا لازم نوعي الام والاب. انت بتي مثلا تقول تبي تطلق، ليش تبي تطلق؟ يعني هم احنا ترى لنا دور كبير في ان احنا نحاول نوصل الى حل وسط. احنا مستشارين نفسيين، ولكن نوريهم ابعاد القانون. ترى انت تطلقين ترى ممكن يصير كذي، يعني ما راح يصير الاحلام الورديه اللي انت حاطتها في بالك، باخذ النفقه وباخذ وباخذ وباخذ، وبعدين تنصدمين في قلة النفقة وتنصدمين في أكثر الطلبات مرفوضة، لأن بالنهاية هذه قناعة القاضي ورأي القاضي، إحنا ما نقدر نتدخل فيه. إحنا علينا نبذل جهد وكثر ما نقدر، بس أنا كدوري كمحامي أنا أحاول كثر ما أقدر أني أنا جنبك أنك أنت تدشين دائرة القانون، لأن حق التقاضي مكفول حق الأم والأب الاثنين. لكن صح. الأبعاد والمدة الطويلة، خصوصا لما يكون الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، تبين ولاية تعليمية لازم أول شيء تأخذين الحضانة وبعدين تأخذين الولاية، فهي تبعات وايد، فهذه راح تصير. فلما يكون طلاق إيجابي وبالاتفاق والأم والأب متفقين ما راح يشوفون هذه المشاكل.
1: صحيح.
2: نعم. ايضا حسب القانون الكويتي ودنا نتكلم عن يعني المقصود بمصلحه الطفل في قضايا الحضانه والرؤيه. شنو مصلحة الطفل في هذا؟
0: مصلحة الطفل أهم

0: شيء وين مصلحة الطفل قبل كان لما احنا نقول سن التأخير، كان لما يوصل مثلا حق الولد عمر 14 سنة يتخير مثلا يروح بالمذهب الجعفري، البنت 9 سنين تروح تعيش عند الأبو سنتين وبعدين يخيرونها وتشوف تختار منو ما منو. فكانت هذه العملية كان متروكة كذي. حتى الأبناء الحين عملية التخيير اتركوه حق الطفل، وين اللي يحس نفسه أهم شيء مصلحة الطفل، وين حاس إنه هو راح يرتاح عند الأم ولا عند الأب؟
1: كم يكون عمره؟
2: يمكن يرتاح بالصوبين، يبي مرة هني ومرة هني، شلون يعني؟
0: عندنا حالات كذي
2: عادي، اختار يبي
0: الأب، اختار الأب خلاص، تبي تروح عند الأم عادي يروح عند القانون يرفع دعوة تخير.
2: المقصد دعوة ثانية،
0: دعوة اي دعوة قاعدة اقول
2: المقصد ان ليش ما يكون الامر بأريحية، بس هذا ما يكون الا باتفاق.
0: انا اقول لك ليش ما يصير امر لها، لانها هم بيني وبينك القانون حمى الحاضن، انا كوني كالابناء بحضانتي فانا مسؤولة بالدرجة الاولى عن ابنائي، لا عن اي شيء. لو ان شاء الله يصير في زلق، لو يرتكب اي شيء، الاب ممكن يحاسبني انا، لان كوني انا الحاضن، لان انا اللي دايرة بالي عليهم. قبل كان في تعاون ودي، الآن صارت العملية الودية هذه قامت تصير فيها مشاكل وايد، فصار لا، صار الحين لا، الحضانة إذا رحت عند الأم هي تتحمل كامل بكل شيء، بسلوكه بأخلاقه. هني عاد هني عاد لو كان متفقين هما بينهم فممكن إنه يتساعد مع الأم. صح. إذا وصلت مرحلة ويانا مو قادرة تسيطر تتصل على الأبو، يجي يدش الأبو هني، تطلع يعني هني دور الأم إنها توضح ترى أبوك موجود، ترى ها الحين اتصل على أبوك، وتتصل لأن لما تكون علاقة طيبة بينهم.
1: صح.
0: عرفت شلون؟ فأغلبهم ما كان يعني الغالبية لما يصير الطلاق نادر ما تشوفين الحاضنة تتواصل مع الأب أو شغلة، أو توصي تبي شيء توصي الولد روح قول حق أبوك أو روح. فهذه هي الإشكالية.
1: إنسان شلون كيف يمكن للأسرة الممتدة والمجتمع المساهمة في الحد من الآثار السلبية للطلاق؟
0: شوفي
1: هل ممكن يعني؟
0: شوفي هو يصير ممكن إذا الشخص هو نفسه ثقف نفسه، هو نفسه قرر أنه يكون إنسان يبي يحافظ. حتى لو كان مثلا الشخص مثلا يكون واحد نقول الأب شو اسمه سوي، تكون مثلا الأم مثلا عندها ناس مؤثرين، ممكن يلجأ في ناس يوصلون إلى مرحلة ويعني وصول إلى حد، يعني عرفت شلون، يحاول إنه يوصل إلى حل وسط أبسط شيء يعني، عشان لا يصير صراع طويل، لأن الصراع الطويل أكثر شيء المتضررين بالدرجة الأولى العيال،
1: الأبناء طبعا. إيه
0: الأبناء
1: هني ممكن الحد يكون من الطلاق.
0: نعم.
1: إنزين
2: أيضا يعني حقوق الأب في رؤية أبنائه بعد الانفصال، القانون نظم هذا الأمر، هل هناك حقوق تختلف عن حقوق الأم مثلا من هي واحدة؟
0: لا هو مو تختلف، هي الفكرة أنه هو حق الرؤية القاضي حدد له مثلا في ساعات معينة في أيام عطل، إيه بالعيد مثلا يأخذه من الصبح يرده بالليل، أو ممكن مبيت، على حسب يعني. أنا تشوفي وين إحنا ردت، أردت على نقطة البداية، لو كان في بينهم تعاون كان ما يحتاجون
2: ما يحتاج هذه الدعوة،
0: يروح عند مركز الرؤية يودي العيال، تودي الأم العيال الحاضنة عشان الأبو يبي يشوفهم، وممكن العيال ما كرهتهم ما بيشوف أبوي. هني دور مركز الرؤية يلزمون الأبناء إلزامي إنه يقعدون مع الأب، لأنه واي صارت عندنا حالات مثلا الأبو يبي يشوف عياله، الأم مشيشتهم ما نبي وما نبي، تقول حق إيه تقول حق تشوفوا أنا جبت العيال بس هم ما يبون الأبو. فهو شو يصير داخل مركز الرؤية الأبو يشوفهم يقعد وياهم ساعة ساعتين، فهي العملية صارت كنوع من الصراع.
2: هذا شيء خلينا نتكلم عن مسؤولية الأم تجاه علاقة الأب بأبنائه، أو أيضا مسؤولية الأب تجاه علاقة الأم بأبنائها، لازم تكون مبنية على احترام وعلى مودة للطرف الآخر.
0: هذا أنا وأنت
2: هذا المفروض.
0: الناس العقلانيين والناس اللي يفكرون في مصلحة العيال بالدرجة الأولى يفكرون بهالتفكير، إني أنا ليش أخلي عيالي يروحون مركز الرؤية وطق يا أبوهم أي وقت تبي حياك الله بساعة بتروحون عند أبوكم. صدقني وايد عندنا حالات كذي، الاتفاق صار اتفاق بين الأبناء ما برأيه يروحون يجون عند الأم، تسافر وياهم هو يسافر ويا عيال، يعني صار العلاقة قلت لك علاقة كانها أسرية كاملة. نعم. ولكن كل واحد عايش بروحه. في عندنا حالات لا والله داشين بصراع قوي، مهمتها مصلحة الطفل أو نفسية الطفل. فهني قانون الطفل حمى هذه النقطة. فهي لما توصل الأم تكره الأم

0: يجربوا ويشوفون يسجل إثبات حالة مرة مرتين يعني ممكن تسقط عنده الحضانة مؤقتا, تنسحب من الحضانة وممكن حتى تتعاقب القاضي عاقبها لأن أنت
1: كذي.
0: هذاك أول ما تخلي ما أشوف عيالي ما أشوف القانون, لا لا إلزامي. القاضي قال إن أنت بهاليوم تأخذ فيه الطفل الأب ويه وما لقى يسوي عليه إثبات حالة مرة مرتين ثلاث تسقط منها الحضانة,
1: تسقط تماما في السابق. بس حاليا
0: لا حتى الحين لا حتى الحين يعني ممكن يسقط لك اياها الحين ومؤقتا كنوع من العقوبه انه يغرمها يخصم يعني في اشياء ثانيه. احنا انا ما اقدر احدد لك على حسب الحاله, عرفتي؟ ما اقدر اقول لك بالضبط ايش كثر, فهي بالنهايه على قرار القاضي ايش كثر, بس انه في عقوبه سواء غرامه او اسقاط حضانه مؤقت.
1: طيب معاملة الطفل أو إساءة معاملة الطفل مع تعرضه للأذى, شلون يمكن التعامل قانونيا مع حالات مثل هذه؟
0: الحين عندنا اللي هو البلاغات طبعا, من أنا مثلا كدوري لما أخذ مثلا الأبو أخذ الولد ورجع لي الولد متعرض مثلا إلى عنف أو شغلة, ممكن أنا كخوب يعني للحضانة باسمي وعند الأب والولد مثلا صار في مشكلة, القانون الطفل في عندنا هو اللي هو شو اسمه الصحة النفسية وفي الشرطة المجتمعية وفي اللي هو البلاغات عن العنف الأسري إذا ثبت فعلا في ضرر, لأن مرات واحد على أبونا رؤية يقوم يلعب في نفسيته ويؤذي وكذا, عرفتي؟ فالقانون حفظ حق هذه النقطة حق الطفل.
1: يعني في حالات مثل الرؤية عند الأم والأب أخذ الحين الرؤية والولد عنده, فيقوم بإحراجه إهانته أمام الأهل وكذي,
0: إذا ثبت
1: شنو تسوي؟
0: إذا ثبت عند الأم على طول عند
1: شلون يعني مثل الولد
0: سجل شكوى
1: يعني الولد يقول لها إن
0: إذا قال حق الأم إن أنا أبوي عاملني بهالطريقة وواي لأخرها, لأن هي ملزمة أن تنفذ القرار الرؤية,
1: مشكلة كبير بالسن يعني مو
0: ملزمة تنفذ. فإذا إذا شاف إنه فعلا في ضرر على طول تروح تبلغ تأخذ الولد, قلت لك الولد يسمعون له, تأخذ الولد ويقعدون معاه ويسمعون وينادون الأب ويحققون معاه, وإذا ثبت إنه فعلا الولد تعرض إلى هذا الضرر الأب يتعاقب قانونا. فلهذا السبب أنا أقول دائما أقول لا توصلون عيالكم إلى هذه المرحلة.
1: وهل ممكن أن تسقط الرؤية للأب مع تعامله؟
0: مو بس تسقط, يتعاقب عقوبة فيها يمكن سجن بعد. يعني على حسب نوع الضرر اللي مسويه. يعني في بهات ينتهز فرصة الرؤية عشان يعذب الولد. كنوع ليش؟ لأنه هو اختار الأم مثلا ما اختار الأبو. يعني في ناس والغالبية يكونون مثلا الأبو مخه مو يا متعاطي او شغله فمو سوي, عرفت اللي يسوي هذه الامور ما يكون واحد يعني مسؤول عن سلوكه لما يكون مؤثرات إيه اللي اثرت فيه.
2: نعم ايضا يعني القانون الكويتي حدد اجراءات كثيره, يعني مثلا في مساله اسقاط الحضانه من من من, من احد الاطراف, ما هي اوجه اسقاطها سواء كان على الاب او على الام؟
0: شوف اسقاط الحضانه مو بسهوله, عشان تسقط الحضانة لازم تثبت الضرر اللي وقع على الطفل سواء إذا كان في لفظي جسدي في سلوكيات معينة في شيء, وهذا كله لازم يثبت بالأدلة مو بالكلام. أنا عشان أسقط الحالات لأن أهم شيء القانون ينظر إلى الحالة النفسية واستقرار الطفل, فما يطالع الأم يشوف شنو الضرر اللي وقع على الطفل بأدلة وإثبات. أنا لما يشتكي أبي أطلب مثلا أنا كأم أبي أطلب إسقاط حضانة من الأب لازم أحط أدلة قوية مو كلام منها فيها شو تدري بالإثبات على اللي ادعى, عرفت شلون؟ والثاني هم يدافع نفسه بالنهاية القرار بيد القاضي.
2: نعم أيضا هناك دور يعني للقضاء والجهات المختصة في حماية الطفل مثلا من آثار النزاعات الأسرية, ودي أتكلم عن هذا الدور, دور القضاء أيضا فيما يخص مسألة الأسرة.
0: قاعد أقولك دور القضاء يحمي الطفل
2: في
0: يحمي الطفل من ناحية إذا تعرض, إذا شاف القضاء شاف إن الطفل تعرض إلى إساءة يعاقب الطرف المسيء سواء الأب أو الأم منو ما يكون.
2: نعم.
0: عرفت شلون؟ ونفس الشيء أنا كدوري كمحامي إحنا نحاول نحد من القضايا الكيدية نحد من القضايا الكيدية اللي تصير بسبب الصراعات ما الطلاق على الطفل. يعني احنا كوني دائما محامي، احنا ندافع كثر ما نقدر، نحاول ان نستبعد موضوع الكيدية، لان بالنهاية اهم شيء عندنا مصلحة الطفل.
2: صح،
0: هذا اهم شيء.
1: طيب استاذة عبير، شنو الرسالة توجهينها للأب والأم اللي يمرون بمرحلة الانفصال، خصوصا لما يكون عندهم عيال؟
0: انفصال ولا الطلاق؟
2: اللي هو الطلاق طبعا.
0: أي طبعا
1: اللي هو الطلاق.
0: شوفي، أنا رسالتي أوجهها من كل قلبي، وكل مرة لو تحصل لي فرصة أني أقولها أرد أقولها، أنا خسر، أنتوا خسرتوا بعض كعلاقة زوجية، اكسبوا بعض كأصدقاء لمصلحة الأبناء بالدرجة الأولى. في النهاية الأبناء هم اللي راح يبرونكم، هم اللي راح يقومون فيكم، هم اللي راح يعني يحافظون على مكون الأسرة. بالنهاية باكر عيالك بتصير أنت يد، وهو والأم بتصير نفس الشيء. فخذوا أموركم بعقلانية، بود، بتفاهم، باتفاق. ما يمنع إذا أنتم مثلا ما وصلتوا إلى اتفاق وسط، يا أخي تعال عند مكتب المحامي واستشير، قولهم احنا بنوصل الى مرحلة وسط عشان كل واحد يحفظ حقه من ناحية القانونية، لان الحين سالفة الود شوي صارت مسألة يعني صعبة شوية. الحين صارت النوايا دخلت في النوايا، واحد يمشي بحسن النية وغير حسن النية. فيفضل ان يصير في اتفاق، وهذا الاتفاق يكون مكتوب وموثق قانونا وكل شيء، فكل واحد عارف شنو له وشنو عليه عشان الحياة تمشي. في حال إذا أحد الأطراف أخل في هذا الاتفاق، أن في من يردع ويردع القانون، فإحنا ما نوصل إلى هذه المرحلة. في النهاية اللي يهمنا بالدرجة الأولى مصلحة الأبناء.
1: نعم. طيب أستاذ عبير، الحين مع التطور والتكنولوجيا والسوشيال ميديا، يعني أعتقد الحين الأبناء أو اللي بيتزوج مثلا يكونون واعين عليه لدرجة كبيرة، مو مثل يعني قبل.
0: طبعا هو في وعي، بس مع كل هذا شفت هالوعي والتكنولوجيا هم في اصحاب سوء، وهم في ناس مؤثرين، وفي ناس تقلد، وفي ناس تقارن. هذه مشكلتنا، المقارنه
2: دمرت العلاقات كلها.
1: والسبب ان التواصل الاجتماعي،
0: التواصل الاجتماعي ساهم في في في توسعه هالفجوه هذه، لان كل واحد ونظرته وفي الفكرة، يعني مثل ما تقول شفت شلون فكرة، انت تشوفها بزاوية وانا اشوفها بزاوية وانت تشوفينها بزاوية، فبالنهاية انت ما تقدرين تسيطرين على افكارك، على اخلاقياتك. بالنهاية يرد لأردك على وين، لما تكونين انت انشأتي في بيئة مستقرة نفسيا واجتماعيا، حتى لو في طلاق وفي كل شيء بس مستقرين، صدقيني ما توصلين مرحلة يمكن هذا صعب انه يأثر عليك، لكن انت عايشة بالاساس بعلاقة مفككة.
2: نعم أستاذة عبير، احنا وصلنا معك لختام حلقتنا اليوم في برنامج وعي قانوني. الأمانة نشكرك جزيل الشكر، أولا على قبولك دعوة وحضورك معنا داخل الاستديو، ثانيا على هذا الكم من المعلومات المفيدة فيما يخص القانون الكويتي وقانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل. شاكر لك جدا المحامية عبير عبد المحسن مكي الجمعة، كل الشكر لك.
0: وأنا أشكركم صراحة أن أنتوا أتحتوا لي فرصة أني أنا أوصل رسالتي في اللي هو الطلاق الإيجابي والعلاقة الزوجية. يعني هذا شيء أنا أحرص وأتمنى أنه يوصل الصدى حق أكبر قدر ممكن، حتى لو إحنا فيه، حتى لو صار الحين في ناس مطلقين وفي صراع، أتمنى أن يراجعون نفسهم ويجربون، ومو غلط أن يجربون يستقرون نفسيا بالنهاية عشان الواحد يعني يتحاشى على الأمور الثانية. ويعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك، شكرا لك أستاذة عبير، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم معي قانوني. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد رشا الفهد ومحمد الشلال،
1: ومن التقديم عزيز الأستاذ وجابر عزام،
2: ومن المتابعة والتنسيق آمنة البالول،
1: ومن التنفيذ طيف العروج،
2: ومن الهندسة الإذاعية فرح بعركي.
1: وعي قانوني بإخراج حسين أشكناني.
2: في أمان الله،
1: مع السلامة.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يؤكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. باكستان تقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني يقول إن العمل جار على تنفيذ الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود صعوبات. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وحركة حماس تدعو إلى الالتزام بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيل. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: دقيقتان بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. مصر تعتزم رفع الحد الأقصى للأسهم المقترضة. سول وواشنطن تسعيان لحل القضايا العالقة بشأن خطة الاستثمار. نمو التبادل التجاري بين روسيا والصين في النصف الأول من العام. صادرات سنغافورة غير النفطية ترتفع بدعم من الذكاء الاصطناعي. اقتصاد محلي.

تسلمت شركة نقل وتجارة المواشي دعما حكوميا بقيمة 5,400,000 دينار كويتية، وذلك بحسب بيان لبورصة الكويت اليوم. وأشارت الشركة إلى أن الدعم يأتي في إطار المحافظة على استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية وما صاحبها من تحديات تشغيلية. ونوهت بأنه سيتم تسجيل المبلغ كإيرادات، وذلك في الربع الثالث لسنة 2026.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام ب 79 نقطة ليبلغ مستوى 8762 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 93 نقطة ليبلغ مستوى 8775 نقطة. وينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أستاذ محمد، حياك الله معنا في هذه النشرة الاقتصادية.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: حياك الله أستاذ محمد. في البداية نود أن نتحدث معك، وخاصة في ظل هذه المتغيرات المتسارعة، كيف تقيم الأداء العام لبورصة دولة الكويت اليوم مقارنة في الأيام السابقة؟
1: طبعا اليوم التداول في بورصة الكويت كان انعكاس واضح لضبابية الأوضاع الإقليمية في المنطقة مع انتهاء فترة الهدنة ما بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد احتمالات يعني خلينا نقول التوتر العسكري أو السياسي أو الجيوسياسي في المنطقة، وإغلاق أو تباطؤ حركة الشحن من خلال مضيق هرمز، وكان هذا منعكس على مجمل أو معظم أسواق المال الخليجية. مثل ما شفنا احنا اليوم بورصة الكويت كان هنالك فيها نوع من التذبذب في الأداء، ارتفعت السيولة نعم، لكن انعكس ذلك على انخفاض المؤشرات. قلة من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت سجلت أداء إيجابي، يمكن في السوق الأول وجدنا 4 أسهم فقط مرتفعة، لكن الميل الواضح في أسهم القطاع المصرفي والسوق الأول والخدمي كان متركز على الانخفاض والبيع، وهذا أمر طبيعي وخل مقارنة بالأجواء الإقليمية. السوق الرئيسي أيضا كان منخفضا اليوم، وبدرجة يعني خلينا نقول يمكن أكثر شوي عن السوق الأول، ولكن كان هنالك في بعض الأسهم المضاربية وقليلة التداول من ضمن قائمة الأكثر تداولا أو الأكثر ارتفاعا في السوق. وجدنا 4 من 5 أسهم شفت تداولاتها كانت محدودة وأثرت على أداء المؤشر اللي كان يعني في نوع من الضغط والتراجع. بشكل عام خلينا نقول اليوم التداول في بورصة الكويت هو انعكاس لواقع إقليمي أو أجواء إقليمية غير واضحة، فيها نسبة من التذبذب والخوف من التوترات. متى ما انقشعت هذه الأجواء وكان هنالك تصريحات، أعتقد كان هنالك تصريحات بعد إغلاق السوق ما بين الولايات المتحدة وإيران أنهم قد يكون هنالك توجه لتمديد الهدنة أو ما هو نحو ذلك، قد تنعكس على أداء البورصة في الأيام القادمة ما اتضحت الصورة أو هدأت أجواء التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
0: نعم أستاذ محمد، ذكرت في ختام حديثك عن من الممكن أن نرى مهلة زمنية جديدة ما يقارب 60 يوما على فتح وإغلاق مضيق هرمز، ولكن هذه المهلة الزمنية كيف تنعكس على بورصة دولة الكويت أو على أيضا البورصات الخليجية بشكل خاص؟
1: طبعا كل تهدئة ينعكس عليها مجموعة من المترتبات الأخرى، بمعنى أن اليوم لما يكون في هدنة فهنالك كلام أفضل أو أجواء أفضل للتصدير والاستيراد من خلال هرمز، وهو ما ينعكس على مجمل النشاط التجاري والمالي والاقتصادي في البلاد. كذلك الأجواء الهادئة تحفز المتداولين على رفع درجة مخاطرهم من يعني خلينا نقول من الودائع والأصول الثابتة إلى الأسهم والعقار وغيرها والمبادرة في الأنشطة الاستثمارية الأخرى. الهدوء الجيوسياسي محفز للتداول، محفز للاستثمار، يعطي قابلية أكثر لدى المستثمرين في تنويع خياراتهم المالية والاستثمارية. هذا من جانب، من جانب آخر يعكس جانب من حركة الإيجابية للاقتصاد والاستثمار وحركة التجارة متى ما كان هنالك أجواء يعني خلينا نقول إيجابية في المنطقة. تظل هذه الأجواء الإيجابية مرتبطة بفترة زمنية قصيرة حوالي 60 يوم أو 30 يوم، وليست حل شامل للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، اللي للأمانة ما بين الولايات المتحدة وإيران نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من تتحمل العبء دون أن يكون لها يعني خلينا نقول ذنب في هذه الحرب أو التصعيدات العسكرية.
0: نعم، بالنسبة أيضا للتصريحات الجيوسياسية ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي، كيف تراها على قرارات المستثمرين والمتداولين؟ هل هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي في ظل هذه التصاريح هو التحفظ في أخذ القرار في وجهة نظرك؟
1: يعني احنا لو نرجع منذ بداية الحرب في يوم 28 فبراير والأيام التي تبعتها في التداولات، نجد أن بورصة الكويت والبورصات الإقليمية تجاوزت إلى حد كبير مخاطر الحرب منذ بداية الأسبوع الأول. يمكن كان إذا نتابع كان في نزول يوم أو يومين، بعدين صار في تداول مرتفع وسيولة جيدة ومكاسب في بعض الأسهم والأسواق، وبعض الأسهم بالعكس ارتفعت بشكل قوي خلال الفترة الماضية. التحفظ ما هو قرار ولا الاندفاع هو القرار. أنا أعتقد أن القراءة السليمة لي الواقع الجيوسياسي مع البيانات الاقتصادية المحلية وخصوصا بيانات الشركات المدرجة في البورصة، وجدنا خلال الفترة الماضية خلال فترة الربع الثاني الذي خضع كله لفترة التوترات الجيوسياسية، وجدنا أن هنالك شركات لا سيما في القطاع المصرفي والخدمي سجلت نوع من الارتفاع في الأداء، وبعضها عكس الخسارة إلى ربح، وبعضها خرج من يعني خلينا نقول من أوضاع صعبة إلى أوضاع مريحة أو أفضل من السابق. فبالتالي ليس شرط أن تكون يعني الحرب مهددة للنشاط الاقتصادي، وهذا طبعا يعكس جودة السيولة وقوة الجانب المالي في الكويت والسيولة المتوفرة لدى القطاع الخاص وأصحاب المدخرات، كلها يعني تعطي جانب إيجابي في هذا الموضوع وانعكس على أداء البورصة في الكويت. فبالتالي ليس التحفظ هو القرار الجيد، الحصافة في القراءة المالية والاستثمارية والجيوسياسية هي التي خلينا نقول يعني ترفع من مستوى الوعي الاستثماري وترشد القرار.
0: نعم، بالنسبة أيضا يعني متابعة سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي خاصة في ظل هذه المعطيات المتغيرة ما بين حين وآخر، هل هذه المعطيات الآن أثرت على سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي في الرف، في الخفض، في الاستمرار بالنسبة لسعر الفائدة؟
1: حتى الآن في قراءات تتعلق ب عملية قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما بين التثبيت والرفع. حتى الآن لم يرفع الفائدة في الولايات المتحدة ولم تنعكس سياسات البنوك المركزية الأوروبية والآسيوية على أي رفع في هذه الفترة. وجدنا أن بشكل عام ان احنا قاعدين نتكلم عن قراءة للتضخم، والتضخم مرتفع في الولايات المتحدة، بيانات سوق العمل أيضا ليست كما يتوقعها ترامب. فبالتالي احنا قاعدين نتكلم عن مؤشرات اليوم ما بين تثبيت او رفع، واعتقد ان التوجه العام قد يرتفع ترفع الفائده مره خلال هذا العام، وتنعكس ايضا على سياسات البنوك المركزيه في مجمل دول العالم ولا سيما البنوك المركزيه الخليجيه. لكن حتى الان هذه في دائره التوقعات و قراءة المؤشرات وليس متخذ فيها قرار واضح أو يعني نهائي حتى الآن.
0: نعم، بالنسبة أيضا للمهلة الزمنية الحالية كيف يتعامل معها مثلا المستثمر المتداول، يكون بقدر الإمكان بمنطقة الأمان سواء كان في ظل هذه التصريحات، في ظل هذا التعنت الإيراني في إغلاق وفتح مضيق هرمز ما انعكس على تداعيات وانهيارات اقتصادية سواء على الجانب الإيراني أو حتى على الدول المستفيدة من هذا المضيق بشكل مباشر؟
1: يعني الحمد لله احنا كدول خليجيه لم نتعرض لانهيارات اقتصاديه الحمد لله، لا نزال في يعني بحبوحه او هامش مالي مريح الى حد كبير. من جانب اخر الجانب المهم في هذا الموضوع كيف يتصرف المستثمر في هذا الاطار؟ انا اعتقد ان هنالك مجموعه من الخيارات، اولها ان المستثمر يرفع من مستوى الوعي المالي وعيه الخاص المالي بحيث انه يقرا البيانات الماليه وهي متوفره، يقرا البيانات الخاصه بمؤتمرات المحللين وايضا هي متوفره. من جانب اخر ان يعيد تكوين محفظته الاستثماريه ما بين اسهم، خلينا نقول اسهم قياديه ثقيله في نسبة معينة ونسبة أخرى أقل تكون لأسهم متوسطة ومتوقع نموها أو متوقع أن تكون تشغيلية بالفترة القادمة، ويعني قد تكون مظلومة من السوق في فترة معينة. والشريحة الثالثة هي الأسهم المضاربية وهي التي تأخذ أقل مستوى من حيز أو نسبة المحفظة الاستثمارية ويكون فيها هامش الحركة سريع وخاطف وجني أرباح سريع، لكن الحصة الأكبر تكون منه تكون للأسهم القيادية، ثم الأسهم المتوقع صعودها المتوسطة، ثم الأسهم المضاربية. إذا ما رفع قلل مخاطره بتوزيع الخيارات ورفع من مستوى الوعي الاستثماري.

0: أقل مستويات الخسائر المتوقعة.
1: نعم، بالنسبة أيضا يعني كما تعلم تنويع مصادر الدخل أيضا يعتبر من العوامل المهمة للخروج من أي أزمة اقتصادية، سواء في الوقت الحالي أو حتى أيضا في الأيام القادمة. بالنسبة لمشروع شاهين، كيف تقرأ أهمية هذا المشروع؟ كيف تقرأ انعكاسه على الاقتصاد بالنسبة لدولة الكويت، سواء في الوقت الحالي أو حتى أيضا في الأيام القادمة؟
0: يعني احنا كثير من النقاش فيما يتعلق بمشروع شاهين، ويعني هذا المشروع الذي اعلنت عنه مؤسسه البترول الكويتيه، يجب ان نحن نفهمه في سياقه بدون تهويل او تهوين. احنا قاعدين نتكلم عن مشروع في النهايه هو من ادوات التمويل التي تبتكرها العديد من الشركات والدول، بحيث ان احنا عندنا خطوط انابيب نشغلها بشكل مباشر. لا، هذه قمنا اتجرناها لمستثمرين، وهالمستثمرين ضخوا اموال، واحنا عدنا تاجير هذه الانابيب حيث ان احنا ندفع رسوم يعني مقابل تشغيلها، وهذا امر موجود من الخيارات التمويليه المتعارف عليها، وقد يكون اقل كلفه من ادوات الاقتراض التقليديه التي ممكن ان يعني تخلق قرض من البنك او تصدر سندات. انا باعتقادي هذا مشروع يعني يفترض أن يكون في توصيف أفضل من مؤسسة البترول الكويتية، وتطرح يعني النماذج والأفكار والخيارات التي تريد أن تشغل فيها المؤسسة، ونتأمل أن يكون نجاحها يعني يقاس نجاحها بما يحققه من أهداف، وهو رفع إنتاج الكويت من النفط بحلول عام 2035 إلى 4 ملايين برميل. فإحنا يعني الحين إحنا قاعدين نتكلم عن خيار تمويلي لمشروع معين تم استغلال الأصول فيه بطريقة إن شاء الله ما هي أقل كلفة من أدوات الاقتراض التقليدية، وكل الأحوال إن احنا ننتظر ما يحقق هذا الأثر من إنجاز على مستوى تحقيق الهدف الخاص باستراتيجية مؤسسة البترول فيما يتعلق برفع الإنتاج. فبالعكس أي خطوة إن شاء الله إن احنا نتأمل أنه يكون كاملة الشفافية وفيها قدر عالي من الحوكمة لابد من الإشادة فيها في المستقبل.
1: نعم، لا شك. المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل. اقتصاد خليجي وعربي. قال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر السلمان إن العودة لأسواق الدين قد تكون مع بداية العام المقبل، ومشيرا إلى استبعاد اقتراض جديد من الأسواق العامة خلال ما تبقى من العام بعد إصدار 7 مليارات دولار في شهر مايو الماضي على 3 شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين. أعلنت شركة الإعماد الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي اليوم عزمها الاستحواذ بالكامل على مجموعة موانئ أبوظبي من خلال تقديم عرض نقدي لشراء الأسهم المتبقية في الشركة. وقالت الإعماد في بيان إنها تمتلك حاليا نحو 75.42% من أسهم مجموعة موانئ أبوظبي، ومشيرة إلى أنها تعتزم الاستحواذ على بقية رأس المال عبر عرض نقدي اختياري مشروط بسعر 6.25 دراهم للسهم. تسعى بورصة قطر للألماس إلى الاطلاع بدور محوري في ربط الدوحة بمراكز تجارة الألماس العالمية، وبتوفير بيئة موثوقة وشفافة تدعم نمو التجارة وتوسع فرص التعاون والاستثمار في قطاع الألماس والأحجار الكريمة بدولة قطر. تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر رفع الحد الأقصى للأسهم المقترضة عبر نظام الإقراض المركزي إلى 40% مع منح صلاحيات مرنة للهيئة في تحديد حدود الإقراض والاقتراض. ياسر سعد والتفاصيل.
2: في إطار القواعد الجديدة لتنظيم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى تنظيم وتطوير آلية البيع، بحيث يتضمن رفع الحد الأقصى للأسهم المقترضة عبر النظام الإقراض المالي.

0: المركزي إلى 40% من إجمالي الأسهم الحرة التداول للشركة بالبورصة المصرية، وذلك في مقابل 25% في الوقت الحالي. تطوير آلية البيع على المكشوف هدف تريد هيئة الرقابة المالية تحقيقه، خاصة وأنه سيساهم في زيادة سيولة السوق وتنشيط التداولات من خلال إتاحة سياسات تسمح للمستثمرين من الاستفادة من تحركات الأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً. الآلية الجديدة سوف تكون قاصرة على مجموعة محددة من الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك لحين وضع البورصة وهيئة الرقابة المالية معايير الاختيار لها. القواعد الجديدة تم وضع حدود قصوى لكل مقرض من أوراق مالية للإقراض، وذلك بدلا من السقف الثابت والذي يبلغ حاليا 5% من الأسهم الحرة التداول للمقرض الواحد والأشخاص المرتبطين. كما تمنح التعديلات الهيئة صلاحية تعديل نسب وقيم الإقراض والاقتراض وفق أوضاع السوق. هذا وتخفف القواعد الجديدة من متطلبات الكوادر البشرية المطلوبة داخل شركات السمسرة لمزاولة النشاط. وتأتي هذه التعديلات الجديدة بعد اجتماع مجلس الوزراء مع أطراف السوق لمناقشة تطوير آليات الاقتراض بغرض البيع وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة ودراسة طرح أسهمها للتداول مستقبلا. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: بورصات عالمية. وفي بورصة أوروبا، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، وتراجعت توقعات بشأن رفع مجلس البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. فقد صعد المؤشر ستوك 600 الأوروبي إلى مستوى 659 نقطة. وفي بورصة طوكيو، فقد تراجع المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا إلى مستوى 4184 نقطة، فيما ارتفع المؤشر نيكي إلى 225 القياسية ليغلق عند مستوى 69220 نقطة. وفي النفط ومعادن، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا إلى 89 دولارا و28 سنتا، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 67 سنتا وإلى مستوى 81 دولارا و74 سنتا للبرميل. وفي أسواق العملات، فقد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 355 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع إلى مستوى 416 فلسا، كما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 378 فلسا، فيما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين.

وفي أسواق المعادن، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4400 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر إلى مستوى 4456 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 65 دولارا و82 سنتا للأوقية، وزاد البلاتين إلى مستوى 1759 دولارا، والبلاديوم ارتفع إلى مستوى 1334 دولارا. اقتصاد عالمي. قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان إن سول وواشنطن بحاجة إلى تسويق

عددا من القضايا العالقة بشأن خطة استثمارية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة جرى الاتفاق عليها ضمن المفاوضات التجارية بين البلدين. وأوضح كيم أن المفاوضات بشأن تفاصيل تنفيذ الاستثمارات المتبقية لا تزال مستمرة، وفي وقت تواجه فيه كوريا الجنوبية ضغوطا جمركية وأمريكية وعددا من الملفات التجارية العالقة. وأضاف أن سول وواشنطن تواصل يواصلان التفاوض بشأن التفاصيل مع إبقاء هدف الإعلان عن المشروعات في نهاية شهر أغسطس الجاري قائما. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي تسارع نمو أسعار المنتجين الصناعيين خلال شهر يوليو الماضي لتسجل أعلى مستوى لها، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة تصل إلى 1.6% على أساس سنوي، مدفوعا بشكل رئيسي بتسارع نمو أسعار الصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 3.2%. قال السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هانوي إن حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا ارتفع بنسبة تصل إلى 26% على أساس سنوي ليبلغ إلى مستوى 159 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. مستمعينا الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

أعزائنا المستمعين، حان الآن موعد أذان المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

تخيل صالونا أدبيا واحدا استمر في الانعقاد كل ثلاثاء دون انقطاع يذكر ل25 عاما متواصلا، يجتمع فيه كبار الكتاب والشعراء ومفكري العصر بأكمله، من طه حسين إلى أحمد شوقي إلى عباس محمود العقاد، وتديره امرأة واحدة بحضورها وثقافتها وحدها، في زمن كانت فيه المرأة العربية لا تزال تخطو خطواتها الأولى نحو التعليم والحضور العام. ولم يكن هذا الصالون مجرد تجمع اجتماعي عابر، بل أصبح لعقدين ونصف مركزاً حقيقياً لحركة الفكر والأدب، تناقش فيه أهم القضايا الثقافية والاجتماعية لعصر النهضة بحضور نخبة لا مثيل لها من العقول العربية آنذاك. إنها مي زيادة، الأديبة الفلسطينية اللبنانية التي عاشت في القاهرة وأتقنت 9 لغات وكتبت في أبواب متعددة من الأدب والفكر، وأسست أشهر وأطول صالون أدبي عرفه الشرق العربي في العصر الحديث. وقبل أن نفصل في حياة مي زيادة، دعونا نتساءل لماذا يستحق اسم امرأة أدارت صالونا أدبيا دون أن تشغل منصبا رسميا أو تصدر تشريعا أو تقود حركة سياسية أن يذكر إلى جانب كبار مؤسسي الفكر والأدب في عصر النهضة العربية؟ والإجابة تكمن في أن مي لم تكن مجرد مضيفة اجتماعية، بل كانت أديبة وكاتبة ومترجمة وباحثة بحق. أنتجت عشرات المقالات والكتب، ودافعت بقلمها عن حق المرأة في التعليم والمشاركة الفكرية، وأدارت في الوقت نفسه حواراً فكرياً واسعاً بين أبرز عقول عصرها. وهذا الجمع النادر بين الإنتاج الأدبي الشخصي وبين صناعة فضاء فكري جماعي هو ما يمنحها مكانتها الفريدة في تاريخ النهضة العربية الحديثة. ولدت مي زيادة واسمها الأصلي ماري إلياس زيادة في 11 من فبراير عام 1886 في مدينة الناصرة بفلسطين لأب لبناني يدعى إلياس زيادة، كان معلماً وصحفياً صاحب جريدة المحروسة، ولأم من أصل سوري ولدت في فلسطين. وهذا المزيج من الانتماءات الجغرافية الثلاث اللبنانية والفلسطينية والسورية شكل خلفية مبكرة لشخصية عابرة للحدود الضيقة، لم ترى في نفسها يوماً محصورة داخل هوية إقليمية

واحدة، بل انفتحت منذ صغرها على أفق عربي وإنساني أوسع. وهذا الانفتاح المبكر انعكس لاحقاً بوضوح في ثقافتها المتعددة وفي أسلوبها الفكري المتحرر من التعصب الضيق بكل أشكاله. تلقت مي تعليمها الأول في لبنان في مدارس تحرص على تدريس اللغات الأجنبية إلى جانب المواد التقليدية، ثم انتقلت مع أسرتها إلى القاهرة عام 1907، حيث عملت في بداية إقامتها بتدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية قبل أن توسع دائرة اهتمامها لتشمل دراسة الألمانية والإسبانية والإيطالية أيضاً. ولم تكتفي مي بإتقان اللغات الأجنبية، بل بذلت جهداً موازياً في إتقان اللغة العربية والتعبير بها بفصاحة ودقة، وتابعت لاحقاً في الجامعات المصرية دراسة الأدب العربي والتاريخ الإسلامي والفلسفة، وهذا الجمع بين ثقافة غربية واسعة وتأصيل عربي متين هو ما مكنها من أن تكون جسراً حقيقياً بين عالمين ثقافيين، لا مجرد ناقلة معرفة من طرف إلى آخر. اختارت ماري إلياس زيادة لنفسها اسماً أدبياً مختصراً وهو مي، وهو الاسم الذي اشتهرت به لاحقاً في الأوساط الأدبية العربية كلها، وكتبت في بداية مسيرتها تحت أسماء مستعارة متعددة قبل أن تستقر نهائياً على هذا الاسم القصير الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ الأدب العربي الحديث. وهذا الاختيار لاسم أدبي مختلف عن الاسم الرسمي كان شائعاً بين كثير من الكاتبات العربيات في تلك الحقبة، إذ كان النشر باسم صريح كامل قد يعرض الكاتبة لتحيز اجتماعي أو نظرة نمطية تقلل من قيمة إنتاجها الفكري، فوفر الاسم المختصر مساحة أكبر من الحرية للتعبير عن الأفكار دون أن تحجبها خلفية اجتماعية أو عائلية معينة. تعد مي زيادة من أندر الشخصيات الأدبية العربية إتقاناً للغات الأجنبية، إذ أجادت العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية إلى جانب معرفتها باللاتينية واليونانية والسريانية، وهو مستوى من التعدد اللغوي نادر حتى بين كبار المثقفين الرجال في عصرها، فضلاً عن امرأة تعيش في مجتمع كانت فرص تعليم المرأة فيه محدودة جداً. وهذا الإتقان اللغوي الواسع لم يكن زينة ثقافية شكلية، بل أداة عمل حقيقية استخدمتها مي في الترجمة والقراءة المباشرة لأعمال أدبية وفكرية أوروبية لم تكن متاحة بعد للقارئ العربي، مما جعلها من أوائل من نقلوا أفكاراً ونصوصاً غربية حديثة إلى القارئ العربي في دور تنويري لا يقل أهمية عن دورها في إدارة صالونها الأدبي الشهير. في 24 من أبريل عام 1913، وقفت مي لأول مرة أمام جمهور واسع في بهو الجامعة المصرية لتلقي كلمة نيابة عن الأديب المهجري جبران خليل جبران ضمن حفل تكريم للشاعر خليل مطران. وفي ختام كلمتها وجهت دعوة مفاجئة لحضور صالون أدبي أسبوعي في منزلها، ولاقت هذه الدعوة تشجيعا كبيرا بين الحاضرين في تلك الأمسية، فبدأ منذ ذلك اليوم يجتمع في بيتها كل ثلاثاء من كل أسبوع نخبة من المهتمين بالفكر والأدب، لتنطلق بذلك واحدة من أهم التجارب الثقافية في تاريخ النهضة العربية الحديثة، من مجرد دعوة عفوية ألقيت في ختام كلمة تكريمية.

استمر صالون مي المعروف بندوة الثلاثاء في الانعقاد قرابة 25 عاماً متواصلة. لم تتغيب مي عن استقباله إلا في حالات طارئة كالمرض أو السفر، وهذا الاستمرار الطويل يجعله بحسب كثير من المؤرخين أطول فترة عرفها صالون أدبي واحد في الشرق أو الغرب. وكان صالون مي فريداً من نوعه في مصر، كونه الصالون الأدبي الوحيد آنذاك الذي تديره امرأة وتستقبل فيه ضيوفاً من الجنسين معا، في خرق واضح للأعراف الاجتماعية السائدة في تلك الحقبة. وقد اختارت مي أثاث صالونها بنفسها، وعلقت في صدره أبياتا من الشعر العربي القديم.

تدعو إلى حسن الأدب في القول وصون الأعراض، عاكسة بذلك ذوقا رفيعا يجمع بين الانفتاح الفكري والتمسك بقيم الحوار المهذب. حرصت ماي على أن يظل صالونها فضاء أدبيا وفكريا بالدرجة الأولى، بعيدا عن الانحياز الحزبي أو التعصب الطائفي أو الجدل السياسي الضيق، رغم أن مصر شهدت في العشرينيات والثلاثينيات معارك فكرية وسياسية عديدة. فلم تكن ماي في عزلة عن هذه المعارك، لكنها فضلت أن يبقى صالونها مساحة حوار مفتوحة لا منبرا لطرف بعينه ضد آخر. ووصف الأديب طه حسين هذا الصالون بأنه كان صالونا ديمقراطيا بالمعنى الحقيقي للكلمة، مفتوحا لكل من يحمل فكرا أو موهبة، لا يقتصر على من بلغوا مقاما اجتماعيا مرموقا فحسب. وهذا الانفتاح هو ما جعل الصالون يجمع بين أعلى مراسخة وأدباء ما زالوا في بداية مسيرتهم، في مزيج نادر أثر الحياة الثقافية والمصرية والعربية طوال تلك العقود. وضم صالون ماي على مدى سنوات طويلة نخبة واسعة من أبرز علماء الفكر والأدب العربي في القرن العشرين، من بينهم الشاعر أحمد شوقي والشاعر خليل مطران والأديب طه حسين والكاتب عباس محمود العقاد والمفكر أحمد لطفي والكاتب سلامة موسى، إلى جانب أسماء أخرى كثيرة من رواد النهضة الفكرية في تلك الحقبة. وكان حديث ماي في صالونها دائماً باللغة العربية الفصحى رغم إتقانها لغات أجنبية عديدة، وهذا الإصرار على الفصحى في فضاء حواري راق يعكس اعتزازها العميق بلغتها الأم ورغبتها في أن يكون هذا الصالون منارة للفصاحة العربية في زمن كانت فيه اللغة العربية الفصحى تواجه تحديات حقيقية أمام اللهجات المحلية واللغات الأجنبية المنتشرة في أوساط النخبة. لم تكتفي ماي بأن تكون امرأة استثنائية بذاتها، بل كرست جزءاً كبيراً من قلمها للدفاع عن حق المرأة العربية في التعليم والمشاركة الفكرية والاجتماعية، في وقت كانت فيه هذه المطالب لا تزال في بداياتها الأولى داخل المجتمعات العربية، وكتبت مقالات وأعمالاً تحث المرأة على البحث عن غاياتها الخاصة لا الاكتفاء بالأدوار التقليدية المرسومة لها مسبقاً، وكانت من أوائل من كتبوا سيرا موثقة لنساء عربيات رائدات سبقنها في مجالات الفكر والأدب، مبرزة بذلك أن حضور المرأة في الثقافة العربية لم يبدأ معها هي شخصيا، بل له جذور تاريخية أعمق تستحق التوثيق والإحياء. وهذا الوعي التاريخي بمساهمات المرأة السابقة يظهر نضجا فكريا يتجاوز الدفاع العاطفي المجرد عن قضية المرأة إلى تأسيس معرفي موثق لهذا الحضور عبر التاريخ. ألفت ماي كتباً توثق سيرة نساء عربيات بارزات سبقنها، من بينهن الأديبة المصرية عائشة التيمورية التي تناولت ماي سيرتها في كتاب مستقل، مقدمة من خلاله نموذجاً مبكراً لامرأة عربية جمعت بين الشعر والفكر والدفاع عن قضايا مجتمعها في القرن التاسع عشر. وهذا الاهتمام التوثيقي بسير نساء سابقات يظهر أن ماي لم تكن تنظر إلى نفسها كحالة استثنائية منعزلة، بل كحلقة في سلسلة طويلة من النساء العربيات اللواتي أسهمن في الحياة الفكرية عبر العصور. وهذا الوعي بالاستمرارية التاريخية أضفى بعداً أعمق على كتاباتها النسائية، تجاوز الدفاع الآني عن حقوق معاصرتها إلى بناء ذاكرة تاريخية متكاملة لحضور المرأة في الثقافة العربية. تميز أسلوب ماي الأدبي بحساسية شديدة في اختيار الفكرة والكلمة معا، بحيث ينسجم المعنى مع الإيقاع اللغوي في تناغم يعكس ذوقا فنيا رفيعا، وجمعت في كتاباتها بين العمق الفكري والرقة العاطفية دون أن يطغى أحد الجانبين على الآخر بصورة تفقد النص توازنه. وتناولت ماي في مقالاتها وكتبها موضوعات متنوعة من التأملات الوجدانية في النفس البشرية والحياة إلى القضايا الاجتماعية والفكرية الكبرى، إلى جانب ذلك كتبت في النقد الأدبي مقدمة قراءة لأعمال معاصريها بأسلوب يجمع بين الذوق الفني والصرامة الفكرية.

0: وهذا التنوع في الموضوعات يعكس ثقافة موسوعية حقيقة، لا مجرد موهبة أدبية محدودة النطاق. توفيت ماي زيادة في القاهرة عام 1941 تاركة وراءها إرثاً أدبياً وفكرياً غنياً وذكرى صالون أدبي فريد جمع لربع قرن كامل أهم عقول عصر النهضة العربية في تجربة لم يتكرر مثلها بالطول والاستمرارية في تاريخ الصالونات الثقافية العربية اليوم. ماي زيادة، الناصرة والقاهرة، أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أسست أشهر صالون أدبي عرفه الشرق العربي، ودافعت بقلمها عن مكانة المرأة في الفكر والثقافة، تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: حل ودل، برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. حل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. جوزيف ليستر والتعقيم في الجراحة. حين صار الجرح أقل خوفا،
1: كان دخول غرفة الجراحة في زمن مضى أشبه بعبور باب شديد القسوة. لم يكن الخوف من الألم وحده، بل من شيء خفي يتسلل إلى الجرح بعد العملية فيحول النجاة إلى خطر. وفي تاريخ الطب يبرز اسم جوزيف ليستر، الجراح البريطاني الذي ارتبط اسمه بتطوير أساليب التعقيم ومقاومة العدوى في العمليات الجراحية، مستفيدا من فهم جديد لدور الجراثيم في المرض.
0: لم يكتفي ليستر بأن يكون جراحا ماهرا بيده، بل أراد أن يفهم لماذا يموت بعض المرضى بعد أن تنجح العملية نفسها. ومن هنا بدأ يسأل عن الجرح والهواء والأدوات والضمادات وما لا تراه العين من أسباب الخطر.
2: يا أغنس، لا يغادرني وجه ذلك المريض. كانت العملية ناجحة. ومع ذلك جاء الالتهاب بعد أيام، كأنه عدو ينتظر خلف الباب.
0: أراك تحمل تعب المرضى في قلبك أكثر مما يظهر على وجهك يا جوزيف.
2: لأنني لا أستطيع أن أقبل أن نفتح الجسد لننقذ صاحبه، ثم نترك للعدوى طريقا لتأخذه منا.
0: لكن الجراحين اعتادوا أن يروا الالتهاب بعد العمليات، كثيرون يعدونه قدرا من أقدار الجراحة.
2: وهنا يبدأ الخطر. حين نعتاد المصيبة نتوقف عن سؤالها. لا أريد أن أسمي العدوى قدرا قبل أن أفهم سببها.
0: هل تقصد أن هناك شيئا يدخل إلى الجرح؟
2: هذا ما أظنه. لقد قرأت أفكار باستور عن الكائنات الدقيقة وعن دورها في التخمر والفساد. وإذا كانت كائنات صغيرة تفسد المواد، فلماذا لا تكون سببا في فساد الجروح؟
0: لكنها لا ترى.
2: كثير من الحقائق لا ترى مباشرة. نحن لا نرى الريح، لكننا نرى أثرها في الأشجار.
0: وماذا ستفعل؟
2: سأحاول أن أضع بين الجرح وهذه الكائنات حاجزا، مادة تقتلها أو تمنع وصولها.
0: أي مادة؟
2: حمض الكربوليك، استخدم في تطهير، وأنا أفكر في استعماله مع الجروح والأدوات والضمادات.
0: ألا تخشى أن يرفض زملاؤك ذلك؟
2: سيرفض بعضهم، نعم، فالعادات في المستشفى أقوى من الأدوات أحيانا.
0: والمرضى؟
2: المرضى لا يحتاجون إلى جدالنا، يحتاجون إلى أن يعيشوا.
0: رائحة الحمض قوية.
2: أعرف، وليست الطريقة مريحة، لكنها قد تكون طريقا إلى غرفة جراحة أقل موتا.
0: هل ستغسل الأدوات به؟
2: سأضعه على الضمادات وأحاول أن أحمي الجرح من التلوث. أريد أن يدخل المريض العملية دون أن يأخذ معه إلى الجرح أعداء لا نراهم.
0: كم يبدو الأمر بسيطا بعد أن تقوله.
2: كل فكرة عظيمة تبدو بسيطة بعد أن تفهم. الصعوبة في أن نصل إليها وأن نقنع الناس بها.
0: وماذا لو نجحت؟
2: سيتغير معنى الجراحة. لن تكون مهارة القطع والخياطة وحدها كافية، بل ستصبح النظافة والتعقيم جزءا من حياة الجراح.
0: وكأن يد الجراح يجب أن تكون أمينة قبل أن تكون ماهرة.
2: نعم، المهارة التي لا تراعي ما لا يرى قد تؤذي وهي تظن أنها تنقذ.
0: يا جوزيف، هل تظن أن الناس سيصدقون أن شيئا صغيرا لا يرى يمكن أن يقتل إنسانا قويا؟
2: سيصدقون حين يرون النتائج، حين تقل الالتهابات وتلتئم الجروح ويخرج المرضى من المستشفى أحياء. سيصبح الدليل أبلغ من الخطبة.
0: لكن الطريق إلى تغيير الطب طويل.
2: كل تغيير في الطب يبدأ بمريض واحد. إن أنقذت مريضا صار ذلك سؤالا للآخرين، لماذا نجا هذا؟
0: وهل ستنشر نتائجك؟
2: يجب أن أفعل. المعرفة التي تبقى في غرفة واحدة لا تكفي. إن كانت الطريقة نافعة فلا بد أن تصل إلى كل غرفة جراحة.
0: هذا يشبه التلغراف في الطب.
2: كيف؟
0: الفكرة النافعة يجب أن تسبق المسافة أيضا، أن تصل إلى الأطباء قبل أن يموت مرضى كان يمكن إنقاذهم.
2: ما أجملك حين تجعلين الرحمة أسرع من العادة.
0: وأنت تجعل النظافة علما لا مجرد مظهر.
2: النظافة هنا ليست أناقة بل حياة. الأداة غير النظيفة قد تحمل خطرا أكثر من شفرة الجراحة نفسها.
0: أشعر أن هذا سيغير علاقة الناس بالمستشفى.
1: هكذا صار الجرح أقل خوفا حين دخل التعقيم إلى عالم الجراحة، وتحولت مقاومة العدوى

0: من رجاء غامض إلى منهج عملي. ولم يكن أثره ليستر في أداة واحدة، بل في تغيير نظرة الطب إلى النظافة والجراثيم والوقاية.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكر قد يكون العدو خفيا لكن العلم يكشف أثره، ومن احترم ما لا تراه العين حفظ ما هو أعز من كل شيء، حياة الإنسان. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
3: نجم الكرة الكويتية عبد العزيز العنبري. العنبري أحد ألمع نجوم الكرة الكويتية الذين اتحدوا في صنع أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. نجوم أبدعوا في الوصول إلى القمة بعد تحقيقهم لعدد مهم من الألقاب والكؤوس في رياضة هي الأكثر شعبية ومتعة، إنها الساحرة المستديرة محبوبة الجماهير، كرة القدم. تألق فيها عبد العزيز العنبري الملقب بالمخلص بشكل رائع في مختلف البطولات التي خاضها بقميص المنتخب الأزرق، فهو الجناح الطائر لمنتخب الكويت، صاحب القدم اليسرى الساحرة. معظم أهداف العنبري سواء مع المنتخب الكويتي أو مع نادي الكويت الرياضي كانت أهدافا جميلة وفنية تمتع من يشاهدها، فهي إما مقصية أو بعقب القدم أو من تسديدة بعيدة عن المرمى أو غيرها. هو القائد المحبوب، صاحب الشخصية القيادية الرائعة في المنتخب والفريق، منقذ الأزرق في اللحظات الحرجة. فكم من هدف حاسم أخرج به المنتخب الكويتي من وضعية حرجة في الدقائق الأخيرة لمباريات كثيرة وفي بطولات مختلفة. بعد مشاركة العنبري في العديد من البطولات المحلية والدولية وبعد تحقيقه لجملة من الأهداف الرائعة والفريدة، وبعد اختياره في منتخب نجوم العرب وأيضا ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم آسيا، أعلن عبد العزيز العنبري اعتزاله اللعب دوليا في عام 1986 بعد تتويجه مع المنتخب الأزرق بالكأس الخليجية الثامنة، ونظمت مباراة اعتزال المخلص بتاريخ 24 من فبراير لعام 1988 بين نادي الكويت من جهة وفريق مشترك من لاعبي النادي العربي الرياضي ونادي القادسية. غادر بعدها العنبري في الميادين تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. المفاجأة السرة التي جاءت عقب الاعتزال مباشرة هي اختيار العنبري ليقوم بحمل شعلة الألعاب الأولمبية.

0: لعام 1988 بسيول، وبعد اعتزاله اللعب اتجه لمجال التحليل الرياضي. نجم الكرة الكويتية المخلص عبد العزيز العنبري.
1: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
2: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا كويت. الكويت الوطن التي نراها في تفاصيل أيامنا ونحملها في قلوبنا أينما ذهبنا. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه. أهلا بكم أيها الأحبة، نلتقي على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج مساء الخير يا كويت. هذه تحيات الإعداد تأتيكم من فريد الكندري، عبد الله الميموني. أهلا بك الزميلة إسراء.
2: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم أيضا من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.

0: ومن التنسيق والمتابعة تتمنى لكم مساء هادئا. ريم المطيري.
1: وهذه أجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: مستمعي الكرام، ننطلق وإياكم وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة أهمية مواصلة العمل لتطوير آليات التنسيق والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بما يعزز دوره في حماية الأسرة ودعم استقرارها.
2: جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الدكتورة لحويلة خلال زيارتها قدية اليوم الاثنين لمتابعة سير العمل في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واطلاعها على أداء مختلف الإدارات بعد تطوير الهيكل التنظيمي ولقائها القيادات والمسؤولين لمتابعة خطط العمل ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية.
1: وشددت على أهمية التزام القيادات والموظفين بالحضور والانضباط الوظيفي ونظام البصمة، مؤكدة ضرورة تحمل المسؤولية والالتزام بالمهام الوظيفية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين.
2: وقد تابعت الدكتورة لحويلة خلال الزيارة أعمال إدارات المجلس بشكل كامل، واطلعت على آلية العمل في مراكز الإيواء والخدمات المقدمة فيها وإدارة الإرشاد الاجتماعي والنفسي، مؤكدة ضرورة المتابعة المستمرة لهذه المراكز والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها بما يوفر بيئة آمنة ومتكاملة للمستفيدين.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وفي ثاني أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، اختتم معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامجه التدريبي الصيفي لعام 2026 بتنظيم فعاليات اليوم السنوي للملصقات العلمية والبحثية، وبمشاركة 46 متدربا ومتدربة من الطلبة والخريجين الجدد في مختلف التخصصات العلمية والطبية.
2: وقال المعهد في بيان صحفي اليوم إن الفعالية تضمنت عرض ملصقات علمية تلخص المشاريع البحثية التي أنجزها المشاركون خلال فترة تدريبهم تحت إشراف نخبة من المتخصصين وبحضور المدير العام للمعهد الدكتور جاسم العباد، إلى جانب عدد من الباحثين والأطباء والموظفين.
1: وأعرب الدكتور العباد وفق البيان عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه المشاركون، مؤكدا أن البرنامج يوفر بيئة متكاملة وفرص عملية واقعية تسهم في صقل المهارات العلمية وتعزيز القدرات البحثية لدى المشاركين سواء من الطلبة أو الخريجين الجدد في بداية مسيرتهم المهنية.
2: وأوضح العباد أن برنامج التدريب الصيفي تضمن مشاريع ومبادرات بحثية متنوعة تركزت حول مرض السكري ومضاعفاته، مبينا أن الهدف من البرنامج الممتد لشهرين هو إكساب المشاركين المهارات الأساسية في البحث العلمي والكتابة العلمية والعمل ضمن فرق بحثية متكاملة.
1: وأكد التزام معهد دسمان للسكري بتوفير بيئة محفزة لتطوير الجيل الجديد من الباحثين بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، متمنيا للجميع

0: المشاركين دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية والعلمية.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: في خبرنا الأخير هذه الفقرة، اجتمع فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني أمان، اجتمع مع الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا نيما، حيث التقى وزير الأمن ووزير إدارة التطور وزير إدارة الطوارئ والتعافي مارك ميتشل والرئيس التنفيذي للوكالة ديف جاون للاطلاع على التجربة النيوزيلندية في إدارة الطوارئ والكوارث.
0: وقال أمان في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الفريق تعرف خلال زيارته إلى نيوزيلندا على آليات الرصد والتنسيق الوطني والإنذار المبكر، إضافة إلى منهجيات تقييم المخاطر وأعداد سيناريوهات الكوارث ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة.
2: وأضاف أن الجانبين بحثا سبل تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات النيوزيلندية بما يدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الكويت.
0: يذكر أن فريق أمان التابع لمجلس الوزراء يعني بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث وبتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أحبتنا مستمرون معكم على الهواء مباشرة تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. قدم مركز الأمريكاني الثقافي البرنامج التعليمي الثقافي بعنوان الفن الإسلامي لغة الجمال، وهو برنامج تعليمي ثقافي يسلط الضوء على الفن الإسلامي بما يحمله من قيم جمالية وروحية وإنسانية، مع التعرف على تطور العمارة والزخرفة والخط العربي والفنون الإسلامية عبر العصور. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع السيد أسامة البلهان وهو مدير إدارة دار الآثار الإسلامية. دعونا نستمع لكلمته.
3: اليوم عندنا برنامج تعليمي بعنوان الفن الإسلامي لغة الجمال، هو عبارة عن برنامج تعليمي يسلط الضوء على الفن الإسلامي وإبداعاته. ودائما احنا نستهدف من هذه البرامج مجموعة من فئات المجتمع، منها فئة اليافعين اللي هي من 9 سنين إلى 14 سنة. والهدف من هذا البرنامج هو التعرف بتاريخ الفن الإسلامي وتطوره عبر السنين، نبرز القيم الجمالية والروحانية للفنون الإسلامية، تعزيز الوعي بالهوية الثقافية الإسلامية، تنمية الذوق الفني لدى المشاركين، نشجع الفئة العمرية بالاهتمام بالتراث الإبداعي. حياكم الله. احنا طبعا هذه مشاركة دار الآثار الإسلامي في صيف ثقافي 18، ودائما احنا في تجدد مستمر من ناحية البرامج التعليمية. هدفنا هو نشر الثقافة الإسلامية وتذوق المشاهدين هذه الفنون الإسلامية لمعرفة دور الفن الإسلامي وإبداعاته. احنا دائما مستمرين ان شاء الله لنهاية شهر أغسطس، دائما متجددين في برامج تعليمية وتثقيفية متنوعة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي. حياكم الله.
4: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: نجدد لكم التحية أيها الأحبة. من

ولو لمرة واحدة في حياته، قد سقط شيء ثقيل على قدميه. من منا لم يصفع بابا ولم يقم بالاصطدام بطاولة ما، خصوصا يعني أصابع الريل، هذه أكثر شيء تتعور أثناء هذه الإصابات. كذلك في النوادي الصحية، حينما تقوم بتغيير الوزن قد يسقط هذا الوزن أثناء تغييرك.

0: مع الرياضة والتمارين، قد تكون بسيطة وتتحسن بسرعة أو تحتاج إلى علاج ومتابعة حتى لا تتحول إلى مشكلة مزمنة. فما هي أكثر أسباب هذه الإصابات؟ ومتى تكون خطيرة؟ ومتى نحتاج إلى مراجعة الطبيب؟ وهل إهمال العلاج ممكن أن يسبب مضاعفات أو إعاقة؟ للحديث عن هذا الموضوع وللإجابة على كل هذه التساؤلات يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الدكتور محمد الصفي، وهو اختصاصي أول في جراحة عظام وجراحة قدم وكاحل. حياك الله دكتور محمد، يا هلا ومرحبا فيك.
1: الله يحييك ومساكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة.
0: مساك الله بالنور والسرور. إصابات القدم والكاحل كثير منا قد شاهدها وقد مر فيها، إن كان أثناء ممارسة الرياضة والتمارين ولا حتى أثناء المشي كم مرة نعك في الريل. ترى ما هي أكثر هذه الإصابات دكتور محمد كونك اختصاصي أول في هذه الجراحة؟
1: طبعا مثل ما قلت تنعكف الريل، هي التواء الكاحل هو أكثر إصابة عموما في العظام عندنا، هي من أكثر الإصابات الشائعة اللي نشوفها سواء في الرياضيين أو حتى في الناس العادية اللي قاعد تمشي وفجأة يقول أنا قاعد أمشي نزلت من الدرة يحش تعتبة حفرة بالشارع ولفت ريلي والتوت. فهذا أكثر أنواع الإصابات اللي احنا نشوفها حوالين القدم والكاحل.
0: إذن التواء القدمين هو أكثر الإصابات. دكتور أنت قلت يعني أثناء نزولك من دري ولا تعرشبت بشيء وأنت قاعد تمشي بشارع، أحيانا كأن القدم نفسها تخونك، يعني قاعد تمشي على أرض مستوية تماما وما في ولا شيء قدامك ممكن أنه يعرقل الطريق ومع ذلك تنعكف الريل، شنو السبب دكتور محمد؟
1: في الغالب الأشخاص اللي يصير معهم الشيء هذا يكون عندهم إصابات سابقة في الكاحل، وعادة الإصابات السابقة تكون مسببة تمزق في الأربطة الخارجية، فالأربطة ما تكون مشدودة وثابتة مثل وضعها الطبيعي، بتكون شوية فيها استطالة فما تمسك الكاحل. فأنت إذا ما كنت منتبه 100% على الأرض اللي أنت قاعد تمشي عليها أو مو منتبه المنطقة اللي أنت قاعد تحمل عليها وزن بريلك، ممكن ساعات مثل ما تقول تبوش أو تفلت وياك.
0: صحيح، وما هو العمل في مثل وجود هالمشكلة دكتور؟
1: طبعا احنا دائما ننصح الناس، اغلب الناس وايد نشوفها عندنا احنا في العياده لما يجون الناس العياده، الناس ان تهمل الاصابه هذه، عندها التواء الكاحل شنو انا متعود عليه، التواء كاحل شويه ثلج،
0: صحيح
1: احط لها شويه ثلج اريح لي اليوم يوم،
0: احيانا حتى بدون ثلج تحقره وتحقر الالم وهو يروح بنفسه،
1: الالم راح يروح بروحه.
0: نعم.
1: بس لا، الاصابات الكاحل مثل ما قلنا يعني التواء الكاحل ممكن ينتج عنه اصابات ساعات تكون شديدة، حتى في بعض الحالات ممكن تحتاج إلى تدخلات جراحية.
0: نعم.
1: سريعة. النصيحة اللي احنا ننصحها انه دائما اذا دامنا في ألم، خصوصا اذا كان في ألم وانتفخت الريل فيها ورم وما قدرت تتحمل وزن عليها، ما تقدر تمشي عليها، او الألم يكون المشي يكون صعب ومصاحب ألم شديد، هني لازم تروح تراجع طبيب حوادث العظام في اقرب وقت.
0: نعم.
1: لا تحقر الموضوع، لا نعم. تخليها تقول والله التواء وراح يروح الامور، لانه وايد اصابات ممكن تجي وياها.
0: ما هي العلامه الفارقه التي تجعلنا يجب ان نذهب الى الطبيب، لا يوجد هناك مجال للتراخي؟ ما هي العلامه الاولى؟ هل الانتفاخ فقط ولا في شيء ثاني قبل؟
1: الم شديد، انتفاخ، عدم القدره على تحميل وزن كامل، ووجود الالم الشديد مع المشي.
0: نعم نعم. إذن ربما يكون الألم والانتفاخ هو العلامات التي تستوجب الذهاب إلى الطبيب. دكتور محمد، عادة حينما نذهب إلى الطبيب ما هو التشخيص؟ مو كسر طبعا، يعني الالتواء شنو بالضبط علميا؟
1: مو هذا اللي بنوصل حق الناس، ان الالتواء بدل احنا نستهين فيه لازم نعرف ان الالتواء ممكن ينتج عنه تمزق في الأربطة، ممكن ينتج عنه تمزق في الأوتار، ممكن ينتج عنا إصابات غضروفية داخل المفصل، وممكن يوصل لمرحلة كسر في الكاحل أو في القدم نفسها.
0: نعم. وفي حال الوصول إلى الكسر في الكاحل، هل هو من الكسور التي سهل أن تجبر دكتور محمد؟
1: هني يعتمد، عشان كذا احنا دائما ننصح الناس أن تروح طبيب الحوادث إذا كانت تحتاج أشعات، تسوي الأشعات اللازمة، وهذا شيء طبعا يتقرر عن طريق الدكتور اللي عمل الفحص الكلينيكي. وفي بعض الكسور اللي حوالي منطقة الكاحل وحوالي القدم اللي ممكنها تحتاج تدخل جراحي على حسب. نعم. طبيعة الكسر، كم. نعم. كسر موجود، ساعات يكون أكثر من كسر بنفس الإصابة.
0: نعم. ما الذي قد يسبب يعني هذا الألم الشديد وهذه الكسور العميقة؟ أكيد مو التواء الكاحل أثناء المشي وفقط، يعني لابد بأن يكون هناك حادث معين.
1: حتى الالتواء البسيط، في ناس تقول انا قاعد امشي

0: هو تريلي وحسيت بألم شديد. الالتواء نفسه ممكن يؤدي إلى كسر، لأن ساعات الالتواء اللي يصير ممكن شخص يسقط ويطيح على ريله، فالوزن مال الجسم كله يجي على
1: صحيح
0: مفصل الكاحل أو على القدم نفسها،
1: صحيح.
0: فهذا ممكن يؤدي إلى كسور في العظم.
1: يعني حتى الالتواء البسيط الاعتيادي اللي احنا كلنا نمر فيه قد يتسبب في مثل هذه
0: بالضبط.
1: المشكلة. هذا هو كلام دكتور محمد الصفي ضيفنا، اختصاصي أول جراحة عظام وجراحة قدم وكاحل. نذهب إلى موضوع الرياضة. ذكرت في مقدمة حديثي دكتور أن بعض الأشخاص أثناء تغييرهم للوزن في النادي الرياضي يسقط هذا الوزن بكل ما يحمله من قوة على قدميهم، الألم كبير إلا أنه يحتمل، يعني هل أيضا في مثل هذه الحالة يجب أن أراجع الطبيب دكتور؟
0: أكيد هالحالات هذه ضروري صراحة، لأن ساعات مثل ما قلنا الوزن، وجود الوزن طايح حمل كبير على القدم نفسها ممكن يسبب كسور، ممكن يسبب إصابات شديدة في الأنسجة. ساعات في ناس يجون حتى من غير جروح يكون في عنده قطع في الأوتار من الإصابة اللي صارت.
1: نعم. وشنو التمارين أو الرياضات اللي ممكن تسبب هذه الحوادث دكتور؟
0: يعني عموما اصابات الكاحل، الاصابات اللي حوالين الكاحل عاده او اكثر شيء نشوفها في الرياضات اللي تتطلب تغيير المفاجئ في حركه الجسم، مثلا كره القدم،
1: نعم.
0: الالعاب الجماعيه كره القدم،
1: نعم.
0: اليد، الطائره، الالعاب والتمارين اللي فيها جنب وارتكاز على
1: نعم.
0: على على القدم نشوفها وايد في لاعبين التنس
1: صحيح.
0: والبادل الحين هالايام، هذه الناس كلها تلعب بادل، فوايد قاعد نشوف الاصابات مع هالنوع من الرياضات.
1: صحيح، خصوصا يعني يلعبون كرة قدم، كرة قدم الشوارع على تحدث وليس بشكل محترف، دائما تشوفهم لافين ريلهم، يعني دائما ما يتعرضون لهذه الاصابات. عادة العلاج دكتور محمد للإصابة المتوسطة، دعنا نقول بالمتوسط، إيش كثر ياخذ يعني عشان نعرف كم من الوقت قد تتأثر حياة المصاب، يعني إن كان يلعب رياضة ولا إن كان عنده مسؤوليات أخرى، إيش كثر يطول الموضوع؟
0: تمام، هو يعتمد على نوع الإصابة، بس إذا احنا بناخذ الإصابة الأفرج تقريبا واحد حاش التواء في الكاحل وسببت الإصابة هي الإصابة حق الأربطة الخارجية أو تمزق في الأربطة الخارجية، عادة ما أنه يحتاج جراحة نريح فيها الكاحل عن طريق الجبس أو البوت مدة تتراوح بين الأسبوع إلى 3 أسابيع، يعتمد على حسب الورم وعلى حسب الألم اللي موجود وعلى حسب شدة الإصابة.
1: الأمور طيبة يعني أقل من شهر يعني نقول.
0: إن شاء الله. نعم. بس الشيء اللي أغلب الناس تهمله أن احنا من نشيل الجبس أو البوت لازم نسوي علاج طبيعي، وهذا شيء وايد ناس تهمله وما تسويه، وهذا اللي قد يؤدي إلى آلام مزمنة والتهابات مزمنة في مفصل الكاحل.
1: نعم. ولكن منطقة الكاحل منطقة صغيرة جدا دكتور محمد، نحن لا نستهين بالألم الذي قد تسببه هذه المنطقة الصغيرة، ولكن هل يحتاج إلى مراجعة طبيب متخصص العلاج الطبيعي ولا ممكن يسويه في البيت هذا العلاج الطبيعي؟
0: احنا دائما نقول في بداية العلاج الطبيعي الأفضل أن يصير عن طريق مختص.
1: نعم.
0: والسبب واحد، لأن احنا راح نحتاج نستمر على العلاج الطبيعي تقريبا لمدة أسابيع معدودة، من 4 إلى 6 أسابيع تقريبا على حسب نوع الإصابة وشدة الإصابة، ولكن في البداية نراجع مع الأخصائيين الطبيعيين على أساس أن في بعض الأجهزة مو متوفرة عندنا في البيت موجودة عند العلاج الطبيعي.
1: نعم.
0: وفي تمارين معينة لازم نسويها بطريقة مدروسة، صعب ان الواحد يسويها من نفسه في البيت.
1: نعم.
0: وفكرة العلاج الطبيعي ان احنا يعطونا التمارين هذه ويعلمونا شلون نسوي التمارين هذه واحنا بعدين نقدر. نعم. نستمر فيها في البيت
1: حتى وان كانت يعني منطقة صغيرة كالقدم او الكاحل. هل هناك فئات معينة دكتور محمد الاستشاري في جراحة العظام وايضا جراحة القدم والكاحل، هل هناك فئات معينة تتسبب للكسور اكثر؟ يعني ما اتحدث عن لعيبة كرة ولا رياضيين، اتحدث عن فئات عمرية، فئات جنسية، هل هناك أشياء معينة؟
0: طبعا كبار السن بحكم أن مع العمر ممكن يصير فيها شاشة في العظام، فحتى الإصابات اللي أقل شدة ممكن أنها تؤدي إلى كسور في الكاحل مثل ما قلنا.
1: نعم.
0: فالفئات هذه تكون معرضة أكثر حق الإصابات العظمية والكسور أكثر من إصابات التواءات الأربطة.
1: والأطفال؟
0: الأطفال نفس الشيء في البداية، الأطفال بعمر خلينا نقول إحنا لعمر 10 سنين أو 12 سنة نوعا ما الأربطة تكون أقوى من العظم، فعادة لما يصير فيه التواء عادة يسبب فيه كسور في العظم أكثر من أنه هو يأثر على الأربطة ويصير فيه عندهم تمزق في الأربطة.
1: شنو الأسهل دكتور؟ الأثنين يعني مؤلمين جدا، ولكن ما هو الأصعب؟
0: الأصعب كعلاج يعني.
1: أي نعم، كعلاج وكتحمل أيضا يعني.
0: يعني الألم واحد، الألم واحد يعني يعتمد الألم مال العظم عادة ما يكون شوية أكثر شدة من الألم الأربطة وتمزق الأربطة.
1: نعم
0: ولكن من ناحية العلاج كعلاج، كل كسر أو كل إصابة حق الأربطة يختلف مدة العلاج فيها.
1: نعم
0: مثل ما قلنا في بعض الحالات ممكن تحتاج تدخلات جراحية من ناحية الكسور،
1: نعم.
0: أما الأربطة في الغالب أغلب حالات الأربطة احنا نبدي في العلاج التحفظي، وممكن في بعض الحالات قد تحتاج إلى تدخلات جراحية مستقبلا.
1: ما هي الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية مستقبلا دكتور محمد؟
0: الحالات اللي تحتاج جراحة هي الحالات اللي بلشنا معاها العلاج صح عن طريق الجبس والبوت والعلاج الطبيعي، ولكن مع الالتزام بالعلاج الطبيعي والتمارين صار في عندنا التواءات متكررة أو آلام مزمنة في مفصل كاحل.
1: نعم، إذن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة لمشاكل القدم والكاحل. كبار السن ربما يعني تصاب أوتارهم أو الأنسجة يعني اللي تحدث عنها ضيفنا الكريم دكتور محمد، ولكن الأطفال قد تكون هذه الأوتار أقوى، ولكن بالنسبة لعظامهم فهي أقل قوة وقد تتعرض للكسر. هل وجود مشكلة في القدم، مشكلة يعني مع الولادة كالقدم المستوية الفلات فوت دكتور محمد أو غيرها من المشاكل، هل تتسبب بهذه الإصابات ولا ما لها شغل؟
0: طبعا وجود الفلات فوت كفلات فوت ما يزيد من احتمالية الإصابات المتعلقة بالتواءات الكاحل، ولكن في نقطة هنا وايد مهمة لازم ننبه عليها، أن الفلات فوت ما يعتبر مرض.
1: نعم.
0: الفلات فوت هو طبيعة شكل القدم.
1: نعم.
0: في وايد ناس عندها فلات فوت، وتقريبا وجود الفلات فوت في مجتمعنا احنا نتكلم تقريبا من 20 الى 30% من الناس عندها،
1: ولكن المصابين
0: ولو
1: بهذا
0: متدرج
1: الشيء
0: يعني
1: دكتور محمد يعانون أثناء المشي، يعني تشوفهم يتألمون أحيانا، تشوفهم يشتكون.
0: البعض وليس الكل، هذا اللي نبي نوصله. مو
1: نعم.
0: كل واحد عنده فلات فوت لازم نروح نعالجه ونقول له ترى عندك فلات فوت لازم تعالج.
1: نعم.
0: اللي عنده فلات فوت ويمكن يكون الفلات فوت وياه مؤلم او يكون مزعج يتعبه مع المشي مع الرياضة، هذيل الأشخاص اللي هم يحتاجون أن نبلش فيهم الخطة العلاجية.
1: وما هي الخطة
0: لكن إذا
1: العلاجية في مثل الفلات فوت؟ يعني هل أي شخص يستطيع إجراءها طالما أنه هو يعاني؟
0: لا، عادة لازم تكون مع شخص مختص، بس في الغالب الفلات فوت بداية العلاج يصير عن طريق الفرشات تكرمون اللي تنحط بالأحذية اللي
1: نعم
0: تعدل ميلان الفلات فوت،
1: نعم
0: والعلاج الطبيعي اللي يقوي العضلات الصغيرة اللي داخل القدم نفسها والعضلات اللي في الجهة الداخلية من الكاحل.
1: نعم بمناسبة ذكرك للأحذية، عسى الله يعز جميع المستمعين، يعزك دكتور. يعني الحين قاعد نشوف احنا براندات أشكال ورناد، يعني بعضها سعرها معقول بعضها سعرها غالي جدا، ولكن يعني رغم غلاء هذه الأحذية لها جمهور كبير، ويقول لك والله الغالي سعره فيه، هذا الجوتي عجيب، هذا الجوتي ما يعور نهائيا، أمشي وأسافر وأروح وأرجع، وأحسن جوتي شريته. فحتى يعني يطور ولاء، نوع من الولاء لهذه الشركة أو هذا البراند. هل فعلا يفرق سعر الجوتي دكتور في مثل حالات الإصابة وتكرارها والآلام التي قد تتسبب بها هذه الإصابات؟
0: والله هو مو سعر الجوتي كثر ما انه هي مواصفات الجوتي وانت بكلامه.
1: نعم.
0: يعني اول شيء نبلش فيه من اكثر الاحذيه اللي تسبب الاصابات هي الكعب العالي. خواتنا النساء اللي يلبسون
1: السيدة.
0: الكعب العالي ممكن
1: نعم.
0: يكونون عرضه اكثر حق الاصابات خاصه التواء الكاحل.
1: نعم.
0: بالنسبه حق الاحذيه عموما اذا كان الحذاء تكرم الدواسه اللي
1: اللي
0: داخله
1: موجودين بالسوق حاليا دكتور اكيد تعرفهم، يعني هذه
0: اشكال
1: النوعيات.
0: والوان،
1: نعم
0: اشكال والوان فيه.
1: نعم
0: بس يعني عموما اللي ننصح فيه احنا دائما تكون هي الاحذيه الرياضيه اللي تكون ناعمه من داخل، ونوعا ما يكون المداس مال الحذاء تكرم اللي على الارض يكون شويه يابس عشان يعطي سبورت حق الريل.
1: نعم
0: يعني ما يصير تاخذ مثلا تاخذ الحذاء وتلفه على بعض، مقدمه الحذاء تصير تحوش الجهه الخلفيه من الحذاء، هني هذا اللي يكون تقريبا لين ما يعطي السبورت اللي انت تحتاجه حق القدم.
1: وماذا بالنسبه للقواعد اللي فيها فوم، شيء فيه فوم، شيء فيه هواء، شيء يعني انواع كثيره، هل هذا يفرق دكتور؟
0: بالنسبه حق الناس اللي عندها مشاكل في القدم والكاحل، خاصه اللي عندها مثلا التهابات او عندها انحرافات في القدم، ممكن تحتاج انه يكون الشيء لين داخل، اللي هي مثل الفوم او الكوشن احنا نسميها اللي
1: نعم
0: داخل الحذاء،
1: نعم
0: راح تقلل من الضغط اللي صاير على القدم، بالتالي تخفف وياهم الالام اللي موجوده.
1: نعم من الممكن ان نجد احذيه باسعار مناسبه فيها كل هالمواصفات دكتور؟
0: اكيد اكيد.
1: نعم
0: مثل ما قلنا الاحذيه اشكال والوان،
1: نعم
0: مو معناته ان الجوتي غالي يعني الجوتي زين.
1: نعم، نتمنى من الجميع أن يقوم بالاختيار المناسب، وبهذه النصيحة التي قدمها الدكتور محمد، أن حتى يعني هو اختصاصي أول جراحة عظام وجراحة قدم وكاحل، يقول أن مو شرط السعر يعني معناته الجوتي مناسب عسكم الله. لذا نتمنى من الجميع أن يأخذ كل هذه النصائح وكل هذه التعليمات التي قدمها لنا ضيفنا الكريم الدكتور محمد الصفي بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الصفي، اختصاصي أول جراحة عظام وجراحة راح تقدم وكاحل، على هذا اللقاء.
0: يعطيكم العافية ومشكور على الاستضافة مرة ثانية، ونتمنى السلامة للجميع.
1: حياك الله.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: نجدد لكم التحية أحبتنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، وصلنا إلى منتصف هذا اللقاء. دعونا نتجول معكم ومع تغطياتنا تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. قدمت مكتبة الكويت الوطنية ورشة بعنوان الحكاوات الصغير، وهي من تقديم الأستاذة أنعام الهندال. هذه الورشة مستمعينا الكرام تضمنت قراءة تفاعلية لقصة قدور وبروس أو بروس، لا أعلم ما هو اسم يعني هذه الشخصية الخيالية في هذه الكتابة زميلتي إسراء، ولكننا سنتعرف على هذه التفاصيل في تغطياتنا التالية. عموما هذه القراءة تهدف إلى غرس العادات الغذائية الصحية لدى الأطفال، وعرض أهمية الحفاظ على نظافة الأسنان، وتشجيعهم أيضا على تناول الغذاء الصحي والاستماع إلى نصائح الوالدين. كما تضمنت الورشة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مثل تصنيف الغذاء الصحي وغير الصحي وغيرها من الأنشطة التي تنمي مهارات الاستدعاء. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع الأستاذة أنعام الهندال، دعونا نستمع.
1: السلام عليكم، يعطيكم العافية، معكم أنعام الهندال، مدرب معتمد ومعلمة رياضة أطفال متقاعدة. شاركت مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بورشة الحكاوات الصغير في مهرجان صيفي ثقافي. الورشة كانت عبارة عن سرد قصة للأطفال من تأليف دكتورة انتصار الهندال، تتكلم عن صحة الأسنان وأهمية زيارة طبيب الأسنان والحرص على تناول الأغذية السليمة والمفيدة للجسم. كان التفاعل جدا جميل من الأطفال وأولياء أمورهم من خلال سرد أحداث القصة ومشاركة الأطفال في أحداثها وتفاعلهم الكبير من خلال مناقشة القصة، وعمل بعض المسابقات والأنشطة اللي عززنا فيها أهمية الغذاء الصحي والغذاء المفيد، وأهمية أيضا تجنب الأطعمة الغير صحية مثل السكريات أو الوجبات السريعة أو المشروبات الغازية. كان في روح من المرح والمنافسة بين الأطفال أثناء عمل هذه المسابقات، كانت الروح الطارية روح المرح والسعادة بين الأطفال، لاحظتها يعني بشكل كبير. وأحب أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبالأخص مكتبة الكويت الوطنية على مثل هذه الفعاليات اللي كلنا نحتاجها بصراحة.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعنا الكرام، الغوص رياضة ممتعة ومغامرة جميلة، لكنها تحتاج إلى تدريب ومعرفة والتزام بقواعد السلامة، فأي خطأ تحت الماء قد تكون عواقبه خطيرة. فمن أي عمر يمكن للطفل أن يبدأ تعلم الغوص؟ وما أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها قبل النزول إلى البحر؟ وما أكثر الأخطاء التي يقع فيها المبتدئون؟ أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، وينضم إلينا ليجيبنا على هذه الأسئلة الكابتن أحمد الشهاب مدرب غوص. أهلا وسهلا فيك كابتن أحمد.
4: أهلا فيكم، حياكم الله، شكرا للاستضافة.
3: بداية دكتور أحمد، كابتن أحمد عفوا، من أي عمر يمكن أن يبدأ الطفل تعلم الغوص، وما الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الطفل؟
4: عادة من عمر 8 سنوات عندنا برنامج اسمه صانع الفقاعات، وهو برنامج مخصص للأطفال. أما بالنسبة للشروط، الأهم أنه يكون يجيد السباحة ويستوعب التعليمات اللي نعطيها مع التدريبات، والمهم أنه ما عنده مشاكل صحية.
3: نعم. كابتن أحمد، هل السباحة الجيدة تكفي لممارسة الغوص، أم أن الغوص يحتاج إلى مهارات أخرى مختلفة؟
4: السباحة شرط أساسي من تعلم الغوص، أن المهم أنه يجيد الغوص، بالإضافة إلى عندي مهارات نتعلمها خلال فترة التدريب مثل التنفس تحت الماء، استخدام المعدات، والتعامل مع الضغط والمواقف المختلفة.
3: نعم. كابتن أحمد، بالنسبة لتنفس، يعني بودي أعرف من حضرتك يعني كم يستغرق وقت ليتعلم المبتدئ موضوع التنفس ومن بعد يمارس الغوص كرياضة؟
4: هذه الله يسلمك مهارة، يعني في ناس يتعلمونها بنفس اللحظة، في ناس تاخذ معاهم وقت، كل واحد ومغدرته، لكن احنا بالمقابل ما نقدر ننزل اي شخص الماي الا لما يتقن المهارة هذه، يعني ما نقدر نقوصه بالبداية ان نخليه بمياه ضحلة، ان لما نتأكد 100% ان اتقن هذه المهارة وبعدها نكمل ونباشر تدريباتنا.
3: نعم، هل يعني تعلم تمرين التنفس بحيث أن مثلا يكتم نفسه لمدة أطول، وما هي المدة المطلوبة لكي يكون متمكن من الغوص؟
4: لا، هي مو كتم النفس، هو طريقة أخذ النفس عن طريق الفم مو من طريق الأنف،
3: عن طريق
4: هذه هي المهارة،
3: عن طريق الفم. أها،
4: اي نعم، يعني لأن لما نكون احنا مرتدين النظارة، النظارة فيها مثل ربل يكون مسكر الخشم، فالتنفس دائما يكون عن طريق الفم.
3: نعم.
4: في ناس ان الشيء جديد عليها مو عارفة ان تاخذ الهواء وتطلع الهواء عن طريق الفم، فهذه المهارة احنا ننميها لهم ونطورها لهم.
3: نعم نعم. اكثر الاخطاء التي يقع فيها المبتدئون اثناء الغوص كابتن احمد؟
4: هي الاستعجال، يعني الاستعجال هو يؤدي انه ما يخلي الغواص يشيك على معداته، ولا يخليه يشيك منو المرافق ولا بالغوصة، احنا لان في قانون عندنا بالغوص لازم كل اثنين يكونون مع بعض.
3: نعم.
4: اللي هو احنا نسميه مصطلح البادي، فمن الاستعجال ما يخليه يشيك من البادي ماله، ما يشيك على معداته، كمية الهواء عنده ما يشيك عليها من سبة الاستعجال.
3: نعم. كابتن أحمد، بالنسبة لي أول شيء يجب أن يتعلم الشخص يعني قبل ينزل إلى البحر لأول مرة بعيدا عن السباحة والتنفس،
4: يتعلم أساسيات السلامة، طريقة استخدام المعدات، وشلون يتصرف تحت الماء إذا واجهت أي مشكلة.
3: نعم. أهم المخاطر، مخاطر الغوص التي يجب أن يعرفها كل غواص حتى لو كان مبتدئ.
4: عندنا احنا في شغلات أساسية اللي هي يعني لازم احنا كل ما نعرفها، اللي هي تغير الضغط الجسم، لان احنا كل ما ننزل الضغط المحيط يتغير علينا، فضغط الجسم من داخل الجسم هم لازم نغيره. شلون؟ عن طريق في معادلة اللي هي معادلة ضغط الجسم مع الضغط المحيط. وعندنا مشاكل الأذن، شلون يتعلم يتصرف مع مشاكل الأذن. وهم عندنا في حال انه خلص الهواء اللي هو التانكي عليه شلون يتصرف، هذه الأمور كلها طبعا راح يكتسبها ويعني خلال التمارين والتدريبات اللي احنا نعطيها اياهم. وطبعا في شغلة أساسية اللي هو طريقة النزول الصحيح وطريقة الصعود الصحيح، وشنو المخاطر إذا ما سواها بالطريقة الصحيحة.
3: نعم، وشنو هي المخاطر كابتن أحمد؟
4: المخاطر يعني أنا عندي لما تنتهي الغوصة أصعد لعمق 5 متر، في عندنا شغلة نسميها وقفة السلامة، نوقف على عمق 5 متر لمدة لا تقل عن 3 دقائق. هذه إذا إحنا ما سويناها، لأن إحنا أساسا نسويها علشان نتخلص من النيتروجين الممتص خلال فترة التنفس طول الغوصة، لأن التانكي عندنا عبارة عن 79 نيتروجين و21% أكسجين.
3: نعم.
4: فاحنا طول فترة القوصة قاعد نتنفس النيتروجين، فالنيتروجين مثل انه يدش ويمتص خلال الجسم، فهذه 3 دقائق تمكننا من التخلص من النيتروجين. لكن بحال اذا طلعنا في مجال تكون فقاعات بالدم من سبة النيتروجين. فعشان احنا نتجنب هذه المخاطر نسوي وقفة السلامة، وهذه من الاساسيات اللي لازم كل قواص يعرفها، يوقف يسوي وقفة السلامة لمدة لا تقل عن 3 دقائق، يعني 3 دقائق، وفي بعض الحالات تزيد عن 3 دقائق.
3: نعم. وهذه الفقاعات يعني فيما لو ما توقف يعني شنو ممكن ينتج عنها كابتن أحمد؟
4: تنتج عنها إصابات كثيرة وتحتاج إلى مراجعة الطبيب.
3: كيف يتصرف الغواص إذا شعر مثلا بالخوف أو ضيق تنفس أو صار لأي مشكلة تحت الماء؟ شلون يتصرف؟
4: أهم شيء، أول شيء هو يحاول يسوي كنترول على خوفه. ثاني شغلة، يبلغ الزميل المرافق معه، لأن سبحان الله يعني ساعات إنه شنو يصير، إحنا أنا مثل ما ذكرت لك إنه في مرافق كل 2 يكونون مع بعض.
3: نعم.
4: فأول شيء يبلغ المرافق، وبعدين يتجهون حق المدرب. لا قدر الله زادت الحاله فيه وما قدر انه يوصل للمدرب الا المرافق يساعده يوديه حق المدرب.
3: يعني احيانا ممكن هو يكون بالحدث فيكون عنده نوع من الارتباك، ولكن الشخص الثاني ممكن يكون مسيطر من يعني خارج الموضوع بالضبط. فممكن انه يتصرف.
4: صحيح.
3: نعم.
4: صحيح.
3: أهمية فحص المعدات كابتن أحمد، معدات الغوص والتأكد من صلاحيتها قبل النزول إلى البحر، أهمية هذا الموضوع؟
4: المعدات هي الوسيلة الآمنة الأساسية تحت الماء، علشان كذي لازم احنا نتأكد ان هي شغالة بالشكل الصحيح.
3: نعم. نعم كابتن أحمد، يعني فيما لو شخص، وإحنا نسمع يعني أحيانا أشخاص يطلعون ويروحون للغوص ولكن يروحون بمفردهم، يعني هل يمكن للغواص أن يمارس الغوص بمفرده ولا في كل الأحوال يجب أن يكون مع مرافق؟
4: احنا عندنا الغوص الترفيهي ما يصير واحد يغوص بروحه، لازم كل يعني احنا لما نغوص، حتى لما نغوص مجموعة ما ننزل كلنا ونغوص، لا احنا معنا نكون مجموعة بس لازم كل اثنين يكونون مع بعض. اما ان الواحد يعني كغوص ترفيهي يغوص بروحه لا، ما يعني ما ننصح فيها وما نتمنى ان نشوفها اساسا.
3: نعم، وحصلت حوادث في هذا الموضوع يعني.
4: نعم صحيح، اساسا يعني حتى اللي بيغوص يعني الغوص اللي هو اللي يكون مو ترفيهي اللي يكون كوظيفه، في ليسن خاص ياخذه علشان يقدر يغوص بروحه.
3: نعم نعم. متى يجب أن على الشخص أن يتوقف عن الغوص ولا يخاطر بالنزول إلى البحر؟
4: إذا حس بالتعب أو بالمرض أو عادي يكون مثلا مو مرتاح نفسيا، يعني حس عنده مشكلة أو صارت له مشكلة صحية، أو مثلا عندك حالة البحر مو مستقر أو الطقس متغلب، هذه الشغلات كلها ما ننصح ان الانسان يغوص فيها او الغواص يغوص فيها.
3: نعم، حالة البحر تؤثر على اعماق البحر كابتن احمد ها؟
4: اي اكيد، يعني عندي انا تيارات بالبحر وساعات ان عواصف تصير خاصة بالبحار اللي تكون محيطات او حجمها كبير، فالتيارات تكون شديدة فيها.
3: نعم، فيما لو مثلا كان مثلا يعني في رحلة الغوص وطالعين مثلا وشخص أول مرة مثلا يصادف سمك قرش، يعني هل أنتم تعطون بعض التنبيهات في حال وجود كائنات من هالنوع وكيف يتصرفون؟
4: هو في أساسا في كورس اللي هو شلون احنا نتعامل مع أسماك القرش، في دورة كاملة متكاملة شلون نتصرف مع أسماك القرش، بس هو بشكل عام ما في ولا سمكة بالماي فيها دافع هجومي يعني على الغواص.
3: نعم.
4: إلا إذا أنت رحت ويعني تحرشت فيها أو سويت شيء يأذيها هني تهجم. يعني أبسط شيء إن لما تصادف أي مثلا سمكة قرش وأنت ما عندك أي تدريبات، شوف إحنا دائما نغوص ناحية المرجان.
3: نعم.
4: فنشوف أي مرجانة نوقف عندها بحيث إن تطوف السمكة بأمان وإحنا نكمل.
3: ولكن
4: لكن يعني بشكل عام ما في سمك هجومي.
3: نعم، احيانا نسمع كابتن احمد يعني الحركه المبالغ فيها تثير هذا النوع من الاسماك، حق يعني
4: صحيح.
3: اها يعني ممكن الارتباك ممكن ياثر
4: بالخطر.
3: اها اوكي،
4: لان انا يعني مثل ما توني قلت ان ما تحرشنا ولا حسسناهم بالخطر.
3: نعم.
4: لان بالنهايه هو ما راح يميز شنو هذا الكائن، هل هو انسان او هل هو يعني سمكه، الا اذا حس بالخطر. الحركه الزايده او المبالغه بالردة الفعل تحسس السمكه ان لا، في شيء خطا يعني شيء مو طبيعي. اما ان من احنا نوخر عن طريقها مثلا، او ان يعني الليفل اللي هي غايصه فيه احنا نصعد او ننزل عنه، ما راح تجينا باذن الله، والحافظ الله باذن الله.
3: الحافظ الله. كابتن احمد نصيحه، والنصيحه الأهم

0: التي تقدمها لكل شخص يريد أن يبدأ الغوص بطريقة آمنة وصحيحة؟
1: أهم شيء ياخذ تدريباته من مدرب معتمد وتعلم الأساسيات بشكل صحيح والالتزام بالسلامة.
0: نعم
1: لأن الغوص متعة. خلونا نستمتع وإحنا بأمان.
0: نعم وأيضا الارتياح للمدرب صح؟ يعني يكون في بينهم يحس أنه مثلا قادر يتعاطى مع هذا المدرب وياخذ تعليمات ويفهم له، أعتقد هذه أمر مهم بالنسبة للمتدرب.
1: أكيد الثقة بين المدرب والمتدرب شيء أساسي. إذا أنا يعني خاصة مجال الغوص، يعني إذا أنا مو مأمن حق المدرب اللي بيدربني، شلون أنا بقدر أنزل معاه وأغوص معاه؟ وخاصة إحنا نعرف إن البحر ما في قشمرة.
0: نعم
1: شيء يعني لازم أنا أكون يعني جدي فيه 100%. فإذا أنا مو واثق بهالمدرب، شلون اقدر اكمل معه؟
0: نعم
1: او
0: يعني
1: شلون اقدر اقوص واخذ راحتي؟
0: نعم يعني التدريب الآمن والارتياح للمدرب والثقة فيه، وبالتالي يمكن هذه أهم نصيحة يقدمها الكابتن أحمد الشهاب مدرب غوص. كل الشكر لك
1: صحيح.
0: كابتن أحمد، شكرا لك،
1: الله يسلمك ويعطيكم العافية على الاستضافة.
0: الله يعافيك.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
3: يمثل فصل الصيف فرصة مهمة للأبناء للراحة والابتعاد عن ضغوط الدراسة، لكنه في الوقت نفسه يضع الأسرة أمام تحد حقيقي في كيفية إدارة ساعات الفراغ الطويلة وتحويلها من وقت مفتوح قد يهدر أمام الشاشات أو في العادات غير المفيدة إلى مساحة لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات وتعزيز التواصل الأسري. وبين حاجة الأبناء للترفيه والحرية وأهمية المتابعة والتوجيه دون رقابة مفرطة، يبرز دور الوالدين في صناعة هذا التوازن. فكيف يمكن للأسرة أن تخطط لإجازة أبنائها؟ وما أفضل الطرق لاستثمار وقتهم بما يتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم؟ حول هذا الموضوع يحدثنا أخصائي التنمية البشرية خالد مالله.
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مساء الخير يا كويت، معاكم الاستاذ والخبير التربوي الاستاذ خالد مالله. وموضوعنا اليوم راح يكون حول الاجازه الصيفيه وكيف نستغلها افضل استغلال وبالتالي حتى يعود بالنفع على اولادنا وعلى بناتنا. لا شك الاجازه يعني مرت علينا، يعني بدات وكثير من الناس ربما يحسن الاستغلال، وفي شق آخر كذلك يمكن ما عنده الخلفية أو ما عنده الفكرة كيف أوجه أبنائي خلال الإجازة الصيفية. طبعا إجازة تمر على الإنسان بسرعة وهذه جزء من حياة الإنسان، فإذا أنا ما استغليت الاستغلال الطيب المفيد معناه تضيعت علي وقت ثمين وعظيم علي خلال الإجازة الصيفية. أنا لما أوجه أبنائي وبناتي الاشتراك في النوادي الصيفية أو المراكز الصيفية أو غيرها من هذه الأنشطة أو تنمية المهارات
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
5: مستمعين الكرام، مستمرون معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت حتى 8 مساء، ولكن دعونا نتوقف قليلا حيث أننا نقترب من الفترة الدينية الخاصة بأذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت.
6: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعنا الكرام، عودة لتغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. ضمن مبادرات وزارة العدل في البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، وفي إطار مبادرة تأهيل العاملين في مراكز الرؤية ورفع كفاءتهم المهنية، انطلق برنامج تدريبي متخصص يمتد على 3 أيام، ويتناول الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بحماية الطفل والأسرة في مراكز الرؤية. ويأتي تنفيذ البرنامج في ظل متابعة واهتمام معالي وزير العدل المستشار ناصر السميط بمبادرات وزارة العدل المدرجة ضمن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، وحرصه على استكمالها وتنفيذها وتطوير منظومة العمل المرتبطة بها، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لمراكز الرؤية وتهيئة بيئة مناسبة لأداء دورها، بما يسهم في تعزيز حماية الطفل ودعم استقرار الأسرة. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الأستاذ فيصل فاضل النويعم، مأمور تنفيذ أحكام إدارة تنفيذ أسرة حولي والمكلف بالعمل الإضافي لدى مركز الرؤية الزهراء، حيث قال:
4: في البداية بسم الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى من والاه. أشكركم جميعا على تغطية مثل هذه الدورات من البرامج، وأشكر وزارة العدل معنية في معالي الوزير الأستاذ ناصر السميط والأستاذ المستشار عبدالله القصيمي على إنجاز مثل هذه الدورات، اللي فعلا احنا كإدارة تنفيذ ومأمورين تنفيذ وباحثين نفسيين وقانونيين نحتاج إلى مثل هذه الدورات التي تخص الجانب التشريعي في مركز الرؤية على مستوى محافظات الكويت، والجانب النفسي للطفل كذلك في المستوى. ونتمنى أن تكون مدة الدورة هذه لا تقتصر فقط على 3 أيام، أننا نتمنى أنها تكون بشكل دوري ومستمر وبمدة أطول، ويكون من ذلك أن أكثر عدد من الموظفين لابد أن يتم يعني دخولهم في مثل هذه الدورات، كونها تحافظ على نفسية الطفل وعلى فهم الموظفين للإجراءات المتبعة فيما يخص استلام وتسليم الأطفال من مراكز الرؤية.
3: كما قالت الأستاذة إقبال أشكناني اختصاصي أول اجتماعي في مركز الرؤية الزهراء التالي:
5: اليوم مشاركتنا بالدورة مع أستاذ عبدالله الملا رئيس النيابة، وايد مستفيدين، خصوصاً نحن الحين صرنا تبع إدارة التنفيذ، وكلها عن الإجراءات الجديدة اللي راح تطبق داخل المركز. راح تكون كلها إجراءات جديدة إلكترونية، راح تختلف عن السابق، وايد راح نستفيد منها والمراجعين كذلك راح يستفيدون منها، ووايد حابين الدورة الصراحة. ما شاء الله الأستاذ وايد عنده معلومات كبيرة، وخصوصاً نحن قاعد نتناقش معه بشكل مباشر، والحمد لله احنا تبع مركز الزهرة تحت الأستاذة حنان بوحيمد مديرة المركز، يعطيكم العافية.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت،
6: ونتمنى بأن تكون هذه الحلقة قد حازت على إعجابكم. زميلة إسراء، أجريت لقاء بمنتهى الجمال حقيقة.
3: شكرا.
6: يعني أصبح لدي دافع بأن أذهب
3: إلى الغوص،
6: ممارسة الغوص، لأنني لم أمارسه أبدا في حياتي.
3: لا تخشى أسماك القرش؟
6: بالطبع أخشاها، وأخشاها كثيرا يعني، ولكن سأبحث عن منطقة لا تجوب فيها هذه الأسماك. الأسماك الخطيرة، رغم أن ضيفك يعني الكابتن أحمد الشاب قال أن الأسماك ما تهاجم مني وطريج.
7: أنا ما أثق،
6: أنا ما اقتنعت صراحة،
7: أنا ما أثق فيها
6: ولكن يعني يجب علينا أن نجرب بأنفسنا. على كل حال نشكركم جزيل الشكر لمتابعتكم لنا مستمعين الكرام، نتمنى دائما أن تبقوا بخير. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، تأتيكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميمون،
7: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
6: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
7: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
6: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
7: مستمعينا الكرام دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد ملالا.
6: في أمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تعزية إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. باكستان تقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني يقول إن العمل جار على تنفيذ الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود صعوبات. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. وحركة حماس تدعو إلى الالتزام بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن السيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيل. أهلا بلقائكم من جديد. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب شرق جمهورية إندونيسيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة. سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. آملا سموه رعاه الله أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس برابو سويانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب شرق جمهورية إندونيسيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة. مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب شرق جمهورية إندونيسيا. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.
بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق تشو رونغ جي، راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر. بعثها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق تشو رونغ جي. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس مجلس الدولة الصينية الأسبق تشو رونغ جي. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نجيما رئيس جمهورية الجابون الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكر الاستقلال لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الجابون وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نجيما رئيس جمهورية الجابون الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نجيما رئيس جمهورية الجابون الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم عيادة الطوارئ الطبية في مبنى الشيخ نواف الأحمد الصباح بوزارة الداخلية، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين وزارتي الداخلية والصحة لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي الوزارة. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن الافتتاح جرى بحضور وكيل الوزارة اللواء عبد الوهاب الوهيب ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبد الله الصباح إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارتين. وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف اطلع على تجهيزات العيادة وأقسامها واستمع إلى شرح مفصل بشأن آلية العمل والخدمات الطبية التي تقدمها لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين. وشهد الشيخ فهد اليوسف بجهود وزارة الصحة وتعاونها المستمر، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك بين الوزارتين للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية وتسهيل حصولهم على خدمات الطوارئ الطبية. وأشار إلى أن الاهتمام بصحة منتسبي الوزارة وتوفير بيئة عمل متكاملة ضمن الأولويات لما لذلك من أثر إيجابي في رفع كفاءتهم وتعزيز أدائهم في القيام بواجباتهم ومهامهم. من جانبه قال الشيخ الدكتور سلمان الصباح أن العيادة تمثل إضافة إلى منظومة الخدمات الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية، مؤكدا حرص وزارة الصحة على تسهيل حصولهم على الرعاية الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

0: اليوم اتصلا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي، جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني. وقالت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونتحول إلى التصعيد العسكري بالمنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الهدف الأول وسيبقى كذلك دائما هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف كان، مشيرا إلى أن الحصار البحري الأمريكي يواصل إلقاء ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني. الزميل عباس متولي والتفاصيل.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على إيران رفع الراية البيضاء والاستسلام. وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا في 18 من يونيو الماضي مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن مضيق هرمز. وأكد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن انتخابات التجديد النصفي لا تؤثر على تفكيره بشأن الحرب مع إيران، مضيفا: ليس لدي جدول زمني ولست في عجلة من أمري. وكان الرئيس الأمريكي قد جدد في وقت سابق دعوته لإيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، وأوضح أن طهران تلفظ أنفاسها الأخيرة، واصفا المسؤولين الإيرانيين بأنهم لاعبون جيدون لكنهم يهزمون. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الأمريكي وجود قناة تواصل خلفية ومباشرة بين إدارته ومسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنه لا يلتزم بجدول زمني محدد، وشدد على أن الحصار البحري الأمريكي يواصل إلقاء ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا في الوقت نفسه في تصريحه أن لدينا ترسانة كبيرة من الأسلحة المتوسطة التي يمكن استخدامها مستقبلا إذا دعت الحاجة، مضيفا أن ما استخدمته الولايات المتحدة من مخزونات الأسلحة حتى الآن لا يذكر. وتشير بعض التقديرات إلى أن الجيش الأمريكي استخدم أكثر من نصف مخزوناته من بعض أنظمة الأسلحة في الحرب مع إيران حتى أوائل أغسطس، غير أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وجد أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الصواريخ لمواصلة القتال في إيران في ظل أي سيناريو محتمل. وكان ترامب قد أكد مكددا اليوم الاثنين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، قائلا في منشور على منصة ثروث سوشيال إن الهدف الرئيسي هو وسيظل دائما منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي طريقة أو شكل من الأشكال. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وفي مسار المفاوضات دخلت المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي ساعاتها الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان رسمياً عن تمديدها. في الأثناء نقلت قناة MS Now الأمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق

0: جدول زمني لاستئناف المحادثات. وفي أربيل العراق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم عن تعرض مكتب رئيس وزراء الإقليم ومسكن مدير جهاز الحماية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين بمحافظة أربيل دون وقوع خسائر بشرية. هذا وقد دان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني اليوم الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة إيرانية واستهدفت مكتبه الشخصي ومسكن مدير جهاز الحماية، واصفا الاعتداء بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار الإقليم. وفي لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن العمل جار على تنفيذ الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود صعوبات، مشيرا إلى أن هناك جولة مفاوضات جديدة مع الاحتلال في القريب العاجل. وفي سياق ذي صلة، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم التأكيد على أهمية وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل في الجنوب لنواحٍ إنسانية واجتماعية واقتصادية وأمنية. الزميلة سحر بشارة من بيروت والتفاصيل.
1: في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب الذي يضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل بعد جولة المفاوضات السادسة في واشنطن، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان ملتزم بالاتفاق بشكل كامل، معولا على الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيقه، ومشددا على أن واشنطن جادة وملتزمة وداعمة. الرئيس عون شدد على أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها من خلال القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء. أما فيما يتعلق بقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب التي تنتهي ولايتها رسميا آخر العام، أكد رئيس الجمهورية على أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للبنان هو التمديد لها، أما الخيار الثاني فيقوم على أن تكون هناك قوات لها الإطار القانوني المطلوب بحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب. واعتبر الرئيس عون أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وهي تضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، فيما لبنان يطالب ببقائها. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 إلى 73,399 شهيدا بعد استشهاد فلسطينيين 2 وانتشال جثامين 3 خلال الساعات الماضية. وفي ملف تنفيذ خطة السلام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لا ينبغي لإسرائيل شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، مضيفا أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس ولدينا علاقاتنا الخاصة مع الحركة. وفي سياق متصل، اجتمع اليوم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه في الأراضي المحتلة. وقال مسؤول في مجلس السلام أن الاجتماع كان مطولا ومتعمقا ومثمرا للغاية، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مسار لحل أزمة غزة. المزيد في سياق هذا التقرير.
2: في جديد تطورات تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن شن ضربات على قطاع غزة. وكشف ترامب في مقابلة صحفية مع قناة فوكس نيوز أن لدى واشنطن عدة قنوات للتواصل مع حماس، مضيفا أن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. وقد رحبت حركة حماس بتصريحات الرئيس الأمريكي مؤكدة دعمها للمساعي الرامية إلى إنهاء العمليات العسكرية في غزة. وقالت

0: حركة إنها ترحب بالتزام ترامب بمسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن تصريحاته الداعية إلى وقف الضربات الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية باتجاه خفض التصعيد، مجددة تأكيدها على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب. وفي سياق متصل، اجتمع اليوم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه في الأراضي المحتلة، وذلك بعد يوم من عقد الأخير اجتماعا نادرا مع مسؤولين في حركة حماس في القاهرة. وقالت مصادر إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن نتنياهو وكوشنر ومسؤولو مجلس السلام اتفقوا على أنه لن تنفذ أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس كاملا. وأضافت أن مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنر ومسؤولو مجلس السلام طلبوا من نتنياهو عدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين على قناعة الوسطاء الكاملة بضرورة نزع سلاح حماس وفق ما جاء بالاتفاق. ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه مجلس السلام المدعوم من الولايات المتحدة إلى دفع خريطة الطريق المكونة من 15 بندا للمضي قدما في خطة ترامب للسلام في غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة قباطية شمال الضفة الغربية، كما هدم منزلا قرب مدينة القدس المحتلة واعتقل 18 فلسطينيا في عدة محافظات. كما هدمت آلية الاحتلال الإسرائيلي اليوم مبنى سكنيا مؤلفا من طابقين في بلدة قلندية شمال مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. وقالت محافظة القدس في بيان إن عملية الهدم أدت إلى تشريد 15 فلسطينيا ضمن حملة متواصلة في إجراءات الاحتلال الرامية إلى التضييق على المواطنين والاستيلاء على أراضيهم وفرض وقائع جديدة على الأرض. في اليمن، أعلن الرئيس اليمني استهداف تجمعات لجماعة الحوثيين في محافظة الجوف شمالي اليمن وسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المدفعية الصاروخية للقوات المسلحة بالمنطقة العسكرية السادسة تستهدف تجمعات وأوكار الميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف جبهات محافظة الجوف. بدوره أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال العدائية في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية، ما أسفر عن ارتفاع متزايد في عدد الضحايا المدنيين داعيا إلى ضبط النفس والخفض الفوري للتصعيد. ودعا تورك إلى خفض التصعيد وتجنيب الشعب اليمني للمزيد من المعاناة، مطالبا الأطراف كافة بالإيقاف الفوري لأي أعمال من شأنها جر اليمن إلى صراع شامل. في السودان، يشهد إقليم ولاية النيل الأزرق في السودان اشتباكات وعمليات عسكرية متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يتخللها تبادل الاتهامات بشأن السيطرة الميدانية. وأعلن الجيش السوداني اليوم أن قواته نفذت غارات استهدفت مواقع كانت تحصن فيها قوات الدعم السريع بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعناصر الحركة الشعبية المتحالفة معها. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في منطقة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا ومنطقة دونتسك. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 205 مسيرات أوكرانية خلال الساعات الماضية في الأجواء الروسية. بالمقابل، قال أوليه كبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا اليوم إن هجوما روسيا خلال الليل على البنية التحتية للموانئ بالمنطقة أدى إلى تضرر سفينة مدنية ترفع علم توغو وأسفر عن إصابة 4 أشخاص. وفي ملف المناورات العسكرية بين واشنطن وسول، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر تعليمات لوزير الدفاع بيت هيكسيث بتقليص حجم التدريبات العسكرية.

0: المشتركة مع كوريا الجنوبية. وأضاف ترامب أن هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، إذ تتحمل الولايات المتحدة جزءا كبيرا من تكاليفها، بل إنها ترسل أيضا إشارة غير مناسبة وعدائية إلى كوريا الشمالية. المزيد في هذا التقرير.
1: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الوقت فات لإلغائها بالكامل. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن المناورات مكلفة وتبعث بحسب وصفه بإشارات عدائية وغير ملائمة إلى كوريا الشمالية، مضيفا أن بيونغ يانغ لم تشكل تهديدا للولايات المتحدة خلال فترة رئاسته. وانتقد ترامب كذلك رفض كوريا الجنوبية المشاركة في إجراءات أمريكية ضد إيران، قائلا أنه طلب من الرئيس الكوري الجنوبي الانضمام إلى جهود واشنطن لنزع السلاح النووي من إيران، لكن سول رفضت ذلك. في المقابل أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة وإجرائها في موعدها، موضحة أنها تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في مواجهة التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية المسلحة نووياً. وأعربت الرئاسة الكورية الجنوبية عن أملها في عودة ترامب وزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات، فيما أكد ترامب في منشور سابق أن علاقته بكيم جيدة جدا، مستذكرا لقائهما عام 2019 في إشارة إلى تمسكه بخيار التواصل المباشر مع بيونغ يانغ.
0: ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في إندونيسيا اليوم في مؤتمر صحفي إن عدد قتل الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا الذي وقع يوم السبت الماضي ارتفع إلى 68 قتيل ومئات المصابين ولجوء أكثر من 9000 شخص. ونصل معا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها مستقبل التهدئة بين واشنطن وطهران. تدخل التهدئة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر هشاشة مع انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق من دون اختراق سياسي واستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران، فيما يؤكد الرئيس دونالد ترامب أنه غير مستعجل للتوصل إلى اتفاق، ويتحدث عن قنوات اتصال مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. في المقابل لوحت طهران بالانتقال إلى نهج هجومي وشن عمليات عسكرية لكسر الحصار الأمريكي إذا فشلت الدبلوماسية، ما يرفع منسوب التوتر حول مضيق هرمز ويبقي احتمالات العودة إلى المواجهة قائمة. حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري. أهلا وسهلا بك معنا دكتور ناصر.
2: يا هلا، مرحبا، حياك الله أخي هزام.
0: حياك الله. بداية، ما دلالات انتهاء المهلة، مهلة التوصل إلى اتفاق من دون اختراق سياسي بين واشنطن وطهران دكتور ناصر؟
2: نعم، لا شك أخي هزام، نحن اليوم يبدو أننا أمام مرحلة انتقال يعني من التهدئة بالتفاهم إلى التهدئة تحت فوهة السلاح. يعني النافذة اللي عدتها مذكرة يونيو للتفاهم انتهت من دون تسوية سياسية شاملة، بينما يبدو لي بقيت الأدوات قائمة مثل الحصار البحري الأمريكي، الضغط الاقتصادي، مثلا انتشار عسكري، وفي الجانب الآخر تهديد إيراني بتغيير قواعد الاشتباك في هرمز. يعني أما عن دلالات انتهاء هذه المهلة، مهلة التوصل للاتفاق من دون اختراق سياسي، يبدو لي أنه أول دلالة يعني أنه فجوة المطالب لا تزال أكبر من قدرة الوسطاء على ردم هذه الفجوة. الخلاف لم يعد متعلق فقط بالبرنامج النووي، أصبح اليوم مركب، خلاف مركب، الحصار، العقوبات، هناك مضيق هرمز، الوجود العسكري الأمريكي، أمن الملاحة، التعويضات، وكذلك أيضا مطالب مرتبطة بالحرب نفسها. يعني انتهت نافذة 60 يوم الآن من دون حل نهائي وسط تبادل الاتهامات حول خرق هذه التفاهمات. الأمر الآخر، يعني انتهاء المهلة من دون استئناف فوري لحرب واسعة لا شك يحمل دلالة مقابلة مهمة، أن الطرفين لا يزالان يعني يريدان إبقاء الباب الدبلوماسي مواربا، ليس مفتوحا على مصراعيه ولا مغلقا تماما. يعني لو كان القرار النهائي قد اتخذ بإسقاط المسار التفاوضي لما كان هناك يعني معنى لاستمرار قنوات الاتصال والوسطاء. إذن بتصور

0: الدوري يعني انتهاء المهلم ليس نهاية الدبلوماسية بقدر ما هو نهاية ربما الجولة الأولى من الدبلوماسية وبدء ربما يعني تفاوض أشد قسوة.
1: نعم دكتور ناصر، كنا نلاحظ معا بأن بداية الأزمة أو بداية الهجوم الأمريكي على إيران كان النووي الإيراني وأيضا الصواريخ البالستية كانت في المقدمة، إلا أن الآن لم نعد نسمع مثل هذه يعني العناوين التي كانت رئيسية في بداية الأمر.
0: طبعا يعني اليوم قد يكون تحولت الأولويات في هذه المعركة والحرب الدائرة من خلال نقل ربما إيران الصراع إلى ساحة خارجية، ساحة مضيق هرمز. مضيق هرمز لم يعد ليس هو يعني كالنووي أو بعض المسائل الداخلية في إيران. الهرمز يرتبط بمصالح العالم، يرتبط باقتصاد الخليج، يعني يخلق الاقتصاد العالمي، وبالتالي خلقت إيران بؤرة توتر خارجية. تصدرت الأولوية في الصراع الآن بين الجانبين، وبالتالي أصبحت هي اليوم هي المحور، هي المفتاح. مضيق هرمز يعني لم يعد مجرد ورقة تفاوض، أصبح في الوقت نفسه هو ورقة تفاوض وساحة اشتباك محتملة أيضا. يعني بالنسبة لإيران المضيق يمثل أحد أهم عناصر القوة غير المتكافئة. يعني نعلم أن طهران لا تستطيع مجارات الولايات المتحدة في القوة التقليدية العسكرية، هناك تفاوت كبير، الولايات المتحدة لديها قوة أكبر، لكن إيران تستطيع تهديد نقطة اختناق عالمية يعني صح التعبير. وبالنسبة لواشنطن لا يمكن قبول تحويل هرمز إلى أداة سيادة إيرانية على الملاحة الدولية، لهذا يدور يعني خلف الصراع اليوم صراع أعمق، هو يعني من يحدد قواعد المرور في المضيق. طهران تريد أن تقول أنه الأمن في هرمز لا يمكن أن يدار من دون إيران، واشنطن تريد أن تقول من جانبها أنه إيران لا تستطيع تحويل المضيق إلى بوابة تفتح وتغلق وفق يعني الإرادة الإيرانية. لهذا أصبح اليوم هرمز هو جوهر معركة الإرادات أكثر من كونه مجرد ممر نفطي. لذلك يعني ردا على سؤالك تحديدا، لماذا يعني تصدر المضيق، تراجعت الآن مسألة الأولوية النووي، المضيق اليوم ارتبط بمصالح المنطقة بمصالح العالم.
1: نعم هذا يعني دكتور ناصر بأن إيران صرفت بهذا العمل وهو محاصرة مضيق هرمز الأنظار عن النقاط المهمة في الموضوع،
0: وهو من التكتيكات والاستراتيجية الإيرانية التي قامت بها من خلال يعني تفاعلات المعركة خلال الفترة الماضية وما قامت به من أدوار. لا شك هي نقلت ربما كما ذكرتك المعركة إلى الخارج وغيرت يعني أولويات. لذلك أعتقد هي الآن هي صراع إرادات، مضيق هرمز أصبح هو محور وهو مفتاح الحل والمشكلة في نفس الوقت.
1: نعم إذا كيف تقرأ قول ترامب أنه غير مستعجل للتوصل إلى اتفاق في مقابل استمرار الحصار والضغط على إيران؟ إذا هو يعول على على على أهمية الحصار.
0: يعني ترامب أخي الزاع قال أنه لا يملك جدول زمني وأنه غير مستعجل في وقت ربما يستمر فيه الضغط البحري والاقتصادي. لماذا؟ لأن واشنطن ببساطة تقديري تعتقد أنه على الأرجح أنه الزمن حاليا يعمل لمصلحتها أكثر مما يعمل لمصلحة إيران. بمعنى آخر يعني إذا كانت إيران تتحمل تكلفة اقتصادية ومالية وعسكرية متزايدة كل يوم، فلماذا يعني تقدم واشنطن على تنازلات سريعة؟ هذه ليست سياسة انتظار سلبي صح التعبير باعتقادي، وإنما يمكن وصفها ب يعني تفاوض بالإنهاك الاستراتيجي بين الجانبين.
1: وأيضا نعم الخنق الاقتصادي. نعم
0: بلا شك. يعني هو يقول كان يعني لسان الحال الأمريكي يقول لا أحتاج إلى إسقاطك عسكريا، يكفيني أن أجعل استمرار الأزمة أكثر كلفة عليك من تقديم التنازل. وبالتالي رسالة ترامب لطهران هي أنا أستطيع الانتظار، والسؤال هو يعني بالمقابل الإيرانيين هل تستطيعون أنتم الانتظار كما أنتظر؟ لأن كلفة الانتظار تختلف بين الطرفين، هي غالية وكبيرة ومكلفة على الجانب الإيراني وأقل كلفة على الجانب الأمريكي.
1: نعم من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور ناصر خميس المطيري، شكرا جزيلا لك.

وفي محطاتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 79 نقطة و13 نقطة ليبلغ مستوى 8762 نقطة و14 نقطة.

0: خفض مؤشر السوق الرئيسي 93 نقطة و13 النقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول 80 نقطة ونصف النقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 330 مليون و700 ألف سهم عبر 23,266 صفقة نقدية بقيمة 89 مليون و700 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار مساء وشديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 36 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 36، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 31، مينا الأحمدي وفيلتشة 38، جزرنا الشمالية وأربو بوبيان 37، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. مد الأول في الساعة 3:35 دقيقة الفجر، الجزر الأول في الساعة 9:50 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:53. موعد شروق الشمس في الساعة 5:18. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تعزية إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. باكستان تقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني يقول إن العمل جار على تنفيذ الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود صعوبات. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وحركة حماس تدعو إلى الالتزام بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيل. سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم هزاع العتيبي، ومن الإخراج أمير مختار، وهذه تحية من الزملاء في إدارة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الساعة الآن 8:39 هنا الكويت. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز وأهم العناوين. وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزير الشباب البحريني سبل تعزيز التعاون الثنائي. انطلاق مبيعات تذاكر بطولة خليجي 27 والكويت تواجه السعودية في الافتتاح. نادي القادسية يخسر آخر مبارياته الودية في معسكره الخارجي أمام خالدية.

الإسباني رودري سيبتدي القميص رقم 16 في برشلونة. السيتي في مراحل متقدمة لضم المغربي أيوب بوعدي. رسميا الكولومبي جون لوكومي لاعبا في صفوف يوفنتوس.

بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة مع وزيرة شؤون الشباب البحرينية روان توفيقي بالمنامة سبل تعزيز التعاون الثنائي الشبابي بين البلدين في مختلف مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في الاستفادة من المبادرات والبرامج الناجحة لدى الجانبين. جاء ذلك من خلال لقاء الوزير الجلاهمة بوزيرة الشباب البحرينية ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى مملكة البحرين في إطار الحرص على الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير مسارات التعاون في المجالين الشبابي والرياضي. كما زار الجلاهمة وفد منتخب الكويت للناشئين تحت 17 سنة للكرة الطائرة في مملكة البحرين، وذلك عقب تحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العربية الثانية لمنتخبات الرجال تحت 17 سنة.

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لانطلاق مبيعات تذاكر بطولة خليجي 27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أول نسخة من البطولة التي تقام في مدينة جدة خلال الفترة من 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر 2026 بمشاركة 8 منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن. ويدشن منتخبنا الوطني مشواره بمواجهة مستضيف البطولة المنتخب السعودي في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 65 ألف مقعدا ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى التي تشهد مواجهة العراق وعمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. خسر فريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية آخر مبارياته الودية في معسكره المقام في تركيا أمام الخالدية البحريني بهدفين مقابل 3 في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل. وتعد هذه المواجهة الرابعة للأصفر بعد تعادله مع الزلف السعودي وفوزه على العروبة ثم تعادله سلبيا مع وفاق سطيف الجزائري. خاض لاعب منتخبنا الوطني لكرة الصالة عمر الشطي أولى مبارياته مع ناديه الإسباني أوبرالو ضمن تجربته الاحترافية. وجاءت المشاركة أمام المنتخب الإندونيسي لكرة الصالة الذي يقيم معسكرا في إسبانيا، وانتهت المباراة بفوز أوبرالو على منتخب إندونيسيا بخمس أهداف مقابل 3. ويعد الشطي أحد الأعمدة المهمة في النادي العربي والمنتخب الوطني كذلك، وتألق لسنوات مع الأخضر والمنتخب.

0: شارك منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة في البطولة الآسيوية لكرة السلة 3-3 لقارة آسيا وأوغانوسيا التي أقيمت في مدينة شنغهاي في الصين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم في نوفمبر المقبل في مصر. وحول مشاركة الأزرق في البطولة أدلى رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: شارك منتخب الكويت لكرة السلة على الكراسي المتحركة في البطولة الآسيوية لكرة السلة التي أقيمت في الصين وقدم مستوى فني رائع كونه استعد لهذه البطولة. كان المعسكر في جمهورية مصر بطولة 3-3 في الصين، بطولة العالم شهر 11 القادم في جمهورية مصر، فأعتقد أن أيضا هذه الاستعدادات كلها تصب في مصلحة أزرق المعاقين لكرة السلة. فنتمنى إن شاء الله أن يكون استعداداتنا لبطولة العالم من خلال المعسكر الخارجي وأيضا مشاركتنا في البطولة الآسيوية أن يكون أدائنا متميز وأن يكون هناك لنا نصيب في اعتلاء منصات التتويج خلال مشاركتنا في بطولة العالم القادمة. شكرا.
0: ومن أخبارنا الخليجية، تتجه الأنظار إلى كوالالمبور العاصمة الماليزية غدا الثلاثاء لمشاهدة قرعة مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 بمشاركة 5 أندية سعودية للمرة الأولى في تاريخها. وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 فريقا من مرحلة الدوري بعدما رفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدد المشاركين من 24 إلى 32 ناديا لتشهد البطولة عددا أكبر من المواجهات بين كبار أندية القارة. ويترقب الأهلي السعودي القرعة باعتباره حامل اللقب بالنسخة الأخيرة، بينما تسعى أندية الهلال والنصر والعين والسد وغيرها إلى منافسة بقوة على البطولة القارية. يفتتح فريق النصر السعودي أولى مواجهات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الكروي الجديد بمواجهة قوية في دور 32 أمام فريق الدرعية. ويسعى فريق النصر السعودي في تحقيق بداية قوية ومثالية والعبور إلى دور 16 وافتتاح الموسم الجديد بفوز، فيما يحاول فريق الدرعية الوافد الجديد إلى الدوري السعودي في تحقيق المفاجأة وإقصاء فريق النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين. وإلى الأخبار العالمية، بات الإسباني رودري على أعتاب الانضمام رسميا لبرشلونة الإسباني، حيث انهلت إدارة نادي الكتالوني اتفاقا مع مانشستر سيتي للتعاقد مع أفضل لاعب في كأس العالم في النسخة الماضية بعقد يمتد لمدة 4 مواسم. وحسم رودري موقفه من رقم القميص الذي سيرتديه مع برشلونة بعدما طلب الحصول على الرقم 16 خلال محادثات مع فيرمين لوبيز في الأيام الأخيرة، حيث وافق اللاعب على التنازل عن الرقم. ومن المقرر أن يرتدي فيرمين لوبيز القميص رقم 9 ليحتفظ رودري بقميص رقم 16 الذي ارتداه في فترات سابقة من مسيرته في انتظار إتمام انتقاله رسميا إلى برشلونة. ولا نزال في أروقة النادي الكتالوني، حيث أعلن نادي برشلونة الإسباني عودة نجمه السابق سيرجيو بوسكيتس إلى النادي بعد 3 أعوام من رحيله ليتولى منصب المدرب المساعد لفريق برشلونة أتلتيك، الفريق الرديف للنادي تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتي. وأنهى بوسكيتس البالغ من العمر 38 عاما مسيرته كلاعب مع انتر ميامي الأمريكي بعد 2.5 موسم عقب رحيله عن برشلونة في عام 2023. دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مرحلة متقدمة من المحادثات مع ليل الفرنسي بشأن التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بعدي، ويرغب مانشستر سيتي في إتمام الصفقة بعد توصله إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط الإسباني رودري إلى برشلونة. وتقدر إدارة ليل قيمة بعدي البالغ من العمر 18 عاما بنحو 100 مليون يورو بعد أن قدم مستويات لافتة مع منتخب المغرب خلال كأس العالم، بعد أن لفت الأنظار بقوة على الساحة الأوروبية إثر مشاركته في فوز ليل على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2024. ومن جهة أخرى، حسم نادي ميلان صفقة كبرى من الدوري الفرنسي حيث تعاقد مع اللاعب دييغو موريرا لاعب ستراسبورغ مقابل نحو 50 مليون يورو. وكان اللاعب البلجيكي الدولي البالغ من العمر 22 عاما قد ارتبط في وقت سابق من الصيف بالانتقال المحتمل إلى الدوري الإيطالي من بوابة روما، لكن تكلفة الصفقة كانت مرتفعة للغاية ليتحرك ميلان بشكل مفاجئ بمساعدة وكيل أعمال اللاعبين خورخي مينديز ليتوصل إلى اتفاق مع اللاعب والنادي في وقت قياسي للغاية.

تعاقدت إدارة إبسويتش تاونز الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع باراغواي خوليو إنسيو، حيث عاد إنسيسيو إلى إبسويتش تاونز في صفقة قدرت قيمتها بنحو 25 مليون جنيه استرليني، بعدما أمضى 6 أشهر معه معارا من برايتون عام 2025 في فترة انتهت بهبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز. وانتقل الجناح الباراغواياني الذي مثل منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة إلى ستراسبورغ في سبتمبر 2025، حيث ترك انطباعا مميزا لدى مدرب الفريق غاري أونيل. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده رسميا مع المدافع الكولومبي جو لوكومي قادما من بولونيا بعقد يمتد حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الدفاعي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وبدأ مسيرته في أكاديمية ديبورتيفو كالي الكولومبي قبل الانتقال إلى جينيك البلجيكي، حيث أثبت نفسه كأحد أبرز مدافعي الدوري. وانضم المدافع الكولومبي إلى بولونيا في 22 وخاض معه 252 مباراة على مدار 4 مواسم، كما شارك في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفا خلال مشواره مع النادي. ذكر تقرير إعلامي أن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم توصل لاتفاق لضم حارس المرمى الياباني زيون سوزوسكي من فريق بارما مقابل 32 مليون جنيه استرليني. وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق يأتي في اليوم نفسه الذي قدم فيه يوفنتوس عرضا بلغ 8 ملايين جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الأساسي. ورغم أن عرض يوفنتوس يقل عن القيمة التي يحددها أستون فيلا للتخلي عن الحارس الأرجنتيني، فإن المفاوضات بين النادي الإيطالي والإنجليزي لا تزال مستمرة. وكان سوزوسكي على وشك الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع الماضي، إلا أن خلافا في قيمة عمولات ممثليه عطل انتقاله لبطل أوروبا. وفي خبرنا الأخير، دخل نادي ساو باولو البرازيلي في سباق التعاقد مع الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي السابق في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري البرازيلي بعدما أصبح لاعبا حرا عقب رحيله عن كرومونيزي. وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، تواصل ساو باولو بالفعل مع فاردي لاستطلاع إمكانية ضمه، إلا أن المهاجم لم يحسم حتى الآن وجهته المقبلة ولا يزال يدرس العروض المتاحة أمامه قبل اتخاذ قرار بشأن المرحلة الجديدة في مسيرته.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا الرياضية. نذكركم بأبرز وأهم العناوين. وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرة الشباب البحرينية سبل تعزيز التعاون الثنائي. انطلاق مبيعات تذاكر بطولة خليجي 27، والكويت تواجه السعودية في الافتتاح. نادي القادسية يخسر آخر مبارياته الودية في معسكره الخارجي أمام الخالدية. الإسباني رودري سيرتدي القميص رقم 16 في برشلونة. السيتي في مراحل متقدمة لطم المغربي أيوب بعدي. رسميا الكولومبي جون لوكومي لاعبا في صفوف يوفنتوس. مستمعي الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج علي غلوم. نترككم في حفظ الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

إذاعة دولة الكويت تقدم خلف الكواليس خلف الكواليس. هناك أسماء لا تظهر على الساحة لكنها صنعت النجومية، وهناك كلمات وألحان عاشت في وجدان الناس لسنوات وما زالت ترددها الأجيال حتى هذا اليوم. لكن خلف كل أغنية ناجحة قصة، وخلف كل نجاح مبدع يستحق أن تروى حكايته. خلف الكواليس، خلف الكواليس، رحلة مليئة بالكلمة واللحن وبالذكريات الجميلة نعيش فيها معكم تفاصيل لا تروى كثيرا، ونكتشف معا ما كان يدور خلف الكواليس. خلف الكواليس. إعداد شيخ الشطي ومريم العوضي، تقديم فاطمة الطباخ وعهد الخميس، تنفيذ محمد الكوت. خلف الكواليس، إخراج عبد العزيز الصايغ.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خلف الكواليس، البرنامج اللي نفتح فيه أبواب الحكايات اللي تنخش أو تختبئ خلف الأغاني، ونقترب من صناع الكلمة واللحن اللي تركوا بصمتهم في الذاكرة الفنية العربية. أرحب بزميلتي عهد.
1: يا هلا ومرحبا فيك فاطمة، أرحب فيك وأرحب بالسادة المستمعين في برنامج خلف الكواليس، في فنانين اشتهروا بصوتهم وآخرين بألحانهم وغيرهم بكلماتهم، لكن قليلين اللي استطاعوا الجمع بين كل هذه المواهب في رحلة فنية واحدة.
0: وفي حلقتنا الليلة راح نسلط الضوء مستمعينا على واحدة من أبرز الأسماء اللي فرضت حضورها في الأغنية العربية الحديثة، شاعر وملحن ومطرب، كتب ولحن لكبار النجوم، ونجح في أنه ترك بصمة واضحة في عدد كبير من الأعمال اللي حققت نجاح جماهيري واسع.
1: كلامنا اليوم رح يكون عن الفنان عبد العزيز الشافعي ورحلته بين الكتابة والتلحين والغناء وأهم المحطات الفنية اللي صنعت اسمه، إلى جانب بعض القصص والكواليس المرتبطة بأشهر أعماله.
0: مستمعينا الكرام، لازلنا معاكم في خلف الكواليس، ولما نذكر اسم عبد العزيز الشافعي اليوم يتبادر إلى الذهن فورا عدد كبير من الأغاني الناجحة اللي ارتبطت بأصوات نجوم من الصف الأول في الوطن العربي.
1: لكن الوصول إلى هذه المكانة ما كان وليد الصدفة، جاء نتيجة سنوات طويلة من العمل والبحث والتجربة. عبد العزيز الشافعي ما اكتفى بموهبة واحدة، اختار أن يخوض أكثر من طريق في الوقت نفسه.
0: فهو شاعر يكتب الكلمات، وملحن يصنع الألحان، ومطرب يقدم أعماله الخاصة، لذلك اكتسب مع مرور الوقت فهم واسع لعناصر الأغنية كافة.
1: وكان هذا التنوع أحد أسباب نجاحه، لأنه ما يشوف إلى الأغنية من زاوية واحدة بس يتعامل معاها كعمل متكامل، يبدي فكرة ومشاعر ومن بعدها يتحول إلى كلمات ولحن وأداء.
0: أيضا انعرف بأسلوبه القريب من الناس واعتماده على مشاعر إنسانية بسيطة وعميقة في الوقت نفسه، وهي المشاعر اللي خلت جمهوره يحس أن كثير من أغانيه تحاكي قصصهم الشخصية.
1: ومع مرور السنين بدأ اسمه يظهر بقوة في الساحة الفنية، حتى صار واحد من أكثر الأسماء حضور في الأغنية العربية الحديثة.
0: نبدأ مع واحدة من أكثر الأغاني اللي أثارت اهتمام الجمهور وأشعلت مواقع التواصل من اللحظات الأولى لطرحها، وهي أغنية بتمنى أنساك للفنانة شيرين عبد الوهاب.
1: الأغنية حملت كلمات وألحان عبد العزيز الشافعي ونجحت في الوصول سريعا إلى الجمهور بسبب حالة الصدق والحزن اللي ظهرت في الأداء.
0: الكثير من المستمعين اعتقدوا أن كلمات الأغنية مستوحاة من حياة شيرين الشخصية، وربطوها بالتجارب والتحديات اللي مرت فيها خلال السنوات الأخيرة.
1: إلا أن عبد العزيز الشافعي أكد أن الأغنية ما انكتبت عن قصة محددة، وأنها غير مرتبطة بحياة شيرين الخاصة، لكن الجمهور اختار أن يفسرها بهذا الشكل بسبب قوة الإحساس اللي حملتها الأغنية.
0: أيضا كشف فريق العمل أن شيرين سجلت الأغنية وهي في حالة شعورية مؤثرة، وهذا انعكس على أدائها، حتى أن بعض التفاصيل في التنفس وبحة الصوت بقت مثل ما هي داخل التسجيل، لأنها ضافت صدق أكبر للأغنية.
1: وبكذي تحولت أغنية بتمنى أنساك إلى واحدة من أبرز الأغنيات اللي ارتبطت باسم عبد العزيز الشافعي خلال السنوات الأخيرة.
0: نستمع معكم مستمعينا إلى أغنية بتمنى أنساك.

0: مستمعينا، ننتقل معكم إلى حكاية مختلفة تماما في برنامجنا خلف الكواليس، لأن صاحب القصة هذه المرة ما هو الفنان اللي غنى الأغنية، بل كاتبها وملحنها نفسه.
1: أغنية أنا غلطان للفنان بهاء سلطان، واللي كشف عبد العزيز الشافعي أن فكرتها مستوحاة من تجربة عاشها شخصيا في مرحلة مبكرة من حياته.
0: وروى أن حب فتاة في صغره واعترف لها بمشاعره، لكن ما بادلت الشعور نفسه، وبقت هذه الحادثة عالقة في ذاكرته لسنوات طويلة.
1: ومع مرور الوقت تحولت الذكرى إلى فكرة فنية، ثم إلى كلمات وألحان خرجت في صورة أغنية تحمل قدرا كبيرا من الصدق والإحساس.
0: ويمكن هذا هو السبب اللي خلى كثير من المستمعين أنفسهم يحسون أنهم داخل هذه الأغنية، لأنها ما انولدت من الخيال فقط، لكنها انولدت من تجربة إنسانية حقيقية.
1: ومع الأداء المميز للفنان بهاء سلطان، صارت أغنية أنا غلطان من أنجح الأعمال اللي حملت توقيع عبد العزيز الشافعي.
0: نستمع وياكم مستمعينا إلى أغنية أنا غلطان.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج خلف الكواليس ومسيرة عبد العزيز الشافعي. مسيرته ما وقفت عند هذه الغنيتين بس، الفنان كان شريك في عشرات النجاحات اللي حققها نجوم الغناء العربي خلال السنوات الأخيرة.
1: ومع الفنانة شيرين عبد الوهاب قدم مجموعة من الأعمال الناجحة، من بينها بتمنى انساك وعسل حياتي واللي قابل حبيبي وتباعاً، وهي أعمال حققت انتشار واسع بين الجمهور.
0: ومع الفنان بهاء سلطان قدم عدد من الأعمال اللي عززت حضور بهاء لدى الجمهور، مثل ده حب ولا وتعالى دلعك وحب حياتي وأنا غلطان، اللي صارت من الأغنيات المحببة لدى الكثير من المستمعين.
1: أيضا مستمعينا، شهدت مسيرة الشافعي تعاونات بارزة مع الفنانة أنغام، ومن الأعمال اللي لاقت نجاح كبير بين الجمهور أغنية نفضل نرقص اللي أحبها الجمهور بسبب أجواءها المختلفة وإيقاعها المبهج.
0: وامتدت نجاحاتها أيضا إلى التعاون مع الهضبة عمرو دياب اللي اختار عدد من أعمال عبد العزيز الشافعي في مراحل مختلفة من مسيرته، وهو ما يعكس الثقة اللي يحظى فيها بين كبار نجوم الغناء العربي.
1: وما وقفت القائمة هني، لكن تعاون أيضا مع مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، من بينهم أليسا وأصالة وتامر حسني وغيرهم، ومؤكد حضوره كأحد أهم صناع الأغنية العربية في جيله.

0: رجعنا لكم مستمعينا في برنامج خلف الكواليس، ولما نتأمل تجربة الفنان عبد العزيز الشافعي نلقى أن سر نجاحه ما يقتصر على الموهبة بس،
1: بل في قدرته على التقاط التفاصيل الصغيرة في حياة الناس وتحويلها إلى كلمات وألحان تصل بسهولة إلى قلوب المستمعين.
0: كما أن الفنان ما يتعامل مع الأغنية باعتبارها قالب ثابت، لكن يحاول أن يمنح كل فنان شخصية مختلفة تناسب صوته وتناسب جمهوره.
1: لهذا مستمعينا قدر أن يحقق النجاح مع فنانين ينتمون إلى مدارس وأجيال مختلفة، وأن يحافظ على حضوره رغم تغير الأذواق الفنية وتطور الأغنية العربية. وبكذي نشوف أن الأغنية الناجحة ما تنولد دائما من الخيال، بل تبدأ من موقف عابر أو تجربة حب قديمة أو لحظة ألم صادقة يحتفظ فيها صاحبها لسنوات طويلة قبل ما تتحول إلى عمل فني يوصل لقلوب الملايين.
0: وفي حلقة الليلة من برنامجكم خلف الكواليس تعرفنا على جانب من رحلة الفنان عبد العزيز الشافعي، وتوقفنا عند بعض القصص والأسرار اللي اختبأت وراء عدد من أعمال الناجحة.
1: نلتقي معكم مستمعينا بإذن الله في نفس الموعد بالأسبوع الجاي مع صفحة جديدة وحكايات مشوقة وصانع آخر من كبار صناع الموسيقى والفن. في أمان الله.

خلف الكواليس. كنتم معنا ومع برنامج خلف الكواليس. إعداد شيخ الشطي ومريم العوضي. تقديم فاطمة الطباخ وعهد الخميس. تنفيذ محمد الكوت. خلف الكواليس للمخرج عبد العزيز الصايم.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم لقاء اليوم.
1: في لقاء اليوم نفتح معكم نافذة على التميز، نبحر في عقول شخصيات صنعت فروقا بمجالات متعددة، من العلوم والتكنولوجيا إلى الثقافة والفكر والتنمية وبناء الإنسان. نكشف كواليس النجاح، نستخلص الأسرار والخبرات في حوار يثري الفكر ويلامس الواقع.
0: لقاء اليوم. إعداد إبراهيم ماتقي، تقديم إبراهيم ماتقي، منال العمران، تنفيذ عباس الفهد. لقاء اليوم إخراج عبد العزيز البكر.

حياكم الله معنا من جديد مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في حلقة جديدة عبر أثير إذاعة الكويت ببرنامج لقاء اليوم. لما نتكلم عن التسويق الإلكتروني في أمور كثيرة تخلينا ننشد لما نشوف الإعلانات. هل الإعلان نفسه رح يكفي؟ أم أن صاحب المشروع يحتاج قبل الإعلان أنه يطلع أهو بإعلان يشرح لنا عن المنتج، يشرح لنا عن الرسالة وعن الهدف من

0: هذا الموضوع. خلونا نتعرف على هذه المواضيع أكثر، عيوب ومخاطر التسوق الإلكتروني، المستقبل بالنسبة للمشاريع وأصحاب المشاريع من خلال التسوق الإلكتروني ودخول الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع أكثر. راح نبحر مع ضيفنا اليوم الدكتور هلال عبد الوهاب الهلال، استراتيجي تسويق استشارات وتدريب. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فيك.
1: بارك فيك، حياكم الله.
0: الله يحييك.
1: سعاد استضافة مرة ثانية،
0: أهلا وسهلا، نورت. لما نقعد نتقلب بالتليفون نطالع شغلة معينة، فجأة يطلع لك إعلان هذا المنتج ما في منه، خطير عجيب، جربه، أنا جربته، خلال أسبوع راح ينزل وزنك،
1: صح،
0: خلال شهر راح تصير أبيض بيضة مثل القطنة تلق. هل هذا الإعلان كافي إنه يجذب المشاهد، أم أن صاحب المشروع لازم يطلع وهو اللي يتكلم عن المنتج وشنو سوى بالمنتج ومن وين ياب المنتج وشون يتلى الفكرة عن هذا الموضوع؟
1: شوفي، أول كان شي يقولون زين عندنا وشين حوالينا،
0: بالضبط.
1: وكان التسويق قبل مركز على شنو، مزايا مزايا مزايا، طويل الأمد وما يخرب وطوي ويدعم يخرب ما يخترب
0: ويمحي العيوب ويضعفك بأسبوع وكله
1: أبد، وحبة واحدة تسويني
0: مانيكات
1: رشيق.
0: بالضبط.
1: إنزين الحين ما قام يقولون هالكلام، بس قام يقولون شيء ثاني، حاصل على شهادة وفايز بجائزة وحاصل على ما أعرف إيش، عليك بالعافية، حلو تعطيك، بس لما أنت بتمدح بنفسك،
0: بالضبط،
1: ومن مدح نفسه يبيله شنو،
0: يبيله
1: ما يصير نقول
0: بالضبط.
1: أنزين فرق لما يجيني واحد ثاني وتحت الصورة في ناس تمدح، أنا جربته هذا ممتاز، 5 نجوم 3 نجوم 10 نجوم، كل ما كثرت هذه الريتينجز، وتلاحظينها حتى مرات الفنادق وايد يعتمدونها،
0: نعم،
1: ويحرصون ان انت اللي خلصتي اذا شافوك مستانسه
0: حطي كومنت،
1: اذا مو مستانسه ما يقولوا لك سوي لنا كومنت،
0: صح.
1: زين هذه تعطي مصداقيه اكثر، انا ما اصدق راعي الحلال هو يمدح بنفسه،
0: وهل انا ملزومه ان انا اصدق الكومنت؟ انا ايش دراني ان اللي كاتب الكومنت انسان صحيح، ممكن يكون فيك،
1: صحيح هو ممكن، بس ايش كثر طاقته الاستيعابيه.
0: وبعدين
1: انا ادخل عليهم اشوف هذه صوره صجيه ولا مو صجيه، اكو فرق بين صور الاي اي، اكو فرق بين صور الناس
0: طبعا
1: اللي هم كانوا على قولتك مانيكانات، واكو صوره بين الريال العادي تبين، فأكو هالكلام. وساعات احنا نضطر يقولون حط اسمكم،
0: حلو. ساعات صاحب المشروع يستعين بمشاهير معينة،
1: صح،
0: لهم جمهورهم، تعال اعلن عن هذا المنتج ويب جمهورك معك، الناس تتابعك وتصدق كل كلمة انت تقولها،
1: صح. هذه نوعا ما اخلاقية، هذه مو بس عندنا بالكويت او بالخليج، هذه عالمية، ويحاولون أنهم يقننونها بأي شكل من الأشكال.
0: نعم.
1: أن قالت هذا حلو والناس خذته، حلو مو حلو الله يعلم. هي من كان ومن الصبح لليل بالنادي، شلون تأكل بيتزا وما بيتزا ومش عارف، مو صدق؟
0: صح.
1: ما نصدق.
0: صح بالضبط. أو ممكن تأكل بيتزا يعني.
1: لا هو يأخذون لقمة وبعدين.
0: بعدين خلاص أنت.
1: ما تكمل اللقمة.
0: ما تكمل.
1: إنزين تعال الحين. قال لي خذيته وجربته هذيلة، طلعتوا فلوسكم؟ ولا واحد قال لي طلعت، بس شنو، والله أنه زاد عدد المتابعين بس ماكو تفاعل،
0: ماشي، بعد أسبوع من نزول الإعلان
1: sold out وراسج 3 أيام،
0: ساعتين ساعة في إعلانات، ايه. بعد ساعتين
1: sold out على منتج معين، زين نزل المنتج الثاني، أنا ما أقدر أتعامل مع السوق على أساس أنه أنا بنزل شهر ولا شهرين، أنا بنزل وبكمل علشان أكبر، وهذا يصير نظام بروحي يولد لي باب رزق،
0: صحيح،
1: وأنا دوري بعدين أدور فرص.
0: حلو، هني ندخل على عيوب ومخاطر، متى التسوق الإلكتروني يكون مؤذي لصاحب المشروع مو مفيد له؟
1: إذا اتكل عليه عمياني 100%.
0: ممتاز.
1: هو التسويق مثل ما قلنا نظام، في الحلقات اللي طافوا هو نظام، كل اللي عليه أنه يوصل العميل حق إدارة المبيعات، أني أواري الناس التجربة اللي بمرون فيها، النتائج اللي ممكن يطلعون منها،
0: نعم،
1: ولكن أني أنا أسويها كقطاعي ما تنفع، صح، نستغل مثلا أيام العيد الوطني، رأس السنة، لأن هذه دائما يصير فيها مثل ما يقولون

0: أنشطة مثل خلينا نقول قرقعان، عيد، دخلت مدارس، هذه أنا مضطر أني أسوي حملات تسويقية لها لأن فيها رزقة،
1: فيها رزقة وفيها جمهورها،
0: وفيها صحيح. رزقة. ودقوا علي الباب ولا طقوا علي تلفون عندك؟ قلت لهم ما عندي، شو بيصير؟ راح أحق غيري.
1: صح،
0: نشفت
1: هني أنا خسرت
0: وايد.
1: بالضبط،
0: هاي نفس الناس اللي ما يبون يحطون يوم لون أحمر 14/2، أو ما يبون يسوون تنزيلات في آخر شهر 11 ويغيرون المسميات وكذا. المهم أنت لازم تسوي ولا الناس بتنساك.
1: زين، لما صاحب المشروع يسوي مشروع معين بدون هدف، أو مو هدف، بدون استراتيجية معينة لإعلاناته، ويضطر أنه ينزل هذا المنتج، هل الإعلان بدون استراتيجية معينة تضر صاحب الحساب وصاحب المشروع، أو تضر المشروع بكبرة؟ يعني
0: احنا نقول هذا جنب أبو عرام يمشي، ماكو توجه. زين، أنا منتجي لسين من الناس، فئتهم العمرية هالكثر، هما حالتهم الاجتماعية قد تكون مثلا، إذا قلنا مثلا بنات، أكون مقبلين على الزواج، أكو متزوجات، أكو حديثي الزواج، أكو أمهات، أكو مؤمهات، أكو متوظفين، أكو مو متوظفين. أعرف إذا المتوظفين مثلا وحديثي الزواج أو مقبلين على الزواج عندهم سيولة، فأقدر أركز عليهم وأقدر أعرف المناسبات أو الرزنامة شو تقول لي بهالفئة هالوقت هذا في حدث معين أحتاج أني أسوي له شيء خاص فيه، مثل الأعياد، مثل القرقعان،
1: مواسم الصيف، منتجات حق الصيف معينة،
0: الكريمات اللي هي علشان الشمس، عندك انت دخلت الشتاء، طلعت الشتاء، الربيع، دائما عندي مواسم على طول السنة.
1: نعم،
0: مو كل المنتجات، مو كل المشاريع تخدمهم هذا الشيء، بس في ناس مثل محلات الورد هذول ملزومين ان يلتزموا في هذا الشيء.
1: صحيح،
0: حتى في أوقات الحزن يبيعون ورد، ما شلون قاعد.
1: بالضبط بالضبط، الهبة الجديدة اللي طلعوا فيها. دكتور هلال، احنا في الذكاء الاصطناعي الحين، وتطور ودخلت وطفرت الذكاء الاصطناعي في بعض المنتجات، لما اشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي او اماكن معينة، ادش يقول لي دشي عن طريق الواتساب وسيلي عن هذا المنتج، يرد علي الرد الكتروني وليس موظف خدمة العملاء. صح. فخصوصا في بيئاتنا الاجتماعية الخليجية قاعد نشوفها بشكل كثير. امس انا قاعد اسوي سيرج على شغلة معينة، قاعد يرد علي الذكاء الاصطناعي وباسماء، أنا فلان شنو أقدر أخدمك، فجأة يختفي.
0: أي؟
1: دخول الذكاء الاصطناعي في الإعلان والتسويق عن منتج معين، من عيوبه ومخاطره وميزاته.
0: ميزات.
1: لا، نأخذ هذا السؤال آخر شيء.
0: إن شاء الله. شوفي، هذه من العيوب ومن الميزات، من الشغلات القوية ومن الشغلات المو قوية إذا ما استغليتها صح. أنا أحاول في هذا اللي ما يتسمى تشات بوت، اللي هو اللي يكلمني أو يتكلم يتواصل معاي، أنه يكون كثر ما يمكن إنسان. لكن إحنا عندنا مثل ما نقول بالكويتي مقاقة، هذا بيقعد عنده ديباجة معينة، معطينا كلام ومعطينا إذا بحال كذا، إذا بحال كذا، إذا بحال كذا، إذا بحال كذا ترد هذا الرد، وإذا بحال كذا ترد هذا الرد. فمرة واحدة تشوفين عندك مسج هالكبرى نزل لك.
1: صحيح،
0: ان شاء الله تقولين نعم، يرد لك مسج هالكبرى، انت تنفرين غير عن لما واحد يتواصل مع واحد.
1: اكيد طبعا،
0: فهذه مثل سكينه ام حدين، هي تقص الفاكهه وهي سكينه نقص فيها الزبده، هي تعور الايد وهي ممكن نشيل فيها قشر التفاحه. فيا اني اعبيها بطريقه واقسم المسجات كثر ما اقدر اخليها انسانيه وأجرب مع ناس، مو سيدة أروح أحطها في حيز التنفيذ وما أعطيها حق أهل الحلال وأقول لهم هاكم يلا ذهب، لا، لأن بسيدة بيعجبهم. أنا راح أجرب مع، يسمونه فوكس جروب، أجيب لي مجموعة من الناس وأجرب وياهم، وهم يقيمون يقولون والله هذه التجربة حلوة ولا مو حلوة. لأنها هي ممكن تنفرني. حين مثل واحد يقول لك دشي على الرابط، زي أنا وياك قاعد أتكلم، أروح حق الرابط يطلع لي هذا، ماذا شنو تحب؟ أبي مثلا
1: كيف أخدمك؟
0: أبي العطر. صح. يروح يصطر لي عطر، أنا ما أبيهم، توني قاعد أكلم الريان،

0: ما بيها اللستة هذه كلها. أوكي قولي نسائي رجالي المناسبة كذا، في وايد أسئلة أدش فيها علشان أحددها أكثر.
1: لما أنا أتعامل مع شخص دايركت خلاص أنا أشرح له شنو أبي. أبي مثلا أنا بسيارة جيب هذا الموديل، أبيها استخدام لمدة أسبوع، كم تعطيني أجار هذا الأسبوع فرضنا إذا بنسوي إعلان عن سيارة. فليش يدخل الذكاء الاصطناعي لونها، كم حصان، باب واحد ولا بابين، جيب ولا صالون، معاك فلان، شنو أقدر أساعدك فيه؟
0: هذه مو عيوب الذكاء الاصطناعي، هذه عيوب اللي عبوا الذكاء الاصطناعي في هذه البيانات.
1: صاحب المشروع.
0: صاحب المشروع.
1: صاحب المشروع. يعني معناته الذكاء الاصطناعي له عيوبه وله مميزاته، سواء كان في التسوق الإلكتروني أو أي شيء بالحياة.
0: في طريقة استخدامه.
1: في طريقة استخدامه. صحيح.
0: هو خوش ريال. لا نظلمه.
1: ما نبي نظلمه. دكتور هلال الهلال، نطلع فاصل قصير والحديث بقية عن عيوب ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني
0: إن شاء الله.
2: وجوه تلهم، عقول تفكر، تجارب تغير مجرى الحياة. أنتم تستمعون إلى لقاء اليوم. لقاء اليوم مساحة نقترب فيها من الآخرين، نتعلم منهم، نستفيد من خبراتهم، لنصنع معا وعيا لمستقبل مشرق.

0: رجعنا لكم مستمعينا وللحديث بقية عن عيوب ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني. وضيفنا لليوم الدكتور هلال عبد الوهاب الهلال، استراتيجي تسويق استشارات وتدريب. حياك الله معنا
1: من جديد.
0: نرجع مرة ثانية حق الرد، هل سرعة الرد تكفي إن العميل راح يقتنع بهذا المنتج؟
1: لا، مو سرعة الرد، عمق الرد.
0: عمق الرد،
1: أكو فرق لما يقول لك احنا الان مغلقين او
0: مسكر لغايه الساعه 4 العصر
1: بالضبط. واكو فرق لما يقول لي حياك الله والساعه المباركه مسج، اهلا وسهلا فيك وسامحنا على القصور، احنا الحين غير متواجدين مسج. فتيني ثلاث مسجات احس انك كما لو ادمي، خلي حتى لو ذكاء صناعي والناس كلها قاعده تستعمل ذكاء صناعي على اساس انه هو واحد او وحده، لكن أحس في نوعا ما نمط إنساني. أنا ما حد يكتب مسج هالكبرى،
0: هذه
1: يوزو عنها المسج الإنشائي، مو حصة عربي.
0: صحيح بالضبط. في خط فاصل دكتور هلال ما بين التسوق الذكي واحترام خصوصية العميل، منها شغلات تكون مزعجة وشغلات تكون مخيفة جدا، شنو هذا الخط؟
1: شوفي مثلا لما نقول حق البياعين، هو حلو انك تاخذ وتعطي ويا الزبون، بس اكو اشياء مثل خطوط حمراء.
0: صحيح،
1: عندنا خطوط حمراء اجتماعية
0: طبعا
1: بالكويت بالسعودية في البحرين، اكو كلمات لازم ما نستعملها، اكو مثلا اسئلة مثلا ما يصير اقول حق المرأة انتي كم عمرك، انا ريال شو نقول لها كم عمرك، عيب. هذه من الامثلة، فدايما اقول لهم دايما اكو خط أخلاقي عرفي، شغلات إحنا متعودين عليها ما يصير نستعملها. في أكو ناس إحنا مثلاً يبيعين مو من ثوبنا، مو من أهلنا، مو من بيئتنا، ما يعرفون فقارة، عندهم عادي هذا الكلام، بس إحنا بنشوفه عيب.
0: صحيح،
1: أو نشوفه كبير. وهم يقومون يحبونه داخل الشات بوكس هذا مع الذكاء الصناعي، فيقوم يسألك السؤال هذا، واحد يتبريد هني فيقول اوف هذا قام يخوره.
0: اي بالضبط، هونت ما بي هذا المنتج بالضبط.
1: شو يسوي؟ يقوم لا هو مو بس يطلع مع خلاص يشوه السمع، يقول عنهم كيت وكيت وكيت، والكلمه الشينه تسري لمن 5000 واحد، في حين الكلمه الزينه
0: توقف مكانها
1: تسري بين عند بالكثير 3-4.
0: صحيح بالضبط. في البعض يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل وأفكار تناسب السوق المحلي.

0: أنا عندي مشروع أبي أسوي، جيت حطيت فكرة مشروعي بالذكاء الاصطناعي وقلت له أنا أبي حق منطقة الكويت والخليج العربي فقط. هو عاد يبحث ويدور ويشوف منطقة الخليج هذه شنو تحكمها من أدوات، عاداتهم، تقاليدهم، هل هذا المشروع ينفع أو ما ينفع، هل المنتج ينفع أنه ينزل في السوق الخليجي أو ما ينفع. يوصلني إلى مرحلة أنه خلاص أنا مخي راح أسوي له شدام، اعتمادي كله راح يكون عليه، لأنه هو اللي راح يعطيني مشروعي هذا راح يضرب ولا راح ينحط بالدرج.
1: هذا مثل ما قلنا في الحلقة الأولى، أنه والله هو إحنا داشين على عصر جديد، أنه هو يعيش التجربة كما لو أن المنتج موجود، ويسوي مثل ما نقول سيناريو كما لو هو عميل. فهل يعطيني القرار بالشراء ولا غير الشراء؟ في فرق لما أقول له دور لي خطة أو أفكار لمحتوى علشان أبيع ميكروفونات، في حين لما أقول له أحتاج ميكروفونات لصوت نسائي في الخليج دول مجلس التعاون، في حين المتحدثات يكونون في الفئة العمرية بين 25 إلى 55، وهذين أبيهم يكونون على دراية ومثلا مو دراية، على حال أو من اللي يسمونها السيولة المادية، بين 150 دينار حسب السعر اللي أنا به إلى 200 دينار، مع العلم أن أنا في ناس قد أحتاج أني أعطيهم خصم 15% خصم. ابحث في تقارير موثوقة من بنوك محلية وبنوك المركزية، وبحث لي عن القدرة المادية والسيولة أولا، وبناء عليه قرر لي أفضل المحتوى اللي أتواصل معهم. شفت شكبر البرومت صار؟
0: أي بالضبط.
1: لا هو ممكن المطفي أكثر يعني.
0: أكيد تعطيه ديتيلز أكثر.
1: كل ما عطيته أكثر ما هو بيدور لي، هو أحلى ما فيه البحث.
0: إنه يسوي سيرج وبحث.
1: إنه يسوي فيه سيرج وبحث.
0: صحيح.
1: وفي دراسة جديدة في زيورخ في سويسرا، جابوا مجموعة تقريبا من 90 نفر بنات وصبيان في جامعة معينة، وعطوهم صور وقالوا لهم عن الذكاء العاطفي، شنو هذا، شنو حال هالولد، شنو حال هالبنت، ليش يبكي، ليش فرحان، ليه؟ من هالأسئلة. ونفس الأسئلة عطوها حق ذكاء صناعي، هذيل ذكائهم أو حالتهم شلون حسوا في الناس تقريبا 30%، ذكاء صناعي حس 80%
0: ذكاء.
1: ليش؟ هو مو عن هو ذكي،
0: هو سوى سيرج، أخذ من أطياف مجتمعات كثيرة
1: أو والناس تعبي مثل ما قلنا
0: بالضبط
1: في الحلقة الأولى، روايات وكتب وأبحاث وقصص وتجارب، كل هذا يروح يبحث فيه. صح إحنا يعطينا نتيجة في ثواني
0: بالضبط،
1: بس كل هذا حلله وكل هذا درسه.
0: المجموعة الشباب تكلموا عن حالات هم مروا فيها، ربعهم، أخوانهم، محيطهم المقرب، عشان كذي صار فيه تنافس ما بين الاثنين،
1: فصار شنو، تعال ولا هذا أكثر. ففي التحليل هو وايد حلو ويعطي وايد أشياء إحنا غافلين عنها، لكن تعالي عبي بيانات.
0: إنزين، هل ممكن يوم من الأيام يكون هو المسوق بدالي؟ هل هو اللي يكون المفكر بدالي؟ أنا بس مجرد اسم، شخص، آدمي، إنسان عندي روح، نفس أتنفس، شهيق، زفير، مخي مسويت له شت داون، لأن أنا اعتمادي الكلي بحياتي ومستقبلي راح يكون على الذكاء الاصطناعي.
1: هذه ذكرت هنا في الطلبة داخل الجامعة اللي يقول كل إيش حقا ندرس الذكاء الصناعي بياخذ وظيفتنا.
0: بالضبط. في ناس وايد قالوا باكر أنا ليش أتعب بشغلي، باكر يجيبون إنسان آلي وذكاء اصطناعي هو اللي راح يقدم البرامج.
1: بس أنا أقول لهم غلط. صح المطاعم قامت تستغني عن البياعين، لكن مضطرين يحطون اثنين أو ثلاثة، لأن في ناس ما تعرف تستعمل الشاشة.
0: بالضبط.
1: أكو يهال،
0: أكو كبار سن،
1: أكو كبار سن، وأكو ناس عندهم حالات خاصة، فمضطرين يخلون الناس تبيع. الخطاطين الدعاوي كلها صارت إلكترونية، بس أكو ناس مقامات ما يصير أطرش له دعوة إلكترونية وأقول له
0: بالضبط
1: لازم بطاقة.
0: بالضبط.
1: يعني لازم خطاط، يعني لازم بني آدم، هذا الخط الآدمي حتى لو ماكينة قاعد تخطه غير عن خط الآدمي.
0: معناته أن أنا كإنسان عندي مهارات خاصة رب العالمين وهبها لي، الذكاء الاصطناعي ما يقدر يوصل لها.
1: مستحيل يحاكيها. بس ما يوصل لها.
0: حتى لو قدر انه يوصل ما راح يعطيها او يعطينا النتيجه 100% مثل ما الشخص ما نفسه.
1: بعدين احنا الكلام اللي ما احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي او التطبيقات هذه، لما تقول له والله انا بقعد على الكرسي يقول لك ممتاز قعدي على الكرسي هذه احلى فكره، غير لما اقول حياك تفضل.
0: صح.
1: يعني اكو مبالغه زياده.
0: صح صح صح صح. دكتور هلال، هناك في مواصفات معينه حق المسوق الهجين يجمع ما بين الفهم الانساني واستخدام الادوات الحديثه، خلينا نعرف مستمعينا.
1: احنا داشين هذا شأنه ما بين على عصر جديد.
0: نعم.
1: من التسويق محضرين ان احنا نستعمل هذا الذكاء الصناعي، فحلو اني انا اكون ادمي واستراتيجي واعرف استعمل الادوات. العلم بالشيء اولى من الجهل به.
0: اكيد طبعا.
1: وانا لما اقول اولى من الجهل به يعني انت يا راعي الحلال مو حلو تتكل على هذا الشيء في كل امر، تروحون تطبعون كتب عمياني او تقولوا له مثلا ارسم لنا حق صوره حق موضوع معين وفيها أغلاط لقبل.
0: صح.
1: لازم أنت تضل عينك على الموضوع. فهذا لما يصير هجين فهو يصير آدمي بني آدم ويصير عنده علم شوية بالطريقة الاستراتيجية وفاهم هو ليش قاعد يسوي هذا الشيء ويستعمل الأدوات، ما يشيل إيده من كل شيء. لا ما راح يستبدل،
0: ما يقدر. صحيح بالضبط. قبل أن نختم معاك اليوم وحلقتنا هذه دكتور هلال، لما نيجي نتكلم عن الشباب وطفرة الشباب والمشاريع الشبابية اللي قاعدين نشوفها كل يوم وطالع لنا مشروع شبابي جديد وما شاء الله عسى الله يوفق الجميع،
1: الله يزيدهم.
0: نصيحة لأصحاب المشاريع والمستقلين بأعمالهم ويحبون أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي أو التسوق الإلكتروني، شنو النصيحة اللي تقدمها لهم؟
1: إحنا تعودنا في تربيتنا من صغار ونعلم عيالنا على نفس الشيء أن إحنا نعطي ما نأخذ، إنزين؟ فالحين كبروا ويبون يشتغلون يستحون يطلبون من الناس، فيلك يقولك والله أنا بأكلم شن هو والله مثلا الناس عيال فلوس ما يناجروني بالفلوس، ما يصير.
0: بحط معاك أنا بالمشروع لازم أخذ وعطي.
1: أي واحد أنت بتشتري من إن شاء الله داش رايح الصالحية وقايل أنا أبي أخذ لي ساعة ولا قلم ولا بوك هم تأخذ وتعطي وياه.
0: صح.
1: فما يصير، ما من اللي بيلك هذا عمياني يدفع،
0: ما حد
1: إلا إذا أنت فاتش دكان شيء ثاني بقالة. لازم تعرف وايد منو تبي تبيع، بناء عليه لازم تفهم انت شنو قاعد تبيع. صح.
0: منو الفئة المستهدفة؟ إيه؟ تقصد
1: مثال.
0: إيه؟ نعم.
1: مثال انا الحين ابيع كيك، انا ابيع كيك، الكيك من الناس مو ميتة من اليوم.
0: صح.
1: انا ليش يبون ياخذون مني؟ علشان التشيس، علشان الصلصة، علشان التصوير، علشان الرزة. ما يسمونها الرزة او الكشخة، في اكو رزة شيء واكو كشخة شيء، عشان أتفاخر يوم الجمعة عند العودة أعطيها الشيء صغير عن الباجي وتفرح فيه. لازم أفهم النتيجة النهائية اللي ما بعدها، هذه وسيلة.
0: نعم.
1: هذه بضاعتك كلها وسيلة، بطباعتك وسيلة، بس النتيجة النهائية اللي هو يبي يطلع فيها هو مثل اللي داش قصة، عندنا بطل ويبي ينتهي في قصة، أنت لازم تعرف النتيجة الحلوة مالت البطل هذه شلون تبي تنتهي قصته. أنت هني عاد تصير الحكيم واللي يكتب له السيناريو من إلى.
0: وهل هذه راح تكمل معاك ولا ثلاث أربعة أشهر ويفشل المشروع وتسكر؟
1: ممكن تكون دورة ولها تكملة وتكملة وتكملة.
0: بالضبط. نصيحة من ذهب ويتكم على طبق من ذهب ومن أهل الاختصاص من استراتيجي التسويق واستشاري والتدريب الدكتور هلال عبد الوهاب الهلال. موضوعنا اليوم كان عن التسوق الإلكتروني، عيوبه، مخاطره، مستقبله، شلون أنا أستخدم أدوات هذا الذكاء بنجاح مشروعي للعمر كله، مو لي سنة وسنتين وبعدين أسكر وتعالوا نسأل وين المشروع الفلاني، والله ما كمل، السوق ما قدر يتحمل السوق.
1: صعب صعب النطرة صعبة.
0: بالضبط النطرة صعبة. شكرا لك وشكرا على قبولك دعوتنا، واليوم إجازة فأنت حبيت أن ما تردنا وما قصرت ويت معنا. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج لقاء اليوم، وحديثنا كان عن التزوق الإلكتروني في زمن الذكاء الاصطناعي. هل هو فرصة ونقدر احنا

0: تستغلها باسلوب صحيح ام اتكاليه واحنا نقعد نحط ريل على ريل وننطر الذكاء هو اللي يفكر لي بالمشروع ويعطيني الحلول والنتائج وانا اروح اسحب الكاش على الفاضي.
1: لا ماكو شيء اسمه سحب كاش، هذه وهقه.
0: هذه وهقه بالضبط. تحيات فريق البرنامج، استاذ ابراهيم التقي، منال عمران، عباس الفهد، وقياده مخرجنا عبد العزيز البكر. نلتقي وياكم على خير، مع السلامه.
1: مع السلامه.
2: وصلنا لختام حلقتنا. مر الوقت سريعا برفقة العقول الملهمة، لكن الأثر والمعرفة يظلان ممتدين. إلى اللقاء.
3: تقبلوا تحيات فريق العمل، إبراهيم ماتقي، منال العمران، عباس الفهد. لقاء اليوم للمخرج عبد العزيز البكر.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: 10 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي وأكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. باكستان تقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني يقول إن العمل جار على تنفيذ الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود صعوبات. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وحركة حماس تدعو إلى الالتزام بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 3:33 فجرا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 9:52 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم 35 درجة، الوفرة 31، النويصيب وجهل اللياح 32 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 48 درجة، جهل اللياح 50 درجة، أم المرادم 40، النويصيب 47 درجة، الوفرة 49، جزيرة جارو 37 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 5:18 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله. هنا
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
1: لحظة بلحظة
3: وطني،
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: الكويت ما في شيء يصعب عليك.
5: ليالي الإذاعة

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، عندنا موضوع ندردش فيه أنا وزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاها، مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم من الأحد إلى الخميس للإذاعة يطلع عليكم عبر إذاعة دولة الكويت. حياكم الله من العشر لغاية الساعة 11، إحنا معاكم على الهواء مباشرة، كل شيء جديد متنوع مختلف ومميز معاكم في برنامجكم ليالي الإذاعة. مساء عليكم بالخير وحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم مستمرين.

0: راشد طبعا صارت عندك زحمة حروف، ترى تصير عادي ويانا، خصوصا احنا تبارك الرحمن يعني قاعد نتكلم ونتحاور دائما، فتصير معانا هذه الشغلة.
1: لا انا اقول لك السبب، اقول لك السبب شنو، انا اعترف الصراحة انا يعني عندنا مستمعين بارك الله فيهم يستمعون لنا على الهواء، وهم مجموعة من الاصدقاء الأمانة، فواحد من الشباب ارسل لي رسالة يقول قول اسمي مسي عليك بالخير احمد الحراس، حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك، هذا اللي لبخني شوي. وحياكم الله في برنامجكم ليالي الإذاعة، عندنا امور كثيرة شاهد في هذا المساء مع مستمعين الكرام، لكن بداية فريق العمل.
0: أكيد طبعا تقبل تحيات فريقنا من خلف الميكروفون ومن التقديم راشد الهلفي، محدثتكم شاهد اسكندر،
1: وهذا تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرارو.

0: ويمس عليكم بالخير ويقول لكم حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في ليالي الإذاعة. مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول موضوع راح نتكلم فيه وندردش فيه أنا وزميلي راشد، راح نتكلم عن الأطفال وعن الطلبة تحديدا شلون يختارون أغراضهم المدرسية، يعني راح نتكلم بهذه المحاور. وأيضا عندنا فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا عندنا فقرة أخبار فنية نتكلم فيها عن أخبار الفن حول العالم. وشنو عندنا بعد راشد؟
1: وعندنا فايدة طبية بالتأكيد شاهة مستمرة معنا هذه الفقرة، ونشكر ضيوفنا الكرام على قبولهم هذه الدعوة للأمانة من قبل أطباء متخصصين يتحدثون بهذه الفقرة ويقطعون الشك باليقين حول الأمور الطبية المتنوعة. كل يوم معنا فقرة طبية، فايدة طبية إلى المستمع الكريم، يستمع من خلالها إلى مشكلة معينة وصاحب الاختصاص يتحدث في هذا الجانب ويعطي النصيحة مباشرة. وأيضا عندنا فقرة أخيرة،
0: أكيد طبعا عندنا فقرة أخيرة تخصصنا إحنا البنات، راح نتكلم مع ميك اب أرتست، راح نتكلم معاها عن تطور عالم المكياج من لوكات قديمة إلى الموضة الحالية، أيضا عن اختيار الألوان، تجهيز البشرة عفوا الرموش المكياج، يعني تحديدا مكياج العروس، مكياج الحفلات، مكياج طبعا حتى المكياج اليومي. كل هذا راح نعرفه إن شاء الله مع ضيفتنا اللي راح تنورنا بالستوديو، ميك اب أرتست.
1: والله عاد الله يعينكم أنتم، ما يرضيكم راضي، كل يوم غير ما شاء الله، متطورين بهالمجال.
0: إيه أحلى.
1: إيه متطورين بهالمجال، الله يعطيكم العافية. طبعًا ضيفتنا جالسة وتسمعنا وما أدري عندها أسئلة كثيرة الظاهر تبي تسألك، فالله يعينكم الليلة ويوفقكم إن شاء الله في هذا اللقاء وتوصلون إلى قرار نهائي ورضا تام. مستحيل ها؟
0: إن شاء الله. مستحيل. لا تدري ليش؟ لأن جيل عن جيل يختلف والأذواق تختلف على فكرة يعني، والمناسبات تختلف.
1: بس ما شاء الله عليكم قاعد تردون حق القديم. عموما
0: صح،
1: موفقين في هذه الفقرة، لكن أيضا مستمعين الكرام مؤسساتنا ووزارات وهيئات الدولة مشكورين على الدور اللي قاعد يقومون فيه الجبار يوم عن يوم. من خلال أخبارنا نتعرف على الخدمات اللي يقدمونها للوطن والمواطن والمقيم. دائما نقول هذه الكويت بأبنائها بسواعد أبنائها بالتأكيد إلى الأفضل والأجمل والأحسن.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظة. معكم ليال الإذاعة من إذاعة دولة الكويت من الساعة 10 وحتى 11 على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس. يا هلا مرحبا فيكم والساعة المباركة. شاهد خلينا نتكلم في البداية مساحتنا الحوارية اليوم الأبناء يعني الأولاد والبنات. أنا ما أتكلم عن المدركين، أتكلم عن السن يعني 5 سنوات إلى 9 سنوات تقريبا
1: أو أقل بعد
0: يعني في عملية اختيار أشياءهم الشخصية، الملابس والملابس الأمور هذه كلها. مثلا تلاقين البعض يعني يترك الخيار لأبنائه، يأخذهم إلى المول ويتسوقون مع بعض ويدخل المحل داخل ويقول أنت اختار اللي يناسبك، فتلاقينه يختار أشياء يمكن ما تناسب الأب أو ما تناسب الأم، تمام؟ فيقول لا هذا مو حلو، لا أبي هذا، أبي هالشكل. هل هذا ممكن يعبر عن شخصيته؟ ممكن يعبر عن اطلاعه الخاص؟ مثلا اليوم نشوف الأغلب للأسف يتركون على الآيباد وغيره، فتظهر لهم بعض البرامج الألعاب، فيشوف ملابس أعتقد أنه يقول هذه ملابس طبيعية واقعية، هو غير مدرك، إحنا متفقين. فهل أتركه أم أنا أختار له ملابسه؟ خصوصا البنات يعني الله يعينهم يعني في عملية الاختيار تلاقين البنية تختار لكن صعب على الأم أنها توافق.
1: صح إيه. هذه الوهقة هني شوف إيه. يعني راشد للأمانة أنا يعني من وجهة نظري الخاصة حلو أن الواحد الطفل يختار، أنا أحس إذا اختار راح يعني هني يبدي أنه يكون شخصيته، أنا وجهة نظري يعني. لكن البنت الوهقة ساعات تختار ألوان مراكبة توهق الأم، وساعات الولد يعني يختار لبس شخصية يبي يطلع بلبس الشخصية. زي شلون تطلع بلبس الشخصية مثلا رايحين مكان زايرين ناس
0: يبي يطلع لبس سبايدر مان مثلا
1: تخيل هني الوهقة شو نسوي؟ الصراحة في الآونة الأخيرة أنا قاعد أشوف وايد ناس عادي بعد شي يسوون يخلون عيالهم يلبسون اللي يلبسونه.
0: والله إيش صح كلامك من ناحية أنه فعلا ممكن يعزز شخصية الولد في عملية اختيار وحرية الاختيار، ممكن
1: يعتمد على نفسه.
0: بالضبط، ممكن أنت توجهه لا والله يبا هذا ما يناسبك، هذا أكبر منك، هذا حق ناس صغيرة، حيل أنت كبير، أنت أنت أنت ريال، ها لا اختار اللون هذا أحلى، شوف إيش رايك مثلا. وبعض الأولاد يعني يفضل الدشداشة الصراحة، يعني أنا في أولاد أشوفهم يقول أنا أحب دشداشة، ما أحب البنطلون التيشيرت، ما أحبه
1: بس صغير. شلون
0: يقول أحب دشداشة؟
1: كم عمره يعني؟
0: يعني 5 سنوات 6 سنوات يعني مثلا سنوات. أنا كلمت عن ولدي أنا عندي حسن
1: الله يحفظه
0: الأكبر منه مطلق يعني بينهم سنة ونص تقريبا سنة مطلق كاجوال يحب الكاجوال على طول، يعني اذا بدلتين بنفس اليوم البدلتين ملبوسين خلاص انت يحب. حسن لا يبا احب دشداشه، يا يبا البس مثل اخوك، لا يبا احب دشداشه، يحب دشاديش، يحب سوالف هذه
1: يوفر هذا.
0: والله شوف وعنده كذي وعنده لا شكله، لكن يقول دشداشه اريح استانس فيها اكثر
1: عدل. بس الله يحفظهم بسم الله عليهم، يعني شوي اعمارهم كبيره، انا اتكلم عن 2-3 سنين
0: ثلاث سنين
1: يختار. ايه
0: والله
1: تبارك الرحمن 3 سنين يختار ويبي شخصيات وما يطلع الا شخصيات، والمشكلة يعاند يا هالمركب يا ما اركب، هذه المشكلة.
0: هذا اللي يلبس شخصية عاد غير، هذا
1: هني مشكلة
0: ويتمشى فيها بعد. ها والله شوف الحلو والله مرات ترى يستانس الولد والبنت لما تاخذ البدلة يقول يلا ما راح نحطها بنردها بهذه العلبة، لا لا لا خذ. في بعض البنات الحين تقول لا حطوها بالعلبة وربطوا العلبة وبصور العيال، لا يقول حاسبني من الحين انا بطلع من المحل باللبس هذا ابي حاسب، فياخذه ويحاسب وهو اللي طالع نفس نفس اللبس. فعسى الله يحفظهم ان شاء الله. عمليه اختيار حلوه وجميله، عمليه التوجيه اجمل، لكن عمليه الفرض ما
1: منو اللي يرضى بالتوجيه عاد هني
0: يعني
1: هني مربط الفرس
0: انت حاول والله كريم ان شاء الله لابس شخصيه وطالع لي سوبرمان طاير بالمجمع كذي ما يصير بقى. حياكم الله في ليالي الاذاعه، لا تبعدون.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساء.
2: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، وعسى الله يحفظ هالديرة يا رب يا كريم، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والمحبة والمودة. يا أخي الكويت جميلة شاهد، يعني تخيلي يعني لو نزور أي مكان، أي بيت، دوانية ما تعرفها دش تسلم عليهم يا هلا يا مرحبا تفضل، مش يعني أجواء اللهم لك الحمد، الله يغير علينا إلا الأفضل الأحسن دوم يا رب. فهالشيء هذا الأمانة شيء مفرح وشيء يعني تراث الأمانة نعتز فيه ونحرص عليه، وتلاقين الأجيال كلهم يحرصون على هذا الموضوع.
3: أكيد. دام كذي راشد، خل نعرف اليوم شنو أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت.
2: وياك.
3: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة آخر الأخبار في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأول خبر عندنا عن وزارة الصحة. وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يصدر قرارا بتنظيم عمليات وإجراءات التجميل في القطاعين الحكومي والأهلي.
2: ما شاء الله عليهم الصحة، ترند ما شاء الله، كل يوم عندهم قرارات وأخبار مميزة. بارك الله فيكم وبارك الله بجهود الجميع. يقول لكم هذا الخبر، يقول لك التخصصات الطبية المخولة بإجراء عمليات وإجراءات التجميل ومستويات الأطباء المسموح لهم بممارستها، هناك ضوابط مشددة لشفط الدهون، حد أقصى 5 لتر في مراكز جراحة اليوم الواحد، ومبيت إلزامي بالمستشفى عن تجاوزها.
3: أكيد طبعا، واشتراط زمالة معتمدة لمدة 12 شهر أو خبرة 5 سنوات لممارسة مجموعة من إجراءات التجميل المتقدمة،
2: وأيضا السماح للهيئة التمريضية بإجراء الليزر بشروط ترخيص وتدريب وإشراف طبي ومعاينة المريض قبل كل جلسة.
3: تقرير نفسي معتمد قبل الجراحة التجميلية لمرضى الاضطرابات النفسية وصلاحيته لا تتجاوز 3 أشهر.
2: وأيضا تنظيم استخدام البوتوكس والفيلر والليزر وشد الخيوط وزراعة الشعر وفق اختصاص الطبيب وتأهيله المهني. يعني قواهم الله، شروط يعني معتبرة وفي مكانها وفي محلها. بالتأكيد ما جاءت هذه الشروط ولا هذه التقارير اللي قامت فيها وزارة الصحة على رأسهم معالي الوزير الدكتور أحمد العوضي إلا بالتأكيد بعد لجان كثيرة ومتواترة حتى يصلون إلى هذه الحصيلة وهذه النتيجة النهائية، وكل ذلك لمصلحة الوطن بالدرجة الأولى ومكانتنا العالمية الطبية ومصلحة المواطن والمقيم. وزارة الصحة عساكم على القوة.

0: العلوي على الدائر الرابع مقابل قرطبة باتجاه السرة لمدة 21 يوم.
1: قواهم الله المرور، وقواهم الله أيضا العاملين على الطرق وعلى يعني إعادة هذه الطرق إلى وضعها الطبيعي وإلى رونقها وإلى جمالها وإلى انسيابيتها. فقواهم الله قاعد نشوفهم وإحنا طالعين شاهد بالليل، وإحنا طالعين من الإذاعة بالنهار الظهر العصر في كل مكان ما شاء الله يعملون على مدار الساعة. فالإغلاق المؤقت هذا اللي يتم لمصلحتكم أنتم بالدرجة الأولى، وأيضا شكرا للمواطنين المتعاونين كذلك والمتفهمين لهذا الأمر، وإحنا معاكم بدورنا ننقل لكم أول بأول هذه الأخبار، حتى مثل ما تقولين شاهد كل مرة إذا عندك عمل أو عندك موعد في هذا الاتجاه إحنا نقولك مسبقا أن هذا الطريق مغلق، حاول تغير اتجاهك.

0: خبرنا الثالث والأخير عن الأرصاد، طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والعظمى 50 درجة مئوية.
1: اي والله اليوم حر الصراحة، يعني المساء قبل شوي لا صدق حر، لا حر حر ورطوبة، بعد اليوم حر، لا حر اليوم. فإن شاء الله تتحسن الأوضاع، تتحسن الأجواء إلى الأفضل. لكن يا كويت جميلة بحرها وبردها وغبارها ومطرها بجمال ناسها ومقيمينها الطيبين.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لأخبارنا الفنية وآخر الأخبار والمستجدات في يعني دول العالم نقدر نقول، مو بس طبعا الأخبار العربية. أول خبر معانا عن فيلم The End of Street، حقق 21 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي و47 مليون دولار عالميا في افتتاحية عرضه. بلغت تكلفة إنتاجه 85 مليون دولار.
1: ما شاء الله، يعني للحين ما حقق، ما غطى تكلفة العمل تمام. يعني 21 مليون في شباك التذاكر إلى الآن، يعني هما 85 مليون تكلفة، يعني باقي لهم 60 مليون 50 مليون. إيه سهلة بسيطة،
0: مو بس كذي الافتتاحية بس 47 مليون.
1: الافتتاحية 47
0: تو يلا يا هادي،
1: يعني باقي لهم 40 مليون بسيطة. 40 مليون سهلة، ما علي يحققونها. الخبر الثاني عندنا شاهي يقول لك بعد طرح فيلم محمود الثاني في دور العرض السينمائية في الأيام الماضية، وهو تأليف إياد صالح وأخراج عبد العزيز النجار، وهو عمل يجمع بين الكوميديا والرومانسية.
0: طبعا قرر عدد من المنتجين طرح أفلامهم المنافسة في الموسم السينمائي الممتد خلال فصل الصيف في مصر وعدد من الدول الوطن العربي.
1: وفي هذا الصدد تخوض الفنانة يسرى المنافسة بفيلمها الجديد الست لمى، والذي سيعرض 19 الجاري، حيث بدأت الشركة المنتجة الخطة الترويجية للعمل بالبوسترات الترويجية، إضافة إلى أغنية بعنوان سلم لي تغنيها حنان أحمد ومن كلمات حسام موكا وألحان وليد سمارة. أما الفيلم الثاني فهو شيش دو أو شيش دو، شيش دو من بطولة بيومي فؤاد وأيضا باسم سمرة وكذلك أحمد صيام ومالك عماد، وراح يتم طرحه إن شاء الله بداية من 20 أغسطس الجاري بدور العرض السينمائية، وتدور أحداثه في ليلة واحدة بعد أن يعثر صديقان على شاب غني وهو في حالة فقدان للوعي لتنقلب حياة الاثنين. يعني واضح استغلوه فرصة، غني ولقيته طريقكم، إيش راح يصير؟ شوفوا أحداث الفيلم.
0: طبعا هذه كانت أخبارنا الفنية لليوم، خلكم معنا، وعندنا أيضا فقرتين لا تنسون ولا تبعدون.

0: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
1: حياكم الله ويا هلا، مرحبا فيكم. معاكم الآن مع فقرة الفائدة الطبية. شكرا لضيفنا الكريم على قبول هذه الدعوة بهذه الفقرة التسجيلية مع الدكتور محمد الزنكي، وهو استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والغدد. راح نخليكم معاه بالتأكيد تأخذون النصيحة الطبية المباشرة من قبل المتخصص.
2: فائدة طبية.
3: السلام عليكم، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم في برنامج ليالي الإذاعة مع فقرة الفائدة الطبية. معاكم الدكتور محمد الزنكي، استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والغدد. الموضوع اللي راح نتكلم فيه اليوم هو جراحة السمنة. مرض السمنة مثل ما أغلبكم عارف هو مرض مزمن، حالة حال الضغط والسكر والربو والصرع، معناته أنه هو مرض يحتاج إلى علاج والعلاج مستمر. يعني سائر الأمراض على سبيل المثال الضغط مثلا، إذا المريض يعاني من ارتفاع في الضغط وراح للمستوصف والطبيب صرف له دواء للضغط وخذ الدواء هذا لمدة أسبوعين ثلاثة شهر شهرين ومع المتابعة المستمرة، أوكي، شاف الدكتور أن الضغط ما شاء الله مستقر طبيعي، هل يوقف العلاج في هالحالة هذه؟ لا، ما راح يوقف العلاج. ليش؟ لأن الضغط طبيعي بسبب استمرار المريض على علاج الضغط. إذا توقف الدواء الضغط راح يرجع يرتفع مرة ثانية، وهذه هي بالضبط مشكلة السمنة. السمنة مرض مزمن يحتاج إلى علاج مزمن، علشان كذي كان يعالج في بداية عن طريق العمليات الجراحية. ليش؟ لأن العملية الجراحية توفر العلاج الدائم لمرض السمنة. بعدين لما طلعت الإبر وطلعت الحبوب اللي قامت تتوفر نوعا ما بديل للعلاج الجراحي، مشكلتها أنه لازم يستمر عليها المريض فترات طويلة. الحين إحنا ما ندري إذا هو لازم يستمر عليها للأبد ولا لا، يعني الموضوع إلى الآن تحت قيد الدراسة، ولكن جميع المعطيات تشير إلى أن يعني الموضوع هذا درس وطرح من أكثر من 10 سنين، والفكرة هذه طرحت بأن المريض يحتاج إلى أن يستمر على الأدوية المقاومة للسمنة للأبد، لأنك أنت مجرد ما توقف العلاج راح يرد مرة ثانية السمنة ترجع مرة ثانية. فباختصار عشان ما نطول عليكم، يعني في حالة المريض يعاني من سمنة مفرطة، سمنة مرتفعة، إنزين، أول إجراء إحنا كجراحين نسوي أن نقعد مع المريض وناخذ منه بعض المعلومات، نشوف إذا هو عنده أي أمراض صحية، مسوي عمليات من قبل، عنده حساسية من أي أدوية، البنج العام يناسبه ما يناسبه، يعني بعض التفاصيل اللي تهمنا إحنا في العملية. بعدين ننتقل إلى الفحوصات، أوكي، وعمل السونار والأشعة والمنظار للتأكد من أن المريض يكون يعني يدخل عمليات وهو في أحسن حال. بعد عملية السمنة اللي راح يصير إنه راح يصير فيه نزول مستمر في الوزن. يعني لما نسوي إحنا عملية تكميم اليوم، إحنا متوقعين خلال سنة أو سنتين

0: راح يصير فيه نزول تدريجي في الوزن، يفقد المريض الوزن الزائد ويرجع يفترض يرجع إلى وزنه المثالي. أثناء مرحلة النزول هذه المريض يفقد الوزن، راح يصير فيه أيضا نقص في الفيتامينات، في المعادن، في البروتين. فيفضل، وإحنا دائما نفضل هالشيء، إن المريض يدخل عمليات وهو في أفضل حال، بمعنى إن إذا هو عنده نقص في الفيتامين نصلح النقص هذا، إذا هو عنده نقص في الحديد نصلح النقص هذا، إذا عنده نقص في البروتين نعطيه بروتين كذي. وهذا هذا الهدف من إجراء الفحوصات ما قبل العملية. عمليات السمنة متنوعة، في منها طبعا تنقسم إلى قسمين يعني بشكل عام كذي على عجالة بشكل سريع. القسم الأول هي عملية التكميم، والقسم الثاني هي عمليات تحويل المسار بأنواعها. في أكثر من 3-4 عمليات لتحويل المسار، كلها عمليات صحيحة وسليمة ومعتمدة دوليا. هذا بالنسبة حق الإجراء الجراحي لعمليات السمنة. في بعض الأوقات المريض لا يعاني من سمنة مرتفعة جدا، سمنته تكون بسيطة، هني إحنا ما نحتاج نسوي العملية، ممكن إجراءات أخرى، ممكن عن طريق البالونة مثلا. البالونة إجراء بسيط جدا، لا يحتاج إلى بنج عام، إنزين يحتاج بس المريض يكون صايم ويأخذ شوية أدوية. بعض الفحوصات البسيطة جدا نسويها قبل لا نحط البالونة، نركب له البالونة، فالبالونة راح تنتفخ داخل المعدة وتكون بمثابة الوجبة الدائمة، يعني وكأنه هو ماكل وجبة وظلت في المعدة فترة طويلة لمدة 4 أشهر. فراح يصير في إحساس بالشبع بشكل مستمر، ومع الالتزام مع الإحساس بالشبع مع ممارسة الرياضة، يفترض أنه بعد 4 أشهر لما تدوب البالونة وتطلع خلاص يكون إنه يتأقلم على نمط حياة جديد، تساعده أنه يتأقلم على نمط حياة جديد مرة ثانية. وبالنهاية علاج السمنة مو بس يعتمد على الجراح وعلى الطبيب، لا، المريض له دور فعال جدا في علاج السمنة، لأن إحنا لو مهما نسوي عمليات تحويل المسار أو التكميم، إذا المريض ما يتخلص من عادات الغذائية السيئة ماكو فايدة. إذا المريض يشرب مشروبات غازية، مشروبات طاقة، يأكل حلو بشكل كبير، زين سناكس وايد يخربط، ما في عملية سمنة راح تقاوم المشاكل، راح تقاوم العادات هذه كلها. لا توجد عملية سمنة تقاوم هذه العادات السيئة. فيعني المسؤولية مثل ما هي تقع على عاتق الجراح، أيضا المريض يشيل نص المسؤولية. وسلامتكم إن شاء الله، ويعطيكم العافية، وأتمنى ما أكون طولت عليكم.
1: كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور محمد الزنكي، استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والغدد. لذلك يعني دائما نؤكد بأن المريض نصف العلاج بيدك أنت، كيف أنك تتعامل مع هذه الحالة، سواء بعد التكميم أو قبل التكميم، بعد العملية، قبل العملية، كل هذه المسؤولية عليك أنت بيدك أول بأول. نتمنى السلام للجميع، ونقول لكم حياكم الله، لا تبعدون في ليالي الإذاعة.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم ضيفتنا خبيرة في عالم الألوان والجمال، راح نتعرف معاها شلون نحول المكياج مو بس طبعا إطلالة متكاملة أو مثلا مستحضرات تجميل أو حتى ميك اب، لا طبعا راح نتكلم معاها شلون نغير ملامح البشرة أو ملامح البنت بطريقة ذربة وحلوة وناعمة. وأيضا راح نتكلم معاها عن تطور عالم المكياج من لوكات قديمة إلى الموضة الحالية، وعن اختيار الألوان، تجهيز البشرة، الرموش، مكياج العروس، مكياج الدوام، المكياج اليومي، يعني مكياج المناسبات. يعني هذا كله راح نتعرف عليه ونعرفه مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو، الميك اب ارتست غادة خاجة. مساك الله بالخير
1: حبيبتي. مساك الله بالنور، والنور نوركم.
0: للأمانة نورتينا ونشكرك على قبولك الدعوة
1: حبيبتي.
0: لكن في البداية احنا ودنا نسألك، دائما كل ضيف نسأله عن سؤال حلقتنا اليوم. سؤال حلقتنا اليوم يقول: هل تخلين عيالك يختارون مثلا لبسهم، او يختارون مثلا اذا كانت بنت تختار ميكابها، بما انك انت حضرتك ميكاب ارتست؟
1: اي صراحة انا يعني عندي 3 أطفال الله يحفظهم،
0: الله يحفظهم،
1: اعطيهم مطلق الحرية، بس طبعا يعني علمتهم اختيار الالوان، تنسيق الملابس. نفس الشيء بنتي اسم الله عليها تعرف تحط ميك اب وبروفيشنال.
0: كم عمرها الله يحفظها؟
1: عمرها 9 سنين، ان شاء الله شهر 12 تكمل 10. فتشوفيها تحط حطه ميك اب حلوه، وتعرف يعني تعرف تلبق الالوان مع بعض. فأنا أعطيهم مطلق الحرية لأن هذا خلاص صار جزء من شخصيتهم.
0: عدل. لكن من كم عمرهم يبدون هم يختارون ملابس؟ عندك أولاد؟
1: صراحة يعني صار لهم تقريبا الحين خلينا نقول 4 سنين، عندي حسين 12 وعبد المحسن 11، يعني خلينا نقول 4-5 سنين.
0: مو وايد. إيه؟ صح، في تبارك الرحمن أطفال ترى من 3 سنين هم يختارون لبسهم.
1: إيه، وبعدين اختيارهم حق الملابس ترى مو عشوائي، يعني لأن أنا ميك اب ارتست فأعرف بالتون والأندرتون، وعلمتهم شنو الألوان اللي تطلع بشرتهم بشكل حلو، شنو الألوان اللي يعني تبعد مثلا خلينا نقول البشرة الشاحبة أو البهتان. إيه في ألوان
0: ممتاز. على هذا السؤال لازم نسألك إياه. لازم حتى إحنا نعرفه، مو بس نتكلم عن الميك اب، بنتكلم أيضا عن الألوان اللي تخلي البشرة طبعا نظرة أو تخلي تعطي روح نقدر نقول حق البشرة. في البداية أستاذة غادة، كلمينا عن الألوان.
1: شوفي الألوان عالم كبير طبعا، يعني في مدارس في دول أوروبا تدرس عالم التون والأندرتون وبمراحل المختلفة. يعني في مدرسة تدرس خلينا نقول 4 فصول، في 6 فصول، في 12 فصل، على حسب. كلنا أجسامنا طبعا إحنا عندنا مختلف ألوان البشرات. التون اللي هو لون الجلد الخارجي، والأندرتون اللي هو لون العروق تحت الجلد.

0: انعكاس هذا العروق على الجلد نفسه هو اللي يحدد شنو تونج وشنو أندر تونج. في ناس مثلاً وايديني هذا السؤال إنه أنا سمرة يلوق عليها اللون ولا ما يلوق، أنا بيضة هو ما له شغل سمرة أو بيضة، هو له شغل بالتون والأندر تون. فالموضوع
1: مثل أعطينا مثال.
0: أعطيك مثال، عندك أحلام الشمسي تعتبر سمرة حنطية لونها جداً جميل، وعندك نانسي عجرم بيضة. اثنيناتهم لما يلبسون نفس الألوان، لما تشوفينها تلبس مثلا البيبي بلو أو البيبي بينك أو درجة العنابي، تطلع هذه الألوان جدا جميلة عليهم، مع أن يختلفون في التون
1: صح،
0: ولكن يجتمعون في الأندرتون. بينما شوفي مثلا لما تلبس البرتقالي الأورنج أو مثلا الأحمر الفاقع، مو حلو عليهم. فأهما شخصيتين ألوانهم السكن الجلد مختلفة، ولكن الأندرتون هو اللي يجمعهم.
1: عدل، يعني إذا نتكلم عن ألوان البشرة أيضا مع لون الشعر، خلينا نتكلم أيضا عن ألوان الشعر. في بعض الأحيان مثلا الثلجي ما يلوق على مثلا لون البشرة، مثلا بعض البيض لكن يلوق على السمر. إحنا ودنا نتكلم أيضا عن ألوان الشعر،
0: مو بس الشعر، الشعر لون العدسات اللي تختارينها، الإكسسوارات، كل شيء كل شيء كل شيء. في لون تلبسينه أو تحطينه عليك حتى الحجاب يلعب دور في الفاينل لوك أو يعني اللوك الأخير، لون بشرتك شلون يطلع حق الأشخاص اللي قدامك. فهذا الفحص لازم يسويه شخص مختص ما يقل عن 45 دقيقة، وتكونين تحت أشعة الشمس، مقابلة حق أشعة الشمس، ما تكونين لابسة يعني لبس يغطي منطقة الصدر أو مثلا حجاب أو كاب أو شنو ما كان. ويفضل أنه يكون لون شعرك الأصلي، مو لابسة عدسات. فيسوون لك الفحص اللي هي مجموعة من الألوان، ويشوفون أنتي تبع أي موسم أو أي فصل، هل أنتي فصل الربيع، الصيف، الشتاء، الخريف، وبعد هذه الفصول تي لك فصول أخرى أو خلينا نقول أقسام ثانية. فعالم وايد كبير وفي مختصين في هذا المجال. وايد عندك خبرة شعر اللي هما اللي يصبغون الشعر، عندهم خلينا نقول دورات في التون والأندرتون. عندك اللي يبيعون المجوهرات، شلون يقنع الزبونة بأنه ياخذ هذه القطعة الروز جولد بدل ما تاخذ السيلفر،
1: يلو جولد صح،
0: لما يشوف ايدها ويشوف الأندرتون مالها راح يفهم وراح يعرف.
1: بس تصدقين استاذة غادة، في بعض الأحيان ساعات يختارون لك مثلا، يعني انا وايد قالوا لي الروز جولد احلى، انا بالنسبة لي ما حبيت الروز جولد، وايد قالوا لي الروز جولد احلى من اليلو جولد على لون البشرة. يعني
0: هو شوف في بعض الأحيان تصير يعني شيء تفضيلي أو أنتي شنو متعودة عليه.
1: الروز جولد اللي يصير يعني ريال روز جولد هذا ما حبيته، يعني يصير وايد على نحاسي على وردي. لكن الثاني اللي يصير مثلا الروز جولد اللي يعني شوي يعني شيء بسيط يعني شي تكة، هذا أوكي it's fine، مايل على اليلو جولد.
0: عشان كذي أقول لك هو عالم كبير صح. يعني درجات الأحمر ترى يعني كثيرة. عندك الأحمر اللي على أورنج، اللي على وردي، اللي على عنابي وإلى آخره. فدرجة عن درجة تفرق صدقيني. ممكن هذه الدرجة طلعت جميلة، لكن الدرجة هذه طلعت جميلة جدا. شفتي الفرق؟
1: عدل. بس. عدل. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف أستاذة غادة، من وجهة نظرك كميك اب ارتست، شنو أكبر تغيير صار في ذوق المرأة خلال السنوات الأخيرة؟
0: شوفي التوجه الحين أكثر شيء على الميك اب الناعم،
1: اللي نو ميك اب،
0: مو نو ميك اب. في مسألة لازم نوضحها، ميك اب نو ميك اب عبارة عن ميك اب بكل تفاصيله، ولكن الشيء الوحيد المختلف الألوان. فأنا مشتغلة على الوجه من إعداد بشرة، من تحضير بشرة، من فاونديشن أو شنو ما كنت حاطة، من تثبيت ميك اب، لكن الألوان تكون أهدى. فمتى يصير اللوك ثقيل؟ لما تحطين السموكي والغوامج على العين. ومتى يكون اللوك ناعم؟ يعني أنا الحين شغالة بالآي شادو بس درجة فاتحة قريبة من لون البشرة، فالشغل موجود والتكنيك موجود والحطة موجودة، ولكن اللون فقط. فتشوفين واحدة بميك اب وايد ناعم لأن ألوانها هادية، حسبالك إن هي محاطة، لكن هي حاطة فول كفر ميك اب. وعلى فكرة مشاهير الريد كاربت كلهم يحطون فول جلام، فول ميك اب، ولكن مثل ما شرحت لك النوديات والترابيات والألوان الهادية.
1: عادل، إنزين، متى نستخدم الفول كفر؟ متى نستخدم يعني نقدر نقول الخفيف؟

0: حيل. شوفي الفول كفر أنا بالنسبة لي حق الناس اللي عندهم مشاكل في البشرة، ولكن في الوقت الحالي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أغلب الناس اللي قاعدة أشوفها قاعدة تعالج بشراتها، نادر نادر ما أشوف بشرة يعني تعبانة أو بشرة فيها تصبغات. الكل قاعد يعالج بشرته وفي اهتمام، وهذا الشيء يعني إحنا معروفين فيه في الكويت تحديدا بناتنا فمهتمين بهالأمور. فالفول كفر فاونديشن أحطه حق الزبونة اللي بشرتها وايد فيها تصبغات، تعاني من الكلف أو أن أثار حبوب وإلى آخره. اللايت كفرج حق الناس اللي بشرتهم حلوة.
1: عدل، إحنا راح نتكلم أكثر أستاذة غادة خاجة لكن بعد هذا الفاصل.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: بدرككم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وضيفتنا المنورتنا بالاستديو الميك اب ارتست غادة خاجة. نرحب فيك مرة ثانية
1: حبيبتي
0: استاذة غادة. طبعا قبل الفاصل تكلمنا عن الميك اب، تكلمنا عن الألوان، تكلمنا شلون الواحد يختار ايضا اللون اللي مثلا يعطي لوك، مثلا انه مثلا فريش نقدر نقول، ومتى يعطي اللوك الشاحب. احنا ودنا نعرف ايضا استاذة غادة شلون نختار مثلا الميك اب اللي يصير يومي.
1: شوفي انا بالنسبه لي، لان توجهي الحين بالفتره يعني خلينا نقول صار لنا سنتين انا تقريبا، صرت ما احب استخدم الفاونديشن، احب استخدم السي سي كريم، البي بي كريم، التنتد موسترايزر. هذه كلها مستحضرات كميه يعني هي عباره عن كريم بلس لون، اللون خلينا نقول دروب شوية لون في المنتج، لكن هو يكون سكين كير اللي هو كريم زائد يكون فيه حماية من الشمس، وبعض الكريمات تكون مثلا معززة بالكولاجين وإلى آخره. فأستخدم البي بي كريم أو السي سي كريم أو التنتد موسترايزر، والأماكن اللي فيها تصبغات مثلا الهالات إذا كان في تعب، أو مثلا عندك أثر حبة، أو ساعات دار مدار الحلج يكون فيه تصبغات، أستخدم الكونسيلر فأثقل اللوك بالكونسيلر.
0: عدل، لكن خلينا ننتقل إلى محور آخر أستاذة غادة اللي هو البشرة. شلون أنا أجهز بشرتي؟ مثلا عندي مناسبة، عندي عرس، عندي مثلا يعني تخرج، أبي أجهز بشرتي قبل الميك اب.
1: تمام،
0: شوف التجهيزات؟
1: في نوعين من التجهيز، التجهيز اللي يكون مسبق قبلها بفترة، خلينا نقول 3 أسابيع، أنك تسوين تنظيف بشرة، تقزين إبر نظارة، كولاجين، بوتوكس، فلر، واتفر بشرتك شنو يحتاج، هاي يسمونه تجهيز. قولي
0: عدل، لكن خلينا نتوقف عند هالنقطة. تنظيف البشرة في أنواع، في تنظيف البشرة العادي اللي يصير بالبيت أنا مثلا أسوي سنفرة، وفي تنظيف بشرة بالعيادة العادي، وفي تنظيف بشرة العميق.
1: حلو،
0: شنو أختار أنا أسوي؟
1: عشان كذي أقولك في نوعين من تهيئة البشرة. أي، اللي هو المسبق يكون قبلها ب3 أسابيع، هذا اللي تسوينه بالعيادة.
0: العميق
1: ممكن تكون البشرة فيها رؤوس سوداء أو فيها حبوب، فتتنظف قبلها ب3 أسابيع. ليش أقولك 3 أسابيع؟ لأن كثير من الحالات ينظفون بشرتهم اليوم اللي بعده تطلع حبوب، فتستغرب تقول أنا مسوية تنظيف بشرة ليش الحبوب طلعت؟ لأن هذه الزيوت والدهون اللي موجودة تحت الجلد، فتنظيف البشرة ساعد إنه يطلع هذه الحبوب، تأخذ وقتها على ما تطلع الحبة على ما ينظف الوجه. هذا بالنسبة حق الإعداد المسبق حق البشرة، مثل ما قلنا يكون قبلها ب3 أسابيع. زين، يوم الحفلة، يوم المناسبة، طبعا عندك الصنفرة اليومية اللي تستخدمينها، لازم وضروري ومهم جدا ان البشره ما يكون فيها شعر، يعني الاماكن الغير مرغوب فيها، الحاجب هذه حريه شخصيه، بس خلينا نقول في اماكن بالوجه لازم تتم ازاله الشعر. ليش؟ الشعر راح يعطي منظر مو حلو حق الفاونديشن، بمجرد ما تحطينه راح يصير فيه خطوط كانها تجاعيد، ولكن صح، هي شعر خصوصا الوبري، فيفضل ازاله الشعر من الوجه، يكون الوجه نظيف. وايضا ازاله الوجه ممكن بعض البشرات تتحسس، فقبلها بيوم مو نفس الدقيقة تتم الإزالة، الوجه يكون متهيج أو أحمر وبعدها تحطين الميك اب. غير كذي تقدرين تستخدمين الماسكات، في ناس تحب تحط الأمبولات اللي تعطي امتلاء حق البشرة، تعطي نظارة وإلى آخره.
0: عدل، لكن أيضا احنا ودنا نعرف أستاذة غادة، في بعض الأحيان نشوف البنات صاروا يفضلون مثلا الميك اب نو ميك اب أو الميك اب الناعم، شو الفرق بينهم؟
1: شوفي الميك اب نو ميك اب شرحنا قلنا هو عبارة عن فل ميك اب، ولكن الألوان أهدى. وفي زباين لا، هي ما تبي كمية ميك اب على وجهها، يعني تبي الألوان تكون هادية بلس ما تبي كمية ميك اب. فإحنا لما نيجي نحط مثلا، تيني زبونة تقول لي أنا أبي مكياج وايد خفيف، معناته أنه ما تبي فاونديشن، ما تبي حتى لوس باودر، ما تبي تثبت، تبي الميك اب يعني شيء بسيط، وخصوصا إذا كانت بشرتها حلوة وهي ملامحها تساعد.
0: عدل، لكن للأمان الحديث جدا ممتع معك واستمتعنا، وتحت الهواء لازم تشيكين علي تشوفيني إذا أنا بشرتي شنو تحتاج، أو إذا مثلا الألوان اللي تكون طبعا اللي تخلي الوجه فريش. إحنا وصلنا للختام، نبي كلمة أخيرة حابة تقولينها أو رسالة حابة توجهينها أو نصيحة حابة يعني تنصحين فيها البنات الجيل الحالي لما يجون يحطون ميك اب، وتحديدا الإضاءة.
1: يا بنات يا حلوين، أول شيء اهتموا في بشرتكم، يعني ما يخالف تكلفي وعالجي بشرتك إذا كان فيها حبوب، إذا كان فيها مسام أو تصبغات. خففي من كمية الميكب، كلنا حلوين أدري، والله سبحانه وتعالى يحب الناس الحلوة، لكن كثرة الميكب خصوصا الهايلايتر والبلاشر وخلال فترة الصيف والفاونديشن وهالكمية هذه الكبيرة على الوجه ما رح تعطيك

0: نتيجة حلوة، بالعكس راح تعطيك نتيجة عكسية، خصوصا إذا كانت البشرة مو صافية ومو حلوة.
1: كل الشكر لك الأستاذة وميك اب ارتست غادة خاجة على هذه النصائح الجميلة، وأيضا على المعلومات القيمة اللي للأمانة أثريتي حلقتنا اليوم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادي عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يؤكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. باكستان تقول أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني يقول أن العمل جار على تنفيذ الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود صعوبات. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وحركة حماس تدعو إلى الالتزام بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبدا عن

الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات في برنامج أصوات الكتب. لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد وتقديم نواف النومس، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب صاغها لكم إخراجاً عبد الله حجي.

مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حياكم الله. لقاء جديد يجمعنا بكم من جديد في برنامجكم أصوات الكتب، نسعد بهذه الصحبة. هيا لنبدأ على بركة الله في رحلة جديدة. التمرد المحمود، عنوان لمقال كتبته الأستاذة منى خليفة الحمودي. تقول أستاذة منى تحت هذا العنوان مستمعينا الكرام: يخبرنا التاريخ قصة غريبة وطريفة، أنه في عام 1514 ميلادية كان فتى يدعى بيترو إيريتينو في 22 من عمره، ويعمل مساعد طباخ لأسرة رومانية ثرية. كان فقيرا ومعدما، لكنه يحمل في داخله طموحا أكبر من وضعه بكثير، وهو أن يصل إلى العظمة ككاتب وأن يلهب العالم باسمه. وفي تلك الأيام كان البابا ليو العاشر قد تلقى هدية نادرة من ملك البرتغال، وهي عبارة عن فيل أبيض اسمه هانو، كان أول فيل يرى في روما منذ أيام الإمبراطورية. المفارقة أن البابا أحبه حبا استثنائيا وأغدق عليه الرعاية والاهتمام، ثم أصيب هانو بمرض مميت، واستدعى البابا أفضل الأطباء وسقوا الفيل 500 رطل من الدواء لكن بلا جدوى، حتى مات الحيوان أجلكم الله. وأمر البابا حدادا رسميا، وطلب من رافائيل الرسام العظيم أن يرسم لوحة بالحجم الطبيعي لهانو فوق قبره. رأى الجميع في الأمر مناسبة للعزاء والمجاملة، فتسابقوا على كتابة القصائد الرثائية للبابا. فبينما كان الآخرون يفكرون في كيفية إرضاء البابا، فكر بطل قصتنا إيريتينو بطريقة مختلفة تماما، فكتب منشورا ساخرا بعنوان آخر وصية وشهادة للفيل هانو. يوزع فيه الفيل أعضاء جسده على كبار لرجال الكنيسة بطريقة تهكمية لاذعة: لا تخطئ ولا تجامل أحدا. وختم المنشور بأبيات تقول: إن إيريتينو يمكن أن يكون صديقا جدا أو عدوا جدا، وأن كلماته تستطيع تدمير البابا العالي المقام، وهكذا. وبكتيب صغير قذف إيريتينو نفسه، قذف بها إلى الشهرة. وعلى امتداد الأيام القليلة التالية وزع المنشور في روما كلها، وسارع كل شخص إلى اكتشاف هوية هذا الفتى الجريء، إلا أن البابا وجد وقاحة هذا الفتى أمرا مسليا، فبحث عنه وانتهى به الأمر بتوظيفه في الخدمة الباباوية. وعلى مدى السنين عرف بلقب بلاء الأمراء، ووهبه لسانه وقلمه احترام العظماء وخشيتهم، من ملك فرنسا إلى إمبراطور الهابسبرغ. وهذه القصة ألهمت الكثير على امتداد التاريخ في دراستهم للسلطة، ومنها أطروحة الكاتب الأمريكي روبرت غرين في كتابه كيف تمسك بزمام القوة، حيث تحدث في فصل بعنوان أدخل معمعة العمل بجرأة، أن الجرأة تعمل على مستويين في آن واحد، فهي تغير كيف يراك الآخرون، وتغير في الوقت ذاته كيف ترى نفسك. وإيريتينو حين نشر ذلك المنشور لم يقل فقط أنا

0: كاتب موهوب، بل قال بصوت أعلى: أنا رجل لا يخاف. هذا النوع من الإعلان عن الذات أبلغ من أي سيرة ذاتية. ما يشغلني، والكلام للكاتبة مستمعينا الكرام، تقول: ما يشغلني في هذه القصة هو أن أريتينو لم يكن يملك شيئا يحميه فعلا. لم تكن لديه شبكة علاقات تستوعب غضب البابا، ولا مكانة اجتماعية تخفف وطأة الخطأ. كان يعرف كيف سيؤول مصيره لو ساءت الأمور، ومع ذلك كتب. وهذا يكشف أمرا مهما، وهو أن التردد في أغلب الأحيان لا علاقة له بالظروف الموضوعية، بل هو قرار داخلي يتخذه الإنسان حين يجعل صورته في عيون الآخرين أهم من الفعل نفسه. وثمة مفارقة في كل هذا، وهي أن الذين يملكون الموهبة فعلا هم غالبا من يترددون أكثر من غيرهم، لأنهم يدركون حجم ما لديهم ويخشون ألا يكون كافيا، في حين أن من لا يملك شيئا يخسره يجد سهولة أكبر في الإقدام. وربما هذا بالضبط ما جعل جرأة أريتينو ممكنة، فخسارته الحقيقية كانت في التقاعس عن الحلم والبقاء خادما إلى الأبد. ولنكن محايدين، فالجرأة لا تعني غياب الخوف، ومن يظن أن الجريء لا يخاف سيظل ينتظر يوما يشعر فيه بالاطمئنان التام قبل أن يتحرك، وذلك اليوم لن يأتي. فالخوف لا يزول قبل الفعل، بل يزول أثناءه وبعده. والفرق بين الجريء والمتردد في قرار واحد يتخذه أحدهما ويؤجله الآخر إلى الأبد. والجرأة أيضا أداة لا هوية، ومن يجعلها طابعه الوحيد في كل موقف يتعب من حوله ويفتح أبوابا لا حاجة له بها. وإن لم تجد لحظتك بعد، فلعلك من رسم حدودها. نحن نبني حول أنفسنا أسوارا من الخوف ونسميها حكمة، ونؤجل ما نريده لننتظر التوقيت المناسب. لذا فالتمرد المحمود ليس على الآخرين، بل على تلك الحدود التي نرسمها لأنفسنا خوفا، ثم نعيش داخلها كأنها حقيقة.
1: يقول العملاق عباس محمود العقاد عن الكتب والكتاب: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعماراً أخرى، ولا تكتفي بحياة واحدة ضيقة، لأنك حين تقرأ فإنك تحيا بقلبك وعقول الآخرين وتجاربهم التي صاغوها بماء الذهب.

من إنتاجات الجمهورية الموريتانية كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة للكاتب محمد المختار الشنقيطي. نقرأه مستمعينا الكرام من هذا الكتاب الذي لا زال معنا وفي جعبتنا نأخذ منه في أغلب حلقاتنا من هذا البرنامج. والكتاب يحمل عنوانا هو أكواب القراءة نحو قراءة 1000 كتاب لمؤلفه عبد العزيز آل زايد. يقول المؤلف تحت هذا العنوان: مؤلف وباحث وناشط سياسي وأكاديمي موريتاني هو محمد المختار الشنقيطي، يعمل في جامعة حمد بن خليفة كأستاذ مشارك في الأخلاقيات السياسية وتاريخ الأديان. يظهر الشنقيطي باستمرار على قناة الجزيرة وله عدة إسهامات منتظمة في موقع الجزيرة نت. الشنقيطي من مواليد عام 1966 ميلادية، هاجر أبوه في عام 1356 هجرية إلى السعودية، فنزل أولا في مكة المكرمة ثم توجه إلى المدينة المنورة. تولى والده التدريس في المسجد النبوي، كان له 5 حلقات بعدد الصلوات 5، كما تولى الخطابة في مسجد قباء. تأثر محمد المختار الشنقيطي المؤلف تأثر في طفولته بوالده الذي كان يلقي دروسه في الحرم، وفي 15 من عمره بدأ معه في سنن الترمذي ثم الموطأ ثم سنن ابن ماجه، ولم يكمله عليه لرحيله، بالإضافة إلى قراءته عليه صحيح مسلم حتى ختمه، ثم أعاده وعاد قراءته حتى إذا بلغ باب فضل الموت والدفع.

0: الدفن في المدينة دعا قائلا: وأسأل الله ألا يحرمنا ذلك. فأمن الحاضرون وتوفي والده ولم يكن به بأس وتحقق له ما أراد، كما قرأ عليه صحيح البخاري حتى ختمه ولم يكمل قراءته لوفاته، وقرأ عليه في الفقه متن الرسالة حتى أكمله، بالإضافة إلى الكثير من مسائل كتاب بداية المجتهد، كما قرأ عليه في علم الأصول، وكان والده يكره الجدل فأتمه على بعض المشايخ، كما قرأ عليه المصطلح بعض المنظومات، وكان والده بارع في التاريخ حتى قبل أن يحفظ البداية والنهاية. ورغم ضلاعة والده في علم الأنساب إلا أنه لم يأخذه عنه. الدكتور محمد المختار الشنقيطي هو أستاذ الأخلاق السياسية بمركز التشريع الإسلامي والأخلاق، حاصل على إجازة في حفظ القرآن الكريم وبكالوريوس في الفقه والأصول وبكالوريوس في الترجمة عربية فرنسية إنجليزية، ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا الجنوبية، ثم ماجستير ودكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. ينصب اهتمامه الأكاديمي على الفكر السياسي الإسلامي والإصلاح الديني والطائفية في المجتمعات المسلمة. درس التفسير والنحو بجامعة الإمام باليمن، كما درس اللغة العربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة في فرجينيا، والأديان العالمية بجامعة قطر، ودرس تاريخ الأديان وفلسفة الدين بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في مؤسسة قطر بالدوحة. من كتبه بالعربية: الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي، الخلافات السياسية بين الصحابة، رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ، فيلسوف القرآن الكريم محمد عبد الله دراز، حياته آثاره، خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين، ديوان شعر بعنوان جراح الروح، ومن أعماله بالإنجليزية رسالة دكتوراه: أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية والشيعية، الجهاد الدفاعي، أسلمة الأتراك وتتريك الإسلام، رحلة أليمة إلى الخالق، لحظة التحول الروحي بين الغزالي وأغسطين، نظرة الأمريكيين الأوائل للمسلمين، عبيد الله الأفارقة المسلمون الأوائل في أمريكا. جل كتبه ومقالاته ترجمت إلى اللغة التركية، كما ترجم بعضها إلى الفارسية والكردية والإنجليزية والفرنسية والألبانية والبوسنية والبشتو والملايو والتاميل، وهو يسهم بانتظام في قناة الجزيرة وموقعها على شبكة الإنترنت، حيث نشر مئات المقالات التحليلية باللغتين العربية والإنجليزية. الخلافات السياسية بين الصحابة أحد كتبه، يقول المؤلف مستمعينا، هو عنوان تفصيلي للكتاب، وهو الخلافات السياسية بين الصحابة، رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ. يبدأ الشنقيطي كتابه هذا بالإهداء إلى الذين يؤثرون المبدأ على الشخص والوحي على التاريخ، ثم يستهل الكتاب صفحاته الأولى بتصدير من قلم الشيخ يوسف القرضاوي، ثم تقديم الشيخ راشد الغنوشي، وبعدها يبدأ الشنقيطي يبدأ مدخله بعنوان التأصيل الشرعي والوعي التاريخي. يقدم المؤلف في هذا الكتاب 22 قاعدة، نقتصر على ذكر بعضها، وهذا كلام المؤلف مستمعين، يقول: التثبت في النقل والرواية، اصطحاب فضل الأصحاب، عدم الخلط بين المشاعر والوقائع، الابتعاد عن اللعن والسب، الابتعاد عن التكفير وعن الاتهام بالنفاق، التحرر من الجدل وردود الأفعال، الابتعاد عن منهج التهويل والتعميم، إلى آخر هذه العناوين. هذه بعض القواعد في هذا الكتاب، كما يطرح مآخذ منهجية على ابن العربي وملاحظات على كتاب العواصم، وفي الأخير يتكلم عن ابن العربي مكلما وقاضيا، ثم يختم بالخاتمة والملحق. في الملحق يقدم ملاحظات منهجية على ردود الدكتور منير الغضبان الذي ألف كتاب جولات نقدية في كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة.
1: يقولون إن القارئ يعيش ألف حياة قبل أن يموت، ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معاً فصلاً جديداً من تلك الحياة.

مستمعي الكرام، الكاتب الأستاذ عبد الله العزمان كتب مقالا في شهر مايو الماضي في هذه السنة 2026، وقد عنون هذا المقال بهذا العنوان: معركتك الحقيقية داخل عقلك. يقول تحت هذا العنوان: ثمة أشخاص

0: مكان لا يراه أحد. من الفكرة التي تستقر داخل العقل ثم تعيد تشكيل الإنسان ببطء. هذه الفكرة تحديدا هي جوهر ما طرحه الكاتب البريطاني جيمس آلين في كتابه الشهير كما تفكر، حين رأى أن الإنسان لا يصبح ما يتمنى بل ما يعتقده عن نفسه باستمرار. ورغم أن الكتاب كتب قبل أكثر من قرن، فإن كثيرا من الدراسات الحديثة باتت تمنح هذه الفكرة دعما علميا متزايدا. ففي البحوث، بحوث العقلية النامية التي أجرتها عالمة النفس كارول دويك بجامعة ستانفورد، تبين أن الأشخاص الذين يؤمنون بإمكانية تطوير قدراتهم يحققون نتائج أعلى في العمل والتعليم والعلاقات مقارنة بمن يعتقدون أن قدراتهم ثابتة لا تتغير. أي إن طريقة التفكير لا تؤثر في المزاج فقط، بل قد تعيد رسم المسار الكامل للحياة. وينبغي الإشارة إلى أن الدماغ نفسه ليس عضوا ثابتا كما كان يعتقد سابقا، فقد أثبتت بحوث المرونة العصبية أن الأفكار المتكررة تعيد تشكيل الوصلات العصبية داخل الدماغ، بمعنى أن الإنسان من الناحية العلمية يعيد بناء نفسه عبر ما يكرره يوميا من أفكار وقناعات. ولهذا لم يعد الحديث عن التفكير الإيجابي مجرد خطاب تحفيزي، بل أصبح مرتبطا بعلم الأعصاب والسلوك الإدراكي. وفي السياق ذاته، كشفت دراسة نشرتها مجلة هارفارد بيزنس ريفيو أن الموظفين الذين يمتلكون تصورات ذهنية إيجابية تجاه التحديات المهنية يكونون أكثر قدرة على التكيف وتحمل الضغوط واتخاذ القرار. كما أظهرت دراسة أخرى لجامعة بنسلفانيا أن التفاؤل الواقعي يرتبط بارتفاع الإنتاجية وتحسن الأداء المهني بصورة ملحوظة مقارنة بالأشخاص ذوي النظرة السلبية المزمنة. غير أن الفكرة الأعمق التي يطرحها الكتاب تتمثل في أن الأفكار لا تبقى حبيسة العقل، بل تتسرب إلى السلوك والقرارات والعلاقات، حتى طريقة رؤية الإنسان لذاته. فالشخص الذي يقنع نفسه باستمرار بأنه عاجز يبدأ تدريجيا في اتخاذ قرارات المنهزمين، بينما الذي يرى داخله إمكانية للنمو يتصرف بطريقة مختلفة حتى قبل أن تتغير ظروفه فعليا. ويمكننا القول إن كثيرا من قصص النجاح المعاصرة بدأت من هذه النقطة تحديدا. فالمستثمر ورائد الأعمال الأمريكي من أصول هندية نافال رافي كانت، الذي نشأ في ظروف معيشية متواضعة بعد هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة، أصبح لاحقا واحدا من أبرز المستثمرين في شركات التقنية الناشئة في وادي السيليكون. وقد تحدث مرارا عن أن تحوله الحقيقي بدأ عندما غير النظام الفكري الذي يرى به العالم، لا عندما تغير وضعه المالي. لكن من المهم التفريق بين التفكير الواعي وبين الوهم، فالأفكار وحدها لا تصنع المعجزات ما لم تتحول إلى سلوك وانضباط واستمرار. وهذا ما يجعل رسالة الكتاب أكثر عمقا من مجرد دعوة للتفاؤل، إذ يؤكد أن الإنسان يحصد في النهاية ما يزرعه يوميا داخل عقله من أفكار وقناعات. أحيانا
1: تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها، أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. ننتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام، لنهمس به في مسامعكم بصدق، وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرة.

العابثون بالأرواح، عنوان لمقال كتبه الأستاذ خالد عبد الرحمن الذيب. يقول تحت هذا العنوان: ثمة لقاءات عابرة لكنها تبقى خالدة، أتى بها القدر دون خطة ولا موعد بين طرفين، طرف مكتف بذاته حاملا الشرارة التي تبحث عن نفس لتشعلها بنار التساؤلات وجنة التأملات. هذه اللقاءات تكون غير مقصودة، وأحيانا أخرى أيضا غير مقصودة. يكون اللقاء فجأة والفراق صدمة. اللقاء

0: ليس بقرار من أحد، ولكن الفراق يقرره من الاثنين أحد. طرف لا يهتم بالبداية ولا تعنيه النهاية، وطرف لم يفكر في البداية ولكن تعلق في النهاية، فأصبح الفراق علقما على طرف ومجرد قرار على طرف آخر. في قصة موسى والخضر عليهما السلام، كان اللقاء رحلة في طلب العلم، انتهى بصرامة قاطعة في لحظة صادمة للتلميذ: هذا فراق بيني وبينك. لقد أتى الخضر ليزلزل ثوابت العقل والمنطق، وعندما انتهت مهمة الإيقاظ رحل دون التفات، تاركا خلفه نبيا أدرك أن فوق كل ذي علم عليم سبحانه. وفي رواية قواعد العشق الأربعون نرى التعارض بين الشخصية المتحكمة اللامبالية المتمثلة في شمس الدين التبريزي وعزيز زهارة، وبين الشخصية المتعقلة الأسيرة المتمثلة في جلال الدين الرومي وإيلا. وفي كلا المسارين تبدأ عملية تحول يحضر فيها العشق والتعلق العنيف، ليس بالشخص بل بالحياة والحرية التي يمثلها. وعند كازنت زاكس، زوربا هو الإعصار الذي اجتاح حياة الرئيس ليعلمه أن الوجود يعاش بالحواس، بالروح، بالأفكار، لا بالكلمات. إن هذه الشخصيات لا ترحل لأنها تريد الرحيل، ولكن لأن لديها يقينا أنها أتت من أجل مهمة واحدة. يعلمون أنها انتهت ويرحلون، ولا يعنيهم إن فهمت ذلك أم لا، هم مقتنعون بما أدوا، ومتى ما رأوا أنه لا شيء يضيفونه اختفوا. أخيرا يقول الكاتب مستمع الكرام، أخيرا فراق هؤلاء كما عبر كازنت ساكس يأتي كضربة سيف حاد ومفاجئ ونهائي. ما بعد أخيرا إنهم يغادرون دون موعد، تاركين خلفهم كائنات أعيدت صياغتها من جديد، ليبقى هؤلاء العابثون بالأرواح ذكرى تبقى للأبد.
1: يقولون إن القارئ يعيش ألف حياة قبل أن يموت، ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة.

0: معركتك الحقيقية داخل عقلك. يقول ذلك الكلام، وهذا العنوان قد كتب وكتبه الأستاذ المؤلف عبد الله العزمان. يقول المؤلف والأستاذ عبد الله العزمان تحت هذا العنوان: ثمة أشخاص تتغير حياتهم فجأة بعد قرار مصيري أو فرصة نادرة أو ثروة غير متوقعة، لكن الحقيقة التي تبدو أقل وضوحا هي أن التحولات الكبرى تبدأ غالبا من مكان لا يراه أحد، من الفكرة التي تستقر داخل العقل ثم تعيد تشكيل الإنسان ببطء. هذه الفكرة تحديدا هي جوهر ما طرحه الكاتب البريطاني جيمس ألين في كتابه الشهير كما تفكر، حين رأى أن الإنسان لا يصبح ما يتمنى بل ما يعتقده عن نفسه باستمرار. ورغم أن الكتاب كتب قبل أكثر من قرن، فإن كثيرا من الدراسات الحديثة باتت تمنح هذه الفكرة دعما علميا متزايدا. ففي بحوث العقلية النامية التي أجرتها عالمة النفس كارول دويك بجامعة ستانفورد تبين أن الأشخاص الذين يؤمنون بإمكانية تطوير قدراتهم يحققون نتائج أعلى في العمل والتعليم والعلاقات مقارنة بمن يعتقدون أن قدراتهم ثابتة لا تتغير، أي إن طريقة التفكير لا تؤثر في المزاج فقط بل قد تعيد رسم المسار الكامل للحياة. وينبغي الإشارة إلى أن الدماغ نفسه ليس عضوا ثابتا كما كان يعتقد سابقا، فقد أثبتت بحوث المرونة العصبية أن الأفكار المتكررة تعيد تشكيل الوصلات العصبية داخل الدماغ، بمعنى أن الإنسان من الناحية العلمية يعيد بناء نفسه عبر ما يكرره يوميا من أفكار وقناعات. ولهذا لم يعد الحديث عن التفكير الإيجابي مجرد خطاب تحفيزي، بل أصبح مرتبطا بعلم الأعصاب والسلوك الإدراكي. وفي السياق ذاته كشفت دراسة نشرتها مجلة هارفارد بزنس ريفيو أن الموظفين الذين يمتلكون تصورات ذهنية إيجابية تجاه التحديات المهنية يكونون أكثر قدرة على التكيف وتحمل الضغوط واتخاذ القرار. كما أظهرت دراسة أخرى لجامعة بنسلفانيا أن التفاؤل الواقعي يرتبط بارتفاع الإنتاجية وتحسن الأداء المهني بصورة ملحوظة مقارنة بالأشخاص ذوي النظرة السلبية المزمنة. غير أن الفكرة الأعمق التي يطرحها الكتاب تتمثل في أن الأفكار لا تبقى حبيسة العقل بل تتسرب إلى السلوك والقرارات والعلاقات حتى طريقة رؤية الإنسان لذاته. فالشخص الذي يقنع نفسه باستمرار بأنه عاجز يبدأ تدريجيا في اتخاذ قرارات المنهزمين، بينما الذي يرى في داخله إمكانية للنمو يتصرف بطريقة مختلفة حتى قبل أن تتغير ظروفه فعليا. ويمكننا القول، والكلام للكاتب مستمعين، يقول: يمكننا القول إن كثيرا من قصص النجاح المعاصرة بدأت من هذه النقطة تحديدا. فالمستثمر ورائد الأعمال الأمريكي من أصول هندية نافال رافي كانت، الذي نشأ في ظروف معيشية متواضعة بعد هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة، أصبح لاحقا واحدا من أبرز المستثمرين في شركات التقنية الناشئة في وادي السيليكون. وقد تحدث مرارا عن أن تحوله الحقيقي بدأ عندما غير النظام الفكري الذي يرى به العالم، لا عندما تغير وضعه المالي. لكن يختم مستمع الكرام الكاتب ويقول:
1: الحادية عشرة والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي نناقش فيها هذا الأسبوع دلالات تثبيت وكالة فيتش التصنيف السيادي للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وما يعكس ذلك من قوة في المركز المالي للدولة، إلى جانب فرص تعزيز النمو غير النفطي وتحويل هذه القوة المالية إلى تنمية اقتصادية أكثر استدامة. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قوة الوضع المالي لدولة الكويت بعد أن ثبتت التصنيف السيادي طويل الأجل عند المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد الكويتي وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والاقتصادية. وبحسب بيان لبنك الكويت المركزي، فإن التصنيف يستند بشكل رئيسي إلى القوة الكبيرة التي تتمتع بها الكويت في مراكزها المالية والخارجية، إلى جانب امتلاكها أصولا واحتياطات توفر لها حماية قوية في مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية. وتعد الأصول الخارجية واحدة من أبرز نقاط القوة في الاقتصاد الكويتي، إذ أكدت فيتش أن الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي، وتوقعت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية خلال العام الحالي إلى مستويات تزيد على 10 أضعاف متوسط الدول التي تحمل التصنيف الائتماني نفسه. هذه القوة المالية بحسب الوكالة تمنح الكويت قدرة كبيرة على احتواء التداعيات المحتملة لاستمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، وتوفر للاقتصاد مصادات مالية تساعده على مواجهة الضغوط والتطورات غير المتوقعة. وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، توقعت فيتش استمرار النمو الإيجابي في القطاعات غير النفطية، وإن بوتيرة أبطأ، مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشاريع تطوير البنية التحتية، وهو ما يؤكد أهمية المشاريع التنموية في تحريك النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات المختلفة. أما بالنسبة إلى التضخم، فتوقعت الوكالة ارتفاعا طفيفا خلال عام 2026 قبل أن يتراجع في العام المقبل. وفي ملف الدين العام، توقعت فيتش ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المالية المقبلة، إلى أنها أكدت أن مستوى الدين في الكويت سيظل أقل من متوسط الدول التي تحمل تصنيف AA، وهو ما يمنح المالية العامة مساحة جيدة للتعامل مع الاحتياجات المستقبلية. وقد استعرض وزير المالية دكتور يعقوب الرفاعي أمام مجلس الوزراء أبرز ما جاء في تقرير فيتش، مؤكدا أن التصنيف يعكس القوة الاستثنائية التي تتمتع بها الكويت في مراكزها المالية والخارجية، إلى جانب قدرتها على احتواء التداعيات الاقتصادية المحتملة للتوترات الإقليمية. وبصورة عامة، يحمل تقرير فيتش مؤشرات إيجابية للاقتصاد الكويتي، في مقدمتها قوة الأصول الخارجية وانخفاض الدين مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل واستمرار نمو الاقتصاد غير النفطي. وتشكل هذه العناصر قاعدة قوية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية ودعم القطاعات غير النفطية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز تنويع الاقتصاد ويحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للكويت.

0: مستمعينا الكرام، قوة المركز المالي تفتح في الوقت نفسه تساؤلا مهما: كيف يمكن تحويل هذه الملاءة المالية الكبيرة إلى قوة اقتصادية أكثر إنتاجية واستدامة؟ وكيف تستطيع الكويت تعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتوسيع دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية بما يقلل تدريجيا من ارتباط الاقتصاد بتقلبات أسواق النفط؟ للحديث عن هذا الموضوع وأكثر، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ والباحث الاقتصادي الأستاذ سلطان مساعد الجزاف. بمساعد، مساك الله بالخير.
1: يا مساء النور، يا هلا فيك وحياكم الله.
0: حياك الله أستاذ سلطان. كيف تقرأ تثبيت وكالة فيتش للتصنيف السيادي للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وما الذي يعكسه ذلك عن قوة الاقتصاد الكويتي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هذا التقرير أو هذا التصنيف أتى في ظروف استثنائية وصعبة جداً، وهذا ما يضاعف أهمية هذا التصنيف على الكويت. الحقيقة هذا التصنيف السيادي الكويت عند AA- ومع نظرة مستقبلية مستقرة ما هي إلا شهادة وإثبات على قوة الملاءة المالية والقدرة العالية للكويت على امتصاص الصدمات ومواجهة أي تقلبات. وأيضا هذا التقرير يعني وضح أن الكويت لديها قوة، وذكر يعني حرفيا بهذه الكلمة لديها قوة استثنائية من أصولها المالية، وهذا تأكيد آخر عفوا على قدرة وملاءة الكويت المالية. الآن السؤال، ماذا يعكس التصنيف على الاقتصاد الكويتي؟ حقيقة لا يعني انعكاسات كثيرة. أولا يعني هي رسالة للمستثمرين الأجنبي والبنوك العالمية عفوا على قدرة يعني الدولة المالية وقوتها، وتملك مخزون استثنائي كبير كما ذكرتوا في تقريركم. والأهم أيضا من ذلك هي قدرتها على الوفاء في التزاماتها المالية، وهذه أيضا نقطة يعني وايد مهمة. والأهم بعد من ذلك كله أن الدولة الكويت ليس لها ديون عالية، هي أقل من المعدل العالمي. فهذه حقيقة رسالة وايد مهمة للقطاع الخاص داخل الكويت والمستثمر خارج الكويت.
0: نعم أبو مساعد، ركزت بشكل واضح كما أكدت أنت كذلك تفضلت به، ركزت على القوة الاستثنائية للمراكز المالية الخارجية للكويت. ما أهمية هذه القوة في حماية الاقتصاد من الأزمات والتقلبات الإقليمية؟
1: هذه القوة حقيقة يعني تفيدك في ظروف استثنائية وغير طبيعية كما نعيشها الآن. فأثبتت هذه القوة اللي المالية أو الملاءة المالية اللي تمتلكها الكويت استطاعت في هذه الظروف الصعبة جدا، يعني كما تعرف اليوم الكويت تعتمد اعتماد كبير على إيرادات النفط،
0: صحيح،
1: وانقطعت فترة لما يقارب 6 شهور. فهل لك أن تتخيل استطاعت الدولة أن تحافظ على على على استقرار اقتصادها واستمراره وتأمين كل الملتزمات اللي تحتاجها الدولة، واستطاعت أن تمتص هذه الصدمة الكبيرة. وهنا تأتي هذه القوة الاستثنائية اللي ذكروها، قدرة الكويت والسيولة الموجودة عندها والنظام المالي أيضا، كلها ساعدت على أن يستمر الاقتصاد بدون أي اهتزاز كبير. وهذا وايد مهم، خاصة يعني اليوم العالم كله يعني متأثر من هذه الأزمة، ولكن الكويت استطاعت أن تحافظ على على على على استمرارها في الأوضاع كأنها طبيعية، وطبعا السبب الرئيسي هي مركزها المالي.
0: بمساعد، السؤال الأهم، أن صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت تتجاوز بكثير متوسط الدول التي تحمل نفس التصنيف الائتماني. كيف يمكن تحويل هذه القوة المالية التي تمتلكها الكويت إلى قوة أكبر داخل الاقتصاد المحلي؟
1: يعني هناك جوانب كثيرة حقيقة ممكن يعني استغلال هذه القوة الموجودة والاستفادة منها إلى أكثر أو قد أكبر قدر ممكن. يعني اليوم ما في شك يعني إنشاء المشاريع التنموية اللي يكون لها عائد يساهم في الناتج العام المحلي، أيضا الاستثمار في القطاعات الواعدة. اليوم احنا نتكلم خاصة اليوم المستقبل متجه، العالم متجه أيضا إلى الاستثمار في الطاقة والذكاء الاصطناعي. وعلى فكرة يعني أنا أمس كتبت مقال حول هذا الموضوع، الكويت حقيقة قاعد تستثمر استثمار كبير من خلال هذه الصناديق الاستثمارية، قاعد تستثمر استثمار كبير يفوق 100 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية، وأيضا هي تعمل بشكل كبير على إنشاء أيضا مراكز مالية بيانات، عفوا مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي داخل الكويت. هذه يعني أحد أوجه اللي ممكن تستفيد الكويت من هذه القوة المالية، بالإضافة إلى يعني المواني والخدمات اللوجستية والسياحة. أيضا الكويت ماشية في هذا الموضوع، والتحول الرقمي أيضا الكويت يعني هم بعد قاعد تعمل بشكل كبير. هذه يعني أحد الأوجه اللي ممكن يعني نركز عليها وممكن يكون مردودها عالي.
0: بالتالي إذا تم التركيز على هذه النقاط التي تفضلت فيها، نقدر نقول أن يمكن تدريجيا ولو شيء بسيط التقليل من الاعتماد على مصدر النفط.
1: يعني هذه أحد القنوات اللي ممكن أن تبعدنا أو تخفف اعتمادنا على النفط وتزيد إيراداتنا. هي طبعا ليس هذه الوحيدة، طبعا هناك لابد إنشاء منظومة كاملة اقتصادية حتى يعني نخفف كثر ما نقدر من اعتمادنا على النفط. بس ما كما ذكرنا هذه المشاريع بالتأكيد يعني راح تساهم بشكل كبير وتساعدك في ظروف مثل اللي احنا الحين اللي عايشينها. لو تعطل النفط على الأقل في هناك إيرادات أخرى ومشاريع أخرى تساهم في استمرار الاقتصاد.
0: جميل. بالمقابل أستاذ سلطان، توقعت الوكالة تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي، ما أبرز الأسباب التي تحد من نمو القطاعات غير النفطية في المرحلة المقبلة؟

0: اليوم احنا يعني الكويت بسبب اعتمادها الكلي على النفط، ما زال القطاع الغير النفطي يعني مرتبط بشكل نوعا ما غير مباشر في تصدير النفط او في انتاج النفط. الى الان ما فكينا الارتباط بشكل كامل، لان احنا الان في مرحلة تنفيذ الخطة، وهذا تنفيذها ياخذ وقت حتى تستطيع ان تستغل تماما القطاع غير النفطي، يعني يحقق الإيرادات اللي أنت تطمح فيها. ولكن يعني الكويت حسب خطتها يعني تسير بهذا الاتجاه. نتيجة الميزانية العامة للعام الماضي أثبتت هناك نمو لو أنه بسيط لا يحقق الطموح في الإيرادات الغير النفطية، بس الكويت ماشية بهذا الاتجاه.
1: هل ما زال النمو الاقتصادي أبو مساعد في الكويت يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، أم أننا نشهد تحولا تدريجيا نحو دور أكبر للقطاع الخاص؟
0: بالتأكيد يعني اعتمادنا كبير، الاقتصاد الكويتي معتمد على الانفاق في المشاريع الحكومية، ولكن كما ذكرت الدولة لديها يعني من ضمن خطتها ركيزة أساسية هو إشراك القطاع الخاص، وأنه يكون دوره يعني أكبر في مساهمته، ويكون نوعا ما مستقل، ويكون هو من يعني يولد الإيرادات ويولد الوظائف ويساعد على النمو. تأخذ وقت، هذه يعني عملية، يعني الخطط نفس هذه طويلة المدى ترى نتائجها تدريجيا إلى أن تحقق الهدف أو يعني عدد السنوات اللي محددة. ولكن ما زلنا نعم معتمدين على الإنفاق الحكومي.
1: أستاذ سلطان، توقعت فيتش أيضا ارتفاع الدين العام خلال السنوات المقبلة، لكن سيظل أقل من المتوسط أو متوسط الدول ذات التصنيف المماثل. كيف تنظر اقتصاديا إلى زيادة الاقتراض في ظل القوة المالية التي تتمتع بها الكويت؟
0: هناك سؤال جيد. هنا سوء فهم عند كثير من الناس، يعتقدون أن إذا الدولة يعني أخذت الدين أو أصدرت ديون سيادية يعتقدون أنها ضعيفة ماليا أو لا تملك المال. ترى هاي حق يعني مش صحيح 100%. الدين السيادي ترى أحيانا هي أداة استراتيجية تستعملها كثير من الدول، بدلا إذا خاصة إذا كان عندك أصول ذات قيمة عالية ومردودها المالي وكثير يعني عالي، الأفضل والأرخص إن أنت تتجه إلى الدين، خاصة إذا كان الدين تكلفته يعني أقل من العوائد. فبالتالي هي أداة استراتيجية. الكويت أنا أعتقد هي يعني فكرة وايد ذكية استعملتها هذه السنة، بدلا أن لا تسيل أصولها أن تتجه إلى الأسواق العالمية وتصدر سندات سيادية حتى أولا تمول مشاريعها وتوفر السيولة اللازمة بالبلد، وايضا تحميها من اي يعني صدمات يعني ممكن تواجهها في المستقبل. فاللي اريد ان اقوله ان ان ان ان حتى لو ارتفعت ما زلنا احنا اقل بكثير من معدلات العالم، بكثير جدا يعني احنا يمكن ما استعملنا او الموجود النسبه ما تتعدى 2%. تخيل المعدل العالمي 52%، شوف الفرق. فبالتالي حتى لو نوصل 5-10% قدرة البلد يعني قدرة الدولة أنها تسدد بدون لا تتأثر قدرة كبيرة.
1: نعم، متى يكون الدين العام أداة مفيدة للتنمية أبو مساعد، ومتى يمكن أن يتحول إلى عبء على المالية العامة؟
0: ممتازة. إذا الدين مفيد في حالتنا، يعني الدين أول شيء الدين ممكن يساعدك في الدفع والاستمرار في تنفيذ مشاريعك، خاصة الحيوية والتنموية والاستثمارية للدولة، راح يساعدك كثير. أيضا توفير السيولة الكافية بالسوق، أيضا ممكن أن تستثمرها، تضعها في استثمارات يكون فيها عوائد ومفيدة وتستمر معك على المدى البعيد. أيضا ممكن جزء منه يكون إذا كان في عندك عجز مالي ممكن تسكره، تنتج أصول إنتاجية أو استثمارات إنتاجية. هذه الفائدة من أو يكون إيجابي الدين. أما يكون سلبي أو لا ينصح فيه، طبعا إذا

0: تستعمل كلها للإنفاق وتسكير الديون وتسكير العجوزات، في الحالة يصبح الدين ثقل ويصبح يعني أداة يعني لا تساعدك في المحافظة على استقرارك.
1: نعم بمساعد، الأوضاع الحالية في المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الحاصلة حاليا في المنطقة وتقلبات إنتاج وأسعار النفط، برأيك ما مدى قدرة الاقتصاد الكويتي على امتصاص الصدمات إذا استمرت لا سمح الله هذه الظروف لفترة أطول؟
0: والله لا يعني إن شاء الله ما تستمر، بس لو سمح الله حصل هذا السيناريو ما في شك الكويت ولله الحمد بسبب يعني سياسات المالية ليس فقط اليوم، يعني منذ عقود طويلة محافظة ودائما تأخذ الاحتياطات اللازمة بالإضافة إلى صناديقها واستثماراتها، لديها نفس أن تستمر يعني أطول مدة ممكنة مقارنة في دول كثيرة. الكويت اليوم بعد 6 أشهر ما زالت متماسكة واستطاعت أن تمتص الصدمات. يعني اليوم برأيي تقديري الشخصي، يعني ربما أنا أكون غلطان، أنا أعتقد ليش لنهاية السنة ممكن أن نحافظ لك أن تستمر وتستطيع أن يعني تتحمل هذه الصدمة بدون لا يتأثر الاقتصاد سواء من تضخم أو من انكماش أو من عدم نمو. بس كما تعلم كل ما طالت المدة بالتأكيد يعني ليس مصالحنا، خاصة نحن لدينا اعتماد كبير على إيرادات الدولة تعتمد على النفط. ولكن على المدى القصير 6 شهور أنا الكويت على يقين تستطيع أن تستمر.
1: نعم بمساعد، ما هي أبرز التحديات الهيكلية التي لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان نمو اقتصادي مستدام؟
0: بعضها راح أذكر لك إياها الآن، بعضها يعني الدولة قاعدة تعالج فيها وبعضها نحتاج نضاعف الجهود في معالجتها. طبعا واحدة من أهمها يعني هي قضية من زمان اللي هي تنويع الإيرادات. يعني لا نستطيع أن نستمر، العجلة بطيئة لا تحقق الطموح. هم ماشيين في هذا الاتجاه حسب الخطة الموجودة، بس أنا أعتقد نحتاج أن نضاعف الجهود ونسرع في هذه العملية. تنويع إيراد الدولة وايد مهم، وأنا أعتقد هذا أهم قضية. أيضا تضخم دور الدولة في إدارتها، يعني لابد أن تعطي أو تفتح المجال بطريقة أو بنافذة أكبر للقطاع الخاص حتى يساهم معها في تطوير البلد واستقرار الاقتصاد المحلي. أيضا هناك الإنفاق، الآن هي قامت والنتائج الميزانية السنة الماضية أثبتت أن هناك تحسن كبير في الإنفاق، وهذا يعني أمر طيب. آخر يعني لابد أن أيضا جلب الاستثمارات الخارجية تشجيعها، أن نطمح أنها تكون أكبر ما هي مثل ما هي موجودة الآن. في مشاريع كثيرة حقيقة، المناطق الاقتصادية اللي قررتها الحكومة نحتاج أيضا هذا تحدي أن نعالجه ونسرع في تنفيذه. أنا أشوف هذه يعني أبرز 4 تحديات أنا أعتقد لو استطعنا ما بين أن نعجل فيها وننفذها بشكل سريع خلال السنوات القادمة الكويت تصبح أكثر قوة اقتصاديا.
1: نعم، كيف يمكن للكويت أن تستثمر قوة مركزها المالي الحالية أستاذ سلطان للانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوع وإنتاجية وأقل ارتباط بتقلبات النفط؟
0: الكويت محتاجة، يعني لديها كل الإمكانيات متوفرة لها ولله الحمد. حنا نحتاج طبعا ما في شك نحتاج رؤية مع خطة مرتبطة في جدول زمني. مرة أخرى أؤكد الكويت موجودة هذه الخطة ومرتبطة في وقت زمني، مرة أخرى أقول نحتاج أن نضاعفها. لابد أن نركز على مميزات أو مقومات يعني الكويت اللي موجودة لها ومتوفرة ممكن أن نستغلها. أول شيء موضوع موقعنا الجغرافي، نحن نقع بين 3 اقتصاديات أو بين 3 دول جغرافيا وسكانيا كبيرة جدا، ممكن أن نستغل هذه الفرصة من خلال خلق قطاع على مستوى عالي محترف من اللوجستيات والنقل والمواني. المواني الآن المينا قريبا إن شاء الله يفتح، بس هذا المينا الحالة لا يستطيع العمل أو ينتج الحالة، تحتاج أن تأسس هالخدمات المساعدة مثل النقل والخدمات اللوجستية. أيضا الكويت قوية، لديها تشريع قوي، لديها أيضا خدمات مالية جدا يعني قوية على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى المنطقة، في موضوع قوة البنوك والقوة والتشريع القوي المالي للكويت، أيضا هذا مشجع ممكن للكويت أن تستغل. الاقتصاد الرقمي، نحتاج أن نضاعف استثماراتنا فيه. أيضا السياحة، يعني والله الحمد بدأنا من بداية السنة ولكن الظروف ما ساعدتنا، أيضا ممكن لو استثمرنا أن يعني يحسن كثير من اقتصادنا ويولد استثمارات خارجية. فهذه يعني الآن اللي تحضرني يعني أحد أهم القطاعات اللي ممكن لو وظفنا القوة المالية واستثماراتنا في هذه القطاعات أنا أعتقد تتحسن مراكزنا الاقتصادية.
1: أبو مساعد، الله يعطينا وياك طولة العمر إن شاء الله على الخير والصحة والعافية. لو سوينا هذه المقابلة بعد 5 سنوات، شنو الرقم أو المؤشر اللي تتمنى أو تشوفه راح يغير أو يتغير، أساسا نقول أن قوة الكويت أو الكويت نجحت فعلا في استثمار قوتها المالية؟
0: أنا أعتقد إذا بعد 5 سنوات إن الله أحيانا وإن شاء الله يعني نشوف هذا اليوم، أنا بالتأكيد بإذن الله إذا ما وصلنا 100% على الأقل راح يعني نقطع في شوط في نسبة كبيرة ومشجعة، راح تكون قوة اقتصادية حقيقة مؤثرة في المنطقة ويكون لها نفوذ وايد كبير اقتصادي على مستوى العالم. أنا أعتقد الليفل أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الكويت راح يتطور بشكل كبير. أنا أعتقد هذه النقاط يعني المهمة لو قد استطعنا أن نصلها راح نحقق نجاحات كبيرة، ونحقق أهم من ذلك اقتصاد مستدام إن شاء الله
1: بإذن الله. الأستاذ والباحث الاقتصادي الأستاذ سلطان مساعد الجزاف، ومساعد كل الشكر لك على وجودك معنا في أو استضفنا.
0: أنتم المشكورين.
1: شكرا أنت شكرا.
0: هذا
1: التنمية في أسبوع.
2: ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للمجلس الأعلى للبترول، اعتمد خلاله الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025-2026. أصدر وزير الصحة دكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا باستحداث وحدتين لزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الجيني والعلاج الخلوي والعلاجات المتقدمة ضمن قسم أمراض الدم والأورام وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال. أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال الحويلة تكويت وظيفة مسؤول فرع التموين في 12 جمعية تعاونية ضمن خطة تستهدف تكويت هذه الوظيفة في جميع الجمعيات التعاونية. بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهمة مع وزيرة شؤون الشباب البحرينية روان توفيقي بالمنامة سبل تعزيز التعاون الثنائي الشبابي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتبادل التجارب والخبرات بما يسهم في الاستفادة من المبادرات والبرامج الناجحة لدى الجانبين. أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح أن إشراك الشباب في الحوار وصنع التوجهات المستقبلية يعكس إيمان المؤسسة بدورهم المحوري كشركاء حقيقيين في بناء مستقبل القطاع النفطي واستدامة نجاحه. وقعت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون تهدف إلى توسيع مجالات العمل المشترك والاستفادة من الحلول التقنية في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات. أعلنت وزارة التربية إطلاق مشروع مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027 بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية مهيئة لتنمية قدراتهم وتعزيز الاستثمار في الطاقات الوطنية. قالت وزارة الأشغال العامة إن نسبة الإنجاز الفعلية في أعمال عقد تطوير البنية التحتية بمنطقة قرطبة بلغت 82%. أعلن محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون عن إطلاق الدفعة السادسة من برنامج قادة الأمن السبراني الموجه للكويتيين المهتمين بالتخصص في هذا المجال لتعزيز قدراتهم وصولا إلى تأسيس جيل من الفنيين المحترفين القادرين على تطوير البرامج المناسبة لحماية أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت وفق أفضل الممارسات المستخدمة في مجال أمن المعلومات. وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية عقدا مع شركة الأنظمة الآلية بقيمة 5,800,000 دينار لمدة 3 سنوات لتنفيذ مشروع نظام تخطيط مواردها.

وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مؤشرات تنموية، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم مع مؤشرات تنموية جديدة. هذه تحية الزملاء من فريق الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية والمخرج خالد فريح. لا نزيد، طبتم في أمان الله. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تعزية إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. باكستان تقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وأنهاء الحرب. الرئيس اللبناني يقول إن العمل جاري على تنفيذ الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود صعوبات. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. وحركة حماس تدعو إلى الالتزام بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. ارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيل. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب شرق جمهورية إندونيسيا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، آملا سموه رعاه الله أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب شرق جمهورية إندونيسيا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب شرق جمهورية إندونيسيا. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق تشو رونغ جي، راجيا سموه رعاه الله ولأسرته وذويه جميل الصبر. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق تشو رونغ جي. بعث سموه الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق تشو رونغ جي. افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يوم أمس الاثنين
عيادة الطوارئ الطبية في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين وزارتي الداخلية والصحة لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي الوزارة. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن الافتتاح جرى بحضور وكيل الوزارة اللواء عبد الوهاب الوهيب، ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبد الله الصباح، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارتين. وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف اطلع على تجهيزات العيادة وأقسامها واستمع إلى شرح مفصل بشأن آلية العمل والخدمات الطبية التي تقدمها لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين. وأشاد الشيخ فهد اليوسف بجهود وزارة الصحة وتعاونها المستمر، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك بين الوزارتين للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية وتسهيل حصولهم على خدمات الطوارئ الطبية. وأشار إلى أن الاهتمام بصحة منتسبي الوزارة وتوفير بيئة عمل متكاملة ضمن الأولويات، لما لذلك من أثر إيجابي في رفع كفاءتهم وتعزيز أدائهم في القيام بواجباتهم ومهامهم. من جانبه قال الشيخ الدكتور سلمان الصباح إن العيادة تمثل إضافة إلى منظومة الخدمات الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تسهيل حصولهم على الرعاية الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي، جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
أجرى وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة السيد أيمن الصفدي، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونتحول إلى التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدف الأول وسيبقى كذلك دائما هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف كان، مشيرا إلى أن الحصار البحري الأمريكي يواصل إلقاء ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني. وفي مسار المفاوضات، دخلت المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي ساعاتها الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان رسميا عن تمديدها. في الأثناء نقلت قناة إم إس ناو الأمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن تطورات تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من ترتيب سلام أو اتفاق دون إعلان التوصل إلى صيغة نهائية أو تحديد جدول زمني لاستئناف المحادثات. في أربيل العراق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن تعرض مكتب رئيس وزراء الإقليم ومسكن مدير جهاز الحماية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين بمحافظة أربيل دون وقوع خسائر بشرية. هذا وقد دان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني دان الهجمات التي نفذت

بل نفذت بطائرات مسيرة إيرانية، واستهدفت مكتبه الشخصي ومسكن مدير جهاز الحماية، وصفنا الاعتداء بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار الإقليم. وفي لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل جاري على تنفيذ الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود صعوبات، مشيرا إلى أن هناك جولة مفاوضات جديدة مع الاحتلال في القريب العاجل. وفي سياق ذي صلة، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على أهمية وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل في الجنوب لنواحي إنسانية واجتماعية واقتصادية وأمنية. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 إلى 73,399 شهيدا بعد استشهاد فلسطينيين 2 وانتشال جثامين 3 خلال الساعات الماضية. وفي ملف تنفيذ خطة السلام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينبغي لإسرائيل شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، مضيفا أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس ولدينا علاقاتنا الخاصة مع الحركة. وفي سياق متصل، اجتمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه في الأراضي المحتلة. وقال مسؤول في مجلس السلام أن الاجتماع كان مطولا ومتعمقا ومثمرا للغاية، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مسار لحل أزمة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، كما هدم منزلا قرب مدينة القدس المحتلة واعتقل 18 فلسطينيا في عدة محافظات. كما هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا مؤلفا من طابقين في بلدة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. وقالت محافظة القدس في بيان إن عملية الهدم أدت إلى تشريد 15 فلسطينيا ضمن حملة متواصلة في إجراءات الاحتلال الرامية إلى التضييق على المواطنين والاستيلاء على أراضيهم وفرض وقائع جديدة على الأرض. في اليمن، أعلن الجيش اليمني استهداف تجمعات لجماعة الحوثيين في محافظة الجوف شمالي اليمن وسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المدفعية الصاروخية للقوات المسلحة بالمنطقة العسكرية السادسة تستهدف تجمعات وأوكار الميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف جبهات محافظة الجوف. بدوره، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال العدائية في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية، ما أسفر عن ارتفاع متزايد في عدد الضحايا المدنيين، داعيا إلى ضبط النفس والخفض الفوري للتصعيد. ودعا تورك إلى خفض التصعيد وتجنيب الشعب اليمني للمزيد من المعاناة، مطالبا الأطراف كافة بالإيقاف الفوري لأي أعمال من شأنها جر اليمن إلى صراع شامل. في السودان، يشهد إقليم ولاية النيل الأزرق في السودان اشتباكات وعمليات عسكرية متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،
يتخللها تبادل للاتهامات بشأن السيطرة الميدانية. وأعلن الجيش السوداني أن قواته نفذت غارات استهدفت مواقع كانت تتحصن فيها قوات الدعم السريع بمحافظة الكرمك في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعناصر الحركة الشعبية المتحالفة معها.

منطقة دونيتسك. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 205 مسيرات أوكرانية خلال الساعات الماضية في الأجواء الروسية. بالمقابل قال أولي كبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا إن هجوما روسيا خلال الليل على البنية التحتية للموانئ بالمنطقة أدى إلى تضرر سفينة مدنية ترفع علم توغو وأسفر عن إصابة 4 أشخاص. في ملف المناورات العسكرية بين واشنطن وسول، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليمات لوزير الدفاع بيت هيغسيث بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وأضاف ترامب أن هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، إذ تتحمل الولايات المتحدة جزءا كبيرا من تكاليفها، بل إنها ترسل أيضا إشارة غير مناسبة وعدائية إلى كوريا الشمالية. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في إندونيسيا في مؤتمر صحفي إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا الذي وقع يوم السبت الماضي ارتفع إلى 68 قتيل ومئات المصابين ولجوء أكثر من 9,000 شخص. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تعزية إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. باكستان تقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني يقول إن العمل جاري على تنفيذ الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود صعوبات. المبعوث الأمريكي يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبحث تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وحركة حماس تدعو إلى الالتزام بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين بجنوب شرق أوكرانيا. ارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 21 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها الرئيس

0: الأمريكي يجدد هدف منع إيران من امتلاك السلاح النووي. متابعة إخبارية. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها ضد ميليشيا الحوثي قضايا استراتيجية. تأكيد لبناني على أهمية استمرار قوات اليونيفيل في الجنوب، آراء سياسية. الرئيس الأمريكي يعلن تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، تحليلات استراتيجية. متابعة إخبارية. في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران وتصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بمنعها من امتلاك السلاح النووي بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي يضيف ضغوطا اقتصادية وعسكرية على طهران وسط غموض يحيط بمصير التفاهمات الرامية إلى إنهاء المواجهة بين الجانبين. عباس متولي والتفاصيل.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على إيران رفع الراية البيضاء والاستسلام، وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا في 18 من يونيو الماضي مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن مضيق هرمز. وأكد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن انتخابات التجديد النصفي لا تؤثر على تفكيره بشأن الحرب مع إيران، مضيفا: ليس لدي جدول زمني ولست في عجلة من أمري. وكان الرئيس الأمريكي قد جدد في وقت سابق دعوته لإيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، وأوضح أن طهران تلفظ أنفاسها الأخيرة، واصفا المسؤولين الإيرانيين بأنهم لاعبون جيدون لكنهم يهزمون. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الأمريكي وجود قناة تواصل خلفية ومباشرة بين إدارته ومسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنه لا يلتزم بجدول زمني محدد، وشدد على أن الحصار البحري الأمريكي يواصل إلقاء ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا في الوقت نفسه في تصريحه أن لدينا ترسانة كبيرة من الأسلحة المتوسطة التي يمكن استخدامها مستقبلا إذا دعت الحاجة، مضيفا أن ما استخدمته الولايات المتحدة من مخزونات الأسلحة حتى الآن لا يذكر. وتشير بعض التقديرات إلى أن الجيش الأمريكي استخدم أكثر من نصف مخزوناته من بعض أنظمة الأسلحة في الحرب مع إيران حتى أوائل أغسطس، غير أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وجد أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الصواريخ لمواصلة القتال في إيران في ظل أي سيناريو محتمل. وكان ترامب قد أكد مكددا اليوم الاثنين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، قائلا في منشور على منصة ثرو سوشيال إن الهدف الرئيسي هو وسيظل دائما منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي طريقة أو شكل من الأشكال. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.

وحول الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران، ينضم إلينا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. مرحبا بك دكتور. بداية، ما دلالات انتهاء مهلة التوصل إلى

0: اتفاق من دون اختراق سياسي بين واشنطن وطهران.
1: أعتقد يعكس ذلك يعني وجود عراقيل كبيرة بين الطرفين. هناك عدم ثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي بعد يعني أيام من توقيع مذكرة التفاهم قال إيران أن الاتفاق أو مذكرة مع إيران انتهت. تم هناك ضربات لمدة 13 يوما بين الطرفين ثم توقفت. أعتقد أن هناك الملف الأساسي للخلاف هو ملف مضيق هرمز. إيران تصر على أن وضع المضيق لن يكون كما كان سابقا قبل الحرب في 28 من شهر فبراير شباط الماضي. أمريكا ترفض ذلك وتقول أن ذلك مضيق دولي تحكمه القوانين الدولية ويجب السماح بمرور السفن بدون أي رسوم أو ذلك. لكن هناك حديث عن التوصل لاتفاق بين سلطنة عمان وإيران حول يعني إدارة المضيق وفرض رسوم تتراوح بين 5 و7% من قيمة أي شاحنة تمر عبر المضيق. وبالتالي يعني انتهاء المدة بدون توصل الاتفاق يعكس عدم الثقة، يعكس القضايا العالقة. والأهم الآن وعلى جدول وعلى قمة الأولوية الخلافات هي مضيق هرمز. يعني هناك تأثيرات عالمية حول قلة السفن التي تمر عبر المضيق نتيجة التهديدات الإيرانية، وبالتالي تؤثر على أسعار النفط، على أسعار المواد الغذائية، على غيرها من الأمور. ويخشى العالم أن تتفاقم هذا الأمر. وبالتالي إلى أن تحل قضية مضيق هرمز أعتقد لن يتم اتفاق بين الطرفين.
0: نعم، وكيف تقرأ قول ترامب أنه غير مستعجل للتوصل إلى اتفاق في مقابل استمرار الحصار والضغط على إيران؟
1: أعتقد يعني الرئيس الأمريكي يريد أن يبيع هذه التصريحات للداخل الأمريكي بصورة كبيرة. هناك ضغوط كبيرة على الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للمواطن الأمريكي. هناك يعني تم يعني سؤال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست حول أن هذه الحرب هي حرب اختيارية مكلفة للولايات المتحدة الأمريكية، كلفت حتى الآن حوالي أكثر من 37 مليار دولار أمريكي. وبالتالي هناك يعني ضغط على الرئيس الأمريكي. هناك انتخابات التخطيط النصفي قريبا، وهناك يعني حديث عن أنه الرئيس الأمريكي سوف يخسر الأغلبية في الكونغرس. وبالتالي هناك ضغوط كبيرة على الرئيس الأمريكي، وبالتالي فهو في عجلة من أمره أن يصل إلى الاتفاق. يقول ذلك من أجل أن يعني يظهر بمظهر القوة. بالتأكيد أنه الحصار الأمريكي على إيران يضعها تحت ضغوط اقتصادية كبيرة. هناك مشكلة تخزين النفط الذي لا يمكن تصديره نتيجة الحصار الأمريكي، ولكن أعتقد الوضع أو الضغط على أمريكا أكثر بكثير. وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي هي للسلاك المحلي لإبعاد الانتباه وتسليط الانتباه عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها فيما يتعلق بنقص الأسلحة. هناك عقود لإنتاج الصواريخ، ولكن وفقا لخبراء عسكريين تحتاج إلى سنوات لإنتاج صواريخ وتعويض التلسان الأمريكية التي فقدت خلال الحرب.
0: نعم، وما دلالات حديث واشنطن عن قنوات اتصال مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت؟
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ترامب منذ بداية الحرب يقول هناك مفاوضات وإيران تنفي تلك المفاوضات. أعتقد في إطار التفاوض يعني لعبة التصريحات هي لخلق يعني انقسام داخل الجبهة الإيرانية. هناك خلافات بالتأكيد داخل إيران بين الجناح المتشدد المتمثل في الحرس الثوري، وبالتالي يصعب الحديث أن الحرس الثوري يتفاوض مع الرئيس الأمريكي لأن هناك عدم ثقة كبيرة، وأن الحرس الثوري يرى أن الطريق الأنجح هو الطريق العسكري وليس المفاوضات، ويجب يعني فرض أو قبول الشروط الإيرانية. الجناح اللي هو السياسي المتعلق بوزير الخارجية عباس عراقشي وبعض الشخصيات الإيرانية الأخرى التي كانت يعني منغمسة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر قربا للتوصل لاتفاق أكثر من الحرب الثوري. وبالتالي أعتقد يعني في ظل إنكار إيران أعتقد هو يعني أعتقد الرواية الأكثر تصديقا، لأنه الحرب الثوري أبعد ما يكون عن التفاوض مع الرئيس الأمريكي، لأن هناك يكون هناك تفاوض كان يمكن توصل الاتفاق قبل انتهاء مدة 60 يوما، لأنه مضت مدة 60 يوما. الاتفاق على الرئيس الأمريكي قبل ذلك أنه انهار، وبالتالي إذا كان هناك مفاوضات لكانت ظهرت نتائج هذه المفاوضات. وبالتالي يعني نفي إيران حول المفاوضات وعدم وجود

0: لأي نتيجة يعكس أنه هذا الحديث أعتقد عليه عدم استفهام ويصعب تصديقه في الوقت الراهن.
1: نعم، وماذا يعني انتقال الخطاب الإيراني إلى التهديد بعمل عسكري لكسر الحصار الأمريكي؟ وإلى أي مدى يرفع هذا التهديد احتمالات انهيار التهدئة والعودة إلى المواجهة المباشرة؟
0: أعتقد إيران غير قادرة على البدء بهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية. إيران يعني تعرضت لضربات شديدة وضعف قدرتها بصورة كبيرة. إيران كل ما تستطيع أن تقوم به هو يعني ضربات للصواريخ والمسيرات لبعض السفن لبعض المواقع وليس أكثر من ذلك، لأنه إذا ردت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة باستهلاك منشآت الطاقة والنفط وغيرها أعتقد ستدمر إيران بصورة كبيرة، وكان الرئيس الأمريكي هدد قبل ذلك بهذا الأمر. وبالتالي أنه هذه التهديدات الإيرانية نتيجة أن هناك ضغوط كبيرة اقتصادية على إيران، يعني هناك مشكلة في موضوع تخزين النفط الذي لا يمكن تصديره، لأنه كانت في فترة بعد مذكرة التفاهم نجحت إيران لعدة أيام أن تصدر ملايين براميل النفط وتحصل على أموال تساعدها في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، ولكن منذ فرض الحصار مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تعاني إيران كثيرا، هناك تضخم كبير، هناك يعني العملة في أدنى حالاتها، وبالتالي إيران تحاول أن تشتت الانتباه على الضغوط الداخلية بهذه التصريحات، لكن إيران عسكريا لا تستطيع أن تقوم بمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية وترفع الحصار، يعني كل ما تقوم به هو تهييد الملاحة، هذا يؤثر على أسعار النفط، هذا يؤثر على يعني الشركات التأمين التي ترفع التأمين على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، نقل سفن عن طرق أخرى، وبالتالي هذه الضغوط التي يمكن أن تمارسها إيران على السوق العالمي بما يجعل شعوب هذه الدول في أمريكا وأوروبا تضغط على حكامها من أجل أن تقضي هذه الحرب، ولكن القدرات العسكرية الإيرانية لا تستطيع أن تقوم بالهجوم، لكن يمكن أن تدافع ولكن لا يمكن أن تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة.

0: قضايا استراتيجية. تتواصل جهود الجيش اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مع تصعيد العمليات العسكرية ضد مواقع الميليشيات في عدد من الجبهات، حيث أعلن الجيش اليمني استهداف تجمعات وأوكار للحوثيين في محافظة الجوف في إطار عملياتها الرامية إلى الحد من تحركات الميليشيات وتعزيز السيطرة على مواقعها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية الدكتور سعيد شحاتة. مرحبا بك دكتور. في البداية، كيف تقيم العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد مواقع الحوثيين في ظل استمرار الميليشيات في تهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة؟
1: يعني كان من الواضح منذ البداية أنه العمليات التي يقوم بها الجيش اليمني تستهدف بالدرجة الأولى إظهار الردع بالنسبة للحوثيين، وإفهمهم أنه لا يمكن أن تمر أي عمليات أو إطلاق للصواريخ والمسيرات في اتجاه المواني واتجاه المدن اليمنية بدون حساب، وبالتالي هي عملية ردع. القوات تتحول في مرحلة لاحقة إلى تصعيد خطير، وهو ما تحاول الأجهزة الأممية التدخل لمنع هذا التصعيد، لأن الوضع أصبح في غاية الخطورة في هذه المنطقة الحساسة.

0: من العالم.
1: نعم، ولماذا برأيك تواصل ميليشيا الحوثيين التصعيد العسكري ورفض العودة إلى مسار الدولة والحوار السياسي باعتبارهما الطريق نحو إنهاء الأزمة اليمنية؟
0: الحسابات الخاطئة للحوثيين دائما ما تقودهم إلى مزالق خطرة للغاية. هم يعتقدون أن الوضع يعني المتوتر والغير المحسوم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمكن أن يكون له فائدة في المساومات التي ستتلو هذه الحرب. هم يعتقدون أن هم إلى حد ما أنه يمكن البناء على فكرة أنه الحوثيين يمكن أن يمتلكوا هذه الورقة في حالة ما استمرت الوضع المتوتر ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتحول المسألة إلى هدنة غير معلنة ما بين الطرفين، وأيضا هدوء على الجانب الإقليمي. هذه الرهانات أعتقد أنها خاطئة، لأن الوضع أن إيران استغلت في حقيقة الأمر يعني ومنذ سنوات يعني استغلت ضعف البنية السياسية الموجودة وقامت بحروب بالوكالة، جعلت الحوثيين يقومون بحروب بالوكالة لا تستهدف أي مصالح لليمن ولا للمنطقة، ولكن تستهدف بالدرجة الأولى حماية مصالح إيران وحدها.
1: نعم، مع تأكيد القوات المسلحة اليمنية جاهزيتها لمواصلة العمليات العسكرية، هل نشهد تحولا في المعادلة الميدانية باتجاه تعزيز سلطة الدولة وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة؟
0: يعني حتى هذه اللحظة يبدو أن القيادة اليمنية يعني تضع الأولوية لإحباط مخططات الحوثيين وردع محاولاتهم لإلحاق الأضرار بالمقدرات اليمنية، ولكن لا أحد يضمن أن ينزلق الأمر كله إلى تصعيد كامل، لأن الحكومة اليمنية لن تسكت على ضربات تستهدف يعني مزيد من المعاناة للشعب اليمني من خلال المسيرات ومن خلال الصواريخ البالستية التي تقوم في واقع الأمر ب يعني حق دمار كبير بالبنية الأساسية الاقتصادية، وأيضا طرح خسائر بشرية كبيرة. وبالتالي لا يمكن للحكومة اليمنية أن تظل صامتة أو تكتفي فقط بالردع ومحاولة الرد فقط على العمليات التي يقوم بها الحوثيين، وبالتالي يمكن أن نشهد تصعيدا. ولكن التصعيد مشكلته الأكبر في أنه يعني يحتاج إلى أدوات أخرى ليكون حاسما وإجبار الحوثيين في النهاية على إما الدخول إلى عملية سياسية وإما الاستمرار في الحرب إلى ما لا نهاية.
1: نعم، وبرأيك ما أسباب التصعيد الأخير بين الحوثيين والقوات التابعة للحكومة اليمنية؟
0: التصعيد واضح من جانب الحوثيين أكثر، لأنه كان هناك تهديد لأنه خلق معادلة ما بين هرمز مضيق هرمز وبين باب المندب، بأنه إذا كان هناك إغلاق لمضيق هرمز واتهام الولايات المتحدة بهذا الإغلاق كما تقول إيران، فإنه إيران عن طريق وكلاءها يمكن أيضا أن تغلق يعني باب المندب. ولذلك ركزت ضرباتها على المخا والمناطق القريبة من باب المندب حتى يعني تلزم الطرف الآخر بأن يتبع أنه أي تصعيد في مضيق هرمز سيؤدي إلى تصعيد بالقرب من باب المندب. هذا هو الهدف الإيراني الواضح من الدفع الحوثيين إلى هذا التحرك.
1: نعم، وإلى أي مدى تتحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية إطالة أمد الصراع وتعطيل الوصول إلى تسوية سياسية تعيد لليمن مؤسسات الدولة وقرارها السيادي؟
0: مسؤولية الحوثيين عن الأزمة اليمنية مسؤولية كاملة، لا كانت هناك فرص كبيرة لأن يدخلوا في حوار سياسي، أن يكون لهم بعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية وأيضا السياسية. كان هناك انفتاح على الحوار وعلى إنهاء النزاع وعلى توحيد القوى العسكرية في داخل اليمن. لا يمكن لأي دولة أن تستقر إذا كان هناك ميليشيا تقوم ب أو تستعد على سلطة الدولة، وبالتالي هم كانوا ضيعوا فرص كثيرة منذ 2015، هم يضيعون الفرصة تلو الأخرى للدخول في حوار سياسي وإنهاء الأزمة اليمنية وأيضا الحصول على بعض الحقوق التي كانوا يطالبون بها في الماضي.
1: نعم،
0: إذا المسؤولية الكاملة عن الأزمة اليمنية هي مسؤولية الجماعة الحوثي التي تعمل كوكيل لقوى إقليمية ولا تعمل لصالح الشعب اليمني.
1: نعم، وهل توجد الآن فرصة حقيقية لاستئناف المفاوضات السياسية أم أن الحل العسكري عاد إلى الواجهة؟ وماذا تبقى من جهود المبعوث الأممي ومسار التسوية السياسية؟
0: يعني أعتقد أن

0: افضل نتيجه يمكن نصل اليها هي وقف التصعيد والعوده الى وضع يعني يقل فيه فرص تبادل الضربات الصاروخيه من الجانبين. لكن البحث عن حل سياسي في هذا الوضع المتوتر داخل الاقليم بشكل عام يصعب القول انه اي مباحثات سياسيه تقود الى حل. ما الحل المطلوب يمكن ان يحدث عندما تنتهي يعني الصراع الدائر الان في المنطقه ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه؟ في هذه الحاله يمكن ان ينفتح المجال للمحور السياسي وايضا الى تدخلات دوليه والى تدخل الامم المتحده للوصول بالمباحثات او العلاقات ما بين الطرفين الى بر يمكن ان يتفق فيها الطرفين على حل سياسي يضمن وحدة سلامة الأراضي اليمنية وأيضا يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في المنطقة.
1: نعم، من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية دكتور سعيد عكاشة، شكرا لك.

0: آراء سياسية. يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصل مع استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات التمشيط في عدد من المناطق بالتزامن مع تحذيرات من احتمال تكثيف العمليات العسكرية. وفي المقابل يؤكد لبنان تمسكه ببقاء قوات اليونيفيل ودورها في دعم الاستقرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني وسط جهود أمريكية لاحتواء التوتر. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. مرحبا بك أستاذ علي. في البداية، كيف تقرأ تأكيد الرئيس اللبناني أهمية استمرار قوات اليونيفيل في الجنوب؟
1: بطبيعة الحال لبنان بحاجة إلى مساعدة قوات دولية لتولي زمام الأمور في المنطقة الحدودية. هي اليوم منطقة محتلة، ولبنان بطبيعة الحال يريد انسحاب قوات الاحتلال، وهذا هو الهدف من المفاوضات التي أجراها وتوصل بنتيجتها إلى الاتفاق الإطار. يريد الانسحاب الإسرائيلي وأن ينتشر الجيش اللبناني في كامل المنطقة الحدودية، وهي منطقة شاسعة 600 كيلومتر مربع، وهو يحتاج إلى دعم كبير من قوة دولية موجودة. للأسف أن قوة اليونيفيل تنتهي ولايتها نهاية هذا عام بضعة أشهر، ويخشى لبنان أن يحصل فراغ على المستوى الدولي في هذه المنطقة، وهو بأمس الحاجة إليها. لذلك أكد رئيس الجمهورية مجددا حاجة لبنان إلى قوة اليونيفيل أو قوة بديلة، قوة دولية بديلة قد يجري تشكيلها لاحقا، وهذا ما يسعى إليه لبنان كي لا يحصل هناك أي فراغ. يريد قوة دولية تساند الجيش اللبناني، وأيضا قوة دولية تكون شاهد على السلوك العدواني الإسرائيلي المستمر، والذي يعني ترجم يعني في الآونة الأخيرة بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وممارسة الاعتداءات يوميا.
0: نعم، وكيف تنظر إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان؟
1: التصعيد الإسرائيلي يعني يخفت ويعلو، يعني هناك تصعيد مستمر ولكن بدرجات متفاوتة. ما يمكن قوله أن هناك لجم أمريكي للاحتلال من توسيع الحرب، دون ذلك ربما عدنا إلى الحرب الواسعة، حرب تشمل كل العواصم اللبنانية. ولكن هذا الضغط ليس كافيا أو ليس ربما داعما لموضوع إنهاء الخروقات الإسرائيلية. هناك ضغط أمريكي وضابط أمريكي للعمليات حيث لا تتوسع الحرب، ولكنه لا يوقف الخروقات. وبالأمس كان الجنرال الأمريكي بيرفيد، وهو مسؤول عن هذا الموضوع، في لقاء مع قائد الجيش اللبناني وأجرى التباحث، وتم التوافق على استمرار التنسيق.

0: ولكن يعني هسقف الموقف الأمريكي اليوم هو منع إسرائيل من توسيع عدوانها، ولكن لن تتوقف عن الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، وهذا ليس يعني بالأمر المبشر، يعني قد تنفلت الأمور باتجاه تصعيد وحرب مفتوحة.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن يصمد وقف إطلاق النار مع استمرار الضربات والردود المتبادلة؟
0: هو في الحقيقة لا يوجد ردود متبادلة حتى اليوم، لأن يعني إيران تدخل في هذا الأمر التي تمول وتسلح وحزب الله وزراع وفي لبنان. إيران لا تختار اليوم التصعيد في لبنان، لذلك حزب الله لا يرد إلا نادرا على هذه الخروقات، في حين أن الاحتلال يصعد دائما من عملياته ويستهدف يعني مجموعات وعناصر الحزب الله وبنى تحتية، ولكن تبقى المعركة يعني أو هذه الاستهدافات من جانب واحد، لأن إيران كما قلنا لا تريد إشعال جبهة لبنان، ولكن هذا الأمر ليس إيجابيا يعني بالكامل، أن يبقى وجود هذا السلاح غير الشرعي والذي يمكن أن يعرض موضوع وقف إطلاق النار للانهيار الكامل إذا ارتأت إيران ذلك. من هنا يعني يعول لبنان على الموقف الأمريكي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا للتفاهم مع الإيرانيين من خلال المفاوضات غير المباشرة أو الرسائل المباشرة، بأن يكف عن استخدام لبنان يعني كساحة لتصفية الحسابات أو لتبادل الرسائل وإلى ما.
1: نعم، وهل المفاوضات الحالية يمكن أن تتطور من ترتيبات أمنية إلى اتفاق سياسي أوسع بين لبنان وإسرائيل؟
0: يعني من المبكر الحديث عن هذا الأمر، لأن الاتفاق الإطار الذي يعني ركز بشكل أساسي على موضوع الاحتلال والانسحاب وسحب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني لم يتحقق منه الكثير. من المبكر الحديث يعني عن إجراءات سياسية وغير سياسية. الهدف الأساسي للبنان ليس إقامة علاقات سياسية مع كيان الاحتلال، الهدف الأساسي للبنان والأولوية المطلقة هي لوقف العدوان، يعني وقف الخروقات اليومية وشبه اليومية، وأيضا الانسحاب الإسرائيلي، وهذا يحتاج إلى الكثير من الوقت، لا سيما أن جماعة الاحتلال كيان الاحتلال اليوم مشغول بموضوع الانتخابات الإسرائيلية، ومن المستبعد جدا أن يقدم نتنياهو أي تنازل في موضوع لبنان والانسحاب من مناطق محتلة، كي لا يفسر ذلك، كي يستغله ذلك خصومه السياسيون في المعركة الانتخابية. لذلك الأمر مجمد على الأقل لشهرين، لن يحدث أي تطور على المستوى الميداني، وبالتالي أيضا من المقر الحديث عن أي تفاهمات سياسية لاحقة.
1: نعم، وما مستقبل برأيك أستاذ علي القرار رقم 1701 في ظل الواقع العسكري الجديد الذي تشهده الساحة اللبنانية الآن؟
0: يعني ما فعله الاحتلال الإسرائيلي من خلال اليوم احتلال هذه المنطقة الواسعة هو إسقاط اتفاق 1701، والاتفاق 1701 يتضمن وجود قوات اليونيفيل، قوات اليونيفيل ستنسحب بعد بضعة أشهر، هذا ما حققه الاحتلال الإسرائيلي للأسف، ومن هنا يجب إعادة إحياء هذا الاتفاق، أو على الإيقاع، أو إن لم يكن بالإمكان إحياءه إيجاد اتفاق آخر، ولكنه بحكم الملغى اتفاق 1701 نظرا للواقع الجديد، الواقع الميداني الجديد، وخصوصا احتلال إسرائيل لكامل منطقة الجنوب الليبراني وتجاوزها في بعض الأحيان. الاتفاق كان يتحدث عن جنوب الليطاني، الجنوب الليطاني اليوم كله محتل، وإسرائيل ترفض العودة إلى منطقة 1701 وتريد فرض أشياء أخرى من خلال القوة العسكرية والاحتلال فرضه على لبنان. لذلك يبدو الحديث اليوم عن 1701 وكأنه سراب غير موجود.
1: نعم، وهل تشير الغارات وعمليات التمشيط إلى استعداد لعملية عسكرية أوسع، وما دلالات التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن تكثيف العمليات في لبنان؟
0: نعم، هناك عقد على الجيش الإسرائيلي اسمها علي الطاهر أو تلال علي الطاهر، يعتقد أنه في هذه التلال هناك شبكة أنفاق ومراكز قيادية ومراكز صواريخ

0: هنالك من أسلحة لحزب الله، وجيش الاحتلال فشل في السيطرة على هذه المنطقة وهو يقصفها يوميا. هي يعني منطقة حساسة واستراتيجية، يعتقد أن بداخلها كثير من الأمور، لذلك العملية العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف في ظل العهد الطاهر، وهم يحاولون السيطرة عليها أو تدميرها. لذلك نشهد يوميا عمليات إغارة بالجو أو بقصف مدفعي أو قنابل حارقة إلى ما هنالك. يخشى أن لأنه لو احتدمت هذه المعركة فعلا وزج الجيش الاحتلال بكل قوته للسيطرة على هذه المنطقة، أن يلقى ردا من حزب الله، وربما يحصل تدخل إيراني كما يقولون ويهددون، وتكون يعني هذه المنطقة هي شرارة أو صاعق التبشير لحرب واسعة وشاملة.
1: نعم، في ظل هذه الظروف ما هي يعني ما هو الدور الأمريكي المطلوب مع التصعيد الأمريكي الحالي، التصعيد الإسرائيلي الحالي؟
0: نعم، الدور الأمريكي حاسم جدا. كما قلت قبل قليل، هم ضغطوا على الاحتلال كي يتوسع في العدوان وأن لا يعود إلى قصف بيروت مثلا وضاحيتها الجنوبية والبقاع في شرق لبنان، ولكن لم يكن هذا الضغط كافيا أو لم يكن موجها لتوقف إسرائيل كل اعتداءاتها وكل خطواتها. الأمريكيون أيضا يحاولون ضبط الإيقاع المعركة في لبنان على إيقاع المفاوضات مع إيران على المستوى الإقليمي، على مستوى يعني منطقة الخليج، وبالتالي لا يريدون المخاطرة يعني بحرب كبيرة من جانب إسرائيل ترد عليها إيران أيضا بحرب كبيرة. يحاولون جوزنة الأمور وضبطها بانتظار جلاء الموقف على مستوى المفاوضات الجارية، المفاوضات غير المباشرة أو تبادل الرسائل حول مضيق هرمز وكل المواضيع الأخرى بينهم. هذا الدور الأمريكي اليوم هو دور ضابط وراعي لهذا التوازن الهش، ولكن يعني لا يقوم الأمريكيون بالدور الكافي للجم إسرائيل كليا، وإنما لدوزنة حركتها وضبطها في حدود معينة.
1: نعم، أمام هذه الظروف هل تعتقد بأن لبنان يقترب من مرحلة جديدة من التصعيد العسكري مع إسرائيل؟
0: التصعيد مستمر وكما قلنا يخفت ويرتفع، لا نعلم يعني بالضبط، لا نعلم النوايا. بالنسبة للاحتلال هو يعلن صراحة أنه لا يريد الانسحاب من هذه المنطقة المحتلة، يعتبرها منطقة آمنة تؤمن يعني أمانا للمستوطنات الشمالية في شمال فلسطين المحتلة، لا يعلن ذلك صراحة. ولكن اليوم نحن في مرحلة انتخابات إسرائيلية بانتظار هذه النتائج، وهل يبقى نتنياهو أو لا، وهل سيكون هناك حكومة أكثر تطرفا من هذه الحكومة، ربما تذهب إلى تصعيد عسكري أوسع. لبنان ليس بمأمن من التصعيد الكبير وعودة الحرب، وهذا ما تبذله الدولة اللبنانية من خلال المفاوضات والرعاية الأمريكية، أن لا تنطلق الأمور إلى حرب واسعة. قالها بالأمس رئيس الجمهورية صراحة، المفاوضات ربما لم تحقق النتائج المرجوة منها، ولكنها البديل الوحيد المتاح للبنان، البديل عن الحرب.
1: نعم، برأيك هل العمليات الإسرائيلية الحالية لها أهداف أمنية فقط أم تحمل أهدافا سياسية بعيدة المدى؟
0: هي أهداف أمنية وسياسية، يعني أهداف أمنية هم يريدون استهداف كل ما يمت بصلة لحزب الله وموقعه وعناصره. أول أمس اغتالوا أحد القيادات، ولكنهم قتلوا عائلته، زوجته وست أطفال أو خمس أطفال. يستهدفون كل ما له علاقة بحزب الله، هذه الأهداف الأمنية واضحة ومعلنة. أما بالنسبة للأهداف السياسية فهي أيضا معلنة من خلال القول للأمريكيين ولغيرهم أن المنطقة الحدودية الجنوبية اللبنانية المحتلة هي منطقة حيوية لأمن إسرائيل، هكذا يزعمون. لذلك الهدف السياسي الواضح والمعلن أنهم لا يريدون الانسحاب، يريدون البقاء في هذه المنطقة. لذلك الأمران معا الأمور الأمنية ينجزونها ويحققون من خلالها هدف سياسي، علهم عندما تعود المفاوضات أن يحققوا مكاسب سياسية ما بالضغط على لبنان خلال هذا الأمر الواقع الصعب. نتحدث عن احتلال 50 إلى 60 قرية وبلدة دمرت بالكامل، هجر أهلها، هذه ورقة ضغط كبيرة على لبنان. يعمل الاحتلال من خلال هذا الواقع أن يضغط على لبنان ويحصل على مكاسب سياسية له.
1: نعم، من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك.

0: بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى الختام. تقبلوا تحيات محدثكم فاجر الحسيني والمخرج خالد فريح العنزي. إلى اللقاء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: حروف الحياة.
2: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا بكم مستمعين الكرام. لا توجد أحكام في هذه الحياة، ولا توجد حياة بلا أحكام الناس. إذا نجحت سيتحدثون، وإذا فشلت سيتحدثون أيضا، وإذا تغيرت سيتحدثون، وإذا بقيت كما أنت فإنهم سيتحدثون. محاولة إرضاء الناس دفعة واحدة من أسرع الطرق لاستنزاف النفس. لذا افعل ما تراه مناسبا لك، وعش حياتك بما ينسجم مع قيمك الجميلة التي تؤمن بها، لا مع توقعات الآخرين. فالناس سيتكلمون في كل الأحوال، أما عمرك فلن يعاش مرتين في هذا العالم. بالفعل مستمع الكريم، حديث الناس لن يتغير، وكلماتهم لن تتغير. إن أرضيتهم سيتحدثون، وإن كنت غير ذلك أيضا سيتحدثون. فعليك بأن تكون مؤمنا إيمانا راسخا بأن قيمك ثابتة. هناك إيمان راسخ بأن الإنسان الأصيل لا يستطيع أن يكون سيئا مهما حاول. قد تغلبه لحظة من الضعف، أو تجره الحياة إلى طريق لا يشبهه البتة، وقد يخطئ كما يخطئ الجميع، لكنه لا يلبث أن يعود إلى نفسه، يعود إلى ضميره، يعود إلى إيجابيته الجميلة. فالقيم التي يتربى عليها ليست هي كلمات عابرة، بل جذور ضاربة في أعماقه تمنعه من الانحدار طويلا، وتؤلمه إن جار، وتوقظه إن غفل. النفوس الطيبة قد تتعثر، لكنها لا تستقر في السقوط في ذلك الوحل. قد تنكسر مرة، لكنها لا تتخلى عن نقائها، لأن الأخلاق الحقيقية ليست سلوكا يتصنعه الإنسان أمام الناس، بل هي طبيعة تسكنه حتى في غيابهم. لهذا يبقى الإنسان كريما ما دام الكرم في قلبه، يبقى الإنسان الكريم كريما مهما قست عليه الأيام، ومهما حاولت الظروف أن تغيره، لأن ما زرع في القلب صدقا لا تقلعه تلك العواصف وتلك الأحداث وتلك الأفعال. يبقى الإنسان كما هو، نقيا في حضوره وفي غيابه. فاصل ونواصل.

مستمعي الكريم، أهلا وسهلا بك. هناك فرق بين أن تمد يدك لشخص يتعثر وأنت تمضي العمر كله تحمله على كتفيك. في البداية يبدو ذلك الأمر جميلا، فيه من الحب والإيثار، ثم يصبح عادة، ثم مسؤولية لم يطلبها منك أحد. مع الوقت ومع الأيام تكتشف أنك كنت تنقذ الآخرين من الغرق، بينما تتجاهل الماء الذي يرتفع حولك. ليست كل معاناة الآخرين هي من مسؤوليتك أنت، وليس كل من نجا مرهون بك أنت. فمن اعتاد أن يكون منقذا قد ينسى أنه إنسان أيضا يحتاج إلى من ينقذه في القادم من الأيام. هذا هو الإنسان، الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين، الذي يعطي بلا كلل ولا ملل من أجل الآخرين، من أجل الأسرة والأهل والجيران وزملاء العمل، من أجل الناس كلهم. ولكن انتبه يا صديقي أن يكون ذلك العطاء بلا جدوى. عندما تقدم خيرا يعود لك وللأسف دون ذلك. ولكن مستمعي الكريم، هناك من يقول في حديث جميل في ذلك المثل الذي يقول: اتقي شر من أحسنت إليه. ولربما كثير من الناس لا يستطيع أن يكمل هذا المثل: اتقي شر من أحسنت إليه بزيادة الإحسان إليه. هذا التساؤل نطرحه

أكم من خلال هذه الحروف في حروف الحياة؟ هل هذا هو الواقع في أيامنا بزيادة الإحسان لذلك الإنسان الذي أساء؟ الأمر لكم فيما تختارون. أصدقائي المستمعين في كل مكان، نتوقف الآن مع فاصل، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

مستمعي الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. هناك في هذا العالم أشخاص عابرون، هناك أشخاص لا يكونوا مجرد عابرين في حياتنا، هناك أشخاص يتحولون إلى سكينة جميلة تسكن القلب، هناك أناس يمثلون الطمأنينة التي ترافق أيامنا، وجودهم وحده يخفف عنا ما أثقلته تلك الأيام ويمنحنا شعورا جميلا بالأمان دون أن يطلبوا منا شيئا في المقابل. يفهمون ما نعجز عن قوله ويشعرون بما نخفيه خلف الصمت، ويقفون بالقرب منا دون حاجة إلى مواعيد أو أعذار. بعض العلاقات يا سادة لا تقاس بعدد السنوات، بل تقاس بنبل المواقف وصدق المشاعر. هناك أناس يمرون سريعا، وهناك أناس يتركون أثرا في قلوبنا قبل عقولنا، يبقى طويلا لأنهم كانوا سندا لنا حين اشتد التعب، ونورا لنا عندما أظلمت الطرقات. وجمال الحياة أحيانا لا يكون فيما نملك، بل في وجود أشخاص صادقين يجعلون أيامنا أخف وقلوبنا أكثر سلاما. بعض الأشخاص يا سادة لا يغيرون حياتنا بأفعال عظيمة، بل بحضور صادق يجعل الطريق أخف ويجعل قلوبنا أكثر طمأنينة. انتبه لأولئك الناس واحتفظ بهم، فهم نور جميل في هذا العالم الجميل. أيها السيدات والسادة، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. يتجدد اللقاء معكم في الغد بمشيئة الله عز وجل. دمتم سالمين غانمين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبل التحيات أسرة البرنامج الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: العشرون بعد الواحدة، وأنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من داخل الكويت وخارجها. نبدأ معكم برنامج إذاعة على الهواء وحلقة جديدة متجددة من الآن حتى الثالثة فجرا.
1: أهلا بك صديقنا المستمع حيث نلتقي ونرتقي معك في برنامج إذاعة على الهواء من خلال محطاتنا القادمة. لكن في بداية هذا المشوار أيها المستمع الكريم لك تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة من فراج لسهلي.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

الصين وما أدراك ما الصين. تفاجئنا مستمعينا الكرام بتوسع المنتجات الزراعية الصينية في أسواق الشرق الأوسط بخطوات متسارعة، وهذه المرة عبر منتج يرتبط مباشرة بالمطبخ

الإقليمي، بعدما أصبحت أوراق العنب الصينية المعدة للتصدير تجد طريقها إلى السوق السعودية ضمن سلاسل توريد غذائية منظمة. وفق وكالة شينخوا الصينية، فحصت جمارك أورات في منطقة منغوليا الداخلية 1470 صندوقا من أوراق العنب بوزن إجمالي بلغ 16 طنا قبل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية. كما أشارت الوكالة إلى أن الشركة المصدرة تنفذ عمليات الغسل والتعبئة والفحص، فيما تصل مبيعاتها السنوية من أوراق العنب إلى نحو 3000 طن، وتخضع الأوراق المخصصة للتصدير لمعايير تتعلق بالحجم والنضج وأيضا السلامة، ثم تبرد وتملح وتعبأ قبل المرور بمرحلة تخمير وتفريز، وكذلك إضافة تمهيديا لشحنها إلى الأسواق الخارجية. كما تعد منغوليا الداخلية وشينجيانغ وقانسوا وشان دوخانغ من أبرز المناطق إنتاجا لأوراق العنب الموجهة للتصدير، في وقت أسهمت فيه هذه الصناعة في تنويع مصادر دخل مزارعي العنب وفتح قنوات تجارية جديدة مع الشرق الأوسط، أوروبا وأمريكا. لذلك مستمعين الصين تفاجئنا دوما بمنتجاتها حتى الزراعية لدول الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

ومن الصين إلى روسيا، يقطينة روسية تزنو 375 كيلوغراما وصاحبها ينوي تقطيعها وتوزيعها على جيرانه. لفت بستاني روسي الأنظار في منطقة الأورال بعدما نجح في زراعة يقطينة عملاقة تجاوز وزنها التقديري مئات الكيلوغرامات في تجربة جديدة من صنف العملاق الأطلسي المعروف بأحجامه الاستثنائية. أما في التفاصيل، أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن أليكسي إكساكوف من مدينة بيريورز فوسكي زرع يقطينة وصل وزنها إلى 375 كيلوغراما داخل مساحة زراعية تبلغ غرابة 10 أمتار في 10 أمتار، ولم توزن الثمرة بميزان مباشر كونها لم تقطف، بل جرى تقدير كتلتها اعتمادا على قياس أبعادها ومعادلة حسابية مع تسجيل استمرار زيادة حجمها يوميا بوتيرة أبطأ. ويعزم إكساكوف بعد توقفها عن النمو تقطيع الثمرة وتوزيع أجزائها على الأصدقاء والجيران، ورغم حجمها اللافت فإنها لا تمثل الرقم القياسي الروسي المسجل ليقطينيات تجاوزت 900 كيلوغرام سابقاً.

0: ومن الهاتف إلى قاعات الجامعة، صناعة المحتوى تصبح تخصصا جامعيا.
1: تدخل صناعة المحتوى مرحلة جديدة في الولايات المتحدة بعدما بدأت جامعات تحويل هذا النشاط الرقمي المتنامي إلى مسار أكاديمي رسمي يجمع ما بين الإعلام والتسويق والإنتاج الرقمي. وقد أطلقت جامعة ولاية أريزونا درجة البكالوريوس في صناعة المحتوى عبر كلية الصحافة، ويركز البرنامج على مهارات تشمل تخطيط المحتوى، إنتاج الفيديو والبودكاست، والظهور أمام الكاميرا وبناء

علامة شخصية إلى جانب فهم الجمهور واستراتيجيات المنصات الرقمية، كما يهدف إلى إعداد الطلاب للعمل كصناع محتوى ورواد رقميين، مع منحهم مهارات يمكن توظيفها أيضا في الإعلام والتسويق والاتصالات. وتأتي الخطوة ضمن توجه أوسع، إذ تقدم جامعات أمريكية أخرى تخصصات أو برامج مرتبطة بالمجال. وفي المقابل أثارت الفكرة نقاشا بشأن قدرة التعليم الجامعي على صناعة مؤثر ناجح، بينما يرى مؤيدوها أن الدراسة تمنح أدوات مهنية وتجارية تتجاوز مجرد تحقيق الشهرة أو زيادة أعداد المتابعين.

سرقة الهواتف تؤرق بريطانيا مع 230 ضحية يوميا، ولندن في الصدارة.

تواصل سرقة الهواتف المحمولة فرض نفسها كأحد الجرائم المقلقة في الشوارع البريطانية، خصوصا في المناطق المزدحمة والسياحية، مع اعتماد بعض اللصوص على خطف الأجهزة سريعا من أيدي أصحابها أثناء استخدامها في الأماكن العامة. وأظهرت بيانات لعام 2025 نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية تسجيل ما لا يقل عن 83 ألف واقعة سرقة أو سلب لهواتف محمولة في إنجلترا وويلز، بما يعادل نحو 230 حالة يوميا. وتصدرت لندن المشهد بأكثر من 72 ألف واقعة، فيما جاءت منطقة وينستمنستر بين أكثر المناطق تضررا. ورغم ارتفاع الأرقام، تشير البيانات إلى تراجع إجمالي الحالات مقارنة بعام 2024 وسط تكثيف الشرطة البريطانية جهودها لمواجهة الظاهرة، بما يشمل زيادة الانتشار في المناطق الأكثر تعرضا للسرقات واستخدام تقنيات ووسائل ميدانية حديثة. كما أعلنت شرطة العاصمة البريطانية تعاونا مع شركة أبل للحد من إمكانية إعادة استخدام الهواتف المسروقة في خطوة تستهدف تقليص قيمتها في الأسواق غير المشروعة والحد من دوافع السرقة. وتواصل السلطات مطالبة شركات التكنولوجيا بتطوير إجراءات أكثر فاعلية لجعل الأجهزة المسروقة غير قابلة لإعادة التشغيل أو حتى البيع.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة أهمية مواصلة العمل لتطوير آليات التنسيق والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بما يعزز دوره في حماية الأسرة ودعم استقرارها. وشددت على أهمية التزام القيادات والموظفين بالحضور والانضباط الوظيفي ونظام البصمة، مؤكدة ضرورة تحمل المسؤولية والالتزام بالمهام الوظيفية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين. قامت وزير الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان بزيارة تفقدية إلى مشروع جسر صباح الناصر للوقوف على آخر مراحل الإنجاز ومتابعة الأعمال التنفيذية بالتزامن مع افتتاح أجزاء من الجسر. وذكرت الأشغال أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لاستكمال مشروع الجسر الذي توقف العمل به نحو 12 عاماً قبل أن تعود أعمال التنفيذ والاستكمال بوتيرة متسارعة ضمن خطط وزارة الأشغال العامة لدفع المشاريع الحيوية نحو الإنجاز. أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على دعم توجه نحو حلول نقل مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية الطويلة المدى، مشيرة إلى أهمية ربط مشاريع النقل المستدام بالأهداف الوطنية بما يدعم خارطة الطريق البيئية والتنموية للبلاد حتى عام 2060. وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة شيخ الإبراهيم إن الهيئة تدعم كذلك تعزيز التحول التدريجي نحو حلول نقل تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية. أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين الدكتور خالد الصالح بقرار وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بشأن تنظيم بيع وتداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم

إيصال النيكوتين في البلاد، مؤكداً أنه يمثل إجراءً صحياً ووقائياً مهماً لحماية الأجيال الناشئة. وقال الصالح إن القرار حدد سن 21 للسماح بشراء منتجات التبغ، كما يحظر بيعها ضمن نطاق 200 متر من أسوار المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من وصول منتجات التبغ إلى الفئات العمرية الصغيرة وتأخير سن بدء التدخين. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: الأخبار الفنية نبتديها مع تقديم 30 عرض لدكان الحملي بند.
1: بعد تقديم 30 عرضاً مسرحياً انتهت عروض مسرحية الدكان التي عرضت على مسرح نادي السلمية الرياضي. قصة وإخراج محمد الحملي، تأليف هيئة أحمد، بطولة عبدالله الخضر، محمد الحملي، حسن أبهان، عبد المحسن العمر، ناصر البلوشي، عبد العزيز السعدون، حسين المهنة، مشعل الفرحان، شهد خسروه، خالد الديحاني، وعبد العزيز إكزار. المسرحية تحمل الطابع التراثي بأسلوب كوميدي، حيث تدور أحداثها في العديد من الدكاكين في السوق القديم حول طمعهم في دكان أحد الأشخاص، مما يخلق سلسلة من المواقف الكوميدية وأيضا الإنسانية. ديكور المسرحية مستمعينا ضخم، ويحمل عبق الماضي من البوم والدكان والبيت القديم وحتى السوق، تم تصميمه بشكل دقيق. أيضا مشهد البوم والبحر أبدع فيه المخرج محمد الحملي، الكل أبدع في دوره، خصوصا في مشاهد الكوميديا والأبرز بينهم الخضر وأيضا السعدون والديحاني، بالإضافة إلى الأغاني اللي كانت بصوت الفنان سلطان مفتاح. وأيضا حاليا دكان الحملي بند، سكر أبوابه إلى أجل غير مسمى.

0: الكتاب الصيفي بجمعية الخريجين 19 الجاري.
1: أعلنت جمعية الخريجين أن النسخة 9 من معرض الكتاب الصيفي المقرر في 19 الجاري ويستمر إلى 23 منه تأتي الدورة 9 من المعرض بمشاركة قياسية للجهات المتنوعة من دور النشر ومكتبات ومؤسسات ثقافية وأخرى أكاديمية، إضافة إلى عدد من المؤسسات المجتمعية المدنية. والجهات المشاركة هي شركة قرطاس للنشر والتوزيع، ومكتبة تكوين، ودار نون، والفكر العربي، ومجلة تقدم، ومجلة تقدم، ومكتبة ضحى، وجريدة الجريدة، ومنشورات رؤى، وجمعية الخريجين، إلى جانب مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، ومركز حمد عبد العزيز الصقر للتنمية والابتكار، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ودار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، وشركة الربيعان للنشر والتوزيع، ومركز طروس للنشر والتوزيع، والجامعة الأمريكية في الكويت، ودار خطوة للنشر والتوزيع، وشركة المستقبل الرقمي، والمكتبة التراثية. وبهذه المناسبة أكدت جمعية الخريجين على رأسها إبراهيم المليفي أن معرض الكتاب الصيفي الذي تنظمه الجمعية سنويا بمقرها في منطقة ابن دلقار يهدف إلى تقديم الدعم لأركاب الكتاب المحلي ممثلة بدور النشر والمؤلف والكتاب، ولفت إلى أن المعرض السنوي يأتي تماشيا مع أهداف الجمعية الرامية إلى ترسيخ دورها الثقافي والاجتماعي والعمل على إتاحة الفرصة أمام القراء في الكويت للاطلاع على أحدث العناوين الفكرية والأدبية.

0: والكفوري يستعد لمحبوبي.
1: يستعد الفنان وائل كفوري لطرح أغنيته الجديدة بعنوان محبوبي اللي قدمها باللهجة اللبنانية، وروج لها من خلال مقطع فيديو عفوي كشف فيه جزء من هذا العمل، وظهر خلاله برفقة فرقته الموسيقية وسط أجواء طغت عليها البهجة وحتى الحماس. وبدأ كفوري جالسا على الأرض ومنسجم مع هذه الإيقاعات الخاصة بالأغنية، مردد كلماتها ومتفاعل مع أنغامها، فيما عكست ابتسامته وحركاته حالة من الفرح والعفوية اللي فيها الفنان وائل كفوري، مانحا الجمهور لمحة أولى عن أجواء العمل اللي يحملها داخل هذا العمل الجديد اللي هو بعنوان محبوبي. ننتظر جديدك يا وائل.

0: تحب.
1: إذاعة على الهواء،
2: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
2: والمنوعة محليا وعالميا.
1: إذاعة
2: على الهواء.

0: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء، ومستمرين معكم حتى الثالثة صباحا. لكن بهذه اللحظات مستمعينا ننتقل معكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فتابعونا.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. باكستان تقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بإطار الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معولا على دور الولايات المتحدة في تنفيذه. حركة حماس وممثلو الفصائل الفلسطينية يحملون الاحتلال تعطيل اتفاق غزة بسبب عدم التزامه بالتفاهمات. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة عجول شمال غربي رام الله. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مناطق تمركز لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها استهدفت سفينتي شحن في مينائين أوكرانيين على البحر الأسود. ارتفاع عدد قتلى زلزال شرق إندونيسيا إلى 68 قتيل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم أعزائنا المستمعين، نتكلم اليوم عن الإنسان، حيث أصبح الإنسان اليوم يعيش وسط تدفق مستمر من المعلومات والمحتوى، من الأخبار ومواقع التواصل إلى مقاطع قصيرة وتنبيهات ترافقنا على مدار اليوم. مع هذا الكم الكبير لم يعد التحدي في الوصول إلى المعلومة، بل في اختيار ما يستحق الاهتمام والقدرة على التمييز بين المحتوى المفيد والمحتوى الذي يستهلك الوقت دون فائدة حقيقية.
1: وفي المقابل أصبح لكل شخص تقريبا القدرة على النشر والتأثير والوصول إلى الجمهور، وهو ما جعل مسؤولية المتلقي أكبر في اختيار ما يتابعه، ومسؤوليته أيضا ومسؤولية صانع المحتوى أكبر فيما يقدمه.
0: للحديث أكثر عن ثقافة التعامل مع المحتوى في العصر الرقمي، وكيف أصبح الجمهور شريكا في صناعة ما ينتشر، يسعدنا أن يكون معنا الإعلامي والصحفي طارق بورسلي. حياك الله أستاذ طارق، وسعداء في وجودك معنا.
1: صباحك خير وبركة.
2: يا هلا أخواني عثمان ومساعد، وشكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لكم والمستمعين لكم.
1: حياك الله، وإحنا سعداء بهذا الحديث وبهذه المساحة الحوارية التي هي جدا مهمة، خاصة أن اليوم يعني ما شاء الله تدفقت المعلومات والمحتوى أيضا بشكل مستمر خلال اليوم، من الأخبار ومواقع التواصل إلى المقاطع القصيرة وكذلك التنبيهات. اليوم المحتوى موجود أمامنا طوال اليوم. برأيك أستاذ طارق، يعني هل أصبح اختيار ما نتابعه مهارة بحد ذاتها أم منها تكون عفوية؟
2: والله أخي الكريم، أنا أتصور أن هذه المشكلة أو يعني السؤال الجوهري لم يعد يتحدث عن الوصول إلى المعلومة، بل أصبحنا نتحدث الآن عن اختيار المعلومة التي تستحق أنها تصلنا. في السابق الحقيقة كنا نبحث عن المعلومة من خلال طرق البحث التقليدية، لكن الآن المحتوى هو اللي يبحث عن الجمهور من خلال الإشعار، من خلال المقاطع، من خلال الخبر، من خلال الرأي، أحيانا تطلع لك إعلانات متفرقة في السوشيال ميديا وغيره. فلذلك أصبح الأمانة الاختيار يعني مهارة يجب أن يمتاز فيها كل مستخدمي الوسائل الرقمية، لأن أعتقد الآن الواحد فينا أصبح لابد أن يكون فيه أو يعني يجيد موضوع الفلترة الشخصية.
0: صحيح.
2: من شغلتين، يعني اسأل نفسك أنا أتابع منه، أو أنا ليش أتابع هذا الإنسان، وش اللي راح يضيف لي متابعته؟ هل اللي قاعد يطرحه مثلا شيء حقيقي أم مجرد كلام استهلاكي للوقت؟ يعني فلهذا في الزمن اللي احنا فيه فهناك وفرة في المحتوى، لكن هناك ندرة في المعلومة او الشيء الحقيقي اللي انت ممكن تكتشفه يعني من خلال الانتباه له.
0: فعلا احنا اليوم نتكلم عن محتوى كبير، ويمكن حتى طريقة اليوم تلقين او يعني ابداء الاراء بالنسبة للمستضيف للمستقبل لهذه المعلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي صار مختلف. اليوم احنا نتكلم عن خوارزميات الجوريثم، تشوفك انت شنو سويت على طول تبدي تعطيك المحتوى المناسب لك. اليوم كل تليفون او كل صاحب يعني محتوى معين او مستقبل لمحتوى مختلف عن الاخر، فاليوم الموضوع صار اكبر، حتى يعني مثل ما ذكرت الاعلانات بدت تتطابق مع ما تبحث عنه. اليوم المعلومات بدت توصلك بطريقه، يعني اليوم ممكن اخوان في البيت اثنين، واحد يله محتوى مختلف والثاني يله محتوى مختلف.
2: نعم بناء على ما يشاهد.
0: صحيح.
2: يعني انت مثلا خلال بحثك يظهر لك إعلان معين، إذا استمريت فيه لنهايته خلاص أخذت الخوارزميات اللي أنت مهتم بالموضوع هذا.
0: صحيح.
2: وتجد أنه يكرر لك الأشياء المتشابهة، وهذا يعني تقدر تقول أنه تصويت رقمي يعني غير مقصود من خلال الجمهور. عرفت؟ الجمهور الأمانة أصبح هو يعني شريك في صناعة هذا المحتوى، وليس المسؤول الوحيد عنه، لأن من الإنصاف والحصافة نقول إن هناك صانع للمحتوى، وهناك منصات وخوارزميات ومعلنين، ولكن كل طرف فيهم له دور.
0: له دور صحيح.
2: اليوم احنا يعني اصبحنا نمنح المحتوى يعني مع الاسف الوقت والتفاعل، وانت بشكل او باخر تساعد على استمرار هذا المحتوى من خلال اهتمامك فيه او متابعته، حتى لو كان غير جيد. هو ما يعرف اذا كان جيد ولا مو جيد، لكن كونك انتبهت لو استمريت فيه خلاص اخذ إشارة ان هذا شيء مرغوب ويعطي استمرارية له. لهذا انا اقول ان المسؤولية انك تبدأ بسؤال نفسك سؤال بسيط: هل هذا اللي انا شاهدته يستحق إعادة الانتشار او إعادة الارسال له؟ لان هذا الشيء اعتقد هو اللي بيساعد اكثر على استمرار اي محتوى سواء كان جيد او غير جيد.
1: نعم. إذن أستاذ طارق، ليش بعض أنواع المحتوى تنتشر بشكل كبير رغم أنها ممكن ما تقدم قيمة حقيقية حق الشخص اللي قاعد يتابعها؟
2: نعم، إحنا قلنا يعني تنتشر ليش؟ لأن الجمهور هو اللي قاعد يساعد على الانتشار.
0: صحيح.
2: من خلال أنه هو قاعد يتابع قاعد يشوف. ولكن أيضا إحنا في شيء لازم نميزه، أنت المحتوى قد يعني يمتاز بكثرة أو علو كثرة المشاهدات، لكن يبقى هني التفاعل الحقيقي

0: القيمة اللي أنت استفدتها يعني أو اللي أخذتها منها
1: تستحق.
0: تستحق. نعم
1: صحيح،
0: لأن هذا اللي بيخلي الشيء هذا ينتشر. لكن كثرة المشاهدات صحيح بتعطيه زخم، لكن يعني مثل ما تقول لما تعطي ماجوريتي وبعدين يبتدي الديكلاين وياك
1: 100%. اليوم احنا نتكلم عن جانب مختلف، يعني الخوارزميات ما تهتم شنو محتواك، شنو اللي شاهدته، هي ما تفهم هذا الموضوع، هي تشوف نسب المشاهدة، إذا كانت نسب المشاهدة مرتفعة خلاص إذا المحتوى مرغوب.
0: نعم بالفعل. احنا هني انت ممكن تنتقل من اخبار مثلا انت خلال مشاهدتك هناك يعني تقدر تقول طفوح في المعلومات.
1: صحيح.
0: زين نعم تقدر تقول انت الان قاعد طالع فجأة جاتك معلومة اقتصادية.
1: صحيح.
0: وفجأة
1: صحيح.
0: ظهر عليه بعدها اشعار بمعلومة مثلا رياضية او مقطع كوميدي
1: صح.
0: او مقطع ترفيهي.
1: 100%.
0: عرفت كيف؟ لكن هني احنا اصبحنا نعاني ليس ما نعاني من نقص المعلومة، نعاني من فائضها، ولكن نعاني بالدرجة الأولى والأخيرة من القدرة على تمييز هذه المعلومة المفيدة من عدمها.
1: والله وصلنا لمرحلة يعني ان اليوم احنا ما ندري اصلا احنا وين ابتدينا في اي معلومة وشلون وصلنا حق هذه المعلومة اللي وصلنا لها الحين.
0: نعم لأن ليش؟ لأن كثرة المعلومات وتدفقاتها، وأيضا المعلومات أصبحت تمتاز بالسطحية وليس
1: بالعمق.
0: بالعمق.
1: صحيح.
0: نعم
1: صحيح.
0: وهذا الأمر خلى الواحد يأخذ الزبدة ويمشي، استفاد احتفظ فيها، ما يبيها خلاص تركها وبدأ يبحث عن غيرها وخذها وقيس على ذلك كثيرا. يعني لذلك الهدف تقديم المعلومة والهدف منها أصبح له شغلتين، إما جذب المشاهدات أو إما أنها تعكس مضمون. عرفت؟ وبالتالي التمييز هذا الشيء هو اللي يجعل الصعوبة موجودة.
2: وأيضا المسؤولية المجتمعية داخل أنفسنا هي تلعب دور كبير اليوم. إلى
0: نعم.
2: أي درجة يعني الجمهور نفسه مسؤول عن نوعية هذا المحتوى اللي ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل؟
0: إيه نعم، الجمهور الله يحفظك طريقة تفاعله بإعادة النشر باللايك بالشير بالكوبي بيست ودزة حق غيرك، هذه كلها وسائل يعني أصبح الجمهور مسؤول عنها. زين أنا وأنت نقدر الآن نحط لنا معلومة، زين ممكن أنا أحط نفس المعلومة مثلا بصياغة معينة وحضرتك تحطها بصياغة أخرى، تبقى قد تكون هذه مختصرة وقد تكون هذه مسعبة، لكن في النهاية شنو راح ينقي الجمهور؟ راح ينقي الشيء اللي استفاد منه بشكل أسرع. لذلك الجمهور مسؤول مسؤولية كبيرة جدا، ومن هنا تبدي المسؤولية. هل تستحق المعلومة إعادة النشر؟ هل تستحق أنها تكون؟ لأن أنت الآن ممكن تعيد النشر ولكن قاعد تعيد نشر إشاعة، فالآن أصبح على عاتقك يعني
1: مسؤولية،
0: شغلة مهنية غلط.
1: صحيح.
0: نعم مسؤولية كبيرة، وبالتالي الجمهور يعني أصبح مو بس متلقي، أصبح أيضا شريك ومسؤول.
2: نعم نعم. إذن أستاذ طارق، بما أن الشيء بالشيء يذكر، وذكر قبل شوي أخوي عثمان أن المعلومات أصبحت كثيرة اليوم، خصوصا المحتويات متعددة من كثرة الأشخاص الموجودين في السوشيال ميديا أو غيرها من الوسائط المحتوى اليوم، هل كثرة هذا المحتوى اللي نشوفه بشكل يومي أثر على قدرتنا على التركيز وأيضا الانتقاء بمعنى اختيار المعلومة المهمة وتنقيتها؟
0: نعم نعم أنا أعتقد كذلك لسبب بسيط جدا، لأن كثرة لأن الكثرة هذه مثل ما قلنا قبل شوية يعني كثرة معلومات سطحية معطيتك الزبدة وخالصة، وبالتالي الفائض هذا يخليك مشتت تنقي شنو ولا شنو. عرفت كيف؟ ولكن أنت الآن أمام يعني لابد أنك تحط لنفسك مثلث اللي هو منو قال المعلومة هذه أو المصدر، وشنو ما هو المصدر، وهل العنوان هذا يعكس مضمون حقيقي. هذه المحتوى الجيد عادة أنت تستطيع تعرف مصدر معلومته بسهولة.
1: صحيح.
0: وتقدر تميز الخبر من الرأي، لكن أحيانا المبالغة في الطرح هي اللي تخليك يعني حائر ما بين تصدق ولا لا. وعندك أيضا عدة خيارات من نوع ان انا ما اصدق، ان يمكن هذه كارثة، يمكن

0: تشاهد قبل الحذف او كذا، كل هذه اشياء تجذبك تخليك تجي للمعلومه حتى لو كانت غير جيده. لذلك انت لابد تكون واعي وتقدر تحكم فورا ما بين الشيء الصحيح، ويكون عندك حذر من المعلومه الكاذبه. وكل ما كانت المعلومه، وقاعده مهمه لازم نقولها الحين، المعلومه كل ما كانت خطيره زادت حاجتنا الى التحقق منها، وخصوصا ان المعلومات اللي اصبحت الان تمس سمعه الانسان او تمس امواله او صحته او امن المجتمع او غيره، كل هذه معلومات ما يجب ناخذها من مصادر سطحيه.
1: ممتاز. طبعا احنا اليوم نتكلم عن جانب مختلف، وايضا الدراسات الاخيره يعني اثبتت ان المحتوى السطحي السريع يأثر على قدرات التركيز عند الأطفال والكبار. اليوم يعني وصلنا لمرحلة ما فينا صبر، الجيل القادم صار مستعيل، كله يبي ياخذ الزبدة مثل ما يقولون. هذا الشيء يخلينا يعني ننتقل إلى جيل سطحي ما عنده عمق.
0: نعم نعم بالفعل. الحين الله يحفظك، طريقة عرض المعلومات زين هي اللي يعني هتقول هي الوسيلة الناجعة لنشر المعلومة. زين أنت ممكن تقدم معلومة معقدة بطريقة سلسة وسهلة.
1: صحيح صحيح.
0: زين وفي المقابل أنت ممكن تعطي معلومة سهلة وجاذبة بس بطريقة معقدة جدا يعني. ما يقدر هذا. لذلك المعادلة الصحيحة شو تقول؟ إن ليست طريقة العرض أو ليست المعلومة أو طريقة العرض، إنما بين قوسين معلومة جيدة زاد عرض جيد. في هذه النقطة تكون جدا مهمة لصانع المحتوى. تبسيط لا يعني التسطيح، وفي نفس الوقت ما يصير تقدم فكرة عميقة بلغة يفهمها الجميع بدون أنك تفرغها من معناها.
1: صحيح.
0: المعلومة هي القيمة، طريقة عرضها هي الجسر اللي يوصلها للناس.
1: فاليوم احنا نحتاج نلاقي معادلة توصلنا حق هذه الطريقة، يعني ما بين نقول سطحية وما بين عمق، فأنت تحتاج معادلة تنشرها حق يعني جمهورك.
0: نعم نعم هو هذا هو طريقة النشر، هي يعني الفيصل في هذا الجانب. زين لاحظ أنت مثلا الإعلانات على سبيل المثال أحيانا بيتم استخدام طرق معينة، يعني مثل اختيار مفردات تجذب انتباهك.
1: صح.
0: او احيانا مثلا يتم استخدام العنصر النسائي مثلا في بعض الاعلانات.
1: صح.
0: واحيانا مثلا الخبر لو تلاحظ يعني بدون طبعا ما يؤخذ علينا الكلام، نشرات الاخبار الان بدا ينتشر فيها المذيعات اكثر من المذيعين وبطريقه معينه وباسلوب معين. هذا الامر شو الهدف منه؟ انها تسهل في ايصال المعلومه.
1: ممتاز.
0: وهذا زين. ومثل ما حضرتك انت الان قاعد تتناقش معي بشيء مهم ومفيد، هذا يعني طريقتك ما شاء الله وفي طرحك للسؤال هذا كله يجذب المستمعين لنا لي ولك. وبالتالي احنا الان طريقه عرضنا ونقاشنا هذه هي الوسيله اللي قاعده توصل المعلومه. هذا الجانب اللي لازم نستغله لايصال المعلومه المفيده.
1: نعم.
0: وليست
1: نعم. ممتاز. طبعا يعني هذا يوصلنا حق سؤال، احنا اليوم قاعد نتكلم عن الناشر، لكن ايضا المتلقي شلون يقدر يفرق ما بين المحتوى اللي هدفه تقديم معلومه ومحتوى بس جذب الانتباه؟ يعني شلون احنا المشكله من توصل لنهايه الفيديو تكتشف ان هذا كلام فاضي، او نعم. يعني نهايه الفيديو تقول والله انا استفدت شيء. يعني في بعض الناشرين المحتوى ياخذك بالصحه مثل ما يقولون.
0: إيه صحيح صحيح. ما هو هذا أنت هنا بكل بساطة لا تقدر تفرق، يعني المحتوى هذا اللي قدم لك من المقدمة لك؟ مقدمة لك مثلا واحد أنت عارف أنه ذا مصطفية
1: ممتاز،
0: وكان وأنت متعود على أنه دائما ما يطرح إلا الشيء النافع والمفيد،
1: مصداقية. صحيح.
0: نعم. ولكن هذا ما يمنع من التحقق، لأن أحيانا احنا بالاخير بشر، السقطات موجوده.
1: صحيح.
0: والاخطاء جل من لا يخطئ. لكن هذا ما يعني هذا اللي يخلي هناك شيء من الاطمئنان. لكن انت عارف مثلا نسين من الناس هذا مضلل، هذا مخادع، هذا مغرض. زين وبالتالي انت حتى لو يقول شيء صحيح ما راح تصدقه. فانت مثل ما يقولون
1: الحكم. انت الحكم. صح.
0: نعم نعم.

اخيرا استاذ طارق، بما ان شيء بشيء يذكر، ذكرت قبل شوي ان بعض الاحيان تكون بعض العناوين جاذبه شاهد قبل الحذف. اليوم هل تعتقد ان طريقه عرض المعلومه

0: مين من المقدمين.
1: بالفعل
0: وأيضا أصبح الكل الآن مع شديد الأسف يقال عنه إعلامي، ويقال عنه صحفي وكاتب وصانع محتوى ومش عارف إيش. يعني الناس اللي يعني ما نزكي أنفسنا على الله عز وجل. حضرتك
1: ولكن
0: مثلا
1: ليس لديه
0: زين،
1: علاقة بهذا الأمر أساسا، لا من
0: أيوة
1: قريب ولا من
0: زين،
1: بعيد.
0: ولكن المشكلة أنه شنو، عنده متابعين، عنده جمهور، وبالتالي مؤثر، مؤثر في هذا الجانب. لذلك أنت يعني مثل ما قلنا قبل شوي، أنت بوصلة الموضوع، أنت اللي تقدر تميز هذا الإنسان قاعد يعطيك معلومة مفيدة، ولا قاعد يأخذك إلى طريق بعيد، ولا قاعد يعطيك معلومة مضللة. لهذا الأمر لا يجب أنك أنت تخضع للمغريات في الإعلانات ولا في المعلومات ولا كذا، لابد تتأكد من صحة الحديث اللي يطرح، ومن الشخص اللي قاعد يطرحه، ومن الجهة اللي قاعدة تساعد هذا الشخص أنه يطرح. عرفت كيف؟ لأن بالأخير إحنا قاعدين ننشر وعي، الوعي هذا قد يكون وعي إيجابي وقد يكون سلبي في نفس الوقت.
1: حتى الحياة يعني صارت سريعة، وأيضا تغيرت نظرتنا إلى تلقي المعلومة. اليوم الفيديوهات إذا كانت طويلة جدا قد لا أتابعها أو أشعر بالملل، يعني صار الموضوع موضوع نفسي أكثر من الاهتمام نفسه. اليوم شلون أثرت المقاطع القصيرة على ذائقة الجمهور وطريقة استقبال هذا المحتوى؟
0: نعم، هذه أعتقد والله أعلم أن هذه المقاطع القصيرة أحدثت تحول كبير في استهلاك الناس للمعلومات والمحتوى. أنت الآن أصبحت تتوقع أن تصل إلى المعلومة بسرعة، زين، من الثواني الأولى حتى، وهذا ما شيء سلبي أمانة، لأن المقاطع القصيرة ممكن تقدم فكرة سريعة، تعطيك تعريف، لكن ما تعطيك باب معرفة. في نفس الوقت انت المشكله لما تطلب ما لا تستطيع تقديمه، يعني تجد هذا الشخص مثلا اعطاك الزبده لكنه هو يمكن مو متعمق فيها وما تقدر تستفيد منها امانه. لذلك لا يمكن ان يكون المقطع القصير باب للمعرفه، لكن بالضروره ليس البيت القصيد. كل ما يمكن خلنا نختصرها في معلومه، او يعني نضعها في جمله بسيطه، ليس كل ما يمكن اختصاره يجب اختصاره.
2: فعلا فعلا، اليوم في بعض المعلومات تحتاج يعني الإسهاب فيها، تحتاج يعني تفصيل تفصيل التفصيل فيها. اليوم احنا نتكلم عن جانب، شو المشكلة إذا يعني قدمت المعلومة على 3 حلقات؟ شو المشكلة إذا قدمت المعلومة بتفاصيلها على أكثر من بوست مثل ما يقولون؟
0: بالعكس،
2: فبالعكس
0: هذا الأمر بدون قطع حديثك راح يخلي الجمهور ينجذب لك أكثر، انت راح تثير انتباهه، تثير عنده الشغف والفضول، تخليه مثلا يتابعك اكثر، لانه بيشوف ها اخوي مساعد هذا ايش راح يقول بعدين.
2: صح،
0: فيصير تصير متابعتك هدفها نبيل ومفيد وليس هدف اخر.
2: ممتاز، احنا اليوم نتكلم عن جانب مهم جدا، ويعني في بعض الاشخاص ممكن ياخذون موضوع يعني المقاطع والشهرة على انها يعني لعبة. اليوم احنا نتكلم ان في الكثير من الاشخاص يتابعونك، الكثير من الاشخاص راح تأثر في حياتهم، الكثير من الاشخاص راح ياخذون هذه المعلومة اللي انت قدمتها ويبدون يتحاججون فيها. فالاهتمام الاهتمام في المحتوى مهم جدا، وخصوصا ان اليوم احنا نتكلم عن اشخاص يعني في السابق بداية السوشيال ميديا او بداية العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه، كانت الاشخاص تنزل اشياء من غير ما تفكر. اليوم هذا المحتوى ما يختفي، يتم وياك للابد.
0: نعم، شوف الله يحفظك، انت يعني الواحد صانع المحتوى من حقه انه يبحث عن المشاهدات، لكن في نفس الوقت يجب أن يبحث عن سمعته، عن مصداقيته أمام الجمهور، لأن الجمهور في النهاية واعي. لا تقول لي مثلا الناس ما تقدر تميز هذا قال شنو ولا هذا
2: صحيح.
0: ما قال شنو.
2: صحيح،
0: عرفت؟ يعني صانع المحتوى، صناع المحتوى من حقه البحث عن الانتشار، لكن ما في معنى لمحتوى لا يصل لأحد، لكن بأي ثمن أنت قاعد توصل.
2: 100%.
0: هناك فرق، في فرق بين أنك تجذب انتباه الجمهور أو أنك تستغل ثقته. المسؤولية تبدأ من دقتك في المعلومة اللي قاعد تطرحها وتتحقق منها، واحترام خصوصية الناس، وما تقدم ادعاءات، وتقدم حقائق وتصحح. هذا أهم شيء، أهم شيء أنا أركز عليه دائما، وأنصح نفسي وأنصحكم

0: انصح الجمهور الكريم ان الواحد لا يتحرج من تصحيح الخطأ اللي يقع فيه، لان كل واحد يجب ان يمتلك شجاعة تصحيح الخطأ، لان الناس تميز الواضح من غير الواضح، وتميز بين المعلومة والرأي الصحيح والخاطئ، وراح تكون لا سمح الله يعني ذو خلفية غير جيدة عند الجمهور، وراح تكون سمعة الشخص هذا غير طيبة لما يقول إيه هذا فلان اللي قال كذي ذاك اليوم، وإحنا تأكدنا أنه ما عنده مصداقية وكذا، سيفقد ثقة الجمهور مع الأسف.
1: صحيح.
0: لذلك اكسب المشاهدة لكن لا تخسر ثقة الناس.
2: صحيح.
1: أيضا أستاذ طارق، يعني هذه كأنها رسالة موجهة مع هذا الضجيج الذي هو موجود في السوشيال ميديا لصاحب المحتوى، أن يكون لديه مسؤولية مجتمعية عالية جدا، ومسؤولية لشخصه وذاته، وأيضا لمبادئه وعاداته وتقاليده، وأيضا إلى أسرته الكريمة التي خرج منها أو هي المنبع الأساس لهذا الشخص وصاحب المحتوى. هل اليوم الشخص بوجهة نظرك أستاذ طارق يحتاج أن ينظم استهلاكه للمحتوى مثل ما ينظم وقته في باقي جوانب حياته؟
0: اي نعم، صحيح صحيح، لسبب بسيط جدا. يعني أنت أو كل الناس لما تيجي تستخدم التلفون لبحث عن معلومة، يعني بتوهم نفسك في البداية أنك والله ما يخالف 10 دقائق بس بطلع معلومة وامشي، تلقى نفسك قعدت لك ساعة ولا ساعة ونص.
2: صح.
0: ما بين ويضيع وقتك أكثر. شنو إنك أنت قاعد تبحث عن معلومة يطلع لك إعلان يضيع لك شوية من
1: الوقت، مرات يطير النوم إحنا نتابع.
0: أي صح. وغير هذا ها والله راح الشحن، تعال حط من شنو، تعال خلنا بس أنقلها واكتبها وأسوي لها كوبي بيس. يعني لذلك أنت مطالب إن مثل ما تنظم وقتك في الاستيقاظ، بالصلاة، بالأكل، بالرياضة، بكذا، هذا أيضا شيء مهم إنك تنظم حياتك ويومك علشانه. يعني
2: 100%. احنا اليوم يعني ذكرت فعلا حادثة الكل يمر فيها الإعلامي والصحفي طارق برسلي، يعني خصوصا قبل النوم الواحد يقول يدوب يعني برد على هذه الرسالة، فجأة ولا 3 ساعات ما نمت.
0: شوف أخي الكريم، يعني خلنا أقول لك شغلة، يعني الدراسات أثبتت زين، وانا طبعا انا ماني متخصص في هذا الامر، الاخوه الاطباء والنفسيين ادرى مني بعد الله في هذا.
2: نعم.
0: لكن ثبتت من الدراسات ان الناس ان الاجهزه الذكيه هذه اذا ما استعملتها قبل النوم بتضيع النوم عليك.
2: صح صح.
0: وتذكر انت في السابق كانت احد ابرز الوسائل اللي تساعدك على النوم انك يا تقرا كتاب يا تقرا قران، فتلقى النوم ياك اطردي. اما الاجهزه الذكيه هذه مع الاسف يعني لها اثار سلبيه.
1: طير النوم.
0: اي نعم اي نعم، طير النوم بالفعل.
1: بالفعل.
2: فاليوم احنا يعني هذه رساله نوجهها يمكن في ظل العصر السريع اللي صار كله شاشات، فعلا يعني كلامك على متمه استاذ طارق، انه فعلا اليوم يعني واحده من اساليب تهدئه النفس يعني الابتعاد عن الهاتف ساعه قبل النوم.
0: لا انت لا، ابعد الهاتف عنك نهائيا. قبل لا تنام حطه في غرفه اخرى. انا والله شخصيا استخدم هالشيء، تلفوني اتركه بالصاله، اقعد ألقى ما شاء الله الدنيا كلها داق قاعد.
2: أستاذ طارق صامت ولا مغلق؟
0: لا صامت.
2: صامت صامت
0: صامت
2: صامت يؤدي الغرض.
0: نعم نعم. حتى لو مغلق بتلقى مش كول على الواتساب.
2: صح صح صح صح، ما يخلون ما يخلون. صح فعلا. اليوم احنا نتكلم عن طرق كثيره للوصول الى الشخص، والله يعني في زخم في زحمه في الحياه اليوم فعلا.
0: نعم نعم.
2: نتكلم عن هذا الجانب فعلا. اليوم احنا نتكلم عن مسؤولية مهمة عند كل الأشخاص، سواء كنت صانع محتوى أو مستقبل. أستاذ طارق، شنو أهمية هذه المسؤولية في حياة الاثنين؟
0: نعم نعم. طبعا أخوي المسؤولية حق صانع المحتوى وحق الجمهور مسؤولية مشتركة، لأن الجمهور بيتأثر بناء على شنو؟ بناء على إن إحنا شايفين، ممكن يتأثر بمطرب، ممكن يتأثر بلاحق، ممكن يتأثر بصحفي، بإعلامي، بكذا. كل واحد له جمهور وكل واحد له تأثير. فإذا ما كان

0: هذيل الناس كلهم أصحاب رسالة واضحة في المجتمع، سيكون تأثيرهم سلبي وستكون رسالتهم مع الأسف غير جيدة. لذلك نرجع ونقول ونعول بعد الله على وعي الجمهور، وأيضا على وعي صانع المحتوى نفسه،
1: صحيح.
0: إنه يكون فعلا يبحث عن إنه يكون صاحب رسالة وهدف نبيل ويوصل معلومة جيدة ويساهم في إثراء الوعي والثقافة.
1: ايضا اليوم احنا نتكلم عن يعني شنو ممكن يتغير لو الجانبين تحلوا بهذه المسؤولية في ظل اللي نعيشه اليوم، هل ممكن احنا يعني تتغير امور معينة في حياتنا؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، إذا الواحد طبعا أخلص النية، سواء كان صانع محتوى أو متلقي، وأصبح الكل يهدف إلى أن ينشر الوعي وينشر المعلومة الجيدة، بالتأكيد ستختفي ظواهر سلبية كثيرة، سيختفي فكر متغير إحنا في غنى عنه، بل بالعكس يعني راح يكون في نوع من الثقافة والتقدم الوعي الكبير. والناس طبعا بالأخير الحمد لله، يعني إحنا في زمن متسارع،
1: صحيح
0: وأصبح البحث عن المعلومة الآن أسهل مما سبق،
1: 100%.
0: ولكن الأهم من هذا كله تلقي المعلومة وثباتها في عقولنا والاستفادة منها قدر المستطاع، هو الفيصل والمحك في هذا الأمر.
1: والله اليوم مع ظل التسرع والسرعة صارت المعلومة ما يعني ما يمديها تنحفظ.
0: نعم، لأن الآن معلش تغيرت أيضا المهارات. أنت في السابق كنت تأخذ المعلومة وتنسخها وتعمل عليها بحث مثلا
1: صحيح
0: وتصور ورقها وكذا، الآن بس تسوي لها بكوبي وبيز، وهذا على فكرة يعني سبب نوع من التدهور اللغوي. لأن أول أنت لما تكتب وتقرأ، لما في تكتب مثلا وأنت تنقل معلومة معينة، أنت قاعد تمارس 3 أشياء، قاعد تقرأ وتكتب وتفهم في نفس الوقت. أما
1: بالفعل
0: الآن أنت مجرد تعمل كوبي وتسوي بيست هني، لا أنت اللي قريت
1: هي
0: ولا أنت اللي
1: يقع في أخطاء النقل أيضا. سطحي
0: إيه.
1: سطحي
0: نعم،
1: فعلا. يعني أخيرا نتكلم عن نصيحة ممكن اليوم كشخصك كشخص يعني عايش في هذه الفترة كونك إعلامي وصحفي الأستاذ طارق بورسلي، ومن خلال إذاعة دولة الكويت نقدمها للأشخاص أو يعني لأي شخص اليوم حتى يكون متلقي واعي ويختار المحتوى اللي يستحق وقته.
0: نعم. شوف أخي الكريم، خلينا نتفق على 3 أشياء، لأن أنت لما أو 3 أشياء تتعامل فيها مع المعلومة: توقف عندها وتحقق منها، ثم قرر إذا هي سليمة أو غير سليمة. لا تخلي الخوارزميات هي عالمك بالكامل،
1: صحيح.
0: يعني اقرأ، يعني حاول أنك تقرأ خارج اهتماماتك، لأن الإنسان يجب أن يكون عنده ثقافة عامة، وليس حتى وإن كنت أنت مختص بشيء معين لازم يكون عندك معلومة عن أشياء أخرى، لأن بالأخير الحياة ما هي مقصورة على جانب واحد. المتلقي أمانة ليس الإنسان اللي يعرف كل شيء، وإنما الإنسان اللي يعرف متى يصدق الشيء، وإذا شك فيه يتأكد منه ويبحث عن المزيد من المعلومات. خلينا يعني ما يخالف نختمها في جملة واحدة، يعني في زمن يستطيع الجميع فينا ينشر،
1: صحيح.
0: أصبحت المسؤولية على الجميع في حسن الاختيار، لأن أنت تمنح انتباهك للشيء، هذا الشيء يا قد يساهم في تشكيل وعي أو يساهم في تدهور وعي. وسلامتك.
2: بالفعل، كل الشكر مستمعينا باسمكم إلى الإعلامي والصحفي الأستاذ طارق بورسلي على هذا الوقت من وقته اللي استفدنا من خلال الحوار وياه، من خلال المعلومات اللي تم طرحها، وأيضا الاستفادة من المعلومات اللي نقلها لنا. كل الشكر لك أستاذ طارق على تواجدك اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
0: شكرا لكم على الاستضافة، وأتمنى لكم التوفيق
1: الساعة المباركة
0: والتوفيق للجميع إن شاء الله.
1: شكرا لك. شكرا لك أستاذ طارق. إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم، رسالة نصية، تسجيل صوتي أو حتى صورة عبر الواتساب قد تتحول من محادثة عابرة إلى دليل يستند إليه أمام القضاء. ففي عصر أصبحت فيه هواتفنا جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية، بات لما نكتبه ونرسله ونتداوله أثر قد يتجاوز الشاشة إلى المسؤولية القانونية. وللتعرف أكثر على حجية محادثات الواتساب أمام القضاء والضوابط القانونية المرتبطة بها، أعددنا لكم هذا التقرير مع المحامية دلال الهندال، عضو جمعية المحامين الكويتية ومحامية مقيدة أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
1: معكم المحامية دلال عبد العادل الهندال، عضو في جمعية المحامين الكويتية ومحامية مقيدة أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز. اليوم كثير قاعد نسأل هذا السؤال، شنو الأشياء اللي نكتبها في الواتساب وممكن أن تستخدم ضدنا؟ خلينا نعرف محادثات الواتساب. محادثات الواتساب هي الرسائل النصية أو الصوتية أو الصور أو الوساطة المتعددة اللي يتبادلونها الأطراف عن طريق برنامج الواتساب. المشرع الكويتي اليوم أعطاها حجية الإثبات من خلال قوانين متكاملة. تخضع رسائل الواتساب اليوم لقانونين، قانون الجزاء، قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المدني، قانون المعاملات الإلكترونية. أشرح لكم قانون المعاملات الإلكترونية اللي هو قانون رقم 20 على سنة 2014. القانون أرسالي مبدأ جدا مهم، وهو مبدأ المساواة الوظيفية بين المحررات الورقية التقليدية والمحررات الإلكترونية. عرف لي المحررات الإلكترونية في نص مادتها الثالثة، قال إن هي السجل الإلكتروني، المستند الإلكتروني، الرسالة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني. وبما أني ذكرت التوقيع الإلكتروني، فأشكر وزارة الداخلية، أشكر جمعية المحامين على التوعية اللي قاعد يقدمونها بخصوص اللي هو التوقيع الإلكتروني. التوقيع الإلكتروني اليوم في التطور التكنولوجي اللي قاعد يصير، صرنا قاعد نستخدمها في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. القانون اليوم أرسى مبدأ جدا مهم، وقال أن المعاملات الإلكترونية منتجة لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية، ولها حجية أمام القضاء. إذا تم الاتفاق في برنامج الواتساب وكان في إيجاب وفي قبول على أمور تعاقدية، تأخذ حجية العقد المكتوب وتأخذ حجية الأوراق العادية والرسائل الكتابية. خلينا نقول اليوم، هل المحادثات هذه والرسائل الإلكترونية دليل كتابي مقبول؟ طبعاً دليل كتابي مقبول في المنازعات القضائية أمام المحاكم الكويتية، ولكن القانون حط شروط عشان أقبل هذه المحادثات والرسائل كدليل أمام القضاء. الشروط اللي هي تتمثل في سلامة المحتوى، يعني الرسالة ما يكون ملعوب فيها، ما يكون متغير فيها، ما تكون خاضعة لأي برنامج تعديل. كذلك يكون في إمكانية للتثبت من هوية المرسل عن طريق التأكد وتحديد شخصية صاحب الحساب أو الرقم المرسل بشكل يقيني. كذلك قابلية الاسترجاع والحفظ، البيانات تكون مخزنة في البرنامج نفسه، يعني ما تكون عن طريق كابتشرات. طبعا هني في قيمة تقديرية للقاضي، القاضي ممكن يقبل في هذه المحادثات كدليل أو ممكن ما يقبلها. في حال اعترض أحد الأطراف على صحة المحادثات أو الرقم، قال هذا ما يخصني وهذا مو دليل كتابي قوي. في حال أنكر أحد الأفراد أو ادعى بالتزوير، هني القاضي يحيل المحادثات هذه إلى إدارة الجرائم الإلكترونية أو إدارة الخبراء لتتبع الأثر الرقمي والتأكد من أصل الرسالة. إني على قانون الجزاء وقانون الجرائم الإلكترونية، اليوم في كثير من الأشخاص قاعد يتعرضون للإساءة، للتهديد، للابتزاز عن طريق الرسائل في برنامج الواتساب. اللي تعرض لمثل هذه الأمور، القانون كفل حق أنه هو إيقاظ

الشخص الذي قام بالإساءة له يتوجه إلى الجهات المختصة، ولكن في معلومة للأسف كثير من الأفراد يجهلونها، وهي إن أنت إذا تعرضت للإساءة عن طريق برنامج الواتساب أو عن أي طريق يعني وسيلة من وسائل التواصل الإلكتروني، أنت عندك 3 شهور لتتقدم بهذه الشكوى لضمان إن أنت تأخذ حقك كامل. بعد مضي 3 شهور يسقط حق المجني عليه في تقديم شكوى السب والقذف والتهديد عبر الواتساب بمضي 3 أشهر من تعرضه للإساءة. إحنا اليوم ننصح الأشخاص إن هم في حال إرسال رسائل نصية عن طريق برنامج الواتساب، هم لازم يراعون الضوابط والمعايير القانونية لضمان عدم وقوعهم تحت طائلة القانون. اليوم عشان نتجنب المساءلة القانونية لازم ننتبه وإحنا نستخدم الأجهزة الإلكترونية سواء عن طريق برنامج الواتساب أو أي برنامج إلكتروني. يجب أن لا نسيء للأعراض، لا نمس كرامة الأفراد، ما نهدد، ما نبتز، نحافظ على النظام العام والآداب العامة. للأسف كثير من الأشخاص يجهلون أن في حال تداول الإشاعة وإعادة نشرها هم يخضعون لنفس العقوبة اللي يخضع لها الناشر الأساسي. الله يحفظكم وشكراً لاستماعكم لي. معكم محامية دلال عبد الهادي الهندال، عضو في جمعية المحامين الكويتية ومحامية مقيدة أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.

0: الإذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: حقوق الطفل وأهميتها في بناء المجتمع. تعد حقوق الطفل من القضايا الأساسية في المجتمعات الحديثة، إذ تمثل حجر الأساس لبناء إنسان سليم وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع. فالطفل كائن ضعيف يحتاج إلى الرعاية والحماية والتوجيه، وقد أقرت المواثيق الدولية والمحلية مجموعة من الحقوق التي تضمن له حياة كريمة وآمنة. تشمل حقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وهو حق أساسي يلزم الأسرة والدولة بتوفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة والبيئة الآمنة. كما يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق، حيث يساهم التعليم في تنمية قدرات الطفل العقلية والاجتماعية، ويؤهله ليكون فرداً منتجاً وواعياً بحقوقه وواجباته. ويجب أن يكون التعليم متاحاً لجميع الأطفال دون تمييز. ومن الحقوق المهمة أيضاً حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال، سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً. فعمل الأطفال والعنف الأسري والاستغلال في النزاعات كلها ممارسات تنتهك كرامة الطفل وتهدد مستقبله. لذلك تتحمل الحكومات والمؤسسات مسؤولية سن القوانين وتطبيقها. كما يتمتع الطفل بحق التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تتناسب مع عمره ونضجه، وحقه في اللعب والترفيه. وفي الختام، فإن احترام حقوق الطفل مسؤولية إنسانية مشتركة تضمن مستقبلاً أفضل للمجتمع كله.
0: إذاعة على الهواء.

0: أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة في المنامة أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب مع مملكة البحرين بما يسهم في تطوير العمل الشبابي وتعزيز الفرص المتاحة أمام الشاب أو الشباب باعتبارهم عنصرا أساسيا في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. جاء ذلك في تصريح للوزير الجلهمة لكونا بمناسبة زيارته للمنامة تلبية لدعوة من وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين روان توفيقي، مضيفة أن الزيارة تمثل فرصة مهمة للتعرف عن قرب على التجربة البحرينية في مجال العمل الشبابي والاستفادة من البرامج والمبادرات النوعية التي تقدمها. وشدد على أن تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين يشكل ركيزة أساسية لتطوير العمل الشبابي والارتقاء بالبرامج الموجهة للشباب بما يواكب تطلعاتهم ويعزز دورهم في بناء مستقبل مستدام. كما أعرب الوزير الجلهمة عن تقديره لما اطلع عليه من برامج وتجارب شبابية مميزة ومتميزة في مملكة البحرين، كما شدد بما يتوفره أو توفره المؤسسات والمراكز الشبابية من بيئة داعمة لاحتضان طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وكذلك قدراتهم.
1: قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بزيارة تفقدية إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإطلاع على سير العمل ومتابعة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة ومعالجة الملاحظات وتذليل التحديات بما يحقق تطلعات المستفيدين، مؤكدة أهمية استكمال التجهيزات المطلوبة والتأكد من جاهزية المرافق لتوفير خدمات أكثر كفاءة وسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وأضافت أن الزيارة شهدت استعراض المستجدات لمشروع الميكنة والتحول الرقمي والجهود المبذولة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات للمراجعين. وأوضحت أنها تابعت جاهزية غرفة الغياس في فرع الهيئة بمنطقة صليبخات للوقوف على التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتشغيلها بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتقديم خدمات القياس والتقييم.
0: أكدت الهيئة العامة للبيئة أن مخيم الرائد الأزرق تجربة بيئية وتعليمية متكاملة تعرف الطلبة بالبيئة الكويتية ومكوناتها من خلال برامج متنوعة يجمع بين الجانب التوعوي والتطبيقي والميداني. وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الهيئة شيخ الإبراهيم لكونا بمناسبة انطلاق النسخة الثانية من المخيم الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المنطقة الإقليمية لحماية البيئة البحرية رومبي، إن المخيم يعزز الوعي البيئي ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى النشأ. كما أضافت الإبراهيم أن المخيم يركز على التعلم من خلال التجربة إذ يمنح الطلبة فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات بطريقة تفاعلية ويعزز لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. كما أوضحت أن المخيم يمنح أيضا الطلبة تجربة تجمع بين التعلم والاكتشاف والعمل الجماعي بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بالبيئة وتحويل المفاهيم البيئية والاستدامة إلى ممارسات وتجارب يعيشونها على أرض الواقع.
1: قال قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء فواز ناصر الرومي بجولة تفقدية شملت الإدارة العامة لمراكز الخدمة وقطاع أمن المنافذ وقطاع التعليم والتدريب، ممثلا بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء والجاهزية والخدمات المقدمة. وتفقد اللواء الرومي الإدارة العامة لمراكز الخدمة حيث تابع عالية إنجاز المعاملات والخدمات المقدمة للمراجعين، كما اجتمع مع القيادات والمسؤولين في الإدارة وناقش سبل تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء، مؤكدا أهمية تسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. وفي قطاع أمن المنافذ شملت الجولة عددا من الإدارات والمرافق التابعة للقطاع في مطار الكويت الدولي، حيث تعرف على الإجراءات المتبعة ومستوى الجاهزية إلى جانب البرامج التدريبية وآليات رفع كفاءة المنتسبين وإجراءات ضبط الجودة، مؤكدا أهمية تطوير الأداء وتعزيز الكفاءة بما يواكب متطلبات العمل الأمني. كما شملت الجولة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، حيث عقد اللواء فواز الرومي اجتماعا مع قيادات قطاع التعليم والتدريب جرى خلاله استعراض البرامج التعليمية والتدريبية وآلية التسجيل والقبول في الدورات العسكرية. كما تفقد عددا من المرافق والقاعات التعليمية والتدريبية ووقف على مستوى تجهيزها وجاهزيتها.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: سيصبح كل شيء على ما يرام ذات يوم، هذا هو أملنا. أما أن نقول أن كل شيء على ما يرام اليوم فهذا هو الوهم.
1: إن فرحت في الزمن فلا تثق بهذا الفرح، وإن حزنت في الزمن فلا تيأس، ولا تفسدنك السعادة ولا تحطمنك الشدة.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

0: هل تعلم أن القطب الجنوبي أكثر برودة من القطب الشمالي؟
1: هل تعلم أن أكبر ثلاث جزر في العالم هي استراليا، وهي أكبر جزيرة على الأرض، وبعدها غرينلاند، وفي المركز الثالث هي غينيا الجديدة؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، ونلقاكم غدا في حلقة جديدة. لكم تحية أسرة البرنامج ومخرج هذا العمل جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: حوار وتحليل. في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران وتصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بمنعها من امتلاك السلاح النووي بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي يضيف ضغوطا اقتصادية وعسكرية على طهران وسط غموض يحيط بمصير التفاهمات الرامية إلى إنهاء المواجهة بين الجانبين. وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ سعيد إشحاتة. بداية، ما دلالات انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق من دون اختراق سياسي بين واشنطن وطهران؟
1: أعتقد يعكس ذلك يعني وجود عراقيل كبيرة بين الطرفين. هناك عدم ثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي بعد يعني أيام من توقيع مذكرة التفاهم قال إيران أن الاتفاق أو مذكرة مع إيران انتهت. تم هناك ضربات لمدة 13 يوما بين الطرفين ثم توقفت. أعتقد أن هناك الملف الأساسي للخلاف هو ملف مضيق هرمز. إيران تصر على أن وضع المضيق لن يكون كما كان سابقا قبل الحرب في 28 من شهر فبراير شباط الماضي. أمريكا ترفض ذلك وتقول أن ذلك مضيق دولي تحكمه القوانين الدولية ويجب السماح بمرور السفن بدون أي رسوم أو ذلك. لكن هناك حديث عن التوصل لاتفاق بين سلطنة عمان وإيران حول يعني إدارة المضيق وفرض رسوم تتراوح بين 5-7% من قيمة أي شاحنة تمر عبر المضيق. وبالتالي يعني انتهاء المدة بدون التوصل الاتفاق يعكس عدم الثقة، يعكس القضايا العالقة. والأهم الآن وعلى جدول وعلى قمة الأولوية الخلافات هي مضيق هرمز. يعني هناك تأثيرات عالمية حول قلة السفن التي تمر عبر المضيق نتيجة التهديدات الإيرانية، وبالتالي تؤثر على أسعار النفط، على أسعار المواد الغذائية، على غيرها من الأمور. ويخشى العالم أن تتفاقم هذا الأمر، وبالتالي إلى أن تحل قضية مضيق هرمز أعتقد لن يتم اتفاق بين الطرفين.
0: نعم، وكيف تقرأ قول ترامب أنه غير مستعجل للتوصل إلى اتفاق في مقابل استمرار الحصار والضغط على إيران؟
1: أعتقد يعني الرئيس الأمريكي يريد أن يبيع هذه التصريحات للداخل الأمريكي بصورة كبيرة. هناك ضغوط كبيرة على الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للمواطن الأمريكي. هناك يعني تم يعني سؤال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست حول أن هذه الحرب هي حرب